0: ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص نحكيوا على الأخبار ما صار في تونس ما صار في العالم. فقرة العادة في الانتظار بعد شوية زعما شكون بعد شوية التراندو جور على رأس الساعة الأخبار بعد الأخبار البوكس نيوز والكويز رفمك حتى للتسعة ونص. نسلموا عليكم وين ما كنتوا إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ثاني أيام ذي الحجة ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أيام ولحظات ثمينة ونفحات من نفحات رب العالمين. فلنختنمها ونذكر بعضنا بالأفعال وفعل الخير, نذكر بعضنا بالذكر بالصدقة بالصيام اللي يقدر يسوم صحة لي بالصلاة في وقتها في كل شيء هي نفحات من رب العالمين ولحظات ثمينة فلنستغلها. ومسك الختام يكون إن شاء الله ليلة العيد الأضحى ويوم عرفة المبارك. السلام عليكم الناس الكل, طريق السلامة للناس اللي قصد ربي بالتوفيق والنجاح لوليداتنا اللي عديوا الامتحانات وما أحلى الامتحانات وتحذير الامتحانات. نحكيه بعد شوية في صغيراتنا في القراية وفي التحذير, ربي نجحهم من الناس الكل بالتوفيق لجميع الباك المية متر الأخيرة التحذيرات الأخيرة استجبلوا كي كل واحد عنده فوزي بلزاتي في داره توا يحذر في البكالوريا بالنجاح إن شاء الله للجميع. رحبوا به يقود الفريق كالعادة القيدوم برد صباح الأنوار
1: ربي يهنيكم إن شاء الله يا ربي يا كريم صيامكم الكل مقبول وذنبكم مغفور إن شاء الله أيامات كلها أيامات خير وسعادة صيام وأيامات عشر لعشر لهذوما حلوين ياسر على كامل الأمة الإسلامية وليداتنا قاعدين نتعدي احنا ها وربي أنعم علينا ونقوم ونجيو بصحة ولباس للراديو باش تسمعوا أصواتنا وتفرحوا بينا. نحب نشكر كل من يهودي أنا أقول كلمة ويهبطوا علي يا أخوي
0: مئات الألف
1: المغرب السعودية
0: الجزائر
1: يهودي الكل حتى بنت ولدي محسوب وقوله فكرتني خاطر اليوم باش ناخذ الدبلوم تاعي في كندا ونقول لها يعني النوس يا باهي يا إيناس سراي إن شاء الله مبروك عليك وعطاتني حتى السيت اللي يلزمني ندخل فيه نتفرج فيها اللي هي باش تاخذ
0: العلم
1: حاجة أخرى إن شاء الله إن شاء الله وليداتنا الكل ناجحين إن شاء الله يا راف ربي بقى علينا ستر إلى يوم ستر.
0: أمين ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع نجم النجوم لكراو زياد المكي زيدون بونجور.
2: أهلا بكم بالنسبة شنهاركم مبروك.
0: جومي باي.
2: والله الحمد لله رفيق في خير ونعمة. بارح قريت أخبار يا رفيق والله وليتش نحسن كي نسمع قريت على غوارديولا اللي بيش يخرج من السيتي قالك يحضر في الديبار بتاعه والسيتي خايدة والإدارة تحب تشوف ممرن بالحق بيب غوارديولا ولا عنده معزة خاصة لنا برشا. داير بارح عصام الشوالي كي هبط استاتيو على بيب غوارديولا لازم اقتراض تعاطف متاعه تقول واحد الكبدة متاعه باش تخرج ان شاء الله حظ موفق البيب وان شاء الله شامبيونه وضاحت رامي ولا لا
0: ارسنال ربحت البارح دوك مازالت المقابله الاخيره تربح ارسنال تفوز باللقب تتعادل يفوز المان سيتي
2: ان شاء الله تربح بها اخويا تحيه ليك على الظاهر انرجي اليوم مش عارف نهار ممتاز برشا وان شاء الله نعديو سبيعتي النص ممتازين
0: بوجودك زيدون باضافتك بتحاليلك وبروح الدعاء بالتوفيق على هذا البرنامج.
2: شكرا لك.
0: الترفيه
2: والنكد
0: لقرا ناصر بدوي سورة صباح
3: النور. مرحبا بكم مرحبا بالحضور ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام. سلموا على التوانسه في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل. البارح رفيق انا نعمل في المارش ونعمل في السبور الناس الكل برشا الناس الحق عرضوني ويسلموا على الايكيب نتاع رفناق الكل يحيوا الناس الكل ونحن بالمناسبه زاد كيف نحيوهم ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ربي يبلغ المقصود للناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله حج مقبول وذنب مغفور لكل التوانسه وكل المسلمين الموجودين اللحظه هذه في البقاع المقدسه ربي يتقبل منكم ان شاء الله وان شاء الله يا ربي يتقبل الدعاء وان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. نجمه النجوم جيهان السليني صباح الانوار.
4: بونجور حبيبه مرحبا مرحبا مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل مرحبا بكم انتم زادة كما كل يوم انا كل نهار ثلاث نحب نتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله بون كوراج
0: عمر مدين
4: لا لا لا يوم سعيد اما بون كوراج لنهار التورناج نتاعكم اليوم الراف ماك بلس باش نحكي لكم زوز ترندات تجميليه قاعدين يجيونا من اسيا قاعدين ينتشروا وانا باش نحكي لكم عليهم تحت شعار بجاه ربي لي بجاه ربي لي البيروك فوق الحجاب ما نراش عليش أما فما زيدة عملية تجميلية جديدة قاعدة تنتشر بالأساس في كوريا الجنوبية اللي يحطوا بروتيز تحت الكوير شوفلو باش يعليوا الجبهة دونك يحلوا البارتي هذية يحطوا تحتها بروتيز باش الراس يولي أعلى من فوق الحواجب على أساس أنه هذا معيار من المعايير
0: متاع
4: جمال جديدة
0: لو تكاهو مش كريتير عنا دوك صعيب
4: جه ربي لي وكهو
0: الفيروك نجم تجي نجم تجي لأنه أول ما بديت الموضة هذه الفنانة المصرية سابرين
4: بس بيروك في بلاست الحجاب سابرين أين نحكي لك على حد يحط حجابه
0: ويرمي فوق البيروك
4: يرمي فوق البيروك يقعد بين كان كأنه حاطط إشاف من هنا قعد نقول واي جوست قولوا لنا علاش
0: معناها واي محاولة بتاعت الفلسيف ولكن النتيجة ما هيش
3: حلوة
0: جدا لوغرو رامي الفراتي
3: صباح النور يا ناس على نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله يوم سعيد للراف ماجور الكل ان شاء الله نهير يتعدى خفيف والبارح والله مباراه انا منبهر الراف من الميثاق الرياضي في البريمير ليج حاجه ما ريتش من البارح بيرلي راهو نحكيوا على فريق يلعب على البطوله راهو فريق عنده 27 ماتش ربح ماتش بركه طاح عنده توا درقه دي من جورني ولكن البارح يلعبوا بالحق في اخر 10
0: انا خليته 1-0
3: فيك 1-0 فيك يا ودي اخر 10 دقائق راهو قدموا الكل اتاك لازمهم يعدلوا كوت كوت
0: وجابوا دي زوكازيون
3: دي جابوا هو على قدهم هو المجهود على قد والله يحسم لعبي فيهم حنا بعلنا حينا من احنا توينسا وكذا ولكن مازال عندك الحماس الاوفر وكذا وضرب الاربيتر مش بالعاني
0: مش
3: يا
0: بالعاني.
3: ولدي كلاعب نتاع توينسا عرفت كان يجري هو مشنجو شوي عمل هيك عطاه كتف من بعد دار قال له سامحني وبعد طيح له الصفاره وعاود هز له الصفاره يا ولدي عمل فيه اللي ما يتعملش البارح انا بال عطاه ورقه صفراء بعد خرج في دقيقه تقريبا 60 ولكن ميثاق رياضي بالرسمي يدرس كيفاش يلعبوا بالروح هذيك على حاجه ما عندهمش
0: يا ميثاق رياضي تحفيز اماراتي من مانشستر سيتي
3: مش لك الدرجه معناها
0: فما التحفيز عندهم في البطولات
3: هو اللي باش يدخلوه فلوس كي يتيحوا يعاودوا يطلعوا العام اللي بعده راهو اكثر ما يستحقوش معناها قد ماك باش تحفزهم باقي عندهم بزيد فلوس ولكن بالحق معروفين معناها نستناو ماتش كبير برشا كونتر كريستال بالاس رغم اللي هما البارح بداوا سي بون عمل خطبه ارتيتا ولم الناس كله مبروك علينا وربي وفقنا وكذا وربي قدر الخير وكذا
0: مع غوارديولا مازال ما نتابعوا البطوله الانجليزيه حس سعيد لبيب غوارديولا ما اجمل ان يغادر السيتي بلقب البطوله ولكن مربوطه بمقابله ارسنال وكريستال بالاس الجولدن بوي
5: بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك انا شخص كان غوارديولا يمشي للريال هي نعرف هي ما قلت لك شخص كان مشي اما هما راهو جماعه سيتي زاد قالوا لغوارديولا حنك البيب خلصنا
0: ستوب شكرا لك نهار كاس عاد الايام فاصل وننطلق بدايه مش مشجعه بتيتر 7-4 باش نتحملوا السبعه تاع شوف بالعباد راه خدمه مناش في السير لانه تحذر وتنشط وكل ولكن تحمل الحاجه هذو
3: بعد تسمع كان سيسوني البيريود هذا سيسوني
0: مش سيسوني البيب محلول هل الدعابه هذه بنات تسمع بنات في عمر عرس بيسمعوا في بوم يقول بيب محلول
3: يا ودي بربي يتعدي نهار مازال طويل عادي
0: من غير ناخذ اجراءات
3: ما عندك ما تاخذ خلي تكمل نهار
0: تكمل النهار يلا فاصل صغير ثم نواصل رفمك حتى للتسعة ونص نهاركم اسعد الايام نعود بعد لحظات
6: رفمك بوبليسيتي Agile Energy توفر لك في الجام نتاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy. تسمعوا الراف ماج من اثنين للجمعه من 7 ل 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: البداية كما جرت العادة بالزابينج لي وموفور بتاع حلقة البارح قناص البرنامج رامي الفراتي في الموعد توت سويت الزابينج
6: زابينج
3: لهنا في الراف ماج الحق بتاع ربي ولينا نشدوا لبعضنا على الكلمة ياسر اي لا ياسر شنو هذا عمار حتى الحاج ولا هاك عليه يا حاج حوش
1: كيما انا راني جايخ باش نطير بالشيخة ربي يفضلكم أمين. ربي بقى لينا وعليكم الستر الى يوم
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ربي يفضل هيك باش تشوفها عروسه يا بنت تشوف ولادها ولاد ولادها اما علاش نبكي كاس نتاع
1: شي قداش معهم 200 سنة
0: شبيك الكلام يتقال معنا هو ما تركز في الجملة دعوة تقال ربي فضلك ليها يا
7: لا ربي طول لنا في عمرك وربي فضلك لينا يا حاج يا به يا حكينا على الكورة حكينا على الكورة وعلى المنتخب خير راي
1: ولا أجنبه ولا غيره لابد نجيبه كنو لا على اسم العبس رفيق على اسم العبس المنصف على اسم العبس حاتم كل واحد يولي وقتها
0: اسمينا ما جيش تاع كوره رفيق منصف وحاتم ما خيبها الليسته كان فيها احنا
1: هذا في قام اخويني رفيق
0: قدر ليه نحكي عليك انت شو دخل نحكي على رفيق انا وانت وحاتم الثلاثه ذوما هكا بالتركيبه الجسمانيه ما تجيش تاع منتخب يلا
7: اي لا لا اسامي اسامي تاع جولف وكذا كيما زياد اسامي تاع ناس ادبيين ويفهموا في الدنيا ماله
0: خو حاتم ابو تمام الطائي خو حاتم الطائي المعروف بال شنو زيدون حاتم الطائي
2: بال
0: بكلم حد باش معروف بالحب وشنو اخر
2: والرومانسيه
0: وشنو اخر
2: والدفء العائلي
0: معروف بالكرم كرم حاتمي يقول لك مش حاتم بالحاجه
2: يا حاتم تاول امور ما تعجب
0: ما فهمش امكانيه نتاع كرم كبير يلا
7: لا وما شاء الله ليمشي يزيد يبرز اكثر في الترجمة على رفيق قال لك حلقه رهيبه عجيبه
2: بلغت تكون
0: حكي علي مش نحكي
2: اي فما فما سكوبات عندك حاجات
0: سكوبات بتكون كبيره برش
2: اول مره باش يكون بلاتو فيه رحبه
0: فيه
2: رحبه وتفاعل غادي
0: ونشريو في المباشر
1: وكل كرونيكر يروح بعلوش
7: يعجبك شي تو اي لا لا وجول عليلش عنده مده هو غاطس في جول عليلش اي كمل حتى في اللونج لوتيل قالوا باش تمشي تفرق على زازار غادي كمال
0: هبطت اللوتا باش تقول له زازار كان يو هيلب مي بليز
2: اي نيد
0: The killer.
1: يزو يكلفتو
2: شي بورك أساسان زار على العلوش
0: سيريال كيلر
2: يا أخي أنا نبدأ في الريسبشن ورابط العلوش
0: باش تهبطوا معاك معناها
2: في الشامبر باش نفتحوها في الباركور بطلع على البخير
7: أي لا جو أي لا لا سيناريو دمدوم واقعي مستوحى من قصة حقيقية معناها فهمت تفرق على زازار في أوتيل في لندرا ودور بالعلوش في وسط الأوتيل أي لا شيخة يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ
0: تحية للجروب العمليات الإحبائية دور سويت زعما شكون
6: زعما شكون
0: مواليد 20 ديسمبر 1961 رجل
1: كونسين والرجال قليل
0: رجل
1: كوارجي
0: لا
4: فنان مغني معناها
0: تونسي مغني غنى
4: اوكي
1: تونسي
0: ليس بتونسي
2: اوروبي
0: ليس باوروبي
2: مصري
7: مازال على قيد الحياة
0: مازال على قيد الحياة لنديس الثاني محمد رمضان
1: يمثل زيدا
0: مثل
4: اسمر البشرة
0: نورمال عادي
1: عايش في انجلترا
0: ما عاش في انجلترا
2: كل عام يعمل كاميرا كاشي
0: مشكور
2: جال تونس
0: مواليد 61
2: جال تونس
0: مجي
7: مختص في الكوميديا
0: لا بس بسيال مو
7: منوع معنى
0: منوع
1: زوجته مغنية
0: لا لنديس الموالي عمرو أديب محمد رمضان
2: عمرو أديب معناتها يغنى ونشط
0: قد يكون نشط قد يكون حاجة أخرى عمرو أديب
4: كان عنده عمل حاتم
7: سأل على مرته عاد سأل على مرته
4: عمل درامي في رمضان السنة
0: لا
1: غنى في كارتاج
0: لا أتذكر
2: في القاهرة يسكن رفيق
0: في الزقازيق
2: في الدقي متزوج فنانة
0: زقازيق دار ولاده في الدقي
2: متزوج فنانة
0: متزوج فنانة لا
7: متزوج فنانة عمل أعمال في خارج مصر أنا حاجات في شو اسمه الكواسر والدنيا ذيك لا لا في العالم العربي
0: العالم العربي لا
1: شو عمل عمليه والحادث في بسيارته
0: لا
1: خرج سلامته
4: عنده أخته فنانة ممثلة مشهورة
0: لا
1: هذا ما بستلعوا حد
0: يلا
1: عمرو اسمه عمرو رمضان
0: عمرو رمضان أخرج حاج زين
2: وقع تكريم آخر مرة في مهرجان الجونة
7: في على كل شيء
2: عادي يا وتحب أنديس عادي ما تحب أنديس
8: عنده برنامج يقدم فيه في تلفزة
0: توالي
8: بأغلبية أفلامه أكشن. لا شو مختص في حاجة
0: أغلبية اللي يعمل
8: عمل أكشن أكشن من بال
0: أكشن
8: بشو
0: فندام أكشن مصري من عام 61 معناه الانديس الموالي تو يزمكم تطلعوا لي انه سهل جدا جدا جدا.
8: اه يا رفع شنو
0: امريكا
8: شيكابيكا
4: باسم يوسف
0: اخرج
8: ايوه
0: قرت امريكا شيكابيكا
8: امريكا شيكابيكا اه مثل فيلم اولاد العم
0: لا
8: مش هذاك
0: شكون مشغول عليه
8: هذاك
4: شريف منير
8: شريف منير
0: لانديس الموالي
4: يا رفيق يغني ولا
0: رؤوف كوكا
8: كاميرا خفية
4: هاني رمزي أين خرجت
8: خرجت خرجت عاود خرجت أكثر من هكا مش يجيبوك لبرا
0: معلش ويخ نطلب الحاكم خرجت لا تسأل لا تعطي محاولة
8: عمل كاميرا كاشي
0: رؤوف كوكا عمل كاميرا كاشي أمريكا شيكا بيكا سهل برشا على توا إسماعيلية رايح جاي
8: هنيدي
0: أخرج
4: الطويل الطويل
0: لا مازال حاتم وزياد والناس
5: جملة
0: قلت محمد رمضان
1: رمضان
0: وقلت عمرو وديب عمرو وديب درني رمو باش ما عادش تكلم جهه باش طلع في التراند في الاخبار شو عمل
8: عرفته مرته طلاق
0: عرس مرته قريب 25 سنه عرس وعرس بمراه اخرى
8: في عيد ميلاد
0: هنا اخترنا هذا السبب اللي علاش اخترنا عمرو وديب ومحمد رمضان
8: عرفته
0: مازال عندك محاوله حتى
8: عرفته
5: ما عرفتوش
0: تخرج كاني غلط
8: اه رفيق على ما اظن هذا محمد فؤاد
0: جواب صحيح يا معلم
8: بربي تحية سيناجي ببعث
0: محمد فؤاد جواب صحيح هو اللي مثل إسماعيلية رايح جاي هو اللي مثل فيلم أمريكا شيكابيكا تغنيوا فيها الأغنية غني فيها محمد رمضان مواليد 61 قلت محمد رمضان لأنه نفس الاسم وعمرو وهديب لأنه درني رمو طلق مرته بعد زواج دام 32 سنة وعاود ارتبط بمرأة أخرى ورفض أنه يحكي في الموضوع في الإعلام هو نجم من نجوم الأغنية المصرية في فترة معينة أواخر التسعينات أوائل الألف فينات بل على غنى غنية ذكرهم الكل أكيد القلب الطيب الحب الحقيقي فكرك يا ناسيني ثم فجأة تقريبا اندثر في الانتاج
8: عمل دي
0: كاميرا عمل دي كاميرا كشي علاش قلت لك أكسيون أما إيه بنقول أكسيون على محمد فؤاد أكسيون أنا جبت سير
8: وفرسي دي مع السيناريو اللي هو بطل
9: الزميل اللي بجنبي حاب يتلفني خلي أحمد السقا
0: أحمد السقا
8: والله لا في بالي فاسكيلو بالرسمي أنا مزيت أقوله في وذنه قلت السقا والآخر قال فؤاد قلت له مبروك
0: الجواب صحيح برافو لو جران زياد توجور اون فورم توجور كوم دابيتود فيدال
9: موا ميم
0: ا توا ميم يلا فاصل ثم ننطلق في الاخبار ترند جور بعد لحظات
10: راف ماغ بوبليسيتي
11: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محليه ودوليه احدث مواد وتقنيات البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
12: جسيت ماكسيت ادخل على الابلكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
13: تحب على التليفون يكسر الدنيا عليك بالفيفو في 70 FE كاميرا 200 ميجا بيكسل باتري 7000 ملي امبير اور شارج رابيد 90 وات اكران اموليد 120 هرتز و IP69 ديسپونبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زيد فيفو في 70 FE ا partir de 1499 دينار بري بوبليك كونسي
14: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فام صوتكم. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
12: ديوان فام صوتكم.
14: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
0: السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة، نمشي مباشرة لتراند جورا
15: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
14: أريدو، طور عالمك. تراند دو جور،
0: زوز أخبار في التراند. بعد شوية نحكيه على شو نجم يصير بالذكاء الاصطناعي، كما حكينا على عدة ظواهر، والهدف من حديثنا هو التحذير كيف تقريبا سيحة فزاع. الأخبار يجي من فرنسا، وكيفاش ينجموا وشنو ينجموا يعملوا اليوم بريان كيو عنده 3 ثواني من الصوت متاعك. تفاصيل الحكاية نحكيه فيها بعد شوية، ولكن قبل هذا خبر آخر كان تراند والتصريح للمسؤول في الإفريقي هشام المنزل اللي تكلم مع معز في تونسنا وقت اللي كان حاضر بمناسبة تتويج النادي الأفريقي. عمل تصريح أثار غضب خلينا نقول جماهير النجم الساحلي، وعمل بوليميك على الفيسبوك ما دفعه أنه يخرج ويتكلم البارح مع حيدر صديقنا على موزايك. نسمو التصريح الأول مع معز على تونسنا، شنو قال هشام المناعي أصل الكلام اللي عمل بوليميك على الفيسبوك؟ يلا
16: شوف سي معز، والله أنا اغتنم الفرصة هذه، راه أوني توس فرير داكور، ومحلاها الكلوب افريكان ومحلاها الاسبيرانس ومحلى الجو كي يبدا كاك. انا من المنبر نتاعك هذايا انا نعطي نداء لكبارات النادي الافريقي وكبارات الترجي الرياضي التونسي وكبارات النجم الرياضي الساحلي، وانه نعملوا اجتماع واثنين وثلاثه باش في بين جوا وجويليا ننقذوا النجم الرياضي الساحلي. وهذا يقولوا لك من كل قلبي باش العام الجاي لا كومبيتيسيون تبدا باهيه والنجم الساحلي نلقاوه في بلاصه اللي لازم موجود فيها.
0: هذا الكلام اللي أثار حفيظة حبيه النجم بالأساس، معناها استاءوا منه الناصر وقالوا كان باش تعاون عاون جمعيتك وما زلت أنت في مشاكل مادية، وحصولك على اللقب لا يعني نهاية المشاكل، وإحنا ماناش مستحقين حتى حد، والإتوال برجالها والساحل عنده شكون يدافع عليه وما نحبوا منا من حد حتى حد. هكا تفهم الكلام عن جماهير الكرة. لا أتبنى الموقف، قاعد ننقل في الرأي العام نتاع الفيسبوك. هذا مدفع هشام المناعي باش يخرج بارح وحكيه وبيدو استعمل الكلمة، قال شحنة غضب متاع جماهير بعض الفرق. تكلم مع حايدر في ركاب سبور على موزايك.
17: صدمت، فعلا صدمت على خاطر
9: من ردة فعل الناس، يعني
17: ردة فعل الناس وقت اللي تقول وأن النجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي الساحلي صحيح برجالاته بجمهوره، لكن صدمت وأنه الناس عندها شحنة من الغضب على بعضها ما عجبتنيش. وأنا ظهر لي مانيش متاع العصر هذا، مانيش متاع اليوم، أنا هشام مناعي مانيش متاع اليوم، ظهر لي على خاطر عشان نحبوا بعضنا، عشان نخفوا مع بعضنا، عشان نعاونوا بعضنا، عشان وقت اللي نعرفوا واحد مضى نحاول باش نقفوا معاه بالافكار، وقت اللي نقول ناقف بالافكار، نمد حاجه نعاون. لكن ما كنتش نستنى بالحق اشياء كي من هذه، وكان ما كنتش انا خاطر من ثم حتى تونسي وحتى مسؤول سواء كان في الفرق ولا في الهياكل حب يعمل الخطوه الاولى باش يصلح وباش يحاول يبدا يصلح باش الناس كل تولي اخوه وناس كل تلعب كره قدم فقط.
9: واضح.
17: حتى حد ما عملها. انا يلزمني نعملها كهشام مناعي في قرارات نفسي، لكن ظهر لي الزمن ماهوش الزمن.
0: الزمن ماهوش الزمن، هكا قال هشام المانع هنا سريح.
9: أنا بالنسبة لي أنا كنت حذر.
0: ساعة باش يكون واضحين بربي مثالش رو ساعات نتبنى موقف لمصلحة الجميع حتى باش نهديو الأجواء. أنا واحد من الناس رأيي الشخصي نجم نعطيش رأي رو استبعد بنسبة 5000% أنه قال الكلام ذي استفزازا لأحباء النجم الرياضي الساحلي. هذا لا يعني أنه كلامه اتصاليا نجح أخفقا بالنسبة لي. أنا من اللي سمعت الكلام بالنسبة لي قلت لم يحسن التعبير وجمهور الكرة ما يفهمه. جمهور الكرة عنده حساسيات رفيق. كبيرة حساسيات كبيرة برشا من الحكاية هذو. ما تعاوني لنعاونك أنا وياك نتنفسه في الكرة وانتهى الموضوع. هذا جمهور الكرة كيفاش يخمم راه مش أنا هو نجم يخمم كاك ولكن اتصاليا أخطأ. ولكن أنا واحد من الناس رأي أبرئه من أنه بحث للحظة عن استفزاز أحباء النجم الساحلي. مستحيل نجم يكون يخمم في هذا
9: هو رفيق. أنا الحق متاع ربي أنا كنت حاضر في البلاتو وكنت حاضر مع ترى فما كلام تبني عليه وبعد هو إلى انتسيبي قال لك لما ذاك هوش قال. هو قال إحنا قبل كانت الكرة مزيانة وكانت المسؤولين تمشي عند رؤساء الجمعيات الأخرين ونتعشوا مع بعضنا ونمشي الاستاد مع بعضنا وكانت فما برشا علاقة ود ما بين الجمعيات وهذا اللي نحبوا نرجعوه. وبعد جيت في سياق انه النجم الساحلي في ازمه والنجم المستحق عنده مشاكل ماديه. هو انا الكلام الحق نتاع ربي باش نكون صادق كان حسيت اللي فيه بروفوكاسيون راني انا واحد من الناس يمكن راني تفاعلت معاه وقلت له راه ما يصيرش هكاك خاطر تعرف في نهايه الامر نعرف شنو هي الحساسيه نتاع لكن حسيته يمكن هو قالها بتلقائيه يمكن الطريقه اللي قال بها ما عجبتش السواحلية وهذا من حقهم باش ما يعجبهمش خاطر في نهايه الامر النجم يقول لك السواحلية برجالها بماليها وعنده شكون يدافع عليها
0: جمعيتنا ما تستحق
9: صحيت ما احنا بكم يا مسوح لي عنا وهذا حق شرعي زاد كيف كيف. اما انا والله ما نعتقدش اللي فما هكا حسب رأيي انا زاد بشقور راني انا ما شفتش سوء النية في الراجل الحق متاع ربي ما شفتوش فيها استفزاز لكن يمكن الطريقة اللي قالها هو ديجا كي خرج
0: طريقة يزم ديما واحد كي يخرج يتكلم ياخو بعين الاعتبار لا بيرسيبسيون الاخرين كيفاش باش يقرا ولا كلام. فما كلام نجم تقولوا في طاوله مستديره نجم تحكي انت يعرضك في الجامعه مسؤول الاطوال تقول له فاش نجموا نعاونوكم يا خويا الاطوال تعز بيا انا جمعيتي الكلوب غادي يتفهم. اما جمهور الكوره معناها صباح خير يقول لك فيها حصيله مع السلامه يقول لك فيها حصيله دونك انا بواحد من الناس تنيت رده الفعل هذيك اللي صارت في ال 24 ساعه ولكن ابرئ الراجل من سوء النيه
9: صحيت انا لكن زاد في نهايه الامر انا كيما قلت لك انا كان حسيت فيها سوء نيه راني انا واحد من الناس عملت رده فعل لكن انا معناتها بالنسبه لي انا السواحليه زاد كيف من حقهم باش يغيروا على جمعيتهم والساحل برجاله بماليه وعنده الناس اللي تجم تدافع عليه وتجم تخرجه من الوضعيه الصعيبه هذه.
0: برنسي كلمه
1: بالنسبه لي انا اللي قالوا
0: هشام جمهور كره صعيب برشا برنسي
1: صعيب ياسر هاكش نقول لك على الصعيب تو انا معروف مكش خكا ولا
0: لا
1: لكن وقت اللي النادي الافريقي تهز وانا نشكر النادي الافريقي يا ودي انا كل عصاه ما عندكش فكره من جمهور الترجي وجمهور لا خليها عندك شكرك خليها عندك. انا ناكد لك انه هشام المناعي فكرته نوبل ياسر زاده اما تخرج على الملأ
0: نوبلس وكورتنا
1: اي لا نوبلس وكورتنا صافي دو فهمت هما دو واحد مع واحد يساوي اثنين ممكن تصرفه كلامه اللي قال هو يتكلم على يتكلم على حسن النية هذا كانوا يخيروا رؤساء تاع الجمعيات ما يسمعوش بلك شو ما عادوا في بعض هما صحاب ويعاونوا بعضهم والتاريخ يثبت ذلك
0: ساعات نجم يكون عندهم بزنس مع بعضهم
1: لا وما نحبش نعطي امثله لانه التاريخ يثبت ذلك باه انا نقول اخطا ثم هاكا صلح يجيونا يا جمهور بربي علاش ما نحبوش بعضنا
0: جمهور كره كل رواه كل
1: سونس اكسبسيون قلت لك سونس اكسبسيون يسبك هذا وهذا يا ودي نحبوا بعضنا ونشيخوا يا ودي نشيخوا على بعضنا نفدلكوا على بعضنا ونقولوا في كلام في نطاق المعقول. اما السيد هذايا اللي قالوا انا نعاود نقول الكلمه خاطر كتبتها وزمني نحفظها نوبل حب حاجه نوبل
0: ولكن جمهور الكرة بالنسبة لي فما خطوط حمراء ديما يقرأ سوء النية معناها هو يمشي بالنسبة لي حب يقول هكا باش يقزمنا باش يوري لي كذا هاني قلت مرة أخرى معناها يزمك تكون مجنون باش تمشي تستفز جمهور الكرة وبرا هشام المناعي المسؤول في الإفريقي من هذا لا الناس تعرف الناس ولا سمعة العبيد معروفة في الكواليس ليس بالرجل اللي يبحث على الحكاية هذوما باش يكونوا واضحين ولكن أخطأ اتصاليا في هذا يزمنا نقرأ حساب ردود فعل الجزائر أوي. جمهور الكورة اللي هي للأمانة معناها نقول صباح الخير فيها حسين عسلامة فيها حسين ساعات يحسبوا لك ناس الراو كل عام الفريق الفلاني كي حكيت عليه في عيد ميلاد وحكيت ستة دقائق واحنا جمعيتنا حكيت عليها ثلاثة دقائق ونص لوركو ساعات تور دو تابل جاي هكاك والاخر جاي اقصر معناها ناس فريمو فاناتيك لدرجة غريبة ساعات لدرجة مرضية يجب تتعامل مع الناس هذيا وتحترم حبهم وتعصبهم لجمعيتهم بور ايفيتي دي رياكسيون من نوع هذه كلمة
18: هو جوستومون فما حاجتين الحاجة الأولى ساعة السياق واحد يهز بطولة كي يتكلم ويقول حتى حاجة معناها يقول حاجة حق معناها يهزوها للباطل طول وانا معناها بسيكولوجيكمون واحد هز ستيتر وانت ماكش هز ستيتر وعندك مشاكل اي حاجه باش يقولها باش تستنى له لابتيت بيت كما يقولوا الحاجه الاخرى توا نحن نقولوا جمهور صعيب وجمهور صعيب زاد نحن زاد
0: تعرف الكلام هذا نقولوا صحيح انا لو كان الكلام مثلنا على الترجي خاطر دخل في منافسه مع الترجي على البطوله اللحظه الاخيره والفريقي نحى لقب البطوله من عند الترجي ولكن مع التوالس ما فماش تنافس على البطوله
18: ما هو رابح هو اللي لو بروميير ديما لو بروميير كي يعطي حاجه الحاجه الثانيه توا نحن هنا نسيسوا في الجمهور برشا ولينا معناها هو قال اللي صدم انصدم معناها انصدم ليه معناها هو كل يوم في الستاد ويعرف اللي رياكسيون حتى من الجمهور متاعه وجمهور الفرق الاخرى هل ما حانش الوقت باش زادا نحنا نوليو اللوم على الجمهور خاطر كان نحبوا نحيو العنف ونحيو الشماريخ ونحيو الحاجات وكل شيء يلزمنا نواجهوه الجمهور يوما ما باش نحكي
0: معاك اغزر تلوم على الجمهور انا اللوم لهنا وانا حكينا على جماهير الترجي قلت هنا شمعناها تعمل كراكاج دقيقة 60 والفريق متاعك يلعب على البطولة ونازل على الفريقي وقلت على جمهور الترجي كيف كيف شمعناها دقيقة 84 ما زالوا 10 دقائق بالوقت الضايع ولا ما نعرفش قداش يعطي الاربيتر جمهور يعارك جمهور يضرب بالباب السي انه السبيروس يبات ماركي ثلاثة وهي بونتو تهز اللقب انا حكينا على الجمهور الافريقي قلت معناها شوات يماركي يضيع بينالتي ستاتويت السبان معناها ريكور على الفيسبوك ونساو للرجل شنو اللي عملوا كيفاش هز الافريقي ماركي 15 وثلاثة وبنعرفش شنو قداش من اسيست وكذا هذا حكينا وحكينا على بوندرول وحكينا على غيره وغيره وغيره ولكن تم ساعات تسريحات بالمنطق حاتم اجواء الكرة مش ناقصة واحدة سخانة معناها دونك ردوا بالنا في التسريحات باش ما توليش بوليميك زايدة انا كنت لفو نحكيو على الجمهور نحكيو على الجمهور
18: انا نحكي باس او نيفو نحكي او نيفو ريتا ومثلا نحكيك من هك كيفاش تواجه الجمهور مسؤول من الاتوال يخرج يقول الكلام اللي قالوا نشكروه عليه وادعو الجماهير معناها بالحق يراجعوا مواقف
9: فماش كن
18: الجمهور كيفاش هنا المواجهة
0: هنا بالذات شي يقول لك ليه خاطر باش يقول لك انت مسؤول في الاتوال خارج تشكر فيه يا اخي انا جايبك بالشد الاتوال باش الكلوب تعاونك انت جايبك بالشد الاتوال باش تلقى حل للاتوال مالوريزمون جمهور
18: كره تمشي على العظم
0: يقول لك غدوه انا تعطيني جمعيه ومن بعد نولي انا يعايروا فيا بها كان ما اعطيناكمش راكم كذا لي جهتي تعطيني رجال الاعمال نتاعنا اولاد النادي جمعيه بتاريخها بعرقتها باولادها تو هي تعرف تقف على ساقيها حساس برشا الموضوع والجمهور سو بروجيت 10 سنين القدام يقول لك غدوه يقول لي انا عاونتك كيفاش نجاوب دونك لا خويا ما تعاونيش بفلوسي بدنيتي تنخرج انا من البوليميك هذه ومن المشاكل حسعيد لكل الفرق والمسؤولين ان شاء الله يا ربي نلقاو بالحق حل الاتوال المسؤولين الاتوال جماهير الاتوال ملاعبيه القدوم نتاع الاتوال الجهه كل تتحرك خاطر التحدي كبير لونجو كبير تشالنج كبير نحكيو على 105 مليار فيهم كلك واحد مونطون معناها نتاع باش نقولوا احنا باش يتيحوا معناها لانه الناس مش باش تطالب بيهم قراب للجمعيه كذا ولكن فما دي مونطون كبار برشا في علاقه باللي فورنيسور على الاقل اشترى المبلغ يا سيدي ان شاء الله يا ربي حسعيد للاتوال توحشنا الاتوال في العلالي الاتوال تنافس مع الترجي والفريقي على البطوله ان شاء الله الموسم القادم يكون موسم الاتوال يا ربي نخرجوا فاصل ثم نحكيوا على المشكله نحكيوا على الانتليجنس ارتيفيسيل نحكيوا شنو ينجم اليوم يصير ويتعمل بصوتك يكفي انك تقول الو في التليفون الو شنو ينجم يعمل بالالو هذايا فاصل ثم نواصله
19: رافماغ بليسيتي مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد
20: تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توب نت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على topnet.tn ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت. عيش جو الكورة من الدار.
21: توبنت very fiber people.
22: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dionfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
23: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
24: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أرتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
25: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي سوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
26: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
27: مع أريدو شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
28: أريدو طور عالمك.
29: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبو متاعك. الأكثر تفاصيل وطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
30: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
31: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
32: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
33: ديوان FM صوتكم.
32: تسمعوا الرفماك من 2 للجمعة من 7 للـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: السبعة وثلاثين وخمسين دقيقة الأخبار بعد شوية، ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد ونحكي لكم على فرص اللي ما توفيش مع لو غران جو أجيل إنرجي. نحكيو على إني آي سين زيرو دبليو فا ذا تشالنج اللي باش يتواصل حتى الخمسة جوان في محطاتها. المشاركة تكون في المحطات وإلا على الباج فيسبوك نتاعها، عبارة على لونسي دالو باش تسبلي البيد ديبيدون إني آي سين على مسافات مختلفة وبدرجة صعوبة متفاوتة باش ترمي لانو. كل ما تصيب هدف أصعب، كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كاربيرو من أداء عجيل. نستناوكم من اليوم في ستاسيون سيرفيس لك أن جي بي نوف، ونعطيكم رانديفو جديد كل يوم في محطة من محطات عجيل إنرجي. المشاركة باش تلعبوا معانا وتكونوا من الرابحين. فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كاربيرو وبرشا كادوات اخرين على ذمتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل ادخلوا على الجو على اجيل انرجي على الباج فيسبوك ولا على السيت ويب www.agilenergie.com.tn. عاود نذكر الموعد اليوم، ستاسيون سيرفيس لك ان جي بي 9، التحدي لونسي دانو باش ترمي لانو وباش تجيب لانو ابعد ما يمكن في البيدون اني اي

0: Et Pierre Barbin.
1: L'arnaque ne dure qu'une dizaine de secondes.
2: Oui, allô?
1: Un appel inconnu sur votre téléphone, mais au bout du fil, personne ne part.
2: Ce silence, il a pour objectif de vous faire vous exprimer, souvent avec un allô, oui, en tout cas un début de phrase qui va permettre de récupérer quelques informations.
1: Le son de votre voix est alors enregistré, puis cloné par une intelligence artificielle. Démonstration avec cette créatrice de contenu. En moins de 10 minutes, elle parvient à reproduire une voix presque à l'identique.
3: Donc là, par exemple, il a calqué mon clone de voix dessus.
4: Maman, est-ce que tu peux m'aider? Il y a quelqu'un qui vient de voler mon téléphone. Est-ce que tu peux me faire un virement? T'envoies un SMS tout de suite.
3: C'est extrêmement troublant.
1: Objectif de l'arnaque, piéger vos proches avec un message d'alerte utilisant votre voix pour leur soutirer de l'argent. Pour ne pas tomber dans le panneau, une astuce.
3: S'il n'y a rien, vous ne parlez pas. Et au bout de 5 secondes, vous pouvez raccrocher. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui a juste fait une erreur d'appel, et là, il dira forcément un allô honnête.
1: Attention, les arnaqueurs n'utilisent pas seulement des numéros masqués. En cas de doute, ne rappelez jamais à la suite d'un appel suspect.
5: Le message, elle est smart. Maman, est-ce que tu peux me faire un virement? Mais je suis là.
6: Aïe, avec un générique.
5: Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. العالم نتاع اليوم الانتليجنس ارتيفيسيال وخرجت به الميساج هذاك الصوت ايدنتيك بهما لهنا يحكيوا يحذروا في الناس يقول لك يجيك تليفون الارناك منتشره في العالم كي تقول الو سي بون خذ صوتك والتامبر نتاع صوتك ومن بعد يعمل به اللي يحب ولكن اصواتنا احنا مثلا اليوم مسموعه موجوده على اليوتيوب موجوده على كذا لي ميساج فوكو ينجم غيرك يستعملهم كي بيراتي كونت فيسبوك دونك الحديث اللي قاعدين نقولوا فيه راه ابتداء من اليوم ويمكن عندها مده الحكايه اي حاجه تجيك بصوت ميساج فوكال يجيك حتى فيديو فيه مصور يقول لك انا وابعث لي راهو حط في مخه قديمه انه 99% ينجم يكون انتليجنس ارتيفيسيال وعليه مطالب انك تطلب الشخص تثبت منه مش تسمع الصوت وتعرف التامبر نتاعو تقول هو اوكي ونبعث وراو صارت عمليه تحير في تونس والناس تمشي وتقول له ابعث لي فلوس هبش يجيك محامي راني موقف في مركز وهو اللي جاه لا محامي ولا هو موقف في مركز وحكي عليها ما نعرفش شكون مره في إذا أحكي على الحالة هذه خطير جدا اللي قاعد يصير رامي باتنجي
7: لا هو أكثر من هكا حتى توا وصلنا الأرناك في علاقة بالليزونتروتيان معناها بفهم الليزونتروتيان اللي أديستانس وكذا يتعاملوا بالصوت وأكثر من هكا بالليماج معناها وصلنا معناها أنت تحكي مع عبد آخر خبير نقول احنا انجينيور أما رامي بالليماج متاعي وهو يتحرك بالطون ريال الأكثر من هكا هو فما كما قلنا ديزاستيوس كما بار اكزومبل لازمك تحط يدك قدام وجهك باش نحسب
5: هو باش يعرف
7: اوكي بالضبط باش هو يعرف ولكن وصلنا للهبل هذيك راه ما فما حتى شيء تو بور لو مامون مضمون حتى كي وصلنا المرحله اللي حتى كي توصل باش تثبت تنجم تلقى شكون يستنى فيك انت باش تثبت في النمره هذيك فهو يزيد ياكد الحاجه هذيك معناها وصلنا الهبل العظيمه ياسر في علاقه بالذكاء الاصطناعي خاصه في علاقه بالصوت اللي هي ولات اسهل حاجه راه معناها كان هي بور لو مامون صار بالحق اسهل حاجه معناها المغنيين تو بار اكزومبل اللي توفيرو تنجم تطلع الاغنيه ايت معناها مايكل جاكسون راه ما ماتش مش يكونوا واضحين معناه ينجم يطلع توا في انترفيو بصوت وصورة ويطلع لك بغنية ويعمل كل شيء حاجة مخترة برشا نحاولوا نثبته وبقدرة ربي هو راه اسمعني خاطر ما فماش معناه ما فماش خلطة سحرية نقولوا احنا علاج للحاجة ذيك راه ما عندك حتى حل سترة ربي وتستحفظ ونورمال ما
5: تعرف لعبك من الخرائي لازم اما واحد يدوى تترمي فيون ترد بالك من شنو صوتك متاح نحكي معروف ولا مش معروف انت في حياتك بعث 5000 فويس بين ميسنجر واتساب ما تعرفش شنو اللي يتبير تلك نهار وياخذ وهذه الحاجه اذا كان سايره في فرنسا راهو عندنا باز شكون يعملها في تونس
7: دونك الحاجه
5: اللي يستعملها دونك ردوا بالنا من اي فويس يجيك علاش نوصيو في العباد ونوصيو في روحنا راهو اليوم انتهى ما تنجم تصدق كان ما تطلب العبد على التليفون وفقط جهه
8: نزيد طريقه اخرى البارح اكتشفتها انه يقول لك الصويبه كي تصور بزوز صويبه هكايا في سيلفي فانه الهاكرز ينجموا
5: يبيروا
8: العلامه الفي صويبك هكايا ينجموا يسرقوا بصمات صويبع متصور اللي هذه أخطر برشا معناها خاطر تنجم تحط لي بصمات صويبعي على أي وثيقة أنا ما عندي عليها حتى علم دونك كيما قاعد يمشي شيء ويورينا اللي فما مخاطر المفروض من جهة أخرى فما طريق موازي اللي يورينا كيفاش نجموا نحمي روحنا منه صف إلى حد الآن ما زلنا مانيش متمكنين
5: لأنه سابق برشا سابق برشا برشا برشا
6: برشا وفات علاش الألو خاطر ياخذوا لو تامبر فوكال أنا قاعد نخدم من الأيامات على الياء باستعمال اصوات قديمه تاع ممثلين قدم قعدنا عندي ان بروجي سي تري ديفيسيل معناها كي تبدا بروفيسيونيل تفيق معناها الليماج والواحد المشكلة.

0: لا تو اخذت كبار اللي نحكي لك
1: معناها بالحق شفت الراجل الفرنساوي اللي اليوم متهم بقضيه نتاع بيدوفيلي. معناها انا شفت الفيديو معناها يحكي مع طفله صغيره سامحوني معناها اتهمت تو بالتحرش باش يبحث في القضاء الفرنسي, ولكن كي تشوف الفيديو مستحيل طفله اون جامين دو 14 الورك هو اللي يتكلم وليد عمره 26 ولا 25 سنه كرياتور دو كونتينو. معناها اون بلوس احنا كلامنا موجه لعامه الناس لانه هو التحايل باش يصير لعامه الناس مش انجينيور في الانتليجنس ارتيفيسيال
2: والبروفيسيونيل ينجم راهو لارناكور كانوا بروفيسيونيل اكثر من الاخر راهو ينجم يعدي عليه فاسيل.
0: اما ليه انا معناها القصد سيكم زلت ليا ني با ديفلوبي باش تكري ان ديالوج توريت لارناك هذا ستا ميساج فوكال ما تنجمش تعمل انتراكسيون كي يبدا معناها هي انه في با دانتراكسيون اوتوماتيك.
1: يا حاتم نحكي لك على فيديو اون ديريكت انتراكسيون هو يسال فيها
0: هو حط صوته ويتعدى بفلتر اللي يبدل الصوت يعطي صوت الطفله.
1: دونك
0: هي معناها نحكي لك انا
1: على الانتركسيون تصير
0: نحكي على التيم هذا مانيش نحكي على هزيتون الحاجه الاخرين نحكي على التيم تاع الو لرناك التليفون فسر فيها وكاو
2: فهمت
1: ما فهمتكش كامل حتى
0: مش مشكل معناها تعدينا من مرحله الحقني راني لقيت جرب كلها فلوس مرحله
1: الى مرحله الصوت ودوي ترمي فيهم بالحق رد بينا على الخير في علاقه بعالم الاصوات توا وتصاور والفيديوهات ما تصدق حتى شيء تبعث لك عندك نمره تليفون الشخص نجم تثبت حتى ولو كان يبدا اقرب للناس
2: دو بريفيرونس تمشي له للدار ثبت غاديك وين هو
1: في التليفون مازال
3: البلوكاج رفيق بلوكي اي عبد تشك فيه كيما انا باش بلوكي واحد من الهند فديت من بيريبي مونتاج الفيديو هذا حد هذا اسمه
1: فريق بكل الاسواق جدك
3: بكل الاسواق
1: الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
4: مع اريد جيت اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
5: اريد طور عالمك رافماغ
6: بوبليسيتي
7: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
8: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
9: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
10: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
11: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
12: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لو ساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تليفونكن سهلها تسهل
13: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو
14: Tout ce que vous connaissez s'inverse Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction ? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
15: Do you want a femme?

0: بوبليسيتي. تدلل
1: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بأحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
0: تدلل
2: جيون
3: ايام دللنا.
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 The Challenge. فيزي la performance.
5: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7G. Adapte à votre rythme.
6: أوه هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
7: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
8: أريدو طور عالمك.
9: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك.
11: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
12: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى لتسعة ونص، مواصلين معكم بقياده البرنجي انا سليني حاتم بالحاج زيد الماكينه سر البدوي ورامي الفراتي، مكملين معاكم بالاخبار. نمشي مباشره للبوكس نيوز. نحكي ونتيرو لمصر، نحكي ولا بوليميك سارت في علاقة بعرض فيلم للنمبر وان محمد رمضان، فيلم الأسد كان من يشغالك في العنوان.
1: فيلم الأسد بالضبط، وكانت أثارت واقعة متاع منع ثلاثة رجال صعايدة من دخول عرض فيلم أسد في إحدى دور العرض، اللي أثارت حالة واسعة من الجدل والغضب بعد انتشار مقطع فيديو ليهم وهما قاعدين لابسين الجلابية الصعايدي بتاعهم ويعبروا على استيائهم من منعهم من دخول الفيلم هذا بسبب ارتدائهم للجلباب الصعيدي. نسمع المواطنين الصعيديين هذوما اللي بالجلابيه كيفاش تمنعهم في المدخول للسينما.
2: احنا ممنوع، الاداره منع الجلابيه، مع ان احنا داخلين نتفرج على الفيلم بيقول لا للعنصريه. امتى العنصريه هتبقى هنا؟
3: اللي حصل يا جماعه اقسم بالله، جايين انا والمطعن وعم خريبش نتفرج على فيلم اسد، وعم خريبش اللي طلب وقال انا نفسي اتفرج على الفيلم بتاع محمد رمضان الجديد. اول ما دخلنا بقول له باب السينما منين، بس كده اتلخبط وراح شاور لي قال لي الباب الثاني. رحت الباب الثاني لقيته باب الفندق. باب السينما من هنا، قال لي لا الباب الثاني. رجعت له ثاني بقول له باب السينما من هنا، قال لي اه معلش. قلت طب انت ليه جاي لي من الباب من الناحيه الثانيه؟ ما ردش عليا، رفع سماعه التليفون على حد من الاداره، ما قال له يا استاذ مش عارف علاء ولا استاذ مين، ده في هنا ثلاثة بجلاليب وعايزين يدخلوا السينما. قال له الجلاليب نوح.
0: تم منعهم من الدخول الى السينما بسبب الزي
4: الجلابيه،
0: لابسين الجلابيه السعيديه اللي نعرفوها في الافلام والمسلسلات المصريه. محمد رمضان كان دخل وحكي على الحادثه، نسمعوا شو قالوا بعد نسمعكم في البلاتو.
5: سد امبارح في سينما هيلتون نايل تاورز يمنعوهم علشان لابسين جلابيه صعيدي، وفي يوم واحد في سن والدي. يعني يلا منعتهم، انت قلبك فين؟ عقلك فين؟ اصلك ايه؟ يعني اصلك ايه؟ امك روسيه مثلا ولا جدك تركي؟ يعني عايز افهم انت منين انت؟ ازاي يهون عليك يا بني ادم تروحهم مكسورين الخاطر؟ ازاي؟ قانون ايه اللي حطاه السينما؟ معالي وزيره الثقافه، انا ما بكلمش حضرتك كمواطن، انا بكلم حضرتك كانسان، مش كبطل الفيلم حتى اللي حصل فيه الواقعه، كبني ادم ارجو من سيادتك اعتذار رسمي لصعيد مصر على الموقف ده. دي مش اهانه ليهم، دي اهانه لينا كلنا. بستاذن سيادتك.
0: عجبني قالوا امك منين؟
4: عزيز التركي
0: عزيز التركي قالوا امك روسيه.
4: كله مشترى من الصعيد
0: 80% من مسار، وحتى اولاد القارة عندهم عروق صعيديه معناها
4: هو غادي تشهد. والصعيد رفيق مجتمع وسط المجتمع المصري، تعرف الصعيد
0: بعاداته
4: بتقاليده يعتبر نفسه هو معناها من سلاله الفراعنه، يعتبروا نفسهم حتى في اللبسه نتاعهم على ذيك الجلابيه راهي لي فريمون تري سامبوليك غاديك معناها في الصعيد. اون بلوس معناها الغلطه تاع بورتي معناها فهم ريت بعد ساعات.
0: لا رد بالك، البورتي اتصل بالمدير والمدير قال له
4: مدير لوتيل،
0: مدير لوتيل ايش قال له؟ قالوا الجلابيه نوعها ايه؟ معناها
1: صعيدي ولا خليجي؟
0: صعيدي ولا خليجي؟ ايش معناها؟ معناها كان خليجي مرحبا، كان صعيدي
4: معناها السبيكتاتور اللي ما خليهوش يدخل قالها بكل بساطه، قال الفيلم يحكي على ضد العنصريه ولا. وحتى محمد رمضان اشترى فليمو بالجلابية، والهيلتون نعرفه بالزهر بالحق،
0: الهيلتون
4: نايل ديس كنت فيه مرة
0: واسمع البذخ.
4: لا لا لا، خاطر مرة كنت في
0: مهرجان
4: في مهرجان القاهرة، وصارت لي حاجة خاطر كي دخلت غديك بالحق كانت زادة ما خلونيش ندخل مش للسهرية يا أخي، كلمتهم بالفرنسي خاطر ما عنديش اسمي في الوحدة داخل باشا بيتصل يا اخي، خاطر نتكلم بالفرنسي دخلوني هكا ولاو يرعشوا بفرغوا لي
0: تقول لكم ثقف برشا
4: عندهم الفرنسي عندهم الفرنسي عزو لا تكلمت انجلي، لا عملت مجهود لا عربي لا صعيدي لا
0: سنوب يا
6: ولدي يا غادي
4: لوتيل فيري سنوب عني اللي
0: شو اللي يجرى في مخ انسان باش كيما قال محمد رمضان اللي ياسر ما نتفقش معاه في برشا حاجات، ولكن قال كلمه صحيحه، ما انت شكون؟ امك منين؟ بوك منين؟ كيفاش راجل كبير في مقام بوك تخرج ولا خاطر اللبس على اساس انت بوك العامل اللي غادي مثلا بسموكينج يحوس كل يوم؟ معناتها نوعيه التصرفات ما تلقى لها حتى تفسير.
6: البوفوار بالنسبه لي هو يقرر عنده كل الشيخه هذيك كي
7: يكرت يا عبد من
0: البلاصه. باش توجع عبد
7: اي فما عبد
0: بيه مكسور الخاطر
7: فما عبد
0: الريال خاطر لابس جلباب.
1: تصوروا نحن تصير في قاعه سينما يرجعوا حد خاطر لابس
0: جبه مثلا.
1: تصوروها تصوروا اللي المفروض انه اللباس التقليدي يكون مفخره مش حاجه نستعاروا بها ولا نخبيوها ولا نقولوا هذيك ما تجيش. اما انا نتوقع اللي الجلبيه الصعيدي توا باش تولي ترند
0: باش تولي ترند وباش يدخلوا بها للسينما في العروض
1: باش يكون حاجه ياسر مزيان.
8: الحق نتاع ربي عجبني محمد رمضان برده الفعل نتاعو معناتها محلاها نتاع رجوليه توري اللي هو بالحق يغير على الناس الزواوله معناتها
0: منهم هو
8: معناتها ولد بلادهم ولد معناتها رده الفعل نتاعو محلاها على الاخر وهذه تاكد معناتها بالحق انه فنان معناتها ممتاز.
1: وفي مصر يا رفيق بالقلبيه سا فو با دير فورسيمون زواوله راهو ينجم يكونوا ناس لاباس عليهم ولكن هذيك لبستهم هذيك المحيط نتاعهم هذيك كيفاش تعاودوا يلبسوا من منح الكل معناها هي مش حكايه ترتيب اجتماعي بالحق معناها وانما ظهر لهم اللي الهيلتون ما يمشيش معاه القلبيه الصعيدي.
0: وتم اتخاذ القرار على اساس هذا محمد رمضان طلب من وزيره الثقافه الاعتذار واكيد من المسؤولين تاع الهيلتون ولا الحديث هي بقيه اكيد
4: بتصير
0: حاجه وبتصير رياكسيون في علاقه بمسار في الفيلم ولا العرض نتاع فيلم الاسد اللي هو اغلى فيلم تم انتاجه في تاريخ اليوم الدراما العربيه. 6 سنوات ومحمد رمضان والمخرج محمد دياب يبحثوا على منجين لانتاج هذا الفيلم حتى لقاو شكون باش يدفع مبلغ يظهر لي في ال 40 مليون دولار ولا حاجه هكا من علاش كأغلى إنتاج مصري 100% فيلم الأسد محمد رمضان. أنه يكون عندك سيناريو فيلم تستنى 6 سنين باش تلقى له إنتاج معناها يلزمها سوفل. المخرج محمد دياب قال أنا كي كنت نلوج على الإنتاج أول ما تكتب الفيلم مانيش أنا اليوم كي لقيت الإنتاج قال زدت نجومية وزدت شعبية وزدت كذا وهذا يمكن ما سهل لي معناها
4: معروف البرة هو محمد دياب. فما تعرف مرة قريت أرتيكل رفيق عند برشا قال لك الأفلام اللي شادوفر يتعاملوا كما ستار وورز كما الافلام الكبار قاعد المونتاج فينونسي نتاعهم يدوم برشا كما سسمو راهو شكون يعرف لي دون دو لا مير برشا الكل تعرف سبيلبرغ يقص على الفيلم يعاود يرجع له ويقص على الفيلم مره هذيك صنعوه بدر قداش الركا ارتيفيسيال وغرق لهم وقف التورناج دونك من اصعب لي تورناج اللي تعمل وان بليس وقت يجي هو باش يصور ولم الممثلين مد لهم سيناريو يمكن 12 ورقه يا اخي قالوا له كيف قالوا مخسر الفيلم مش تعيطوا فما حتى
0: عيطوا نفس اللي صار في تيتانيك مونتاج فينونسي 5 سنوات وكل مره يوقفوا ويرجعوا في الاخر جيمس كاميرون تخلى عن اجره الكل ما عادش قداش من مليار مش فلوس هذوكم يكملوا بهم صناعه عملاقه ولكن اكيد انه ما ندمش جيمس كاميرون على الاجر ولا
7: كيما نحن رفيق راه في مانجا بلوس
0: تخلى عن الاجر كيما جيمس كاميرون
7: متخلي انا متخلي اصلا ما تستحقش
0: ما تعرفش بعد الخير
7: ما تعرفش علاش وين انا باش نتحكم في البورصه ولا
0: بعد مش بعد الفاصل نمشيو نحكيو على الحدث كاد رياضي بامتياز البارح فرحة الشعب البرازيلي لحظة سماع اسم نيمار.
1: فجر المدير الفني الإيطالي المنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي مفاجأة مدوية من العيار الثقيل في الأوساط الرياضية العالمية بعد ما أعلن رسميا عن قائمة المنتخب البرازيلي النهائية واللي مكونة من 26 لاعب لخوض نهائية كأس العالم 2026 واللي شهدت عودة تاريخية وغير متوقعة للساحر نيمار جونيور. نسمع لحظة الإعلان على اسمه والتفاعل متاع الناس.
9: نيمار جونيور سانتوس.
0: رد بالك الصوت اللي تسمعوا فيه صوت صحفي لا نورمال محايدين رايدين
8: برا شوف الشارع صاير فيه
0: شوف الشارع على برازيلي صاير فيه انا ما نعرفش تجم يكون غلط شوف تقاسيم وجه كارلو انشيلوتي وكانه فرض عليه اسم نيمار
8: هو زاد راهو لمصلحته بخلافه
0: كان فيه راهو رد بالك الموضوع كان فيه لولا دا سيلفا رئيس البرازيل معناها ما عادش امور تكتيكيه
8: امن دوله
0: وجي بي اس وقدا يجري وقدا ما يجريش الشعب يحب نيمار وشاع الشعب يخلص فيك عطي نيمار
10: ما طالب شعبيه. على ذكر الصوت راه في بالك 1000 جورناليست راه ايفينمون كبير والقائمه نتاع البرازيل لكاس العالم حاجه عظيمه ياسر وصار عليها تعتيم في بالك زوز بركه اللي هو المدير الفني للجامعه نقولوا احنا البرازيليه وكان انشيلوتي اكاهو يعرف هذا القائمه معناها حتى الملاعبيه تتفرج في التلفزه والله اعلم باش يطلع اسمك ولا مش باش يطلع ولكن انشيلوتي بخلاف اللي هو مطلب جماهيري او كيما تشوف العبيد زاد راهو لمصلحته راهو كان باش يتحمل المسؤوليه دوبل كان باش يفشل بلاش نيمار توا الفازة وين انه نيمار ينجم هو يتحمل الفشل الكبير تو معناها كان تخرج البرازيل بار اكزومبل من الويتيام دو فينال راهو نيمار هو اللي باش يهز الحمل
4: يضيع بينالتي
10: يضيع بينالتي ويصير فينا هو ولا يضرب من الماتش الاول
0: منطقيا يكون اساسي نيمار
10: منطقيا ما نعرفش ينجم يكون هو صانع العاب ما عندهمش هو فيزيكمون ماهوش ماهوش نيمار تاع قبل اللي يجري وكذا دونك ينجم يلعب تحت التاكونيت. انا نرى انه فما زاد برشا تحامل في علاقه بالعباد اللي تحلل في الكره العالميه يقول لك اللي هو خذا بلاست خواو بيدرو اون فانت كونت ماهمش فرد بوست ماهوش معناها خواو بيدرو يمكن خير من زوز ثلاثه مشاو معناها انا نراه خير من اندريك بار اكزومبل اللي مشى ليون خير حتى من تياغو كاور في برينتفورد يكاور في نيفو معناها تشيلسي وبرينتفورد باش
0: خواو بيدرو يقول لي عزيز المخرج هو اللي سرح كونتر فرنسا قال اليوم ناقصنا نيمار
10: لا قال باش نمشي وفرحان برشا باش نمشي ومعنا نيمار خاطر باش يضيف لنا ولكن شوف ريشارليسون انت ريشارليسون قال انك باش نمشي للكوب دي موند ماشي الناس تليفوني باش ما يشتليش التركيز ما عيطلوش انت تليفونك قعد غادي العظيم ريشارليسون لا تاكوم تاع توتنهام دونك البرازيل راهو اللي عاجبني اكثر ليفينمون في حد ذاته راهو حدث كبير ياسر في علاقه بالقائمه نتاع المنتخب وعاملين لها السسبانس والجو
0: يستحفظوا
4: على ليكيب.
0: انا متاكد انه اللاعبين يبداو في بالهم تصور
10: لا يشوفوا غاديكا ويعملوا فيديوهات
0: في تونس في تونس
10: في تونس في تونس كان قبل بنهار ويمكن ما نعرفش بالضبط
7: الناس البدوي في بالهم قبل بخمس
0: ايام ليه نقرا البارح في تدوينات وانا يحكي ولا التفاصيل الصحفيين العرب وكل قالك حتى معناها القاعه اللي صارت فيها هذه مو باش يصير عرض نتاع هو يقول الاسم وتخرج التصوير نتاع الواحد ايبا الاسماء السيد الالهي معناها باش يخرج الجرافيك كي عطاوه الليست سيتي كيما نقولوا احنا نص ساعه قبل ما يتكلم واحد ومعاه مسؤول من
10: يعس عليه
0: من الاطار الفني والجامع باش ما يكلم حتى حد يخرج الليست معناها ايزون تو في باش الناس تسمع بالحق الليستة فك اللحظة هذيك واسمعني حتى إعلاميا التعاطي بوتيتر احنا نجمو نسمعوا منها ماتير مزيانة الجوارات الفرنسيس البرازيليا تخرج الكاميرات تصور معهم فرحات عائلتهم الكل لحظة الترقب ديدي ديشان يتكلم واحد يفرح واحد يبكي
10: هذاك الشيء عملوا له
0: معناها بالحق تعطي تصاور وفيديوهات فيهم ايموسيون كبيرة خاطر حلمة للكوب دي مون.
4: انا فرحان برشا اللي بنيمار حتى كان مش حاضر فيزيك معليش خاطر انا نتصور الكوب دي موند هذي الجاية الفا اتخ تخي تكنيك كي تتفرج في لي زوتوماتيزم تاع الجوارات في الشامبيونات دونجلت البارح مثلا تفرجت انا في ارسنال ما مقلق الماتش هذيك الشامبيون
0: فريق مقلق مقلق
4: يا ولدي اسمع اعطيني انا بالحق يعكز وما هو ويلعبش فامينو اكر اي روح الفوتبول
0: اخر العباقره في صحيح. في منتخب البرازيل معناها سي اخر
4: كجيل تاع
0: رونالدينو شكون اخر ذكرني كاكا رونالدو نيمار رونالدو هذوما كي لي جيني نتاع الكره اخرهم اليوم في البرازيل هو نيمار برنس الملاعب لونترنور بلوتو في الوضعيه كيما هذه لو جيت انت مدرب ويبدو انه انشيلوتي راه مش مقتنع 100% بالبيرفورمانس فيزيك يقول لك سيء كبر تقريبا انتهى تتبع الراي نتاع الشعب ولا لا
11: لا راي الشعب يا ولدي انشيلوتي تو عارفه باش ينجح وحتى كان ما نجحش ها يا سيدي ماكم فرضتوا عليه نيمار هاوك صار اما لا باش ينجح ونيمار فرصه باش يعطي كل ما عنده كل ما بقى عنده ولذا انشيلوتي دخل كارلوس انشيلوتي دخل على الربح ونيمار يزم يظهر وانه
10: انشيلوتي
11: وانه لا هاي الشعب ما تحبوا عليا والله لا مشايخكم
7: الحاج ولي ولد حومته وامه قرات معايا وعلاش مانيش بنز نيمار ونيمار تربى في دارنا لا الحاج
4: عملها
0: باش تكون اخر كاس عالم نشوفوا فيها نيمار ميسي رونالدو معناها ثلاثة عباقرة ذوما متاع الكورة باش تلموا آخر مرة في كاس عالم دوك على ذيك حتى لجمالية الصورة لجمالية الحدث باش القدر يكون منصف مع الجميع نيمار يزمو يكون معاه
7: يسميوها لاس دانس الرقصة الأخيرة
0: مع رفقاء اللي هما ميسي وكريستيانو لاس دانس الرقصة الأخيرة شوفوها في الكوب دي مونش نشبعوا بالكورة إن شاء الله الكورة مزيانة وإن شاء الله يلا نخرجوا فاصل ونرجعوا بعد لحظات مازلنا مكملين في الرف ماك
12: رف ماك بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه
13: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو
14: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا أبغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
15: توب نت Very Fiber People
16: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
17: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
18: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
19: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: 48 دقيقة وإحنا في البلاتو قاعدين نتفرجوا على الإعادة بتاع مقابلة الأرسنال
2: وبرلي
1: البارح ماكينة الكورنيرات بتاع أرسنال غير عادية وجم دوموند بالحق حتى ليزونترنور في تونس تلمو إفيكاس معناها السنة الكورنير بتاع أرسنال ما نجموش نتفرجوا ونسرقوا الكومبينيزون شوية راه كل سنتيرة بتاع كورنير
3: بوضو جيب الذراب
4: أنت جيب الذراب هات واحد يسنتر صحيح
3: الذراب الكاليتي بتاع الفراب
5: حتى اللي براج عندهم زوز تبارك الله صليبا وجابرييل بخليفتك اللي زوز يضربوا بالواحد واللي مارك هافيت
1: نندم اللي ما كملتش فوت افون سنتر معناها بالجبري وبال
5: تونس كل نادمه غايضتها الحكايه الحق صار فينا
1: نمشيو للاخبار نديروا رفرنس
6: نمشيو لاوروبا وين اقر البرلمان الاوروبي قانون جديد وموحد لحمايه الحيوانات الاليفه اللي يفرض حظر شامل ومباشر على قص الوذنين وذي الكلاب في جميع دول الاتحاد الاوروبي وبهذا يسد التشريع هذه الثغرات القانونيه السابقه اللي كانت تستغلها بعض الدول نسمعوا الاكستري ونرجع
7: Couper les oreilles d'un chien pour qu'il soit plus beau, c'est enfin interdit en Europe. Le Parlement européen vient de signer un texte historique. Pour la première fois, l'Union européenne fixe des règles communes sur le bien-être des chiens et des chats. Ce que ça interdit concrètement. Couper les oreilles, couper les queues, arracher les griffes, couper les cordes vocales, sauf indication médicale. Ces pratiques existaient encore dans plusieurs pays européens, parfois uniquement pour des raisons esthétiques. Ce texte impose aussi que tous les chiens et les chats de l'Union européenne soient inscrits dans un fichier national. Et surtout, il reconnaît officiellement que les animaux ressentent des émotions et de la douleur.
6: نحكي هوني على انه التشريع هذا جاء باش يسكر الثغره نتاع الاستيراد والسفر ومنع دخول الكلاب اللي مقصوصه اللي ولات اصبحت القوانين تمنع تماما استيرادها والا ادخالها للاتحاد الاوروبي. في بريطانيا مثلا اقرت المملكه المتحده قانون مشابه على استيراد الكلاب والقطط لمنع المربين من قص اذانهم محليا وايضا الزاميه الشريحه الالكترونيه حظر الممارسات الجينيه المشوهه وعقوبات صارمه زاده على المعارض والمسابقات اللي تعتمد في المشاركة فيها على إمكانيات أنه يتم قص الأذنين أو الذيل للحيوانات الأليفة.
1: للأمانة قانون في برشا منطقة على خاطر اللي صاير في الحيوانات بتعلة نشبههم أكثر وفي تعلة أنه نخلق راس ونشتل هذا مع هذا باش نعطي فما دراسة نسنا بهم ولكن يعيشوا في معاناة كبيرة مهلت. نحكي لبلدوك فرنسي لبلدوك أنجلي اللي منجمش يتنفس اللي منجمش تنفس فمه اللي منجمش تنفس بخشمه على خاطر بيش حاجة طبيعية ناتوريل كيف كيف حكاية قص الوذنين وقص الذيل والوجيعة وال
6: باش زعما يظهر اغريسيف
1: سيرتينمون فما علاش موجود هو كيكا تورتور باش يظهر اشب حتى
2: هو راهو معناها ما بعد ساعات واحد يحب روحه ديما عنده حيوان ماشي في باله ستانجوي المقاربه ذيك نتاع اللي تعتبر الحيوان اللي هو حيوان اليف صحيح لكن عنده هذاك نتيجه الاف ومئات الالاف سنين من التطور معناها اذا هو عنده وذنيه كيكا سيكو فما حكمه في الحكايه سيكو هو هكاك تطور هكاك كما زاد رفيق فما موضة جديدة الناس اللي تحجم للحيوانات متاحة راه تصور انت معناها ستان ريجولاتور دو سخانة انت الحيوان مثلا للكلب راه يسخن قد البشر 3-4 مرات ريت وقت هو يلهث خاطر هو ما عندوش ما يعرقش الكلب ما عندوش دي سكون ابيلي جلونت سيدوري بار اللي هما الديجاج الشالور دونك هو الفرو اللي عنده هذاك الشعر كما نقوله بلغتنا راهو إذا عنده الطول هذاك سيكو يعرف شي يعمل
1: هو إلى بزوانه هذاك
2: دو هذاك جي انت سواديزون خاطر الدنيا سخنت تززوا بالمكينة متاع حجامة
3: متاع الكباش
2: تززوا متاع الكباش وتقصوا معناها راك باش تعذب الحيوان متاعك حتى في الكروازمات او مثلا تعرفوا تصوروا يعرضكم تاعك القطوس اللي ما عندوش شعر
3: مش ناتوريل اغلى قطوس هذاك
2: ماهوش ناتوريل اغلى قطوس هذاك سي دي موديفيكاسيون جينيتيك تعملت على 3-4 جينيرسيون باش يخرجوا هكا
1: باش يخرجوا قطوس هكا
2: دونك فينا الموي فو فير اتونسيون راهو ماهوش لعبه الحيوان حيوان كما انت معناها الانسان نهار اللي معناها حاجه تصير لك اللطف عليكم ان ميتيلاسيون في بدنك تو سوفرير راهو الحيوان زاده يسوفر دو سا
1: قلت لي حاجه على قصرنا الودنين زيد
4: حرام والله حرام رفيق والله يا حرام خاطر ساعات ترى معناتها هذوكم كائنات حيه نعذبوهم
1: تحكي على الكلاب
4: على الكلاب وكذلك يا رفيق
2: على الودنين
4: وبالنسبه للموضوع هذا كان ترى باش يعملوا قانون كبير اللي هو العرك بين الكلاب يا رفيق يحطوا الكلاب يعاركوهم بالحق لازم نستحفظوا عليهم ولازم مش نعذبوهم خاطر حرام وان شاء الله القوانين هذه تطبق في تونس خاطر للاسف الراتسيات هذوما ولاو متاحين ترى فيهم يتباعوا في الانترنت في الاسواق وعند ولاد صغار وقاعدين يصيروا في ديزاكسيدون ان شاء الله القانون هذا يطبق في تونس
1: أما انا كره هسكي مثلا مربي في تونس
4: مربي فوق السطح يا رفيق ومخليه في الشيد
1: ساكن 80 سنه مربوط في كونتر ناتور بالحق ريت اون في با اتونسيون نجم نخلطوا نهار انه ثم نوعيه نتاع حيوانات معينه ممنوع تكون موجوده في تونس مش خاطر هي خطيره اخطر من الاخرين مثلا خاطر هسكي في السخانه
2: مش محيطها الطبيعي
1: مش محيطها الطبيعي بتاتا معناها حاجه
2: واللي تورتور اللي يجيبوا فيها منوع واشكال راه في تونس فما ثلاثه اربعه انواع نتاع دي تورتور فما التورتور ابار تاع البحريه نحكي لك على البريه فما دي تورتور يجيبوهم من الافريق خاطر تتعدى هي الكعبه قدن هك راهو السوفر يبدا معناها تعمل لها حوض وتعمل لها الاب زواندا كليما تروبيكال يلزمها برشا سخانه ويلزمها برشا شتاء في الليل
1: ننهي معك جيني
6: هو اكثر حاجه مهمه في القانون هذايا بخلاف انه هو يشمل كل بلدان الاتحاد الاوروبي ولكن اهم حاجه فيه هو الاعتراف بانه الكائنات هذيا عندها مشاعر هذيا هو شجي يقول في الاخر يقول القانون هذا انه الكلاب هذوما راهم حاجات كائنات عندها مشاعر اما على حكايه الهسكي يا رفيق من اخي بالممارسات اللي قاعدين يعملوهم بعض التوينز هو يتعاملوا حتى في العالم الناس اللي كي يرزن عليها مصروف الكلب
1: تلوحوا
6: في الشارع حاجه تسخف
1: مازلت كشف فيديو بتاع هسكي ملوح ويوكل فيه راجل يقول شو محلاه
6: ويبدا مستنس بالدار ما يعرفش الشارع
1: وهذا مش مع الكلاب الكل مش مع الهسكي برك مع الكلاب مع الاقطات ثم اللي يرزن عليه ساعات المصروف كذا
2: فما اللي يمشي فاكونس
6: قالوا حد وما تلوحوش
2: فما اللي يمشيو فاكونس برشا يسيبوا الحيوانات نتاعهم فاكونس مع العلم راهو كي تعمل ايفور صغير فما ناس راهو البوغاردي عفوا الكلب نتاعك
1: صدقني فما دي بيدياتر اللي هما يبيتوا عندهم بالفلوس عامر كل بقعه يبيتوا فيها كاس دينار وفان دينار الليله باش بيت حيوان معناها نهارين ثلاثه مش تعوم انت ولا كذا تمشي له وتقول له ما عنديش تلمو علاقته بالحيوانات يقول لك هاتوا ما تلوحوش خليه عندي بعد
4: وشريان بربي مش فيس راهو اللي باش يشري كائن حي راهو بالحق باش يتزيد واحد من العائله خاطر برشا عباد تشري تلقى ولده صغير يحب كلب ولا قطوس ها ويشي على الفازه ويخليك
1: حتى كي واحد يشري علوش يتلهى بيه يوكله
2: ما يخليش
1: عاد ثم نواصل
4: ربي معك ربي معك رافماج
8: بوبليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس في مونوبري جونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك
9: أهو هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
10: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
9: أريد طور عالمك
11: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من 9:30 نهار على ديوان FM صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: عندما تشتغل مع فريق كله في غيبوبة فحتى عندما تخطئ ما يسلحك حد نقعد يبعثوا لي الأصدقاء مش يقول فيترينير قلت بيدياتر يتلها بالقاكس وبالكلاب وما صلحني حتى إرسان دوك بيدياتر أكيد هو طب الأطفال والفيترينير هو اللي نحكي عليه معناه واللي يتلها بالحيوانات ونجم يقبل عليك قطوس وإلا كلب إذا كان ما عندك
2: شلة تغيب
1: وشلة تغيب
3: وشلة تغيب وشلة تغيب وشلة تغيب
1: نرحبوا به صديقنا أيمن التكابري عن جمعية كافل اليتيم. أيمن مرحبا, صباح النور ومرحبا في الرف معك.
4: صباح الورد والفل والياسمين, صباح المجموعة الكاملة. أخوي رفيق ربي معك,
1: ربي خليك يحفظك. أكيد حضر الدرجين ودعي في الخير.
4: فهمت أنا فهمت الموضوع كامل يعني.
1: الصورة اللي واصلة للعبيد عكس اللي موجودة في البلاتو. الأعمار الكل فوق 60 شكش تعمل للعنف ينفع
4: وراه في الليمات ذوما به الدعاء ليك
1: الدعاء
4: ينفع كان الدعاء.
1: يلا أيمن نحكي على جمعية كيف اليتيم. آخر النشاطات مؤخرا قافلة طبية, زيارات ميدانية, ترميم وسيانة كيف كيف. عطينا فكرة والأهم نحكي على عيد الأضحى التحدي الجديد
4: في آخر من آخر لقاء اللي كجينا بحذكم في رمضان لحد اليوم فما قرابة شهرين, كانوا شهرين متاع ماراثون. كان جينا على القافلة الصحية اللي صارت في الحمامات, كانت حاجة فوق الخيال. وقت جبنا ما يقارب على 250 بين أمات وأمات والأيتام من القصرين, حاجة ما تتصورهاش. تمنيت أنك تكونوا معنا. مشكورين الأوتيل رويال توليب سلطان الحمامات, استضافتنا بأتم معنى الكلمة للاستضافة. سيرفيس كبير, القافلة الأطباء اللي حضروا السهرة اللي كانت رائعة جدا, العزوزية يعطيهم الصحة. رنا زروق جنجون, جينا جنجون يعني أثث الحفل وكانت حلمة كبيرة. فما صغار ما كانوش يتوقعوا أنه جنجون, وكانت يعني
1: مغرومين باللي رابور
4: ما شاء الله. هو والمجموعة من الفنانين كل اللي حضرت عملت جو كبير. تروب مزيكا زادة أثوا معنا السهرة, كانت حلمة من حلمات في رمضان. بعد رمضان زادة قمنا بزيارات ميدانية باش نحضروا قائمات الكفالة للعيد الكبير. عملنا زادة باش ندخلوا في الترميم والصيانة, يعني نحكي لك على حاجات صغار, التواليتات ما فماش, السطح القفون والصلب يعني ديار مهدب بالسقوط. دونك باش ان شاء الله توا بعد العيد الكبير باش ندخلوا في الاشغال نتاعهم. يعني حكيت فارغه نتاع 3 ملايين 4 ملايين 4000 دينار باش منع دار ايتام باش ما تطيحش يعني. وفماش وحدات صحيه, حاجه مؤسفه ياسر. ان شاء الله بعد العيد الكبير باش ننطلقوا في لي بروجي هذوما. نشكر زيد الخدمه مازلت متواصله. المخرجات تاع الحمله الصحيه اللي عملناها مشكورين للاطباء, بارك الله فيهم قد ما تشكر وما تنجمش توفي حقهم. ديرنيرمون فما مع سليم اوبتيك 40 صغير تم يعني لي لونات نتاعهم وصلوهم قبل الامتحانات. امات فيما يخص الطب النساء زاد قمنا بتصاور وطمنا عليهم الحمد لله, ما عندهمش اللي كنا خايفين منه. ديرنيرمون السبت لحد اللي فات زاد 44 صغير واماتهم جاوا لتونس بنيهم القاسرين باش عملوا تدخل في الاسنان. اطباء 10 اطباء في الكرم, يعني حاجة عظيمة. يعني تشوف فما ديزوبيراسيون منهم الطبيب قعد أكثر من ساعتين على صغير برك وهو قاعد يقدلوا في السنين متاعه. الحمد لله يعني هذوما كي نقولوا راهو قاعدين نعملوا قافلة, مش قافلة شفناهم وكهو يعني المتابعة تم متاع صغار. وفما اللي بعثنا لهم الدويات وفما اللي بعثنا لهم بشيشوا دوياتهم الحمد لله. هذا فيما يخص الأنشطة اللي قمنا بها من رمضان. اليوم احنا اليوم جينا باش نبحثوا على الابتسامة متاع صغار في هالعشرة الايام الفضلة اللي قسم بهم ربي في القرآن الكريم. أنا نحكي معاك وقاعد نسترجع في العيد الكبير تاع مناول اللي الأمات اللي بكيت من الفرحة اللي عندها سنين ما عيدتش، الصغار اللي زادها فرحوا برشا بالعلوش. دونك عيد الأضحى هو عيد إن شاء الله فرحة كل المسلمين. البروجي
1: على فكرة مثلا عملية قداش عطينا من علوش أيمن؟
4: عملية عطينا في حدود 25 علوش. احنا راهو في البروجي تاع عيد الاضحى في دو بروجي، في بروجي تاع الف تيم هما قصصات شراء، يعني نعطيو فلوس باش ناخذوا اللي يقولوا المينيمو، انه نضمنوا انه العائله باش تشري شويه لحم،
1: باش تشوي اللحم وتاكل اللحم كما العباد،
4: يعني نضمنوا هذي. هذوما قصصات ينطلقوا من 90 الغالب، احنا البروجيات نبداو نخدموه من اول العام، عملنا على حساب باش نقول لك 60 دينار الكيلو، لكن هاو توا يفوت 60 دينار الكيلو لحم علوش، يعني في معدل
1: كيلو نص نقولوا هكا
4: صحيت للزوز، العائله فيها عندها زوز ايتام، يمشيو 60 يمشيو 90 120 150 180 210 نوصلوا حتى ال 270 العائله عندها سته صغار ايتام. وعندنا العلوش العيد، العلوش العيد فما الاوبيراسيون، فما عندنا توا 50 عائله محطوطه القائمه، فما كل يوم تهبط قائمة فيها خمسة عائلات يا علوش وإلا قيمة أضحية. علاش؟ لأنه العلوش باش كيجيبوه
1: ثم ناس تتبرع جيب علوش،
4: جيب علوش هذاك نعطيه جماعة تونس الكبرى، قيمة الأضحية
1: أقرب في التوزيع صحيح.
4: فيجي مثلا نعمل رونديفو العشرة، العشرة ونص تجي العائلة تهز الأضحية نتاعها. فيما يخص قيمة الأضحية ذيك نبعثوهم احنا لوليداتنا اللي موجودين داخل المناطق الداخلية، يعني راهو لوجيستيكمون ما نجمش نهز انا علوش يبعد 100 و200 كيلومتر على وسط العاصمة،
1: وكل واحد فينا بقعة
4: فينا بلاصة. دونك احنا نبعث قيمة الأضحية، والقيمة الأضحية آخر أجل في القيام بالتبرع فيها نهار الجمعة مع نص نهار، باش احنا
1: نهار الاثنين الصباح ماكسيموم تكون الفلوس تبعث
4: صحيت نبعثوها احنا نهار الجمعه العشيه، نهار الاثنين الصباح تكون الام خذت فلوسها ومشيت شريت به. يقول القائل الفلوس كي نبعثوا فلوس اسكو انتم متاكدين انه الامات باش تشري العلوش؟ نقولوا نعم. اي راهو احنا الخدمه نتاعنا في جمعيه كيف اليتيم سي ان كونترول كونتينيو، يعني نحن راهو نحاولوا بالمجهود اللي عندنا، وانه كل حاجة وتتعمل، يعني فما علاقة وطيدة مع الأمات متاعنا، لأنه خلطنا المرحلة متاع ثقة كبيرة بين بعضنا.
1: هذو ما ناس معاشرينهم السنوات
4: وراو نهزوا التليفون ونكلموا صغير قولوا كرا بعثنا فلوس باش تشري مع أمك العلوش، يعني راو فما حاجات دي سنتيمون راهم يتعاشوا ما تنجمش أنت تتصورهم. يعني أنت امرأة عندها سنين ما شريتش علوش، ما تفكرها حد، الجمعية قائمة معاها في صحتها في قرايتها في الدنيا، ما تصورش تقول لك حتى
1: ريسك.
4: صحيح
1: تاخذ الريسك،
4: وخاطر كي نبدا عندها مثل مسائل اخرين راهو احنا نقول لها هذيك تو ناجلها ونقدها
1: فاتوره ماء فاتوره ذو تو نتكفلوا عايد لاولادك وبعد
4: صحيح. هذا في
1: دقيقتين ايمن شنو المطلوب اليوم الناس اللي تسمع فينا؟
4: المطلوب الناس تسمع فينا اليوم يتصلوا بينا على الرقم 25 34 44 24،
1: عاود لي الرقم
4: 25 34 44 24، ولا يزور على صفحة الجمعية انستغرام فيسبوك كيف اليتيمة ريانا. المطلوب أنه نختنموا الفرصة باش نفرحوا الصغار، هذا وقت عطاء، وقت باش نتكاتفوا مع بعضنا. وكيف كيف البارح هبطت قائمة بتاع كفالة أيتام، الكفالة في العشرة الأواخر، إن شاء الله ربي يفرحنا ويفرح الجميع ويعطيكم الصحة.
1: أمين.
4: وإحنا على ذمة الناس الكل في أي سؤال وأي معلومة.
1: 25 34 44 24 هذا رقم التليفون، سينو كيف اليتيم أريانا على انستغرام وإلا على الفيسبوك. هي فرحة العيد وهذه أيام فضيلة وأيام مباركة، وما من يوم وما من فترة وما من أيامات العمل الصالح فيها أحب إلى الله من الأيامات الفضيلة ذي عشرة ذي الحجة، وما فماش عمل أفضل من أنك تفرح يتيم ما عندوش سند ما عندوش البو اللي باش يمشي ويحارب الدنيا باش يجيب له كل العلوش. لو تبدا الظروف على قد ساعات الصحة على قد الأولويات أخرى كل العلوش، ولكن صغيرات الكل في كامل تونس يحبوا العلوش ويحبوا يعيدوا بالعلوش قدر المستطاع. نحاولوا الناس الكل من ميكروب على الجمعيات الناس تفعل خير أنه نحاولوا ما نخليوش وليداتنا اللي تامة ما عندهمش علوش العيد. والله يصبح وانا راكب في التاكسي نحكي أنا ويا صديق تاكسي وسني قال لي رافر كب معايا بو، قال لي والله العظيم سخفني، قال له تقهرت ما نجمتش نشري العلوش لأولادي، قال لي ما لقيت ما نعمل، قال لي أنا بدي تقهرت ما نجمتش نعطيه حق العلوش، قال لي يحكي بحرقة متاع سبحان الله ظروف عكسة السنة كذا، قالوا ما قدرتش على العلوش مستانس نعيد. وقال لي أنا موجوع بعد له هو بط فما بالك هو اللي ما نجمش. الوجعة هذه تجم تحسها لم ويحسها صغير اللي في بعض البلايص وحتى في المناطق الداخلية، أي من تعرف أكثر مني العلوش حاجة سكرية يتربط قدام الدار ويدوروا به، أنه صغير عنده وصغير ما عندوش راهي وجعة كبيرة. قدر الإمكان نحاول أنت اللي تسمع فينا واللي ربي ميسر عليك واللي ربي فتح عليك واللي ربي عاتيك وقادر تعطي ما نبخلوش على صغيراتنا. 25 34 44 24 فرحوا صغير فرحوا يتيم وربي بإذن الله لا يضيع أجر اللي عمل الحاجة هذه.
4: كلمة أخيرة بالله بش يعمل الخير يرحم والديكم، ماذا بينا راو قبل نهار الوقفة يعني قبل نهار 9 ذي الحج
1: راو أنا العيد.
4: يعني أنا راني ما نحبش نهزو علوش ليلة العيد يعني بعد المغرب ولا راو صغير راو يزم نفهمو شنو الهدف راو فما صغير يحب
1: بش
4: يحيد غالب بش يخرج بيه قدام صحابه، أنا مش نزهولو في الليل سيه بعد العشاء ولا بعد المغرب ولا بعد العصر حتى يعني تعمل مزية نتكاتفو ناس كل قبل نهار 8 ذي الحجة يعني قبل نهار 2 الغالب حتى ما خلالنا نهار 9 قبل نص نهار هاكا عنده العشية
1: على الأقل يلعب علوش ونهير
4: صحيح يعني راو الهدف هي فرحة وإن شاء الله ربي يفرحنا الكل وإن شاء الله ربي ينم علينا النعمة. ونعود آخر مرة الرقم 25 34 44 24 وبارك الله فيكم.
1: شكرا لك
4: وإن شاء الله ربي كل عام تمحين بخير.
1: كل عام وانت بخير أيمن، ربي يتقبل منكم ومنا ومن الجميع وربي يعينكم. واللي قالوا أيمن مهم جدا راميهش الحم النجم أيمن يفرق كيلو نص والجمعية تعاون والعباد تعاون اللي يقدر الأيمن يوصل لهم علوش جمعية توصل له معلوش. الهدف انه صغير يشيخ بك العلوش دمعتك صغير وهو يهز في العلوش وهو يلعب بيه وهو يشيخ بيه، هذاك الهدف الاول قبل الحم. دونك نحاولوا قبل يوم الوقف وحتى بنهارين ثلاثه اللي عنده النيه نظموا الامور خل نفرحوا صغيرات. يعطيك الصحه ايمن، نتلقاو في موعد قريب ان شاء الله وتفرحنا بارقام عيد الاضحى. الاخبار ثم نعود.
2: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
6: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
7: تدلل تدلل
8: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
7: تدلل
9: جيون
10: ايام دللنا.
11: راف ماج رديف

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Publicité.
1: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على الليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
3: أريد طور عالمك.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم توت سويت الكويز.
1: كويز
0: يلا سيدي. سؤال رقم واحد: ما اسم الغار الذي احتمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الهجرة إلى المدينة؟ زيادة
2: والله غار الكهف.
0: غار الكهف
3: كوكتيل حيرة.
0: غار حيرة برنس.
4: غار حيرة
0: هجرة ربنا.
2: غار حيرة
4: نكتب فيها
5: نتاع اللي احتمى
0: عند الهجرة إلى المدينة.
5: مش عارفتهم قمرتهم بحاجة معناها هو سيدنا أبو بكر وفاس العنكبوت وإلا اللي كان يقعد فيه
0: هذاك هو
5: ما نعرفش اسمه نعرف الآخر.
0: خلوة
2: بعد ما فهم
5: لا ما هوش غير
2: الحكاية
6: ميموار نعرفه بالقداء. اعتذر مش غار حيرة. غار حيرة اللي هبط فيه الواحد
0: عواسم وكل يتذكر صحيح. ولكن الغار ميموار خدمها وقت اللي هب
2: ما نذكره شي احنا.
0: هو غار غار ثور جواب خات لكل الرفقات. غار ثور الجواب خات. السؤال الموالي كيستيون دو ريفليكسيون. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا نسكت اللي جاوب له اللي يقول الجواب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو
2: ساجد.
0: جواب صحيح. زياد المكي فأكثر الدعاء. نقطة زيدون. صحيح زيدون. السؤال الموالي أكمل لبيت زيادة
2: أفقل.
0: اصبر اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل ماذا إن لم تجد ما تأكله. ما يتكلم حتى تأكل ماذا.
2: حطب.
0: تأكل الحطب. ناصر
3: جسد.
0: الجسد
2: الغابة.
0: النار تأكل الغابة
2: بحالة تعبير بقى.
3: ما
4: إذا ما لقيت حد
0: تعبير ركيك
4: قد حد حد تأكل نفسها
0: نفسها. جهن
5: ما لوش في حاجة على وزن الحسودي.
3: حسودي
5: قلت السدودي.
0: السدودي حتى
6: تأكل نفسها.
0: هي الجواب صحيح. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. برنس حاتم جواب صحيح. رغم أنه الكلمة مش هي ولكن الفكرة معنى الحسود خلي يأكل في روحه ما تجبوش صحيح ما يدور يلقى ما يأكل يلقى يأكل نفسه. نقطة حاتم. نقطة برنس. زيدون
2: يا بابا
0: السؤال الموالي
2: نعمل 4 كويز
3: 400 سؤال 420 سؤال كويز للي تدوخ بالثقافة العامة.
0: سألت عليه قبل ونعاود نثبت معاكم. ما معنى اسم الله المعيد؟ المعيد يلا زيدون.
2: حاجة مثلا مشيت من حاجة مشيت وربي يعيدها لك إن شاء الله. الرزق فلوس.
0: تمشي عليك حاجة رجع حالك ربي
2: رجع
0: أي حاجة اخترتها نجم ربي رجع حالك. برنس
4: الغفور الرحيم.
0: المعيد هو الغفور الرحيم.
2: هكم الكل
0: ناس
3: التوال. بالنسبة لي أنا كي تعمل حاجات بيه ربي نجم رجع حملك
0: ربي رجع لك البيه اللي عملته.
5: قممت أنه ربي عاود يحينا بعد في البعث معنى
0: يحينا في البعث رامي
2: يرجع لك حقك أن يعيد لك حقك الضاع.
0: يعيد لك حقك حاتم
6: الذي عنده وعود يحقق لك معنى كي يعدك يحقق
0: عنده وعود يحقق لك. اسم الله المعيد يعني أنه سبحانه وتعالى زياد يعيد الخلق بعد فنائهم. جهان جواب صحيح. نقطة جهان لسليني. يعيد الخلق بعد فنائهم. السؤال الموالي زيدونا ريفليكسيون. 15 ماي من 4 أيام كانت الذكرى قداش للنكبة الفلسطينية؟ ريفليكسيون الأسرع.
5: 78.
0: جهان السليني الجواب صحيحة. 78. حاتم نورمال مو أنت جواب صحيحة.
6: 15.
0: وقتاش مولود ما يتكلم حد الأسرع يجاوب. شنية دات دو نيسونس نتاع أسبوعي؟
2: 27 فيفري ولا 29 فيفري
3: ما نعرفش.
0: 29 فيفري رامي الفوراتي
2: حط فيه كل شيء
0: كل شيء حطيته فيه سي با نورمال. نكره في السؤال البارح دمرته ما فماش حاجه ما فيش سبيسيال.
2: 27 فيفري اللي قلتها من ولاد ميلاد بابا تخمرت
0: ربي يفضل. سليمان كان مرتاح من عيد ميلاده واموه مره في الاربع سنين مسكين اسبوعي ايش كتبت فيه والله العظيم حرام عليه. السؤال الموالي السؤال الموالي من القائل إن الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالة. شكون؟
2: نجيب محفوظ.
0: برنس
4: عنترة.
0: ناصر
7: الجاحظ.
0: جين
5: مش نقول عنتر بن شداد، خاطر نتصوروا كان يكره انه يمدح الملوك ويعطيه فلوس يحب القتال.
7: دفع سلاحة.
5: ذيك شقلت.
6: ابو طيب المتنبي.
0: اجوبة خاطئة.
5: كلها.
0: نزيدكم احليهم الابيات. ان الغنية وان تكلم بالخطأ قالوا اصبت وصدقوا ما قال، واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطأت يا هذا وقلت ضلالة. شوف مفعول الفلوس ما يمسكش الشعر هذا. نعرف
6: الامام علي. الامام علي
0: هو امام
7: امام الشافعي.
0: حاتم بالعاج هو الامام الشافعي.
6: عملتها غلطة بالزيدنا الزبيط.
0: الامام الشافعي يقال انه سيغادر المان سيتي ولن يكون مدرب الموسم القادم.
2: قالوا متاع تشيلسي باش يعاود.
0: كم من لقب فاز به غوارديولا في مسيرته كمدرب
2: مع السيتي؟
6: لا وحده.
5: كم مدرب
0: بالعربي ما تفهمش. في مسيرته كمدرب. اذا كان نقولوا مع السيتي والا ما مدرب.
2: وعندك انت الوقفه هذيك هذا نخسيها
0: صحيت. يلا اعطيني قداش.
2: 23
0: مع برنس.
7: 12 نعطيك
0: عندك
7: ظهر لي.
0: خليك جين.
5: 17
6: تيترويت كله
2: ده. لا
5: كمدرب.
0: قال تيترويت كله الروح الرياضي
6: مش كلاعب.
5: ده كمدرب.
6: 47
2: يا بابا يا بابا يا بابا شي عدي النار يا بابا.
0: كيف يكمل يعمل ساعة للفجة باش يزيد يتخدم
7: مع تبدير شوية ضو
0: باش يدخل في حلقة
7: كوكتيل مولوتوف.
0: يجي تروزيام بارتي. يجي تلعب طول.
7: يجي تلعب خايلولة. تصور 53.
5: واو
0: 53 وعندي وثيقة في
7: لا لا كنت تقول 47 قالها. والله كنت تقول 47.
5: كيف وكانك
7: لا قلت نزيد شوي.
0: أكثر مدرب متوج في العالم هو شكون؟
6: أنشيلوتي. مورينو.
7: ليه
5: الله أعلم.
7: في المدرب
4: فوزي البنزرتي
7: سيتو.
0: فيرغسون 49 لقب. ولكن 49 لقب في مسيرة أطول بكثير من غوارديولا. غوارديولا اليوم يغادر السيتي ويملك 39 لقب. الأجوبة خاطئة لراف ماجور. الأقرب كان شكون؟ حاتم. حاتم يا خو نختم.
7: في بالي 21 في السيتي ماركة.
0: 39 الكل.
7: أي في بالي قلت معناها السيتي 20 ديجا.
0: يلا قداش من لقب مع السيتي بربي غوارديولا؟ 18 لقب. 18 لقب مع المان سيتي. نتمنى أن يختم ب 19 ويهز البطولة. السؤال الموالي زيدونا.
6: أنا عندي لقب واحد.
0: بالحاج
7: قاعدين
0: صعب على بعضنا. دخلنا في الاستفزاز. ما عادش محاولة متاع واحد يكون داعوب في الاستفزاز.
7: طلع في المسا
0: شوية. وأنا مانيش باش ننتيح في خاطر وليت شاك فيه سجلني يستفز فيه بشوف ردة فعلي يسجلني. دونك لا ماني باش نعمل لك شيء.
7: صحيح.
0: برافو حاتم واصل. صحيح. يلا قالك اوروزمون ما كملتش قريت ميديسين خاطر العباد تحب قاعدتي وسمباتيك. اكتفي بهذا. يلا السؤال الموالي زيدونا.
2: يا اخويا
0: السؤال يقول نرجع لشوف لي حال. شو الكادو اللي جابه اسبوعي الاماني كي روح من الفواياج دو نوس؟ ناصر
7: في بالي جاب لها شليكه ولا
0: جمل من الفواياج دو نوس. علوش جهاد محاوله. يلا
2: جمل
0: جاب الاماني. جمل شفت حلقه فيها جمل.
2: شليك جابها الخو
0: الاماني. راهو نحكي الاماني. فاطمه صغيره جابها الاجمل. خليك حاتم هي كاتب السيناريو.
6: مش شليك اللي بالبنو.
2: عرفته كالعقرب الكواترو. عقرب سكوربيون.
0: العقرب جابها الجنات. تعرف الريجي مرضى مش انا المخرج يقول لي وانا نعاود. والله المخرج عقدني كل وشوف لي حل.
7: شليك كيشافها قال له تيوب بليس. نعطيك لونيت.
0: قال له شوف الفازر. رامي جواب صحيح. هي لونيت نقطة جواب سهية.
6: أنت كدويتك العقرب المحنطة وش لك بنو وقتها
0: تالعين الفكرة بتاعته دي عقرب محنطة بلا الكورة
6: عقرب
0: تلي ليه انت فاهم ايه ايه ايه اما نحكي عموما الفكرة جيب لي حنش بلا الكورة محنطة شنا عم بيه
2: خلي قديش ماشي من كيلومتر
6: تبليس
0: زياد ما معنى اسم الله المقيت 3-2-1 توب
2: كل حاجة تافي وقتها
0: برنس
4: الغفور
0: ديما الغفور
2: الغفور الرحيم
4: الغفور الرحيم
0: كله معناه مسيرة تختف ناس
7: الرحيم حتى أنا مش خور
0: الرحيم جيهان
5: المقيت يظهر لي اللي هو مسؤول عن قوتنا هو اللي يعطي
2: الحظوظ الناس
5: خممتها
0: رامي
2: هذا مسؤول على قوتنا
5: من القوت
6: يظهر لي الوقت والميعاد ديما معناها
0: الميقات وقيام الساعة المقيت هو الذي يعطي القوت ويوصله إلى مخلوقاته جهان ساحة جواب صحيح والاسم يعني الرزاق جواب صحيح جهان نسليني ورامي الفراتي مبوم حلال عليك رامي السؤال جهان حاتم رامي ثلاث برنس واحد زياد واحد ناصر رفزي
7: بارك الله فيك
0: المواجهة الأخيرة جيهان حاتم رامي السؤال يقول عندي عواسم مانيش باش نعطي خاطر باش نحايل معاك
5: شوف لي حل لي خاطر بتفرجي مرة واحدة
0: أسئلة شوف لي حل ما هو جمع كلمة عقاب عقاب العقاب
2: نقولها
0: ما تكلمش أيه. لحظة عقاب العقاب كيبدو برشا رامي
7: عقب
0: عقب حاتم
6: عقب
0: عقب لحد الآن أجوبة خاطئة
5: عقبان كما الغربان
0: بين جواب صحيح جيهان سليني والفائزة جيهان
2: برافو
0: الجواب صحيح كان نختم حلقتنا لليوم شكرا لك برن شكرا جيهان حاتم زياد الناصر رامي الفراتي شكرا لي مخبي في الاعداد عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي جعفر وكامل الفريق بعد شويه في ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وان شاء الله نهاركم اسعد الايام ما تنساوش ايام مباركه اكثر من الذكر من الصدقه من السلام من السوم ومن فعل الأخير ربي يرحمنا إن شاء الله وربي يعطينا ما نتمنى وملتقانا غدوة إن شاء الله باي باي تشاو تشاو
8: رافماغ غديف باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوتكم Les musiques vivantes sur Diwan FM.

0: ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم

ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

ديوان فهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم ديوان فهم صوتكم.

0: den Mostek an alle Dune FM.
1: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
4: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان FM. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيما كل صبحيه نطلع عليكم وين ما تكونوا، نحاولوا نعديو لكم الطاقه الايجابيه اللي تعديو بها نهير مزيان كيف العاده. ايمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي. طمنوني عليكم ونشكركم ديما على تفاعلاتكم معنا مع مختلف الفقرات وايضا على تفاعلكم معنا على شين يوتيوب ديوان FM. نسلموا ايضا على صديقنا محمد زعبار اللي تابع فينا من صفاقس. كن نقول لكم على الاجواء اللي عندنا في الاستوديو، النشاط اللي ولا عندنا تقريبا ملي بدات تسخن الدنيا حاجه فوق الخيال. حسينا الريتم نتاع الشتاء هكا فيه برشا نشاط اكثر من الريتم نتاع الصيف. قولوا لي انتوما كيفاش تعملوا في صبحياتكم في الطقس هذايا كيف العاده، والا تحسوا هكا رزي نلقوم الصباح بدات سهرية الصيف بدا النوم يطير علينا في الليل. دونك هذه هي الأجواء اللي نعيشوها مع بعضنا. بطبيعة نقرأ بعد شوية تعليقاتكم كيفاش تجيبوا الطاقة المزيانة في كل الصبحيات متاعكم. وقبل هذا الكل نمشيو لدعوتنا كيما كل صبحية، أيامات مباركة إن شاء الله يربي يتقبل فيها كل الدعوات متاعنا وكل طاعاتنا. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: سألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خير. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. بعض الدعوات اللي تحاولوا هكا تلازموهم على امتداد الأيام هذية، وإن شاء الله بالفرج القريب للجميع. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نمشي ويا فتحي رزاق عزيز أحمد حمزة، موزيكا تونسية في صبحيتنا لليوم. رب يفتح عليكم الناس الكل، نرجع بعد شوية على ديوان فهم صوتكم.
1: صباح الخير تونس.

الهوى هوية هذا العندليب الأسمر يوصلنا لستة وخمستاشن دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم. نسلموا برشا على صديقتنا سارة رمضان اللي تقول صباح النور، أنا متابعة وفية من بلجيكا. احنا متقدمين بساعة وقت الحلقة، نبدأ في ثنية للخدمة، صعيب نتبع اليوتيوب. قالت نحب نحيي برشا أمي وبابا اللي توحشتهم ونهدي لهم أغنية مهما خذتني المدن. إن شاء الله نحاول نعديوها لك بعد شوية يا سرورة، سينو ربي أنس غربتك إن شاء الله وتروح على قريب لبلادك. أيضا صديقنا بن إبراهيم أحمد يقول اليوم عيد ميلاد الوالد 89 سنة، ربي يحفظه ويطول في عمره. أقدم عطار في تونس علولو الغالي، توحشتك برشا، ربي فضله لك يا أبو حميد. إن شاء الله ربي يطول في عمره ويديم وتاج فوق روسكم، وإن شاء الله ربي يجمعك به على قريب يا رب. سينو فما معلومة حبيت نتقسمها معكم، وقولوا لي أنتم أسكو مع الفكرة أو لا. تقول لك انه بيئه العمل غير السامه اهم برشا من الشهريه، شنو قولكم يا جماعه؟ اكتبوا لي في التعليقات الراي نتاعكم بخصوص الموضوع هذايا، انه تخدم في انفيرونمون يكون سام ما فيهوش اصدقاء توكسيك او زملاء توكسيك، يقول لك خير برشا من الشهريه. كيفاش تنجم انت هكا تحدد يا ما خير بيئه عمل مرتاحه والا شهريه مزيانه؟ اذا توفروا زوز فهي بها. دونك تعليق قدكم نقراها بعد شوية، سينو خلينا نمشيو تود سويت للميتيو. ميتيو بالنسبة للطقس اليوم 24 مايو 2026 يشهد سحب عابرة بأغلب المناطق، تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة في معتدلة، تتقوى نسبيا بالمرتفعات. آخر النهار البحر يكون قليل الاضطراب، تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف وين تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للأوقات الصلاة، الصبح كانت مع ماضي 3 و 23 دقيقة، ظهر نص نهار و23 دقيقة، العصر 4 و6 دقائق، صلاة المغرب مع 7 و27 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9 و9 دقائق. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو بالميتيو نمشيو للمقترح متاعنا اليوم، والعنوان متاع الكتاب متاعنا اسمه صديقك هو عدوك، اللي هو من الكتب اللي تناقش العلاقات الإنسانية من زاوية مختلفة، يسلط الضوء على فكرة أنه أقرب الناس إلى الإنسان ممكن يتحولوا أحيانا المصدر أذى نفسي أو خيبة أو منافسة خفية. يعتمد الكتاب على أمثلة من الحياة اليومية، قصص واقعية توضح كيفاش ممكن بعض الصدقات تبدأ بالمساندة وتتغير مع مرور الوقت بسبب الغيرة أو المصالح أو حب السيطرة. يركز الكاتب على أنه الإنسان غالبا يشارك أسراره ونقاط ضعفه مع أصدقائه أكثر من أي شخص آخر، هذاك علاش تأثير الصديق السلبي أقوى من تأثير العدو الواضح. العدو تتوقع منه الأذى وتبقى حذر في التعامل معه، ولكن الصديق ممكن يقترب منك تدريجيا، يعرف تفاصيل حياتك من بعد يستخدمها ضدك عند أول خلاف أو منافسة. يحكي الكتاب أيضا على الصداقة السامة والعلاقة اللي يشعر فيها الإنسان بالتعب النفسي، فقدان الثقة والطاقة. من بين علاماتها التقليل من النجاحات، السخرية المستمرة، الغيرة المبالغ فيها أو محاولة التحكم في القرارات الشخصية. ويشدد الكاتب على أهمية وضع حدود واضحة في العلاقات، عدم منح الثقة المطلقة لأي شخص مهما كانت درجة القرب. في المقابل لهنا الكتاب مش يحب يشكك الناس الكل وإلا يحب الناس تعيش بعقلية العداء، ولكن يشجع على اختيار الأصدقاء بعناية. التمييز بين الصديق الحقيقي اللي يدعمك وقت الأزمات والصديق اللي يقترب منك فقط وقت اللي يحتاج مصلحة أو يحس بالوحدة. ويختم الكتاب برسالة مفيدة أنه العلاقات الصحية تبنى على الاحترام الصدق والتوازن، وأنه حماية السلام النفسي أهم المحافظة على علاقات تستنزف الإنسان عاطفيا. وكان هذا مقترحنا لليوم، وصلنا ل 26 دقيقة نواصلوا معكم بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش. صباح الخير تونس.

0: يوان افام صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 36 دقيقة، مرحبا بكل الأصدقاء. صديقتنا نصاف الدهش تعمل لكم تصبيحة محلية، تقول لكم صباح الهدوء وعبق الورود والأمنيات الصغيرة، صباح كل شيء يعانق أرواحكم، صباح السعادة لقلوبكم. كلمات رقيقة، كل الشكر ليك يا نصاف، كل الشكر ليكم على تفاعلكم والهكا الدباء في اليوتيوب اليوم على القومة متاع صباح بكري، باهية ولا مش باهية؟ قولوا لي انتم كملوا الدباء. خلي بعد نقرأ للمتابعين والمستمعين شنية قلتوا في الموضوع هذية. قومة الصباح ما تحكيوا ليش أنا عليها بالذات، خطر تعرفوا الوضعية في صباح الخير تونس. حتى عزيز أكيد يشاركني نفس الفكرة. سينو خلينا نمشي وتود سويت الشات ماتان.
1: شات ماتان،
2: في شات ماتان باش نحكيو على العطلة يا جماعة، العطلة اللي ما عادش رفاهية أو فرصة للسفر، ولكن اليوم ولات عند العديد من المختصين ضرورة للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية. دراسات جديدة تقول إنه الإنسان يحتاج العطلة كل شهرين باش يتخلص من ضغط العمل ويستعيد الطاقة متاعه. عدد دراسات في علم النفس المهني تأكد إنه فترات الراحة منتظمة تعاون فعلا على تقليل التوتر وتحسين التركيز والإنتاجية. دراسة نشرتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس بينت أن الأشخاص اللي يحصلوا على فترات راحة متكررة يكونوا أقل عرضة للاحتراق النفسي، واللي هي حالة من الإرهاق الشديد تأثر على المزاج والنوم وحتى على صحة القلب. المثير للاهتمام أن الخبراء ما يشترطوش السفر المكلف أو العطل الطويلة، ولكن يكفيك الانفصال المؤقت عن ضغط العمل كما قضاء يومين في الطبيعة، زيارة مدينة قريبة، وحتى تقليل استعمال الهاتف والانترنت الفترة قصيرة. الدماغ يحتاج من حين الآخر إعادة شحن كما أي جهاز يعمل باستمرار من غير توقف. أيضا تشير أبحاث من جامعة هيلينسكي أنه تأثير العطلة على السعادة والصحة النفسية يظهر بسرعة، ولكن يختفي بعد بأسابيع إذا كان الشخص عاد مباشرة لنفس نسق الضغط والإرهاق. هذاك علاش ينصحوا المختصين بتوزيع فترات الراحة خلال السنة بدل انتظار عطلة واحدة طويلة. خبراء الاقتصاد والاجتماع يحذروا من تحويل فكرة الهروب المستمر الأسلوب حياة. بعض الناس يسافروا برشا ولكنهم يرجعوا أكثر توتر بسبب المصاريف أو ضغط التنظيم أو محاولة تصوير حياة مثالية على مواقع التواصل الاجتماعي. الراحة الحقيقية ما ترتبطش فقط بالمكان، ولكن بطريقة العيش اليومية، النوم الجيد، التوازن بين العمل والحياة والعلاقات الصحية. في النهاية مش الناس الكل تنجم تاخو العطلة ولا الكونجي كل شهرين، ولكن الرسالة الأهم تبقى واضحة. الإنسان ما هوش آلة، الجسد والعقل يحتاجوا لفترات توقف منتظمة حتى يواصل الإنسان حياته بطاقة أفضل وتركيز أكبر وصحة نفسية أكثر استقرار. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان،
2: حسوها الفقرة كاني قاعدة نطلب في كونجي يا جماعة باش نرتاح. شنو رايكم عطلة كل شهرين تنجموا تاخذوها نهايرين بعد شهرين خدمة باش نجموا هكا تجدوا الطاقة متاعكم؟ هذه آخر الدراسات في علاقة بالكونجيات في العمل. نمشيو للموزيكا، نكملوا عليك نغني تسويت الهدي جويني، ونرجع نوصلوا بقية فقراتنا على ديوان فام صوتكم.
1: صباح الخير تونس. Yeah.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 46 دقيقة، مرحبا بكم الكل. طريقة سلامة للناس اللي توكلت على ربي، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين. للناس اللي في ديارها، صحة قوتكم، صحة فطوركم. للصغيرات أيضا المتابعين الأوفياء اللي صباح الخير تونس، ربي نجحكم، كوراج. إيش مازال نعقد نحسب لكم الأيامات كها، وخاصة التلامذة متاع الابتدائي اللي مسكنات باش يجيهم العطلة متاع العيد في الوسط، ولكن فرصة هكا باش تقوي روحك بلحمة ال عيد. إن شاء الله يا رب يا رب يرزقكم الكل من فضله، ولا يحرم عائلة من الأضحية يا رب، ويبارك لكم في أرزاقكم. أيضا تلامذة البكالوريا، أي نعم، ولا عندي كوميونيتي من جماعة الباك اللي مش نسيتهم، راني في البريود متاع الريفيزيون. إن شاء الله أبارتير من الجمعة الجاية باش يكونوا فما أساتذة مختصين في عديد المواد، اللي إن شاء الله كل مرة يعطيكم أسرار المادة هذيك، وكيفاش نجموا تقلعوا أكثر نوت في امتحان الباك. ربي يعينكم، ربي يحفظكم وينجحكم. قبل ما نمشيوا لنصيحتنا، تعرفوني مغرومة بالاقتباسات، ونحب نشارك معاكم هكي الكلمات اللي نحسها عندها أثر جميل. الكلمات هي للإمام الشافعي، يقول: جوهر المرء في ثلاث، كتمان الفقر حتى يظن الناس أنك غني، وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راض، وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك متنعم. يا صاحبي، لا تجعل جروحك مشاعا، الفقر مؤلم ولكنه أفضل من نظرات الشفقة في عيون الناس، وقلة التوفيق في الزواج موجعة جدا، ولكن البيوت أسرار وليست فاكهة المجالس، وأنت تعرف ما يقال في وجهك ولا تعرف ما يقال خلفك. أغلق عليك باب صدرك تسلم، وأغلق عليك باب بيتك تغنم. هذوما الكلمات اللي حبيت نتقاسمها معاكم. سينو خلينا نمشي وتتسويت لنصيحتنا.
0: نصيحة اليوم،
1: نصيحة اليوم متعلقة بالصغيرات، والرسالة تقول: العالم لن يكون لطيفا مع أطفالكم، علموهم قواعد النجاة قبل فوات الأوان. لنا سؤال مهم يتطرح: هل إنه إحنا فعلا قاعدين نعدوا في أبنائنا للحياة، وإلا قاعدين نحميو فيهم فقط؟ علماء النفس والتربية يأكدوا إنه الصغار اللي يتعلموا مهارات الحياة منذ الصغر يوليوا أكثر قدرة على مواجهة الضغوط والمشاكل في المستقبل. دراسة نشرتها جامعة هارفارد أوضحت إنه الذكاء العاطفي والقدرة على حل النزاعات والتعامل مع الفشل أصبحت مهارات لا تقل أهمية على النجاح الدراسي. من بين أهم القواعد اللي ينصح بها تعليم الطفل أنه الرفض جزء طبيعي من الحياة، وأنه مش كل الناس طيبين، وأنه الثقة تمنح بالتدريج. مهم أيضا تعويده على تحمل المسؤولية، الاعتذار عند الخطأ، احترام الآخرين من غير السماح أنه واحد يهينه أو يستغله. الخبراء يحذروا أيضا من الحماية الزائدة واللي هي موجودة في فينا بالفطرة. صغير اللي ما نسمحلوش انه ياخو قرارات او يرتكب اخطاء حتى بسيطة، يكبر وهو عاجز على مواجهة الواقع بمفرده. هذاك علاش اصبحت التربية الحديثة تعتمد على بناء شخصية مستقلة قادرة على التفكير واتخاذ القرار، مش فقط على الطاعة والخوف. في المقابل، اعداد الاطفال للحياة مش معناها نزرعوا فيهم الخوف والا الشك من الجميع، ولكن المطلوب التوازن، إنه نمنحوهم الحب والأمان، ولكن نعلمهم الحذر، الثقة بالنفس، والقدرة على إنهم يقولوا لا وقت اللي يحسوا بالخطر أو الاستغلال. العالم هذا ممكن يكون قاسي أحيانا، ولكن الصغير اللي تربى على الحوار، على الثقة والوعي، يملك فرصة أكبر باش يحافظ على نفسه من غير ما يفقد إنسانيته. التربية الحقيقية ما تصنعش طفل خائف من العالم، ولكن إنسان يعرف كيفاش يعيش بذكاء وقوة واحترام. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم،
1: وهذه كما قلت لكم من أكثر الأخطاء اللي نقوم بها أحنا على مع صغيرات متاعنا، هي الحماية الزايدة. نحب نكون موجودين في كل التفاصيل متاع حياتهم، تعارك هو وحد في المكتب تلقانا نجري، وتعارك هو واحد في الحومة تلقانا أحنا أول الناس ماشيين باش ندافعوا عليهم. إذا كان صار له إشكال تلقانا أحنا نزربوا باش نحلوا الإشكال هذيك، وساعات تلقانا أحنا نستبقوا الأحداث من أجل هو ما يعيشش ديزوبستاكل في الحياة متاعه. ولكن هل أنه طبيعة التربية هذية تنجم تخليهم يعيشوا في وسط العالم هذية، العالم اللي قاعدين نشوفه فيه ونواجهه فيه يوميا، ونشوفه طبيعة الأشخاص اللي تغيرت، الممارسات اللي أصبحت غير مقبولة بكل المعايير سواء الأخلاقية الإنسانية. فلأنه صغيرك اليوم بالطريقة اللي قاعد تربي فيه قادر أنه يتعايش في وسط العالم هذية. سؤال أطرحه لنفسك، ومهم جدا انه ديما نراجعوا الاساليب متاعنا. ربي يحفظ لكم الصغيرات صغيراتكم، وربي بقي عليهم ستره، هذيك اهم دعوه ندعيوها لهم. احنا نواصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس. كون جو تو فو دانسي، هذه موسيقتنا على ديوانا فام صوتكم.

0: ديوانافان صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 56 دقيقة، مرحبا بكم الكل، صباح الخيرات والبركات للناس اللي يلتحقوا بنا. خلينا نمشي وتتسويت لكلام جرايد.
1: كلام جرايد.
2: انطلاقتنا بمقال في جريدة الشروق بين سماسرة الواقع وسماسرة وسائل التواصل الاجتماعي، من يطفئ لهيب العلوش. انتقل بيع الأضاحي إلى التيك توك والإنستغرام، وأصبحت السوق الافتراضية من مختلف الولايات تنافس الرحبة والأسواق الأسبوعية وتستقطف الحرفاء وشهدة الأسعار غلاء فاحش، فمن يطفئ لهيبها. شبكات التواصل الاجتماعي اللي اقتحمت حياتنا وانخرطت في عالم المال والأعمال والخدمات والاستهلاك لقات طريقها إلى المستهلك في تسويق أضاحي العيد قبل انطلاق البيع والشراء رسميا في نقاط البيع المنظمة وحتى العشوائية. وانقسم هؤلاء لزوز فئات، فئة توهم إنها تروج لبيع أضاحي بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن، وفئة تعرض أضاحيها على العموم بمقاييس الترغيب والتأثير والتشجيع على البيع من حيث جمالية الأضحية وجودة لحمها. انطلقت الأسواق الافتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي وفرضت وسطاء افتراضيين يحركهم دافع الربح السريع وعقلية الربح المشط. المواطن بين كماشتي سماسرة الواقع وسماسرة الافتراضي، زيادة بين 100 و400 دينار عن سعر الفلاح، وأين الحل؟ كل التفاصيل تلقوها في صفحة 14 من جريدة الشروق. نمشيو لجريدة المغرب وعنوان في علاقة بأسطول الصمود بعد اعتراض سفنه في عرض البحر واعتقال عدد من النشطاء. أسطول الصمود يندد بالقرصنة الصهيونية ويدعو للتحرك العاجل. يشهد أسطول الصمود العالمي تصعيد خطير بعد أن أقدمت البحرية الإسرائيلية على اعتراض عشرات السفن والقوارب المشاركة في الحملة البحرية التضامنية المتجهة نحو قطاع غزة، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانات الحقوقية والسياسية والشعبية على المستويين العربي والدولي، وسط تحذيرات من تداعيات التصعيد هذية على حرية الملاحة والقانون الدولي الإنساني. وكان أسطول الصمود العالمي أبحر من تركيا بمشاركة مئات المتضامنين من عشرات الدول، بينهم حقوقيين وأطباء وبرلمانيون وإعلاميون وناشطين في مجال الإغاثة الإنسانية. تضامن مع النشطاء التونس المختطفين، التحرك الإسرائيلي أثار ردود فعل غاضبة خاصة في تونس، وين أصدرت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين بيان شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بالعدوان الصهيوني السافر على أسطول الصمود العالمي، واعتبرت اللي صار يمثل جريمة قرصنة مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية الملاحة في المياه الدولية. وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع جميع المختطفين، من بينهم عدد من نشطاء التوانسة المشاركين في الأسطول، منهم مهاب السنوسي، صابر المجري، حمزة بوزويدة، صفاء الشابي، حسنة بوسن، وجهان الحاج مبارك، محمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على سلامتهم. كل التفاصيل تلقاها في صفحة 4 من جريدة المغرب. ونمشيو لآخر المقالات امتعنا في جريدة الصباح. الرائد الرسمي وزارة التربية تحدد طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية القادمة، واللي حددها ب 3850 مركز موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. القرار صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مايو 2026، وتصدرت المدرسة الإعدادية النموذجية بضفاف البحيرة قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب ب 200 مركز، إلى جانب المدرسة الإعدادية النموذجية بمجرين والمدرسة الإعدادية النموذجية بالقيروان بالطاقة نفسها، فيما بلغت طاقة الاستيعاب بكل من المدارس النموذجية بسوسة وصفاقس واحد والمستير 250 225 و200 مركز على التوالي. كما أضبط القرار طاقة الاستيعاب استيعاب بعدد من المؤسسات بين 150 و 175 مركز. كل التفاصيل تنجموا تلقاوها في الصفحة الثانية من جريدة الصباح. وكانوا هذوما أهم عناويننا لليوم في كلام جرايد.
1: كلام جرايد.
2: بكلام جرايد نوصلوا لنهاية مش نعملوا فاصل عزيز ومن بعد نرجع.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: رجعت لكم لباس الحمد لله مخيبها الشرقة في اللايف في اللونتين. حبيت نسلم عليكم الكل، يعطيكم الصحة الناس اللي رافقونا من ستة متاع الصباح. إن شاء الله يا ربي نتلقاو غدوة في نفس التوقيت. مرسي عزيز، مرسي حسام، كل المتابعين الغالين، وبقى لي كنقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير تونس. المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: 1FM. على ديوان 1FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان 1FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان 1FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان 1FM صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. ديوان 1FM فلاش نيوز.
2: موجز السابعة صباحا. ديوان 1FM صباح الخير. وزارة التربية تحدد طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 ب 3850 مركزا في مختلف ولايات الجمهورية وفق قرار صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس تحتفل اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من مايو باليوم الوطني الأول لصحة الأم، ووزارة الصحة تدعو بالمناسبة إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز الوعي لدى النساء الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل لحماية صحتهن وصحة مواليدهن في المستقبل وضمان ولادة آمنة وخالية من كل الأخطار والمضاعفات. ووزارة الصحة تشير إلى تسجيل تراجع طفيف في نسبة عيادات ما قبل الولادة في تونس، حيث بلغت نسبة التغطية بأربع عيادات أو أكثر 78.6% سنة 23 و 2000 مقابل 84.1% سنة 18 و 2000. كما بلغت نسبة النساء التي لم تقمن بأية مراقبة للحمل 9.3% مع تراجع نسبة الولادات في الهياكل الصحية لتبلغ 98%. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو في سياق الاستعداد لعيد الأضحى الموافق ل 27 من مايو الجاري إلى ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضحية إلى أن تكون الأضاحي نشطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن وخالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان وغير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية مثل الجرب. والهيئة تشدد عند نقل الأضحية وإيوائها على ضرورة الحرص على حسن معاملتها وتجنب جميع عوامل الإجهاد عند نقلها وإيوائها وتخصيص مكان نظيف ومظلل لإيواء ونحر الأضحية مع توفير الماء الصالح للشرب بصفة دائمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم باجة تفيد أنه تبعا لأشغال الربط الضرورية والمستعجلة لتعويض الجزء الأكثر عرضة للأعطاب من قناة التوزيع الرئيسية بباجة المدينة، سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة 6 من صباح اليوم الأربعاء عن بعض الأحياء والأنهج بمعتمدية باجة شمالية، وهي شارع خيدر الدين باشا والأنهج المتفرعة عنه إلى حدود شارع 9 أفريل وشارع 18 جنفي والأنهج المتفرعة عنه إلى حدود شارع الحرية. والسونات تضيف أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا من اليوم ذاته حال استكمال الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. وفي الشان الدولي، الرئيس الصيني تشي جي بينغ يقول في لقائه أمس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين أن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاودة الضربات على إيران. والرئيس الصيني يضيف أن الوضع في منطقة الخليج على مفترق طرق بين الحرب والسلم وأنه صار من الضروري وبشكل عاجل التوصل إلى وقف كامل للحرب. الرئيس التايواني لاي تشينغ تي يقول اليوم إن القوى الأجنبية لا تستطيع أن تقرر مستقبل الجزيرة الديمقراطية، وجاءت تصريحات لاي بعد أيام من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكان استخدام مبيعات الأسلحة إلى تايوان كورقة ضغط في المفاوضات مع الصين. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق راف ماج.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.

راديو وانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في رف ماك الأربعاء 20 ماي 2026. ساعتين ونص نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على حصيلة الأحداث، مسار في تونس، مسار في العالم في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. فقرة العادة في الانتظار، زعما شكون بعد شوية تراند جور على رأس الساعة، الأخبار، نلعبوا بعد شوية على باربيكيو إلكتريك من أهداء بريماك، وكلمونا على 31 328 328. نعود الرقم 31 328 328. الجائزة في الانتظار، باربيكيو إلكتريك من أهداء بريماك. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مبارك، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ثالث أيام ذي الحجة المبارك، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أكثر من الذكر، من الصلاة، من الصوم، من الصدقة ومن الدعاء. ستكون بإذن رب العالمين ساعات إجابة واستجابة، ربي يعطيكم كل ما تتمناه وربي يفتح على الجميع. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، حلقة باش نرجع فيها على مسار في البطولة الإنجليزية. رسميا أرتيتا يتوج بأول لقب ليه، وبيب غوارديولا يخسر لأول مرة في مشواره بطولة للموسم الثاني على التوالي. في أي فريق دربه أكثر إشاك عمله غوارديولا هو موسم بلا لقب ولا بطولة، هذا ثاني موسم مع السيتي لا يفوز بالبطولة. نرجو نحكيه على البطولة الإنجليزية، نرجو نحكيه على مسار في تونس والعالم، ولكن قبل هذا نرحب به القائد الكابيتانو برن. صباح الأنوار، كيف حالك؟
1: صباح النور، صباح الهناء والسعادة، صباح الأرسنال اللي انتم ما بتحبوهش، هذا الوحيد نحبه، حومتي هايبري كنت غاديكا نتصفق عليهم ونمشي كل شيء. هذا لا مش كوشه
0: غاديك
1: انا كوشه راهو فما برشا عرف هو مازال ترى اسبوع، لكن حتى نخسروا مثالش اساس ملمان شيء ما تعمل معنا ديما هاربين عليها. هذه راهو 50
0: كويتي مولا ارسنال
1: 50 بطوله باش بداو يعرفوا راهو هذه 50 بطوله رسميه للارسنال. هالبطوله هذه رقم 14 للارسنال. قال لي ناصر عندهم 20 سنه ما يهزوش، قلت والله حتى كيبداو 50 سنه هذه 14 مش اول بطوله هزوها. ان شاء الله مبروك عليهم، ان شاء الله مبروك على كل من يتوج، وخاصه لهنا عندنا في تونس اللي باش يلعبوا البراج تاع القسم الثاني للصعود الى القسم الاول. بربي ان شاء الله يتعدى براج حلو، خاطر الكيبات اللي قعدوا الاربعه من طراز رفيع، ان شاء الله يتعدى براج حلو، وان شاء الله اللي يمتاز ويكون مميز وبعيد عن الاخرين هو اللي يلتحق بالمجموعة في الرابطة الأولى. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله أيام مباركة علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا النبي محمد، إن شاء الله يا راف ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: من ساعات قليلة كنا مبعثنا ويتجدد اللقاء مرة أخرى. لوكرون زيد المكي زيدون صباح النور.
2: أهلا فيك راحتك
0: وحدها الموت تفرق بيننا،
2: خمسة تعين وعاود ترقيت انا خسيب روحي مازلت نحلم راف الناصر ورامي وكل ما بعدنا وحاتم اوتوكاد شان نهاركم سعيد. يا رفيق امبارح حزين على غوارديولا، والله يا رفيق شو اقول لك، دقيقه 70 سكرت التلفزه عرفتها، واسمع كل مراوي اللي لعبوا بها
0: كل شيء عكس
2: ظاهر مراوي الجينيا الجينيا وكستاد مش استاد تحسه سالم، فما العكس امبارح كستاد هذاك ما تحسش فيه الربح يا اخويا. مبروك للحاج او ظهر ارسنالي الراجل
0: اكسيونير
2: اكسيونير يا اخويا، وان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله عديو ساعتين ونص ممتازين يا رفيق.
0: جيهان السليلي جيهان صباح الانوار
3: صباح النور، مرحبا مرحبا الفريق الكل، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل، نتمنى لكم طريق السلامه للجميع، الناس اللي شدت ثنيه للخدم للقرايه. اما ما نعرفش كان في بالكم اللي فما تقارير هبطتهم صحيفه فاينانشال تايمز تقول وكانه الخلاصه اللي احنا كبشر نجم ننقرضوا في جره التليفونات البورتابل نتاعنا، على خاطر فما تقارير ربط تراجع معدلات الانجاب في العالم بالهواتف الذكيه اللي ولات منافس للعلاقات الانسانيه والاجتماعيه، وهذا قاعد يعطي في تقلص في التواصل الواقعي ويقلل في فرص الزواج ويدعم التفكك الأسري ويخلي أنه فما فتور في العلاقات الزوجية، دونك مربوطين ببعضهم حسب التقارير هذية، تقلص نسبة الإنجاب والتليفون البورتابل. ردوا بالنا
0: كبروها من نوعية الدراسات، واحد مقيم في بيرو ما عنده ما بالتليفون باش نحكيو على البشريه ربطه مش بتل معناها بتخرج البشريه
3: سنين قدام تنجم تكون صحيحه
0: انا مانيش نستناو 100 سنه وبعد نجاوبك لو كرو ناس البدوي صوره صباح النور
4: مرحبا بك ومرحبا بالحضور شرف نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم الاسعد الايام نسلم على التوانسه في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل مازال لنا 6 ايام رفيق على الوقوف في عرفه ان شاء الله ربي يبلغ بالمقصود الناس الكل ان شاء الله ربي يبلغ الناس اللي في بيت ربي ان شاء الله يعطيهم ربي الوقت طيب ان شاء الله بدعوات للناس اللي الكل ماذا بينا يدعونا بالخير ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله نهاركم مبروك يا رب
0: ان شاء الله دعاء مستجيب للجميع ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكل التوانسه الموجودين غادي في البقاع المقدسه لكل الامه اللي موجوده في البقاع المقدسه ان شاء الله ربي يتقبل منهم وان شاء الله دعواتهم تستجاب الجولدن بوي حاتم الحاج حاتم صباح النور
5: بونجور بونجور بونجور ان شاء الله نهاركم مبروك انا نحسوا ديبي نتاع ويكاند كي نكمل التصوير اسمع كنت قبل نتفرج كي نروح من التصوير رفيق نتفرج في جو شو خاطر كنا نهار خميس 9 نتاع الليل
0: لوج عليك
5: امبارح لوج
0: عليك
5: يا ريت لي زابيتود المخ كي معناها كيفاش يتبروغرامي ساعة اول حاجه تعقيبا على اللي قالته جيهان امبارح ايلون ماسك قال اللي تولدوا في لي زاني 20 باش يعيشوا 160 سنه دونك هو بك المخطط تاو عامل هو بيس تعود تدتكتي اي حاجه معني تبدا في بدنك تبدا عندك اليرتك في عينك تخرج حمراء يقولك لو الضغط طلع دونك في 19 بدوي ضغطك هذيك الحاجه والحاجه الثانيه اللي لاحظتها رفيق توا نحن جوارديولا مركزين معاه وعجبنا كل شيء ملاحظش اللي ركزوا معايا
0: صالح
5: صالح جوارديولا
0: يبدو انه هذا الفريق محبوس
2: قول الشاب اللي ركز معاه الحاج مش اي اي قول سبنتي اللي هم عاملين عليه سي زيرو سي زيرو اذا قلق يا بنتي راني معاك والحاج مش يتبع والحاجة
0: الرفليكسيون توكا موجودة على اليوتيوب قالوا فريق الرفماق لا وللأمانة افتكر الجملة كما هي بقيادة الراب وين ما يحطوا على حد تكون الكارثة
5: بكسر المرأة وربح
0: يلا أرتيتا يفوز السيتي ينهزم غوارديولا يخسر اللقب نرجو نحكيه كما قلت في البطولة الإنجليزية نحكيه على نهاية رابطة الأبطال الأوروبية الجمعة الجاية زد البي اس جي أرسنال ومنحبش تخيل انه ارتيتا يكمل يهز ثنائي معناها
2: قول مع ارتيتا
0: لا قدام اكثر دوز انترينور نحبهم معناها
2: دونك اجا
0: عملا عملا بالمبدا اللي قاعد يتاكد تحيا ارسنال رامي فوراتي بونجور
4: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نسلم برشا على الزملاء اللي بسم الله ما شاء الله واحد ياخذ غمضه ويرجع يقابلكم والله فرحان برشا والبارح نيمار يا الراف اكثر واحد سعيد في العالم توا انشيلوتي على خاطر الحمل الكل ماهوش عليه نيمار تكلم البارح قال لهم ان شاء الله بقدره ربي باش نضحيوا بارواحنا غاديك باش نضحيوا بارواح باش نجيبوا لكم الكوب دي موند وانشيلوتي
5: انا قلت حاجه
4: ماكم بتحبوا عليه هاي اللي غوي طيب يضحي كان ما خطفتش راه هو ما ضحاوش بالكدا الاولاد دونك مباراه كبيره واللاعب اللي ضحاوا بيه على خاطر نيمار اختاروه البارح افضل لاعب في الموسم في تشيلسي معناها مسؤوليه كبيره برشا على ملاعبيه البرازيل منظر كوب دي موند باهس برشا روح وبرشا جرينتا وان شاء الله بالتوفيق لمنتخبات الكل خاصه تونس
0: برشا برشا ملاعبيه كبار باش يغادروا باش يكون اخر كاس عالم ليهم بلعت فرش في فيديو معمول الاسماء اللي اخر مره بشوفوها في كوب دي موند بالرسمي تمركي جيل كامل معناها جيل من الكوره جيل تربينا عليه جيل تقريبا تفرجنا فيه بسنوات دونك باش تكون كوب دي موند ان شاء الله مزيانه حاجه الوحيده فيها الوقت وفيه مشكل كبير ان شاء الله نخلطوا نتفرجوا افكتيفمون صديقنا عماد ماسي يقول حاتم من الناس اللي نجم نسمعهم 10 سوايع من غير انقطاع وما نقلقش عندكم كنز في البلاتو تحياتي حاتم وخاصه جانب الدعوب اللي فيك تقتلني بالضحك بفهم ما بين حاتم كنز ونسمع وتحاليل نفهم الدعوب
3: انا ذولي حاتم انك تلعب اللي ضحكوني خاطر فما ناس نحبوا المساطه مش الضمار ضحكنا المساطه
0: انا عارفك بيزار كيما سيد معناها دونك تحبوا حاتم بالحال وتوكل الكوميتا تاعك كبيره حاتم يا سيدي السلام عليكم الناس الكل 27 دقيقه البدايه كالعاده بالزابيك شو صار في حلقه البارح رامي القناص في الموعد هذا زابيك وهذه رفماك حتى للتسعه ونص
6: رفماك بوبليسيتي.
7: قل لي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينه؟
8: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل لي شو لقيت عندك اورانج.
9: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. ميلا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
11: ديوان فم صوت كوم.
10: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق. زابينك
12: البرنامج هذايا باش نكونوا واضحين عنده ايدنتيتي نتاعو. اي لا بسم الله ما شاء الله معروف بالحاجات هذايا مراوين كسل زياد يقول لك
0: ان شاء الله تربح ارسنال تفوز باللقب تتعادل يفوز المان سيتي
4: ان شاء الله تربح بها. اخويا تحيه ليك على الظاهر انرجي اليوم باش عاد نهار ممتاز برشا وان شاء الله نعديو فيتي النص ممتازين
0: بوجودك زيدون باضافتك بتحليلك وبروح الدعاء بالتوفيق على هذا البرنامج.
4: شكرا لك.
0: الترفيه
4: الترفيه الترفيه الترفيه والنكد.
12: لو نزيدك حاجة أخرى تابعة لإيدنتيتي حتوم أهي لا حتوم وجوده يا بابا
5: هم راو جماعة سيتي زاد قالوا للغارديولا حنك البيب. خلصنا
0: ستوب شكرا ليك نهارك أسعد الأيام فاصلة وننطلق بداية مش مشجعة بتيتر 7 و4 مش نتحملوا السبعة بتاعدي مشيفة بالعباد رو خدمة منجح للسيادة لأنه تحذر وتنشط وكله لكن تحمل الحاجة تذوب
4: وبعد تسمع كان سيسوني البريود هذا سيسوني
0: مش سيسروك البيب محلول هالدعابة ذي بنات تسمع بنات في عمر عرس بيسمعوا في بوم يقول بيب محلول زيادة.
4: يا ودي بربي تعدي نهار ما زال طويل عادي
0: من غير لا ناخذ اجراءات
4: ما عندك ما تاخذ خلي تكمل نهار
12: لا وعنده عمايل لك حاتم عنده عمايل يا ودي حتى في مصر يحكيوا عليه قالك
5: الهيلتون نايل هذا سكنت فيه مره وصارت لي حاجه خاطر كي دخلت غديك بالحق انا زاد ما خلونيش ندخل مش للسهريه يا اخي كلمتهم بالفرنسي خاطر ما عنديش اسمي في الوحده داخل باشا بيتصل يا اخي كي خاطر نتكلم بالفرنسي دخلوني هكا ولاو يرعشوا بفرغوا لي
0: تقول لكم ثقف برشا
5: عندهم الفرنسي عندهم الفرنسي عزو لا تكلمت انجلي لا عملت مجهود لا عربي
12: أما تعرف نهار الثلاث سبحان الله حلقة الثلاث ما تتعدى يا ودي كما يتسأل 748 سؤال شنو هذا الكويز هذا كل
0: زيدون
4: يا بابا
0: السؤال الموالي
4: نعمل 4 كويز
13: 400 سؤال 420 سؤال كويز للي تدوخ الثقافة العامة
0: سألت عليه قبل ونعاود نثبت معك
12: لا وسط الجو ذا والثقافة العامة والكويز اللي ما يوفاش تصور انت حاتم رفيق يقول بيب غوارديولا خذ 20 لقب شنو يجاوبوا
5: انا عندي لقب واحد
0: بالحاج
3: جولدن
0: بوي. لا بالحاج
13: قاعدين صاروا في على بعضنا هكا
0: هكا دخلنا في الاستفزاز ما عادش المحاولة نتاع واحد يكون داعوب
13: طلعوا في المنصة
0: شوية وأنا مانيش باش ننتيح في خاطر وليت شاك فيه سجلني يستفز فيه بشوف ردة فعلي سجلني دونك لا ماني باش نعمل لك شيء
4: صحيح
0: برافو حاتم واسن صحيح يلا خالك أوروزمون ما كملتش قريت ميدسين خاطر العباد تحب قاعدتي وسمحتي اكتفي بهذا
12: حلو لا حلو لا روعة الله مصلي على النبي لا خفة خفة وطرافة وش أقول لك معناها ضحكة ضحكة للصبحية شيخة روعة برافو
13: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
10: زابينج
0: تحية للقناة سرامي الأخبار بعد لحظات ولكن قبل هذا ترتيحة العادة فاصل ونواصل وقبل ذكركم بالتليفون 31-328-328 باربكيو إلكتريك للربح من إهداء بريماكوا راجعين بعد الفاصل
10: رافماك
11: تبليسيتي
6: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
14: ما أريد شير جيب زوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
15: أريد طور عالمك.
16: منير انا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
17: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
18: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لو ساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن، سهلها تسهل.
19: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي، نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. اسيورونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
20: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
21: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق
1: السبعة والله فيك كان نهاركم أسعد الأيام تحية لكم وما كنتم طريق السلامة للجميع ربي يعطيكم ما تتمناه وإن شاء الله وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف خير نمشي مباشرة للأخبار نمشي للتراند
2: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
0: اريدو طور عالمك تراند دو جور
1: بعد اللي صار في فنزويلا وبعد عملية الاختطاف اللي صارت في حق الرئيس الفنزويلي مادورو الناس اللي تولت الحكم في فنزويلا كانت وجهت خطاب شديد للهجة للولايات المتحدة الأمريكية وسنعيد مادورو وسنرفض الهيمنة الأمريكية والكلام ذاك ولكن بعد أيامات يبدو أن الأمور تغيرت بشكل كبير ولا دليل آخر ما صار من الأخبار اسمه أليكس عب أعلنت الحكومة الفنزويلية ترحيل هذا الرجل وهو رجل أعمال لبناني فنزويلي وكان مقرب جدا من نيكولاس مادورو أعلن تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية تفاصيل الحكاية تسويتها
3: ضمن عمليات أمنية مشتركة بين واشنطن وكاراكاس سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تعلن اعتقال المسؤول الفنزويلي أليكس صعب داخل فنزويلا صعب المولود في كولومبيا والمقرب من الرئيس الفنزويلي السابق مادورو ليس اسما جديدا في دوائر الجدل السياسي على فكرة فقد اعتقل عام 2020 في الرأس الأخضر قبل أن ينقل إلى الولايات المتحدة حيث أمضى أكثر من 3 سنوات في السجن بتهم تتعلق بالرشوة وغسيل الأموال وغيرها في خطوة مفاجئة آنذاك حصل صعب على عفو مقابل الإفراج عن أمريكيين كانوا محتجزين في فنزويلا في صفقة تبادل أثارت الكثير من التساؤل أما اليوم يعود اسمه إلى الواجهة مجددا
4: يعود اسمه الواجهة مجددا في علاقة بالإلقاء
1: القصة
5: قصب سطور العيد قرب
1: منطق انت واحد يقص عاد اسمه إلى الواجهة مجددا عليك صعب كما قالت في التقرير رجل أعمال مقرب جدا من مادورو كانت خل الحبس الولايات المتحدة الأمريكية قضى 3 سنوات ثم في إطار صفقة تبادل أسرى عفى عليه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اللي همنا اليوم أنه هو رجل مقرب من مادورو والنظام الذي تولى الحكم في فنزويلا سلم هذا الرجل للولايات المتحدة الأمريكية بين ظفرين طوعا شو نجمو نقرأه من
5: نقرأه برشا حاجات ونرجعوا الكاسيت من الأول نتفكروا كيفاش معناها تم اختطاف رئيس جمهورية في الليل في قلب القصر متاعه زدموا عليه خرجوه بيجاما معناها كان فما مقاومة ضعيفة جدا إليكوبترات شو كبير فهمت وتم اختطاف رئيس شرعي معناها تحب ولا تكره رئيس شرعي في بلاده دونك فينالمو كي ترجع بتوالي ترى لي هالشو اللي تعمل لذي الاخراج كان فما ديزاسيستون دو رياليزاسيون معناها كفا لكن من وسط النظام وفيسع فيسع حتى التسلسل من بعد حتى لاباساسيون صارت سلسه معناها بطريقه سلسه
1: تقريبا 24 ساعه والبترول بدا يتباع
5: والبترول بدا يخرج والكيوسك تحل اكسيتيرا دونك فينالمون السيد هذا يسع داير ريت التصوير معناها تقول افيش نتاع فيلم دو غير نتاع فيلم و اون بلوس اسمه اليكس صعب
1: هو ديجا يا ربي اللوك والقحره عنده قضيه ثابته هكا
5: عنده اكلي فريمون متغشش
1: ما نسيب يخرج براءة باللوك
5: صحيح ما زي ما تصدعهاش له طيب
1: فما تهمه كيلكو بار فما لوك نتاع مافيوزي
5: لا لا لا اون بلوس لا بوز هو بيدو راه واحد كيكون اوتوريتير الملامح نتاع وجهه بخان الاوتوريتي نتاع الحاجه ذيك الحاجه الثالثه اللي هو يعيطوا له غاديك البورتفوي نتاع مادورو. دونك لي ترانزاكسيون تعرف اللي كان فما امبارغو وكانت فنزويلا تبيع في البترول بالبطويت فور توب كيما تعمل في روسيا وكيما تعمل ايران. دونك كان هو لي كوميسيون والخلاصات وكل شيء هذاك كي تشد في كافير تم ترحيله زاد ما ترحل كمواطن اخر معناه مواطن اترونجي في الكاب فير مشي لامريكا معناه تترحل غادي عندهم معناها مركز ايقاف بوشوشة نتاع العالم في امريكا دونك مشي وهزوه غادي بايدن جو بونس كو زاد بايدن معناها عفى عليه حاجه
1: في اطار صفقه تبادل
5: معناها عملوا موني دي شانج وكل واحد سورتي غانيو واحد استرجع مواطن يقعد في فنزويلا
1: اي بيان سور وامريكان استرجعوا دي امريكان كيمكن كانوا في
5: دونك في الصفقات تصير الحاجه الاخرى اللي تفهمها فينا المو اللي ترامب كان جاي ما سايبوش بايدن يمكن ما معناه ما يطالبش به طالب به لشيئين طالب به حاجه معناه باش بايدن سايب
1: باش يكون عنده ساعه بورتفوي نتاع مدوره قدامه
5: والبورتفوي خاطر جو بونس تقدموا في لي زونكيت فما صفقه يمكن باش تصير انا نتصور باش تصير صفقه مع مدوره ومدوره باش يخرج معناها ديسي كالكوزاني بعد بايدن بعد ترامب دونك فينالمو فما صفقه قاعده تخدم مع الاف بي اي ومع السيا سلمني انا تعطيني الباك وخاطر يهمهم كان الفلوس الباقي تشد ما تشدش تبيع امورك دونك هو حاشتهم بالفلوس دونك بتاتر إلي معناها اون سورت دو ديل مع مادورو او هذا السيد هذا يجيبوه هو عنده لي كود تنحلهم كيما اي فيلم نتاع
1: كيما اي فيلم يعني حتى لو نحكيو على لي كود نتاع لي كونت
5: والاجواء هذيك تصحح لي انت في الليبراسيون ولا تنقص لي التهم اللي فيهم بيربيتويتي
1: في المقابل انا شو نجم نربح منك في انتظار تضرب وفاهم تجي وانت قلت بعد تراب وينجم يصير حتى في عهد
5: حتى
1: تراب
5: في وسطه هو مادورو
1: يخرج في اطار اتفاقيه مع الولايات المتحدة
5: تعرف بساعتنا كيف هكر فيك وقلت صوري اسمع فينا ترامب
1: لا ورز ماما اسمع ساعات كي تسمع تقول كي تحكي وهكا تعمل شيء رفيل تقول هذا صاير بالحق مليش نحكي ولا فيلم نجم يأثر هذا على مشاريع على توسكي بانو فوتوفولتايك في العالم
6: ربي معاهم ربي هما يحلوا والقسم عند ربي رفيق انا ما نفهمش برشا ولكن صعيب شويه الرب خاطر الكوماندات سي عملوا الفيزونات وفي السيف الخدمه تيح وهي مفهم بتصير في السيف دونك باذن الله لاباس اللي حالين
1: في علاقه بهرمز ديما بهرمز
6: هرمز هاي واقفه امبارح طلبت صاحبي فهمتني
1: في هرمز في هرمز
6: يحكي لي على هرمز احكي وقال يحكي واحكي
1: عندك صحاب
6: احكي اللي حكاه لي كل ما فهمت منه شيء قال لي تابلو التيفيا طلعت خذ اوكي تنوصل الرفع علقت عليه ما فهمت شيء
1: تي في طلع شكرا لك زيدون نحكيه على الاخبار الثاني نحكيه بعد شويه في الساعه الثانيه على رياض بن نور اللي سلم المشعل البارح شكر الواعر في الترجي الرياضي التونسي ولكن قبل هذا نحكيه على البطوله الانجليزيه بيب غوارديولا رسميا البارح يخسر اللقب لثاني موسم ليه كما قلنا في البريمير ليج ارسنال ارتيتا يتوج باللقب غوارديولا تكلم على اللقب وحكي على مستقبله مع فريق نسمع شنو قال بيب غوارديولا بعد خسارة اللقب.
7: اللقب الأول سيكون مميزا في مسيرة أي مدرب أهنئه. ما هو الفصل الجديد في مستقبلك مع نادي المانسيتي؟ أنا لازال لدي عقد مع المانسيتي، أنا في نهاية هذا العقد تقريبا، ولكن بناء على خبرتي التراكمية طبعا لا يجب أن نفسح هكذا أشياء، ولكن نحن قلنا أن بعد نهاية الموسم أنا وملك النادي والإداريين سوف نتحدث مع بعضنا البعض لا أكثر ولا أقل.
1: نصر 10 سنوات انتهى المشروع غوارديولا مع السيتي رغم الألقاب 6 بطولات راني مع السيتي رابط أبطال أوروبية وحيدة في 10 سنوات ولكنها الأولى وحلمة من أحلام السيتي حتى التتويجات راهي حلمة بالنسبة للسيتي رغم أنه كانت حصل قبل مانشستر سيتي على لقب بذولي وحيد بدأوا دخلوا عالم الألقاب ولا التتويجات 10 سنين نهاية ورحلة بالنسبة للمدرب حتى كيبدأ اسمه بيب غوارديولا وإلا ليه باهي ما دام الراجل هو بيب، ما دام الكوره المزيانه هذيك ما زلنا نراو فيها رغم انه يعمل عام عامين بلاش القاب، سيعود بانتدابات بغيره من القرارات للتتويجات. لو جيت مسؤول في المان سيتي تبقي على غوارديولا بعد 10 سنوات؟
8: هو بالنسبه لي راهو اي انسان معناتها لاعب مدرب وخاصه كي نحكيه في عالم كره القدم انه كان السيكل بعد ساعات ينجم يوفى، نحكيه على 10 سنين من الخدمه.
1: الصوره بتاع غوارديولا وكانه تحت التعذيب هكا زعما متاثر باللقاء بالهزيمه
8: ريت الخراج
1: قاعد يغزل اللي خطفوه تبي الفديه
8: لا يغزل المستقبل الفوق
1: زعما قربت بين الصوره والواقع والخبر.
8: بالنسبه لي انا بو رفيق، بالنسبه لي انا فما مدربين وفما ملاعبين بعد ساعات مستحقين بعد فتره معينه من الخدمه مستحقين يبدلوا الاجواء، يبدلوا الامبيونس بصفه عامه، يبدل الافكار. خاطر راهو 10 سنين من الخدمه بنفس الخطاب بنفس الاسلوب، تحاول بنفس التحفيز، تحاول بصحيه فما ملاعبيه يمشيوا ويجيوا، لكن بالنسبه لك انت باش نحكيوا على تغيير، تنجم تغير حاجات معينين، تنجم تطور لي سيونس اونترينمون تاعك، لكن في نهايه الامر تستحق بعد ساعات معناتها في فتره معينه تستحق باش تبدل الجو بصفه عامه، البلاد، الامبيونس، ليكيب، المسؤولين، الببليك.
1: ماهيش قادر وناس، راه فيرغسون قعد سنوات، ارسنال
8: هما قليل قليل اللي عملوا،
1: فينجر ارسن فينجر قعد سنوات،
8: فما زوج ثلاثه من نيفا اللي عملوا معناتها. زاد نحكي على المدرب الفرنسي، الفرنسي اللي
5: ارسن فينجر،
8: لا بخلاف فينجر، فما شو اسمه اللي ضيعت اسمه انا،
1: شد انا جمعي كيفاش نعرفوه
8: لا تذكر الجمعي بالحق. بالنسبه لي انا معناتها مدرب زاد قعد اكثر من 30 سنه في
1: جيرو
8: قعد برشا زاد في فرنسا. فما ثلاثة أربعة مدربين على اقصى تقدير اللي عملوا كارير كبيره برشا وقعدوا سنوات
1: بالنسبه لك 10 سنين انتهى المشروع،
8: يتسمى 10 سنين معناتها يتسمى برشا.
9: بخلاف هذيا تحس الروح نتاع سيتي وغوارديولا زوز مع بعضهم ديو هذيا ينقص الحق العربي، ما انا فما شعله بدات تطفى شويه.
1: انا نحس في غوارديولا تطفى شويه،
9: هو تطفى شويه خاطر هو من المدربين اللي يحبوا البروجي، معناها كان جاي يمر بستابيليتي قعد في برشلونه وكان ينجم يقعد للغاديكا ومازالوا مكملين كيف في البايرن، لكنه هو ديما يمن انه ديدي فيه جدد وكذا. والتقارير توا تحكي على عرض كبير برشا من النصر السعودي، كي تجي تشوف في القاره الاوروبيه ديما غوارديولا ماذا بيه فريق يدفع برشا فلوس، فهمت؟ معناها عنده الامكانيات
1: ويبني معاه بروجي.
9: توا بلوز او موان في الاوروب مانيش نراه في فريق من نوعيه ذي، معناها كي تشوف تشيلسي بار اكزومبل اللي عنده امكانيات وتنجم تستثمر صحت مع تشابي الونزو، دونك علميا ما عندوش بلاصه كبيره برشا في الاوروب، معناها ينجم يرني اي فريق ولكن المطالب نتاعو ما فماش شكون ينجم يوفر هيلو. يحكيوا على 150 مليون يورو في العام اللي هو ريكور مش مونديال، معناها حاجه صعيب ياسر تتحدى في المستقبل. وشوف الجماهير الراف قداش تتبع التفاصيل، دخلوا الاستاد صوروا من الفوق ويقولوا اللي هي التصوير حطوا اللي تيتر نتاع السيتي الكل اللي هي ظهر لي التورناج نتاع التوديعيه نتاع بيب غوارديولا بالضبط. دونك الجمهور يصور من الفوق، الله اعلم باش يخرج ولا، ولكن بنسبه 95% باش يخرج وباش يكون التلميذ الاخر نتاعو اللي هو ماريسكا
1: اللي تقريبا قاعد يتسرب انه فما مفاهمات مع انزو ماريسكا، واللي قاعد يتسرب اكثر زاد البارح الصحافي حكى قال راه مادام خرجت في الاعلام سكو الملاك نتاع السيتي هما اللي خرجوها للاعلام باش كيف غوارديولا يمشي في نفس الاطار ويصير التلاق بالتراضي. منطقيا انتهت تجربه بيب مع مان سيتي، في قادم الايام سيتم الاعلان على الخبر. برز نفس السؤال في دقيقه، 10 سنوات يكفي مدرب ولا انت والمدرب؟
9: هذا سؤال موجه للحاج
10: معناتها فماش انت والمدرب، فما توب ليفل، توب ليفل شنو 10 سنين نصبر عليك؟ والله مش كي تكون غوارديولا، كي تكون اكثر الغادي من غوارديولا 10 سنين خذا حظ وخذا كذا، الامور ما مشاتش معاه يلزم هو بيدو.
1: شو الامور ما مشاتش معاه؟ هز اربع بطولات برابعة
10: يا ودي توا نحكي لك العاملين هذوما ما الامور دونك وصل لل يزم يبدل تبديل السروج فيه راح يقول يزم يبدل ياخذ فريق اخر يبدل جو يحتمل يرجع من مره اخرى يرجع
1: حاتم يحب يقول كلمه قبل ما نخرجوا فاس
5: هو راهو غزر معناه الدرس اللي انا نستخلصه من هذا الكل. نجم تكون اسمك غوارديولا، نجم تهز تيترويت على 10 سنين تهز 6 معناها نسبه نجاح 60% ما صارتش وتخرج هكاك وتخرج خاطر خرجوا لك اشاعه معناه اللي انت خارج وما عادش فما معناه يا با ترو دومباتي ودو سنتيمون في عالم الكوره. قبل كان الكوره توك يحكي على جيرو بالحق جيرو كان اوكسير متسمي عليه معناها ما جهزش تيترويد وكان مخرجين عليه وكان يمشي جواريت يسمع بهم خرجوا يمشي خرجهم من الريستورون يتعشوا
1: هي ما ثقافه 30
5: ثقافه قديمه لكن معناه قبل كان لو فوتبول تي اون غروند فامي ليكيب كانت عايله توا ولات بزنس واحد
1: توا ولات بزنس اما اللي تحكي فيه يقعد موجود ما بين الجمهور وما بين المدرب انا 10 سنين بيب جمهور السيتي لن ينسى 10 سنوات بيب بعد مع الملاك نتاع السيتي نجم حتى العلاقات تدهور مع الوقت الامور الانسانيه مع الوقت ترجع بالتوالي دونك يسيرك التباعد مع الوقت حتى لين يغادر
5: البرود
1: فوالا والبرود حتى لين يغادر وتنتهي التجربه ننتظر قادم الايام اين سيحط الرحال بيب غوارديولا هذا السؤال اللي نعرفوه في قادم الايام نحكيه بعد شوي على بقيه الاخبار مازلنا مكملين معاكم في التراند ونذكركم 31 328 328 باش تلعبوا معنا على باربيكيو الكتريك من اهداء بريباكوا فاصل ونواصل
11: رافماغ بوبليسيتي على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس وشنو البلس نتاعنا في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك تتبع دوسياتك تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليديك وهذا الكل مش كان كلام ما لافيش تستنى تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد او على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 001 Comar, c'est plus sérieux.
12: Olli, ma nalqaach promo ala resto.
13: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win-Win, talqa les promos l'kol. Min l'athnin l'jama'a m'a Obo, menu Crispy Shabata, y walli b'10 les fou 900, fi oud 16,200. Min l'jis Maxit, ou qolli chalqid. Andek Orange.
14: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنيات البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 إلى 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء
15: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
16: القشرة مازال تقلقك الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق بين والبال مرتاح هيدن شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
17: تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
18: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غف مقاخ
19: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction ? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
20: الكومار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكومار الذهبي من أبرز وأهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
21: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملي شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
22: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي سوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
23: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
24: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفاق. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وستة وخمسين دقيقة انت اللي تسمع فينا كانك مغروم باللي دي في شارك في الجران جو متاع عجيل انرجي. نحكيو على اني اي سين 0W20 ذو تشالنج اللي باش يتواصل حتى الخمسة جوا في محطاتها. المشاركة في المحطات ولا على الباش فيسبوك متاعها عبارة على لونسي دانو باش تسبلي وباش تقمر لبادن اني اي سين على مسافات مختلفة وبدرجة صعوبة متفاوتة. كل ما تسيب هدف ويكون الهدف أصعب كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كربيرو. نستناكم من اليوم في ستاسيون سيرفيس النصر ونعطيكم رونديفو جديد غدوة في محطة سبالة بن عمار باش تلعبوا معنا وتكونوا من ربحين فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كربيرو وبرشا كادوات اخرين. باش تعرفوا أكثر تفاصيل عجو ادخلوا على الباش فيسبوك عجيل انرجي ولا على السيت ويب www.agileenergie.com.tn. كما قلنا لو ديفي نتاع عجيل انرجي لو غران جو نتاع عجيل انرجي اني اي سينت 0W20 ذا تشالنج حتى الخمسة جوا مكمل. واليوم الموعد في ستاسيون سيرفيس عجيل حي النصر. دونك العائلة الوالدة الاخوات ينجموا يمشوا يلعبوا توا على الصباح ويجربوا حظهم في النصر غاديكا. وحس سعيد ان شاء الله
2: نقطة القوى رفيق بعد
1: حس سعيد أصدقاء غدوة إن شاء الله في سبالة بن عمار وكما قلنا 2000 دينار كاربيرون للربح من أهداء عجيل إنرجي. كملوا معاكم ساعتنا الأولى ما يكفيناش الوقت باش نحكيو فيها أخبار ولكن من العناوين اللي باش نحكيو فيها بعد الأخبار. الشرطة الإسبانية توقف ابن مؤسس العلامة الشهيرة مونغو يعرفوها رجال ونسي في تونس علامة بالأساس متاع نسي كان مانيش غالط. القاتل الشرطة في كاتالونيا القبض على جوناثان انديك هكا الاسم نجل الملياردير اسحاق انديك مؤسس علامة الازياء مونغول الاشتباه في تورته بمقتل والده بعد اشهر من حادث سقوط غامض قرب برشلونة. التفاصيل نحكيو فيها بعد شوي. يبدو ان الامور متعلقة بالارث والميراث والاجواء هذه. نحكيو في الخبر هذا نحكيو في رياض بن نور اللي سلم المشعل رسميا الشكر اللي ويعرف الترجي الرياضي التونسي وفيديو صارت البارح ودارت والكلام اللي قالوا شكر الوعر ورياض بن نور قبل مغادرته للترجي. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا تيلة الساعتين ونص والساعة ونص اللي ما زالت موعدنا بعد الأخبار. ونذكركم 31-328-328 تلعبوا معنا على باربكيو إلكتريك من أهداء بريماك. وبعد شوية بتجيو بحذينا بجي بحذينا صديقتنا من One Day One Dream بش تحكينا على مبادرة وبادرة جميلة جدا في علاقة بالصحة متاع التوانسة وفي علاقة بالعينين متاع عدة مواطنين تونس. تفاصيل الحكاية نعرفوها بعد الأخبار. الأخبار ثم نعود رف مايك للتسعة ونص.
3: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
4: أريدو طور عالمك رف مايك
5: بيبليسيتي. Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
6: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينة زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
2: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنة مع بيجو سيتخوين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفري دي غوميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيمي سون غيزو من 19 ل26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
7: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتجهيز. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
8: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
9: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريدو، طور عالمك.
10: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
11: ديوان افام فلاش نيوز.
12: موجز الثامنة صباحا، ديوان فم، صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي أمس زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل، شملت ميناء الأمرة والمنقع ثم منطقة ارتيبة بمعتمدية تكلسة، قبل أن يتحول إلى قربص حيث عين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بلجيا. كما تفقد رئيس الدولة الطريق الرابط بين نابل وقليبيا، وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة. كما تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار حيث أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. وكان رئيس الدولة قد تحول ظهر أمس إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث اجتمع برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، مؤكدا أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلن في بلاغ أنه تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف جرايات متقاعد القطاع العام والوظيفة العمومية إلى يوم الجمعة الموافق للثاني والعشرين من مايو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الأستاذة في الأمراض الجرثومية دكتورة ريم عبد الملك تنفي وجود خطر مباشر يهدد تونس جراء التفشي الحالي لفيروس إيبولا في بعض دول الأفريقية.

0: لي سيرفيس نتاع وزاره الصحه ديما عندهم يقظه، ديما ثم اطباء في الحدود سواء في المطار ولا والا في ليبور اللي هما يعرفوا اذا ثم انسان عنده سخانه ولا حاجه راهم يجي يشوفهم وقتها يلزم لو كونتاكت تريسين. الانسان يرد بالو على خاطر العدوى اذا بدات السخانه تكون سهله، اما راهو مش اي سخانه تاع عبد راجع من مناطق استوائيه راهي معناتها توا ايبولا، خاطر عندنا الملاريا عندنا الدانغ عندنا برشا امراض. دونك الواحد يرد بالو الناس اللي ماشيه توا ماذا بيهم ما تمشيش، سورتو اذا الديستيناسيون نتاعو ثلاثه بلايص هذوك في الكونغو فيهم المرض، او اذا يلزمو يمشي ما يقربش لا للدفينه لا يمشي ياكل الحم نتاع حيوانات بريه ولا يقرب للناس المرضى.
1: المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعلن في بيان أنه تم رسميا رفع قرار تجميد نشاطها الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، معتبرة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم حسب نص البيان. ومنظمة الأطباء الشبان تعلن اعتزامها تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة القادم لتقديم تفاصيل ملف التجميد وتمويلات المنظمة واستعراض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج دراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية العمومية. تكثف وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس. ومصادر محلية تقول في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن أحداث مخيم الإيواء بالعمرة منذ منتصف شهر جوان الماضي يندرج في إطار تجميع وإيواء المهاجرين غير النظاميين وتوفير الخدمات المعيشية والصحية لهم، وذلك بتعاون بين الحرس الوطني ومنظمة الهلال الأحمر. وقد استكمل حاليا نحو 400 مهاجر إجراءات تسجيل للعودة إلى بلدانهم. وبعض الوفيدين الجدد على المخيم يؤكدون أن اختيارهم الانضمام إلى هذا البرنامج يعود إلى طول مدة الانتظار في برنامج العودة الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والتي قد تمتد بين 9 أشهر أو سنة كاملة، بينما لا تتجاوز مدة الانتظار أسبوعين فقط ضمن مخيم الإعادة الطوعية، حيث تمكنت تونس عبر هذا المخيم من إعادة أكثر من 4000 مهاجر طوعا إلى بلدانهم. وفي الشأن الدولي، الرئيس الصيني شي جي بينغ يقول في لقائه أمس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين أن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاودة الضربات على إيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد بن خنوش في فلاسبور.
2: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
4: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.
5: صباح النور، اهلا بكم. بداية مع الدفعة اولى اليوم من مقابلة الدور الرابع النهائي لمسابقة كأس تونس، بداية من الساعة 3:30 بدون محترفين السياسي واجه فريق الملعب الجيبسي بدارة الحكم خالد قويدر، في الفار بشكون حسني النايلي، وفي نفس الوقت فريق الترجي الجيسي يستضيف النادي البنزرتي بدارة الحكم امير لصيف، وحكم الفار بشكون امير العيادي زوز، مقابلات بشكون منقولين عبر منصة ديوان سبور. رسميا شكر الواعد سلم امس مهامه من عند رياض بنور كنائب رئيس مكلف فرع كره القدم في الترجي. رياض بنور كان قدم استقالته يوم السبت 16 مايو وتم تعويضه بشكر الواعد، اللي اكد يوم امس انه فما طريقه عمل جديده بشكون هو المشرف على تجديد العقود وكذلك الميركاتو الصيفي في الترجي. المنتخب الوطني التونسي الاقل من 17 سنين هزم البارح ضد منتخب اثيوبيا هدف مقابل صفر، هدف كان سجله امير مصباح في الدقيقه 93، فوز يغسل المنتخب الوطني من الدور الاول لكاس افريقيا المؤهله مباشره الى كاس العالم، مركز رابع واخير لمنتخبنا الوطني بنقطه وحيده، جات من تعادل ضد المنتخب المغربي ثم هزيمه ضد مصر وهزيمه ضد اثيوبيا، وهكذا منتخبنا الوطني لن يشارك في كاس العالم قطر 2000.

0: 26. كرة السلنج الافريقي سافر الى كيغالي يوم امس قبل 3 ايام من مواجهه مهمه لحساب الدور الرابع النهائي لمسابقه البال دوري افريقيا لكره السله ضد نادي اهلي بنغازي بنظام البيست اوف تو زوز مقابلات باش يتلعبوا ايام 23 ماي الجيم 1 والجيم 2 يوم 25 ماي. نذكروا الافريقي كان عزز الفريق بلاعب سنغالي مختار جاي بوستكات توسان اضافه للامريكي جيسي جونز امينو محمد ودرو خليل سيسي اللي كانوا زاد يشاركوا مع الافريقي في دور المجموعات. ختام على البطولات الأوروبية، رسمي نادي أرسنال بطل الدوري الإنجليزي للمرة رقم 14 في تاريخه بعد غياب 22 عام كاملين أخر لقب فاز به أرسنال يرجع لموسم 2003-2004. أرسنال استغل البارح تعادل مريح مع مانشستر سيتي ضد بورنموث هدف مقابل هدف وضد بورنموث بالفعل، وكذلك توج قبل جولة من نهاية الدوري الإنجليزي. كيف كيف اليوم الموعد زاد في اليوروبا ليج بداية من الساعة 8 في ملعب بيشكتاش بارك في تركيا نهائي الدوري الأوروبي بين فرايبورغ الألماني في مواجهة ضد أستون فيلا الإنجليزي. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام فنت نخليكم معرفناك.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: Do you wanna film?

0: Publicité.
1: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
2: مونوبري ديما معك
3: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنساك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران
4: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
6: تدلل تدلل
7: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع على الكتالوج الجديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا
9: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
10: توب نت very fiber people

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: تنيركم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنز يد المكينة سر البدوي جيهان السليني حاتم بالحاج والقناص رامي الفوراتي. بعد شوية بصوت جيهان نسمعوا البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد، وجديد يجي مع بريماكوا. مع الصيف وسخانة يكثر الإحساس بالعطش، وبطبيعة لازمك تعرف تختار الماء اللي تشربه أنت وصغارك. هذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا. مع بريماكوا الانتعاش مضمون للعائلة الكل، على خاطره ماء صافي وخفيف ومتوفر في فورما فاميليال 6 إترات. وزيد تلقاب لفونتين بريماكوا 19 لتر، أي نعم 19 لتر على ذمتكم، براتيك برشا سواء في الدار مع العائلة في الخدمة ولا حتى في الشركات. نحكيه على بيرتيك كاليتي وفريشور ماهيش موجودة تقريبا في السوق باستثناء في بريماكوا. بريماكوا مال عائلة، بريماكوا اللي تحب تعيد عليكم الناس الكل وتربحكم انتوما اللي طلبتونا على 31 328 328. باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا، ثلاثة متسابقين معانا اليوم، إن شاء الله يكون الحظ حليفهم. معانا في التليفون من بن عروس أكرم الحسناوي. أكرم صباح النور.
1: الورد
0: مرحبا، شو احوالك يا اكرم؟
1: اهلا بيك سلام
0: يا والله الحمد لله الصحه بخير، العائله لاباس
1: الحمد لله.
0: شو تعمل في الدنيا يا اكرم؟ والله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله.
2: انا قاعدين يا اكرم،
0: انا قاعدين
2: عيادي وسنين دايما وكاو
1: عيادي وسنين دايما.
0: شو تعمل في الدنيا يا اكرم؟
1: نخدم منسق خدمات.
0: منسق خدمات، واضح منسق خدمات في شركه خاصه. هبط عملت لها في الرحبه اكرم؟
1: والله عملت طلع عن بعد، معنى عندي رحبة مصغرة بتاع رحبة صغيرة في الحومة يعني.
0: رحبة صغيرة في الحومة، شو الأسوية معادي ساعاتك الرحابي بتاع الحوم باهي نرى وتلقى فيهم حاجة باهي.
1: وفيك وفيك دي شارج إذا رصي فما حاجة خير تقام خير من
0: الرحابي الكبار. إيه فيكتيف مو ساعات ما يجوش برشا عبيد، لكن الحومة دونك البياع يقول لك أي خنبية هنا في الحومة
3: تتسمى رحبة ماركت.
0: حلوة سمبتيك سمبتيك
1: ثمانية ونص تردو عجبتني المرة الأخرى الاقتراح انت حز الابليكاسيون انت علوش
0: الابليكاسيون علوش لا ما شاء الله بزنس مان سابق عصره مشاريع ودنيا أموال طايلة وراه إن شاء الله. أكرم نلعب ولا باربيكيو إلكتريك، وسؤال في علاقة بالعيد. أنا هو البلا التراديسيونيل اللي معروفة به صفاقس نهار العيد الكبير، أنا هي الأكلة. نعطيك ثلاثة اقتراحات: لبلابي، عجة مرقاز، وإلا قلاية بالبازينة.
1: مش كيف
0: تيجي بالنسبة للبلابي مستحيلة معناها. لبلابي كنت
1: تكون كان
0: زبدة، تكون كان
1: قلاية بالبنزين.
2: أبن ماكلة
0: قلاية بالبنزين، جوابك صحيح. مبروك عليك يا كريم.
4: مبروك يا كريم، مبروك
0: مبروك عليك يا كريم. باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماك. وكان عندك على شكون تحب تسلم أكرم؟ يلا
1: بتبيع نسلم توعدي بحبية زملائي أنا ما شفتني الخدمة نجوى والشيخ وشكو،
0: سلموا عليهم الكل
1: وتسلم على زملاء أصحابي في الخدمة الكل والعالم تأيوة وعلي وعليكم أنتم بتبيع وعلى أميمة
0: على أميمة نسلم على أميمة وإحنا نسلموا عليك أكرم وعلى أصدقائي معاك الكل. طريق السلامة ماشيين تخدموا، الثمانية ونص مازال ما دخل فيكم حد للخدمة، هنيئا بعرفكم بيكم أنتم كفريق. وقتاش بونتيو
2: العشرة
3: بصلها
0: يبدو أنه تخلي الخدمة. يلا ناخذ التليفون الثاني، معنا صديقتنا شادية من الكرم. شادية صباح الفل.
5: صباح الأنوار،
0: شنو أحوالك يا شادية؟
5: معايشك
0: يفضلك
5: الحمد لله
0: ربي يخليك. شو تعمل في الدنيا شادية؟
5: في الدار.
0: في الدار عندك معز وعزة هكا؟
5: عندي معز وعزة،
0: 5 سنوات وعامين، ربي يحفظهم وربي يعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله. حاضرة للعيد شادية
5: إن شاء الله.
0: أنت ما كل حراير اللي تشد العلوش تسيبه في صحن طيب ولا ليه؟
5: ما تقعد في حد
0: شيء
5: نهار
0: العيد. الله يسلي علي بي، نتحولوا للمورة الكل نهار العيد، كلنا كلنا الكلنا سوز اكسبسيون. شادية نلعب على باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا، والسؤال يقول حكينا قبيلة على صفاقس، توا نهزك السوسة. إن هو الأكلة التقليدية غادي في سوسة نهار العيد، ثلاثة اقتراحات: مكرونة، مكرونة بالدجاج، سلطة مشوية، والكسي بالعصبين.
5: نتصور مقرونة بالدجاج.
6: اوه حاتم معنا في التليفون.
0: هذه بنت اخت حاتم اخت حاتم. هذه الدعابه هذه نعرفها اللي جينا ذوما نعرفهم. منزل بورقيبه كلكو بار هكا. مكرونه بالدجاج هكا يقول لك جيوب خاتة والعالم. فما عدول منافذه يا سي زياد. فما عدول منافذه فما
2: والدجاج. هاي خسر هاي.
0: او كباربكيو مشي عليك الباربكيو. تبع ثمار حاتم.
2: برا حاتم يشيلك باربكيو.
0: يلا سيدي جوابك صحيح كسي بالعصبين جواب صحيح. جوابك صحيح صديقتنا شاد. يا شاد كان عندك على شكون تحب تسلمه؟
5: نسلم على اولادي وعلى المسيور وعلى عائلتي وعائلة راجلي وان شاء الله كل عام هم حيين بخير الناس كل وانتم زاده.
0: كل عام وانت حية بخير وربي يحفظ لك معز وعزة والمشي وعائلتك وعائلة راجلك وربي يعطيكم ما تتمناه وان شاء الله. شاد يا ملك رم ربحت معنا البربكيو الكتريك رقم 2 من اهداء بريمايكوا. مازال البربكيو ثالث للربح معنا صديقنا محمد بن عمر من تونس. حما صباح النور
7: يا حلوار جنبيان.
0: اشنو حوالك يا بوغوس؟ والله الحمد لله الحمد لله يا رفيقي. ربي خليك عايش خوي الغالي ربي فضلك يا محمد. شو تعمل في الدنيا حما؟
7: والله
0: وين تختم؟
7: الحمامات.
0: لا مش الوقعة الشركة الشركة.
7: ما غير شماتة ولا في الحمامات.
0: شنو من غير شماتة؟ شنو من
6: بحبحنا
0: هذا؟ عومة؟
7: تخدمونا في الحمامات شيخ.
0: صح عليك حمامات. اسمع عنا عين خايفة.
2: أنا وغوارديولا والمليارات بتاعه طيحناه.
0: طيحنا غوارديولا طيحنا الريال طيحنا. اسمعني رد بالك من عين بتاعنا محمد سينو. اش تعمل غادي في الحمامات؟ متر نجاح اش تعمل؟ ايه تخدم اون جروب بيس دو روشونج غادي؟
7: ايه
0: جينيرمون يدور بارتو احنا في الشمريكل. اه واضح. عملت عوم عملت غدسه ولا ما زلت؟
7: مازلت.
0: اه يا ربي سهل. عندك زوج صغيرات جود ومي هكا؟ اي
7: مي وجود. اه تغشت
0: تسمع فيا تو تعمل. اه مي مي الكبيره مي عمرها 4 سنين ربي يحفظها. وجود 3 شهور ربي يعطيهم الوقت الطيب ان شاء الله وربي يعطيهم ما تتمنى ما يتمنى ويفضلك. عايش خوي الغالي محمد نلعب على باربيكيو الكتريك من اهداء كالعاده بريماك. والسؤال يقول ازيدكم الاسفيقس مشينا السوس نرجع بكم الجربه الاكله التقليديه والرسميه في جربه نهار العيد الكبير. عجه كروفيت
6: حلو
0: بريك بالعظمه والا شمنكه؟ شمنكة جواب صحيح. شمنكة جوابك صحيح. مبروك عليك يا باربيكيو الكتريك من اهداء بريماك. وحما كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا
7: فرحان برشا اللي كلمتكم. سلام عليكم الكل ما شاء الله عليكم برافو
0: ربي يخليك.
7: نسلم على عائلتي الكبيره والصغيره والناس تعرف كلنا. نسلم على التوانسه كلنا كلهم حبوا بعضكم وسيسوا بعضكم وما يرحموش بعضنا ما يرحمنا حد.
0: ربي يخليك محليه مساج.
7: تم تمتني يا ربي تعمليه
0: قولي
7: حط سافواري مي
0: سافواري مي حذروه لك فلورون باني
7: مساج تتواصل كل
0: سافواري مي حبوا بعضكم
7: رحموا بعضنا لو ما يرحمنا حد.
0: عندك الف حق محليه
7: لو ما يرحمنا حد.
0: محلية كلامك محمد ومحلية مساجك. حبوا بعضنا ونرحموا بعضنا رو ما يرحمنا حد. مش يرحمنا البراني نرحموا بعضنا احنا توالسة في بعضنا ونحبوا بعضنا التوالسة في بعضنا. محمد من تونس ربح معنا باربيكيو الكتريك من اهداء بريماك. وسلموا عليك برشا يا حما وان شاء الله مبروك عليك وان شاء الله عيدك مبروك وبريماك وتسلم على التوالسة الكل وتقول لهم عيدكم مبروك.
8: بريماكوا
0: من
8: الناس الكل.
0: يلا سيدي بعد الفاصل نرجعوا للأخبار بسود جهان نمشيوا للبوكس نيوز.
8: راف ماج ببليسيتي. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. Visez la performance.
9: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
10: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
11: أوه هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
12: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
13: أريدو طور عالمك.
14: تدلل
15: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
14: تدلل
16: جيون ايام دللنا.
17: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: البوكس نيوز بيساوي جيهان السليني توتسويت.
0: بوكس نيوز.
1: رسميا رياض بن نوري يغادر، شكري لوعر يتسلم مقاليد التراجي. نحكي على كرة القدم وفريق الأكابر، التفاصيل
2: بالضبط رفيق. إذا نقرأه على صفحة النادي التراجي الرياضي التونسي، وين أعلنت الهيئة المديرة للتراجي الرياضي رسميا نهار 3/19 ماي تعيين شكري لوعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم بعد استقالة رياض بن نور. والفيديو موجود على صفحة التراجي، خلينا نسمع الكلام اللي قاله رياض بن نور ونرجو.
3: اليوم انا فرحان ياسر راهو اللي الباساسيون تصير في الاسبيرونس بالطريقه هذه. ما نتخيلش وما نذكرش بوكو دو باساسيون صار كلكو سوا، معناها سور لو بلون ادمنستراتيف ولا تكنيك، صارت بالطريقه هذه. ان شاء الله هذوما العادات اللي ولوا لي تراديسيون تاع الاسبيرونس. احنا راهو اللي يهمنا الهيكل، اللي يهمنا الاسبيرونس. انتم تعرفوا مدى تعلقنا بالاسبيرونس ومدى حبنا للجمعيه هذه. تقعد هي الفوق، كنا باساجير ولا كنا مانيش نبعد، كنا باش نتفرجوا باش نتبعوا بجوارحنا باش نسافروا باش نديبلاسيو، معناها شيء ما باش يتبدل في علاقتنا مع جمعيات اللي اليوم معاكم. شكري يظهر لي تعرفوه اون جلوار دو فوتبول تونيزيان والاسبيرونس. حد ما الغرام والمحبه معناها ما كومش ماشيين، معناها شكري كيف كيف مهبول بالاسبيرونس مش من اليوم اللي كان قبل. نحاول نحطوا اليد في اليد الناس الكل، نتعاونوا الناس الكل باش ننجحوا الفتره هذه والفتره الجايه ان شاء الله ربي يوفقكم. هذا الكلام نجمو نقولو لكم انتوما، اعطيو كل ما عندكم اللي مازال من هنا لاخر العام باش نجمو تنجحو الاكسبيرينس.
2: كيف كيف من جهته شكري الوعر حارس المرمى التاريخي للنادي الترجي الرياضي التونسي كان يتكلم في اطار تسلمه لمهامه جديده في خطه نائب رئيس مكلف بكره القدم في الترجي.
4: من قبل ما يدخل ما يكون مسؤول كان تربطنا ديما علاقه ممتازه، ورياض من اللي كنت انا نكور ديما معايا، انا اخوكم الكبير، انا الريسبونسابل عليكم، انا ترجعوا لي بالنظر في كل شيء. انا ود الاسبيرونس من اللي عمري 9 سنين، نكونوا ناس كل سوليدير، ستاف تكنيك جوارات، كنا يد واحده، كنا نمشيو لوبجيكتيف واحد هو نكملوا السيزون تاعنا اون بوتي، نسهلوا كل شيء، نوفروا كل شيء، واللي عنده اي مشكله اي حاجه ماهيش ماشيه انا هوني، انا كوارجي كيفكم، ما عندي حتى مشكله مع حتى حد، ونحبكم انتوما في بعضكم ومع الناس كل، حتى حد ما نحب عنده مشكله. نتعرفوا لي سوربريز نتاع مقابله كاس، حاضرين الناس كل وليد في اليد، ورياض مره اخرى حتى كان تبعد ديما التنسيق وديما الواحد بور لانتيري دو ليسبيرونس، وهذه هي ان شاء الله نكونوا موفقين الناس كل.
1: برشا تأثر بارح في وجه رياض بن نور بعد 17 سنة يغادر الترجي رسميا ونهائيا كما سبق وقال، وشكري البارح رسميا يتسلم المنصب ويعوض رياض بن نور داخل الترجي الرياضي التونسي. كيبدأ اسمك شكري لواعر يسهل المسؤولية على الأقل متاع الانتجراسيون ناصر، انك تدخل على جروب بالفيكيو متاعك اليوم فماش في الترجي واحد عامل الكاريير بتاع شكري لواعر، دونك على الأقل الدخول والكونتاكت الأول يكون أسهل كي يبدأ اسمك شكري الواحد.
5: هو بالنسبة لي أنا أول حاجة نحكي على 17 سنة بتاع رياض بن نور، إنه 17 سنة خدمة متواصلة في الترجي الرياضي التونسي مش حاجة سهلة، إنك يعني اليوم كل جمعة أنت عندك امتحان، كل عام عندك امتحان، كل سيزون عندك لقب يزمك تهزه، عندك شامبيونز ليغ يزمك تدافع عليها، عندك بطولة يزمك تدافع عليها، هذا تطلب برشا مجهود وبرشا خدمة وبرشا تضحيات. والحاجة حبيت نحيي رياض بن نور وإن شاء الله ربي معاه وربي يوفقه في حياته الخاصة، اللي تو كل إنسان ولا كل مسؤول ياخو فترة ويتعدى عليه. باش تقولي على شكري الوعر، شكري الوعر تاريخه الرياضي ظهر لي يخليه النجم يكون اليوم كما قلت أنت رفيق عنده الصلوحية باش ينجم يكون مسؤول في الترجي، مسؤول أولاني في الترجي، لكن نعتبر شكري باش يدخل على شانتي كبير فيه عديد الملاعبية اللي نهاية العقود متاعهم تفسنا، كيفاش بتعود العقود متاعهم، انتداب مدرب، فما شانتي متاع خدمة متاع مرحلة جديدة في الترجي الرياضي التونسي، شكري الوعر باش يكون فعال فيها. والديكلاراسيون نتاعو اللي قالها البارح، قال انا المسؤول، انا الفيزافي، انا اللي باش نتحكم، انا باش ناخذ قرارات، هذوما حاجات توري لي شي بيرسوناليتي نتاع شكري باش تتحط اون بلاس ان شاء الله معناتها تكون ناجحه وان شاء الله تعطي اضافه للترجي المرجوه في التحويل هذا.
1: برنس
6: والله كل شيء جاء في وقته، الترجي الرياضي التونسي من نجمش يزيد يصبر اكثر من اللي صبر، واللي ريناه عمله الترجي الرياضي التونسي تاع ناس كبار، تاع جمعيه كبيره جمعية عارفة روحها ليش قادمة وعارفة روحها شو اللي قاعدة تعمل. 17 سنة من العمل في جمعية راه مش سهل. تي ناصر 4 سنين وأكثر فيه
5: كيف شفت
6: 4 سنين معناتها جبتهم ولا كذا وكذا. 17 سنة وتخدم في الترجي والضرب تحت الحزام مراف ضرب من كل شيرة والرجل ثابت شو نقول
1: ضغوطات النتائج
6: أمل شو نقول أنا؟ نقول الناس كل تخدم في الترجي ويخدموا بضمير هذا ما نشكوش فيه، لكن الناس كل باش تمر ما يبقى في الواد كان حجره، ما يبقى في الواد كان الترجي، ترجي باقي. ولذا اللي جاي ترجي شكري ولا غيره، شكري ما نحبش نتكلم عليه برشا لاني علاقتي به كبيره ياسر، شكري ولا غيره جاي للترجي اخدم مصالح الترجي، راعي مصالح الترجي، ورد بالك تعادي جمهور الترجي، ورد بالك تعادي الفرق الاخرى. هذا من كل القواعد لازم نحترموهم، وهذا اللي ربيتنا عليه الترجي.
1: كي يبدا ملاعبي كيما شكري ناصر من حقه يتدخل مثلا في قرارات يزيد المنصوري، لاعب كره قدم ما عنده فيكو كبير، لو نقولوا قبل رياض مثلا يجي يزيد منصوري ما عندوش عارفش يتدخل، سبيرونس تشري الدروار يا جوش بيفو هي والرؤيه نتاع يزيد المنصوري. اليوم شكري ملاعبي كوره مع زوز المناصب الموجودين هذوما يتدخل ولا لا شكري مثلا؟
5: اي بالطبيعه يسمع رايه الفني معناتها شكري الوجه جاي
1: نجم يقول لا ولا لا؟
5: نجم يقول لا،
1: هذا ما يتشريش هذا يتشري
5: لازم يقول لا.
1: دونك يولي يزيد منصوري قراره ثاني بعد
5: هو
1: شكري.
5: هو ايش نقول لك؟ فما تنسيق يصير ما بين الاطراف الكل.
1: مش عليا في التنسيق، نحكي في اللحظه اللي تختلف في الاراء.
5: تختلف
1: يزيد منصوري يقول لك نحب نجيب حاتب، شكري يقول لك
7: مشكلة
1: اكيد
7: ولا
1: ما نحبش نجيب حاتب. شكري عنده الحق،
7: شكري كسر البيرو واخر شكري كسر البيرو يمكن على يزيد منصوري
1: يقول نجيب حاتب.
5: هو وقت اللي انت تكون مسؤول فعل وعندك شخصيه بتاع شكري الوقت وعاده انك يلزمك رايك يتحرم يحترم، ما فماش حاجه اخرى. وقت اللي انت تبدا حاجه مش عاجبك ولا تمشي انت ماشي في غلط وانت مدير رياضي حارفك اللي باش تزني اثنين غلطه باش تجيب لي ملاعبي اللي حسب نظري انا بيان سور اللي انا نسير في الترجي ما يتمشيش مع المرحله
1: دي. تفرض رايك
5: بيان سور تفرض رايك،
1: هذا عكس اللي راهو تقولوا عليه وتنظروا فيه ساعات. مثلا كي المانيا بيكنباور يشد البايرن يجيب ديريكتور تكنيك يعطيه يتصرف. كل شيء انتهى، بيكنباور ما يتدخل في حتى شيء، بيجي سبونسورينج مليارات نبني وستات كذا هذاك بيكنباور، ولكن كي يحط ديريكتور تكنيك ما عادش يتدخل فيه.
5: هو
1: مربوط احنا في تونس لا
5: هو مربوط راه زاد فما برشا مدربين ولا ديريكتور تكنيك انت السلوحيه اللي تاخذها. فما مدربين كي يجيو كيقول لك انا سامحني اول حاجه او الكريتير عندي انا انك ما تتدخلش في الريكروتمون تاعي ولا انا راني نجيب الملاعبيه وانا اتحمل مسؤولياتهم. انت والشوا نتاع
1: المفاهمه اللي تصير مع ديريكتور تكنيك ولا مع
5: كل الاتفاقات مع تتفق مع الناس هذو، خاطر فما ناس تقول لك انا ما نخدمش معناتها بقناعاتك انت، نخدم قناعاتي انا
1: وانا
7: ورفيق العقليه غير العقليه. راه يزيد منصوري نجم يعمل لك 3 4 ريكروتمون يخسرك فيهم ويمشي على روحه للأمانة. معناتها أنا معاك لما إيه ناصر زاد رئيس الفرع
1: حتى كان باش يعمل ماهوش من بيبي خسرك، هو يلعب على
7: دربوز زاد رئيس فرع ما تنجمش تكون مرافق كيما قال ما يمشيوش معاك زوز ماتشوات ثلاثة ماتشوات شكون مشى؟ هو يقول لك باي باي ياخذ الطيارة ويمشي باي باي وكو. أما كي ترى فيديو هكا رفيق إن شاء الله نهار تخمم فيها الباساسيون نحبوا نفس جديد
1: شكون؟
7: الناصر عطينا الناصر نحبوا الناصر نعملوا فيديو هكا وكونفيرونس فيديوهات بس بالحق رفيق نحن بيدنا نحبوا نفس جديد
1: كان نعمل باساسيون معك انت تقول في كلام باهي كيما شكري قال في رياض رياض قال في شكري
7: اي ما عادش تدخل راديو نجي بعداك يا محب نعملوا نعم
1: نجي كمستمع نقعد
7: يا ودي حط لا لا لك
1: انتهى
7: لك لك حرموا عليك
5: البصمه
1: تاع الباب بصمه تاع حلي بصمتي من الباب
7: هكا هو رفيق
1: بصمه هكا تو امي كانت تسمع تقول لطف على ولدي
7: برجولي حلقات تاع عربي كانت ممتازه نروح للموسيقى
1: خفة
7: والله خفيف
1: برشا موسيقى
7: برشا موسيقى وسرتو مع أميمة الجو
1: الجو
7: كلها رابحة في الكويت 19
1: 12 امبارح طلب رياض بن نور قالوا انا مع شكري طلب شكري قالوا انا مع رياض بن نور الزوز مش فاهمين هو
7: الشجاعة اللي عنده
1: كل واحد يوسف يقول انا راني مع الاخر
7: اما والله اختل فتكة كما قال الناصر مسؤولية كبيرة يا رفيق كي ترى الضغط نتاع الجمهور وكي ترى العباد تنتظر ما هي سهله خاطر راهو ريكروتمون ينجم يكلفك غلطه عمرك وانترينور راهو رينا بومال او كبومال هذا شدد انغولا السي في نتاعو باهي في الجزائر راهو شد جمعيه طلعها هاك ترشح عمل معاك بالحق القرارات حد يتمنى يكون في شغل في بلاصه
1: ايفكتيف. القرارات صعيبه، الانتظارات كبيره نتاع الترجي، وخاصه انه الموسم نسبيا بالنسبه لي حبي الترجي يعتبر غير ناجح، لانه الترجي مسانس يهز بطوله يحب يهز تشامبيونز ليغ، دونك خسر بطوله خسر تشامبيونز ليغ، لا داء مش ولا بد. دونك الترجي بالنسبه لي جماهيره تعتبره هذا موسم فاشل، خلينا نقولوها جماهير الترجي، جمعيات اخرى تقول لك موسم بلوز وما محترم محترم. دونك المسؤوليه كبرى، وحس سعيد الشكر الواعر بالنسبه للاداره نتاعو للترجي. الترجي جماهيره تنتظر خاصه لعوده رابطه الابطال الافريقيه والتتويج اللي توا بدات تبدا شويه بالنسبه للترجي. نحكي ولا سبع عام
5: 19
1: نحكي
5: 19.
1: ولا سبع سنين 8 سنين
7: ما تنساش الجزائر قاعده تحضر في دي زيكيب ممتازين للتشامبيونز ليغ.
1: نحكي وجي هنا على الخبر اللي كنا حكينا عليه قبل الفاصل، الشرطه الاسبانيه توقف ابن مؤسس العلامه التجاريه الكبيرة مانجو.
2: بوليميك كبيرة قاعدة تناولها وسائل الإعلام الأوروبية بالأساس، وين ألقات الشرطة في كتالونيا البارح ثلاث القبض على جوناتان أنديك اللي هو نجل الملياردير إسحاق أنديك مؤسس علامة الأزياء مانجو للاشتباه في طورته في مقتل والده بعد أشهر من حادث سقوط غامض قرب برشلونة. وكان إسحاق أنديك القام مصرعه في ديسمبر 2024 بعد سقوطه من منحدر في جبال مونسيرا في حادث اعتبر وقتها عارضيا، في حين انه كان ابنه الشخص الوحيد اللي موجود معاه اثناء الواقعه هذه. لكن السلطات الاسبانيه عاودت حلت التحقيق بعد ما ظهرت شكوك حول احتمال تعرضه للدفع من اعلى الجرف، خاصه مع وجود تناقضات في افاده الابن بشان تفاصيل الحادث. ووفق التحقيقات كان الاب وابنه يتنزهوا غاديكا في المنطقه هذيك قبل ما يصير سقوط الاب من ارتفاع يقارب 150 متر، الشيء اللي ادى الى وفاته على الفور، في حين كان أكد ابنه أنه هو سمع صوت ارتطام فقط من غير ما يرى لحظة السقوط.
1: مازلنا ما نعرفوش وين باش تمشي القضية، هو اليوم مشتبه به وفما قرار خلت الشرطة الإسبانية تلقي عليه القبض، على الأقل فما شبهات خليني نقول. ولكن هذه مش أول مرة حاتم تخرج للوسائل الإعلام قضايا من نوع هذا، ابن ولا ابنة. ثم قضية شهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية متاع رجل أعمال ثري وزوجته قتلتهم بنتهم زادة في عمر 20 سنة ولا 19 سنة باش تتحصل على الثروة متاعهم وتعيش مع صديقها اللي هما تقريبا كان عندهم موقف منه. هذه قضية ثانية، فما برشا قضايا أخرى. شو نجم يفسر أنه الإنسان يقوم بجريمة مع أقرب الناس لي، ساعات بو ساعات أمه ساعات زوجة ساعات زوج، بسبب المال.
6: المال المال المال معناها فيروس اللي تقعد اللي تبلي به يقعد حياته كاملة، حتى قراراته ما تكونش سليمة ولا وما يعيش مرتاح. بون هما شبهات راهو شاكين فيه، خاطر هو الوحيد اللي معاه، والراجل الكبير مش متاع معناها متاع محوسة، وبرشا شكوا خاطر سي سا باغول الوحيد السول تيموا والسول مشتبه فيه، وان بلوس معناها ما فماش خلافات بعدش فيقوا
1: اللي فما
6: فيق وفما حكاية فلوس فما خلفات فما هو يحب يشد أسفاسان البو يقول يعني مازال وراه في طاول كان فلوس الكل حب يعطيهم جمعية خيرية. تعرف نستخدم موه واحد يكبر ويبدأ غني برشا ويرى أولاده وكل شيء وعايشين، يعرف اللي عندهم المينيموم اللي عايشهم حياتهم كاملة، الزايد يخاف باسكو لارجون كما يقول الفرنساوي كوران لأي إنسان، يقول انا خلي له ماكت يتعار كوشي وكل شيء، دونك هذاك يعطيه جمعيه خيريه ولا عنده صحوه معناها نتاع ضمير. فينا الماء الشبهات اللي معناها اذا القوا عليه القبض سيكيزون حاجه مسيكه اللي معناها الدليل مهم جدا، مازالوا ينون با
1: كوميونيكا ما فهمتوش حاجه مسيكه
2: متماسكه حاب يقول حاجه سوليد
6: ايبيس
2: سميكه
6: سميكه
7: مسيكه اللي عندك
1: ايبيس ويودي ثقه
7: ويبقى
1: ابو الطيب المتنبي
6: باش يكونوا
1: يا ودي انا واحد معاك
6: ناصر يقيد مع السرابق
1: اكيد تحكي انت تقول المعري يخدم
6: بالعربيه عندي
1: مسيكة مسيكة
6: عندي من اللي صغير نقلب الحروف العربيه معناها معناها عندي نوع من حاجه الخصوصيه لازم تحترم.
1: لا لا ما تدخلش الباب هذا تستعطف في الناس
7: كي تلقاها بالرفاق
1: لحظه تتحايل على الناس معناها تدعي المرض انت كاع توا
6: عادي
1: ما عندك حد شيء لا مش مسدد مش نسيم معناها كيما اللي يطلبوا يتحايلوا عندي حاجه تقلب الحروف اسمع في
5: ريت قوه بالله قوه ربي
1: بريف
6: اغزر فينا الماء اغزر على فكره راهو ريت الورث راهو سيدي ليك حتى في تونس فم برشا حكايات فم عائلات تفتت وعلى الورث انا ننصح الناس اللي عندها الفلوس وقت اللي تخلط انصح تما ولادك يكبروا ويفوت واللي يحب يخدم وخاطر كل واحد راهو عنده لي زومبيسيون نتاعو فما اللي يحب يشد لك شريك يورث على ابوه ما عادش يحب حتى حد يقرر معاه فما اللي يحب يمشي عادي حياته هو يحوس دونك اسي اللي عنده برشا فلوس اقسموا لهم من الاول اعطيهم مينيموم بوغ ايفيتي الحكايه هذه.
1: واحد زاد يوصل يخمم انه كبت وانه ولده من صلبه معناها باش ينجم يخمم نهار يعمل له هكايا ولكن رغم هذا التجارب في الحياه اكد انه الفلوس اللي فورتون الكبار هذوما يخلي الناس ولا تدخل في عالم نتاع جنون وبوفوار ويولي متسرع يحب ياخذك المنصب نتاع الديسيدور نتاع بوه اللي شدد لو جروب الكل نحكي ولا جروب اليوم الثروه تقدر ب 4.5 مليار اورو معناها تقريبا 15000 مليار بفلوسنا احنا ولكن هل هذا يبرر أنه العبد يخمم أنه يضر عبد مش يقتل بوه هذا لا يبرر مالوريزمون الإنسانية والفلوس ساعات ما يتقبلوش في الثنية صحيحة
5: هو بعد ساعات الفلوس راهي تولي نقمة راهي وبالحق ماذا في برشا وضعيات وبرشا حاجات تصير لبرشا عائلات تدمرت بالفلوس هذوما وتصير تفرقة ما بين الوالدين وما بين الأولاد على خاطر الفلوس وعلى خاطر الورث وعلى خاطر المناصب اللي تحكي عليها أنت بتوصلوا يتقطعوا ما بين الأم والبو والعائلة والعائلة الكل تتشتت في جرة الفلوس بعد ساعات الفلوس كي تولي برشا تولي نقمة
1: مشكلة
5: تولي نقمة ومشكلة كبيرة برشا
1: ونعرفوا الكلنا مثل متاع اخوات في المحاكم ولادهم يكلموش الولاد معناها ولاد الخو ما يكلموش ولاد الاخت على حكاية على دار تسوى 100 مليون ساعات ولا تب الطرد ب 20 150 مليون وعائلة مشتة خاطر كل واحد يحب يجبد ليه والسبب
7: ويزرعوا في الصغار رفيق هو الصغير ملي يتربى يقول لك
1: يدخلوه في العركة يدخلوه
7: في العركة
8: هو انا ماني رأي المشكلة في الفلوس على قد ما هي المشكلة في الباز متاع العلاقة معناها ما ماريش الاثري الاثري الكل بار اكزومبل صغارهم قتلوهم على خاطر معناها المشكلة في الباز معناها علاقتك انت وبوك ظاهرة من الاول ما دام وصل ضحى بيك وراء انه الفلوس ابجل من انه انت معناها كيف يمشي نجم يكمل يعيش راهو حاجة انور معناها ضد العلم معناها المشكلة مش في الفلوس المشكلة اللي ظاهر البو والطفل ما عندهمش علاقة كيما تحكي زوز عائلات يمكن اصلا يتعاركوا على الفلوس خاطر لا يعرفوا بعضهم لنهار تلموا لنهار قعدوا لنهار خاف عليك لنهار خفت عليه لنهار راه فما شويه بيناتكم علاقه خاطر ما كمان
1: انا نتفرج في كل الجرائم مؤخرا
6: شفت فما الفرير ويلسون
1: الفرير ويلسون الشهيره جدا والتو يطالبوا بال يحبوا يخرجوا معناها والحاكم ولا قاضي في امريكا رافض ويقال انه تعرضوا لبرشا حاجات خلوهم قتلوا بولهم اما اجابه على رامي يقول لي ما فماش علاقه ليه وشفت مؤخرا مثلا امراه قتلت راجلها ودخلت على سيت وتلوش في واحد قاتل محترف يا اخي طلعوا جماعة الاف بي اي ولا شرطة في امريكا داخلين هما زادة على السيت يحبوا يشوفوا العبيد اللي تكماندي في مورتر معناها باش جاه واحد بوليس وتنكر وكمانديت المورتر نقولوا احنا وحطتوا الفلوس وكذا والراجل عمل روحه مات وبعد القوا عليه القبض وتحكمت
7: افيتيتي
1: رغم اللي حكيت عليها رغم اللي ما ماتش الراجل ولكن المراه في اعترافاتها قالت انا نحبه ولليوم نحبه ولكن في لحظه نتاع طمع في لحظه نتاع كذا على السيروز كسبتها بالغلط انا قالت حياتي في الحبس ما عنديش علاش نكذب توا ولكن هذا الراجل هذاك نحبه بوردير لحظة الطمع نجم تهز ساعات الكوارث فاصل ثم نواصل
9: رافماغ بوبليسيتي
10: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
11: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
12: حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
13: مونو بري ديما معك
14: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
15: كل شيء شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: كنا عملنا تيزينج على الأخبار وحكينا على اليوم الوطني لصحة العيون وعمليات إعادة البصر. اليوم هذا باش يكون برمج إن شاء الله نهار السبت هذا 23 ماي 2026، والهدف إن شاء الله يا ربي 1000 مواطن تونسي يتمتع بالخدمات هذه، 1000 مواطن تونسي يصير له عمليات إعادة البصر. اليوم الوطني هذا لصحة العيون وعمليات إعادة البصر يصير بالشراكة مع جمعية نعرفوها مليح وديما حاضرين معانا، وان داي وان دريم. تحضر معانا مدام درة قرعلي بريزيدونت بتاع وان داي وان دريم. صباح النور، مرحبا، منورتنا مدام.
2: صباح الخير،
1: شنو أحوالك؟
2: يا ربي لك الحمد.
1: الابتسامة تعلم وحياك ما شاء الله. فرحانة شيخة تستنى في النهار هذا 23 ماي، ولا تشالنج الديفي تحدي كبير. ألف نحكيه، مش عشرة مش عشرين مش خمسين مش مية، الفكرة شوف شي يصير نهار السبت كان فسر العبيد.
2: من بنزرة البنقردين باش نبدأ
1: ما شاء الله
2: باش يتحلوا 28 مؤسسة عمومية و20 مؤسسة صحية بريفي. معناها عندنا بارتناريا ما بين بيبليك بريفي، وهذه حاجة عظيمة على خاطر حتى المؤسسات الخاصة حلت أبوابها. دونك عندنا توا لو نومبر يفوت أكثر من 1000 منتفع. إن شاء الله يا ربي نهدفوا الماء أكثر
1: ما شاء الله.
2: والعملية هذوما عملية إزالة الماء الأبيض للكرنيات البيض، معناها مش للناس الكل، اللي عندهم الكرنيات البيض.
1: وعلاش الرابط بالكرني الأبيض؟
2: على خاطر ثم ناس عندهم برشا مستحقين العملية هذوما وما عندهمش الإمكانيات، دونك يقعدوا يستنوا في الليست داتانت بالعامين بثلاثة ويخلطوا مع تشيرا، وكي يولي الإنسان مع تشيرا يولي عالة على عائلته. احنا عاملين نعطيك اكزامبل، عندنا 36 عام على 36 سنه صغير جينا من ولايه قفصه ما يعرفش روحه يسخر روحه كفيف، عائلته حطته مسكين في تركينه عينيه الزوز وهو عنده الماء. معناها اون اوبيراسيون،
1: هو عايش على اساس كفيف،
2: عايش على اساس كفيف مسكين ما يعرفوش، حتى عائلته ما عندوش الامكانيات. جينا لتونس في اليوم الوطني الاول اللي عملناه، عمل العمليه رجع يرى بعين ورجع يخدم، وسنين ان شاء الله باش يعمل العين الثانيه. راجع
1: الحمد لله،
2: نعمه من عند ربي.
1: نوعيه الحكايات اللي يصدموك،
2: نعمه من عند ربي.
1: قد ما نقولوا راهو ساعات كي نبداو نقولوا للناس اعطيو وتبروا وعاونوا، راهو ساعات مليون وزوز ملايين يبدلوا حياه عبد. معناها انا نستحضر حاله نتاع امراه عمليه قلب على ولدها 4000 دينار، معناها كان الوليد باش يموت ومنع ب 4000 دينار. اليوم نحكيو على
3: مش يبدلوا حياته رفيق، يتولد
1: من جديد. اي بيان سور، معناها والله شوكيتني بالحكايه. معناها نتصور في واحد عايش كفيف الارك هو عنده شويه ما يلزم يتنحى.
2: هي راهي عمليه بسيطه اما تاثيرها ياسر كبير على حياه العبيد. معناها يكون هو على يولي عنده استقلالية، يولي عنده ترجع له دينيتي نتاعو.
1: بربي قداش تتكلف هي؟ بلاش تدخلكم انتوما وبلاش وزارة الصحة، انسان عادي يمشي يعملها.
2: انا يمشي في كلينيك يعملها،
1: كلينيك سبيتار ما نعرفش شيء،
2: في الكلينيك يعملها تتكلف قريب 3000 دينار.
1: 3000 دينار
2: العين،
1: وفي السبيتار تتعمل زي
2: وفي السبيتار تتعمل
1: ليس
2: داتونت، ويشري العدسة نتاعو ويشري العدسة ويشري تتكلف قريب 600000.
1: 600000 معناها السيدة ذي 600000 كانت نجم تمنعه هو، ولكن هو ما كانش في لانه اصلا ما عندوش فلوس يمشي للطبيب عينين ويفهم شنو اللي عنده، دونك عايش على اساس كفيف. فكره شكون الناس اللي نحبوا نشكرهم مشاركين في اليوم الوطني هذا؟
2: هي فكره وان داي وان دريم
1: كالعاده، فكرتكم انتم. دونك فكره وان داي وان دريم
2: تحدي وتشالنج وحلمه كالعاده، وبدا ان برين ستورمينغ ما بين طبه. قعدنا بعد قافله قلنا شنو نجموا نعملوا لتونس، قد ما نخدموها خدمه بلوتون نقدموها لتونس واللي يفرحوا بها الفئات الهشة. وبدأت الفكرة هكذا كل واحد يقول، وقلنا نعملوا 24 ولاية. من الأول كانت حاجة صعيبة، ومن بعد عملناه وتمكننا باش نعملوا 800 عملية ما شاء الله. وسنة التحدي بدأ يكبر والأحلام بدأت تكبر، حتى اللي قلنا إن شاء الله نفوتوا 1000 عملية.
1: دوك سنة بإذن الله باش نفوتوا 1000 بإذن
2: الله. قدرة الله، قدرة الله.
1: وزارة الصحة على الخط،
2: وزارة الصحة سي مصطفى نشكره، معناها شكر
1: مصطفى الفرجاني
2: سي مصطفى السيد الوزير، معناها يشرف شخصيا على العملية هذية. وزارة الصحة هي اللي واقفة، وزارة الصحة هي اللي بتشتري العدسات المرة هذه، وبتشتري ثم أنفيسكو يخدموا بيه زادة في العمليات كيف كيف. وجمعية وان دريم عندها الأدوية.
1: هذه نجموا نعملوها كل قديش، مره في 3 اشهر،
2: مره في العام.
1: لا بالحق تو احنا حتى حكينا في الاوف. لا بربي
2: ما عادش نرقد يا رفيق وليد،
1: والله العظيم
2: ما عادش هي بخدمتي ولا بوليدي ولا.
1: اسمعني نفهمك على الاخر، اما ساعات تو نتفاعل معاك مواطن معناها هي صعيب والتحدي كبير، اما نعرفوا برشا تحديات هكا مثلا ناخذ مصر هنا كمستشفى اورام السرطان حاجات وصلت للنيفو كبير ياسر.
2: وحسب رايك علاش وصلت للنيفو كبير ياسر؟
1: على خاطر الناس تبرع برشا والمشاهير الكونتريبيو
2: اي
1: بيان سور الدعم الدعم الدعم خاصة من المشاهير والعباد المعروفة وكل هي ما زاد هما في الكوم ديما حاضرين ديما موجودين. كي جينا نعمل حاجة مرة في العام أنا معناها ياسر منبهر بالفكرة، راه ترجع عينين ألف عبد معناها حاجة إكسبسيونيل.
2: ما تتشريش بمال الدنيا
1: أنت والناس الكل اللي مساهمة،
2: ما تتشريش بمال الدنيا.
1: اليوم علاش ما نحطوش التراو مارش وتولي هذه كل تريميستا مرة ماكينة يا أخي؟ توا الكلينيك اللي حلوا اليوم مرة ذي مرة جاي باش يقولوا للوزارة لا، لكن الوزير الصحي
2: السبيطارات حقيقة أنا الطبة دي جمت على الكلينيك هما يابطوا معايا يعملوا لي كغرامة.
1: الوزير قلت لي هو المشرف على هو كل شيء، الوزير سبيتارات هو اللي يحكم فيهم، الكلينيكات ما يقولوش لي. أنت نجيك في شوية تعب أنا معاك ندزو قدر المستطاع. بالحق نجم نردوها
2: بإذن الله،
1: نجم نردوها مرة في التريميستا.
2: احنا دي جمت في لي كغرامة مرة في التريميستا احنا نعملوا نهبطوا كل مرة البلاصة، عملنا جندوبة أو العام، عملنا قبلي، عملنا عنا اللي عنا خريطة الطريق مع وزارة الصحة، قلنا كل 3 اشهر عنا نمشي ونهبطوا الولايه من الولايات نبداو نقصوا من ليست داتونت. اما هذيا مره في العام نحبها تكون على خاطرها سي اون اكسيون غرانديوز لازمها برشا برشا دعم مادي.
1: برشا دعم مادي، الدعم المادي من شكون قاعد يجي؟
2: والله توا كيما توا ثم بنوك ثم هاني نستنى باقي دقيقه 90
1: ما زلنا نستناو في دعم. اوكي دونك نجمو نعملوا
2: باغ اكزومبل الدويات نشكرها الفارماسيان اللي معناها اللي تكلموا تهز التليفون وتكلموا ما يقولكش لي حتى كي تقول له ما عنديش فلوس اصبر عليا ما يقولكش لي
1: الحمد لله.
2: لا
1: الناس متعاونه الناس متجاوبه معناها والحمد لله
2: الحمد لله يا ربي. كسوسوا طب كسوسوا زيد اطار باراميديكال شوش نعيب شبه العربي شبه طبي كسوسوا معناها حتى الانسترومنتاليست اللي الناس الكل متطوعة راهي في نهار 23 الناس الكل متطوعة جوست في خدمة تونس.
1: احنا حاطين الريب على الديجيتال تجمو تدخلوا تاخذوا الريب الناس اللي تحب تتبرع اكيد الوان داي وان دريم والفلوس باش تمشي للحملة هذية. الهدف هو 1000 كما قلنا وان شاء الله باش نتجاوزوا كما قالت مدام درة قرعليش. شكرا لكل من سام، شكرا لكم انتم على الفكرة، شكرا لوزير الصحة على التفاعل لانه مهم ويعطيكم دفعة ويعطيكم ظهر خلينا نقول واحنا
2: قاعدة
1: تتحرك بدفع من الوزير معناه وبكلمة وزير للعاملين في وزارة الصحة
2: دكتور
1: الطبية شبه طبية الناس الكل شكرا من القلب. المساحات الخاصة على التفاعل السبيتارات ما نعرفش خليك كلمة الختام وشنو نجمو نعملو باش نعاونوك قول لنا احنا هنا بحذك قول لنا
2: كلمة الختام اليد في اليد نجمو نعملو برشا حاجات كبار ونجمو نحقو برشا أحلام. ذيك هي انت قلت مقبليك تحكي على مصر احنا توا جمعية وان داي وان دريم نعاودو في قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأطفال في تونس عنا توا يمكن 9 شهور بدينا فيه عرفتك اللي واحد يعمل بالبيتة كما يقول عنا تفتوفة فلوس نعملوا بها ما أنا ماذا بيا القسم هذا كان يكمل على خاطر الصغيرات قاعدين يستنين.
1: قداش يتكلف؟
2: ايش نقول لك قداش يتكلف؟
1: يقول لي قداش
2: قول التوينس أكثر من 300,000 دينار توا.
1: اي 300,000 دينار وإحنا عملنا تحدي مع أصدقائنا في السويس شريوا الدار ب 360 مليون في جمعتين معناها 300 مليون معناها
2: أون بو لونسي
1: لو ديفي بيان سور
2: إكزاكتومون خلي نكملوا سيرفيس
1: أون بو لونسي لو ديفي ما بين راديو ما بين
2: تلفزيون. عندنا موكيت وعندنا في السال بوستوب توا والله لا عندي كيفاش باش نشريها صدقني قاعدة الفاكتور بروفورما ندور بها.
1: إذا كان القسم الكل يتسكر ب 350 مليون ووليداتها تولي تنجم تعمل عمليات وليس داتون تتحرك سيئة متفاش ناس تستنى
2: يستنى.
1: هنا عاتينا الرقم بتاع الريب 14-16 إلى آخر الرقم نجمو تلقاوه على الديجيتال ناس تتبرع بالنسبة للحملة بتاع إعادة البصر للناس اللي عندها الماء في العين مش نبسطوا للعباد.
2: صدقة جارية
1: في أيام فضيلة وفضيلة
2: كيف أيام قبل العيد، احنا فهم... عندنا العيد قبل العيد.
1: بالله بالله اي واحد فيكم يتخيل الوضع، معناه انت جاي عبد عاول لك ولدك رجع له البصر، كيفاش تنجم تخمم تكافي العبد هذاك؟ فما بالك رب العالمين كي انت ترجع بصر نتاع عبد كيما السيد اللي حكيت عليه كان عايش في القصرين يتخيل روحه كيفي. فراك قلت حاجه انت معناه ما نعرفش توري لي سباش، وقلت يمكن مدام ما حاجه كبيره برشا.
2: نزيد نحكي لك حاجه اخرى،
1: مثال شيء
2: فما شي ولايه جندوبه الحكايه عندها 3 اشهر راجل كبير عمره 97 سنه، هذيك خليني مش نبكي عم الحبيب، قال لي باش كل ما نحل كتاب القران باش نتذكرك انت.
1: شكون كيف شكون تحكي لي عن عبد؟
2: الاولاد
1: الاولاد شويه سندوتشات في الدار ولا باس ما لا باس بين الناس، ربي يفضل من البر فاسفود البر. باهي دوك شكرا لك، احنا لازمتك مدام وقلتها لك من المره الاخرى ما فماش ايامات فضيله خير من هذه نجموا نعاونوا فيهم. عندنا تشالنج نتاع ال 1000 مواطن تونسي رجعوا له البصر ان شاء الله، وعندنا تشالنج نتاع قسم القلب نتاع نتاع الصغيرات. انت اللي تسمع فيه خمم في ولدك هكا الفجعه بركه نتاع ولدك صغير عنده القلب عبد بو عادي ام عادي ما ترقدش بها 24 ساعه. الناس هذه ما نعرفش قداش يستناو صغيرات في ليست داتون باش القسم يتعمل باش الصغيرات هذه تدخل وتمشي تعمل العمليه. نداء للشركات لرجال الاعمال للناس اللي في الخارج الناس اللي تسمع فينا، سنرفع التحدي مع بعضنا لهنا مدام مع جعفر مع الناس كل، وان شاء الله 350 الف دينار سكروم وتجينا فرحانه وقسم القلب بدا يخدم ولا نسيو حكايه اخرى انا مع بعض
2: ونستدعاكم الكل
1: والله نجيوك على الراس والعيد. شكرا لك مدام دره قرعلي رئيسه وان داي وان دريم، بالتوفيق ان شاء الله نهار السبت، وان شاء الله ربي يجعله في ميزان حسناتكم. الناس الكل من ابسط عامل للوزير مرورا بكم الكل الطب الاطار شبه الطبي، شكرا على اللي تعملوا فيه. الاخبار ثم نعود.
0: رافماغ بوبليسيتي. القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فتره الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
4: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي استاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنات، عيش جو الكوره من الدار.
5: توبنات Very fiber people.
6: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة

0: التاسعة صباحا ديوان فم. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد في لقائه أمس برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري على أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. ورئيس الدولة يقول إن السيل قد بلغ الزبا فيما يتعلق بمحاولات التنكيل بالشعب التونسي وتعطيل مسار إصلاح الدولة، مضيفا أنه لا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا عبر من يؤمن بحق الشعب في التحرر الكامل من رواسب الماضي البغيض وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقدم خلال إلقائه بيان تونس في الجلسة العامة لدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 مايو الجاري مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لمنظمة الصحة العالمية حتى تواصل دورها في الوقاية وحماية الصحة ودعم قدرات الدول والاستجابة العادلة والفعالة للتحديات الصحية الكبرى. والوزير يشدد على أن الصحة يجب أن تكون أرضية مشتركة بين كل الدول لأن المرض لا يعترف بالحدود والوباء لا يميز بين الشعوب، مؤكدا على ضرورة أن تبقى منظمة الصحة العالمية فضاء لخدمة الإنسان بعيدا عن الحسابات الضيقة وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الصحة. سقوط شباك قسم أثناء إجراء الامتحان يحيل تلميذا بمدرسة إعدادية في معتمدية العمرة من ولاية صفاقس على المستشفى بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرقبة وفق ما أفاد به والد التلميذ في 60 دقيقة على ديوان فم.
1: يقرأ في المدرسة الإعدادية مصر حامدي بالعمرة ثاني أساس نهار الجمعة يعديه في فرض أسبوع مفتوح نهار الجمعة حكاية 11:30 وهو قاعد تحت الساس فمك الشباك العالي مش اللي يتحل على اليمين وعلى اليسار، فجأة طاح عليه الشباك في وسط الامتحان، طاح عليه الشباك برما ما فيش سيكوريتي، من حسن الحظ انه ما فيش بالله للاسف جاء على رقبته ضرب له الفقره الثالثه في رقبته، كلموا والدته مشات هزته للارجونس الجبليانه عدوا عليه وصوروه ثم بعد حولوه للسبيطار هزوه في الامبولانس المستشفى الجامعي الحبيب رضيبه في العصاب حاله على الانعاش الاستعجالي لانه يعني البلاصه حساسه. ليله كامله غديكه تحت المراقبه للصباح والحمد لله ظهرت انه يعني ما مفماش تكسيرة وتردريد على مستوى الرقبة وراه.
0: وفي الشأن الدولي كيريل ديمترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفيد اليوم بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور روسيا في المستقبل القريب. ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية في وسط الصين وجنوبها إلى 22 قتيلا فيما لا يزال 20 شخصا في عداد المفقودين حسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية اليوم. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق الراف ماج.

0: Publicité.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعه مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج
3: هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
4: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
5: أريدو طور عالمك

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم توت سويت لكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد في علاقة باللكتور رقم خرج مؤخرا، قديش عنا من كليماتيزور في تونس؟
2: سمعتوا الرقم
0: ناصر
3: تبري مليون،
0: رامي
4: 5 ملايين،
0: الأقرب يتحسر على نقطة، برنس
5: 3 ملايين و200،
0: 3 ملايين و200، زيد
2: سمعتوا الأخبار؟
0: عندك الرقم؟
2: أي
0: قول
2: 3 ملايين و100،
0: جيهان
6: سمعت الرقم 2 ملايين و700،
0: كيف
7: ملايين؟
0: الجواب الصحيح 2 ملايين و700، جيهان جواب صحيح 2 مليون و700 ألف كليماتيزور، مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر لهذه الأجهزة، وهذا ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية. هذا نفهم به أنه فما ضغط كبير على الستيك في بريود السخانة الكبيرة، ولكن زيادة 50% من الأسر برك عندهم كليماتيزور، قد يكون الرقم كبير، أما أنا نقرأ حساب 50% زيادة يعيشوا ما عندهمش الكليماتيزور، اللي ولات حاجة للأمانة في سخانتنا انديسبونسابل، معناها ربي عين الناس الكل.
7: هو المروحة الصحية أكثر من الكليماتيزور، مروحة اللي في السقف
0: 67 سخانة في القائلة،
7: مروحة مرة أو قد مش كل يوم
0: ليه متسخان جويلية أوت. عندي تعيش بالمروحة؟
7: عندي مروحة أنا ما استعملش كلمة، أنا كسنسيبل الكليماتيزور.
0: أنت تواتيك المروحة باليد ودلاع وكلعة؟
7: عندي والله تنجيبها، عندي مروحة ديما فوق
2: وينبر على الحومة، يلوش في قاعدة الكهرباء،
0: قاعد كرسي قدام الدار وشوية ماء وعطرشية
7: يا رفيق. فما واحد في الحومة، أنا ما نخرج بعد ساعات الصباح كي يقوم بكري برشا، نعمل المارش متاعي الصباح، دونك أنا خارج وهو عمل هكا حشيكم حتى ساشي في رأس الناس، انا راني خرجت قال صباح الخير ساعته مشات شي
2: ولا خايفين منه.
0: اسمع قداش محبوب في هون على الاعناق،
2: حبوني
0: على الاعناق، حطوم الغالي حطوم الغالي. يلا يا السؤال الموالي زيدونا.
2: اي باباي راو مجاوب على 70 كويز، انا راني تعبت من الكويز والله تعبت والله تعبت يا رفيق،
0: استنى في الموسيقى نتاع التلفزه الجواب صحيح.
2: والله يا رفيق تعبت،
0: برافو زيدونا، كمل هالش مازال نهايرين. السؤال الموالي
2: نهار لحد نصور علاش تعمل نهار لحد تبدا تفلم على العباد عيدكم مبروك وجيناكم العيد وانت تصور نهار لحد، علاش نصوروا الجمعه هذه؟
0: تصوروا نهار العيد ان شاء الله ديريكت تعدى
2: تو يجيب التكنيسيان ان شاء الله. والله زايده يا رفيق، والله نعملوا بيست اوف خير، اسمعك ما هو باش تفرج فينا حد.
0: السؤال الموالي ليله عيد وغدوا العباد ما تخدمش وكملوا تكليت فنشت وزوزه ودنيا وقعدوا، بالعكس نخمم نعمل حلقه بست سوايع
6: فكرة فكرة هي.
0: يلا نشوف لي حل من الذاكرة. زينب شو اسمه بوها في شوف لي حل؟
6: هنا نسيت تكون زينب يا رفيق.
2: جملة
0: ناصر
2: حبيب،
0: برنس
5: عم إبراهيم،
0: برهوم جيهان،
6: رشيد
5: عم إبراهيم،
0: رامي
2: والله في بالي المنذر،
0: حاتم
7: عملت له بوها،
2: أنا بيتي استغربت
7: في حلقة تقع في جملة
2: تقع قالتها مدام دوجي
7: سكندرة،
0: رامي منذر جواب صحيح، رامي الجواب صحيح. السؤال الموالي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا ينطق عن الهوى، إذا أحب الله عبدا
2: ابتلاه
0: عسله، ما معنى عسله؟
2: مش يقولوا ابتلاه رفيق
0: في حديث، ولكن هذه عسله، ما معنى عسله؟ تتفهم أنه المعنى لا يناقض المعنى الآخر، ما همش في نفس الأثنية بتاتا، ما معنى عسله زيد؟
2: زاد عليه الابتلاء،
0: زاد قلت له مش في نفس الأثنية بدلوا شيء برنس
2: بولونا تخدم في
7: فرد
0: وناصر
2: عطاه برشا فلوس، عطاه برشا خير،
0: برشا فلوس، عمره ما كان حب ربي للعبد مربوط بعطيين له فلوس،
2: لا معنى عطيه خير معنى.
0: قارون كان أثر الأثرية،
6: جبر بخاطره،
0: جبر بخاطره. حاتم
7: أعطاه القبول،
0: أعطاه القبول
7: ومحبة الرسول،
2: عوضه على الابتلاء
7: كبشين في الابتلاء،
0: إذا أحب الله عبدا عسله. اسمع مليح زياد ناحية التليفون، عسله يعني عفوا وفقه لعمل صالح قبل موته ثم قبضه عليها.
2: واو.
0: يوفقه للعمل الصالح، خلي آخر حاجة يعملها
7: عمل صالح
0: في حياته قبل ما يموت عمل صالح، ثم يقبضه على العمل لذلك. أنت آخر لحظات حياتك مروح باش تموت بعد الدرج في الثنية في الثنية يجيب لك ربي عبد محتاج تمدلو أنت مكتب من ربي، بعد دقيقة تموت أب ربي يقبضك على كل عمل لذلك، وهي تسهيل رب العالمين. تسهيل رب العالمين
2: ان شاء الله يا رب يقبضنا هكا يا رب.
0: امين يا رب.
2: امين بجاه رب العالمين.
0: وهذا مبني على حياتك الكل
2: ان شاء الله يا رفيق. واحد ديما يكون حاضر، يكون حاضر خاطر ما تعرفش عليه الوقت اللي يروحك واحد باش تقبض.
0: سمعت انت
2: نحبش نسمع وانا في الموضوع
6: هذا الفيس اللي عملوا حاتم
0: قال لك من رد بالك تعاون زعما تعاون تموت
6: كنت تعاون تموت
2: ايش اعوذ بالله اعوذ بالله من غضب
0: من الجنه والناس هذه الايه نتاع الناس. يلا السؤال الموالي زيدونا أجوبة كله
2: خاطر شوية فرحة
6: فكر فيك بهجة. المخرج
2: أعطيني شوية بهجة يا رفيق عصابي
0: أعطيك شوية بهجة
2: أعطيني شوية بهجة.
0: السؤال الموالي
2: سؤال على ميامي لاس فيغاس شيخ حياة الجو
6: يقول لك بالانجليش
0: توريت المخرج يسفس فيك قلت لي أعطيني سؤال فيه بهجة قال لك شكون هالشامبيونات تونس السنة.
2: أيوة
0: المخرج يسفس فيك
2: صديقي من الهند بعث لي 105 بونجور يا زين والعين.
0: يلا زيدونا إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت. من القائل ناصر؟
7: نجيب محفوظ.
0: برنس
6: سيش تعودنا
5: أبو العلاء المعري.
0: زياد
2: سيدنا علي.
0: رامي
2: محمود درويش.
6: بلا عود
0: إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت.
6: عمر بن الخطاب.
0: حاتم
7: أبو الطيب المتنبي.
0: كل الأجوبة خاطئة. الإمام الشافعي سفر لي رفيق. السؤال الموالي قداش عنده مقولات وقداش عنده حكمة الإمام الشافعي
7: محلية.
0: السؤال الموالي زيدونة
2: عنده وقت فراغ دشت نزور راديو
7: فلتت فلتت
0: الميسيون فلتت
7: الميسيون فلتت
2: أثر علي
4: ولا قبل معنى الوقت فما استزام باش
0: معنى هنا كي نخليك ستة شهور في فارة
2: جربني
0: نجم تخرج حكمة
2: أما تخلصني
0: لا لا
2: نخلص تنشوف
0: فما تنجم معنى تصلت الطاولة على الإمام الشافعي
2: ليطفاء بعض أجواء البهجة
0: تمس واحد من رموز
7: برناوت
0: خلي ما تكبر هيك
7: جنزيد بتاعك برناوت
0: زيدون
2: اه يا بابا
0: كي يبدا العدد في 15 صفر
6: تو على الاخر
0: واحد ويبدا 15 صفر وراه شي تسمى
2: واحد و15 صفر
5: 15 صفر
0: 15 صفر باش تكتبهم ناصر
5: لا شي
0: واحد وراه 15 صفر قد شي تسمى مليون بليون مليار شي تسمى
2: مليار
0: مليار برنس
5: بليون
0: يلا بليون ناصر
2: بليون
0: بليون جهان
6: زليار
0: زليار
6: والله ما نعرف كنت
2: تريليون
0: تريليون حاتم
7: تريليون
0: المليون ستة صفار البليون تسعة صفار التريليون 12 صفر كوانتيليون 21 والكوادريليون 15 صفر كوادريليون 15 صفر أجوبة خاطئة لراف ماكور
2: 15
0: مليون فهمتاش كوادريليون يلا سيدي السؤال الموالي نحكيو أرقام أكبر 30 اقتصاد في أوروبا حسب الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسنة 2026 في المركز الخامس نلقاو روسيا في المركز الرابع نلقاو إيطاليا من يحتل المركز الأول له
7: في أوروبا
0: أوروبا
2: ألمانيا
5: أوروبا
0: ألمانيا
7: الفائق مش يقول ألمانيا حتى
0: جدد ناصر جدد جدد ديما زياد تعاود نفس الإجابة برنس
5: انجلترا يا بابا
0: انجلترا جيهن
6: سويد
0: سويد سويد المركز 12 أوه. رامي
2: سويسرا
0: سويسرا المركز الثامن حد
7: دنمارك
0: الدنمارك المركز 15 روسيا الخامس أربعة إيطاليا، ثالث فرنسا، ثاني
7: لوكسمبورغ،
0: بريطانيا، الأولى ألمانيا. ناصر زياد جواب صحيح. الجواب صحيح. سؤال الموالي
2: بربي يا رفيق دا بعثوا لي برشا ما حكيناش على الكوب دافريك او 17 نتاع المنتخب.
0: سيفري خسرنا البارح مع اثيوبيا
2: بيتمون. تفرجت انا في برشا لا ما فضيحه باش يوريك مردود خايف باش يوريك مع الناش فورماسيون اثيوبيا.
0: يبدو انه خسرنا مع ترشح زاد المونديال في قطر
4: 10 من 16
0: في القاره الافريقيه ومالوروزمون ما ترشحناش
4: مشاكل كورتنا في الصغرى. بعد 3 دقائق تمركينا هدف بعد كنا الماتش نول نتعداو
2: ليش نخليو رواحنا اثيوبيا
0: ناس اثيوبيا
4: قبل بشهر احنا حاطين اوتر نور
0: ما زاد رانا نحكي وي مواذي نجم يكون من اسبابه اما زاد كان اثيوبيا باش يقولوا عكست وبار
2: ومركيه
0: ما فما عمالقة القارة يا سيدي اوكي ما زاد اثيوبيا مع احترامنا للشعب الاثيوبي ما يش منتخب
2: اللي عنده مغرومين برا
0: عنده تقاليد كبيره في الكوره. ناس كل عياتي ذول
2: يزي يا رفيق يزي بالحق والله يزي
0: شبيك زيدو
2: اذا نفرك ساعه كمون على العلوش.
0: باهي اوكي تفاصيل بعد شويه ولكن قبل هذا اعطينا النتائج خلينا نقولوا على الفائز.
6: كل واحد
0: حاتم والحاج صفر اليوم والبقيه واحد دونك سؤال فاصل جهاد ناصر
4: وجهاد
0: الجهاد سؤال فاصل من الفائز
4: اقعد تفرش فينا انت
7: منبوز انا باش نموت.
0: يلا السؤال الفاصل نشوف سؤال ينجم يجاوبوا عليه الناس الكل معناها الامور تصعب عليا ساعات لازمني سؤال كي كوريسبون للبروفيل نتاعكم الكل. ناصر
4: راني وخيك مش
0: زيدون
2: هاي باب
7: نعطي انا سؤال
0: لا
7: طول
0: اعطي سؤال ترى
6: نشكو الفكره
0: عاصمة
7: مالطا مالطا مالطا مالطا
4: سهل اعطينا باهي هذي
0: عواصم لا مشيت
5: لها مالطا معروف لعب فيها رذاك
0: عواصم لا
5: جمعيه
6: السؤال
0: نختار في سؤال اي نختار في سؤال نختار في سؤال للأمانة ما لقيتش سؤال تجمو تجاوبوا عليه ثلاثة بحضور متساوية نجمو ناخذوا بوز
4: كورة
0: السؤال يقول
6: نتصور ماهوش كورة
0: ماهوش كورة وعملية حسابية
6: ستيلويت
0: الأسرع يجيب 144 على
2: 12
0: رامي جواب صحيح الفائز رامي الفراتي يا رامي. يلا نكتفي بهذا القدر شكرا لكامل الفريق صحية رمروم زيد في الكالكولاتريس وخط بعدك والله عملها بالكالكولاتريس وخط بعدك
6: انا مخيعكش والله
0: مخيعكش اكسلو اكسلو اكسلو يلا شكرا لك حاتم شكرا جهاد شكرا لبرنس شكرا زياد شكرا لناصر شكرا رامي شكرا لكامل فريق ريمخبي في الاعداد جانس الليلي في الاعداد صديقنا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي جعفور ساعة سعيدة بعد شوية نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع صديقنا بلال يحب يقدم تحية لزوجته مروة بمناسبة عيد ميلادها عيد ميلاد سعيد يا مروة اغتنموا اللحظات الثمينة والساعات الثمينة في ثالث أيام ذي الحجة ما زالوا أسبوع قدامنا إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ملتقانا غدوة إن شاء الله في برنامج جديد ديما على الديوان من 7 إلى 9:30 نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو

0: Mag. Publicité.
1: تدلل تدلل
2: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بأحسن الأسواق على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دايما
5: ديوان فهم
6: تبع الموسيقى

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك تجيني بابا تجيني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك
1: صلي على سيد الخير.

0: بعيد الرحمة واللمة إن شاء الله عيد الكل وشفاء عيد لهنا وشفاء يا رب
1: يا رب
0: يا رب يا رب، وخاصة التوانسة المتغربين إن شاء الله ربي يرد غربتكم على خير يا ربي، ويلم شملكم بعائلاتكم يا ربي، إن شاء الله ربي يطمن قلوبكم على أبائكم وأمهاتكم وأخواتكم وجيرانكم وأحبابكم المتغربين رامي حسوها في العيد. اليوم جو كبير، هاي ريم صباح النور ريم، انت بتلعب الدوارة انت شوشت الراس
2: انا
0: لبنية تمام
1: طيب نفطور
0: انا نشوي انا نشوي انا نشوي تعطيني
2: كبدة عمالك سلطة مشوي
0: ورباب رباب تعمل سيترونات
3: سيترونات
0: اخير ودام ريم اسمعك
2: اخير عطيتني الدوارة مثبت ان شاء الله تفطروا
0: لا نفطر
2: ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد جعفور رباب زينوبة
1: انا
2: كل هنين الناس كل اللي تسمع فينا ان شاء الله استعداداتكم الحثيثة تكون موافقة للعيد ان شاء الله يتعدى كيما تحبوا انتم صغيراتكم تفرح تتعدى الامتحانات على خير هاكا ترتيحه في الوسط العيد ميسلش وان شاء الله يتعدى اليوم ساعه نهاركم احلى واسعد ليالي
0: ان شاء الله يا ربي. ميرسي ريم الجميله زينوبات صباح النور
1: صباح النور جعفور صباح النور ريم ربيب صحابي الكل في الغجي الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ان شاء الله نهاركم اسعد وابرك ليام مرحبا بكم في ساعه سعيده ان شاء الله يا ربي تعديوا نهار كيف ما انتم تحبوا واكثر
0: واكثر يا ربي يا علي. صباح النور ربيب
3: نهارك زين جعفور
0: صباح النور صباح كل
3: ياسمين بونجور ريم بونجور زينب
1: الناس
3: الكل ان شاء الله تكونوا بخير ونعرف تحكيوا على علوشة ما بربي يسألوا فيه على كوكيز جعفور
0: شنية
3: على كوكيز
0: لبس عليها جوا والله
3: خاطر ما مسألتك
0: لبس عليها حقا على على ذكر الماكلة ما نشبش نوكلوها مقارونة معنا في الدار وكذا
2: فاطمة
0: فاطمة فاطمة هي اللي شرطت قاتل نشريولها وذاك اللي
1: الليتير
0: بيج صح انا ما ثبتش اون بلان ولا اون بلان مي ابارامون اون بلان فورم
2: صح المغيول
0: اه يعطيك الصحه عايش بس تعفوت فهمي ولا 30 دينار
2: صح والله مزيان
3: عايش
0: بيه صح عايش
3: والله يسمح
0: اه
3: والله مزيان
0: اش قولك
1: عنده لازم الدرس نتاعو
0: لعبها التمساح موش والتمساح وحكي
3: مش مشكل مش ظهر
0: صح
3: ليا
0: اه
3: صح ليا
0: أما مريك الجو مريك نهاركم زين نهاركم مبروك أنا فرحان برشا برشا برشا برشا اليوم فهمني ولا زميلة زينب البارح 8 عليلش يدخلوا
1: ما شاء الله
0: جدد
1: ومئتين
0: 8 عليلش ومئتين زين فقدناك أنت في العهد متاعك دبرنا 11 علوش
1: الحمد لله رجعنا للعهد السعيد
0: إن شاء الله إن شاء الله اليوم إن شاء الله اليوم يا زينب فهمني ولا يكون الدعم أكبر برشا لأنه ثم برشا عائلات نحبوا
1: حتى كان أنا ما نشكش اللي البارح مع البنات فما شكون حب وخمم واليوم باش يعمل الإيفاء على الدعم
0: بعد نص النهار باش نعملوا جلسة عمل فهمني ولا لتوزيع العلالش فهمني ولا على مالها معناتها بالنوامر التليفونات اللي عندنا بالدوسيات اللي عندنا
1: والله ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله ربي يوصل بالسالم احنا ما نيتنا طيبة ان شاء الله يا ربي اليوم ربي يفتح الابواب يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي 50 285 285 هذا رقم الواتساب 50 285 285 عاود هذا رقم الواتساب للي حب يساهم في علوش العيد ويعاون عيلة ويفرح عيلة في علوش العيد ويقدر قدرناه نحن بألف دينار إن شاء الله يا ربي اللي يقدر اليوم يا ربي نحب هجوم غير مسبوق نعطيك معلومة درت عليهم أنا التليفونات اللي كلمونا البارح بديت نكلم وكذا الكل هزوا والكل عند كلمته
3: يا رب صحة يا رب
0: والله من واحد بالجم قال لي ما تقولش أنا منين بالجم فهمني إيه لا نقول أنا نقول هاي نبدأ ونلعبوا شوية جو اسمعني ثم حق الغنية بتاع فاطمة أبو ساحة فهمني ولا صديقي على الانستغرام قال لي راي ما حبش تنحى من مخي
3: عنده حق الله يرحمه
0: حطينا زينب بغنية فاطمة أبو ساحة
1: الله يرحمها وينعمها
0: الله يرحمها غنية مش عادية
2: تحبها
1: شنية أنا نحب فاطمة أبو ساحة بكل اللي ما
3: تغني
1: نغنيولها والله نحبها ياسر ربي يرحمها وينعمها
0: ترى
3: ضحك البارح
0: عمري ما سمعتها

0: علينا نخبي وانت ان شاء الله
1: يوسف
0: راك
1: باهي. احنا لانه
2: نظرا خاطر سامحني جوز حبيت نفهم الاغنيه هي تتقلق خاطر هو يطلب فيها قدام العائله والعباد الكل يفيقوا بها معناتها في
3: معناها ديما شرن شرن رايح معناها على بعضه
2: فهمت
1: طلبها ياسر زينب
2: فهمتك وهي فما من تعرف فيه جانب من الحشمه والواحد
1: طبعاً
2: وكل شيء
1: والحياه الطف الله فاطمه ابو ساعه ما خلطتش على لابيل فيديو فهمتني قاعد في شرن شرن الو يا بنتي تو يطلبك ديريكت على الفيديو ملي تقول له كوكو فهمني والله سوني نقص موجودين باش نمشيو لانيس الغول مباشرة بعد شوية باش نلعبوا لعبة أكلي كلمة توفى بالحروف دبرت لكم حروف مش أربعة ولكن نذكر أمان برحمة اللي عز عليكم للي يحبونا باللي خنحطوا سينوسيوي ثمني ولا من بكري بقبق شرن شرن له برحمة اللي عز عليكم اللي يقدر يعاون على 50 285 285 ولا على 31 328 328 ألف دينار العلوش بكل قدير وقدره إجا اليوم يا أخوي نحطموا الرقم القياسي وإن شاء الله مربوحة متفائل اليوم يعني سنقول وهنا راجعين
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على دي وانا فما الذكاء الاصطناعي خلق باش يساعدنا في حياتنا اليوميه ويوفر لنا اون ميور كاليتي دو في واكثر برودكتيفيتي لكن اليوم قاعد يستعمل لاغراض اخرى فيها برشا خبث ومحاولات التعدي على المستعملين وسرقتهم باي وسيله في الفتره الاخيره وخاصه مع التطور الكبير لاجهزه الكاميرا على هواتفنا الذكيه اصبح من الممكن للذكاء الاصطناعي استخراج نو دوني بيومتريك باستغلال سامبل سيلفي وهنا باش يقع مراجعه كل المقاييس المعروفه ودرجات السلامه اللي كانت تتوفرها لا سيكوريتي دو لوثنتيفيكاسيون بيومتريك الاليرت صارت الاسبوع الفارق في الصين فين العديد من المختصين أكدوا أنه من صور يكون فيها الأصابع واضحة من جهة البصمات فإنه الأوبجيكتيف دو الكاميرا ينجم يصور ما يكفي pour permettre la reconstitution d'une empreinte ولما يقع تجميعها فبإمكان استعمالها في أي مكان وعلى أي ديسبوزيتيف متوفر نوعية الصور اللي تخوف المستعملين اليوم خاصة في الصين هما السيلفي اللي يقوموا بهم مستخدمي الهاتف بالفيديو لا فيكتوار بصوابعهم وحتى عنا البوز معروفة وستان سيلفي كلاسيك وهنا الموجود في الصورة ينجم يكون سوجي أو أتاك من نوع جديد وما فيها حتى حل وابطلها زوز هما قوه لي كابتور فوتو الخرق للعاده ولي كاباسيتي دو تريتمون دو لوجيسيال دانتيليجنس ارتيفيسيال فردو بالكم يمكن اليوم توديع جي بي اس امريكان واستبداله بغاليليو اللي يحتوي على اون كونستيلاسيون كازي كومبليت ودي ساتيليت دو سكوند جينيراسيون واصبح سيستيم دو بوزيسيونمون الاكثر دقه في العالم واكثر من 5 مليار نسمه يمكنهم استغلاله سيستيم دو نافيغاسيون 100% اوروبيان جي بي شي نفس جي بي اس لافراستركتور ميليتير امريكان واللي بدات في العمل منذ سنه 1993 سو لوتوريتي دو بنتاغون غاليليو سيستيم سيفيل دو نافيغاسيون بار ساتيليت عنده 29 قمر صناعي اكتيف اون اوربيت على علو 23222 كيلومتر ويخدم حوالي 5 مليار شخص اتخافر لو جلوب وكل هاتف ذكي يباع في اوروبا فهو قابل بصفه اوتوماتيكيه للريسبسيون دو سي سينيو من جهه لي بيرفورمانس فانو الفيرديكت واضح جدا متر دو بريسيزيون اون اكسي ليبر اي ضعف ما يقدمو جي بي اس وسنتيمتر وحيد للاستعمالات البروفيسيونيل كيما لاغريكولتور دو بريسيزيون والبي تي بي ما بين سنتي 2003 و 2027 فانو الاتحاد الاوروبي رصد اكثر من 19 مليار اورو في مشروع غاليليو للتخلص من التبعيه الامريكيه حتى لو كان الثمن باهظ جدا نتفكروا زادا وقت الحدث Open Source Policy Summit 2026 كانت لورو ديبوتي الفنلندية أوغا سالا صرحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل بفضل ميكروسوفت وأن الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها إطفاء أوروبا في ساعة واحدة فقط لكن اليوم مع غاليليو وسيليست بطبيعة الجيو لوكاليزاسيون أوروبيان باش تبقى سوفرين باحثة تونسية تحصل على براءة اختراع أمريكية لمحرك هجين مبتكر في ميدان الانجينيوري أوتوموبيل الشيرشوز تونسيان والأستاذة في جامعة الملك فيصل السيدة فاتن مولدي أعلنت أنها تحصلت على بروفي دانفونسيون دون لو دومين دو الانجينيوري أوتوموبيل بفضل تطويرها لمحرك إبريد بيمكنه العمل باستغلال أربع أنواع طاقة مختلفة إذن وفي حديث صحفي لإذاعة ديوان فما فسرت الباحثة أنه اختراعها يرتكز على تكنولوجيا تسمح لمحرك السيارة العمل بالبنزين والديزل والكهرباء وحتى زيت القلي l'huile de cuisson usagée pour les tostaral ka biocarburant. حسب السيده فاتن مولدي فان البروتوتيب وقع تصنيعه بفضل تكنيك انتيليجنس ارتيفيسيال لاناليز دو دوني في اطار عمل بحثي وتطويري دام مده 3 سنوات من التدريب والتجارب. واضافت زاد ان فكره هذا الاختراع تولدت بعد تجربه شخصيه حصلت لها سنه 2021 وقت صار خلل ميكانيكي على سيارتها بسبب غلطه في نوعيه الكهربون المستعمل. بروفي مهم برشا ويزيد من قيمه المراه التونسيه في عالم ميدان الهندسه نتاع السيارات، وان شاء الله نلقاو محركها الهجين في مستقبل قريب في احدى سيارات الماركت العالميه. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك. على ديما نفهم، ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
5: أريدو، طور عالمك.
0: ثم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: رجعنا لكم 9:54 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي تحقوا بينا، الكل أصدقائنا على اليوتيوب، مرسي بوكو أصدقائنا على الانستغرام، مرحبا مرحبا بالناس اللي سمعوا فينا تويكا في كرهبوا من طريق السلامة، إن شاء الله لباس. تحية لأي إنسان قاصد مشوار، إن شاء الله يقضيه يا ربي، إن شاء الله نهار السعد يا ربي، إن شاء الله نهار أغر ما تشوفوا فيه شر يا ربي. تحية لكل أم شاقية تعبة كاتحة تناضل، فهمني ولا، على خاطر صغيرتها إن شاء الله ربي ينجحهم لك يا مدام.
2: يا رب أمين
1: يا مدام، إن شاء الله ربي ينجحهم لك. ولو كان ثم جدة وإلا نسيبة تسمع فيه، فهمني ولا، وعندها ولاده ولاده احفادها، ان شاء الله ربي يحفظك تاج فوق الراس والاجداد جدود معناتها
2: كيما
1: بابا. جد فهمني ولا، ان شاء الله ربي يحفظ، واي ريتريتي وريتريتي هذوك مزوز، ان شاء الله ربي يحفظكم ويعطيكم ما تتمنوا.
2: متقاعدين الكل
1: يا ريم.
2: لحظة
1: حقا 50 285 285، توكلنا على الله برحمة اللي عز عليكم اللي نجم يتبرع بعلوش، قدرناه بمليون. نحن اليوم برجولية لازمنا 15 اللي نجم. انستغراماتكم البنات، امشي انستغرام زينب.
2: نعم
1: انستغرامك عزيز،
2: اي زينب مالكي خويا،
1: زينب مالكي.
2: ايه
1: ما تطولش صحيح،
2: ما تطولش،
1: حلوة حلوة. امشي ربيب
3: ربيب فرجاني بالآه فرجاني في الانستغرام.
2: هاي نعمل ستوري خلي العباد يعرفوا لي كونت. شبيك جعفر مش عارفوا لي كونت، مش يبعثونا. انت ما هو انت عندك اكثر كوميونيتي على انستغرام، ما شاء الله تبارك الله، وان شاء الله اللي يجي احسن
1: ان شاء الله. ما يبيراتيوش زين، بديت تنقي
2: لا لا والله لا. انا نتمنى لك الكونت نتاع فيسبوك يولي عندك نفس العدد على انستغرام، وقتها نولي نحركوا الدنيا بالكدا
1: ان شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله يا رب. دونك نعملوا ستوري مع بعضنا باش العباد يعرفوا احنا اللي كونت نتاعنا ويبعثونا.
1: بالله هذه اسمع في الاخبار تنعملوها، خاطر انا في بالك الانستغرام مربوط بالباج تاع فيسبوك.
2: نعرف الامور مريقله عليه، ما شاء الله عليك.
1: ونحطوا نمر التليفون بتاع الواتساب
2: مثلا،
1: نجم يكلمونا به. تعملوا الفيديو بعد شوية.
2: جميل.
1: نلعبوا شوية،
2: نلعبوا شوية،
1: هيك توفى الحرف بالواحد وفازت هذيك.
2: به
1: حلو، به
3: به قبل
1: يا ريم.
3: نجم لقى خدجي في الورقة هي جاي يا ريم. ستار يقلك يا جعفور، لن ننسى مهزلة الركليت.
2: شنو شنو بس الركليت جعفور؟ خلي فما واحدة بعد بعثت لي صاحبتي قالت لي راهو قلت ما قلت درشو ما عادش تغيب، ما عادش تخلي جعفور وحده في سين جيم، راهي ولات الدنيا راكليت.
1: راكليت
3: جعفور وحدي امبارح مرتين وتفرجت الفيديو.
2: شنو هذا؟
3: صراحه
1: اختي في عوض وقول راكيت، قلت راكليت
2: وكرفة. اي انس جابر تضرب
3: تصور فين نضل بالراكليت
2: هذه قلتها وحدك.
1: ما انت تعتقد انس جابر ما تنجمش تضرب راكليت؟
2: لا
1: ما تسيقش انس جابر، ليست امراه وقيمه عندها بيت.
2: تي باس تطلع لي الراكليت، امراه ولا رجل يستعمل الراكليت جوست باي ذا
1: واي. ايوه على انس جابر دخلنا تو في امراه.
2: ايوه ايش في نظافه بي؟ فمش قلت نظافه يا رسول الله،
1: هذيك اللي قصدته.
2: اما انا قلت له، اما انا قلت له الاداه اللي نضربوا بها الكوره في التنس.
1: هو حيرتي علينا اليوتيوب.
3: ما هو الحرف هاي راكليت والله جعفور، مش هنا هو
2: شو جعفور
1: الاخر سلاته
2: الحقيقه نتاع ربي. انا حبيت نعاونك، قلت له عربه واطفال اكثر شيء من هك، عربه واطفال. هاي نلعبوا، هاي نلعبوا باش تربحنا اليوم.
1: الحرف الاولاني اللي باش نبداو به اوق،
2: السيلاب الاخرانيه ونبداو به اوق.
3: مش قلناهم البارح وما همش باهين؟
1: لا
3: لا ما قلناش
2: البارح. مرموق، ذوق،
3: ممشوق،
2: مخنوق،
3: ليه
2: بخنوق، مخنوق
3: مخنوق
1: ستوب ستوب عاود لي اختي
2: مخنوق
1: هاي السلاته مشات على روحها
2: هاي السلاته مشات على روحها
1: هاي المخنوق
2: يا اخي سامحني
1: لا اله الا الله
3: حبي رجع لها فازتها
1: شو اسمه
2: اسمه بخنوق نلعبه في اللعبه توفى بالاوق ولا بخنوق
3: ما يوليش يقعد في الاوق
1: لا اله الا الله اوزر العبيد اوزر اليوتيوب الحمد لله انساو كل شيء
3: المهم ينساو السلطه عن
1: جعفر صح يرحم والديك دونك بعد البخنوق باش نمشيو مباشره
3: جعفر امشي
2: كمل لا بعد
3: محزوق
1: اي
2: فاروق
1: هاي
3: معشوق
1: حلو
3: عمل لها ترن شروق
1: حلو
2: طوق
3: حقوق
1: حلو
3: مسروق
1: حلو
2: مسلوق
1: حلو
3: سوق
1: لربيب
3: مشقوق
1: حلو
2: برقوق
1: حلو
3: برقوق
2: برقوق
1: تحية
3: مسلوق
2: قلتها
3: أبون
2: ديزولاش
1: والله أمشي أبي أمشي فينال فينال
3: وفي الوقت سمحنيش من فينال
1: فينال
3: وفي الوقت زينب
2: معتوق
3: ضيعت
1: بوق
3: شلبوق
2: سيعة بعد
1: زينب مبروك بالتنتصر بالمخنوق
2: الحمد لله
1: في لعبة الأوق زينب تنتصر بالمخنوق شوفي الأخبار لحظة الأهم 50 285 285 31 328 328 نحب هجوم اليوم نحب خويا نفرحوا العائلات بجاه ربي اللي يقدر يبعث لنا على الواتساب إن شاء الله بعد الأخبار فهمني ولا نلقاو أخبار سارة فاصل ثم نواصل
4: ساعة سعيدة

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز العاشرة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تدعو إثر انعقاد مؤتمرها 14 يومي 16 و17 من مايو الجاري سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين، معبرة عن رفضها القاطع لقرار إقصاء الأطباء العامين من وصف بعض الأدوية الحيوية لمرضاهم وحصر هذه الصلاحية في عدد محدود من أطباء الاختصاص. ونقابة تشدد في لائحتها الصادرة عن المؤتمر على أهمية فتح حوار جاد مع الأطباء الشبان ومرافقتهم ودعمهم مع العمل بجدية على توفير الظروف المناسبة للحد من هجرتهم المتزايدة بالمراجعة الفورية والدورية للأتعاب والخدمات الطبية العمادية والتعاقدية التي بقيت مجمدة منذ سنة 2019 و2000 ما أصبح يهدد استمرارية العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة في ظل تضخم وارتفاع تكاليف التصرف. كما طالبت نقابة الأطباء القطاع الخاص وزارة الإشراف بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصصة للتأمين على المرض والمقدرة ب 6.75% إلى صندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يعلن أنه تقرر افتتاح انتخاب نواب الهيئة الإدارية بكافة المحاكم بداية من يوم 2/25 من مايو الجاري، وأن تاريخ انتخاب نواب المحكمة الإدارية وفروع المحكمة العقارية سيتم تحديده في بلاغ لاحق. وجمعية القضاة توضح أن الهيئة الإدارية تتكون من أعضاء يمثلون مختلف المحاكم ويحدد عددهم على أساس نائب عن محكمة تعقيب ونائب عن كل محكمة استئناف ومحكمة ابتدائية وأربعة نواب عن كل من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وكذلك المحكمة العقارية التي يمثلها عضو ينتخب من المركز الأصلي وثلاثة أعضاء من فروعها، وأنه يعتد في تحديد مركز العمل بتاريخ تقديم ترشح. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة تتمكن بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية. وأسفرت العملية عن حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي تم إخفاؤها بإحكام داخل صناديق خفاف مخصصة لتخزين الأسماك، كما تم إلقاء القبض على 12 شخصا ثبت تورطهم في نشاط الشبكة إلى جانب إدراج 7 عناصر أخرى بالتفتيش. كما أمكن خلال العملية حجز مركب صيد بحري وشاحنتين وسيارتين ودراجة نارية وآلة لكشف المعادن بالإضافة إلى مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية. وفي الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يقول أن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة وستصل ضربات القوات المسلحة الإيرانية إلى أماكن لا يتخيلها العدو إذا تكرر العدوان على إيران، معتبرا أن الولايات المتحدة وكيان المحتل لم يتعلم درسا من خسائرهما التي وصفها بالكبيرة والاستراتيجية وعاد مجددا إلى لغة تهديد. الحكومة البريطانية تخفف العقوبات المفروضة على النفط الخام الروسي، ما يتيح استيراد وقود الطائرات والديزل المكرر في دول أخرى في ظل ارتفاع التكاليف. ووفق وكالة الأنباء البريطانية، فإن رخصة التجارة التي دخلت اليوم حيز تنفيذ تتيح الاستيراد إلى أجل غير مسمى. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كمال فريق ساعة سعيدة.
2: في تونس الكبرى على 99.5.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: اكسترا تايم، اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
2: ديوان فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
3: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
4: رجعنا لكم من العشرة وعشرة دقائق. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل وين ما كنتم. نذكر نمره التليفون 50 285 285 50 285 285. لحد اللحظة هذه صفر علوش، لا علوش، لا عنا، لا لي، لا صوف، لا كرعين، لا راس، لا قرون، لا حتى شيء.
5: علوش وكهو، ما ندخلوش في التفاصيل، ما تفصل.
6: أول 500 متاع الراجل حق جافور.
4: عنا شطر علوش.
5: دوك عنا 200 من البارح و 500. طيب ذو ما 700 دينار.
4: والله نسيت، والله نسيت، سامحوني
5: سامحوني باش فيها
6: 700 دينار،
4: سامحوني واختفني والله كي بعد قلا واش كنت اشطر نتاعها
6: واختفني.
4: كان تسمحوا لي نكمل اشطر
5: لك صحه باش
6: نحل النوال
4: نتاعها. شو اسمها؟
5: شو اسمها؟
6: قلبها
4: بخنوق.
5: النواة. المهم ربحنا،
4: سمحوا لي مسالش.
5: تفضل. صحه باش فيها دقلا، صحه باش فيها في كل وقت. اما كارك سيد قسمت معنا فماش كعبه
4: والله موجود،
5: والله ربي يفضل.
4: شفت عرجون
6: بلي خلي المستمعين يعرفوا اللي انت ديما تجيب دقله تخبيها تحت الطاوله.
5: والله عنده العاده هذه واللي هي عاده باهيه برشا،
6: وريم ديما تعاركوا
5: وديما تحب تاخذ زاد الدقله من عندهم كله به.
4: صباح الخير،
5: مرحبا. هاي
6: جعفر
4: حسوا على الوجه ان شاء الله بيسا نبداو.
5: هاي تحب صاحبنا ديما يجيره والله ديما يجي.
4: اسمعني قبل اخبار سعيده،
6: اهلا
5: والله ناقلوا بالقديه ديما يجي بالحق، ما نعرفش اسمه أما ديما يجي بحضينا في
4: الاستوديو. يلعب في التنس بركلات.

0: طويل بس مخنوق
1: من الفضيحه عملتيكم بروسيا البارح.
0: المهم نسمع.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يلا جميل. مرحبا.
2: اهلا وسهلا. مرحبا.
0: اوكي
1: بابا تفضل.
0: مرحبا.
1: كيف بدك؟ لا
0: ديما يجي بحذين.
3: شكرا.
0: تبيع. مرحبا بي. عقلتوا؟
1: والله
0: لا تعقلوا شويه.
1: صباح الخير.
4: اهلا بك سي جعفر.
2: مرحبا.
1: صباح الخير.
4: نهارك طيب.
0: اسمه انس.
3: اسمي
0: انس. لقب العويني.
1: انس العويني. ريق شعرك انا.
0: اسمع. خليوه في عقله.
4: فما فن. ليه جعفر يشوف. حكمة كبيرة.
0: ليه.
1: والله
0: حلم حياتي. ايجي. ايجي. والله انس خليه. والله يعطيك الصحة يا انس.
2: مرحبا.
4: اي اي. بفضلك. عايشك يا جعفر.
0: تعرف اللي هذي يضيف بحذنا.
1: ها؟
0: وتعرف اللي برشا ناس يعقلوه برشا ناس يتابعوه برشا ناس يحبوه بالطبيعة واحنا زادة فرحانين
1: طبعاً.
0: اللي هو موجود بحذنا اليوم على خاطر هذه الوقت متاع الأخبار الأخبار السعيدة وعنا اليوم أخبار جميلة جدا.
5: أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة
0: اليوم الحقيقة الأخبار فيها جزء كبير سعيد على خاطر باش يعاون برشا ناس. أنا قبل ما نستقبلوا دكتورة أنيس العويني اللي مشرفنا لهنا وحاضر بحذنا نحب نسألكم أنتم السؤال قبل فماش حاجة كنتوا مدمنين عليها وكان عندكم صعوبة أنكم تتخليوا عليها مثلا فما شكون يقول لك راه وكان ما ناكلش سكر أنا العشية وناكلك الجاتورة عندي مشكلة كان ما ناخذش السيجار ومع القهوة طبعا التدخين مضر بالصحة جدا راهو ما نجمش نبدأ النهار متاعي فما شكون يقول لك ما نشربش قهوتين على الأقل في الصباح راني ما نجمش نتحرك فأنتم ما عندكمش في الانطوغاج متاعكم شكون نجم يخرج روحه من نوع هذه من الإدمان.
1: أعطيني لحظات تفكير.
0: لحظات تفكير. شكون عنده فكرة واضحة؟
1: لحظات تفكير للكل.
0: للكل. لحظات تفكير.
5: تلوج على طبيب وما عرفتش تتحصل عليه ادخل على ميد.ان اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت مع ميد.ان اسأل طبيب وما تسألش مجرب.
1: عند الحق المرأة. أقسم بالله
0: ديما نسألوا طبيب طبعا ديما نراجع طبيب متأخر على السؤال هذي انتوما كان عندكم أنا مشكلة
1: أنا درميرمو الحقيقة ما كانش دكتور مرحبا بيك
4: عسلامة مرحبا
1: ما كانش عندي إدمان أما من البارح لليوم في 24 ساعة هذي عندي إدمان وبش نقوله وبش نصارح المستمع تفضل الإدمان هو على المقطع هذي نحبك تسمع معي تفضل لسيد مخرج وبربي يخذني باب عين دعتي ما بعد اسمع مزج الدكتور
4: الله يرحمه وينعمه
0: الله يرحمه وينعمه والله دكتور
1: شرنا شرنا له
4: حاجة يسر راقي
1: والله
0: فعلا فعلا
1: دوك الإدمان حطت لنا ربيب الغنية هذه ولت أم بوكل في راسي خوي أنا مستمعين
4: نجمش نحاها
1: نجمش نحاها احنا شنو الموضوع اللي
2: أما حكيت القهوة زي ما كنت نجم مرتين ثلاثة في النهار بعديك وليت قللت موليت قهوة كهوة أما لكن كنت صعبة صعبة جدا الحكاية
0: تري بيان ريم
6: الحقيقة مش أنا ما أون غاليغ في الدار مع الإدمان على التدخين
0: أوكي
6: دونك قاعدين نحاولوا سنين طبعا
0: حاولوا سنين
6: اليوم لازمنا نفهموا الحقيقة عمرنا لو وصلنا لنتيجة به نقصوا أم جينيرالمون نعاودوا نرجعوا ما تنحاش
0: طبيا كما ريم قالت من الحاجات اللي
6: مش أنا يا جماعة الخير مانيش أنا نحكي على الزوج
1: التدخين في القانون بتاع العائلة بتاعي في تربية الأبناء أول بند اللي هو يجي بعده الكذب لا أقسم بالله نزيدك عارف
0: نعم كنا فيه هذي قبل
1: عندي زوز بنود ربيت ولادي على زوز بنود البند الأولاني لسماح لرباح لو كان تحط سيجارة في فمك
0: أول حاجة
1: بعد الكذب لا عايش ولدي أما الأولاني خطر أنا نعرف شمعة الدخان
0: أنت تعرف وفما برشا ناس قاعدين يسمعوا فينا مدمنين على التدخين برشا منهم قاعدين يحاولوا يفهموا علاش وصلوا للمرحلة هذية متاع الإدمان اللي هما ما نجموش يبطلوا التدخين ويحاولوا يلقاوا ثنية باش يخرجوا من الإدمان هذية ذيك علاش احنا اليوم فرحانين برشا اللي معنا دكتور أنس العويني لو بسيكولوج اللي باش يفسر لنا شنو يصير في مخاخنا احنا علاش لو بروسيس يقعد هكا اون فيت علاش نقعدوا مدمنين على التدخين حسب التفسير العلمي نتاعك شنو الحاجة اللي تخلينا نستمروا في التدخين بيان كو نعرفوه مضر بالصحة ويقتل ويعمل الأمراض اي بورتون المدمن على التدخين يقعد مدمن عليه علاش
4: باهي المدمن على التدخين مش يقعد مدمن على التدخين مالجري اللي يعرف المضار الكل مالجري اللي التصويره نتاع باكو الدخان ولات فيها برشا حاجات تصاور خايبه وهي تصاور حقيقيه شنو ينجم يصير للانسان بعد التدخين الاسبوت الحملات كل شيء ما أداش لنتيجة كبيرة في مكافحة التدخين خاصة في بلادنا للأسف شديد. وهذه على خاطر ثم زوز أنواع متاع إدمان. ثم إدمان سلوكي وثم إدمان على النيكوتين. المادة هذه النيكوتين اللي تطلع الدوبامين في المخ متاع الإنسان، تعطيها كشوية الانتشاء، تعطيها كإزالة القلق، تعطيها كشوية استرخاء ويحس روحه الحاجة هذيك مستحق لها ويحبها تجي. الحاجة الثانية الإدمان السلوكي، بما أن الشعور هذيك ولا محليه ولا ثم ارتباط شرطي بينه هو وبين نيانا باش نقعد نشربك القهوة، بنيانا باش نقعد نتفرج في فيلم، بنيانا ونقعد نتفرج في ماتش، بنيانا وانا متقلق ولا حاجة يلزمني نخمم فيها بالقدية ولا حاجة مشان جاتني ولا حاجة، ديريكتومو ولات اون استراتيجي دو ديفونس اني انا نجبدك السيجارو هذيك ونتكيف ونقعد غادي. المشكلة متاع الدخان اللي تختلف على انواع اخرين متاع ادمان هي انه دخل في حياة الشخص، فك حياة الشخص بنتو جعفر يعني ولا باش يشرب قهوته يزمو دخان، باش يسمع موسيقى يزمو دخان، باش يتفرج فيلم يزمو دخان، بكمل الفطور يزمو دخان، في سهرية يلزمو دخان، قام الصباح يلزمو دخان، دخل في حياته وفك له النشاطات الكل، حتى صارت مرتبطة كلها بالدخان. وآليات واستراتيجيات الدفاع الطبيعية اللي يستعملها الإنسان باش يكون سعيد ومرتاح ولا يعدل بها المزاج نتاعه وقت القلق ولا غيره، وليت مرتبطة حصريا فك السيجارو هذاك اللي هو مادة سامة وقاتلة. اللطف علينا وعلى جميع المستمعين.
1: دكتور أنا مش ناكي في موضوع التدخين. السيجارو خبيث برش، عنده درجة عالية من الذكاء، معناتها يجي للمدخن على أساس صديق يواسي فيه، من نوع مثلا عندك مشكلة بكذا تي وديها وباكو اجبد مش بتكيف، تيجي بتكيف باش تنسى مشكلتك باش تخمم باش كذا. هذا جانب. والجانب الاخر اللي كنت تحكي فيه انت، اللي كونه عارفين مدنين يقولوا يهسس، طاش ما يهسس،
4: يهس عليه،
1: يهسس معناتها يسطر، معناتها ديما يعمل لك ابيل، ريت ساعات فهمني ولا ينوقز
2: كيما محشش عبد
1: اي فوالا، يهسس معناتها ديما يقعد لك في راسك.
0: لازم ناخذ النقطه ذي يا جعفر، يهسس كيفاش انتم دكتور؟
1: مش مخنوق
0: معناتها بالحق هذه راهو انت خذيت نقطه مهمه على الاخر. وقت اللي يهسس عليه، وقت اللي المدخن يحس برغبه كبيره انه ياخذك السيجارو هذيك، انتم كيفاش تنجموا تعملوا مرافقه؟ شنو اللي نجم يخمم فيه؟ شنو الحاجه اللي تنجم تعاونوا وقت؟
4: صحة. نبدأ بالحاجة السلوكية الأولانية. وقت اللي يهس عليك السيجار وما تنجم تعمل حتى شيء، أول حاجة السيجار وذية راهو يقعد بين 3 و5 دقائق كهو يهس عليك، حاسبين وراو بالكرونومات
0: قديش ماكسيموم؟
4: بين 3 و5 دقائق.
0: ما تكي تفوت 5 دقائق تمنع
4: سي سلكت منه.
0: أوكي.
4: مش تبعد تستنيه.
0: شفت جعفور كبير.
4: أي ما تزربش. هو جاي قال لك يا برا فيسه هيت قول له بشويه ساعتي في العجله الندامه سنه، انا نحكيه بشويه نوسعوا بالنا وناخذ في خاطرنا. تستنيه شويه، تبطئ شويه، تعمل حاجه اخرى تلاهي بها روحك، لبانه ما فيهاش سكر، تتمشى شويه، تجري، طلع شويه اكسجين بزايد داكور، وخاصه تبعد على البلاصه اللي تنجم انت تتكيف فيها. كانك قاعد في كرهبة في مكان معين تنجم تتكيف فيه، ماذا بيك تنسحب من البلاصة هذيك وتحط روحك في بلاصة ما تنجمش تتكيف فيها. أمنع روحك. رأو الإدمان هو حالة عاطفية، ما هوش حالة واعية ولا حالة ذكية،
1: حالة نفسية.
4: رأو موش الذكية متاع البشر الكوسيون انتلكتوال متاعه هو اللي يمشي خليه يجمد سيجار ويقتل به روحه ويسقط به حياته ويهلك جودة الحياة متاعه قبل حتى الموت. لكن المشكلة كونه البارتي ايموشنال اللي هي ماهيش بارتي انتليجنت عند الإنسان تخلي الإنسان يتيح في المصايب هذه، كيما الدخان، كيما القمار، كيما الكول، كيما الدروغ، وكيما غيره. فيلزمني نتحايل شوية أنا على البارتي ايموشنال هذيك اللي في مخي باش نجم نمنع منه. هذه من ناحية سلوكية. من ناحية المعرفية، سؤال الأولاني رقم واحد اللي نطرحوه، قولوا به انت تومك متقلق تحب تتكيف به، وكيما تتكيف شنو باش يجرالك؟ باش تموت؟
1: لا والله لا.
4: هاي سيدي شنو باش يجرك؟ بشد كريس كاردياك؟ شنو باش يجرك؟ ما باش يجرك حتى شيء.
1: بالعكس،
4: راجع وفهم واستوعب يا مدخن كونه راك توا كي ماكش باش تمد السيجار وما باش يجرك حتى شيء. بالعكس تقولي هاني متقلق، ايه متقلق لكن فرحان، هذيك احسن مراحل القلق عندك ان انت قاعد تبطل في مصيبه. علاش قاعد تبطل؟ علاش احسن مراحل القلق مدام على خاطرك الدخان من حكمه ربي سبحانه كي تبطله راه يخرج من الجسم نتاعك، يخرج من قلبك، يخرج من شرايينك، ويخرج من رواريك، حتى شفيفك يرجعوا يحمروا، حتى وجهك يرجع فيه النظارة، حتى سنيك ينظافوا، كل شيء يخرج راهو انت راك القلق هذيك راك باش تاخذ حاجات كبيره برشا. وشنو هو القلق هذه؟ هاك تقلقت يا سيدي، اسم الله عليك، ما شنو باش يجرى لك انت بعد ما تقلق؟ حتى حاجه ما تنجم تجرى لك. ولا وقيد الايجابيات الكل، انت رجعهم مش بدا قراهم، راك كيف ما قلنا تتعامل مع بارتي ايموشنيل ماكش تتعامل مع ذكاء. قول انا كي باش نبطل شنو باش يجرى لي، شنو باش يتحسن في حياتي، شنو حتى من ريحتي باش تتبدل.
0: اكزاكتومون دكتوره ناس، انا باش نحط النقطه هذه. انت قلت راهي مش لا بارتي انتليكتويل، مش البارتي الذكيه هي اللي تقول لنا امشي وتكيفوا، ليه بالعكس لي زيموسيون اللي يخليونا نرجعوا لك العاده هذيك ولا الادمان هذاك. فما برشا ناس يقول لك اي امانه وقت اللي يجيني ستريس كبير وكل شيء ما عادش مخي يخدم، دونك هذيك العواطف نتاعي باش تعاود تخليني نمشي للدخان هذاك. دونك وقتها شنو تعمل؟ تعمل نفس الحاجه، تحاول تتبع الخطوات اللي انت قلتهم.
4: خذ وقتك كيف ما قلنا على المستوى السلوكي، ابعد، اعمل حاجه اخرى اللي تلهي بها روحك، ديستانس باهيه، ايش بدقرا بالحق اكتبهم نوت في التليفون، ايش بدقرا شنو انت طلعت رابح وشنو باش تربح في حياتك اكور يا لون تيرم. كيف كيف زاده بدل استراتيجيات جديده، اعمل حاجات جديده اللي تنجم تنفعك انت على المستوى هذايا. شنو النجم نعمل انا في عوض اني انا نتكيف؟ كيفاش النجم نرضي روحي؟ يا سيدي انا توا الايموشن نتاعي متقلقه وفريستري وكذا، خذ كاللي تحب كان دخان. تحب سيدي نمشي ناخذ لك مش عارف شوكولاته ما فيهاش برشا سكر، تحب نمشي ناخذ لك فاكهه، تحب تليفون. تمشي تجري، تحب برا بربش شويه شوف حاجه سلي بها روحك، مثالش اعمل اللي تحب الا انك تجبد الدخان. وتذكر اللي انت من بعد كان تحت فيها وضعفت راك باش تخرج بندم، وباش تخرج بريحه خايبه، وباش تخرج بضرر محطوط، وباش تخرج بفشل زاد، باش تخرج اللي انت فاشل وماكش راضي على روحك وما قدمتش وما نجحتش كيما برشا ناس قاعده تنجح.
1: دير هو الدخان اضعف منه ما ثماش بالمقارنه مع الانسان، وهذه انا نلاحظها خاصه في شهر رمضان.
4: اي
1: يدوخ الدخان، الدخان يدوخ يدخل بعضه. كيفاش مواطن خويه من 5 متاع الصباح ولا من 6 متاع الصباح حتىش لل 6 متاع العشية ما يتكيفش؟ معناتها ثم القدرة، لو كان الإنسان يحب يبطل يبطل.
4: أي
1: ولا أنا غلط؟
4: يعطيك ألف صحة على المثال، رأي قدرة الإنسان تفوق الدخان وتفوق المخدرات وتفوق المصايب الكل، وقادر الإنسان باش يتحكم في نفسه ما يجرى شيء بمجرد أنه هو أكنية المحليها متاع الصيام ذيك ينوي. انا ما عادش نتكيف، ودبر راسه الدخان قول له اعمل تحب، انا ما عادش نتكيف. نجم تغلبوا بالطريقه هذيك وتلقى نتيجه مزيانه.
0: بهذه النيه احسن حاجه انه ننوي ديجا انه نبطلوا. فما برشا ناس قاعدين يسمعوا فينا وقاعدين يتكيفوا وهما يحبوا انهم يبطلوا.
1: تو واحد يسمع فينا شعل سيجارته
0: ركز معاهم بالواحد يقول لك يا خويا الكلام الكل باهي وساهل، لكن راهو الاقلاع صعيب. حتى لو كان عطيته تو مثال باهي على الاخر اللي هو رمضان، اعطينا كونكريتمون شنو نجموا نعملوا باش نبطلوا، اعطينا طرق دكتور. كيفاش؟
4: أول حاجة هو راه مرض، صعب شو واحد يعترف
1: له صحيت محلاه
4: له كيف
1: الإدمان أي الإدمان بربي لحظة دكتور يزم يقول الجملة خطر أنا تعديه بي برشا من الناس. إدمان على جميع المستويات هو مرض، نتعامل معها مرض، معناتها المدمن هو مريض
4: بالضبط.
1: أي
4: تفضل. أول حاجة سأقول أنا تو راني مريض وراني عامل عملة مشومة في روحي وراني حصلت حصلة حصلوني فيها ونبدا واعي ومستوعب بالحاجة اللي أنا فيها. ذاك علاش كان ما نجمتش وحدي، نتمنى من كل الناس تكمل تنجم وحدها، وتو نعطيه إن شاء الله دي بتيت استراتيجية اللي تنجم تعاون الناس أني تقلع على الدخان وحدها. لكن كان ما نجمتش يلزمني نمشي الأمدسان ولا أم بسيكولوج المختص في علاج الإدمان، ونبدأ نعمل في بريزون شارج على روحي ونعالج ونخرج من المرض. هذه
0: حاجة نمشي نطلب العون،
4: هذه حاجة نطلب العون. علاش؟ على خاطر ثم مستويات عالية من الإدمان مثلا اللي تتطلب مثال اللي باتش متاع النيكوتين، تتطلب أدوية معينة اللي تخلي الإنسان في وضعية نفسية اللي نجم يلسيبورت القلق الكبير هذاك اللي باش يجي في ايام اولى، راه موش باش يقعد ماشي معاها فتره طويله. يلزم امدسان في الحالات هذيا الديكتولوج اللي باش يعطيك العلاجات هذيا، وبطبيعه الحال الحاجه الاساسيه معاها اللي هو العلاج النفسي، لانك انت باش تبدا تراجع في برشا افكار غالطه مربوطت لك بالادمان، انه لا ما نجمش نركز كان لما يبدا عندي دخان، اني لا والله يعمل لي كيف، ليه والله انا كان مخير نضرب واحد ولا نتكيف سيجار. فهمت؟
1: اما غير اللغه ديك
4: الكيب اللي عندي انا طول الخدمه يمكن ما نبطلها كان انا كان انا نبطل الدخان في الدار، تو نولي لهم اخي بواحد وكذا.
1: معناتها اللي يوصلوا للدار يقولوا رجعت كيف. لا ما هو زاد ثم ناس تحط كل شيء على الدخان وعلى الحشيشه. سؤال دكتور بكل اختصار، المدخن
4: اي
1: قديش لازمه من نهار باش ينجم
2: باش يقول راه ما عادش ينجم يرجع
1: باش يقول صيد جوزت قديش خطرات ثم شكون مثلا يبطل دخان نهار كامل
2: حتى يوصلوا حتى اكثر مده يرجع نورمال
1: ابي قديش باش ينساه ما غير باتش ما غير حتى شيء مثلا
4: اي
0: للاسف بدنا يصفى معناتها
4: اي سامحوني في الكلمه هو مرض مزمن راهو حتى بعد 8 سنين كان ما يقعدش يد روحه وما يقعدش بريدون راه يرجع يتكيف
1: اه
2: اي 8 سنين
4: حتى 20 سنه هو مرض مزمن لو فيت ذيق المخ حصل علاش الاستراتيجيه عملها جعفر مع اولاده هي ارقى واحسن وافضل والوحيده الصحيحه انك تحذروا باش ما يجربش على خاطر كان البارتي ايموشنيل ذاقت اللي فيه نتاعو باش يقعد ديما متذكر ان الحاجه هذيك باش تعطيني اللي فيه هذاك لكن اعراض الانسحاب أك القلق الكبير اللي انت تحسه باش تنجم ترجع تتكيف راهي تنجم تتنحى في غضون 3 أو 4 شهور ما عادش تحسك الفروستراسيون الكبيره هذيك واللي انت متوتر وما عادش تنجم تتعدى حتى قدام قهوه لا تولي تقعد عادي تقعد مع العباد عادي حتى كان ثم ناس تتكيف باش تتجنب طبيعتك التدخين السلبي باش ترجع احساسك وشعورك الايجابي والصحيح انك انت تكره الريحه هذيك وتتقلق منها برشا لكنك ما عادش تتقلق اللي انت باش تشد سيجارو لكن تقعد على حذر لان الانتكاسات حاجات موجوده عند كل انسان للاسف دخل وحصل الحصله نتاع انه جرب سيجارو واثنين ودخل في حاله الادمان هذيا وتنجم بطبيعه الحال تعاود ترجع بالتوالي والرجعه للاسف عند برشا ناس تخليه يفقد حتى ثقته في نفسه انه هو قادر في نهار من نهارات باش يبطل نهائيا.
0: جوستومون السؤال هذايا الاخرين اللي عندي على الناس اللي بطلوا قديش من مره معناتها يقول لك راني بطلت عام ورجعت عملت 6 شهور من غير حتى سيجارو ورجعت عملت بقديش من عام وكل فازة هذيك خلتني نرجع وقت اللي الواحد يحس بك الانتكاسة هذيك شنو أول حاجة أنت تنصحه أنه يعملها
4: باه أول حاجة الانتكاسة هي جزء من العلاج ما هيش فشل ولا ضعف في الشخصية ولا أنا خايب ولا أنا مانيش متاع تبطيل ولا لا الناس تبطل وأنا ما نجمش وأنا ضعيف وأنا كذا لا جزء طبيعي لأنه فقط 20% من الناس اللي بطلوا الدخان هما اللي بطلوا ديفينيتيفمون من المره الاولى لكن 80% من الناس اللي بطلوا الدخان راهم صارت لهم برشا انتكاسات هاو رجع هاو قعدك حد على روحه وكولبابيليتي وانب في روحه ومن بعديك عاود بطل ومن بعد عاود انتكس ومن بعد قال وحدي ما نجمش برا نشوف الديكتولوج ومن بعديك اجتهد وعاونوه العائله والانتوراج نتاعو ووقفوا معاه وشد روحه بالقدا وخذوا له في خاطره الفتره الاولى وهو يسيب عليهم في الهبال للي رجع على بيس وسافا وتجاوز فترات هذيك نتاع البعد على الدخان لكن ثم حاجه يلزمني نقولها ومهمه ياسر في علاج الادمان وليو ينتبهوا الاستراتيجيات يعني التقليل من الضرر لأنه برشا ناس للأسف يعني نسبة الناس اللي تبطل الدخان مازالت معناها منخفضة حتى كان ننسى البورسنتاج لكن مازالت منخفضة الحقيقة اللي الناس اللي بطلت الدخان وانتهت منه ربما النسبة حتى كي نقراوها نسبة الإنسان اللي هو متقدم برشا في العمر وبعد ما ولا عنده تصلب شرايين وبعد ما ولدت مشاكل صحية كبيرة هو بطل لكن اللي يطوى باش يمنع بحياته ويمنع بسلامته وصحته وجودة الحياة متاعه يزم يبطل من طوى كل واحد يسمع فينا يزم يتوكل على ربي ويبطل برشا ناس ما نجموش يوصلوا للمرحلة هذية استراتيجية هذية تقليل المخاطر حاجة مهمة ثم بدائل اللي تكسرك العلاقة المرضية الكبيرة بين الإنسان وبين شدانك السيجارو وتشعيله وشريانه والقاعدة متاعه وغيره السيجارات الإلكترونيك التباشفي التدخين المسخن مواد فيها ضرر لكن أقل بكثير من السيجارو العادي تنجم تكون إذا الإنسان انتكس وما نجمش في فترات متعدة للي تحسه ما عاش ثم موتيفاسيون باش ينجم يقدم في المشوار هذاك ينجم البدائل هذية اللي فيها نيكوتين مسخن وإلا نيكوتين بالفابور
0: أما في بيريود دو ترانزيسيون دكتور مش معناتها باش يردها هي
4: يعطيك صحة يعني هي كطريقة من طرق العلاج هوك أقل سمية أقل ضرر للي يتعدى هو في المرحلة هذيك مرحلة مثلا علاجية متاع 3 أشهر 6 أشهر أما ما يحطش في باله اللي هو نحى الدخان باش يستعمل المادة الأخرى ويقعد يعايش بها ويقعد ماشي بها
1: دكتور
4: كيف كيف المواد هذية راهي مواد فيها ضرر فاللي ما يتكيفش يمشي في باله مادة حلوة وكلاس ومزيانة وباهية لا مادة سامة وقاتلة هي كذلك لكني احنا نحيناها الواحد كان يعمل في حاجة قدها هي 90 مرة
0: أخطر
4: أخطر بيسر وضرر أكبر برشا وفي مرحلة انتقالية لأنه الهدف منه أني تتنحى سامحني جعفر لزيتودش يقولوا يفضلك بين 40 إلى 50% من الناس اللي استعملوا المواد هذه نجحوا أنهم يبطلوا المواد هذه التدخين المسخن ولا غيره. يعني كان تسهل الحكاية. هو كان يعتقد لوجون اللي بتتر من اللي عمره 15 سنة وهو يتكيف ولا 18 سنة كان يعتقد أنه علاقته بالسيجار هذه مش مش تتنحى. تلفت في لحظة ما هو شده في يده يستعمل في حاجة أخرى غير ذيك. ديجا ذيك ثم فكرة معناها ليه هذه المادة هذه نجم نتخلى عليها, المادة هذه نجم نستغنى عليها في وقت معين, ويدخل الاستعمال المواد هذه في استراتيجية علاجية محددة بوقت معين اللي نجم يبطل فيه الدخان ديفينيتيفمون.
1: باهي زوز أسأل دكتور السؤال الأولاني, أنت علاش ما كليتش الدقلة؟
4: نبدا نمغذ فيها
2: منجمش
1: يتكلم خلي باش تولي باش تحكي انا تو
4: باش تونسني في المرويح
1: باهي اوزلي دكتور دكتور تو يسمعوا فينا مدخنين
4: اي
1: باش نعملوا التجربه نحن
4: باهي
1: مدخنين من هنا لنص النهار شكون بقلبه
4: اي
1: للي يتكيفه
4: باهي
1: نجربوا خويا من هنا لنص النهار قديش ينجم يكون معانا من واحد حتى من هنا لنص النهار
4: باهي
1: ما يتكيفش راي ثم ناس كل ربع ساعة كل نص ساعة كل درج سيجارو
4: أي.
1: فهمتني مع تربديو بالتحدي هذي ها من هنا لنص نهار ساعة ونص في دينا
4: أي.
1: ونعملوها والله نحب نعملها ديما ساعة ونص فهمني ولا في ساعة سعيدة بدون تدخين يا أخويا يسمعوا فينا مدخنين ما نجموش نقولوا لهم سامحونا البر مدخنين فهمني ولا وعنا نعتبره اللي هو فهمني ولا معناتها مرض كما قلنا الإدمان هذا مرض فهمني دونك خوي هاو التحدي من طول 10 و32 دقيقة من هنا لنص النهار ما تتكيفش صديقي جرب خذ التجربة فهمني ولا وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصويب.
0: أمين يا رب.
1: دكتور هل لديك أقوال أخرى؟
4: أقوال أخرى هي العزيمة وأنه اللي مش قاعد يخمم في الإقلاع يخمم في الإقلاع وقت. ويبدأ يتبنى في الفكرة رك بقدر ما تتبناها بكري بقدر ما أنت تبرع فيسع ويكون الضرر والمخاطر على الجسم متاعك أسهل باش تتنحى وتخرج من الجسم متاعك. اللي بطلوا حياتهم مش مقدسة أكثر من حياتك, عائلاتهم ما همش خير من عائلاتك, اللي حاب يستحفظ على روحه ويبطل الدخان ما هوش خير منك, أنت إنسان باهي وحياتك غالية ومقدسة وتستحق باش تعيشها ومش الحياة برك بكو الدخان راو في دراسات علمية نقص 10 سنين من عمر العبد سي جعفر, 10 سنين عمر طويل وعريض تفارق فيها عزيز ناس عزيز عليك توجعهم فيك وتتوجع أنت عليهم وأقبل العشر سنين ذوكم ثم جودة حياة كاملة متاع 20 و30 سنة حياتك تولي خايبة برشا مشاكل صحية برشا مشاكل اجتماعية
1: نعم.
4: ونفسية وفي حياتك الزوجية وفي كل شيء
1: نعم.
4: جودة الحياة متاعك تمشي حياتك مزيانة وانت تستحق باش تبطل الدخان وتستحق وتوتيك انك تعيش انسان ما تتكيفش وريحتك محلاها وبدنك محلاه وقلبك محلاه وقوي ورياضي واحلى منك ما فماش وراك تنجح.
1: شرين شرين لالو
0: والله يا ربي سهل علي
1: والله
0: ان شاء الله
1: والله والله,
0: والله يبغاو دكتور
1: دكتور كار كل يوم تجي تقول الكلمات
0: والله
1: ليه خل نفسلك الطريقه اللي تحكي بها انت بتاع موتيفاسيون بتاع انساني موتيفي بالحق تسمعه بالحق خد شفنا بعض الومضات الإشهارية بتاع مقاطعة التدخين بعد ما تفرج فيها مباشرة تعمل سيجارو
4: يوترو
1: يوترو ياسر فمدين ريتك التخويف وكذا لا لا إيجي أحكي لي على الوضعية متاعي إيجي أحكي لي أراه تنجم أراه تنجم أيه. إنت طوى بدنك قلت بدنك وصحتك وعيلتك طوى ريت لي يسمع فينا يخمم بالحق خد إنت لم تخاطب الوجدان يزيني من القلب وكذا العقل أيه. العقل شنيه يقول
4: أيه.
1: كتخاطب العقل انا نتصور نجمو نمشيو لبعيد ان شاء الله اخويا ربي يتوب علينا الناس كل من التدخين فهمني ولا ونبداو برواحنا فهمني ولا ان شاء الله يا رب يا ربي اي انسان علق انا نقول كان ثم زوز سمعونا بطلوا الدخان اليوم حدث
4: عرس
1: والله عرس
0: والله.
1: ما تنساش الدقل هذيك هذيك منين جاي يا اخويا
0: من العرجون
1: ما
0: من العرجون معروف
1: لا ثبت فيها
0: منين من السعوديه هذيك
4: هذه قصيرة من المدينة
1: هذيك من المدينة
4: الله صل على محمد وعلى اللي محمد
0: أمين.
1: فهمتني خويا فهمتني فاش حكيت لك
4: ايواش
1: توكلنا على الله نعملوا فاصل ثم نواصل.
5: تلوج على طبيب وما عرفتش تتحصل عليه ادخل على ميد.ان اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت مع ميد.ان اسال طبيب وما تسالش مجرب.
3: بوبليسيتي لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، بغيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
7: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
8: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
9: توب نت، very fiber people.
10: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: رجعنا لكم العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة، تحية للسادة المستمعين. من هنا حتى نص النهار فهمني ولا اسمها ساعة سعيدة بدون تدخين. من هنا نص النهار ساعة سعيدة بدون تدخين. للي حب يشارك معنا مرحبا به، والله فرصة. من هنا نص النهار ساعة سعيدة بدون تدخين. أصدقائنا على اليوتيوب كانوا موافقين تحطوا موافقين، فهمني ولا؟ أصدقائنا في الكراب وكذا قولوا حتى في كرابكم وأنا في دياركم قولوا موافقين. ساعة ونص ما غير تدخين، نجربها أخوي، ربي يجيبنا في الصبر ونشوفوا شكون شد أكثر أخوي. داكوردو عنا المدخنين لهنا، فهمني ولا؟ وإن شاء الله ربي يتوب علينا الناس الكل. باه ذكر تويكا بالنمر الموضوع على ذمتكم 50 285 285، هذا رقم الواتساب 50 285 285. ماذا بينا تبعثوا لنا ميساجات على الواتساب. كما قلت باش نعملوا الحملة هذه تاع العلاج للعائلات المستحقة. عن عائلات الحقيقة مستحقين يا ربي نفرحوهم اليوم. 50 285 285، سيرو تكلمونا على 31 328 328. عنا توا شطر علوش فقط، شطر علوش فقط 50 285 285، ولا على 31 328 328. إن شاء الله نسمع أخبار طيبة بعد الفاصل مباشرة.
11: ساعة سعيدة
12: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان FM كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان FM صوتكم.
13: إكسترا تايم، إكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
12: ديوان FM صوتكم.

0: شيرين هذه شيرين
1: ميت العودة
2: تباعا عزيز عزيز الشافعي كلمات وألحان عزيز الشافعي
0: بلي
2: والله ملا عزيز
3: محلي عزيز
0: ربو عزيز وين حنطلع
1: عزيز الشافعي مش عزيز العوني
0: عزيز الشافعي هو حلوه ركلات
2: حلوه الاغنيه نو
0: وي ركلات وحلو هو
2: اي والله حلوه الاغنيه على
0: حلوه برشا نقعد اخويا في الموجات الايجابيه والحركات الانسانيه الجميله
1: نعم
2: وي نقعد في الموجات الايجابيه جعفور نقعد في الايام المباركه هذه نقعد في الفرحه اللي تنجم تدخل على برشا عائلات هالايام هذه اللي هي العشر الاوائل من ذي الحجه ان شاء الله الساعه نسلم على العائلات الكل اللي عندهم شكون يؤدي في فريضة الحج واللي يتابعوا فيهم خطوة بخطوة وإن شاء الله ربي يقدرهم يكملوا فريضتهم ويروحوا سلمين غنمين وفي هالأيامات هذية ظهر لي فما فرحة عندها طعم خاص كندخلوا الفرحة على الصغار على العائلات اللي تستنى اليوم حملة علوش العيد أطلقتها الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS تشمل أكثر من 10,000 صغير معناتها نحكيه على أكثر من 2300 عائلة احنا حابين ناخذ أكثر تفاصيل على الحملة هذية فما بارشا ناس تحب تنخرط في الحملة هذه تحب تاخو كيفاش تنجم تعمل معنا الجيزيا لوريمي أخصائية اجتماعية مكلفة ببرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال مكتب جربة معنا الجيزيا
0: لجازية صباح النور
4: صباح الخير في جعفر صباح النور والسرور لي كل جميع مستمعي ومستمعات البرنامج
2: أهلا وسهلا
0: عايشك
2: أحلى اسمها
0: أولا أنت جازية ولا زازية
4: جازية
2: جازية
4: في الأوراق جازية
0: أما في الدنيا
4: أما يدولي منا ومنا
0: صحيتي زازية زازي اسمك على اسم جدي
2: والله
4: حطينا جدي اسمها كيك
2: ايوه
0: ربي سبحانه
2: اسم جميل جدا جدا
0: احلى جربه وديما جربه لحظه بالله لحظه لحظه لحظه جاه الله يا حب اسمعني
2: سامورك شا هزنا في طبق
0: حفظتها زيزي شوي
4: مرحبا بيكم قدام
0: يا بابا يا بابا يا بابا مرحبا بيك ربي يخليك وربي يحفظك يعطيكم الصحة الحقيقة ناشطين لو كان نحكيوا على الحركة دي
4: سي جعفر أولا نعرف بروحي زيزي الوريمي أخصائية اجتماعية مكلفة برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال مكتب جربة عنا 4 شهور عمل الحملة هذه انطلقت في الأيام هذه المباركة زينا عنا أسابيع في تحضيرات العيد كما نعرفوا العيد الكبير مناسبة دينية عندها قيمة كبيرة عنا كمسلمين وزاد عندها قيمة وطعم خاص كتوانسة هي زادة مصدر للفرحة وللبهجة للصغيرات
0: صحيح.
4: وأحلى ما فيها أنه تدخل معناها بالفرحة الأضاحي كتعطيهم للصغيرات المستحقين وصغيراتنا صغيراتهم
0: صغير كما قلت إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يعطيهم الوقت
2: أمين يا رب
0: طيب دونك الحملة انطلقت في جربة والمكتب هذه جديد عنده 4 شهور
4: ايه عنده 4 شهور عمل من لديسات فبريل
0: ان شاء الله مبروك علينا وعلى صغيراتنا ان شاء الله يا ربي بالنجاح وبالتوفيق دونك انت توا من المنبر هذايا معناتها تنادي انه الناس اللي يسمعوا فينا يدعموكم خاصه على باب العيد هذايا
4: صغيراتنا كيما صغيرات الكل كيما صغيرات تونس الكل متحمسين سعيدين للعيد وعندهم اكثر من جمعه يقول لك نحب نمشي نختار علوش العيد في الرحبه نحبوا بذرونه نحضر في الزينه نحضر في اللعب المشوى بالحق معناها عندها طعم خاص هك علاش احنا في القرى وفي جميع المكاتب معناها الكل نخدمه باش نوصلوا لنحققوا هدفنا ونوصلوا وندخلوا الفرحه على صغيراتنا على 10,000 صغير في 2300 عائله وهذا ما نجم يكون إلا بدعمه بالخير المعتاد متاع توينسا خاطر وحدنا ما نجم نعمل حتى شيء دعم توينسا هو اللي شجعنا أنه نكمل ونواصله
0: نعم اللي هو على السيت www.swsve.n www.swsve.n من خارج حدود وطن ولا من داخل حدود وطن تدخلوا على السيت هذه تطلعوا على كل المعطيات تلقاو كل شيء ديتايي سينو زادة نجمع عن طريق البوستة
4: على الفيرمو أي فيرمو بانكير على اليريب موجودين كلهم على الليكونت فيسبوك متاعنا الكل
0: نعم
4: وكل من اللي يسمع تغيير يسمع ضحك على وجه صغير نهار العيد يفرح كيفه كيما نداده ويعيش فرحة العيد بطعمها الخاص
0: هاتك الصحة زيزي.
4: وكما قلت لك اللي يتبرع بزكاتي أفضل في الأيام هذه السبيلة والمباركة هو في الحقيقة ما يعطيش فلوس بارك، يعطي فرحة، يعطي بهجة.
0: نعم.
4: ويعطي لمة عائلة معناها وأمل للصغار. صحيح. نعم. احنا اللي ما عندوش مش واجب عليه انه يضحي، اما من حق صغير انه يعيش هالفرحه كيف وكيما اي صغير اخر.
0: نعم.
4: لك علاش احنا املنا الكل في توينسا من حق نتوجه رساله للقلوب الرحيمه. نعم. الكل تونسي وتونسيه طو، وانت تحضر في علوش العيد لصغيراتك ما تنساش خيانهم.
0: نعم.
4: خاطر احنا صحيح اولادنا، اما هم قبل ما يكونوا اولادنا هم اولاد تونس.
0: نعم. يعطيك الصحه يا زيزي. يعطيك الصحه يا زيزي. يعطيك الصحه
2: والله محلاها زيزي. تحيه ليها. احنا جوست نعاود ونفكروا للناس الكل اللي يحبوا يساهموا فيها الحمله هذه، حمله علوش العيد، يدخلوا على السيت كما قلت جعفور www.sosve.tn باش الناس قالوا لازمنا نتبرعوا بحق علوش كامل. لي كل واحد يتبرع قد ما ينجم، الفلوس هذيك هي اللي باش تمشي.
0: نعم.
2: تشي على علوش العيد. فما تتفكر بريم جعفور تحكي لنا هلا كيفاش فما شكون دخل بعلوش العيد في القرى، فما زاد. نعم. شكون ينجم يساهم باللي يحب على www.sosve.tn.
0: شكرا زيزي، بارك الله فيك، يعطيك الف صحه. ولداء لاصحاب القلوب الرحيمه كما قالت هي، كما وليداتنا يفرحوا زاد وليداتنا الاخرين يفرحوا لانهم زاد اولاد تونس. يعطيك الف صحه. باش نعمل فاصل صغير باش بعد شوي باش نستقبلوا الشيف. عندنا الشيف فهمني وليت، ومن بعدها مباشره عندي ما نحكي لكم، خاطر هكا ما نجموش نسكتوا. لا لا لا لا لا ساعلن التحدي. فاصل تفضل. فاصل فاصل تفضل.
3: ساعه سعيده. ساعه سعيده. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
5: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبيونال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: العشرة واربعة وخمسين دقيقة حضرت بحضنا الشيف الشيف صباح النور.
2: صباح الورد.
1: بلقيس اسمك؟
2: ايه.
1: مرحبا بيك. أول مرة تجي بحضنا؟
2: ايه أول مرة.
1: مرحبا بلقيس. أول مرة في راديو؟
2: لا مش أول مرة في راديو، أما أول مرة بحضيكم.
3: مرحبا بيك. احنا غير احنا غير.
1: منين بلقيس؟
2: من تونس.
1: اي الاصل اصيل منين؟
2: جابس.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بتونس.
4: مرحبا جابس.
1: منين من جابس؟
2: حما.
1: حما جابس.
3: حما.
1: الله يقع حما السمح. حما موبو. تعرفيه ولا؟
3: هي ابارامون.
1: مش تجيش الحما. جزبار. تعرفيش جزبار؟
2: سيسي.
1: ايه باش نمشي مباشرة تويكا للطبخ والتصنيف، شنو باش نطيبوا؟
2: اليوم باش نعمل لكم في لونتخي. سالاد دو توماط في سويتش نعمل لكم دي سردين فارسي ومعاهم دي بوم دو تير او فور بارفومي وفي الديسير عنا دي روتي دو بيش اكومباني دو بول دو غلاس.
3: يا يا يا روتي دو ليه يا يا يا ليه الغوسيت نتاع اليوم هذه قلت الصيف على سلامه هكا ولا هذه الغوسيت نتاع حلينا باب الصيف
2: سهله وفريشكه وبنينه وكلها منفعه.
1: امشي بلقيس توكل على الله.
2: هيا نبداو بالسلايطه نتاعنا. السلايطه نتاعنا باش ناخذوا كعبه طماطم نصفهم نقصهم اون بتي دي مع نون ثوم كيف كيف نقصهم جويدين ملح فلفل اكحل زيت زيتونه وشويه شبت خلطهم مليح مليح مليح صحه وبشفاء.
1: اللي بعد واللي بعد واللي بعد
2: بعد السردين نبداو بالفخس نتاعنا. حطوا سردينه مدنوس بصل ملح فلفل اكحل زيت زيتونه شويه كمون نرحيوهم بالكدا هذه الفخس. بعد ناخذوا لي فيلي تاع السردين نتاعنا نحطوا الفخس ولي فيلي فخس وبعد نزيدوا افيلي وحده خلينا نسكروا بيه. وباش نعطي استوس صغيره للعباد اللي تحب الحاجات كروكانت نعملوا كرامبل. كرامبل هذا كيفاش؟ باش ناخذوا شابلور نعملوه بالبور اون بوماد نخلطوه ونحطوه من الفوق دي كروكانت وبنينه برشا.
3: الكرامبل
1: وصلتي.
2: سينون بربي نحب نعطي نصيحة للعبيد اللي تشري الحوت في السخانة، ماذا بينا انه نهزوا معنا جلاسيير صغيرة فيها شوية ثلج على خاطر الكاليتي متاع الحوت تطيح وميم سي يجم يقرس لنا. جوكو نردوا بينا من البوان هذي برشا
3: ربي تعمل هكا جعفر ولا
1: جلاسيير موجودة
3: ايجا نقولك وخاطر بالحق راهو كونسي كبير على الاخر خاطر برشا ناس يمشيو الصباح ياخذوا الحوت خاطرو فريش يقعدوا يدور في المرشي يكمل في القضيه
1: جيستو ما هذاك علاش الجلاسيير دي موجوده
3: ابسوليمون سي تري امبورطون في القضيه. برافو ولا نصيحه مهم.
2: سينو تاو باش نمشيو للي بوم دو تير نتاعنا بارفومي او فو
1: بوم دو تير اللي هي البطاطا
2: بارفومي ناخذوا البطاطا
1: بارفومي
2: ناخذ البطاطا نتاعنا نص نتاع 10 دقائق مع
3: يا غلاك فاش فاش
1: بارفومي
3: الهيل دوليف
1: اي وقت وصيف ينزل بارفومي يمشي يمشي.
2: ناخذ البطاطا نتاعنا نقصها اون بتي دي نص نتاع 10 دقائق مع شويه ملح بعد هيك نخرجوها نسقطروها نحطوها في بلاتو على بابي كويسون ونحطوا عليها ملح فلفل اكحل هريس فلفل احمر سامحني ونخلطوهم مع شويه زعتر خلطوهم مليح ومن بعد نحطوهم في الفور
3: دونك بارفيمي بالزعتر.
2: وي
3: داكور بنينه على الخرجه
2: بالحق بنينه برشا وخفيفه ونعرفوا توالي احنا ما نحبوش المرق وكل خد الدنيا سخونه نحبوا حاجه تيك تاك في الكوزينه
1: نحبوا حتى المرق شيء اللي بعده
2: نمشي توالي للديسير. الديسير نتاعنا سهل برشا وفريشك نجمو نعملو بلابريكو كيما نجمو نعملو بالبيج
3: بالبريكو
1: بالمشمش
3: برقوق برقوق
1: طول الدرجه
3: ركليت
1: ركليت راك امشي مخنوق
3: نسيل
1: اختي على البخنوق قلت لي مخنوق
3: نلعب في لعبه اختي لازم لي نلعب
1: خلص
4: قزوزه
2: ناخذوا لي بيش نتاعنا ولا لي زابريكو نتاعنا نغسلوهم نحيلهم القلوب نتاعهم نحطوهم في بلاتو نحطو فوقهم اي نوع تاع جو نحبوا عليه معهم كليل فريشك نغطيوهم بابي كويسون والومنيوم ونقبوهم من الفوق نحطوهم في الفوق خليهم يطيبوا من بعد كي نخرجوهم نحطوهم في اسيت في دريساج نتاعنا نحطو فوقهم بول دو كلاص انا اختارت فاني صحه وبشفي للناس الكل
3: والله والله جميل
1: تاك تاك تاك
4: بلنا بلنا بلنا
1: من هذا الكل باش نعمل كان السردين
4: برافو جعفر
3: علاش
2: باش عملتو كلاسين اون ايغاتو تروا وبنينا برشا والسيزون تاعها
4: والله مفيدة على الخرج جعفر السردين
2: السيزون تاعها ماهيش غالية برشا
1: والله ركبت في راسي حكيت السردين هذه بلاتو ترام بلاتو بالفورنيسور اللي فيه
3: الفورنيسور الفارس تاعو بالفارس
1: بالفينيسيو مخنوق
3: الحمد لله
1: شكرا
3: مناتك على
1: يدك الصحة
2: عايشك
1: خاصة عجبني القلاص في الاخر عملت
3: باش يعيش معايا سيء
1: قلاص باش عملتو سيترون
3: بالفاني
2: أمانة
3: شخفير القلاص بال
1: سيترون مرسي يدك الصحة
2: افيك ان غون بليزير يعيشك
4: ان غون رميرسي مون
1: ولا حزرها في كلينيك دكتور موجود
2: موجود
3: الفايدة شعب بالضحك بالقصة
1: هيقول نشيو القصة الأخبار توا وأنا راجعين
2: أنت
1: تقول
2: قوة القلق
1: قول نمشيو القسم الأخبار توا وأنا راجعين
2: نمشيو القسم الأخبار توا وأنا راجعين
3: أوكي
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ديوان FM. عسلمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغ عن إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والشركة توضح في بلاغ أنه تم إلغاء سفرة هذا القطار خلال الفترة الممتدة من الأحد 24 من مايو الجاري إلى غاية 4/3 من جوان القادم، مع استئناف البرمجة العادية للقطار الدولي أيام الأحد والثلاثاء والخميس ابتداء من يوم الخميس 4 من جوان من عنابة في اتجاه تونس، وأيام الاثنين والأربعاء والجمعة ابتداء من الجمعة 5 من جوان من تونس في اتجاه عنابة. اليوم الأربعاء هو آخر أجل لإيداع تصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد وفق الأجندة الجبائية الخاصة بشهر مايو 26/2000 الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. وزارة المالية مشكات سلامة الخالدي تشدد على ضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية العاملة في قطاعات استراتيجية وتوفير كل الإمكانيات لضمان ديمومتها، ولا سيما المحافظة على دورها الاجتماعي، وذلك خلال لقاء جمعها أمس بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 من مايو الجاري. جمعية حماية الحيوان بتونس تدعو إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت القادم للتنديد بعودة قنص الكلاب السائبة. والعضو بالجمعية من الطريقي تطالب بتعجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوان الذي يمنع القنص ويدعو لإيواء الحيوانات في مراكز مخصصة، معتبرة أن الحل الوحيد والفعال بدلا من القتل يتمثل في التعقيم للحد من التكاثر والتلقيح لحماية المجتمع.
2: قايد ظهر لـ2026 يكون عنا قانون يحترم الحيوان في تونس، على خاطر هذوكم كائنات دونك خلقهم ربي باش نحافظوا عليهم باش نحترموهم، هما بيدهم عندهم حق العيش الكريم كيما المواطن بيان سور. لازم العباد ما عادش تعملهم بطريقه خايبه، لازم العباد ولتوا تربي صغارها انها ما تعيطش وما تضربش حيوانات. هو الحل واحد، ما فماش أبار القتل، ما فماش حتى حل آخر أبار التلقيح والتعقيم. كل حاجة التعقيم دوغري داغريسيفيتي نتاع الكلب باش ينقص، لا قدر الله اون كاد مغشور ولا اون كاد حتى تخديشه، راهو الكلب كي يبدا ملقح فما موان دو ريسك بارشا باغابوغ انو الكلب يبدا مش ملقح. زاكسيدون صاريف دونك تنجم تكون انت متعدي سبحان الله الكلب تفجع فالغريزة نتاعو قام قدم ولا قام خبش ولا اللي هو ولا القطوسة كيف كيف، دونك يكون اوموان ملقح على القليلة عندنا أقل ريسك. دونك هما في 2026 حاجة توجع القلب كي نشوفوا معناها عباد مازالت قاعدة تموت بالكلب.
1: وفي الشأن الدولي، القائد الأعلى لقوات حلف الشمال الأطلسي الناتو يؤكد أن الحلف لا يخطط لأي مهمة في مضيق هرمز، موضحا أن أي تحرك من هذا النوع يتطلب قرارا سياسيا. وحتى الآن تجنب الناتو أي تدخل مباشر في الحرب على إيران رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الصيني شي جي بينغ يقول خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين انه على بكين وموسكو العمل معا لبناء نظام عالمي اكثر عدلا وانصافا، مشددا على ضرورة وقف القتال في ايران. ووقع الرئيس الروسي ونظيره الصيني بيانا مشتركا بشان تعزيز الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين روسيا والصين وتعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كمال فريق ساعة سعيدة.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانفم.
4: ديوانفم صوتكم. Vous écoutez Dieu NFL.

0: 10:11 عفوا و10 دقائق تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل. بعد شوي باش نبداو التحدي بتاع عيد الاضحى، بعد شوي باش نبداو التحدي بتاع عيد الاضحى. 50 285 285 31 328 328.
1: عفوا مخر
0: اه
1: مخر شوي كمان خاطر من الاخر
0: من الاخر
1: نهار الاولاني بدينا على بكري ما شاء الله، فما برشا ناس وعدت. نهار ثاني سمعت شويه الارقام اللي وصلتوا لها توا 11 درجي ديجا معناتها مازالوا 50 دقيقه والحلقه نتاع اليوم توفى، والوعود اللي وصلتنا ما توصلنيش حتى الحق شطر علوش من الاخر. فخلينا نخليوها غدوه، ايش قولك؟
0: لا
2: غدوه
0: لا لا
1: غدوه خليوها غدوه نبداو من اول البرنامج.
0: لا لا لا لا لا
2: شو نعاودوا نبداو من الصفر؟
0: لا لا لا احنا يا خويا
1: خويا
0: خنقول لك حاجه يا خويا انا اعطيني تو دقيقتين باش نعمل التحدي، وباش نعمل التحدي بتاع 15 علوش
1: 15 50 دقيقة.
0: لما نعمل التحدي بتاع 15 علوش اقسم بالله لبعت لي حد ولا كلمني
2: كيما جعفر منحبوا التحدي ينجح، احنا مش نعمل التحدي.
0: انا يا خويا توكلت على الله، خليني بعد نحكي لكم. اعطيني تو اعطيني دقيقتين نركز باش نعمل تحدي. هي تو 11 و12 دقيقة انت تو باش تحكي لنا على
1: باش نحكيو على قانون.
0: خذوا دقيقة خذوا دقيقة وخلوني نركز دقيقة. بربي الناس اللي يسمعوا فيه اللي يقدروا انهم يعاونوا تركزوا معي تفضلوا.
1: احنا الناس كل سمعت بقانون الفنان والمهن

0: فنية، فما برشا ناس فرحت بالقانون اللي ولا فما قانون يلغي جي شوية الستاتيو هذي، ستاتيو متاع الفنان، على خاطر برشا ناس وبرشا أصحابي فنانين ساعات وهما مازالوا كيبدي وهما تو موجودين يقولوا هي مثلا تغني وشنو تعمل آخر، عازف وشنو تعمل آخر في الدنيا، قول عليها ماهيش مهنة وماهوش ستاتيو قائم بذاته. دونك فما برشا ناس فرحين بالقانون هذي، وفما برشا ناس زادة تحب تفهم شنو القانون هذا، شنو يلغي جي بالضبط، شنو ينظم بالضبط. دونك النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة تعمل دعوة لكافة الفنانين بمختلف الاختصاصات متاعهم، وزادة تدعو الإعلاميين والصحفيين باش يزيدوا يفسروا القانون هذايا لحضور ندوة خاصة باش تتم نهار 24 مايو في فضاء الغيو ابتداء من الساعة 4 بعد الزوال. دونك نهار 24 مايو مع 4 نتاع العشية، الناس الكل المهتمة، الناس الكل اللي تحب تفهم أكثر، تحب توصل المعلومة أكثر، الموسيقيين والمهن المجاورة، لكن زادة الصحفيين والإعلاميين مدعوين لكلهم أنهم يمشيوا لقاعة الريو مع 4 نتاع العشية. هذه الدعوة من عند النقيب ماهر الهمامي اللي يدعو الناس الكل أنها تجي باش تفهم أكثر شنو هو باش يقدم هالقانون هذايا، قانون الفنان للمهن الموسيقية والمهن المجاورة. الأربعة بتاع العشية في الغيو،
1: اليوم
0: في الريو.
1: اليوم الأربعة بتاع العشية في الريو،
0: فوالا باش الناس الكل عند المعلوم قانون الفنان هذايا شنو فيه، شنو يضمن، شنو الستاتيو، كيفاش باش يتغير البنود نتاعو، يمشي اليوم ويحضر فيها ندوة هذه في الغيو الأربعة بتاع العشية.
1: مهم جدا، باه توكلنا على الله احنا تو
2: ان شاء الله.
0: باه خممت انت تو ما زلت
1: شاشة
0: ولا مخر
1: شاشة؟ خنفسلك حاجة، انا مثلا واللي نعملوا فيه توا غلط
0: ليه؟ صحيح
1: باه،
0: انتو كسعي في البيه
1: باه صحيح، اللي نعملوا فيه خايب
0: ليه
1: باه، احنا ما نقصدين ربي، ما ثم ما احنا نحب نفرحوا الناس،
2: معاملين على الله سبحانه
1: صحيح، ما احنا نحب نفرحوا الناس
2: وي. ان شاء الله
1: احنا يا اخويا من ادرانا، احنا يا اخويا نسعى وما هو الله وربي سبحانه يحرك اسبابه. احنا نسعى، انا طالب على ربي اليوم 15 علوش
2: يا جعفر،
1: انا طالب على ربي 15 علوش، خلينا نعلم فيه خايب اللي نعلم فيه به، ما ثم ناس يسمعوا فينا ما ثم ناس تقدر، طالب على ربي 15 علوش، اقسم بالله تحدي اعطيني من هنا لل11 و35 دقيقه، لل11 و35 دقيقه طالب على ربي 15 علوش. انا ادعو السادة المستمعين اللي عندهم فينا الثقه واللي يحبونا واللي يحبوا يفرحوا الناس واللي يقدروا، واللي يقدر هو يسمع فيه في اللحظه هذه وين ما كنت صديقي، 50 285 285 50 285 285، والله فرحه عارمه، والله لو كان نوصل 15، والله كان نوصل 15 علوش فرحه عارمه
0: ان شاء الله يا رب،
1: كان فرح 15 عائله، هذا التحدي من هنا لل11 و35 دقيقه، 50 235 235 50 235 285 285. وقال 31 328 328، يا ربي يا عالي، يا ربي يا عالي، يا ربي يا عالي، ان شاء الله يا ربي يا عالي، ثم شكون يسمع فينا فمن يولي وممن انه ينجم يفرح العائلات. 31 328 328 50، بالله لحا لحا لحا 50 285 285، 15 علوش من هنا ل 35 دقيقه.
2: عجزتنا جعفر، 16 دقيقه راهو
1: يا بنتي لحظه،
2: 15 راهو مش شويه
1: يا بنتي لحظه.
2: اي لا لا لا، يعني حتى شفت انستغرام ما لقيت شيء اليوم،
0: حتى انا في انستغرام ما جا شيء.
1: لحظه، يا ربي تجيبنا في السويب،
0: يا رب
1: يا ربي تجيبنا في السويب، عند ربي مش بعيد.
2: ونعم بالله.
1: 50 285 285، يا خويا الناس اللي تبرعوا قبل واللي عاونوا قبل واللي ساهموا قبل واللي حب يعاون على رحمة الوالدين، اللي حب يزكي، اللي حب يصدق، أنا طالب على ربي 15 علوش، ماني جعفر كما يجيبهم شو.
0: أسمع أنت راك صعبتها رو شوية الوقت شوية،
2: مو لازم شوية واقعية يا جعفر،
1: واقعية ثم واقعية يا ثم واقعي، ما عندي احساس ثم واقعي
2: بايجا نقول
1: 15 علوش.
2: نمشي نتفهم لك مع هاني، ناخذ ما عنده شويه وقت ونعطيك انا وقت.
1: ايه
2: وهي
1: ايه توكلنا
2: على الله، يعني
1: توكلنا على الله. 50 285 285، اهو النور الواتساب، ابعث مساج خويا كله قدير وما يقدر، 50 205، والله لما يتلموا اقسم بالله يتلموا. يا شبيك شي، عندنا احبابنا واصحابنا، عندنا ناس منا، ناس الخير
0: موجودين.
1: 15 يا بنتي موجودين
0: الحمد لله،
1: فرحك الصغيرة تك العيلة هذيك من يقول لي كي يدخل علوش غادي فهمني ولا على رحمة الوالدين ونعطيهم نوامر الناس المنتفعين مباشرة والحساب الجاري مباشرة. علي أخوي خلي الناس كل تفرح 31-328-322-50-285-285 طبعا نشطر علوش يا ربي 50-285-285 يا ربي هاي كريم شات للتليفون يا ربي يا عالي تبشرنا هذه الفرحة هذه هي الفرحة اختاني من كل شيء يا ودي هذه هي الفرحة شوف طول هجوم وينهم ناسنا وأحبابنا نحب هجوم خوي
0: يا رب
1: هاي اشتر علوش علوش اشتر علوش علوش اشتر علوش ربع علوش اشتر علوش ربع علوش وين تدري الو صباح النور اسمع
3: هذا عندك
1: صباح خير صباح خير
3: صباح خير
1: ايش عندي
2: نهار جزيل
3: علوش
1: هو
0: ان شاء الله عيدك مبروك يا ربي يوسع رزقك ان شاء الله
1: الله يبارك لك الله يبارك لك تليفونك بالدنيا انت
3: نسمع فيك نحب تفرج يا زعفر نسمع فيك في الكهرباء ديالك
1: الله يبارك لك الله يبارك لك الله
0: يوسع رزقك
1: هذا يا علوش انا لا اعرف ولا يعرفني الراجل لا هو علوش علوش طيبين ونمرو تنكلمك من بعد الله يبارك لك الله يبارك لك هذه الساعة مواطنة هاي عندي الليست مواطنة دبرت علوش من السيدة ذي حتى اللي برور من هذا الهدي يا ربي يا عالي 31-328-328-50-285-285
0: يا رب
1: نحب هجوم رحبة نحبها اليوم 15 علوش
2: رحبة
1: يا زين مؤثر أنا والله
0: أنا نعرف ليتي مؤثر
1: والله عظيم
0: حاجة بيه الحمد لله للتأثير تعمل
1: يا ربي قدش فخور بروحي يا ربي قدش فخور يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي 50-285 نعملوا في البي هذا بي 50-285-285
0: يا رب
1: ألو صباح النور
4: ألو صباح الخير
1: هاي
2: نهارك زين
1: صباح الخير
0: أهلا وسهلا
1: شبيك إيش تحبي إيش تحبي
4: هاي ثاني مواطنة من مفتي
0: مرحبا مرحبا
1: إيش تحبي
4: هاي برا علوش
1: الله أكبر
0: الله يبارك الله أكبر الله يوسع رزقك يا جميلة
1: نكلموك بعد
4: حبيبة سبب من حسناتكم وربي يعينكم وربي يوفقكم
2: يرحم والديك ربي
1: يا زينب
0: محليها والله محليها
1: ادعيني قبل 11:35 دقيقة اللم 15 علوش ادعيني
4: نسمع فيكم ان شاء الله والله الرحمة ما تقعدش
0: تقوم الحمد لله الحمد لله الحمد لله محليها والله محليها
2: نزلوا طوطوشة
0: محليها ومحللين يغجين بيحن أخويا تحية ليها محليها
1: نحب هجوم 50-285-285 وإلا 31-328-328 من المنتج إلى المستهلك من بعد أخويا نعطيكم نوامر تليفونات الناس مستنفعة ونمر الحساب يا أما بوستا يا أما ريب إن شاء الله ربي يبارك لكم الناس كل عندي زوز عليه شو نص نزل 50-285 هجوم تعرفش معناتها هجوم من هنا لنهار الجمعة لاني باش نكلني باش نمل 50-285-285 ولا 31-328-328 يا ربي يا عالي
0: يلا يا رب
1: نتفقدوا هكا الدنيا اللي عندي لهنا
2: يا رب. انا ما لقيتش على انستغرام
0: ولا على انستغرام هو اول مرة
2: امشي. أنا اول مرة في التاريخ
0: اول مرة ما يجيش على انستغرام
2: عندي
0: ميساج منعرفش
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله ل 11:20 دقيقة وأنا وعدتكم ل 11:35 دقيقة يبدأوا عندي
0: 15 علوش
1: 15 علوش يبعبوا
0: توك عنا توا
1: وعد زوز ونص
0: نتاع زوز ونص
1: قول زوز عنا نحن توا
0: وعود
1: وعود بعد نص نهار كلمة مباشرة
0: بتبعي
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله 15 علوش والله العظيم يتلموا والله
0: يا رب
1: نحب هجوم من أحبابي وأصحابي أصحابنا في ساعة سعيدة وأحبابنا وناس الخير ناس الخير قالوا علوش من عندي لأولادي على رحمة الوالدين على صحة البدن على نجاح باك سيزيام نفيام فهمني ولا زكاة صدقة هدية اللي تعطي فرح الناس للي يقدر إن شاء الله ربي يبارك لكم والله لن كلمل والله لن يسكت والله لاني ساكت يا مستمعين والله لاني ساكت والله لا نسكت والله لكمل لمانيش جعفر خاطر ثم شكون قال لي مستعجل والله لاني جعفر
2: واحنا بعديكم خايفين الحق
1: زيدوا خاف
0: مش سهل مش سهل
1: رحمك الله
0: رحمك الله
2: رحمك
1: الله 15 علوش قال لك ما تلمهم الجعفر كان انا
2: يا جعفر كان قلنا من 9 ونص والله
1: نقول جعفوره راس الكوره راني راس الكوره
2: بسم الله عليك
1: راني جعفوره راس الكوره كيما قلت امي جعفوره
0: راس الكوره نعم.
2: جعفوره
1: يجيبها يجيبها يجيبها من الدوره
2: بيس القنبوعيه
1: القنبوعيه راني بيس القنبوعيه هي وجوه الخير هي وجوه الخير ربي حرك اسبابها 50 285 285 50 285 285 كسح راسي كسح لعنات لعنات في البيت
2: والله
1: لا ضرينا لا اذينا لا سبينا والله اجي يا اخويا نعديوا الموجات الايجابيه ونقولوا اللي مازال الخير في الدنيا مازال الخير في الدنيا هاي كمل مستير بعثنا علوش وصديقي هذاك الكره بعثنا علوش
0: والله
1: عزوز علاش مازال 13 عند ربي مش بعيد 31 328 328 ولا 50 285 285 يا ودود يا الله الو صباح النور
5: صباح الخير اخويا
1: لحداش واثنين وعشرين دقيقة مواطن يتدخل لا نعرفه لا يعرفني هو يعرفني اما انا ما نعرفوش صباح النور اخويا
5: صباح الخير اخويا
1: جتام جتام والرب علام جتام
5: خمسة وخميس عليكم
1: اي باهي انا هاي اضرب بابا
5: زوز ملاي نبعث لي الكود خل تضبط
1: الله اكبر
0: ربي وسع رزقك وربي يفرحك
2: ربي يبارك لك
1: الله اكبر صحيت صحيت انا بطل الدنيا الكل
0: الحمد لله الحمد لله عندك أربعة ليلة جاهزة
1: أربعة ما زالوا لي حدش نعلوش وتويك الحدش و23 دقيقة
2: أيه
0: يا رب
1: حتى اختيار الوقت رو اتودي
0: وين اتودي
2: جيتنا في دقيقة 90 وخي
0: آخر وقت وقال لي اتودي
2: شو جعفورة
1: يا رب يا رب يا رب
0: شنو استراتيجية اللي اعتمدتها
1: استراتيجية قلبي
2: يحمص فينا
1: ما عندي كان قلبي في بالك زين بنفرح ياسر يودي نعملوا في حاجة باهية
0: الحمد لله
1: والله باهية
0: الحمد لله
1: والله باهية والله اللي نعملوا فيه باهي يا ربي رانا نعملوا فيه باهي يعلم الله أقسم بالله أمانة إلى يوم الدين على رقبتي هذي اللي نعملوا فيه نحن
0: طول
1: أنه الأمانة توصل لما له ألو
5: يا جعفور
1: أبابا يلو
5: سؤالك يا أخوي
1: يا غالي يا غالي يا اخويا
5: فاش قالت الوالده جعفور راس شنو
1: جعفوره راس الكوره
5: جعفوره راس الكوره
1: صحيح
5: برعونك كب علوش جعفور
0: علوش
1: علوش يا بابا
0: برافو عليك ديما تفرح وربي يوسع رزقك
1: الله يبارك
0: المهديه الجميله اسمع تونس كلها قاعده تطل المهديه المونستير تونس يا اخويا محلاه
1: الله ربي يبارك لكم بس المهديه الله يبارك لكم الله يبارك لكم تبع جعفور راس الكوره 15 علوش بابا شنحللها برحمه لهنا يا خويا
2: قال لي كلمه سر هذيك
1: اي بابا اي عالي قداش توا
0: توا عندك
2: خمسه
0: اي
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: 10 على الشيت
1: لحظه
2: تقولوا جوك مشوج
1: لا لا ما جاني شيء
2: لحظه
1: بجربي لحظه
2: قاعد تحل في الانستغرام جعفور
1: لا
2: يهو نعرف اين انا الفرحه دي بيسمعنا معاه قول لنا
1: يا حمادي
2: يا حبيبي ديريكت تكلم
0: مرحبا يلا مرحبا
1: ديريكت انا في الديريكت اللي بعثوا لي هذاك صحيحه
0: اش قال لك حمادي
1: اسكت
0: يقول لي مش يوسف
1: اسمع خلينا نحط كوبرلور بجرب يا حمادي
2: يا حمادي تونس كيف نحط فيك حمادي
1: جرب كوبرلور خلي اسمع العباد جرب
2: سلي يعني
0: بي حمادي مرحبا بي منين حمادي من صفيق سعيد
1: يا حمادي قداش يا حمادي
6: 2000 دينار خويا
1: دبيت دينار
0: الله عليك يا حمادي برافو عليك هذوما زوز عليك وصلنا لسبعة جعفور وصلت اشتر المسافة جعفور
1: اشتر المسافة
0: قبل 10 دقائق
1: قبل 10 دقائق يا توخر عندنا 400 ألف زادة جت في الثنية
0: ميرسي بارك الله فيك
2: زيدوا مع المتاع قبيلة هذاك علوش دونك قد ايه؟
0: معناتها 8 8 علاش وعود نتاع 8 علاش
1: وعود نتاع 8 علاش لا حمادي واللي كلمونا هذوما الكل مستير مهدية كذا مريقلين
0: بحول الله
1: بحول الله يا ودود يا الله جعفور يتواغل أعزائي المستمعين لحداش و 26 دقيقة
0: ومحليها كي تنسي كل شير ومحليها والله
1: هل سيفعلها الجعفور 15 نعلوش والتحدي ضحكوا عليه قالوا ليه وألفوا ليه
2: نعم إنها شروط تعجيزية
1: الإجابات تأتي مدوية
2: صحيح
0: أنا نحب نتفرج على فينال كوب دي موند بتعليق جعفور
1: والله حلم حياتي
0: والله جعفور
1: تاع عليل شنو
0: كوب دي موند جاي في الصيف خويا
1: مخنوق يا ربي يا ربي قديش 8 علاش عندنا
0: 8
1: كيفش يدور يا ربي
0: مازالوا لك 10 دقائق جعفر الوقت
1: 10 دقائق 10 دقائق اعزائي المستمعين ما نفشلوش ما نوخروش فعل الخير فرحك الصغيرات عائلات
0: يا رب
1: ان شاء الله مبروك علينا الناس هذوما الطيبين
0: والله محليهم
1: هذوما ان شاء الله مبروكين علينا الناس الباهيين ملا انرجي وملا طاقه وملا حمادي صاحبي يا توغل ملا حمادي قلت سيزو
0: محليهم الكل وملا انرجي دخلوا بهم والله كل
2: تحيي لي سي حمادي
1: هاي يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا نمني
2: اقسم بالله اول مره تصير لي حتى مساج في الانستغرام لا ماسنجر لا حتى شيء
0: حتى شيء
2: يا الهي
0: يا غريبه عجيبه
1: 31 328
2: نجدهيكم
0: يلا ان شاء الله خير
1: 328 50 285 285
0: أنا حاسة إن فما ناس قاعدة تتشاور وتليفونات قاعدة
2: نقاشات
0: أي متاعش قولك نعملوا هذا عائلات خوات خوات
1: زنوبنا سبعة ثمانية عليلش دخلنا في يعني اللحظات الأخيرة يعني
0: الحداش
1: والسبعة وعشرين دقيقة ثمني ولا ما زالوا تقريبا سبعة دقائق. ألو صباح النور.
7: صباح الخيرات.
1: آي يا بابا هو جيبها جيبها جيبها امشي بابا قول
7: زوز الله يا جعفور.
1: الله
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: مين يتكلم فينا مين يتكلم فينا مين يتكلم فينا؟
7: أنا توا في اللوتروت ماشي إن شاء الله الجمال.
0: ربي يجيبك في
7: الجمال
1: يا بابا.
0: جمال
1: جمال يا بابا
0: والله والله ربي يبارك لك. جمال جمال جمال جمال الجمال
1: الله يبارك لك.
0: ربي يوسع رزقك إن شاء الله.
1: تنكلمك بعد الراديو تنكلمك
8: إيبان عشرة
1: أوكي عشرة عليلش
8: خمسة وخميس
1: يعني قبل سبعة دقائق
8: والله
1: عشرة عليلش
0: جعفور
1: جعفور
0: أسمع جعفور مازالولك تعرف قديش مازالك وقت؟
1: سبعة دقائق
0: أقل ستة دقائق ونص بالضبط.
1: كل دقيقة علوش
0: كان كل دقيقة علوش هذا هو
1: يا إلهي
0: وقت تربح التحدي متاع اليوم
1: ولا لك موتة من علالش
8: خص يا يا علي
1: يا ودود يا الله
0: حسيتهم لك موتة جات مقربتة بالعلالش
1: جعفورة راس الكورة خطير هذا اللعب
8: شويرة
1: خطير خطير جدا على مستوى الأرباحي. ألو صباح النور
0: يا رب.
1: صباح الخير. صباح الخير نحن نسيب خلاص شوية لا لا لا صباح الخير بالله اسمعني من التليفون كهو
9: اي يعني بقى تعت على الراديو
1: صحيت
9: جعفر معي
1: اي بابا اي بابا كل سكوت تسمع
9: المرسى.
0: مرحبا مرحبا بالمرسى. انا وي
9: انا ما عنديش بشنا بشنش يعلوش ولكن عندي بشنا بشنا نخر صدق على على والدي يدي نار فهمتني ولا ايه
1: انت تو تتكالي على اليمين انت تو تتكالي على اليمين باش نكلموك بعد البرنامج
0: محليه والله
1: تك على اليمين يا
0: ربي يرحم والدي
1: قمرولي ورش ورش
0: ربي يرحم والدي خاطر لاوش في رحمه على والدي الله يرحم والدي والله
1: هذه تونس اعزائي المستمعين
0: ملا مرسى وملا قنوين تتدخل
1: اي اي 31 328 328 50 285 285 مازالوا 6 دقائق بالضبط وعندنا 10 عليلش وعود يا ودود يا الله يا ودود يا الله
0: يلا يا رب
1: تصور للعليلش في اليوتيوب ياسين مهبط برشا خرفان حل رعب على
8: اليوتيوب
1: يا ودود يا الله جعفور راس كرة هل سيفعلها قبل و35 دقيقة قبل 5 دقائق احنا مازلنا 5 دقائق يا ربي
8: قالوا لك تسلك يا جعفور بحول الله
0: يا رب يا رب يا رب
8: شيء انا بقي عندي امل في الانستغرام اختي زين ما لقيت شيء
0: والله حطينا نستنى نستنى نستنى
1: يا الله
8: حسيت بالاحراج
1: يا ربي شعفور راس الكره ما يخسرش اعطيوني تحديات كيما هذه والله يا زينب اعطيوني تحديات
0: كل يوم تحدي انت تو سيد
1: الو صباح النور
9: مرحبا سي جعفر
1: مرحبا
9: انا اول واحد افتتحت العلوش
1: اهلا وسهلا ان شاء الله خير بطلت بابا
9: لا رجعها من ثلاثه
0: ما شاء الله شاف حواليه وقرر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
1: نسمعوك بابا نسمعوك الكلمه ليك تفضل بابا
9: اول واحد افتتح العلوش
8: صحيح
0: اهلا
9: رجعها من ثلاثه اخويا ثلاثه ملايين موجودين في التصوير
1: ما
0: شاء الله ما كلمنا
1: منين انت كلمتنا منين كلمتنا
9: على رحمات الوالد ورحمات ام واخويا ورحمات الناس كلها
0: الله يرحمهم من عمهم
1: منين منين تكلم فينا منين
9: انا من تونس انا من تونس أهلاً. من الزهروني بالضبط
0: الزهروني الجميل
8: بالليل علاش رجعوا زيد
9: نجيب لك توا للبرنامج
1: صديقي صديقي مرحبا بيك تنكلموك
0: ابغى
1: غادي انا جاي لك بابا
9: الله رحمات عنا
0: ان شاء الله ربي يرحمهم من عامهم يا رب
1: مازالوا لي 4 دقائق قديش تو 12 علوش
0: 12 علوش ومازالوا لك 3 دقائق بالضبط
1: مازالوا لي 3 دقائق مازالوا لي 3 دقائق
8: مازالوا 3 علوشات معني عليلش
0: علوشات محليهم علوشات
1: مخنوقه حلوه حلوه
8: حلقه عليلش
1: جعفور راس الكوره
0: حلقه عيادي حلقه عيادي والله محليها والله حلقه عيادي تهب
1: والله
8: حاسسني غدوه العيد جعفور
0: يلا
1: كريم
10: جعفور وقتي الحقيقة أنا هاني نخو في التليفونات معاك أنا معاك عجبني التحدي متاعك واللي تريبح عجبني خوذ الوقت وأنا هاني نكمل معاك التليفونات
1: مرسي
0: مرسي
1: مرسي يا ريم مرسي يا ريم
0: يلا إن شاء الله خير يلا
1: خل تفرح العباد. هذي اللي دوم زينب زين سيبنا من الراديو حديث روادن فمني ونكبروا في المسائل وكذا. الدنيا مخدت خاطر الدنيا مخدت خاطر يريد يطول يتبرع يشعر بسعادة شديدة جدا جدا جدا جدا ما بعدها سعد
0: ما النجم يعرفها كان هو زي
1: كان هو
0: على خطر يعرف هو اللي عمل الشيء
1: ذي ومحسها كان هو فمني ولا هو يعرف شو يعمل لأنه راه سبحان الله هذوما الناس اللي يمدوا اللي يدوا هذه ما تعرفش يدوا الأخرى شتاعتي هذه راهي كرامة من عند ربي قلوبهم قلوبهم باهية وقلوب حية
0: إن
1: شاء الله ربي يرزق الناس الكل باش الناس كل تولي تعاون لو كان نوصلوا خاطر هذه محبة احنا طبعا عديو في محبة انا ما تعديت لي المحبة
0: الحمد لله
1: نعرفهمش الحمد لله يتي ساعات يصير فيه ميسير وتصير لي اكتئاب وساعاتك نبرك ونفشل
0: انتكاسة
1: ونفشل كي تفكر اللي ثم ناس كيما هذوما كي انا تكلمت هما دخلوا وكل يا ربي
0: الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
1: آه يا بابا يا باباي
0: وربي بلخهم مقصودهم كل واحد يعمل فيه لغاية الماء
1: أمين بجاه رب العالمين 31-328-285-285 لحظة ثبت شو الواتساب
2: بليه ملي خلينا نعدي ديديكاس ملي جعفور مدام رانيا تسلم عليكم الكل تحب تقدم تحيه لولدها فارس اليوم عيد ميلاده تقول له كل عام وانت حي بألف خير ان شاء الله اليوم سي اس اس تربع خاطر ولدها الكبير تحبه برشا دونك كل عام وانت حي بخير يا سي فارس هاي
0: هابي بيرثدي
1: يا حمادي
0: حمادي رجع
1: رجع لي
0: شبيك حمادي شبيه حمادي
1: نحط كوبرير حمادي
0: خلينا نسمعوا
1: بجربي
2: حمادي خاي حمادي
1: سي بون
2: حمادي
1: قال لكم ميل واحد اخر هاي
0: بارك الله فيك يا حمادي
2: بارك الله فيك يا حمادي
1: بارك يا حمادي
0: يا غول ما شاء الله ما شاء الله
1: عندك ميل واحد اخر
2: دونك 14
1: 14 مازال علوش وعلى 11 و34 دقيقه
0: مازال دقيق وعلوش
2: جعفور ما شاء الله
0: جعفور دقيقه وعلوش
1: دقيقه وعلوش
0: دقيقه وعلوش تربح التحدي يلا
1: دقيقه وعلوش
2: يلا برافو جعفور
0: ملا ملا ملا ملا
1: يا لطفي لحظه
0: شبيه لطفي
1: دقيقه وعلوش
2: الو
0: بيه ان شاء الله خير يلا
1: والله سمعتوا يا لطفي خي
2: لطفي لطفي متاعنا
1: لطفي متاعنا يا ودود يا الله
2: يفضلوا بازر ويسمع فينا كل عاد
0: ان شاء الله يا رب
1: دقيقه وعلوش مازالوا نص دقيقه نص دقيقه نص دقيقه
0: يا رب
1: يا ودود يا الله 50 285 285
0: يا رب
1: 50 285 285 مازالت دقيقه دقيقه فقط
2: دقيقه وعلوش
1: دقيقه وعلوش دقيقه وعلوش طول 11:35 دقيقة لطفي
0: يا رب
1: أي أي لحظة الله أكبر لحمي شوكي تفضل أي تفضل
0: شكون هذا لطفي
1: اسمه فيك تو تونس كل
0: يلا لطفي
11: هذيك السيد اللي طلب من المرسى
1: أي
11: ومش يتبرع ب 100 دينار
1: أي
11: على رحمة والدي
1: أي
11: العلوش عندي انا
0: اوه
11: انا مش نكمل التحدي نتاعك انت
0: ميرسي يا
2: لطفي
1: يا لطفي خويا
2: يرحم والديك
0: ميرسي لطفي ان شاء الله ربي يوسع رزقك وربي يفرحك
2: ربي يبارك لك
1: عملناها من 15 علوش
2: سي بون سكرني
1: الو عندي تليفون
2: بالزيد
1: الو صباح النور الو الو
12: الو صباح الخير
1: صباح الخير مدام
12: وي مرحبا مسيو جعفر
1: مرحبا مدام مسيو جعفر باهي
12: ربي يفضلك يعيشك
1: يعيشك
12: عايش 100 دينار جعفر ان شاء الله
1: 100 دينار
2: ميرسي مدام ربي يفضلك
1: وين تعيش مدام
12: يعيشك ربي يبارك لك وعلى رحمة الوالدين
0: الله يربي يرحمهم
1: وين تعيش انت
12: في فرنسا
0: فرنسا تتدخل زيد ايوا اهلا اهلا
1: وين في فرنسا وين
12: بولي بور لا كونفيرماسيون ان شاء الله
1: اي عايشك يا مدام ربي يبارك وين في فرنسا وين في فرنسا وين
12: في ليون
1: في ليون
0: في ليون تحيه للتوانسه اللي في ليون الكل
1: اي ان شاء الله تجي بحذاكم ان شاء الله
12: يا عايش تبارك الله ربي يبارك
2: لكم
12: مبروك
0: كل عام انت بخير وكل عام انت فرحانه محليك محليك
2: والله ميرسي بوكو
1: والله جو 16 علوش مازال الضرب
2: برافو
1: مازال الضرب
2: تحب تواصل امو
1: يا بنتي
0: الريما تاع الوقت جعفور في
2: في فورمه
0: باهيه ما شاء الله
2: الحمد لله
0: معناتها نكملوا
1: اي نكملوا ما شاء الله
2: اوكي كملوا كملوا
0: انا 18 قديش تتصوروا نوصلوا اليوم
1: 65
0: اللي عند ربي مش بعيد
2: قديش عملنا 16 نسكروا من 20
1: عند ربي مش بعيد
2: سكروا ال 20
0: والله كان سكروا 20 حاجه به
2: وينت
1: عند ربي مش بعيد.
0: اللي عند ربي طبعا مش بعيد
2: ان شاء الله.
0: طبعا.
1: الو عندي تليفون
2: يلو
1: ملا جو ملا جو ملا دنيا محلة ملا دنيا محلة
2: الله ما شاء الله.
1: فدوى قلت سكروا العشرين
0: يا معنا فدوى ان شاء الله ديما معنا فدوى طبعا.
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله ملا جو ملا جو. الو صباح خير
0: صباح
1: صباح خير صباح خير لاباس عليك
13: لاباس الحمد لله
0: بون كونتينياسيون
1: جعفر ونيتوس بو افيك توا ميرسي
13: محلاه
0: نتكلم فينا مدام كلمت من سوسه اهلا
1: بسوسه باي سوسه باي باي
0: سوسه تتدخل زيده قديش محليها الحكايه انه وليت تقول عليها شبكه والناس الكل موجوده فيها وترى من علاش نسالوا منين يحبوا نعرفوا مين.
1: ما حضرتش البارح راجل طلبنا من الجم
0: اي
1: فهمتني عاد كلمته وانا يطلبني يجي 16 مره يا اخوي يجي هزوا الامانه يا اخوي ابعثوا لي كذا فهمتني انا تشدت شويه فهمتني عندي شويه مشاغل عائليه واحد فهمت اقسم بالله زين نحكي لك
0: سيد جعفر نعرف
1: 16 مره يا اخوي كيفاش تو يا اخوي كيفاش فهمتني
0: قال لي هز جمره اي
1: اي قداش عنا من علوش تو 17
0: ما شاء الله اي
1: 17 علوش
0: مازلنا نجم نكمل
1: علاش
0: ثلاثة علاش نكملوا بهم ال 20 معناتها 20 عائله
1: اي 20 عائله
0: تفرح بالعيد الكبير
1: اي واحد يعيد فرحان
0: ولا برنامج
1: ولا برنامج ولا دي ملا دي وين
0: والله والله والله
1: ملا حمادي
0: ملا حمادي وملا لطفي وملا سيدات اللي دخلوا من المونستير ومن سوسة ومن ليون وملا ملا ملا اللي تكلمنا من تونس وزيد علوش واللي حمادي ردهم ثلاثة ما شاء الله. شبيك انت
1: نسكتوا توكا واحد يسكت ويتفرج عجب ربي ملا جو
0: اسمع والله صح عليه
1: اي والله
0: صح عليه وريته اللي بدل العلوش ثلاثه انا متاكده اللي كلموا شكون وهو كلم شكون وقالوا شنو رايك ومشاو زادوا عدد العليل شو متاكده اللي فما شكون يسمع فينا وقاعد يشاور في شكون يا خويا صح عليكم كنت نجموا تفرحوا الناس والله صح عليكم
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: 31 328 328 50 285 285 اي يا باباي طالب على ربي 20 علوش انا كانوا 15 مخلوق
0: ظهر لي باش نعاودوها كلمة السر هذه غدوة نعاودوها
1: والله جابت الدنيا الكل مخنوق 31 328 328 50 285 285
0: مازالوا شوية وقت
1: احنا قاعدين زينب ما عندنا ما قاعدين في بالك الناس تو قريت موسيقى حط الموسيقى هذه حط حط طلع فيها طلع فيها طلع فيها الموسيقى
0: الموسيقى هذه
1: خليها للمستمعين تقعدش تظن ربع ساعة ما الفعل طيب يقعد يسمع فيه مش بالكلام هي مش قولك في خايك
2: في بالك احنا عندنا احسن مستمعين في الحياة
0: والله والله
2: في بالك مستمعين كنت خلي تغادي تشري رجي تشوف عالم اخر راهو
0: الحمد لله الحمد لله
2: خويا ربي يبارك لكم الكل يرحموا
0: ويلتي واحنا نحبوهم على خاطر هما هكا زي لدين نتاعهم
2: والله ما همش نورمال قسما بالله
0: ملا مستمعين ساعة سعيدة
1: طارق صديقي طارق يخدم معايا شكرا للجميع واللي انكم فرحتوا الناس
0: والله محلي طارق يهبل طارق. طارق والله يهبل طارق
1: سامحني يا زميله زينب عندي تليفون
0: تفضل
1: الو
14: الو عسام
1: صباح الخير نارك طيب
14: نارك طيب
1: مرحبا بيك
14: لاباس جعفر
1: اه شنو هي لاباس خويا طيب بالجوانا فرحان انا فرحان فرحان
14: لبيس.
1: كم انا سعيد هيك السعاده
0: هي. الحمد لله
1: اي اي
14: زوالي حنا زوالي
1: اي
0: وعليش تبكي انت تو
1: لا اله الا الله
2: الحمد لله
14: انا نفكي بالزوال
0: لطف عليك
14: وبشر بالزوال
0: لطف عليك
14: مليون و 300
1: بتتبرع بمليون و 300
2: حق علوش
0: حق علوش مسكين
1: يا صديقي
0: معليش لبكي برك
1: ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى
0: امين يا رب
2: على قلبك
14: يا ربي فضل
1: محلى قلبك
0: وان شاء الله ربي يبلغك مقصودك اللي ناويه
14: لبيس لبيس مازال خير في الدنيا مازال
0: الحمد لله
14: خاطر كي تمسع دموعك الصغار وكل الناس اللي ما عندهمش باذن الله ربي يحل الثنين في وجهك
0: حول الله
1: صديقي كان يقلقكش منين تكلم فينا انت
14: انا من زغوان
0: اهلا وسهلا في زغوان الجميله في ملا تونس اليوم
1: اسمع من كامل تراب الجمهورية اللي عم تتكلم. سبحان الله محلاها والله محلاها. إن شاء الله ربي يبارك لك خوي وربي يعطيك ما تمنى. شكرا جزيلا.
0: الحمد لله. توا قداش من علوشة في بالي 19 كان حسابي صحيح. أما أنا خايبة في الحساب راه
1: مش 19
0: 18 سامحوني أنا الحساب ماهوش أقوى حاجة. باهي
1: واحد آخر هذا
0: باهي معناتها وليو 19.
1: اه ثم مواطن كلمنا قال زوز ملايين
0: ايه
1: طور ردهم ثلاثة واحد زاد زاد مليون.
0: قلت لك راه فما ناس قاعدة تشاور وناس قاعدة تكلم وتليفونات
1: قال
15: معناها 19
1: معناها
15: علوش على 20
1: علوش على 20
0: يا ربيب تخمرت تورا وخليه
1: وخليه يا علوش على 20
15: هكا هو
0: جبت على الكابون توا سيد مشيت لغات هكا
1: مازال علوش على 20
15: انت انت انت انت قلت انت 20 انت
1: الو ربيب اسمع اسمع اسمع النطخة هذه
0: بونجور بونجور
1: نحي لي الموسيقى اخويا صباح الخير مدام
15: اهلا
16: صباح الورد
0: صباح النور
16: اون ديريكت انا توا
1: انت اون مدام مالا
16: يا جعفر بكيتوني وانا نسوق عرفت
1: لطف عليك لطف عليك
0: لطف عليك
1: لطف عليك
16: والله بكيتكم يا ربي يرزقكم وربي يثبت اجركم
0: امين
1: يحشك
16: اون توكا انا بدي باش نتبرع بحق علوش
0: بارك
16: الله فيك
0: الله يرحمه وينعم
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه وينعم ان شاء الله
16: جعفر يعرف بصمه وقرر قبل عرفت
1: شنو هي
16: قرات بصمه قبل
1: بوك شكون
16: انا كنت صغير في الليسي ان توكا
1: شكون سلاح
16: لا لا محمد سعد قالوا جبت ما يعني
0: ما تحبش ما تحبش تقول تحبش تقول ربي يرحمه وينعم وربي انت بارك فيك والله
1: شوف الدنيا خاطر بوك قراني بوك بوك ربانا شفتي الدنيا مصغرها شفتي الدنيا مصغرها ريتي يا الله يرحمه
0: وساعدوا اللي عنده صغيرات يبلغوا له الرحمه بطريقه ذي والله صح عليكم صح عليكم اللي نجم صح لي يا خويا اللي يقدر صح لي صح عليك صديقي
1: اجواء جميله بربي انقلوا لنا انطباعاتكم اصدقائنا على اليوتيوب شنو الشعور بجاه ربي شنو الشعور وبربي نهبطوا هكا ستاتويات على العباد هذوما بالله نهبطوا عليهم خلي يعطيونا طاقه وانرجي ويزينا من
0: ملا ملا ملا ملا ملا توينس
1: لجو لجو يا حسام شيخة متفرد حسامة
0: متفرد يسمع في الجو
1: يتفرج في حجب ربي حسام
15: بيت بيت والله
1: جيم كان قاعد ريم مرسي ريم
0: والله
1: والله نعطي والله غبو
15: والله مرسي ماني سكرنا العشرين
1: ايه
0: اسمع ريم وجه جايب اليوم
1: انا الحقيقة مزيد 25
15: اقول الو بابا
1: الو صباح النور
17: صباح الخير
1: صباح الخير
17: سيدي جعفر مايا
1: ايه انت تو في المباشر
17: عسلامة
1: سيدي عسلامة سيدي
0: اهلا وسهلا
17: برا مليون ونص
1: مليون ونص
0: ربي يبارك لك وربي
1: يوسع عليك نعرفوا انت منين منين تو
17: انا موجود في منوبة
0: في منوبة ولاية منوبة تتدخل جميل جميل تملى تونس
1: يا اخوي ملا ملا ملا جو الله
0: ملا ملا
15: هو مليون وخمسة
1: قتل اخذ معايا صديقي انت معايا توا
17: اي معك معك
1: انت تبرعت بمليون ونص وصديقتي ريم توا قالت لي ثم شكون تبرع ب 500 دينار
0: دونك
1: ويك على زوز عليك انت عندك علوش ونص والسيد تبرع باش ترى علوش ان شاء الله ربي يبارك لك
0: ربي يبارك لك
1: الله يبارك الله يبارك لك
0: الله يرحم والديك
1: على جو ان شاء
17: الله لكم كل
0: اجمعين
17: ان شاء الله
0: امين يا رب امين يا رب امين
1: نسكم معكم بعد شويه نعطيكم اسماء الناس المنتفعين ان شاء الله ربي
15: تو معناها صفاقس مهديه منستير
1: زغوان
15: زغوان
1: مستير
15: تونس
0: المرسى
15: منوبه
0: المرسى اي شنو فما شكون كلمتنا من اليوم من فرنسا وصديقتنا اللي تكلمت تو ما قالتش منين ما تحيه ليها تحيه ليها تحيه ليها
15: تحيه ليها
0: الكل قلنا
1: من المرسى
15: هذوما الكل اللي راهم يتكلموا
1: 31
0: كلمه صديقتي تسمع فينا اسمها سلمى قالت شبيني كل ما نسمعكم نولي نبكي انا شبيكم انتم
15: نبكي
0: والله محليكم محليكم محليكم محليكم محلى قلوبكم الكل وان شاء الله يا ربي تعم الفرحه على اكثر عدد ممكن من العائلات يا رب
1: امين بجاه رب العالمين
0: ان شاء الله يا رب احنا نقولوا 10 و20 ونتمنوا اكثر
1: الو
17: الو
1: صباح النور
17: صباح النور
1: مرحبا بيك
17: معك محمد من فلسطين بس انا عايش بتونس
0: اهلا وسهلا بمحمد
1: من فلسطين بس انت عايش في تونس
0: مرحبا بيك
17: نعم
0: بلادك وبين أهلك مرحبا
1: الله الله الله الله تفضل سي محمد
17: نتبرع بعلوش هاي صدقة زوجتي قامت بالسلامة قبل يومين ولدت فهاي صدقة
0: الحمد لله على سلامتها وإن شاء الله بالرزق الكثير ويتربوا في عزكم ودلالكم إن شاء الله
1: يا رب يا محمد
0: محليه محمد.
1: يا محمد ملا مكالمة هذه محليه.
0: مش تنسكا والعالم الكل فلسطين اليوم.
1: الله مصلي على النبي.
0: الحمد لله الحمد لله. ربي يجمعنا ديما في المحبه والخير يا رب.
1: ان شاء الله ربي يفرج عليها زوجتك ومرحبا بيك عائلتك.
2: ان شاء الله ألف مبروك عليهم.
0: الحمد لله اللي قامت بسلامه. الحمد لله
1: على سلامتها يا رب يا رب. علوش من فلسطين.
0: وي
1: يا مواطنين يا مستمعين يا فعلوها جعفور راس الكره.
0: هلا جعفور
2: فكرتني كوقتها من ليبيا ومتزير ومدرى منين تفكر.
0: برشا ناس برشا ناس. الحمد لله الحمد لله. قداش وصلنا من علوش احنا اليوم؟
2: 22
0: جعفور
2: مرحبا بك.
0: مازالوا لك 10 دقائق ما نعرفش شنو بنجم يصير فيهم اما مازالوا 10 دقائق.
1: باهي لحظة عندي مكالمة هاتفية.
0: باهي
2: ليلي يجب فيه تصل في المباشر.
1: ليلي تصل
2: محسوب
1: حبيبي.
0: انت في المباشر
1: في المباشر مش حطك في اوبرلور.
0: شكون هو هذا؟
2: ليلي
0: نسمع في ليلي من هوني.
1: نقول منين جاي هو العلوش هذا؟
0: منين جاي؟ من انا مكان.
1: منين جاي هو؟
0: قولوش الاسم.
1: منين جاي؟
0: باهي منين جاي؟
1: باهي من نيويورك. اوكي ان شاء
0: الله. اه من نيويورك هذا؟ تحية لتونس.
1: عطتكم علوش من نيويورك خويا.
0: تحية لتونس اللي في امريكا. يلا
2: ثانك يو.
1: صباح
0: بالانجليزي في كل مكان
1: يباب عين انجلش اير انجلش
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: علوش من نيويورك يا بابا مكتوب ربي سبحان الله
0: سبحان الله
1: يا الله.
0: معناتها توا اللي باش نعملوه جست باش المستمعين يعرفوا الناس هذوما نحطوهم كونيكسيون مع الناس الكل اللي يستناو وفي الليست هذه باش يتصلوا بهم مباشره ويوصلوا لهم العلوش نتاعهم. هكا هاو اول مبلغ اللي هما باش يبعثوا.
1: ملا جو دونك احنا باش نعطيو للي تدخلوا معنا ارقام الهواتف
0: نتاع الناس الكونسيرني بالعلوش.
1: فما شكون ما يحبش رقم الهاتف؟
0: يحب
1: رقم الحساب خويا
0: ينجم
1: يصب للناس مني ولا باش يتوكلوا على الله داكوردو تنسقوا فهمني ولا بعد البرنامج مباشرة
0: يا رب.
1: 31 328 328 50 285 285
0: يا رب.
1: ملا الجو 24 علوش
0: 24 علوش توصلنا
2: 24 لا 23
0: ربي احنا الحسابات باش ندخل بعد يا رب
2: 22
0: ونزيد علوش
2: تاع نيويورك دونك
0: 23
2: الحسابات هيك مريقل ما قلتوش وين 23 عائلة وكل عائلة ما تعرفش عليه قديش من صغير قديش من ضحكة وفرحة برشا دعا خير.
1: يا ريتي الجو
0: يا رب يا رب
2: الحمد لله.
0: يلا شوفوا هذي فمساجات قاعدين يسلوك جعفور
1: ثم شوف لنا التليفونات.
0: يلا
1: خليني نشارجي انا
0: شارجي بشوي دقلة صحة وبالشفي صحة وبالشفي. باش المستمعين يعرفوا زيدا باش ما يقعدوا شكاكا ما يعرفوش
1: فمي بلعب الدقله ما يصير. صباح الخير صباح الخير
18: صباح الفل صباح النور
2: نهارك زين
1: صباح النور يا غالي.
18: وينك يا جعفر شنو هو
1: منين تكلم فينا الساعه؟
18: من فرنسا.
1: من فرنسا يا غالي
18: من شفاقه صفنا.
0: مرحبا بي. مرحبا
18: عايشك ربي يحفظك ربي يخليك ان شاء الله كل عام وانتم بخير.
1: جوه
0: وهنين ان شاء الله
1: جوه
18: جوك والله يا اخوي ربي ان شاء الله يوفقهم وربي ان شاء الله يبلغ المقصود يا
0: أمين.
18: ربي
0: يبارك امين.
18: والحمد لله الحمد لله لم يعطي ربي الحمد لله
0: الحمد لله.
1: تحس ثم طاقه انرجي من تليفونات الناس واحد تحس مازال خير بالدنيا.
18: ربي يحفظك وربي يحفظ البنات اللي معاك الكل وربي يخلي لك الزهار
0: يا ربي يفضلك ربي يخليك ويبارك لك يا رب.
1: عايش خير
18: البنات اللي معاك
2: الله يخليك عايش.
0: شكرا شكرا
1: امين جرب العالمين
18: يحفظك. قل لي بالله ومن بعد جعفر كلامني قل لي كيفاش
1: اي بعد برنامج تنكلموك فهمني ولا نعطيوك الريب نتاع المواطن او المواطن اللي باش يتحصل
0: على تواصلوا مع بعضكم مباشره
1: ان شاء الله ربي يبارك لك مباشره داكوردو.
18: دعوه
0: الله يرحمه
18: ينعمه
0: ينعم. الله يرحمه ينعمه
1: يا ربي ترحمه وتنعمه. قداش باش تبرع علوش؟ الو علوش اوكي اي
0: علوش 1000 دينار بارك الله فيه.
1: 25 علوش
0: في بني 24 حسب اللي عندي 24
1: لا إله إلا الله
0: وما زالوا 7 دقائق ومرة
2: يعني
0: معناتها نجمو 30 معناتها
2: طولي رحبة
8: تخيلها تخيلها
0: والله ينسيش.
8: هي هكيك راه في الاصل.
0: احنا نعاود نقولوا مره اخرى باش الناس اللي تسمع فينا زاده تعرف اللي احنا راهو نحطوا كونتاكت الناس اللي حابه تتبرع الكل مع الناس مباشره. يعطيكم الصحه على ثقتكم. اما احنا ما عندناش الحق ناخذوا انا فلوس ولا ربيب فلوس ولا غيره باش نوصلوهم. راه نحطوكم اون كونتاكت ديريكت.
1: صباح النور.
19: صباح الفل.
1: ان شاء الله ربي يرحم من توفيرك الوالد.
19: يعيشك الوالد وربي يفرج لي مين تي يفرج عليها.
0: امين ربي يشفيها ويعافيها وربي يرحم الوالد يا
1: رب العالمين.
19: امين عايش. امين.
1: احنا بعد البرنامج نتصلوا بيك نعطيوك رقم الحساب الجاري بتاع العائله اللي باش تعاونها فهمني ولا لا. ورقم الهاتف باش تنسق معاهم فهمني ولا سواء كانت امراه او رجل بعيله فهمني ولا. وان شاء الله في ميزان حسناتك. قداش باش
19: يعيشك
1: علوشة؟
19: مليون شطر من عندي انا من تونس وشطر من عند خويا من امريكا.
0: يعطيكم الصحه الزوز وربي يبارك لكم الاثنين. قلت لك فما
1: يرحم الوالد. الله يرحم الوالد
8: ويشفي لكم
1: الوالده. الله يشفي الوالده. الله يشفيها ويفرج عليها.
0: امين امين. انا كنت متاكده اللي فما تليفونات قاعده تصير ريت هكا ولا ما حركه.
1: مسينا الكابل الصحيح
8: 25
0: ما ضربناش الضوء يا
1: غالي. ما ضربناش الضوء بيصير لنا شيء لا سوى ولا سوى.
0: ان شاء الله
1: احنا المنتفعين الاساسيين
0: والله
8: ربي يبارك له الحمد لله.
1: احنا الليفرور
0: الحمد لله. بربي تحية الأصدقاء إلى ليفغوغ الكل وربي يبارك لهم المتربين الباهين اللي يسروا على الناس واللي يخدموا في خدمة صعيبة. يا أخويا إن شاء الله ربي يجيبكم في السويب وربي يبارك لكم محليه.
1: ملا جو ملا جو
8: 25
1: علوش سكروا 5 فمني ودنية 30 علوش 30 عائلة منتفعة
8: 30 في حلقة
1: باش نقعد ورا بعد راديو نص ساعة ما تخلونيش واحد ينسقوا الدنيا الكل.
0: معك ما تخافش ما تخافش.
1: صلي علي بي.
0: شنو استراتيجية اللي عملتها اليوم؟
1: استراتيجية ذيك جعفورة
8: البيها الجنبوية.
0: والله الحمد لله وملا بالحق ملا مستمعين عنا ومحليهم على الاخر ومحلى تفعلهم الكل. وان شاء الله اللي مازالوا يخموا ينويوا يتموا وصحه ليهم اللي فرحوا الناس. والله صحه ليهم صحه ليهم
1: الحمد لله. ها خويا الحمد لله علوش دبرناه
0: مازالوا ما كملوا
8: خمسه على الشيء
1: ندبروا
0: ان شاء الله
1: ندبروا.
0: مازالوا 5 دقائق.
1: اي 5 دقائق. دقيقه علوش
0: دقيقه علوش
1: علو دقيقه علوش.
0: والله يا ربي يبلغ المقصود نتاع الناس الكل يا رب ان شاء الله
1: يا ربي
0: ان شاء الله يا رب.
1: لاباس زينب الدار لاباس
0: والله هي في خير ونعم الحمد لله. الحمد لله
1: تو يجيو على
8: ان شاء الله.
1: والله العظيم
8: ان شاء الله
0: يا رب.
1: 31 مش لازم اوكي ما نقولش قال لك ما تقولش تليفون. الو صباح النور.
20: صباح النور
1: بخير.
20: شحورك
1: يا وجه الخير يا السمح يا باهي.
20: تحب تبرع مليون
1: اي مالش تعمل
0: برا
1: مالش تعمل
0: ربي يوسع رزقك وربي يبارك.
1: مالش تعمل مالش تعمل مال علاش كلمتني انت ماك باش تتبرع. والله راك سمح ما نعرفكش ما راك سمح.
8: عايشك
1: باش تتبرع تي زيد الجمله تي تكلمنا باش تتبرع منين تكلم فينا انت.
20: انا عايش في تاجرين اصيل مدينه تالا.
1: تالا
0: تالا جميله
8: ربي فضل.
1: يا خويا مرحبا بيك ربي يبارك لك
20: وان شاء الله ربي صدق هذا ان شاء الله ربي يشفي لي ولدي ياسر عمره 5 شهور.
1: ان شاء الله
0: ربي يشفيه ياسر وربي يحميه ان شاء الله.
1: ربي يبارك لك يا خويا
0: ربي يشفيه ويعافيه ان شاء الله.
20: ربي يعطيكم الصحه ان شاء الله واجلكم عند ربي
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله من الكل يا رب.
1: ربي يبارك صديقي جيمي ربي يبارك لك على المساج
0: محليهم
1: محليه مساجك وصلني على الانستغرام.
0: شكون بعث لك مساج؟
1: صديقي جيمي هذايا على على الانستغرام
0: ايه؟
1: اللي تعملوا فيه جعفر اقوى من اقوى برامج موجود في الراديو
0: الحمد لله.
1: مش تلقى اجر عند ربي. ربي يبارك لك خويا ان شاء الله ربي
0: ربي ثبت اجر الجميع يا رب.
1: ان شاء الله ربي يفرح قلوبنا زاد احنا مستحسن ما محتاجين فرحه. ان شاء الله ربي ينولنا فرحه.
0: امين.
1: ان شاء الله ربي ينولنا فرحه يا ربي يا عالم. كيما نحاولوا اسعاد الناس باز ربي سبحانه قدرته عظيمه باش يبعث لنا ناس تسعدنا ان شاء الله
0: بحول الله
1: ان شاء الله. قداش 26 علوشه؟ أربع دقائق.
0: والله ماشي صحيحة راي.
1: ماشي صحيحة.
0: علوش دقيقة.
1: أي.
0: والله ماشي صحيحة.
1: يا كمال حتى راسه كرعين مثال.
0: لا لا يا خويا لا.
1: عليكم.
0: خويا لا لازم تمشي كيك مريقلة.
1: ماشي صحيحة ماشي صحيحة والله.
0: والله محليهم الناس الكل محليهم محليهم محليهم.
1: والله يا حافظ لا تاخذوا سمن علوش. والله لك ولك ما ياخذوا. حافظ صعب مدلي وقلت عم نقول مدلي علوش. فهمني. قال لي يجي جتن مدلك علوش
8: اوكي
1: فهمتني
0: بيه
1: يا حافظ والله لا تراه خلصني بالعلوش قال
8: لي
1: حافظ
0: كهو ما دام يحب الحق وحقه كهو
1: تدلل يا حافظ يا رب يا عالي نزلوا 4 لنش 31 328 328 والا 50 285 ربي يبارك لك صاح ربي يبارك لك محلاها المساج عايش وخي ربي يبارك لك يا غالي ربي يبارك
0: يا رب
1: 31 328 328 ولا 50 285 285 31 328 328 50 285 285 مازالوا 3 دقائق آه بابا نكمل الراديو ونجيك
2: راديو
1: في الراديو بابا هاتو تي 31 328 328 50 285 285 في حدك ما وصلناش برجولية
0: إن شاء الله نوصل
1: كنا طمعين في 15 نعلوش الحمد لله
0: إن شاء الله نوصل
1: قد 26 نحن طوى
0: احنا طوى 26 ايه
1: 26 يا نوابي
0: مع تدقيقتين نسكروا 30 يا رب يا رب
1: زعمة زينب
2: يا رب لك متى علوشيت
0: عند ربي مش بعيد
2: انضحكت عليها بكري جعفور اوكي جبت علوشيت
0: لك متى علوشيت ولا ربي
2: ارنوفي لا عندي مشكلة في الجمع
0: يا رب اسمع خويا ان شاء الله بالك شكون يسمع فينا ويتمنى هو زاد يكون
1: واحد برعنا بسيزيو
0: باش نزلوا
2: هاي ليخ عملوا الموقع المونة
0: شو جعفور حسين فرح بيك حط لك لك موت عليك
2: علوش رومانيا ذي يا خويا شنو هكا
1: هكا باش خرجني نبيع بالعلاش
0: كله به
2: هي كميلة
0: قشار خويا فلاح ولا قشار خويا
1: يا خويا لبس علينا الحمد لله يا ربي هاي به الرقم اللي وصلنا له اليوم هو رقم كبير برشا الحقيقة نحكيه على 26 علوش
0: والله
1: 26 علوش نحكيه على 26 ألف دينار معناتها احنا قلنا قيمنا العلوش بألف دينار شكرا لكل من الدخل بارك الله فيكم ياخذ بخاطركم شكرا على الثقة الله يرحم الأم اللي جابتكم ربي يشفي أبائكم وأمهاتكم يرحم من توفاو شكرا على الثقة مجددا الحقيقة شعور كبير برشا برشا برشا لا يوصف
2: من ولايات مختلفة
1: يوصف
0: والله
1: لا يوصف الحمد لله. عليكم أمان الله إلى يوم الدين احنا طبعا باش ننسق معاكم ونعطيكم رقم الحساب الجاري بتاع كل عائلة ورقم التليفون تحب تكلموا خاطر زاد باش نوضحوا للسادة المستمعين ثم شكون يقول لك خويا ما نكلم حد انا نعطي ونتعدى باش ما يصيرش فهمني ولا يقول لك ما نعطي فهمني دونك نعطيكم نمر التليفون كان تحب تكلم كلم فهمني ولا كان تحب تبعث له مباشره تبعث له بارك الله فيكم شكرا على الثقه وان شاء الله ديما كونوا في مستوى الانتظارات ميرسي ريم اللي عطتنا الوقت نتاعها ميرسي هاني
0: مغرورين
1: اللي عطانا الوقت نتاعو نتقابلوا غدو هاني جيت هاني مشيت كمشي خلي شكون هاني انت ضايع نتقابلوا غدو في نفس التوقيت الكلمة السر ديما تقعد
0: بخنوق
1: الى اللقاء
3: ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
21: ببليسيتي Agile Energy توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
22: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
23: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
24: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهل
25: ديوان فام فلاش نيوز
26: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة وزيرة المالية مشكاة اسلام الخالدي تعلن عن صرف زيادات في الأجور مرفوقة بملاحق الأشهر الأولى من سنة 26 و2000 وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين والوزيرة تؤكد خلال لقاء جمعها بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف أن الدولة التونسية ماضية في تعزيز سياستها الاجتماعية ومواصلة سياسة الترفيع في الأجور. وكانت تونس قد أقرت نهاية أفريل الماضي حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور للفترة 26 و 2028 و 2000 مع اعتماد مفعول رجعي بداية من الأول من جانفي 26 و 2000. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يشدد خلال جلسة أعمال خصصت أمس لمتابعة جاهزية المتدخلين لموسم تجميع الحبوب على ضرورة أحكام التنسيق بين كافة المتدخلين وتكثيف الجهود الميدانية لإنجاح موسم حصاد وتجميع الحبوب وتكوين مخزون احتياطي من الشعير. ووفق بلاغ لوزارة الفلاحة فقد أبرم ديوان الحبوب اتفاقية مع مراكز التجميع لتأمين جاهزية المنظومة قبل انطلاق الموسم، كما أفقت الوزارة على مراكز التخزين المكترات خلال الموسم الماضي، وذلك بهدف تعزيز الطاقة الوطنية للتجميع والرفع من القدرة على استيعاب الكميات المنتظرة من الحبوب في مختلف الجهات. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه في جنيف أن تونس تعمل على تحويل حضورها الدولي إلى شراكات عملية ومشاريع ملموسة لدفع مسار إصلاح المنظومة الصحية والعمل بخطوات حديثة لتكون تونس منصة إقليمية في الصحة الرقمية والابتكار. ووفق بلاغ لوزارة الصحة فقد تناولت اللقاءات الثنائية لوزير الصحة مع عدد من وزرائه من مصر والمملكة العربية السعودية والجزائر التعاون في مجال صحة واحدة والصحة الرقمية والطب الجينومي والصناعات الدوائية والتوأم بين المؤسسات الصحية وتبادل الخبرات والشراءات المشتركة. بلدية صفاقس تعلن أنه سيتم فتح المسلخ البلدي للمواطنين لضمان حسن سير عمليات ذبح الأضاحي في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وذلك ابتداء من الساعة 7 صباحا، موضحة أنه سيتم توظيف معلومي خدمات لفائدة البلدية قدره 10 دنانير عن كل أضحية يتم ذبحها، كما أشارت إلى أن هذا المعلوم لا يشمل عمولة الذبح التي تستخلصها تعاونية الذباحة. وفي الشأن الدولي، بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كيبلر تظهر أن نقلتين عملاقتين خرجتا اليوم من مضيق هرمز بعد انتظار لأكثر من شهرين في الخليج، وأن ناقلة ثالثة تستعد للخروج، وتحمل الناقلات الثلاث نحو 6 ملايين برميل من خامات الشرق الأوسط. وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران تقول اليوم أن فرنسا ليست متأكدة في هذه المرحلة من وجود ألغام مزروعة في مضيق هرمز، وذلك بعد ورود تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن رصد ما لا يقل عن 10 ألغام في المنطقة، موضحة أن كاسحات ألغام جرى إرسالها إلى المنطقة في إطار مهمة محتملة بقيادة فرنسية بريطانية هناك، وأن باريس لديها واحدة في قاعدتها في جيبوتي. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يشدد على أن واشنطن لن تقبل أي اتفاق يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ما زالت تسعى إلى تسوية دبلوماسية لكنها تحتفظ بخيار استئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات وفق قوله. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمال فريق هنا تونس.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Rouge.
1: Diwan FM. صوتكم.
0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
2: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس

0: التعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار وثمانية دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان إف إم كالعادة والعوايد. معكم اليومي القار من برنامج هوني تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجو على أبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاولوا كالعادة نرجو لكم على كل التفاصيل والمعطيات في إطار الفقرات اللي تعودتوا بها معنا هذا الموسم. بعد شوية نمشيوا لفقرة عطاير تكتشفوا المواضيع اللي تم اختيارها في الحصة. بعد أيضا باش نرجو على البيان اللي هبط على صفحة رئاسة الجمهورية، ما قاله رئيس الجمهورية، التنبيه والتحذير، تنرجو بعد على تفاصيل البيان. أيضا باش نحكيوا على مستجد مهم، نحكيوا على رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان، ما التفاصيل، ما المعطيات، يكون ضيفنا إن شاء الله أبارتير من نصف نهار ونصف هوني في البلاتو نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان باهر ربيعي، نحكي معاه على التفاصيل وعلى المعطيات. أيضا في فقرة الأكتواليتي باش نرجع على التحرك الاحتجاجي اللي قاموا به البارح المحامين، ما صرح به عميد المحامين لديوان فام، يقول متمسكون بالحوار لإصلاح مرفق العدالة. ساعة ثانية كالعادة باش نمشيو معاكم الفقراتنا، فقرة الارتيكل دي جور، هل ينجح ترامب في فرض تسوية بين لبنان والاحتلال رغم عقدة حزب الله؟ تفاصيل المقال نلقاوها مع سرحان الشيخاوي. وآخر الحصة فقرة بالأرقام، هل تتنصل واشنطن من مسؤوليتها بعد مجزرة المدرسة الإيرانية؟ شنو تفاصيل الأرقام المعطيات آخر الحصة مع نور الفارسي؟ دونك هذه المواضيع والملفات اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: كالعادة باش رافقكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة إلى حين التحاق خليفة شوشان على يساري سرحان الشيخاوي. أهلا وسهلا سرحان.
2: أهلا وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل، وفي انتظار التحاق خليفة مع العلم معناها بين قوسين، اللي أنا اتفقت أنا وخليفة بجي بكرة اليوم باش نعملوا قهوة مع بعضنا.
1: كيما تتفقش مع خيره وخليفه
2: المولدين تم
1: سيئها
2: نولي نقول ويجي
1: ما تتفقش يجي في الوقت
2: في بالي بيجي بكري اليوم تشوف معناها يعني. ان شاء الله المانع خير
1: ان شاء الله المانع خير ادريش اخر نقول ان شاء الله موجوده معنا هوني في البلاتو. خليفه والبدايه سرحان كالعاده بفقرتنا عطاير، تفضلوا.
0: عطاير
1: هو في العادة نبدأ بيك أنا سرحان، وحتى كنتي وحدك مش وحدك ديما بتبيع البداية بيك أنتي وفقرتك المفضلة
2: فقرتي المفضلة سرحان تفضل. لأنه فيها الكثير من الملفات اللي معناها لازمها توصل صراحة، حتى إذا كان الناس ما لقاتش طريقة أنه توصلها احنا نحاولوا قدر الإمكان أنه نكونوا صوتهم في البلاتو هذا ونوصلها. ابتسامة اللي شد انتباهي مؤخرا قبل أيام المناظرة المتعلقة بانتداب أساتذة اللي هما متاع التعليم الثانوي، صراحة ما كتب حول هذه المناظرة وما حدث فيها، لم يحدث سابقا أن كتب في مناظرة بهذه الطريقة أو بهذا الحجم، سي الكبير جدا من التدوينات، خلينا نقول عشرات التدوينات مش ما قولش مئة التدوينات اللي الناس حكيت على الظروف اللي صارت داخل المناظرة هذه وما حدث من تفاصيل صراحة عليها الكثير من نقاط الاستفهام. يعني وبخلاف حتى الناس اللي كانت موجودة في المناظرة هذه واللي هما كتبوا حول ما حدث داخل هذه المناظرة وداخل الأقسام اللي كانوا موجودين فيها، حتى ناس مسؤولين سابقين كتبوا، فما ناس معناها في مختلف المناطق كتبوا بشكل كبير جدا على اللي صار، فما ناس وصفت اللي صار بالجريمة. خلينا نلخصوا تقريبا أغلب المواقف اللي كانت معناها تتحدث على تفاصيل ما حدث. ناس تحكي على أنه الناس اللي موجودين غادي داخل الأقسام واللي كانوا يعني معنيين بشكل مباشر بعملية التناظر استعملوا الهواتف الجوال على امتداد الفترة الزمنية الكلها، وناس استعملت الذكاء الاصطناعي، وناس استعملت كل أساليب الغش في المناظرة هذه، وناس وصلت مرحلة أخرى حكيت حتى على أنه المراقبين اللي كانوا موجودين حاولوا قدر الإمكان تسهيل العملية هذه، وبالتالي الناس اللي هما أعدوا العدة للمناظرة هذه وحذروا قعدوا فترة طويلة وهم يحذروا في الدروس الموجودة الكل والاحتمالات اللي تنجم تجين في المناظرة الكل.

0: القاوة رواحهم على هامش كل العملية هذه، في حين أنه الناس الأخرى اللي هي كانت محضرة رواحها إلى عملية غش يلقاوا رواحهم مستعدين تماما، وتحولت القاعات هذه إلى قاعات متاع عمليات متاع غش صراحة. وقلت أنا ابتساما أنه ما كتب حول هذه العملية وما حدث صراحة منقطع النظير، لأنه حتى ناس مسؤولين سابقين بما فيهم وزيرة التربية السابقة كتبت، وناس أخرين يعني مختصين أو خبراء داخل العملية التربوية الكل كتبوا حول ما حدث وسابقة كبيرة برشا في تونس. أنا نحب نحكي على زوز تفاصيل أساسية. أولا النقطة الأولى، الناس اللي تم حرمانهم من المناظرة هذه واللي هم الناس اللي فاقت أعمارهم 40 سنة، أولا الناس هذوما نجحوا في كل الاختبارات بما فيهم اختبار البكالوريا دون غش، وقت اللي كانت ما فماش مسألة التليفونات هذه ومسألة الاتصالات اللي تكون موجودة داخل الغرفة وغيره. وبالتالي الناس هذوما من أكثر الناس اللي يعرفوا قيمة العملية التربوية ومضمون العملية التربوية، وكانت المسألة التربوية مسألة قيمية بالنسبة لها. الناس هذوما حرموهم التناظر لأنهم هما فاتوا 40 سنة. العنصر الثاني اللي نحب نحكي فيه، وقت اللي نحن نعتمد بشكل رسمي مخرجات المناظرة هذه والناس اللي تنجح في المناظرة هذه ويدخلوا قريب، شنية القيمة اللي رسخناها نحن؟ رسخنا قيمة أنه الناس اللي تعتمد أساسا على الغش والتزوير وتنجح بالطرق الملتوية تكون موجودة في مناصب هامة، في حين أنه الناس اللي تعتمد أساسا على المسألة القيمية ويعتمد على عنده ما عنده من معلومات، فإنه الناس هذوما تفشل في أنها توصل للمستويات. وبالتالي فما نقطة يمكن المسؤولين ما انتبهولهاش برشا، راهو اللي صاير في وسائل التواصل الاجتماعي من نقاش حول الملف هذا وعشرات كما قلت أنا إذا لم أقول مئات التدوينات حول عملية الغش والتزوير، رم يقرأوا فيها التلامذة اللي موجودين تو في المعاهد. يعني صورة الأستاذ اللي بش يقرأ التلميذ غدوة هي صورة أستاذ نجح بالغش. وبالتالي رجاء أن الانتباه إلى ما حدث. أولا أنا نستغرب كيفاش ما صارش لجنة التحقيق في المسألة دي ويصير التحقيق مع الناس اللي شاركوا في الجريمة هذه الكل. اثنين، رجاء أن راوي إذا كان مش نعتمدوا النتائج متاع المناظرة هذه بشكل رسمي، رانا قاعدين نرسخوا في قيمة اللصوصية على المسألة القيمية المتعلقة بقيمة المفهوم التربوي وقيمة العملية التربوية والسلم الاجتماعي اللي حكينا عليه في فترات سابقة على امتداد حصص طويلة جدا. رجاء يعني نرجعوا للمسألة هذه وما حدث فيها، سواء بعملية التحقيق أو أنه ينجم يتم إلغاء كل هذه المناظرة والدخول في مسارات أخرى تكون عندها معناها على الأقل المصداقية المطلوبة، مش كما اللي صار في الأقسام في الأيام القليلة الماضية.
1: واضح. ما زلنا مواصلين معكم فقرة عطاير. رحبوا بخليفة شوشين الساعة. خليفة أهلا وسهلا.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي سرحان وتحياتي كالعادة لأحلى مستمعين
1: وأحلى مستمعات
2: وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
1: خمسة وخميس عليك يا خليفة. كان ما سمعتش الدرجين الأولانيين من الحصة، نرجع من بعد ترجع لليوتيوب وتسمع سرحان شنو قال عليك.
2: تحياتي المستمع وفي
1: سير رفيق ولكل المستمعين والمستمعات.
2: المستمع وفي تبع فينا وخاصة في هنا معناتها.
1: فيك انت كاملة تحمد يتبع فيك انت بذات تحياتي. هاي تفضل خريف شنو واحد.
2: انا والله اليوم مش نحكي على ابنائنا اللي في سجون الاحتلال الصهيوني. ابنائنا اللي للاسف على خلاف الاسطول الصمود الاول اللي كانت تونس تقريبا هي المنطلق متاعه، واللي من خلال الأسطول هذايا كانت تونس وجهة كل حرار العالم، فإن هذا الأسطول كان معناتها بعيدا على تونس على مستوى الانطلاقة وعلى مستوى الاهتمام، سواء كان الاهتمام الرسمي ولا حتى الاهتمام المدني، لأن للأسف ما شفناش اهتمام برشا بأسطول الصمود رقم 2. وهذا ربما راجع في جزء منه إلى عملية الشيطنة اللي تعرضوا لها مناضلي أسطول الصمود، وهذه تقريبا من المآسي ومن الأضرار اللي تتعدى الأشخاص في حد ذاتهم باش توصل للفكرة في حد ذاتها، وهذه خطورة استهداف الأشخاص، وهذه خطورة اللي نبتعدوا على الفكرة ونبتعدوا على الهدف ونبتعدوا على المبدأ. ولأن عندي إشكال مع زيد ولا عمر فإني من خلاله هو شيطن الفكرة كاملة، وهذا بالفعل تم شيطنة مناضلي أسطول الصمود من أبناء تونس، والنتيجة هنا نشوفه تقريبا أصبح كل التعاطف مع فلسطين لدى جزء كبير من الرأي العام وكأنه سمسرة ومزايد على القضية الفلسطينية. هذا ما جناه علينا للأسف بعض خلينا نقول قصيري النظر باش ما نقولش كلمة أخرى. إذن ثم 8 توانسة الآن وأنا نحكي في اللحظات هذه موجودين معناتها في سجون الاحتلال والاحتجاز الصهيوني. خلي على الأقل نسموا أسميهم شهادة على العصر باش ما نكونوش سكتنا، على الأقل هم في سجون الاحتلال. خليل العبيدي، حسان بوبكر، مهاب السنوسي، وهذا للمرة الثانية مهاب يكون في سجون الاحتلال لأنه شارك في أسطول الصمود واحد ويشارك الآن في أسطول الصمود اثنين. صابر الماجري، حمزة بزويدة، حسنة بوسن، وصفاء الشابي، وجهان الحاج مبارك واللي هي ابنة عم معناتها شذال الحاج مبارك. هذا أنا البارح اكتشفته لأنه والدة شذا متوجهت لها بتحية في علاقة بالجانب. هذون ثمانية من التونسيات والتونسيين الآن بين أيدي بن غفير. أنا بعثت الصورة، صورة للأسف هي مهينة. أو مثالش نور إذا كان ثم إمكانية الصورة متاع الإرهابي بن غفير وهو يحاول أن يذل الأسرة متاع أسطول الصمود بما فيهم التونسيين. هي مهينة، لا أنا حبيتها تعدل لأن أنا على الأقل كانت قاسية الواحد على قلبه، لكن خلي الناس تشوف. روح أحيانا المشاهد المؤلمة تخلي الناس على الأقل تفيقهم شوية باش يشوفوا عملية الإذلال يقوم به الحقير المجرم هذا متاع الحرب الإرهابي بن غفير لمجموعة من أشرف أحرار العالم. أنا نقول الحد الأدنى مثالش مناش طالبين اللي تخرج الألاف المؤلفة كما خرجت في ميناء سيدي بوسعيد من أجل توديع معناتها أحرار متاع أسطول الصمود واحد، أما على الأقل في الحد الأدنى انشروا صور المعتقلين هذونا والأسرة هذونا حتى لا يقول بن غفير أننا معه. انشروهم على الأقل، يقول لك انشروا صورهم حتى لا يقول بن غفير أننا مع الممارسات اللي مارس فيها اللي عندنا أبناء هذي. وأنا كي نحكي على ثمانية تونسيات وتوانسة الأحرار هذونا اللي مشوا وتحملوا المسؤولية، أنا راني نحكي على كل أحرار العالم مشاركين في الأسطول هذي اللي عمليا الآن العشرات منهم معناتها توا في الأسر ويعاملون معاملة متاع إذلال وعملية متاع محاولة إهانتهم، لكن في الأخير رسالتهم وصلت رغم يمكن ما وصلتناش احنا في هالوطن الممتد من البحر إلى البحر. قال مظفر سجون متلصقة سجان يمسك سجان. أنا نحكي على الأقل على أحرار العالم اللي انتفضوا في آخر الأسبوع وعادت معناتها مسيراتهم تجوب شوارع المدن والعواصم الغربية من أجل الدفاع على غزة، في حين نسينا احنا المسألة هذه. زاد تحية إلى الأحرار في الولايات المتحدة الأمريكية، الجيل الجديد الذي مزق السردية الصهيونية القديمة متاع المظلومية ومتاع الهولوكوست ومتاع الإبادة ومتاع احنا من تم إبادتنا، وأصبح يفكر في العديد من الأسئلة والعديد من الأوهام اللي تم نشرها عبر الإعلام الصهيوني الأمريكي المتصهين بقصة هذه واحة الديمقراطية في صحراء الاستبداد العربي. وبدأ الشباب الأمريكي وخاصة في كبرى الجامعات يراجع هذه السردية ويفهم القصة كاملة، قصة فلسطين المحتلة.
1: يعطيك الصحة خليفة. احنا بارح كنا مع بسام حكينا طبعا على التوينسة المواطنين التوينسة ثمانية مشاركين طبعا من أسطول الصمود التوينسة واللي تم اختطافهم من قبل قوات العدو الصهيوني واللي صورهم شفتهم البارح وذكرنا اسمهم مع بسام، واليوم حكينا زيدا معهم مع خليفة. ومهم جدا في كل يوم نعاودوا نذكروا بالقضية ونعاودوا نذكروا بالأسطول هذي وخاصة نذكروا بالتوينسة إن شاء الله يرجعوا للبلاد سلمين ويرجعوا لعائلاتهم وأهلهم وناسهم سالمين. احنا اكيد مازلنا موصلين معكم ساعتنا الاولانيه، نذكر ان شاء الله نصف نهار ونصف باش يكون ضيفنا نائب رئيس المنظمه التونسيه للاطباء الشبان رفع التجميد عن المنظمه، نرجو للتفاصيل ان شاء الله نصف نهار ونصف. لكن قبل هذا مازلت عنا شويه اخبار نحكي وفيهم نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا نكملوا معكم فقره الاكتواليتي. تفضلوا.
3: هنا تونس. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمنى أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
5: ديوان فام صوتكم.
4: هنا تونس.
1: نصف نهار و 23 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا وتتابع فينا توا. نذكر حاضرين معنا في التعليق ونقاش كامل الحصة سرحان الشيخاوي وخليفة شوشين، مرحبا بكم من جديد. وإحنا من فقرة عطاير نمشي مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
3: الأكتواليتي
1: نحكيه على رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي كان أدى البارح زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق اللي تابعة ولاية نابل، ثم منطقة ترتيبة معتمدية تكلسة قبل أن يتحول إلى قربص. وكانت الزيارة هذه لمعاينة جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي والاستماع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. تم أيضا تفقد الطريق الرابطة بين نابل و قليبيا، وهي أشغال كانت تنطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم. رغم توفر الاعتمادات المرصودة لها، تحول أيضا فجر البارح معناها إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار، وين أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلامذة ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. وكان رئيس الدولة تحول زيد البارح في الظهر إلى قصر الحكومة بالقصبة، وين اجتمع برئيسة الحكومة مؤكدا أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أنه استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. يجي في بيان رئاسة الجمهورية: لقد تم التنبيه تلو التنبيه والتحذير تلو التحذير، ولكن بلغ السيل زوباه، ولا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي في التحرر الكامل من رواسب الماضي البغيض. أما من يريد التنكيل بالشعب التونسي تحت عباءات مختلفة واعتقد أنه فوق القانون فقد جنى على نفسه ولم يجني عليه أحد. سرحان الشيخاوي، نبدأ معاك قراءة في تفاصيل البيان. زيارة رئيس الجمهورية، الزيارة هذه اللي فيها رسائل واضحة، رسائل مباشرة، رسائل معلنة. خلينا نقول ربما الفقرة الأخيرة سرحان من البيان هي اللي لقات ربما أكثر نقاش، أكثر تفاعل، خاصة في علاقة بالتنبيه والتحذير. سرحان الشيخ، تفضل.
0: هو يعني الملاحظ ابتسام مؤخرا في خطاب رئاسة الجمهورية فما منسوب متاع نقد لطريقة إدارة الملفات بدأ يرتفع بشكل تدريجي إلى أنه تقديري الخاص الفقرة الأخيرة التي صدرت في ليلة البارحة في البيان الرئاسي هي السقف الأقصى لهذا الخطاب. يعني يمكن أن نتحدث عن إمكانية إجراء تحوير وزاري في القريب العاجل. المسألة هذه حكينا فيها نحن على امتداد أشهر، أنا شخصيا حكيت قبل مناقشة قانون المالية بفترة ثم اتضحت المسألة بشكل تدريجي خلال مناقشة قانون المالية، وكان واضح أنه عدد من الوزراء صراحة أنهم يعني خارج الموضوع تماما، يعني في مسألة إدارة الملفات، في مسألة التواصل وغيره. يعني نجم يكون عندك عدد من الوزراء موجودين في المكاتب متاعهم ما عندهمش حركة كبيرة جدا، ما إدارة الملفات تنجم تكون في مستويات الدنيا، لكن ما تنجمش تكتشف هذا إلا ما يكونوا موجودين في جلسات عامة يتكلموا بشكل مباشر ويسألون داخل البرلمان. هذه يعني كانت نقطة فاصلة، كان من المفترض بعد مناقشة قانون المالية بفترة قصيرة جدا يصير التحوير الوزاري، وحكينا عليه أكثر مرة، حكيوا عليه حتى يعني أشخاص مقربين من دائرة السلطة، حكيوا على أنه التحوير الوزاري هذا باش يكون في أقرب وقت، لكن طالت الفترة صراحة وقعدنا أشهر نستناه في التحوير الوزاري هذا، لأنه وقد ما طول الفترة هذه قد ما المسألة خاصة في علاقة بإدارة عدد كبير من الملفات تسوء، لأنه كما قلنا ابتسام عدد من الوزراء يعني خارج الموضوع تماما. لهنا نحكيه داخل الخطاب، أيضا داخل التحرك معناها وقت يمشي رئيس الجمهورية للقصبة ويلتقي رئيس الحكومة وغيره، ديما تكون هذه يعني أو يوجه خطاب بشكل مباشر لرئيس الحكومة تكون مؤشرات أساسية على أنه رصيد رئيس الحكومة بدأ ينفذ أو نفذ تماما، وعادة ما تكون هذه مؤشرات أنه يكون فما تحوير قريب جدا. هنا من نحكيه على تحوير وزير يتعلق بعدد من وزارة فقط قدر ما نحكيه، وحتى إمكانية تغيير رئيس الحكومة، وصار برشا حديث على أنه حتى رئيس الحكومة الحالية يمكن أن تغادر في أقرب وقت، لكن تقعد المسائل هذه الكل يعني مسائل متاع تنبؤات وتكهنات نقراوها نحن في مسألة تأويل الخطاب وتحليله وفرضيات التفكيك متاعه. يعني فما المؤشرات والعناصر الأساسية اللي تأكد أنه يمكن يصير تحوير وزاري، لكن ما فماش قرار واضح. يعني نجم نقعده في مسألة النقد هذه فترة أخرى أيضا وما يصيرش التحوير. يعني هنا تطرح الكثير من الاستفهامات والكثير من الأسئلة، يعني خاصة في علاقة برئيس الجمهورية نجم يكون هو ملقاش الشخصيات اللي هو يفركس عليها وفيها بروفيل معين لتغيير بعض الوزراء، نجم يكون فما مسائل أخرى نحن ما نعرفوهاش وغيره. ولكن على الأقل في فكرة التحوير الوزاري تقدير خاص الفكرة موجودة. الفترة الزمنية أنا شخصيا أعتبرها طالت أكثر مما يجب، كان من المفترض عدد من الوزراء يكونوا خارج الوزارة معناها في الأشهر الماضية، ما مستناوش إلا الآن، لأنه مواطنين توين سيسمعوا فينا طول كلهم. يعني صراحة إدارة الملفات الاجتماعية سيئة جدا، وفما الكثير من المشاكل اللي قاعدة تتراكم ومشاكل أخرى قاعدة تكبر بشكل تدريجي. المواطن التونسي يشتكي يوميا من الأسعار والغلاء وغيره، وقاعدين نشوفوا نحن شو صاير في علاقة بعلوش العيد، في علاقة بالخضرة بالحم بالدجاج. صراحة المواطن التونسي مش محتاجين لهنا الخبراء وناس قادرة على تفكيك المسألة من منظور علمي أو من منظور متاع حسابات وغيره. يعني حتى المواطن التونسي قادر أنه يعطيك رؤية على الأداء هذا، لأنه الوضعية سيئة جدا. لكن اللي نحب نقوله ابتسام، تغيير شخص بشخص بنجم يبدل حتى شيء. إذا باش نبدله شخص وزير معين أو شخص رئيس حكومة معين بشخص آخر ما ينجم يبدل حتى شيء. جاء في فترة من فترات في تاريخ تونس، التاريخ القريب مش حكيه على التاريخ البعيد، جاءت فكرة أنه كل وزير يكون موجود داخل تشكيل الحكومية يجيب برنامج عمل متاعه. الفكرة دي ما كانتش ناجحة برش، لأنه فما أفكار كانت متناقضة ومتضاربة، كل وزير وحده يجيب في برنامج عمل، وكل وزير يكلم في المديرين متاعه ويعملوا له في خريطة عمل، ومن بعد خريطة العمل والتصور متاعه اللي يقدمه أمام رئيس الحكومة ما صار منه حتى شيء، وما تمش التقدم، لأنه ما كانش فما فكرة جامعة لكل المشاريع الصغرى هذه، كانت أفكار متناثرة لا تصلح أن تكون برنامجا وطنيا. المطلوب تقديري خاص حاليا أن وقت نعين وزير معين أو رئيس حكومة أو غيره من المسؤولين يكون عنده برنامج عمل واضح في سقف زمني واضح. علاش ما نكونوش علميين في مستوى ممارسة السلطة؟ علاش ديما نقعدوا في المسائل الشعارتين؟ عندي وزير معين في وزارة معينة عنده برنامج معين وخطوات معينة قادر أنه يمشي فيها في سقف زمني معين، وفما ملفات اللي هي ملفات متراكمة نخرجوا الملفات هذه نعطيه للشخصيات هذه سقف زمني معين، أنت مكن من أنه يحل الملفات هذه أو على الأقل يتقدم فيها بنسبة مهمة جدا يقعد في الوزارة متاعه. إذا هو عاجز تماما على أنه يأخذ أي قرار أو يتقدم في الملفات هذه يكون خارج الوزارة تمام. لكن مش نقعدوا ديما في المسألة متاع التقييم هذه اللي هي مش خاضعة لمعطيات علمية. فقد سامحني ابتسام طولت شوي، لكن فما حاجات لازم تتقال. إذا كمش نقعدوا في المسائل هذه متاع التقييم ما فيش معطيات علمية ما فيش أرقام، رانا ما ناش بش نقدم. من المفترض كل وزير يشد الوزارة يعرف روحه هو شنو الملفات اللي عنده وكيفاش لازم يتقدم فيه. وقت اللي تم إعفاء الوزير أيضا نقول راه الوزير الفلاني تم إعفاء وهو نشكروه على الخطوات اللي تقدم فيها، ما نبخسوش معني حق الناس، لكن راه لم يستطع أن يتقدم في الملفات التالية، وبالتالي يكون خارج الوزارة ويجي وزير آخر قادر أنه يقدم بالبلاد أكثر. لأنه نحن الموجودين الكل نسوا كل الهدف الأساسي متاعنا والهاجس الأساسي متاعنا أنه نتقدمه بالمصلحة الوطنية. مش وزير موجود في وزارة الهدف الأساسي متاعه أن يضمن الامتيازات والراتب متاعه قدر الإمكان، وأن يحاول أن يختفي على الرادار ما يشوفه حتى حد، وهو ينقعد لا تصريح لا إنجاز لحد شيء بلكش ينساه ويقعد فترة طويلة في الوزارة. هذا غير منطقي وغير معقول.
1: هذا غير منطقي وغير معقول يجي في البلاغ خليفة. خلينا نقوله فما مرة أخرى تنبيه وتحذير للمسؤولين وقت نشوفه في بيان رئاسة الجمهورية، الحديث والتأكيد مرة أخرى خليفة على أنه سير المرافق العمومية لم يعد أو الإخلالات في سير عفوا المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أنه استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. خلينا نقوله مش أول تنبيه أو أي رسالة من بيان على مستوى رئيس الجمهورية أو زيارة أو لقاء سواء مع وزراء أو مع رئيس الحكومة يصير الحديث فيه عن تعطل سير المرافق العمومية وعديد من الإخلالات. خليفة،
2: هو الفرق ما بين نحن ورئيس الجمهورية شنية؟ ما بين أي مواطن لرئيس الجمهورية عنده السلطة اللي قادر باش ياخذ قرار، احنا نكتفي بالتحليل، نكتفي بالتشخيص متاع المشكلات، نشير الى معناتها تقريبا مواضع الاخلالات اللي موجودة على الجانب البيروقراطي، على اداء الوزراء نحللوه، نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسأت، تقريبا نجيبوا خبراء من اجل اللي احنا نحللوا الاوضاع على المستوى الاقتصادي، على مستوى التجاري، على مستوى الاجتماعي، على مستوى الطاقات المتجددة، على مستوى حوكمة الشأن العام، على مستوى الجانب الحقوقي، على مستوى هذه المستويات، هذا الدور متاعنا. لكن السلطة التنفيذية دورها ليس التشخيص، ورئيس الجمهورية على رأسه موش دوره أن يشير. هي صحيح كلنا نشعر بالقلق، ما الفرق ما بينات؟ أنت تنجم تاخذ قرار، أنت متنجم توقف هالوضعية المستمرة هذه اللي تنتقد فيها بشكل دوري في كل معناتها لقاءاتك مع المواطنين، سواء كان زاد زيارة اللي دور هيشر اللي كانت، أو الزيارة توا النابل وتكلسة وقربص والعديد من المناطق. على فكرة راهو الزيارة لرئاسة الحكومة كانت سابقة على الزيارة
1: على الزيارة هذه،
2: خطر ثم شكون القراءة مش في باله، وهي كانت لا هي
1: كانت معناها بعد الزيارة
2: معناتها كنت قبل أمس مساء، وبعد ليك صارت الزيارات إلى نابل في علاقة بالجانب هذا. معناتها المطلوب، معناتها احنا كي نحكوا على السيل نقولوا سيول، معناتها سيول مرت بتونس، معناتها مش هذا نحكوا على بلغ السيل الزباء ولا بلغ السيل الى الروابي ولا اعلى الروابي، هذا المعنى معناتها للماء وصل الى الاماكن المرتفعه، معناتها هذا هو المثل العربي، معناتها القصد نتاعه من الجانب هذا. نفسروا شويه مثالش للعباد باش متمشاش مخاخهم برشا حوايج اخرى، لكن في الاخير احنا نقولوا راهي سيول مرت بتونس، وسيول اغرقت جزء من التوانسة في الازمة هذه، لانه ما هو جديد. المفروض الان هو ما بعد الانتباه الى الوضعية هذه وهو التحوير، كما قال سرحان تقريبا من ديسمبر، من قبل ديسمبر تقريبا من نوفمبر، ثم حديث من الكواليس وحديث على تحوير للحكومة، توا نحكوا على تقريبا ستة شهور ولا سبعة شهور، والقاطرة متاع البلاد البلاد تتحرك بقاطرة، معناتها كانت كل المؤشرات تدل اللي رئيس الجمهورية غير راضي على الأداء متاعها، وأن هناك معناتها تفكير في تحوير وزاري ومعمق بما فيه رئيس الحكومة. علاش ما تمش الله أعلم، لا نعرف احنا الخفايا شنو اللي قاعد تصير، شنية موازين القوى، شنية الوضعية اللي موجودة اللي تخلي يصير ما يصيرش، شكون يتغير وشكون ما يتغيرش. أما هذه الوضعية على مستوى التشخيص هذا يعيش فيه يوميا، والمواطن التونسي يعيش يوميا، لن يضيف له رئيس الجمهورية شيئا وقت اللي شخص الوضعية هذه. الفرق ما بين المواطن التونسي أنه لا يملك شيئا من أمره إلا الاحتجاج، معناتها على الوضع اللي موجود هذايا، ولرئيس الجمهورية كل الصلاحيات اللي هو يغير. إذا كان المشكلة في السياسات فليتم تغيير السياسات، وإذا كان المشكل في أداة التنفيذية وهي الحكومة فلتتغير الحكومة، ثمش فرضية ثالثة. لأنه إذا كان نحكو اللي على مستوى الأهداف والشعارات من المفروض ما ثمش اختلاف جذري، ينحكو بعقل بارد، معناتها في علاقة بالتصورات، في علاقة بالمرافق الضرورية كما الصحة كما التعليم كما النقل، التوجه العام في استعادة المرفق العمومي، في محاولة النهوض به وإخراجه من الأزمة متاعه، عدم التفريط في العديد من المؤسسات العمومية اللي كانت معدة للذبح معناتها، وإصلاح ما يمكن إصلاحه في الجانب هذا، هذا كل معقول على مستوى العام، على مستوى الموازنة العامة والتحرك داخل الأزمة وحالة الركود العالمي الاقتصاد العالمي في الأخير بإمكاننا الأفضل. إذن إذا كان سياسات موضوعة على الأقل في شعارات عامة، المشكلة في ترجمتها، مشكلة في ترجمتها هذه تستدعي قرارات ولا تستدعي فقط التشخيص وشكوى الوضع العام، لأنه هذا تقريبا يشتركوا فيه الجميع في تونس. تم حالة قلق، الوضعية مش كما يحبوها التوانسة، ثم أزمة اقتصادية واجتماعية، خاصة أن الأزمة متاع المعيشية وغلاء المعيشة، الناس معتها قلقتهم لقصة حدود. إيه هذا يتطلب اللي احنا نجدوا ما نقيمنا، ما نوصلنا إلى تحديد وتوصيف الوضعية بأن الوضعية زي ما تستمرش. إيه فلنمر إلى قرارات فعلية ولا نبقى في إطار التشخيص وفي إطار الوعود.
1: واضح خليفة. مازلنا مواصلين معكم فقرة الأكتواليتين، بعد شوية باش نستقبلوا ضيفنا نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان بهاء الرابعي، باش نحكيوا طبعا على بيانهم البارح واستئنافهم لنشاط يعني المنظمة بعد القرار الأخير بتجميدها وبالتالي رفع التجميد. أيضا شفنا منظمة محامون بلا حدود اللي أعلنت تقريبا منذ نصف ساعة وإلا أكثر أنه باش تستأنف النشاط متاحة نهار 20 ماي بعد قرار يعني رفع التجميد عليها. لكن قبل هذا نخرج فاصل صغير وراجعين.
4: هنا تونس.
6: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نص نهار و 39 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا وتابع فينا توا. مازلنا مواصلين معكم فقرة الأكتواليتي ومتواصل حديثنا عن آخر المستجدات والأخبار على مستوى الساحة الوطنية. وكما قلت لكم بداية الحصة، المنظمة التونسية للأطباء الشبان كان هبطت البارح بيان أعلمت فيه رسميا الرأي العام أنه تم رفع قرار تجميد نشاطها اللي كان صدر بتاريخ 14 مايو 2026 بعد سلسلة من التبادلات مع سلطة الإشراف. وتعتبر المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهيكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم. وتقول أيضا أنها باش تجدد المنظمة دعوة كافة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية صحفيين للندوة الصحفية اللي باش تقدم فيها تفاصيل ملف التجميد، تمويلات المنظمة، استعراض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية العمومية، وباش تكون بتاريخ الجمعة 22 مايو 2026. للحديث بأكثر تفاصيل عن الموضوع هذا ضيفنا اليوم بهاء الرابعي نائب رئيس الجمعية المنظمة التونسية للأطباء الشبان، مرحبا بك.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة وتحية لك كل مستمعين إذاعة ديوان إف إم.
2: رفع لي وليت ناجح وغير مجم.
7: ناجح وغير مجم.
1: ناجح وغير مبروك مرتين.
7: التجميد والنجاح كانوا فرنا. بعدك تم رفع.
1: الفرحة فرحتين. مبروك مبروك نجاح ورفع التجميد كما قال لك خليفة. رفع قرار تجميد النشاط، كيفاش لقيتوا المستجد هذايا؟ شنو صار في الاثناء من 14 ماي ل 19 ماي، خمسة ايام غيرت قرار، خلينا نقولوا غير مصير نتاع منظمه كانت صار الحديث في الفتره الاخيره، شفنا التدوينات من هنا وهناك، ولكن ديما نعرفوا المعلومات والمعطيات نجم تكون كان من مصادرها وانتم طبعا تمثلوا المنظمه اليوم، شنو صار به؟ تفضل.
7: اي صحيح، هو احنا نهار 14 ماي كنا استلمنا يعني قرار كان مفاجئ بتجميد طريق نشاط المنظمة التونسية لأطباء الشبان، واللي كان مفاجئ أكثر هو فحوى المراسل اللي كان فيها يعني فصل 41 متعلق بالتمويل الأجنبي والهبات الأجنبية، في حين أنه المنظمة التونسية يعني معروف عليها أن هي لا تتسلم، واللي هو في السياسة في الخط السياسي بتاعها أنها ما تسلمش تمويلات أجنبية. ف كانت فما مفاجأة يعني صدمة عن احنا وعند الشارع التونسي وعند كل الرأي وحتى المجتمع المدني. فهذاك علاش من لحظه تلقينا المراسله هذه كانت فما يعني تبادلات مع صوت اشراف مع رئيس الحكومه. نهار الاثنين كيف تم استدعانا مشينا رئيس الحكومه وقدمنا كل المؤيدات اللي تتعلق بعدم تلقينا اي تمويل اجنبي. كيف انه مصادر تمويلنا واضحه، انه جميع يعني وثائقنا القانونيه واضحه. فهذاك علاش البارح كيف كيف تصلين بي معناتها تصلت بين اداره نزاعات الدولة وتسلمنا كيف كيف الورقة اللي هي فيها استئناف نشاط منظمة تونسية أطباء الشبان اللي يجي اليوم باش يأكد وباش يأكد أولا أن المنظمة هذه كانت كل يعني أمورها قانونية. المنظمة هذه كانت واضحة في مصادر تمويلها أنه اليوم المنظمة هذه لا تشوبها شائبة لا هي ولا القيادة متاحة وكيف كيف تجيب تنفي اللي الرواية اللي للأسف شديد فما مجموعة سارعت للترويج لها من المدونين وغيرهم واحنا كنا هددنا سابقا ان باش توجهوا للقضاء ضد اي انسان يعني كان صفه نتاعو يروج ربما المعطيات غلطه والا لروايات غلطه لمحاوله التبرير القرار هذا واحنا نعتبره قرار جائر وياتي اليوم الحد من نشاط منظمة تونسية أطباء الشبان وخفض صوتها. الناس هذوما اتهمتنا يعني بمسائل مش صحيحه منها تمويل اجنبي منها انه اليوم تم استعمالنا من قبل اطراف سياسيه. انا باش نجاوب على النقطتين هذوما. اولا في علاقه بالتمويل الاجنبي راهو التمويل الاجنبي بصفه عامه هو راهو ماهوش حاجه ماهوش خارق قانون مرسوم 88 فيه انه جمعيات ومجتمع مدني ينجم يتمتع بالتمويل الاجنبي وراهو اليوم فما منظمات وجمعيات تتمتع بالتمويل الاجنبي وتقوم بعمل جيد جدا. نكون حتى بحث ناقشنا مع في رئيس الحكومة وطرحنا النقطة هذه راه فما جمعيات اليوم تكفل في قيدي سند تكفل كذا تستعمل في التمويل الأجنبي لخدمة التوانسة والتونسيين فما حتى مشكل في هذا. دونك معناتها لو التمويل الأجنبي في حد ذاته ماهوش تهمة باش الناس تضعف فاهمة ولكن
1: انت تحكي على التمويل الاجنبي اللي يكون في اطار القانون والمرسوم منظمه جمعيه مش التمويل الاجنبي المشبوه اللي يكون خارج اطار القانونيه باش الناس اللي تسمع
7: في
1: فينا تفهم
7: في اطار المرسوم 88
1: فوالا اللي ينظم اعمال الجمعيه
7: اعمال جمعيه واللي الجمعيه لازم تعلم التمويل الاجنبي اللي جهه
1: صحيح.
7: احنا في اطار منظمه تونسيه اطباء الشبان وحساسيه القطاع قطاع الصحه اللي هو قطاع تحيط به اللوبيات قطاع فيه برشا فساد وينخره فساد وكذا احنا كان قرارنا من الاول انه لا نتلقى تمويلا اجنبيا اولا حفاظا على سياده قرارنا واحنا في منظمه اطباء الشبان قراراتنا نابعه فقط من منظورنا ومنخرتينا وايماننا نحن ورؤيتنا قطاع الصحه العموميه معناتها نا والا وجيه والا جاد والا ايمن والا كل قيادات المنظمه الحاليين والسابقين راو اذا كان فما حاجه تحركنا في نقد سياسه الصحه العموميه هو رؤيتنا نحن للقطاع لانه اغلبنا نامر كيف وجيه متطاوين عبد الوهاب كيف كيف من ارياف مهديه ومنستير نعرفوا وش معناتها تكون في بلاصه ما فيش سبيطار نعرفوا قيمه انه يكون فما سبيطار يقدم لك خدمه نعرفوا وش معناتها عبد يعمل 200 كيلومتر باش يداوي وباش يعمل عمليه وباش ياخذ دواء الى غيره وساعات يرجع بدون نتيجه هذا كل نعرفوه معناتها اليوم راو كل النقد نقدموه سياسة الصحة العمومية نابع فقط من منظمة لا وراها أطراف خارجية ولا وراها زادة أطراف داخلية لأنه خلينا نكونوا واضحين راو من 2018 حاولت كل الأطراف السياسية يمينا يسارا وسطا الناس الكل حاولت التأثير بطريقة أو أخرى في منظمة تونسية أطباء الشبان وكل محاولة هذه راهي باءت بالفشل وفما حتى اليوم أطراف سياسية لربما في حتى في اجتماعاتها ولا في مؤتمراتها تحكي على محاولة وضع اليد على منظمة أطباء الشبان وخلي من اليوم نقولها الناس الكل
1: رأوا
7: المنظمة محصنة ضد أي تدخل سياسي وهذا رأوا سيضمن في اللوائح متاع مؤتمر التاحة القادم وبعد 6-7 شهر كيفها كيف تدخلات الأجنبية ولا غيره. دونك المنظمة ذي رأي فقط كل قراراتها نابعة من قواعدها ومن هياكلها فما حد شيء آخر. في المعركة هذه احنا اليوم انتصرنا بارح نحب حاجة بركة نشكر الناس الضمت معنا من منظمات فما حتى منظمات مجمدة وإن شاء الله يرفع عليهم تجميد أنا نعرف لهم يقوموا بدور وطني مهم جدا من شخصيات إعلامية من حتى هوني كنتوا في البلاتو تضمتوا معنا من كل الناس عامة شعبا وشخصيات معروفة تضمت اليوم مع منظمة تونسية أطباء الشبان في التجميد هذا اللي صار وهذا اليوم اللي خلى أنه التجميد لو تم رفعه في وقت قياسي لأنه الناس الكل تعرف قيمة ورمزية المنظمة هذه ومدى صدقها في الدفاع قطاع الصحة العمومي لأن نحن مرانا حتى حد وأن اليوم الرؤية متاعنا كما في الشعار متاع المنظمة السلوغان أطباء في خدمة الشعب الوطن
1: يعطيك الصحة. نذكر ضيفنا بهاء الرابعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان. يقول لي سرحان بهاء لخص كل شيء في التدخل هذا ومزرنا 10 دقائق خلي له هو المجال بتبيع باش يحكي أكثر مش نسمعكم أنت وخليفة التفاعل معك. فما نقطة مهمة جدا هو فور صدور أي قرار مثلا كما القرار المتعلق بالتجميد متاع منظمة التونسية للأطباء الشبان. شفناكم حتى أنتم في البلاغ الأولاني اللي قلتم أنتم باش تمثلوا لي القرار وباش تعتمدوا المسار القانوني كيفاش يصير باش تكون الأمور
2: منظمة
1: فما ثقة فوالا فما ثقة في أنفسهم. من هنا تلقى تدوينات من هنا وهناك ناس تبرع وناس أيضا تدين وتتنصب محاكم على الفيسبوك. سرحان الشيخاوي اللي تقريبا ديما نحكي فيه وهذا تقريبا اللي ما تحش فيه المنظمة التونسية للأطباء الشبان واسترجعت يعني النشاط متاعها.
0: أولا رحبوا ابتسام بوجود بها معنا. اثنين منظمة الأطباء الشبان راهي فخر للمجتمع التونسي أحب من أحب وكره من كره. منظمة الأطباء الشبان بما فيهم الشبان قاعدين تسمعوا معنا في خطاب طبيب وغيرهم من الأخرين اللي كانوا موجودين معنا وحتى كانوا موجودين في وسائل عالمية أخرى قاعدين يقدموا في خطاب مختلف جدا، خطاب متاع شباب واعي بالمسألة الوطنية وخطاب متاع شباب ملتصق أساسا بالشأن العام، وهذه حاجة منيش قاعدين نشوف فيها برشا في تونس. ديما نحن نتكلم ونقولوا أنه الإشكال الأساسي في تونس أنك عندك نسبة كبيرة من الشبان ما عندهمش علاقة كبيرة بإدارة الشأن العام، يعني الناس أغلبيتهم في مستوى التركيبة الذهنية متاعهم تقنيين فقط عنده مسائل علمية مارسها ويروح. قاعدين نشوف في منظمة الأطباء الشبان ونحن ما واكبنا مختلف التحركات متاعها والخطاب متاعها والجملة التي تقال داخل التحركات الاحتجاجية جملة مهمة جدا من ناحية التركيبة متاعها ومهم جدا أن يقول لك بها تو هذه المنظمة محصنة تماما على محاولة الاستغلال السياسي لأنه بها معروف في المنظمات الكل وفي الجمعيات وغيره في كل الأطر اللي فيها ممارسة الشأن العام فما الأحزاب اللي تحاول قدر الإمكان البحث عن موت أقدم داخلها ومحاولة توجيه وتوجيه البوصلة متاعها بسياقات معينة سواء السياقات المتعلقة بالسلطة وبالمعارضة مش حكي ولا طرف معين إما بالسلطة وبالمعارضة
7: هم اللي حاولوا طرف... سلطة ومعارضة
0: هذا الإشكال إما تأخير. بالسلطة أو بالمعارضة لأنه فما ناس تحصرها في سياقات معينة أو إما السلطة أو المعارضة الناس كل تحاول أنه تدخل للمنظمات هذه خاصة المنظمات اللي عندها وجود مهم جدا في المجتمع التونسي وتحاول أنه تطوعها في سياقات سياسية معينة. أنا اللي ما زلت ما فهمتوش إلى حد الآن بها أنه نعرف ونحن تواصل الكل على الأقل نتبعه في الشأن العام وهذا حكيت فيه هنا وحكي فيه خليفة أكثر من مرة أنه المنظمة هذه مصادر التمويل متاعها معلوم وما عليهاش حتى شبهة أنه هي تتلقى في أموال مشبوهة وهي داخل في سياقات سياسية معينة. التو مازلت ما فهمتش قرار التجميد ارتباطا بمسألة التمويل الأجنبي ما نعرفش كان فما تفاصيل أخرى تنجم تضيفها أنت من بعد. فما الإشكال الثالث اللي نحب نطرحه ابتسام وهذا يهم التوانسة الكل مش يهم المنظمة فقط، فور صدور أي قرار متاع تعليق أو قرار متاع شبهة إدانة لشخص معين أو منظمة معينة أو حزب معين أو جمعية معينة فما أطراف موجودة داخل وسائل التواصل الاجتماعي تجند نفسها للدفاع على هذا القرار وما عندها حتى معطى وما عندها حتى حجة وما عندها حتى فكرة وما عندها حتى معلومة. الآن منظمة تاع الأطباء الشبان عندها شبهة تمويل أجنبي فما أطراف اللي ولات معلومة عندها توينسا الكل ويتبعوا فيها تدخل مباشرة في هتك أعراض الناس في الوصم الاجتماعي في سحل الناس وكأنه الناس هذوما لا عندهم عائلات لا عندهم انتماءات لا عندهم حومة يسكنوا فيها لا عندهم عائلة كبيرة لا عندهم عائلة ما نعرفش الناس هذوما شنية الوظيفة الأساسية متاعهم، هل أنه يتم الاشتغال عليهم كموظفين في سياقات عامة أو أنهم هما متطوعين أنهم يدخلوا يسحلوا العباد. هي انبعتها منظمة الأطباء الشبان رجعت تخدمها وما فما حتى إشكال بالتمويل الأجنبي. هي الناس اللي قالوا عليها أنه هي داخلة في سياقات سياسية معينة للإطاحة بالنظام وغيره شنية تبرير متاعهم شقدموه تو. فما مشكل كبير في فضاءات التواصل الاجتماعي خاصة في علاقة بمسألة الوصم الاجتماعي. هذا اللي خليني أنا ابتسام نحاول قدر الإمكان نقول وراه المجتمع التونسي والشارع التونسي وحتى الممارسة داخل وسائل التواصل الاجتماعي متوترة بشكل كبير جدا. رجاء أن نحاول قدر الإمكان أنه ما ندخلوش في السياقات متاع سحل الناس لأنه ما تنجم تفيد حتى طرف بقدر ما هي تنجم تضر تونس وتنجم تضر الدولة الوطنية تونس. فقط أنا سؤال نحب نرجع المسألة اللي كان يحكي فيها بها أنا إلى حد الآن مازلت ما فهمتش كيفاش نحن توانسة الكل نعرفوا أنه المنظمة متاعكم التمويلات متاعها معروفة ومن بعد أنتم تلقاو معناها القرار هذاك اللي كنت تحكي عليه، شنو هو الفرق ما بين القرار نتاع التعليق والقرار نتاع رفع التعليق؟ شنو هو الفرق في زوز مسافات
7: اللي احنا على الاقل فهمناه من رئاسه الحكومه اللي النص نتاع التعليق على ما يبدو انه هو ما نص حاضر ما انتكس ستاندر هذا اللي فهمته فهمت في علاقه بالتمرير الاجنبي. علاش تم اتهامنا بفصل هذاك حقيقه ما نعرفش، خاصة المراسلة فيها قد تبين مخالفة الجمعية للفصل 41 هو ما تبينش، ما عندهم حتى معطيات على التمرير الأجنبي، لم يتبين، وهذا احنا ما أثبتناه. في علاقة باللي كان يحكي فيه أستاذ سرحان، احنا اليوم فقط رسالة صغيرة معناتها لصوت إشراف وغيره، اليوم احنا رانا نسمع اللي لربما المنظمة التونسية أطباء الشبان كلامها يقلق يغشش طرف أو آخر. لك احنا اولا مواصلين في الرساله نتاعنا هذيك ايا كانت شنو ردود الفعل بتكون عليها، معناتها ايمانا بانه احنا ندافعوا على قطاع الصحه العمومي. فهذاك علاش وراو اليوم معناتها الكلام اللي يخرج والا توصيات تخرج انه راو ما يجيش تحكي اعلاميا في اخلالات قطاع الصحه، وهذه كلام تدور على صوت الاشراف وحتى متداخلين في القطاع، راه هذا مردود عليه. اولا هذا راو قطاع التوانسه دافعين فيه الضرائب بتاعهم، ومن حق التوانسه كذا في اخلاء احنا نطلع نحكي لهم شنو صاير في قطاع الصحه. وحاجه اخرى واللي هي مهمه جدا، راه التوانسه ما يفقدوش الثقه في قطاع كي يسمعوا فما اطباء من وسط قطاع الصحه يحكيوا على الاخلالات ويحاولوا يبدلوا حاجه. راه المواطن يفقد ثقته في قطاع الصحه هذا كي يبدا يشوف الاخلالات كل يوم في السبيطار كي يمشي، ولكن ما فما حتى حد يحكي والناس كل تحاول انها تغطي الاخلالات هذه. فالرؤيه ربما والا الاستراتيجيه القديمه راو اليوم لا تجدي نفعا، واحنا رانا مواصلين باش نحكيو بكل حده في كل اخريات قطاع الصحه، هذا خلينا نكونوا واضحين فيه. في علاقه بالناس اللي كانت تشوه في المنظمه تاع طب الشبان وتسارع، انا مانيش نعرف انه عمل تطوعي والا في اطار وظيفي، ولكن اذا كان في اطار وظيفي ما تصورش اللي عارفهم راضي بالاداء نتاعهم، واذا كان في عمل تطوعي فهو عمل تطوعي غبي جدا. في الحالتين هذا هو، واحنا كل الناس اللي تاخذ كلي شوهت بطريقه او باخرى رانا سنتوجه بهم الى قضاء.
1: وبحي خليف الفضل،
2: هو في الاخير انا على الاقل من خلال مرافقتي المنظمه هذه منذ تاسيسها تداول على شيطنتها وشتمها كل الالوان السياسيه، عادها الذباب الفيسبوك الكل بانواعه من الازرق للاحمر للاخضر للتو ما نعرف شنو لونه كلها معتها تداولت. في الأخير هذوكم مصاحبين
1: خليفة حافظهم للوين الكل
2: لا عادة أنا وتبارك الله خبرة مش نعمل تيز فيهم معناتها في الحكاية ذي معناتها في الأخير أدائكم، لكن اللي ما تغيرش هو الأداء متاع المنظمة. الأداء متاع المنظمة لا خجلت من ترويكا وقت اللي كانت في الحكم وعبرت على موقفها من اللي قاعد يصير في المستشفيات العمومية، لا خجلت من نداء تونس فترة الباجي والتوافق وعبرت على اللي يحدث في المستشفيات التونسية، لا خافت ولا خجلت من فترة للأسف الحكم المشترك سمينا حكم المافيا لمدة عامين وثلاثة، ولا خجلت الآن من الناس اللي يحكموا تو باش تعبر على الوضع متاع المستشفيات التونسية. وهذا يخليك تحترم منظمات اللي ما تبدلش، مش بتبدل الشكل، هي تبدل موقفها، بقت على موقفها. وربما في جينات المنظمة هذه أصبح جزء من جينات المنظمة هذه اللي هي الدافع على المرفق الصحي العمومي. أنا توا الدكتور بهاء كان يحكي وحكى على الوصول، أنا مانيش مناطقي، لكن في الأخر اللي يحس وجع فقدان المرفق العمومي والصحة العمومية والمدرسة البعيدة على داره هو في الأخر يعرف يدافع عليها. مش كيما الواحد تولد لقى سبيطار بعيد زوز متر على الدار متاعهم، كيما واحد لقى روحه معناتها بعيد عليه كيلومترات يلزم يشق وديان ويشق كذا باش يوصل للمدرسه ولا يشق. معقول جدا الناس هذيك؟ لذلك نلقوا بها ونلقوا بلبابه ونلقوا جاد الله يرحمه المتلوي، ونلقوا اللي من التطاوين، ونلقوا اللي من مدنين، ومن اللي من قرقنا، واللي من العرايس، الجهات اللي ما تمتعتش لسنوات بالجانب هذا. لذلك انا معها ظالمه او مظلومه، وقلتها لأننا نعرف الجينات بتاعه ونعرف على جدافه ونفهم ما هيش جمعيات كل كيف كيف. يعني تقريبا كل أغلب الجمعيات اللي موجودة توا في تونس خاصة الكبيرة شوي قطر هو ثم 25 ألف جمعية، احنا الحديث الكل والعركة الكل والحديث على ميارة ثم الباقية معناتها ما يقارب 20,000 ثم اللي بطل وثم اللي يخدم على روحه وما يكلمه حتى حد وثم اللي يقوم بالدور بتاعه لحد الآن خاصة كما حكى الدكتور والباب اللي يخدم ثم جمعيات تخدم عن قرب مع الناس في الرياف وكذا وبعاد شنية هو العين على الجمعيات اللي عندها شوية دوزاج متاع السياسة أي اهتمام بالشأن العام مش بالضرورة السياسة معناتها متحزبة لا عندها اهتمام بالشأن العام هذا مهم في داخلهم نعرفه ما هو مش برشة بشكل ما نعرفه مش نعرف شكون اللي عنده أهدافه ونعرفه شكون عنده إشكاليات مالية ونعرفه شكون اللي يخبي ونعرفه شكون وقت اللي عيطوله حتى على أسباب قانونية يحاول باش يعمل مساريسية ونعرفه فرق ما بين الأطباء شبال كانوا واضحين كان لك السنة امتثلوا القانون لأنهم عندهم ثقة في روحها فعلا رانا حاجتنا بجمعيات عندها ثقة في روحها تخلق المثال على أساس أنا ما عنديش مشكلة مع الشفية وبالفعل فرضت على الكتابة بتاع رئاسة الحكومة في ظرف 48 ساعة لهم عيطوله لأن مصداقيتهم هي اللي دفعت عليهم وعيتوا تم تصحيح الإجراءات يعني ما نحبش نحكي أنا في مستويات أخرى وفي تفاصيل أخرى يمكن جزء منها نعرفها أما فقط أنا سأكتفي وخلي لك تبقى باش تحكي على الندوة الصحفية اللي مش تكون نهار الجمعة
1: تفضل
2: اللي نعتبرها مهم جدا على الأقل اللي مش تقدموا فيها
7: الندوة الصحفية نهار الجمعة باش تكون فيها أولا باش نرجع على كل أسباب التجميد باش نرجع على تقارير مالية مصادر تموين وكذا كل تفاصيل متعلقة مسألة قانونية تاع التجميد فما باش نطرقوا إلى دراسة قامت بها المنظمة دراسة علمية في علاقة بالعنف داخل المستشفيات التونسية وهي دراسة باش ننشروها في مجالات علمية فهذاك علاش باش نقدموا الأرقام تاعها الأرقام تاع ظاهرة العنف داخل المستشفيات بكل تفاصيلها باش تكون موجودة يعني في الندوة الصحفية هذيك باش نقدموا تقارير للصحفيين باش يحضروا هذيك فهذاك علاش باش تكون ندوة صحفية مهمة جدا نهار الجمعة 22 مايو على الساعة 11 صباحا فمرحبا بكل الصحفيين يسمعوا فينا الصحفيات فقط جملة أخيرة في علاقة بمجتمع مدني كما كان يحكي أستاذ خليفة شوف المجتمع المدني راه فيه برشا طاقات شبابية فيه برشا جمعيات شبابية فيه برشا جمعيات نختلف معها ولا نشاركوا معها في التصورات هذيك أحرار ولكن الناس هذوما حقهم زاد كيف كيف ولكن الناس هذوما راو شباب بلاد هذه فإذا كان راو معناتها باش نبقاو نجمدوا الناس كل راه معنا وين نوصلوا الناس هذوما عندهم أطر باش ينشطوا فيها اليوم ماذا بير أنه يتم رفع التجميد على أغلب الجمعيات والمنظمات اللي نجدد تضامني معهم جمعيات اللي أمورها قانونية سليمة فهذاك علاش
1: أي هذاك قلت بداية الحصة
7: وأنا كنت التقيت بهم كنت التقيت بهم في رئاسة الحكومة زاد في فرد وقت فهذاك علاش ماذا بينا لو أن اليوم المجتمع المدني التونسي يرجع ينشط كما عدناه سابقا بتبقى حال تحت رقابة الدولة هذا كما وفق المرسوم 88 ولكن ماذا بينا اليوم هل الشباب هذا كل نرجعوه ينشط في الأطر متاعه
1: وإحنا نحكي على وضعية المنظمات اللي صار تجميد نشاطها كما كان يحكي خليفة منظمة محامون بلا حدود بدورها هبطت بلاغ تقريبا توا عنده ساعة تقول إثر تلقيها إعلاما بالرجوع في إجراءات تعليق النشاط من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة تعلم المنظمة مكتب تونس باستئناف نشاطها ابتداء من يوم 20 مايو 2026 شكرا لك مرة أخرى بهاي رابعين رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان تكونوا حاضرين معنا مرة أخرى في علاقة بالدراسة الميدانية اللي بشتعرضها في الندوة الصحفية شكرا لك مرة أخرى نخرج فاصل موعد الأخبار ونرجع نكمل معكم ساعتنا الثانية
4: هنا تونس
8: publicité
9: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة
10: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج
4: ديوان فام فلاش نيوز
11: موجز الواحدة ديوان فام عسلمة منظمة محامون بلا حدود في تونس تعلن عن استئناف نشاطها رسميا ابتداء من اليوم الأربعاء وذلك أثر تلقيها إعلاما بالرجوع في إجراءات تعليق نشاطها من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة واعتبرت المنظمة في بلاغ لها أن موجة التضامن الواسعة التي أبدتها الجمعيات والمنظمات تعكس حيوية المجتمع المدني بكل أطيافه وتبرز صموده أمام محاولات التضييق على عمله والإمعان في تجريمه وفي ختام بلاغها أكدت أكدت محامون بلا حدود أنها ومع عودتها ليسالي في أنشطتها المتمثلة أساسا في تقديم المساعدة القانونية للأشخاص الأكثر هشاشة تجدد تمسكها الراسخ بالدفاع عن فضاء مدني مستقل يسعى لتعزيز حقوق الإنسان وتكريس قيم العدالة الاجتماعية ومبادئ دولة القانون. وزير الصحة مصطفى الفرجاني ونظير الجزائري محمد صديق آيت مسعودان يتفقان خلال لقاء جمعهما في جنيف على الإسراع في تنصيب لجنة مشتركة للتعاون الصحي بما يسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد المشاريع المشتركة وفق رؤية قائمة على التكمل والتنسيق المستمر وذلك على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية. وشكل اللقاء وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية فرصة تبادل وجهات النظر والتشاور حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك لا سيما فيما يتعلق بتطوير الرقمنة في قطاع الصحة باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية وعصرنة أنظمة التسهيل وتعزيز نجاعة الأداء داخل المؤسسات الصحية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسهيل شؤون وزارة الصناعة والمنجم مصلح زويري يؤكد أن بناء مجتمع مندمج يبدأ من تصميم المدينة وتفاصيل الفضاء العمراني وأن نجاح السياسات السكنية يقاس بمدى قدرتها على ضمان الكرامة والأمان والاستقلالية لكل مواطن دون استثناء وذلك خلال كلمة ألقاها الوزير بمناسبة مشاركته في أشغال دورة 13 للمنتدى الحضري العالمي المنعقدة مدينة باكو أذربيجان. واستعرض الوزير السياسة السكنية الوطنية التي تضع توفير سكن اللائق كأحد المقومات الأساسية لكرامة المواطن واستقراره الاجتماعي والنفسي وتستهدف هذه السياسة ضمان العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية مع إيلاء عناية خاصة للفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة. في العالم الخارجي الإيراني تقول أن وزير الخارجية عرقجي تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع بشأن القضايا المرتبطة بالسلام والأمن الدوليين في مجلس الأمن في نيويورك. ودعوة وجهت لعرقجي نظرا لتولي الصين رئاسة مجلس الأمن لشهر مايو ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في 26 مايو. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. موعدكم مازال متواصل مع ابتسام وكما الفريق هنا تونس. إلى اللقاء.
8: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فم. زلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار المواضيع والملفات. بعد شوية نمشيو للارتيكل دي جور مع سرحان الشيخاوي، بعد نمشيو آخر الحصة فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي، نحكيو على آخر الأخبار المستجدات على مستوى المنطقة والعالم، ما يكتب ما يدون وشنو الأرقام اللي قاعدة يصير الحديث عليها في الفترة الأخيرة. أيضا مازلنا باش نوصل معكم شوية بقية الملفات الأخبار الوطنية. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشان سرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس اللي قاعدة تسمع فينا تبع فينا توا، كل عادة تعلق وتتفاعل مع كل المواضيع اللي مطروحة في الحصة. مازلنا موصلين معكم فقرة الأكتواليتي، باش نرجعوا طبعا على ما صرح به عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تونس بوبكر بالثابت البارح في تصريح لديوان فهم على هامش الوقفة الاحتجاجية والتحرك اللي صار قدام قصر العدالة بالعاصمة. ونقول عميد المحامين الهيئة متمسكة بخيار الحوار رغم غياب التفاعل من سلطة الإشراف، ويقول لا مفر من الحوار الذي يبقى هو الحل الوحيد لمختلف المشاكل التي تعاني منها جميع القطاعات في البلاد. هذا التحرك من بين برشا تحركات أعلنت عليهم تباعا الهيئة الوطنية للمحامين سرحان الشيخاوي، واللي كان المنطلق متاعهم البارح على الأقل على مستوى بقية المحاكم وصولا إلى الإضراب العام الوطني بجميع المحاكم اللي بيكون بتاريخ 18 جوان القادم. وتقول هيئة المحامين على لسان العميد بوبكر بالثابت أنه مازال فتحين يدهم للحوار مع سلطة الإشراف. تفضل.
3: هو أكيد ابتسام أنه معناها وكانت مطروحة الفكرة هذه منذ البداية، مسألة الحوار مع السلطة وغيره في علاقة بالمطالب اللي المحامين رفعها أكثر من مرة، حتى قبل معناها تحرك الاحتجاج اللي عملوه، حتى قبل البيانات الصادرة على القيادة الجديدة متاع عامات المحامين وغيره. معناها باش الناس تبدأ فاهمة رو المطالب متاع المحامين تتعلق أساسا بالمرفق القضائي، بكل المرفق القضائي بالتفاصيل اللي هم يعتبروها نقاط سلبية ونقاط ضعف ويجب تداركها في أقرب وقت ممكن في العملية الكل متاع المتعلقة بمرفق القضائي والممارسة ككل. وبالتالي مش مسألة شخصية تتعلق أساسا بالمحامين، ما مش طالبين زيادات مثلا بالنسبة لهم، ما مش طالبين حاجات خاصة امتيازات خاصة لهم بقدر ما يحكيوا على المرفق القضائي. رو حتى كي نحكيوا عليه فقط باش نفتحوا قوسين، حتى من ناحيه البناءات، حتى من ناحيه الاداره، حتى فما برشا مشاكل امانه معناها المواطنين التونسي اللي يمشيوا معناها المرافق القضائيه لاحظوا هذا. يعني فما حتميه نتاع مساله متعلقه بالمراجعه الكليه صراحه. المرافق القضائي في وضعه الحالي لا يليق، ونعتبر انه ابتسام المساله ذي راه متفق عليها، ما نتصورش انه حتى موجوده ناس داخل السلطه راضيه باللي موجود داخل المرافق القضائي وغيره، لانه كما قلت من ناحية البناءات، من ناحية الإدارة، من ناحية الوضعيات، من ناحية المسألة القانونية وغيره. هذه مسائل يعني ضرورة المراجعة متاعها في أقرب وقت ممكن، وكان من المفترض يكون موجود حوار ما بين السلطة وعمادة المحامين، لأن هي ركن أساسي في العملية المتعلقة أساسا بالعدل. ما نجمش نحكيه على عدل وعدالة من غير ما يكونوا المحامين موجودين في مسألة دي ركن أساسي فيها، مش مسألة متاع ممارسة متاع سلطة أو مسألة متاع ممارسة متاع مسألة إدارية معينة. هي المرفق القضائي يتعلق أساسا يمكن بثلاث محاور أساسيين نجمو نحكيه عليها، اللي هو القضاء، المحامين، والشخص المواطن التونسي اللي هو أساسا عنده قضايا أو متعلقة به قضايا. وبالتالي هذوما ثلاث أركان أساسية معناها تعنيهم المسألة القضائية ويعنيهم المرفق القضائي، وهذوما الثلاثين معناها مفترض يكون موجود حوار يجمعهم باش المواطن التونسي يعرف شنو الإشكاليات والإخلالات الموجودة داخل المرفق القضائي، المحامي التونسي يعرف كل الإخلالات سواء المتعلقة بالمسألة متاع البنية سواء أيضا متعلقة بمسألة متاع القانون، ولهنا شبكة القوانين التونسية اللي هي جزء كبير منها في حاجة إلى مراجعة كلية، واللي نحكيه على قوانين قديمة جدا وعندها عقود ومن المفترض تتم مراجعتها في أقرب وقت ممكن لأنه غير صالحة للواقع الحالي، والجزء متعلق بوزارة العدل وغيره، وبالتالي مسألة الحوار هذه راي مسألة حتمية مش مسألة خيار. نخرج شوي من المسألة الخاصة إلى المسألة العامة. صحيح الحوار مسألة حتمية في علاقة بحماية المحامين وزارة العدل أو السلطة عموما في تونس، لكن مسألة الحوار مش متعلقة فقط رو حماية المحامين وزارة العدل ولا رئيس الحكومة والحكومة وغير. مسألة الحوار هذه مسألة متعلقة بكل تونس، يجب أن يكون هناك حوار يجمع الناس الكل باش نجموا نلقاو حلول جذرية للمشاكل اللي قاعدين نعانيوا منها. مثلا مش متعلقة بمحامين فقط، متعلقة بكل القطاعات. بالنسبة لنا نحن كصحفيين فما برشا مشاكل قاعدين نحكيوا عليها يوميا، مرسوم 54 جزء منه، فما الكثير مشاكل الأخرى اللي نحن نحكيوا عليها، والمسألة دي ما تنجم تتحل إلا ما يكون فما حوار. مسألة الأطباء كان معنا بها الكثير، المهندسين وغير والنزيف اللي كنا نحكيه عليه، معناها خروج الأطباء والمهندسين من تونس واللي هي عناصر فما كفاءات مهمة جدا كانت موجودة داخل الدولة التونسية وقاعدة تخرج وقاعدين نخسروا فيها، وصراحة خسارة كبيرة لتونس. كل الملفات هذه في حاجة إلى حوار. ما فهمتش علاش نحن عنا إشكال كبير في مسألة الحوار، عنا إشكال خايفين منه الحوار. هو الحوار أصلا الناس اللي باش تكون موجودة في الحوار ما عندي السلطة التقريرية وحتى السلطة الاستشارية ما عندهاش، هما ناس باش يعطيوا ورأيهم في ملفات معينة قادرة أنك تضيء لك مناطق يمكن تكون مساحة عتمة بالنسبة لك أنت كسلطة، لأن وقت الناس تكون موجودة في السلطة خلال ممارسة السلطة تنجم تضيع في التفاصيل اليومية التقنية الإدارية، فما مسائل ما تنجمش تشوفها وقت اللي أنت تفتح حوار في قطعة معينة. تنجم الناس اللي هي مش موجودة بشكل مباشر في ممارسة السلطة لكن تعنيها المسألة هذيك ويعنيها القطاع ذاك تعطيك أفكار وتعطيك إضاءات على مساحات متاع عتمة قادرة تخليك أنت الحلول متاعك قادرة أنه تتطبق أولا، ثانيا تكون عندها النجاعة. يمكن نحن ديما نقولوا فما بعض القرارات اللي تم اتخاذها أو بعض النصوص القانونية اللي تم مصادق عليها وختمها ونشرها في رائد الرسمي بعد ما تلقاش الامباكت ريال متاعها المواطن التونسي. علاش؟ لأنه في جزء كبير منها ما صارتش الاستشارة، في جزء كبير منها ما صارش النقاش، قعدت مجرد أطر نظرية. والنجم يقول لك أنا طول هنا نحكيك على 10 ولا 20 فصل موجود في قانون المالية لسنة 2026 ما نجمناش نطبقوهم لأنه مسألة الاستشارة ومسألة أخذ كل الأراء ما كانتش موجودة. وبالتالي انطلقنا ابتسام من مسألة المحاماة وقطاع المحاماة وأهمية قطاع المحاماة في تونس. رأى قطاع تاريخي قدم برشا البلاد هذه ومازال يقدم، حاليا قاعد يقدم ومازال باش يقدم، قطاع جوهري في مستوى بناء الدولة الوطنية التونسية. مش قاعدين نحكيه على محامي فقط قدر ما نحكيه على كل القطاعات في تونس. مسألة الحوار وفتح حوار في تونس رأوا مسألة حتمية، ما هيش مجرد خيار خاصة في الوقت الحالي اللي عنا فيه مشاكل قاعدة تتراكم بشكل تدريجي، وإذا ما تحلتش اليوم صعب جدا أنك تتحل في المستقبل. وبالتالي رجاء أن فتح الحوار لا ينقص شيئا من مسألة الناس اللي هي تدير في السلطة، بل بالعكس قادر أن يعطيهم أفكار قادر أن تقدم بتونس.
2: نواصل دونك نحكي على ما صرح به عميد المحامين البارح لديوان فهم على ضوء التحرك الاحتجاجي اللي صار البارح من قبل عدد من المحامين. مرة أخرى العميد يقول أنه الحوار هو السبيل لإيجاد حلول اليوم، وأنهم متمسكين بالخيار هذايا وأنه هو الحل الوحيد لمختلف المشاكل اللي تعاني منها جميع القطاعات في البلاد. خليفة،
4: هو بطبيعة كنا شهدنا وتابعنا الإضراب العام للمحامين في فروع المحامين على الأقل، هو لأنه جزئي في فروع المحامين في تونس الكبرى وزغوان ونابل وحملهم للشارة الحمراء اللي مش تواصل لمدة شهر سواء كان في الفروع هذه اللي سميتها ولا في بقية الفروع وقت تصير الإضراباتهم جزئية وتتواصل هذه لمدة شهر حتى 18 جوان 2026، حمل الشارة الحمراء. علاش السبب هذايا؟ احنا حكينا في الجانب هذايا اكثر من مره، وكنا حتى كان معانا عميد المحامين يظهر لي من أول الحوارات اللي عملها بعد انتخابه كانت في الديوان, كانت في معنا في البلاتون
2: في هنا تونس,
4: في هنا تونس, واستمعنا إليه وكنا حكينا على كان خطابه هادئ, كان خطابه يطالب بالتفاوض حول عديد الحوار والتفاوض حول عديد من الملفات, جزء منها ملفات مهنية وجزء منها يتعلق بقضايا تجاوز حتى القطاع المحامين, كما تتعلق باستقلالية العدالة, انتهاكات حق الدفاع, استقلالية القضاء, وهذه تقريبا أغلب المطالب هذيك. لكن للأسف شفنا اللي منذ انتخاب العميد هذا ما صارتش أي جلسة متاع حوار في علاقة بالجانب هذا, إلى أن وصلنا إلى الجلسة العامة واللي القرارات اللي تم اتخاذها من طرف المحامين, الرد متاع وزارة العدل على القرارات هذه اللي اعتبرت اللي هي وكأنها غير قانونية واعتمدت مسألة شكلية, ثم شفنا بعد ذلك البلاغ اللي خرجت وزارة العدل اللي اعتبرت وكأن الأمر السير سيكون عادي يوم الإضراب وكأنها غير معين بالجانب هذية, وصار فعلا الإضراب في الفروع هذية وتواصلت العملية, وقد تتواصل العملية هذية إلى شهر إلى حدود الإضراب العام, وتزيد توتر وضعية المرفق متاع القضاء اللي هو بطبيعته متوتر, أنه طبيعي أي مواطن تونسي يمشي إلى أي محكمة من المحاكم التونسية ويشوف حالة الاكتظاظ, أي مواطن معناتها للأسف الغالب معناتها يلقى روحه في وضعية متاع تقاضي, سواء كان معناتها هو اللي مقدم قضية ولا مقدمة به قضية, يشوف الوضعية اللي موجودة في المحاكم, عملية البطء, الزمن القضائي, الوضعيات, قضايا اللي تبقى بثلاث سنين واربع سنين وخمس سنين, ملف ولا استخراج نسخة من حكم تبقى اربع شهور, هذه كل المحاكم مازالت ورقية فعلا تمشي بالورق, في حين من المفروض تكون رقمية والولوج متاعها يكون سهل, ما يبقاش واحد يستنى في اربع شهور. حكيت انا اكثر من مرة قلت ملف ما بين الابتدائي والاستئناف اللي هم تقريبا محاكم ما بيناتهم شارع معناتها يبقى ثلاثة شهور وستة شهور, ساعات يقول لك حكم استعجالي وهو يبقى ثلاثة شهور واربع شهور, هذه كل جزء من الوضعيات بالإضافة إلى الوضعية الأخرى اللي ما يعتبر المحامين انتهاك حق الدفاع في عديد من القضايا, اللي يلقى روحه مثلا المحامي مجبر اللي ما يلقاش الراحة في الدفاع على الموكلة الموكل متاعه, جزء منهم يطرحوا زي مسألة استقلال القضاء لأنه أكيد ما نجموش نحكو على قضاء وعدالة دون الثلاثي, أنا ديما نقول معناتها وخاصة معناتها القضاة والمحامين, لذلك في الأخير راه مهما كان التصعيد ومهما كان التجاهل, تصعيد من هذا الجانب والدخول في تحركات نضالية, وقطاع المحامين هو قطاع مناضل ماهوش جديد عهد على النضال هذايا, واللي يعرف القطاع هذايا يعرف اللي هو لا يمكن أن يكسر, قطاع هذايا أنا على الأقل أعرفه عن قرب منذ عمل فيه عن قرب وأعرف تفاصيل التفاصيل وأعرف المعارك اللي خاضها القطاع هذايا منذ أول تحرك في عهد بن علي عمل فيه وضراب قام به في عز معناتها سنوات الخوف والرعب وما خافش, نتذكر الاضراب العام الاعتصام اللي صار فهمت ولا داخل من طرف المحامين مطالبة به, نتذكر زادة النضالات متاع المحامين حتى بعد الثورة في علاقة بالعديد من الملفات بما فيهم ملف احفظ ولا حيل, معناتها في الأخير القطاع هذا قطاع مناضل مش يبقى مناضل, هو زادة ناضل حتى في الفترة هذه بعد 25 جويلية وتحمل مسؤوليته ودافع على الموكلين متاعه, لذلك أرى اللي الحل ماهوش بالتجاهل, الحل ماهوش بالرد على إضراب المحامين, لأنه نفهم وإحنا في لغة السياسة والرمزية, إحنا شفنا وزيرة العدل مؤخرا مشد دشنة معناتها محكمة في القروان, ومهم جدا هي من المفارقات يمكن اللي تبين زادة العلاقة اللي ماهيش علاقة متاع قطيعة نهائية وإمكانية العودة للحوار معقول, اللي شفنا رئيس فرع المحامين في القروان كان موجود أثناء التدشين في الجانب هذا, لذلك صحيح الخطوة من الوزيرة وكأن أنا قاعد نخدم وراني قاعد نبني وهاني نبني في محاكم مهم جدا, لأنه بالفعل العديد من الجهات تتطلب محاكم ويلزم بناء العديد منها باش تسهل للعباد اللي هم الولوج للمرفق هذايا اللي الناس عندها فيه مصالح, لأنه نحكوا على المحاكم ثم ناس يقول لك الله معافينا, لا تنجم تدخلها باش تاخذ حقك, نجم تكون نزاع اقتصادي نزاع تجاري نزاع في الجانب هذايا, لكن هذا لا يغني اللي يلزم الحوار, لأنه ما نجموش نحكو على مرفق متاع عدالة دون وزارة العدل القضاة والمحامين. هذايا الثلوث ومعاهم أكيد الموظفين وكتابة المحاكم اللي موجودين غادي. هذا الثلوث تنبني عليه معناتها ما يسمى المرفق العدالة هذايا. وأنا نتصور بعد لكل طرف بين معناتها قوته وبين زاد المحامين اللي هم مازالوا لحمة واحدة باختلافاتهم السياسية وباختلافاتهم حتى في بعض الملفات، فإنه من المفروض الآن العودة إلى التفاوض والعودة إلى الحوار باعتباره الطريق الأقصر من أجل تجاوز الإشكاليات اللي يعيشها مرفق العدالة ومرفق القضاء.
2: واضح يا خليفة، شكرا ليك. نحن مازلنا موصين معكم ساعتنا الثانية كما قدمنا لكم مختلف الأخبار المستجدات على مستوى الساحة الوطنية، شنو صاير في بلادنا مهم زيدا جدا، نرجو على ما يحدث في المنطقة وفي العالم، والحقيقة برشة تطورات وبرشة مستجدات. وهذايا باش يهزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
5: الارتيكل دي جور
2: مع سرحان الشيخاوي. تفضل سرحان، هاي العنوان وتفاصيل المقال، تفضل.
3: واخترت اليوم ابتسام مقال صادر في مجلة فورين بوليسي اللي هي من أهم المجلات صراحة اللي تكتب في المسائل الدولية وغيره، يعني كمجلة وكنصوص صادرة فيها في علاقة بالسياسات الدولية والقانون الدولي من أكثر المراجع اللي قاعدة تقرأ واللي عندها تأثير. المقال هذا يعني يدافع على وجهة نظر أساسية تقول أن واشنطن لا تدير مفاوضات لبنان وإسرائيل كوسيط نزيه. للكاتب سام هيلر، هو دافع على فكرة أساسية تقول أنه ترامب يدفع بيروت إلى مسار يضعف قيادتها ويهدد بتفاقم الانقسام الداخلي، يمكن هذه كانت الفكرة الجوهرية اللي موجودة في النص. انطلق من برش عناصر أساسية بما فيهم الصورة وغيره، حاول تفكيكها وحاول قراءتها، ومن هنا معنا يبرز أهمية المقال هذا. يقول الكاتب إن مشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي محاطا بالسفيرين اللبناني والإسرائيلي ومسؤولين أمريكيين بعد جولة ثانية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عكس اختلالا واضحا في طريقة إدارة واشنطن لهذه المحادثات. ويشير الكاتب إلى أن السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض شكرت ترامب بإفراط، قائلة إن لبنان يمكن أن يصبح عديما مجددا بدعم أمريكي، وذلك بعد يوم واحد من غارات إسرائيلية أوقعت قتل وجرحى في لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي جاء برعاية أمريكية في مشهد اعتبر محرجا للكثيرين في لبنان. لأنه فما التركيز شوي على التناقض اللي موجود داخل الخطاب الرسمي اللبناني. ويرى كاتب المقال أن إدارة ترامب لا تتصرف كوسيط بحسن نية بل تدفع لبنان إلى التفاوض وفق الشروط الإسرائيلية، ما يضعف قادته ويقوض صدقيتهم داخليا. واستعرض الكاتب خلفية التصعيد مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن في أفريل جاء بعد 46 يوما من الحرب المفتوحة التي اندلعت إثر إطلاق حزب الله النار على إسرائيل في مارس، وردت إسرائيل بضربات قتلت أكثر من 2800 شخص وشردت نحو 5 سكان لبنان، فيما قتلت هجمات الحزب أكثر من 20 إسرائيليا معظمهم جنود. لهنا يعني الخلفية متاعه في علاقة بالحديث على ما حدث بين إسرائيل وحزب الله واضحة تماما. وبحسب الكاتب المقال لم ينهي وقف إطلاق النار القتال في الجنوب حيث استمرت الغارات الإسرائيلية وسقط مئات القتلى، في حين واصلت إسرائيل سيطرتها على مناطق ضمن الخط الأصفر ودمرت عشرات القرى خصوصا في المناطق الشيعية التي تعد قاعدة شعبية لحزب الله. ويرى كاتب المقال أن وقف إطلاق النار الحالي ليس سوى مرحلة جديدة من حرب مستمرة منذ 8 أكتوبر 2023 قبل أن تصعد إسرائيل بشكل كبير في سبتمبر 2024 وتتمكن بحسب كاتب المقال من قتل رأس قيادة حزب الله فعليا. يعني حتى التوصيف لهنا داخل المقال توصيف جزء كبير منه سياسي يعود حتى الخلفية الصهيونية في علاقة بالحديث عن الأحداث وما حصل. ويصف كاتب المقال أن اتفاق نوفمبر 2024 الذي نص على نزع سلاح حزب الله لم يمنع إسرائيل بدعم أمريكي ضمني من مواصلة ضربات واحتلال مواقع في الجنوب، كما دفعت هذه الضغوط رئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى إظهار جدية في حصر السلاح بيد الدولة عبر خطط لنزع سلاح الحزب وحظر أنشطته العسكرية. لكن إسرائيل بحسب المقال لم تقدم أي تنازلات مقابلة. ويرى كاتب المقال أن اتفاق 16 أبريل منح إسرائيل عمليا حرية مواصلة عملياتها تحت عنوان الدفاع الدفاع عن النفس، بينما بدت واشنطن مهتمة أساسا بمنع التصعيد في لبنان حتى لا يعرقل مفاوضاتها مع إيران. ويخلص كتب المقال إلى أن القيادة اللبنانية تواجه معضلة صعبة بين خسارة الدعم الأمريكي أو مواجهة غضب داخلي متصاعد، محذرا من أن استمرار التفاوض من دون وقف نار حقيقي يضعف الدولة اللبنانية ويهدد بتصعيد جديد واضطرابات داخلية. من يعني فما نقاط سلبية موجودة داخل المقال اللي هو تقريبا الكاتب يحمل داخل حتى المصطلحات والمفاهيم التي يستعملها في مستوى كتابة المقال السردية الصهيونية في علاقة بما يحدث مع حزب الله أو حتى في لبنان وغيره. هذه من النقاط السلبية موجودة داخل المقال، لكن النقاط التي شدت انتباهي في علاقة بكتابة المقال أنه شخص من داخل المنظومة هذه يتحدث على الدور الأمريكي السلبي جدا في علاقة بالمفاوضات الحاصلة حاليا ما بين لبنان والكيان الصهيوني، ويعتبر أنه دونالد ترامب والإدارة الأمريكية إدارة منحازة وطرف منحاز للكيان الصهيوني، ويحاول قدر الإمكان دفع الطرف اللبناني إلى تقديم تنازلات كبيرة جدا في هذه النقاشات. زوز نقاط أساسية يعني تقريبا مفقودة ويمكن أن نوصلوا لها بالكثير من التحليل. النقطة الأولى هي أساسا أنه يعني فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني مسألة لا تستقيم في مستوى القراءات السياسية والتحليل السياسي، لأنه الملف اللبناني وجزء أساسي في الملف الإيراني، وما يحدث في إيران عنده تأثير كبير جدا فيما يحدث في لبنان، وما يحدث في لبنان أيضا عنده تأثير في الملف الإيراني، وبالتالي فصل زوز ملفات هما مسألة لا تستقيم من ناحية الرؤية السياسية وحتى من ناحية الرؤية الاستشرافية في علاقة بكل ما هو جيوسياسي. النقطة الثانية اللي هي النقاشات اللي موجودة ما بين الكيان الصهيوني والدولة اللبنانية مدى إلزاميتها لحزب الله، هذه أيضا مسألة مثيرة للانتباه كثيرا، لأنه حزب الله إن حصلت الكثير من التنازلات وهذا المصالح قاعدين ماشيين فيه من جانب السلطة اللبنانية، المواقف المتعلقة أساسا بالقيادة اللي موجودة في حزب الله ليست ملتزمة أو تنكر تماما كل ما توصلت إلى هذه الاتفاقيات، وبالتالي حتى وإن كان الطرف الأمريكي منحازا إلى الطرف الصهيوني يمكن تطبيق أو المصادقة على هذه الاتفاقيات في مسألة بين ظفرين رسمية ما بين الجانب الصهيوني والجانب اللبناني، لكن حزب الله في الداخل اللبناني غير معني تماما بكل هذه التوافقات. وبالتالي فما نقاط مهمة داخل هذا المقال بالرغم من قيمة المجلة اللي هي كما قلت ابتسام من أهم المجلات اللي تصدر فيها مقالة رأي تتعلق بكل ما جيوسياسي، لكن هناك نقاط ضعف كثيرة داخل هذا المقال خاصة من ناحية الانحياز إلى سردية معينة وإغفال ملفات شديدة الأهمية في علاقة بالتوازنات الحاصلة في الشرق الأوسط.
2: هل يمكن الحديث اليوم خليفة على ضوء المقال اللي اختاره سرحان والمستجدات اليوم خاصة في علاقة بالأراضي اللبنانية من ناحية المسألة السياسية؟ هل يمكن الحديث عن فرض تسوية بين لبنان والاحتلال يشرف عليها ترامب وينجح في فرضها رغم عقدة الجنوب ورغم حزب الله وما يقوم به؟ تفضل خليفة.
4: هو يكفي أن يكون ترامب هو المشرف، أكيد ما هوش مش يكون حل في الجانب هذا. يظهر لي مثال لازم تكون ذاكرتنا قوية ونتذكر مجلس السلام الترامبي اللي خرج أول تقارير من التقارير متاعه معتها منذ البارح تقريبا هبط التقرير متاعه، واللي تقريبا كرر فيه السردية الصهيونية في علاقة بغزة وحمل المقاومة هي السبب في تأخر عملية إعادة الإعمار في غزة. هذا مجلس السلام اللي حكينا عليه واللي صفقوا له برشا من العرب واعتبروه اللي هو حل معناتها لغزة، وهنا شفنا أول التقارير متاعه اللي قدمها أمام الأمم المتحدة اللي حمل فيه المسؤولية إلى حركة حماس ولا المقاومة الفلسطينية عموما في اللي صار في غزة. إذن أنا نقول الإدارة الأمريكية عموما بديمقراطيها فكيف بجمهوريها، معناتها وخاصة في نسختهم الترامبية الأكثر تطرف ما نجموش يكونوا وسيط وما نجموش يكونوا راعي للسلام بين العدو الصهيوني وبين الفلسطينيين واللبنانيين في الزوز حالات هذه. وأقصى حاجة نجم يقوموا بها اللي هو فرض اتفاقيات مذلة على الطرف الفلسطيني أو على الطرف اللبناني. يظهر لي مثالش نرجع للتاريخ وإلى كل الاتفاقيات اللي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية وإلى ماذا انتهت. نرجع لأوستو، ماذا تبقى من أوستو؟ لم يتبقى من أوستو غير معناتها تقريبا بعض الدونمات من الأراضي الفلسطينية، لأن الضفة الغربية عمليا عملية الاستيطان المنتشر بشكل كبير، وخاصة اللي صارت أثناء اللي الناس كل مشغولة بالعدوان على غزة وطوفان الأقصى، عملية القضم للأراضي الفلسطينية على قدم وساق. تقريبا أصبحت الأراضي في الضفة الغربية مجرد جزر، هذا ما تبقى من أوسلو وما يسمى اتفاقية السلام اللي كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي، وكانت هذه في فترة ديمقراطية. فما بالك إذا كان على رأس هالوساطة هذه صقور الجمهورية الأكثر تطرفا من الجماعات الإنجيلية الصهيونية، وعلى رأسهم ترامب الخاضع، خاضع تماما، لأنه تو السؤال الأصبح مطروح الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة من هذا الجيل الجديد أو جيل ما يسموه هو بصدمة طوفان الأقصى، وعملية انكسار السردية الصهيونية القديمة في أذهان الشباب الأمريكي اللي قاعد يخرج للشارع، وخاصة شفنا التحركات اللي صارت في الجامعات، لا تو خرجت من الجامعات أصبحت في الشوارع، والسؤال على السردية اللي تلقاها من الإعلام الصهيوني ومن مراكز الدراسات الاستراتيجية المتصاهنة ومن الجماعات الضغط واللوبيات، كون الفلسطيني هم الأعداء، هم الأشرار، وأن الكيان الصهيوني هو الحمل الوديع في الجانب هذا. بعد ما شاهده الجيل هذايا من مشاهد متلفزة حول عملية الإبادة الجماعية اللي صارت في غزة، تغيرت عقلية، ثم صدمة في الشارع الأمريكي، خاصة في جيل جديد، واللي أصبح هو يطرح في الأسئلة هذية، يطرح في الأسئلة حول سؤال نعتبره فعلا يلزم الناس تتابع وتراقبه، ويقول لك إلى مدى الإدارة الأمريكية والقرار الأمريكي مستقل على القرار الإسرائيلي. هذا السؤال اللي قاعد يطرح في الولايات المتحدة الأمريكية. معناتها في الأخير كاتب كما كاتب المقال هذايا أو العديد من الكتاب اللي ينتموا تقريبا إلى غرف التفكير معناتها متاع الديمقراطيين، وثم بعض الناس اللي يتفائلوا برشا واللي يعتبروهم من هيك عندهم شوية ريحة اليسار داخل الديمقراطي، هذا من كل رأي مؤمنين بالسردية الصهيونية، أما الاختلاف هو في كيفية التعاطي مع الشأن الفلسطيني ما بين مقاربة تقوم على القوة العارية، معناتها كما شفناها المقاربة بتاع الجمهوريين اللي عادة يعتمدوا منطق الحروب ومنطق الغزو المباشر، وما بين مقاربة بتاع ما يسمى السيطرة الناعمة أو التحكم الناعم اللي يعملوها الديمقراطيين. لا ثم جيل جديد الآن قاعد في الولايات المتحدة لم يعد لا يعنيه لا موقف الديمقراطيين ولا موقف الجمهوريين، ويطرح في أسئلة جذرية حول مدى استقلالية القرار الأمريكي عن اللوبيات الصهيونية، لأنه تو احنا على أبواب هالانتخابات النصفية معتها للكونغرس. البارح نقرأ في تقرير على حجم الأموال اللي قاعدة تدفع توا من أجل شراء الذمم في إطار تصعيد نواب أقرب إلى الكيان الصهيوني، لأن الخوف كل الخوف توا متاع الصهاينة أن يخسروا أغلبية الجمهوريين توا الآن في الكونغرس، مما يضيق على ترامب إمكانية اتخاذ القرارات بكل حرية في علاقة بالجانب هذا. لذلك توا قاعدين يعملوا بعملية لوبينج، قاعدين يدفعوا في أموال رهيبة جدا من أجل التحضير للانتخابات النصفية هذه، من أجل حتى لا يخسر ترامب اللي هو يعتبر عصفورهم النادر بالنسبة للصهاينة، لأنه هو الذي قبل بالمخطط والسيناريو متاع العدوان بالشكل الهمجي هذا على إيران وعلى فلسطين، في حين لم يقبله بقية الرؤساء الأمريكيين. الآن قاعدين يرفعوا في أموال من أجل الدفع، من أجل التحكم في الانتخابات النصفية، وما يخسرش ترامب الأغلبية متاعه. نرجع إلى لبنان ومسألة الوساطة. علاش قلت أنا الوساطة مستحيلة؟ لأنه اللي صار في علاقة بالفصل ما بين المسار الإيراني والمسار اللبناني، متى جاء القرار بالانطلاق في هالمفاوضات اللبنانية مع الكيان الصهيوني؟ هو جاء كما قلت سابقا لقطع الطريق على المفاوضات الإيرانية، هذا هو، من أجل تجريد لبنان من ورقة مهمة جدا هي المفاوضات الإيرانية في باكستان، وجاءت بسرعة كبيرة جدا، اللي في الفترة اللي وقت اللي معتها رفض الإرهابي نتنياهو أن يجلس من أجل السلام عندما طلب ذلك رئيس الحكومة اللبناني، فجأة قبل بالجانب هذا، وفسرنا ذلك في البلاتو هذا، وقلنا رأوا في الأخير هو من أجل فصل المسارات ما بين المقاومة اللبنانية وما بين الساحة الإيرانية في علاقة بالجانب، وأكدت الوقائع فعلا
6: اللي هذا ما تم. ورغم ذلك بقيت إيران متشبثة في كل المفاوضات متاعها أن يكون أحد البنود على طويلة المفاوضات مع الطرف الأمريكي في باكستان هو وقف العدوان على لبنان، أو على الأقل في الحد الأدنى الحد من أضراره على الضاحية، لأنه توصل هو العدوان، لكن تقريبا فترة من فترات نقصت عملية القصف على الضاحية في الجانب. الأخطر من ذلك اللي فسر المسارات هذية واللي ما نشحوش فيه هو تفجير الوضع الداخلي اللبناني، وهذا الخطير. أنا والله نقرأ بارح زاد في مقال حول وزير الخارجية اللبناني، هذا يوسف رجي، هذه معناتها رجي هيك تكتب، اللي في زيارة إلى إيطاليا الأسبوع الماضي، اللي هو ينتمي للقوات اللبنانية، روج لأفكار خطيرة جدا وقت اللي معناتها قابل معناتها عمل لقاء في الفاتيكان وقابل البابا. شنو الطالب؟ طالب بإمكانية العودة إلى لبنان الصغير، وهذه خطيرة جدا. ممكن برشا ناس يقولوا ما معنى لبنان الصغير؟ هو العودة إلى المكونات الأساسية والكنتونات، لأن لبنان هو مكون، ما يسمى لبنان الكبير هو مكون من العديد من المكونات. أنا ما نقولش أقليات، نقول مكونات. ثم المكون السني، ثم المكون الشيعي، ثم المكون المسيحي، وداخل المسيحيين تلقى العديد من المكونات، ثم الدرزي. الآن الفكرة هذه اللي طرحت في وقت من النقاط اللي هو استقلال المسيحيين المارويين في دولة خاصة بهم، كانتون خاص بهم بقطع النظر عن بقية لبنان، إعادة، وهذا اللي كان جزء من السبب اللي فجرت الحرب الأهلية في لبنان. ونفس الطرف هذا معناتها القوات اللبنانية اللي طرحوا المطلب هذا يعاد طرحه الآن، والأخطر من ذلك اللي يطرح فيه وهو يحمل قبعة وزير خارجية كامل اللبنانيين بلحظة، وفي اجتماع في الواحد يتخلى، لأن المقصود به التخلي عن جنوب لبنان لصالح الكيان الصهيوني، والاستفراد ببناء كانتون معناتها ماروني مش حتى مسيحي، لأن مش كل المسيحيين مع الموقف هذايا المتشدد الانفصالي، معناتها الموقف المناطق هذايا، وهذا معناتها مسألة خطيرة جدا قادرة باش تفجر لبنان من الداخل في علاقة بالجانب، وكأنه تنكر لجزء من الشعب اللبناني اللي هم يسكنوا في جنوب لبنان وغير معنيين. إذن الخطورة في هذه المفاوضات اللي يزي تحب تفصل الساحة اللبنانية على الساحة الإيرانية، الأكثر من ذلك تريد أن تفجر الوضع اللبناني من الداخل.
2: واضح خليفة. احنا مش نواصل نحكيه طبعا على مختلف المستجدات الدولية، بون كنا نحكيه على لبنان، نحكيه على التسوية، نحكيه على الكيان الصهيوني، ونحكيه على الدور الأمريكي ودور ترامب في فرض هيتشي التسوية من منطلق المقال اللي كان اختره لنا سرحان. مش نواصل نحكيه على واشنطن، ونحكيه على ترامب، ونحكيه على مجزرة المدرسة الإيرانية. شنو تفاصيل شنو اللي صار نعرفها مباشرة في فقرة بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا. مرحبا.
7: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا سرحان وخليفة واللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. موضوع اليوم
2: انت ساعة متابعة وفية جدا لخليفة ولا
7: هبب أنا كما رفيق عبد
2: واضح. هاي
7: موضوع اليوم رجعنا الذكريات سوداء من حروب أمريكا، واللي هما نحكيوا على الفيتنام والعراق وأفغانستان. ديما يتعاود نفس السيناريو، يتم يعنوا أنه يتم استهداف يعني هدف عسكري، ومن بعد أغلبهم يطلعوا ضحايا صغار. حسب المعطيات الأخيرة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر فض يتحمل المسؤولية المباشرة على قصف مدرسة ابتدائية في مدينة بجنوب إيران نهار 28 فيفري 2026. الغارة خلفت 155 قتيل، 73 ذكور، 47 إناث، و26 أستاذ أولياء وسائقي حافلات. الأمريكيين قالوا أن المدرسة موجودة داخل قاعدة صواريخ كروز تابعة للحرس الثوري. أما تقارير إعلامية أمريكية كما CNN نيويورك تايمز قالت اللي الصاروخ كان توماهوك أمريكي. الحادثة هذه ذكرت برشا ناس بمجزرة مايلاي في حرب فيتنام عام 68، وقت جنود أمريكان قتلوا مئات المدنيين الفيتناميين في قرية كاملة أغلبهم نساء صغار. في البداية الجيش الأمريكي حاول يغطي على الجريمة ويقول أنها عملية ضد مقاتلين، أما بعد الصور والشهادات خرجت الحقيقة ولات فضيحة عالمية. وفي العراق فما حادثة مشهورة برشا صارت عام 2005 في الأنبار، وين المارينز الأمريكي قتلوا 24 مدني عراقي بعد هجوم على رتل عسكري. التحقيقات بينت اللي الضحايا كان فيهم نساء وأطفال، وحتى ناس داخل ديارهم. زاد في 2007 صارت مجزرة ساحة النصور ببغداد من طرف شركة بلاك ووتر الأمريكية وقتلوا مدنيين عزل وسط الشارع. أما في أفغانستان الحادثة الأقرب اللي صار في إيران أنه كانت غارة كابل في أوت 2021. الأمريكيين قالوا وقتها اللي هم استهدفوا إرهابي من داعش بسيارة مفخة، وبعد أيام للأسف خرج التحقيق وكشف اللي الضحية كان عامل إغاثة مدني ومعه 7 صغار من عائلته، والبنتاغون اعترف بالخطأ أما حتى حد ما تحاسب فعليا. اللي يربط الحوادث هذه الكل ببعضها وعليش احنا نحكيه عليه اليوم هو منطق الهدف العسكري داخل منطقة مدنية. الأمريكيين ديما يقولوا أنه الخصم يستعمل المدنيين كغطاء، فيتناميين داخل قرى، طالبان وسط السكان، الحشد أو المقاومة داخل المدن العراقية عفوا، والحرس الثوري قرب منشآت مدنية. أما المنتقدين يقولوا أن التكنولوجيا العسكرية الأمريكية رغم دقتها المزعومة ما منعتش الكوارث هذه، وأنه الاعتراف الرسمي غالبا ما يجي متأخر أو ناقص. الملف الإيراني زاد حساس برشا، علاش؟ على خاطر الحرب الأخيرة بين واشنطن وطهران كانت الأعنف منذ عقود. القيادة المركزية الأمريكية قالت أنها قصفت أكثر من 12,000 هدف داخل إيران ودمرت نسبة كبيرة من القدرات العسكرية الإيرانية. والمحللين الموالين للولايات المتحدة يشوفوا أنه أخطر حاجة في الموضوع هذا مش كان عدد القتلى، بل أنه الحادثة قاعدة تولي رمز دعائي كبير داخل إيران كيف ما صار في العراق وأفغانستان قبل، وين صور الأطفال والضحايا المدنيين كانت تستعمل لتعبئة الرأي العام ضد الوجود الأمريكي. وأيضا يشوفوا لأي تأخير في الاعتراف أو التحقيق يزيد يغذي الرواية الإيرانية اللي تقول أن واشنطن تتعامل بإزدواجية مع حياة المدنيين.
2: واضح نور، هاي باش نعطيك الكلمة سرحان الشيخاوي. نحكي وعلى ما حدث في علاقة بمجزرة المدرسة الإيرانية وبعد المدرسة، وكان السؤال هل تتنصل واشنطن من مسؤوليتها بعد مجزرة المدرسة الإيرانية؟ ورجع بينا خلينا نقول نور لتاريخ وجزء من المحطات التاريخية اللي تشابهت فيها إلى جزء ما الأحداث والرواية الأمريكية والمسؤولية والاعتراف بالمسؤولية أو التنصل من المسؤولية وليك فاش تاخذ مسار كل هيتي الأحداث. تفضل سرحان نسمعوك.
3: هو عادة في سلسلة طويلة جدا من الحروب والمواجهات يتم يعني الخلاف بشكل كبير جدا في علاقة بالسرديات التي يتم الدفع في سياقها في علاقة بالملفات الإنسانية التي تحصل في الحروب. مثلا الطرف المعتدي وحاول الترويج قدر الإمكان إلى سردية أنه إذا كان فما أهداف تتعلق أساسا بالمسألة الإنسانية فأنه كان خطأ أو مجرد خطأ ولم يكن متعمدا، في حين أنه الأطراف التي تم استهدافها تحاول استثمار قدر الإمكان في المسائل الإنسانية هذه وفي مقتل ناس ما عندهم حتى علاقة بالحرب في محاولة الترويج لسردية معينة، وبالتالي الصراع بين السرديات يكون أساسا حول هذا المفصل. لكن في علاقة بنموذج الحال الذي تحدث عنه نور، نتحدث عن خطأ قاتل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في علاقة باستهداف هذه المدرسة، أيضا في علاقة بمسائل أخرى مثلا استهداف البنية التحتية، استهداف الجسور، استهداف الطرق، واستهداف المنشآت الحيوية في داخل إيران كان خطأ قاتلا، لأنه أحدث تحول سياسي كبير جدا داخل إيران. لأنه ما حدث في علاقة باستهداف الناس، استهداف الأطفال واستهداف منشآت حيوية واستهداف الجسور رسخ صورة أساسية تتعلق أساسا بأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية الجهد الأساسي الذي بذلوه هو في سياق إسقاط الدولة الإيرانية وليس إسقاط النظام الإيراني، وهنا خلاف كبير جدا ومساحات سياسية كبيرة جدا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية رسمت صورة وسردية تتعلق أساسا بمحاولة استهداف النظام الإيراني الذي تصفه بأنه نظام ديكتاتوري وحاولت الترويج قدر الإمكان إلى محاولة إرساء الديمقراطية داخل إيران والانتصار إلى الأطراف المعارضة في الداخل الإيراني. لكن اتضح بهذه الصورة واستهداف الناس واستهداف كل ما يتعلق بالبنية التحتية أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني طرفان استهدف الدولة الإيرانية ومحاولة إسقاط الدولة الإيرانية. وفي هذه اللحظة بالذات كان هناك التفاف كبير جدا في الداخل الإيراني حول المنظومة السياسية وحول النظام السياسي الذي يقود إيران، وهنا حدث منعرج كبير جدا في هذا. وتقديري الخاص أنه ما حصل هو خطأ قاتل قامت به الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. فمحاولة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية إضعاف النظام الإيراني أو إسقاط النظام الإيراني واستبدال الوجوه الأساسية في النظام الإيراني بوجوه أخرى دفع الكثير من الحواضن الشعبية الموجودة في إيران إلى الالتفاف حول النظام الإيراني الذي تحول إلى نظام أقوى في علاقة بمواجهة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. حتى محاولات تسليح بعض الأطراف الداخل الإيراني ومحاولة قلب نظام الحكم من الداخل الإيراني باءت بالفشل لأنه عملية الاستهداف كانت عملية تستهدف الإنسان الإيراني، تستهدف الدولة الإيرانية وتستهدف مقدرات الدولة الإيرانية وتستهدف أساساً البنية التحتية الإيرانية. هنا كما قلت ابتسام كان خطأً قاتلاً ومنعرجاً أساسياً في مسألة تحويل كل السياقات التي كانت من المفترض أن تكون داخل الواقع الإيراني، وباءت كل المجهودات الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية بالفشل لأنه حصلت هذه الأخطاء تقديري خاصية أخطاء أساسا تعود إلى رؤية يعتمدها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في علاقة بمسألة الحروب. لأنه عادة ما داخل فكر ترامب أو داخل عقل ترامب هذه العمليات هي أو ما يحدث من تفاصيل في علاقة بالمسألة الإنسانية ومسألة البنية التحتية هي مسائل فرعية بالنسبة له، في حين أنه داخل السرديات الدولية وداخل حتى مستوى التوازنات في علاقة بالمسألة السياسية مسائل وازنة جدا وأثرت داخل المجتمع الإيراني وأثرت أيضا بشكل كبير جدا حتى خارج إيران. بتسامي
2: هاي خليفة فاضل.
4: هو في الأخير تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وخلينا نكون واضحين للأسف، لأنه أحيانا قول الحقيقة كما هي دون تزويق أحيانا يخلي يظلم العباد. الولايات المتحدة بنيت على مجزرة، هي مجزرة لشعب كامل تم إباته معناتها وتم إحراق الجثث والتنكيل به، والعديد من الروايات التاريخية تتحدث شنو كان مصيرهم. لذلك جزء من بنية التفكير الأمريكي تقوم على المنطق الإحلالي وعلى المنطق التطهيري. الإحلال أي إحلال شعب مكان شعب، وهذا قسم مشترك يشترك فيه مع الصهاينة اللي هي زوز، ينطلقوا من منطق إحلالي قتل شعب افتكاك أرضه ما عندهمش مشكلة اللي هم يقوموا بعملية إبادة ويعتبروها جزء من البطولة. وتكتبت العديد من الكتابات والعديد من الاعترافات الأمريكية، لكن بقت اعترافات محتشمة لأنه يعني الذهاب بها إلى بعيد مش يمثل شرخ كبير ياسر في الذاكرة الأمريكية. نور تحدث على العديد من المجازر اللي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أذكر بمجزرة من المجازر ربما لم يذكرها نور، اللي هي مجزرة ملجأ العامرية اللي كانت إذا نتذكر في 13 جانفي 91، واللي راح ضحيتها 408 شهيد عراقي، 261 امرأة، 52 طفل و95 مسن. وتصور انا مازلت نتذكر معناتها ونجمش ننسى معناتها تصور اللي تم نشرهم تاع جثث متفحمة حول ملامح بعض الناس اللي كانوا موجودين، لان ما عادش عندهم ملامح الموجودة على الجدران. هذا جزء من الإجرام الأمريكي، معناتها طبيعي جدا اللي المجزرة اللي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية واللي افتتحت بها قصفها على إيران مايش مستغربة، اللي هي مدرسة ابتدائية في مدينة جنوب إيران، المجزرة اللي صارت نهار 28 فبراير 2026 وخلفت 195 قتيل، 73 ذكور ومن التلامذة الصغار، و47 تلميذة و26 أستاذ. والولايات المتحدة الأمريكية في المرة الأولى اعتبرت أن القصف كان نتيجة اللي جتها معلومات استخباراتية بأنه المكان هذايا هو تقريبا يمثل مركز للقيادة معناتها العراقية. بعد لك ظهرت الحقيقة، لكن اللي اعتذروا لهبتوا تقرير، وبالعكس في فترة من فترات كذبوا الأمر هذايا واللي اعتبروه مش صحيح. وهذا مش جديد، زاد دائما الولايات المتحدة الأمريكية تكذب وتراهن على الذاكرة القصيرة للعباد. شنو الفارق؟ هو مجازر معناتها في كل الحروب اللي خذتها الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت المجازر هذه. الفارق الوحيد اللي قبل هي كانت اليد الطولة وكانت هي اللي تروي السردية وهي اللي قادرة اللي تقريبا تتحكم في أي سردية وفي أي صورة نجم تخرجها للعالم عبر وكالات الأنباء وعن طريق الإعلام الأمريكي المتمكن الموجود وعن طريق أذرعها اللينة معتها اللي تقوم بترجمة تلك السردية بلغات الشعوب اللي موجودة فيها وتظهر دائما الولايات المتحدة الأمريكية تمثل قيم الخير الذي تطارد الشر في أفغانستان والشر في العراق والشر في إيران والشر في فلسطين والشر في كل مكان تحارب فيه الولايات المتحدة الأمريكية وهي اللي تمثل القيم هذه. العامل الأخير واللاعب الجديد الذي دخل اللعبة أنه الشعوب هذه المضطهدة أصبح عندها آلة تتمثل في هاتف هذايا أصبح قادر اللي يخليها شاهد على الأحداث هذه. أصبح كل شخص نجم يصور الحدث من مكانه وينشره ويعطي الحقيقة ويعطوا الصور هذه. وهذه اللي خلت بالفعل السردية الكلاسيكية اللي كانت للأسف دائما هي الأكثر انتشارا والأكثر إقناعا لأن هي تمتلك الأدوات وتمتلك الإمكانيات. أصبحت الآن فيها العديد من التشكير ولعل أولى الاختبارات لسقوط السرديات هذه الطاغية والمهيمنة كانت في طوفان الأقصى وفي نقل العدوان الهمجي البربري اللي عمله الكيان الصهيوني على فلسطين وشفنا بعد ذلك في الحرب في لبنان والحرب على إيران. تغيرت الصورة لأن وجهات النظر وزاوية التصوير اختلفت ولت ثم لاعب جديد كما قلت يساهم في نقل جزء من السردية وضرب السردية الأمريكية والصهيونية اللي كانت مهمة.
2: شكرا لك خليفة شوشين سرحان الشيخاوي نور الفارسي فاروق السويسي وإيمان الشابي. احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم. نخليكم مع بعض الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني. كنت معكم ابتسام شويخة. نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
8: هنا تونس
9: Publicité.
10: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
11: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
12: أريد طور عالمك.
13: العيد متسمي على اللمة عالضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتخوين أوبيل. عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي غميز إكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيمي سون غيزو من 19 ل26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دائمة.
14: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركه والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب وما تفلتش الفرصه باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
15: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجازوة الثانية. ديوان فام عسلمة. نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان بهاء الرابع يفيد بأن رفع التجميد عن المنظمة في وقت قياسي يعود إلى قيمتها ورمزيتها ومدى صدقها في الدفاع عن الصحة العمومية وهذا معلوم لدى الجميع أفق تعبيره. ونفى الرابع خلال حضوره اليوم في برنامج هنا تونس ما روج له البعض بخصوص تلقي المنظمة لتمويلات أجنبية أو استعمالها من قبل جهات سياسية معينة وأكد أن المنظمة تعمل وفق القانون وكانت واضحة في مصادر تمويلها وأنها لا تشوبها شائبة هي وقيادتها كما أن كل قراراتها نابعة من قواعدها وهياكلها.
8: تسلمنا كيف كيف الورقة اللي هي فيها استئناف نشاط منظمة تونسية أطباء الشبان. اللي يجي اليوم بشي أكد أولا أن المنظمة هذه كانت كل قانونية. المنظمة هذه كانت واضحة في مصادر تمويلها. اليوم المنظمة هذه لا تشوبها شائبة لا هي ولا القيادة متاحة. وكيف كيف تجيب تنفيذ اللي الرواية اللي للأسف شديد من مجموعة دارعة الترويج لها من المدونين وغيرهم. وإحنا كنا هددنا سابقا أن بتواجه القضاء ضد أي إنسان أي كان صفة متاعه يروج ربما المعطيات غلطة وإلا لرواية غلطة. محاولة التبرير القرار هذا ويأتي اليوم الحد من نشاط منظمة تونسية أطباء الشبان وخفض صوتها. الناس هذوما اتهمتنا يعني بسائل مش صحيحة منها تمويل أجنبي منها أنه اليوم تم استعمالنا من قبل أطراف سياسية ولن في عريقة بتمويل أجنبي. راو التمويل الأجنبي بصفة عامة هو راو ماهوش حاجة ماهوش خارق القانون رسوم 88 فيه أنه جمعيات ومجتمع مدني يجب يتمتع بتمويل أجنبي. راو اليوم فما منظمات وجمعيات تتمتع بتمويل أجنبي وتقوم بعمل لا يجد تمويل أجنبي في حد ذاته ماهوش تهمة. احنا في إطار منظمة تونسية أطباء الشبان حساسية القطاع هو قطاع تحيط به لوبيات فيه برشا فساد وينخره فساد وكذا. احنا كان قرارنا من لو لا نتلقى تمويلا اجنبيا اولا حفاظا على سيادة قرارنا.
9: فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمؤسسة التلفزة التونسية ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة للمطالبة بتنفيذ تنقيحات النظام الأساسي وتفعيل اتفاق احتساب سنوات العمل العرضي. وضحت نقابة الصحفيين في بيان لها أن هذا التحرك يأتي تنديدا بالتوصل لتعطيل تنفيذ الاتفاقيات المبرمة رغم ضبط برنامج تمويل تنقيح النظام الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين منذ 2015. الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس تعلن عن افتتاح مكتب جديد لتنمية الموارد وتدشين متجر تضامني بجهة سهلول بولاية سوسة بهدف تسويق المنتجات اليدوية للعائلات المكفولة وتطوير آليات الدعم المالي. وذكر رئيس الجمعية محمد مكديش في تصريحه لمراسل ديوان فم أن المشروع يوفر منصة لتسويق منتجات الأمهات والعائلات التي تكفلها الجمعية بسوسة والبالغ عدد أبنائها أكثر من 1500 طفلة لمساعدتها على تحقيق استقلاليتها المادية. وأضاف مكديش أن المكتب جهز لاستقبال الداعمين عبر البطاقات والشيكات البنكية حصرا مؤكدا عدم قبول المساعدات النقدية المباشرة أو العينية في هذا المقر.
16: مبروك لقرية الأطفال SOS أكودا هذا المكتب الجديد لتنمية الموارد وكذلك SOS لتسويق منتجات الأمهات العائلات اللي نهتموا بالكفالة متاحهم. تعرفوا في سوسة أكثر من 1500 طفل يقع الكفالة متاحهم. هذوم العائلات نعاونوهم دونك نسوقوا المنتجات اليدوية متاحهم ونحاولوا باش نعاونوهم باش ياخذوا الاستقلالية متاحهم. وهذا نعتبروه واجبنا كذلك في نجاح له. أيضا هي تعصير لطريقة دعم الجمعية التونسية لقرية الأطفال SOS. نعرف التونس مستنسين www.swsv.n كموقع الويب باش يتبرع بالبطاقة البنكية. كذلك فتحنا المكاتب هذوما باش نستقبلوا الداعمين. تعرف اليوم المنازل متاعنا مدمجة في المجتمع دوك مع 10 مزيارات القرى. عصرنا تنمية موارد مش يقاو مكلفين يستقبلوا الدعم يعطيوا شنية SOS كيفاش يجي يدعم الأطفال كيفاش يجي يدعم الشباب.
9: فالعالم قناة CBS الأمريكية تنقل عن مصادر دبلوماسية أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران تعد جزءا من جهود مكثفة تبذلها باكستان للتوسط في اتفاق سلام مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. مضيفا أن إسلام أباد ضعفت جهودها لإيجاد حل للصراع وترى أن إعادة إشعال الحرب ستكون كارثة للجميع. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيم. إلى اللقاء.
17: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
18: 9.2.
19: ديوان فان فلاش سبور.
20: أهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم الموعد مع زوز مقابلات لحساب ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. زوز مقابلات 3:30 متاع العشية في انتظار الدفعة الثانية غدوة في زوز مقابلات الثانين. اليوم 3:30 كما قلت في الطيب المهيري في صفاقس. نادي صفاقس يواجه ملعب الجابسي ماتش باش يكون دون محترفية CSS بما أنه يواجه فريق أقل منه درجة باعتبار الملعب الجابسي يلعب في الرابطة المحترفة الثانية. دونك CSS كما قلت دون اللاعبين الأجانب امتاعوا. الماتش هذا باش يكون بإدارة الحكم خالد قويدر وفي تقنية الفار باش يكون موجود حسني النيلي. في نفس التوقيت في عبد السلام كازوز مركب عبد السلام كازوز في جرجيس الترجي الجرجيسي يستضيف النادي البنزرتي ماتش بإدارة أمير لوسيف وفي تقنية الفار أمير العيادي. زوز مقابلات منقولة وتتفرجوا فيهم على منصة ديوان سبور. المهاجم الدولي التونسي لؤي بن فرحات في تصريح لوسائل الإعلام الألمانية اليوم أكد أنه لم يرفض المنتخب الوطني التونسي لكنه فضل عدم المشاركة في كأس العالم 2026 بسبب إصابته القديمة اللي يقول أنه قد تعطل مسيرته الكروية. بن فرحات في تصريحات لصحيفة مقربة من نادي كارلسروه الألماني أكد أنه تعرض لإصابة خطيرة في نصف الموسم الحالي اللي هي كسر على مستوى مشط الساق أبعدته على الملاعب لمدة 4 أشهر لكن وأبعدته أيضا على المشاركة في كأس إفريقيا حسب قوله. بالنسبة للؤي بن فرحات يواصل ويقول أيضا أنه مباشرة بعد نهاية كأس العالم بتكون فما تحضيرات هذك علاش يقول خيرت البحث على الراحة خلال المونديال الاستعداد جيدا للموسم المقبل. يحكي على فترة التحضيرات مع فريقه ونذكر لؤي بن فرحات بنسبة كبيرة قد ينتقل لفريق جديد بالنسبة للصيف

0: انطلاقا من 4:30 متاع العشية بإدارة طاقم تحكيم أوروبي. بالنسبة لأبرز مقابلات اليوم في أوروبا، الأنظار الكل باش تتوجه إلى ملعب بشكتاش بارك في تركيا اللي باش يحتضر النهائي لأوروبا ليج، ماتش انطلاقا من 8 تاع الليل بين فريق فرايبورغ الألماني وأستون فيلا الإنجليزي. فلاسبور قدمكم هني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فان فونات. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التريبينال أدريبا.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. مرحبا بمستمعي ديوانا فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوانا فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت أحداثها نهار الجمعة 15 ديسمبر 2017 في مدينة جندل التابعة لولاية عين الدفلة، واللي تبعد 110 كيلومتر على العاصمة الجزائرية. في آخر الصباح شاب اسمه أسامة جاب معاه شخص للمستشفى في سيارته، القاه ملطوخ على حافة الطريق بكل دم ويتوجع، الحاصل كان ينزف من جنبه اليمين. الأطباء متاع قسم الاستعجال يحاولوا باش يقوموا بالإسعافات الأولية وبذلوا كل الجهد متاعهم، لكن هالشخص فقد برشا دم والفض أنفاسه الأخيرة قبل ما يدخلوا به لغرفة العمليات. فيما يخص أسامة، يعني الشخص اللي جابه، طلبوا منه باش ما يغادرش المستشفى حتى لين يجيوا أعوان الدرك الوطني الجزائري، وابقى بحذاها عون حراسة على ما ياتي، لأنه في الحالات هذه اللي رافق حد مضروب للمستشفى أو عامل حادث يلزم ياخذوا هويته ويسجلوا محضر على أقواله. مختصر الحديث، أسامة قال العون الحراسة اللي هو ما عنده حتى علاقة بالسيد هذا، وإنما شافه على حافة الطريق يتلوى ويطلب في الإغاثة وبكل دم، ومن باب الإنسانية قرر باش يقفلوا هزوا للسبيطار. في الأثناء أعوان الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الجزائري بجندل قاموا بمعاينة جثة الشخص المتوفي، ولقاوا عنده بطاقة هوية وظهر من سكان جندل واسمه شاكر، وكانت عنده أثار طعنة في جنبه اليمين على مستوى أسفل الظهر. في نفس الإطار، وبعد ما تم رفع الجثة ونقلها للتشريح، أعوان الدرك الوطني الجزائري خذوا بطاقة الهوية متاع مرافق الضحية وطلبوا منه باش يمشي معاهم للمركز على أساس باش يستجوبوه على ظروف وملابسات اللي صار. أسامة عاود حكى لهم نفس الشيء اللي قالوا العون الحراسة، والمسكين كان داخل بعض ومضطرب لأنه خايف للأمنين يلصقوله بعض التهم، وكما تعرفوا في وضعيات كمن هذه ساعات فاعل الخير يوليو يتعاملوا معاه كمتهم وياكل على مرمته. وعلى هذاك العقلية هذه للأمنيين خليت الناس يقولك راسي راسي ولا يرحم من مات، ما عادش يدخلوا تحت عنوان لا يرد فاس على هراوة. المفيد أن أعوان الأمن طمنوا أسامة هذا اللي رافق الضحية واخذوا أقواله وهزوه معاهم باش يوريهم المكان اللي يلقى فيه شاكر بل ما يموت. وهذاك هو اللي صار، أسامة وراهم المكان اللي يلقى فيه شاكر، وكان خارج مدينة جندل على حافة أرض مهملة، وغادي الأعوان لقاو جرة متاع دم على مسافة متاع بضع أمتار، وكانت الدليل على أنه شاكر بعد ما تضرب حاول باش يقوم لكن ما قدرش، ما لقاش القوة. في نفس الإطار الأمني تم إعلام الشرطة التقنية والعلمية باش يجيوا يرفعوا كل الأدلة المادية على ساحة الجريمة، وخاصة العينات متاع الدم والبصمات إن وجدت. والمحققين أثناء تفتيشهم في محيط الواقعة لقوا سكينة في وسط الحشيش ما كانتش باينة، أما بكلها دم ومن المفروض هي أداة الجريمة، والجاني يتخلص منها في نفس المكان. المعمل الجنائي باش يحاول بالطبيعة يستطيع

0: تخرج منها بصمات الأصابع والبصمات الجينية واللي ربما تعطي فكرة على الجاني. المهم أنه كل ما تم رفعه من مسرح الجريمة بعثوه للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي واللي موجودة في ضواحي الجزائر العاصمة. في الأثناء عملية تشريح الجثة متاع شاكر أثبتت أنه الوفاة كانت نتيجة طعنة مست الكلوة متاعه وكانت السبب في نزيف حاد. والطبيب الشرعي حاول باش يعرف إذا كان عملية الطعن سبقها تبادل عنف ما بين الهالك وحد آخر أو أشخاص أخرين، لكن وقت اللي فحص الجثة مليح ما لقاش عليها حتى أثر لا متاع خدوش ولا كدمات. وكي تم الفحص متاع أظافر الضحية لقاو تحتهم أثار متاع قشرة الجلد البشرية، وهذا يدل أن الضحية قبل ما يموت في وسطك التبادل متاع العنف خبش بظوافره هكا الشخص اللي اعتدى عليه، والأجزاء هذم بطبيعة بعثوا للتحليل في المعمل الجنائي، مع العلم أنه هالمعاينة أكدت اللي شاكر تضرب بالغذرة، يعني حد جاه من تالي وضربه على جنبه، وربما لا صار لعرك ولا أي شيء من هذا القبيل. المحققين في الأول افترضوا أنه المسألة فيها عملية متاع بركاج، يعني الضحية قبل ما يموت تمت مهاجمته للاستيلاء على هاتفه الجوال وأمواله، لكن مبدئيا ما تهزلوا شيء، فلوسه كانوا في السطوش متاعه وتليفونه كيف كيف في مكتوبه، معناها السرقة ما هيش دافع للجريمة. وربما شاكر تضرب لأسباب أخرى، والحكاية أكيد عندها علاقة بتصفيت حسابات أو انتقام أو أي أغراض النهايات متاعها كانت هالجريمة. وبتبيع مهمة المحققين ما هي سهلة، ويلزمهم يعرفوا شكون قتل شاكر وعلاش، يعني الدافع. في ترابط الأحداث المحققين بدأوا يجمعوا في أكثر معلومات ممكنة على الضحية، يعني شاكر، وهذا أولا بالعودة لسجل السوابق متاعه وبحث الأجوار اللي باش يتم إجراؤه على ضوء المعطيات الشخصية الموجودة في بطاقته ومنها مقر إقامته. في تسلسل هالأحداث وعلى إثر التحريات يلزمكم تعرفوا أنه شاكر هذا عمره 26 سنة، دوسيه نظيف يعني خالي من السوابق العدلية، لكن المفاجأة الكبيرة والصدمة اللي ما كانوش يتوقعوها أعوان الدرك الوطني الجزائري باش يلقاوها في الدار متاع عائلة شاكر، لأنه خبر متاع وفاة ولدهم وصلهم والمشهد كان مؤثر لأبعد الحدود، ابكى وسياح وتغريد كما في أي دار متاع ميت، وهذا طبيعي. لكن الملفت للانتباه بالنسبة للأعوان هو أنه قدام الدار كانت ثم علامات زينة وباش منصوب، وأجواء توحي أنه العائلة كانت تتحذر في روح الفرح مش مأتم. وفعلا أعوان الأمن فهموا من عائلة الضحية أنه شاكر ولدهم كان باش يتزوج نهارتها، معناها تم قتله نهارة الزواج متاعه. والغريب في الأمر أن وقت اللي تم عليه الاعتداء ما كان يفصلوا على الزواج متاعه إلا سويعات ويتصدر هو وعروسته. وأكيد راكم تتصوروا الموقف الصعيب اللي أعوان الدرك الوطني الجزائري القاوا رواحهم في وسطه، وهما بالطبيعة مطالبين باش يستجوبوا أكثر ما يمكن من الناس على أساس يلقاوش معطى يمكنهم من مباشرة الأبحاث في أقرب وقت. في ترابط الأحداث ومن غدوة الصباح الأمنيين استدعوا أفراد عائلة الهالك وأولاد حومته القراب منه باش يسمعوا أقوالهم.
1: تم استدعاء أبا الضحية شاكر للاستماع لأقواله.
2: عظم الله وجهكم الحاج والبركة فيكم، ربي يصبركم إن شاء الله.
3: أجرنا وأجركم عند الله.
2: حاج ما ينطر عليك بعض الأسئلة تقدر تجاوبنا الحاج؟
3: إن شاء الله نقدر إن شاء الله.
2: حاج ولدك شاكر البارح ويكن
3: كان مقصر معنا أنا ويمه.
0: وأولهم والد الضحية اللي سألوه وقتاش آخر مرة شاف فيها ولده قال لهم في الصباح كان قاعد هو ومرته يعني أم القتيل يحكيه على التحذيرات متاع العرس ويتذكروا في القضية اللي مازالوا. وقتها سأل على شاكر وينه، مرته قالت له راهو مشى يجيب في كسوة العرس من عند التاجي.
3: وقت في الورا
4: صحيح قيس الكوستيم راك عارف تاع صحاب لي جان
3: شيء مرة موجود روحه
4: موجود
3: الله يبارك ربي ان شاء الله ملك يجي نهضروا معاه شويه.
5: لأجل العرس هكذا؟ أيها.
0: وفعلا شاكر خلط فرحان ولبسها كالكسوة وراها الأم وبوه، ومن بعد بدل الحواج وخرج على أساس ماشي للحجام باش يحفف كما يقولوا في دزاير.
6: أنا ليا بك أروح للحفة حفف وشي إن شاء الله أنا نتلاقى. الله يحفظك. خلي خلي في راحك يا
4: ربي. ربي يحفظك.
5: صح.
0: المحقين زادوا سألوا ولد الضحية على خلط متاع ولده، معناها عنده شي أصدقاء منحرفين أو أشباه منحرفين ولا أصحاب سوء، وإلا عنده شي إدمان على الشرب والمخدرات وحبوب الهلوسة.
2: تقدر الحاج تقولنا شكون صحابه اللي يدور معهم؟
5: ما نقدرش نقولك شكون هما صحابه. احنا في الحومة في مكة يحبوه وليدي ماهوش تاع مشاكل. انا مش عارف كيف تصرع له هكذا.
0: البو إجابته كانت واضحة، ولده شاكر لا يستهلك لا كحول ولا زطلة ولا حرامش ولا أي شيء من هذا القبيل. يخدم على روحه ومنظم وأموره أكثر من عادية، وما عنده حتى علاقة بأي شيء مستراب أو خارج على القانون، وهذا يعرفوه جماعة الحومة الكل. مختصر الحديث، المحقين عرفوا من بو شاكر أنه نهارة الواقع كما سبق وقلنا لكم كان ماشي لبلاسة معينة خلف الحجام، وقال لهم اللي هو ما عنده حتى علم عليها. ولهنا أعوان الدرك اتعديوا المحلات الحلاقة اللي موجودين في جندل باش يعرفوا شكون الحجام اللي مشاله شاكر، وياخذوا معلومات على الوقت اللي جا فيه والوقت اللي غادر فيه، وهكاك ينجموا يعرفوا جدول الأوقات متاعو وشنو اللي صار في الفاصل الزمني ما بين الحجامة والواقعة اللي كانت سبب في موته.
6: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
6: لما نجي نطرح عليك بعض الأسئلة في قضية قتل شاكر.
7: تفضل حضارات.
6: شاكر تتعرفه مليح؟
7: نعرفه، وليد حوم أمضار يجي حف عندي، تقدر تقول صاحبي.
6: وقتها مرة الأخرانية جا حفف عندك هنا في المحل.
7: جالي حففت له، وغدا من ذاك زدت مشط له شعره وخرج منها فرحان وقال لي أروح ليلة عرسي أروح تعشى وكان.
6: نهار عرسه كي جاء عندك جاء وحده ولا كاش ما جمعه واحد؟
7: جمعه واحد.
6: سيد لي جمعه، تعرفه ولا ما تعرفوش؟
7: أبيبري يعني شفالي شوي.
0: في تسلسل هالأحداث أعوان الأمن مشاو للحجام اللي مستانس شاكر يمشيه، وفعلا قال اللي هو موش الحجام متاعه فقط وإنما صاحبه، ونهارتها جاء باش يحجم له حجامة العرس، وفي نفس الوقت استدعاه للزازة أو المحفل اللي باش يصير ليلتها. المحقين زادوا طلبوا من الحجام معلومات دقيقة، وهو قال لهم أنه شاكر جاء في أول الصباح في كهربة وبقات تستنى فيه البرة، لكن موش متأكد من نوع متاعها، يا سامبول يا داسيا، أما يتذكر اللون متاعها واللي هو قلي. قالوا له شفتش شكون فيها؟ قال لهم شفتوا. قالوا له تعرفوش؟ قال لهم لا، أما لو كان الراه النجم نعقلوا. ووقتها المحقين طلبوا منه باش يجي معهم للمركز ويعرضوا عليه صور بالنظام الآلي عن طريق الماكشوت للتعرف على الوجوه هذوكما، تماش ما يتعرف على الشاب هذا اللي جاب شاكر للحانوت بالسيارة متاعه.
8: شو أخي، غادي نطرح عليك بعض الأسئلة. تعطيني مواصفة تقريبية للشخص المشابه فيه، أنا غادي نعرض عليك بعض الصور وتذكر لي إذا هو ولا لا. مواصفة الأولى، تقدر تعطيني لون الشعر تاعه؟
7: إيه شعرك حلو.
8: تقدر تعطينا طول تاع السيد؟
7: طويل شوية، 170 متر 75 هكا.
8: والبنية الجسمانية تاعه، اسكو ضخم رقيق؟
7: جيب روحه شوية نورمال.
8: يعني شخص عادي.
0: وهذاك هو اللي صار، مشى معاهم للمركز، وبعد ما خذاو أوصاف الشاب المعني بالأمر، عون الأمن اللي يخدم على الماكشوت واللي يعرض الصور وراه عدة وجوه متاع أشخاص، وفي نهاية الأمر تم التعرف على الشخص هذا واللي جاء مع شاكر وبقى في السيارة. الشاب هذا اسمه أنس وفي سن الضحية يعني شاكر، ومن غير ما نقوله أنه بالنسبة للمحقين هالشخص هذا باش يولي المشتبه فيه رقم واحد، على اعتبار أنه آخر واحد كان مع القتيل. وبطبيعة الحال أعوان الدرك الوطني الجزائري ما ضيعوش الوقت واخذوا هوية أنس بالكامل وانطلقوا في التفتيش عليه، لكن لا لقوا في دارهم ولا يعرفوا عليه وين مشى ولا هو موجود في حومته، وحتى حد من صحابه ما قال اللي هو شافه البارح في العشية وإلا انهارت الواقعة في الصباح. أعوان الأمن عملوا مسحة على المقاهي والأماكن العامة واللي المشبوه فيه متعود يمشي لهم، لكن ما لقاو له حتى أثر. في نفس الإطار من البحث على المشبوه فيه، الأمنيين جاتهم معلومة اتأكد أنه تم رصد إشارة الهاتف الجوال متاع المشبوه فيه، وقالوا لي هو موجود بجنب بناية قديمة خارج منطقة جندل. ولهنا قوات الدرك مشاو للمكان بكل حذر وبتبيع من غير ما يلفتوا الانتباه، وغادي باش يلقاو أنس ينظف في السيارة متاعو، وأوصافها ظهرت مطابقة للي قالوا الحجام. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه أنس كان ينظف فيها من شيرة الباب اليمين، يعني اللي بحذا السايق. الحاصل كان يفسخ في الأثار الكل واللي يدل أنه شاكر كان معاه نهارة الواقعة، على أساس ما يخلي حتى شيء يتسبب له في مشاكل مع الأمن. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، أعوان الدرك بعد ما تأكدوا أنه أنس هذا مفتونش بيهم مشاولوا بكل حذر، وفاجئوه هو يمسح في الباب. جبدوا عليه سلاحهم وطلبوا منه باش ما يتحركش، لكن هرب منهم وعطى على ساقيه وجرى مسافة باهية. وعلى هذاك سبق أنهم حضروا رواحهم وتوقوا المكان، وأنس ما نجمش يهرب لبعيد. الأعوان تمكنوا من القبض عليه وهو ما حبش يستسلم بسهولة، وفي نهاية الأمر تجمعوا عليه وهزوه مكبلا مغللا مسلسلا بالحديد والصلب، وطاروا به مباشرة لمركز الأمن للاستنطاق. في نفس هالإطار المحققين قاموا بمعاينة السيارة متاع أنس معاينة دقيقة، وخاصة في الأماكن اللي شافوه هو يحاول باش يطمس أثار تواجد شاكر معاه، والمعاينة هذه جابت النتيجة متاعها، لأنهم لقاو تحت البوانيه متاع باب الكهرباء اليمين، يعني من شيرة السايق، أثار متاع دم ضئيلة، انكيتات صغار ما همش باينين مليح لأنهم من داخل. وبالطبيعة تم رفع عينات من الأثار هذه على أساس يتأكدوا من مصدرها، دم إنسان ولا حيوان وإلا حيوانس. ما نسبوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال ودريبة، وتسمعوه بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
9: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
10: بوبليسيتي. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.

نهج التريبينال والدريبة. كما كنت تسمو في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في الجزائر في أواخر عام 2017 وبالتحديد نهار 15 ديسمبر في مدينة جندل التابعة لولاية عين الدفلة، شاب اسمه أسامة لقى واحد مضروب وطايح على حافة الطريق ودمه ينزف ويطلب في الإغاثة، وقف له أنجلو هزه للسبيطار، لكن لسوء الحظ الأطباء ما تمكنوش من إنقاذه والفض أنفاسه الأخيرة قبل ما يدخل قاعة العمليات. أعوان الدرك الوطني الجزائري تم إعلامهم وجاوا لهك السبيطار وعرفوا أن الضحية اسمه شاكر وتعرض للطعن من خلف في نهارة العرس متاعه، والزواج متاعه كان بعد ساعات، لكن مشى يعمل في تحضيرات بما فيهم أحجامة عرسه. ولهنا قوات الدرك الوطني الجزائري بدأت تحصر في التهمة في شاب اسمه أنس، ويبدو أنه هو آخر واحد شاف شاكر على قيد الحياة وتم القبض عليه وهزوه للاستنطاق.

0: في هالمرحلة هذه من القضية المحقين سألوا أنس، يعرفش علاش ألقى القبض عليه. سألوه وين كان نهار 15 ديسمبر، قال لهم نعمل في تدريبات في قاعة رياضة. سألوه يعرفش واحد اسمه شاكر، قال لهم نعرف ولد حومتي الله يرحمه، معناها يعرف أنه مات، لكن قال اللي عنده جمعة أو جمعتين ما شافوش بالكل. والمحقين واجهوه بالشهادة متاع الحجام ونصحوه لمصلحته أنه يقول الحقيقة. وأنس بدأ يحكي وقال أنه نهار 15 ديسمبر جاء شاكر على الصباح للدار على أساس تفهمه باش يدبر له سيارة فاخرة تهز هو وعروسته لقاعة الأفراح. وقال أنه وقت اللي هما يحكيه جاء واحد والحومة اسمه مروان يسأل شاكر فلوس، معناها مسلف ومبلغ مالي مهم. ويبدو أنه شاكر وعده عدة مرات أنه باش يرجع له هكا المبلغ ذاك، لكن ديما يخالف وعده ويتهرب منه. وبالتالي مروان دوب ما شاف شاكر جاه وشراه له، قال له شبيكي نطلبك ما عادش تهز عليا، أعطيني فلوسي توا.
1: أسمع جريتني في دراهمي،
2: زيد متري بوندي شالية من
0: كله. وبدأ يسيح عليه وشد خناق شاكر، ومن كلمة لكلمة تكابشوا وتخانقوا وليت عركة باليدين وقريب تركح البونية. وباقي وعلى لسان أنس قال اللي هو حزهم وفك نزاع. المهم أنه مروان هذا مشى وبقى يتحلف في شاكر، وقال اللي هو باش يقتلوا لأنه تمسخر عليه ونحاله فلوسه. وهذه هي مجمل الأقوال متاع أنس. في ترابة الأحداث وبعد المعطيات اللي سمعوها على لسان أنس، الأمنيين بعثوا 3 دوريات متاع رجال أمن مشاو مباشرة للمنزل متاع مروان. وعلاش ما تقولش وهما في الثنية جاتهم معلومة اتأكد أنه مروان موجود في حومته مش بعيد على دارهم، لكن دوب ما شاف الأعوان وهما جايين وحب يهرب. وبالطبيعة خلطوا عليه وفيسع ما شدوه، وكان مفجوع ومرعوب من العدد متاع سيارات قوات الدرك اللي جاوه باش يلقيوا عليه القبض. مختصر الحديث ما قاومش وعطال الذل كارو، وهما بالطبيعة حطولوا ليمونات وهزوه. في هالمرحلة هذه وأثناء التحقيق، مروان قال اللي هو عدى نهار 15 ديسمبر في الحومة، ما مشيل حتى بلاسة وبقى مع صحابه، من بعد روح لدارهم. وكي سألوه يعرفش شاكر قال لهم نعرفه، وفي باله بيه اللي لقاوه مضروب على حافة الطريق. وكي سألوه على أنس، مروان عمل روحه يتذكر في هالاسم، ومن بعد قال نعرفه.
3: وأنس تعرفه؟
1: أنس ايه أنس نعرفه، صاحب شاكر وغير كي ما تلاقيت بيهم، بس على غل خير شاف وش كان.
0: وظاهر اللي هو ما يحبش يحكي على الفلوس اللي سالهم الشاكر، وهذاك علاش المحقق هو اللي جبدلوا عليهم. وواجهوا بالشهادة متاع أنس، قالوا انت ضربت معاه وهددته بالقتل. ولهنا مروان انكر وتملص من التهمة هذه، قال انا عمري ما هددته بالموت، ما ولا باس نقتل الروح على طرف فلوس.
3: أنس صرحنا باللي راك تسال دراهم شاكر.
1: ايه صح نسالوا دراهم، وعندش حال هذه باللي نسالوا دراهم.
3: والضرب سمعها؟
1: ضربت معها.
3: هددته بالقتل؟
1: لا لا ما وصلش لهذا الشيء، مش على جد دراهم انا نقتله. لا لا
0: بالنسبة للمحقين ومع الأقوال هذه متاع مروان، القضية زادت غموض وتعقيد، لأنهم ولاو على الأقل زوز أطراف مشتبه فيهم واللي هما أنس ومروان، وكل حد فيهم حكايته ماشية في ثنية، وربما يحاولوا باش يتهربوا من المسؤولية ويبعدوا التهم عليهم. وعلاش ما تقولش أثناء الاستجواب متاع مروان خلطت نتيجة التحليل متاع هكا الدم اللي لقاوه على السيارة، سيارة أنس بالطبيعة، والدم هذا ظهر متاع الضحية شاكر. معناها السؤال المطروح أجابه الغادي. في نفس الإطار متاع التحقيق، المحققين افترضوا أنه أنس ينجم يكون هو اللي يطعن شاكر، واللي في وقت من الأوقات بقى شادد في الباب متاع السيارة لأنه كان راكب مع أنس، وفي الأخر طاح على جنب الطريق والآخر هرب. وبالطبيعة اللي خلى المحققين يتشبثوا بالفرضية هذه هي شهادة الحجام اللي تأكد أنه أنس هو آخر شخص كان مع شاكر، يعني قبل ما يصير الاعتداء. الدرك الوطني الجزائري جابوا أنس واللي بتبيعته كان رهن الإيقاف واستنطقوه مرة ثانية، لكن في إطار تهمة واضحة متاع قتل، خاصة وأنه دم الضحية شاكر القاوة على كرهبته. وبتبيع أنس وقت اللي تحاصر بالأدلة والقرائن قرر باش يتعدى للاعترافات، واللي باش يقولوا ما كان حتى واحد من المحققين يستنى فيه وما يخطرش أصلا على البال.
4: أنس حكينا الحقيقة.
5: هذا شاكر كان يعرف واحد اسمه مالك، وهي اللي عيطت لي في التليفون قلت لي بلي راني باغي نتلاقى بشاكر، وهي ديجا عندها ملي تعرفوا عندها 4 سنين 5 سنين هكا.
0: الاعترافات متاع أنس تتمثل في أنه فتاة اسمها ملاك كانت زميته في الكلية وتعرفه مليح وتعرف زادة اللي هو صديق شاكر، كلمته بالتليفون وطلبت منه باش يقابلها بشاكر. قال العلاش، قالت له راهو ما عادش يحب يكلمني ولا يشوفني. دبر راسك تصرف بمعرفتك، المهم تخليني نتقابل أنا وياه. باقي وعلى لسان أنس قال أنه هالطلب هذا غريب، لأنه يعرف اللي ملاك هذه كانت على علاقة حب مع شاكر، كان يتصور اللي هما باش ياخذوا بعضهم. لكن في نهاية الأمر لاخر دار في الحياسة، وقرر في نهار وليلة أنه يعرس بواحد أخرى، وملاك هذه ما في بالهاش، والخبر وصل لها في آخر وقت. وعلى هذاك طلبته تحبوا يجيب لها شاكر في بلاصة ما فيهاش ناس باش تحكي معاه وتفهم علاش بعد 4 سنين علاقة متاع حب غدرها وباش ياخذ غيرها، رغم اللي ما عملت له حتى شيء يخلي العلاقة بينه وبينها تفسد. لكن بحكم اللي ملاك هذه عمرها ما قصدته في حاجة، ما ينجمش يرفض لها طلب، وزيد سخفته وغاضوا حالها كيفاش صاحبه يعمل معها هكاكا. مختصر الحديث، أنس تفاهم هو وملاك أنها تستناه في بلاصة خارج مدينة جندل. وفي الصباح بعد ما صارت هكا المشكلة مع مروان، أنس هز صاحبه شاكر للحجام وبقى يستنى فيه البرة حتى لين كمل. وكي رجع للكرهبة وطلع معاه، أنس قال له عندي قضية أكيدة يلزمني نتعدلها، ومن بعد باش يقعد على ذمته هو وكرهبته حتى لين يكمل العرس. ورغم اللي شاكر قال له راهو عرسي وما عادش عندي برشا وقت، أنس شد صحيح واخذات نية الخروج من جندل، وشاكر ما كان فاهم حتى شيء لوين ماشي. في مجريات الأحداث، أنس وشاكر وهما في الكرهبة شادين الثنية، وظهرت ملاك واقفة على المادة من بعيد، وشاكر دوب ما شافها ولا يسيح وقال شو مجيبها هذه لهنا، اش تعمل؟ وما كانش يعرف اللي هي متفاهمة مع أنس باش يجيبوه حتى الغادي يتقابلوا تحكي معاه. ودوب ما أنس وقف الكرهبة بحدا ملاك، شاكر فهم اللي هي باش تطلع معاهم، ووقتها تفرق على صاحبه.
1: هذه وش جابها؟ هذه وش جابها هنايا؟ وش جابها؟ كيف هذه ما نتخلقش؟ كيف هذه ما نتخلقش اليوم عرسك باغي تخسر لي عرسي تايا؟ هذه وش جابها هنايا؟ يعني حاب نفهم.
6: اللي
1: حاب نفهم هذا اليوم عرسي. اليوم عرسي حابين نديروا لي مشاكل.
0: قال له أنت تعرف اللي اليوم عرسي وتحب تفسد عليا؟ عليه شنو اللي عملت لك؟ ورغم السياح متاع شاكر والكشاكش متاعو اللي خارجة، ملاك ركبت وطلعت، وأنس انده وليت قودة في وسط الكهرباء، وكل واحد منهم يسيح على الآخر. ومن جملة الكلام اللي قالته لشاكر أنه غدار والعب بيها خذا منها اللي حب ووعدها بالزواج وضيع لها 4 سنين من عمرها، وفي الآخر خذا واحدة ما يعرفهاش بالكل. شاكر بقى ساكت ومعطاها حتى إجابة، وجهه ترسمت فيها علامة الإنسان اللي تكشف بالغدر متاعه وملقى ما يقول، وعلى هذاك زاد فيه الغضب، وماذا به ملاك تتفسخ من الدنيا. وكيبقى تتعود له في كلمة يا غدار يلي ما عندكش كلمة، قال لها كرهتك، ماكش فاهم اللي أنا كرهتك وخرجتك من حياتي، ابعدني ومعاش تجي في ثنيتي. أنس كان يسوق ويسمع فيهم، وساعة ساعة يتدخل بيناتهم وقت اللي الحس متاعهم يقوى وقريب يوليوا يتعاركوا بديهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، شاكر دار على أنس وقال له هذا كار الصحبة جايبها لي اليوم وهو نهار عرسي. ولهنا قال له وقف الكرهبة. أنس نزل على الفرا، والكرهبة بطبيعتها كانت تمشي واحدة واحدة، هي وقفت وشاكر هبط. لكن ملاك حلت الباب وجابت جورته، وأنس استغل الفرصة، خاصة وأنه البلاصة خلا ما فيها حتى حد، وديمارة ومشي على روحه وخليهم الاثنين على أساس أنهم يحكيوا مع بعضهم في راحتهم، وهذه هي في نهاية الأمر أقوال أنس للمحقين. في نفس الإطار الأمني، المحقين استغربوا من موقف متاع أنس وقالوا له كيفاش تعمل هكا في صاحبك نهار تعرسوا، يعني تخليه في الخلاء مع الفتاة اللي كانت صاحبته وخذا عليها مرأة أخرى، معناها أنت باش تتسبب في جريمة. أنس قال لهم اللي ملاك سخفته وقال بالك شي شاكر يرجع له شاهد العقل، وبتبيع هالكلام هذا ما أقنعش المحقين. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه قيمة المشبوه فيهم بدأت تكبر، وهذا بزيادة الاسم متاع ملاك، لأنه فما برشا نقاط غامضة في تصريحات الأطراف المعنية بالقضية بما فيهم ملاك بالطبيعة. ولهنا الأمنيين خذوا إذن من وكيل الجمهورية باش يفتشوا الشقة اللي تسكن فيها ملاك مع أبوها، وفي نفس الوقت وقفوها على أساس تبقى على ذمة التحقيق. ووقت اللي ألقاوا عليها القبض، بوها المسكين ما فهمش علاش، وخاصة اللي قاموا به عوان الدرك، يعني فرتوا هكا الضارب كلها ردوها سافية على عليها، وما هزوا منها كان الهاتف الجوال وبنته ملاك بالطبيعة. في تسلسل هالأبحاث، ملاك تم استنطاقها وما نكرتش معرفتها بأنس، قالت اللي هي قرأت معاه في نفس الكلية، والمحقين واجهوها بالكلام اللي قاله لهم أنس، يعني جبدولها على المقابلة اللي صارت بينها وبين شاكر واللي تم تهيئها وتخطيطها بيناتهم الاثنين هي وأنس. ولهنا ملاك نكرت وقالت اللي ما صارت حتى مقابلة بيناتهم، ما عدا أنهم شافوا بعضهم، لكن ما أكثرش من عسلامة يسلمك وكل حد مشي على روحه. وبتبيع الكلام متاع ملاك ما أقنعش المحقين، وإنما زاد في غموض القضية، وخاصة لاحظوا عليها اللي هي داخلة بعضها، معناها ما قالتش الحقيقة ومخبية عدة أشياء، وعلى هذاك تقرر الاحتفاظ بها في حالة إيقاف مع أخذ البصمات متاعها وعينة من دمها ومن اللعاب متاعها، وما نقصدوش التلعيب، يعني ريقها مش يخرجوا منه لاديان، ولو أنه لاديان يخرج من الدم ومن الجلدة ومن الشعر ومن عدة أشياء في الجسم. وبالطبيعة التحاليل باش تفصل ما بين المشبوه فيهم وتوضح شكون اللي عنده مسؤولية في اللي صار الشاكر. في نفس السياق، المحقين زادوا استنطقوا أنس واعطاوه فرصة باش يغير أقواله ويقول لهم الحقيقة، لكن هو تمسك بتصريحاته اللي قالها وما زاد عليها شيء، وبالتالي رجع للإيقاف. وفي الأثناء المعهد الوطني للأدلة الجنائية بعث النتائج متاع التحليل واللي كانت مثقلة بالمفاجآت، والوصول متاع النتائج يتزامن مع الاستنطاق الثاني الملاك. وهو جايكم الحديث في التطور هذا من الاستنطاق متاع ملاك. المحقين سألوها ما عندكش ما تضيف عن اللي قلته المرة الأخرى؟ قالت لهم لا. قالوا لها في بالك اللي التحليل ظهر أنه البصمات اللي موجودين على السكينة هما بصماتك وما ثم حتى بصمات أخرين خلفك أنتي؟ ملاك سكتت ما لقات ما تقول. ولهنا واحد من المحقين قال لها في بالك اللي لقينا تحت الظوافر متاع شاكر أجزاء من البشرة متاعك، يعني من الجلدة متاع لحمك؟ وقال لها هذا تبين من خلال التحليل الجيني ووضح اللي انت تعاركت معاه هو خبشك. ملاك بقات تخزر ساكتة، والمحقق اللي كان يستنطق فيها اعطاها الضربة القاضية. قالوا لها في بالك انو الدم اللي لقاوه على البوانيه متاع كرهبت انس ظهر متاع شاكر، اما راهو اللي تعن شاكر هو اللي وصله غادي للبوانيه، لانو يديه كانت ملطخة بالدم وحل بها الباب باش يطلع. المحقين لهنا بقاو يثبتوا في ملاك ويخزروا لها ويستناو فيها حتى لين هضمت الكلام متاعهم. ووقت اللي لقات روحها معاد عندها حتى إمكانية متاع إنكار، أعطاتهم رواية الأحداث اللي صاروا قبل الجريمة، ونقدموا لكم التفاصيل متاعها.
6: اللي كنتي معاه راح يتزوج.
7: شكون؟
6: شاكر.
7: شاكر حيتزوج أكي منيتك، تما وان برومي لي مزواج حيزوج بيا غدوة أنا العروسة.
6: كنت جايزة على دارهم سمعت صغاريت
7: وبالك ماشي هو بالك جواري إن جو سيبا.
6: كي سقسيت قالوا لي شاكر رح يتزوج وغدوة عرسو.
0: وقايع الجريمة بدأت حسب الرواية متاع ملاك نهار 14 ديسمبر. هي قاعدة في الدار وجاتها واحدة صاحبتها بدأت تحكي لها على البنات اللي تخطبوا في الحومة. وفي سياق الحديث وأكيد أنه صاحبتها هذه عملت بلعاني، أحكيت الملاك على صاحبها شاكر. قالت لها ما في بالكش ملاك، قالت لها إن شاء الله خير. صاحبتها قالت لها راهو العرس متاعه غدوة. ملاك باتت وما صدقتش الشي اللي سمعته، قالت لصاحبتها يزي ما تفدليك على ما عرس تحكي، وفهمتها أنه شاكر يحبها وبش ياخذوا بعضهم، كيفاش بش يعرس غدوة. صاحبتها قالت لها أنت راقد على وذنيك وراهو غدوة عرسه. بتبيعة الحال ملاك دخلت بعضها وداخت في أمرها وقريب تلعب عليها الدوخة، وعلى هذاك قالت لصاحبتها كيفاش عرفتوا اللي بش يعرس غدوة. قالت لها تعديت من قدام دارهم وسمعت تزغريت والناس تحكي والكلام على العرس متاع شاكر ما تردوا من فم حد. مختصر الحديث، صاحبتها بعد ما هبطت عليها كالقنبلة خرجت وخلاتها في لوعتها. وبتبيعة الحال ملاك باش تتهنى وتقطع الشك طلبت أنس لأنها تعرف أنه أقرب صاحب الشاكر. ووقتها سألته يا هل ترى أخبر العرس متاع شاكر صحيح ولا لا؟ هو من الأول تردت، لكن من بعد أكدلها اللي هو باش يعرس من غدوة. وهي بالطبيعة طلبت منه باش يعمل عليها مزية وينظم لهم كالمقابلة من غير ما يقول الشاكر، بالضبط كما سبق وحكينا لكم والشي هذا تعرفوه.
6: اسمع شوف، غدوة
8: استحق شاكر، أنا حابة تجيبهولي، سامعيني
6: تبارك نتلاقى بيه نحكي مع سوالح
5: نسي نشوف.
6: ايه شغل غير هادي، هذا ما كان هادي العفسة برك. سي كيفاش صح اخويا تعيش؟
5: ما كاش مشكل نعود نعيطلك.
6: ايا داكو ليسونسيال غدوة عيطلي كي تكون معه ولا، وما تقولوش بلي اني جاية.
5: باي باي صحة.
6: ايا صحة صحي تخويا صح.
0: في المرحلة هذه بالذات من القضية نرجع بكم وقت اللي شاكر هبط من الكهرباء وخلطت عليه ملاك، لأنه روح القضية موجودة لهنا. شاكر كما تعرفوا دوب ما هبط خلطت عليه ملاك وتواصلت العركة اللي كانت بيناتهم في السيارة في الطبيعة. شاكر كالعادة يسيح ويدز فيها وقريب يتشابكوا، وفي وقت من الأوقات خبشها في بدنها، وعلى هذاك القاو عينات ما بين الظوافر متاع شاكر موجودة فيها عينات من أثار الجلدة متاع ملاك. وباش ما نطولوش عليكم، وفي وسط هالخصام اللي صاير بيناتهم شاكر دز ملاك جات مرتوخة في القاعة واعطاها بظهره في باله باش يرجع للسيارة متاع أنس ويركب. ووقتها ملاك قامت وجبدت سكينة من الحقيبة اليدوية متاعها وخلينا نقوله سكوش، وفي ساعة ما خلطت عليه ووجهت له الطعنة بك السكينة في أسفل الظهر متاعه، والطعنة جاته في الكلوة متاعه وطاح يتلوى بالوجاعة في القاعة. ملك بالطبيعة ما بقاتش تخمم برشا ولوحتها كالسكينة في دوائر الجريمة يعني في الحشيش، ومشيت للكرهبة متاع أنس اللي رجع وطلعت بحذاه وغابوا الاثنين على الانظار متاع شاكر واللي قاعد يتوجع ويتلوى ويعيط والدم يفيع من جنبه. لكن ما كانوش يتصوروا أنه المحققين متاع الدرك الوطني الجزائري باش يكشف كل الظروف والملابسات متاع الجريمة. في نهاية هالقضية ملاك تسلطت عليها عقوبة بثلاثين سنة سجن، وأنس اللي اعتبروه أنه شريك ليها في الجريمة تحكم بخمستاش سنة. وإذا ملاك ما حملتش أنه صاحبها يغدرها ويأخذ عليها واحدة أخرى، فإنها بدورها هي تتسمى غدرة أنس، لأنه مشال الحبس في جرتها ولا عملت لا يد ولا ساقه. وفي نهاية الأمر المجرمين اللي في القضية هم أمثالها كالطفلة اللي اعطات المعلومة الملاك، وللأسف موجودين برشا وياما ديار خلاوها وبقاوا يتفرجوا فيها. لكن الشيء هذا ما ينطبقش كان عن نساء وإنما على رجال زادا. ولهنا ما بقاك مش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
9: ديوان فام تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجازوة الثالثة. ديوان اف ام عسلمة. وزير السياحة سفيان الدقية يعلن اليوم عن نتائج المسابقة الوطنية الخاصة بأعداد الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 لتتويج التصاميم الطلابية الفائزة بالمراتب الأولى. وأبرز وزير السياحة في كلمة ألقاها بالمناسبة أن اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية يمثل تجسيدا لما تشهده الوجهة التونسية من تطور على مستوى تنوع الأسواق واستقطاب الاستثمارات، مبينا أن المسابقة انتظمت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لفتح المجال أمام الشباب للمساهمة في المشاريع الوطنية. ولاية القيروان تتصدر وإنتاج الغلال الصيفية ذات النوى لموسم 2025-2026 بإصابة بلغت 39,353 ألف طن، في حين سجلت ولاية صفاقس والمهدية تراجعا حادا في المردودية ليستقر إنتاجهما عند 6,363 طنا و 7,311 طنا على التوالي. وأوضحت معطيات المجمع المهني المشترك للغلال أن الإنتاج الوطني الجمري من هذه الغلال سيبلغ حوالي 263 ألف طن بزيادة قدرها 4.6% مقارنة ب 252 ألف طن خلال الموسم الفارط. من المنتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النوى للموسم الحالي حوالي 263 ألف طن مقابل حوالي 252 ألف طن في الموسم الفارط. وأظهرت معطيات المجمع المهني المشترك للغلال أن زيادة إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى يعود أساسا إلى ارتفاع إنتاج الخوخ الذي شمل جل أصنافه بمختلف أقطاب الإنتاج، أي في سيدي بوزيد وبن عروس ومن، في حين شهدت بعض الأنواع الأخرى تراجعا متفاوتا في نسب الإنتاج. ويرجع هذا التراجع في بعض الأصناف إلى التغيرات المناخية الأخذة في التطور في اتجاه التأثير على نسق الإنتاج ودرجة نضج الثمار. أسواق الأضاحي بولاية صفاقس تشهد خلال هذه الفترة حالة من الجدل الواسع على خلفية الارتفاع الملحوظ في الأسعار، وهو ما أثار استياء عدد من المواطنين الذين اعتبروا أن القدرة الشرائية أصبحت تحت ضغط كبير مع اقتراب عيد الأضحى. في هذا السياق صرح بعض الفلاحين أن الوسطاء المعروفين بالقشارة قد يحققون أرباحا تصل إلى حوالي 500 دينار عن كل رأس غنم، مؤكدين أن تدخلهم في سلسلة البيع يساهم في الرفع من السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك في آخر المطاف. من جهة أخرى حمل فلاحون آخرون مسؤولية هذا الارتفاع إلى غياب تدخل فعال من الدولة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الأعلاف. روبورتاج لملك اللومي.
2: العلوش غالي سنا، راي اول حاجه المعيشه غاليه، قرد مع توصل وقسم بالله العظيم البارح برك خديت بلا قرد ب 18 دينار ابار الشكاره الشعير وتاخوها ماشي نور وما فهمش الشعير ما فهمش والله ماشي نور ناخذوا فيها ماشي نور. فما اسباب مش هكاك معناتها غالي برا، فما اسباب. هو صحيح المطر ربيع تاخير وسنا موجود، الحشيش موجود، كل شيء موجود، كل شيء موجود. انا جيس المعيشه راي غاليه. شوف لك باش عاديين يوصلوا، راه يوصلوا حتى ب 4 منين لك باش نحكيوا، لك باش يوصل حتى 50 كيلو 60 كيلو صافي موجود، مش العلوش نتاع عيد لك باش. اما علوش عادي وسو معقول تقول لي مليون و 800 مليون و 700 معقول، اما ياك يطرش زوز ملايين ونص زوز ملايين و 300 خاطر ياسر قشاره رامي حتى الاسوام يشوتوا ياسر كون يسوى كيما نقولوا بمليون و 300 يقول لك بمليون و 800. فما حكايه ال 500 موجودين، راه نعطيك الصح نحكيوا على القشر
3: الغلا موجود صحيح. الجانب الاول والمسؤول عليه هي الدوله توفر وترخص الشعير والعلف ربي يعطي خير صحيح والحمد لله ويا ربي ورضاك. اندرا العلوش ماشي وصل للحشيشه دي المسؤول الوحيد الدوله الوحيد. عملوا له الشعير بقديش؟ 27 دينار و 800 فرنك السنية 45 ونمشوا مارشي نوار نرجعوا لي ب 65 وب 70 وبجاه ربي يعطيني وبيع المشروب 50 علوش يعطوك في 100 كيلو وكان مش الحشيش راه العلوش اغلى من الشيء هذا اللي كنا نرو فيه توتو القبيل من نهار لحد بكري القبيل ما كانش قبيل نهار لحد.
1: في العالم رئيس البرلمان الإيراني يقول أن تورط أمريكا في حرب لا تستطيع الانتصار فيها يتكرر مجددا، وسيتعين على الفقراء الأمريكيين دفع ثمن إشعال الحروب من قبل المقربين من البيت الأبيض ومن لوبي تجار الحروب، مضيفا أن العدو يعتقد خطأ أنه يستطيع عبر الحصار. وسنفي الحرب دفع طهران إلى الاستجابة للمطالب الأمريكية المفرطة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. موعدكم ينطلق الآن مع حاتم جزبار وكامل فريق إكسترا تايم.
4: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2.

اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم

0: بكيه نشهركم مبروك نشهركم اسعد الايام بلال القصوري نصبحوا عليك عندك العشرة ودرج في كندا اخويا احلى تحيه ونبدلوا التحيه ليك مرحبا لو سهلا بكل جاليتنا المقيمه بالخارج ترافقوا في اكسترا تايم في حلقه جديده ورحله اخرى من تاريخ الاربعاء 20 ماي 2026. شكونوا بعد شويه في نقل مباشر لمقابلات ربع نهائي كاس تونس لكره القدم الدفعه الاولى للمقابلات النقل المباشر والتحليل الفني اساس الملعب الجيبسي ديربي الجنوب الشرقي يعود مره اخرى في سباق الكاس وتختلف فيها الدرجات اساس ثالث الرابطه المحترفه الاولى يواجه الملعب الجيبسي سيلاقي في مباراه البراج الاتحاد الرياضي بتطاوين من اجل الترشح لنهائي البراج وضمان الصعود الى الرابطه المحترفه الاولى ومرافقه التقدم الرياضي بسقيط الدير والامل الرياضي بحمام سوسه مش بعيد برشا على صفاقس في جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي زوز مقابلات منقوله عبر منصه ديوان سبور نحكيو بعد شويه كيف على الترجي الرياضي التونسي الباساسيون صارت البارح شكري الواعر يعود بعد 19 عام ويتسلم مهامه في خطه نائب رئيس مكلف بفرع كره القدم كنا المبادرين وكنا حكينا على الخطه اللي رجع فيها شكري الواعر تحدثوا على رئيس فرع كره قدم وقلنا انه نائب رئيس مكلف بفرع كره القدم جمله من التصريحات قالوها البارح بحضور رياض بن نور وايضا شكري الواعر حكى على الباساسيون حكى بن نور على 19 سنه خدمه في الترجي الرياضي التونسي وما هي اضافه شكري الواعر في المرحله القادمه مرحله مهمه من اجل اعاده الروح لفريق باب سويقه بعد موسم ربما لحد الان لم يرضي طموحات الجماهير الترجيه بعد خروج من دوري ابطال افريقيا وعدم التتويج بلقب البطوله ومركز ثاني مؤهل الى دوري ابطال افريقيا هو تقريبا احسن حاجه لحد الان خرج بها الترجي في انتظار كما قلنا مقابلات الكاس سباق كاس تونس لكره القدم مرحبا بكامل فريق اهلا وسهلا ناديه في الاخراج ايمان في الاخراج الرقمي امين شرقي في الاعداد وتحيات كامل فريق قسم الرياضه وموجود معنا لو جران ناصر البديو مرحبا ناصر
1: اهلا بك حكم ومرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين والمتفرجين اللي يتابعوا فينا الكل ومبروك اللقب سي حاتم مبروك يا اخويا مبروك ان شاء الله ديما ناجح ان شاء الله ديما بتالق وان شاء الله ديما في العلالي وان شاء الله ديما الرياضه في ديوان سبور وديوان افام تكون في العلالي ان شاء الله
0: يا اخويا حضورك وجودك معنا والخدمه اللي تخدم فيها انت وشوف شو نقول معنا يعجز اللسان على الكلام يا اخويا راهو الناس الكل انتم مساهمين في الانجاز هذايا وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه وبرافو ونحييكم على صبركم وتفانيكم وصبركم معايا
1: وتوسعوا
0: بكم معايا اخويا ربي يبارككم
1: يعطيكم الصحه حاتم بالحق يعطيك الصحه انت والسادة المستمعين كل ان شاء الله نكونوا ديما معناتها في المستوى نتاع السادة المستمعين
0: ان شاء الله دائما نكونوا عند حسن الظن دكتور شنو حوالك دكتور
2: مرحبا بك حاتم مرحبا بناصر عندي جديده مريتوش
1: برشا
2: جمعه
0: عشان اخويا
2: أخويا يعطيك الصحة أنكور فوا ونضم صوتي الناصر وهذا التكليل معناها جهود كبيرة اللي خدمتها أنت وقمت بها وليكيب كل والناس كل إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما متألقين وهذا سيتون رامب دو لانسمون إن شاء الله لتتويجات قادمة أكثر خدمة وأكثر تفاني وأكثر استماع خاصة للمستمعين والمشاهدين
0: دكتور أنت مدير رياض
2: ونحطك
0: انت مثال خاطر الناس نعرف الراي نتاعو باش نمشي له بعد سبع سنين في فريق لم تتوج بالبطوله عندك مدرب حطيته وانت لم يتوج بالبطوله تقيله والا لا
2: كان مأمن به خليه كان ماهيش مأمن به كان راه خدمته قاعده تمشي وتتحسن كان راه فما دي جوار فالوريزي معاه وكان راه في عباد معناها بلوز او موا راضيين على خدمته وهو عاتي ما عنده الكل باش نحيه هو ونجيب مدرب اخر نقعد ندخل في الريسك نجم حتى ما يخلطليش للباليي اللي يوصلوا المدرب هذاك راهو شانجي بور شانجي عمره ما كان اون سوليسيون هذا اللي ما فهموش مالوريزمون لي بريزيدون دو كلوب ناصر برشا
0: نتاعنا علاش ناصر علاش ناصر مثال بالحق معناها ربما لا تجوز المقارنه هي اوكي يقول لك جزبرش شو قاعد تسال انت معناها أرتيتا مثال الصبر اللي صبرته عليه جماهير الأرسنال وإدارة الأرسنال معناها كما قلت لك تو سبع سنين دوكا من 2019 معناها فما أعوام أرسنال عملت معناها سنوات راهي تعبة برش على مستوى الفني نحكي فما مواسم كملت زوز مواسم كملت يوم الثامنة متاع البطولة وبعد ثالثة متاع البطولة مدة زوز مواسم المرة هذه يتوج باللقب في وجود السيتي صبر كبير علاش احنا ما عندناش الكولتور هذيه ناصر نصبروا على مدرب خليه يخدم دكتور قالك انا كي نشوفهم امن بيه ونعرف حجم العمل علاش ما نحميوش المدربين ونعطيهم فرصه اكثر باش يخدموا
1: لا هو مربوط

0: بالعقلية حاتم. مش نبدأ ونحكيه أول ما نحكيه ونحكيه على العقلية. أول حاجة عقلية الناس اللي سيبورتير متاع الجمعيات اللي هي متستناش بعد ساعتين فوبا بعد ساعات أربع خمسة ماتشوات نحي تم إقالة مدرب. مش نحكي العوام من أربع خمسة وستة وسبع سنين تقعد تستنى فيه. زي ده كيف كيف فما حاجة اللي هي استراتيجية اللي تتحط مع المدرب على حسب الكونترال اللي يعملوه مع بعضهم. ولكن متأسس اللي فما مجلس إدارة كامل معناته فما ناس مفكرين وفما ناس حاسة حتى ديزانفستيسمون خاطر نحكي على بزنس أنا نحكي على ناس حتى إمكانيات كبيرة وتعرف روحها وين ماشي على خاطر وقت اللي تعمل بروجي هو حتى في الاندستري ولا في الكوميرس ولا كل شيء فما دي بروجي كيتحط ويقول لك انا البروجي هذا وش يبدا مربح بعد ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين ناهيك في كره القدم من بعد ساعات وقت اللي تبدا عندك معناتها فريق ومش في احسن حالاته والفريق هذا مستحق اعاده هيكله واعاده معناتها تحط بتعمل ميزاجور في الاكيب بالطبيعه لازم تعطي الوقت لازم تعطي الراجل تجيب الراجل المناسب في المكان المناسب وتعطيه الوقت الكافي باش يعمل الانستالاسيون نيسيسير باش ينجم يخلق فريق على خاطر الفريق لابد برشا مكونات راه برشا مكونات باش تخلق فريق كومبيتيتيف باش تنجم تنافس به باش تقعد اعوام تنافس بها خاطر بعد ساعات تجيك صدفه تجيك مجموعه تجيك هكا خلطه نتاع لاعبين تنجم تعمل لك اكسبلو وتهز تيتروت لحاجات كبيره لكن هكذا ما يدومش لكن كي تعمل بروجي طويل المدى وتبدا عندك اداره فاهمه انت وين تحب تمشي وهي مساندتك في المشروع بالطبيعه معناتها اليوم ينجم كان يتويل اما هذا ما تحكيش عليه في تونس خاطر تنجم تتنحى بعد زوز ثلاثه ماتش تتنحى بالفيسبوك بالباجات وبالدنيا وباللي يعجبك واللي ما يعجبكش واحد مشيته ما عجبتوش والاخر قصه شعره ما عجبتوش وكل واحد شنو دنيت والاخر لونترونور يسخن في الباجات الاخرين وما يطلعش فما حتى لونترونور عاملين باجات ديجا هما بينهم يخدموا به حتى واللي هذا ما احنا فيش
1: نحكي سؤال انت مدير رياضي وتوجت بالالقاب مع سي اس اس شكون اكثر مدرب امنت به حتى معناها نعرف انه نعرف شنو معناها قبل يصير وبرشا ضغوطات عليك انت في الخطه نتاعك لكن فما مدرب مثال أمنت به برشا وحز في نفسك مثلا أنه صارت الإقالة متاعهم بعد شكون حوار الصراحة ناصر بديو شكون أكثر مدرب
0: أنا بالنسبة لي أنا زوز مدربين اللي نعتبر كانوا في بروجي كبير برشا زوز شكون. مدربين اللي نعتبر دوارتي باولو بالنسبة لي أنا نعتبره مدرب أنه كان ينجم يقعد أكثر وقت بالنسبة لي أنا وفيليب تروسي اللي كان ينجم يقعد أكثر وقت كان ينجم يبدل السي اس اس
1: علاش ما كنتش أنت معناها دفعتش عليهم الدقيقة 90 علاش
0: والله كلهم دفعت عليهم إذا أقول لك أن الحاجة اللي باهي فيها أنا والله العظيم أقول لك علاش توا كان نطلب أنا كان نطلب شو اسمه المدرب الثاني قلت فيليب تروسي نطلب يهز عليا ديريكت تليفون شي يقول لي ديريكت توجور مون باترون قال لي بون وصلت باب الطياره بالرغم ديسيبسيون دو دومي فينال للشامبيونز ليغ راه نحكي خرجنا ضد فيتا كلوب بالطريقه اللي خرجنا بها ما تعرف الناس كله كانت وجيعه كبيره وكان العقاب الليل انا وياه في الاوتيل ومن غدا الصباح هو طلب مني ما حابش يقعد ما نجمش خاطر جاع على الاوبجيكتيف هذاك حس روحه هو اللي عمل ديسيبسيون حس روحه ما نجمش يكمل هو اللي طلب باش يخرج الحق نتاع ربي اما البروجي نتاع فيليب تروسي كان قعد عامين ثلاثه في سي اس اس انا كنت ناكد لك سي اس اس وقتها في المرحله هذيك راهي هزت شامبيونز ليغ وراهي مشيت لبيت الحق نتاع ربي وفما زاد كيف وفما كيف دوارتي زاد كيف مالوريزمون كوره وقتها ما حبتش الكوره وخذت لنا اربعه وقتها مع الزمالك وصار ما صار وجمهور استاد كامل هو يسب بلاتها ليلتها عديت ليلة مزكحة عديت ليلة ما عندك حتى قرام فكر وما لا وقتها كان زاد فيها نوعا ما من استراتيجية على خاطر أنا نعرف استراتيجية متاع استاد كيفاش تصير بعد ساعة
1: خدمة الأمور
0: لا مخدومة الأمور وحاضرة ومبرمجة ومهيك لما الصباح أنا في وذني اللي فما حاجة قاعدة صايرة فما
1: تطبخ على نار
0: قاعدة تطبخ والخدمة صايرة ونستسويت على خاطر مش يبدأ فيراج يعيط والشيرة الأخرى تجاوب والأخرى ترد ما تنجمش تكون حاجة طبيعية بالمعرفتك للاستاد تنجم تفهم اللي فما أجواء أنا هذاك علاش في وقت من الأوقات خممت باش نخرج وعادي في كرة قدم كيما عملت الحاجات الباهية كيما عملت الحاجات الخايبة حاجات نجحت فيهم حاجات فشلت فيهم وهذاك عادي في كرة القدم ما نجم حتى حد لكن الحمد لله يا ربي فما برشا ألقاب تحصلنا عليها اللي كانت بمجهود الناس كل مجهود جماهير نادي سفيقسي اللي كانت تكتلت وراء الفريق أنا نحكي لك راهو نتذكر مع سي سلاح زحاف وقت اللي تجد الفيراج راهو من وقتها بدات السي اس اس قاعده تتبدل في الكومبورتمون نتاعها في طريقه التشجيع في الـ في الـ في لي ديبلاسمون الناس ولا تمشي اكثر ما تفهم برشا حاجات تبدلت في السي اس اس في في الهياكل الكل نتاع النادي السابق.
1: باهي بلال القصوري يقول راهو بارفوا معناها لازم التغيير خاصه بعد سنوات كبيره من الضغط وغيره انه باش تجدد ربما حتى نفسه غيره مع مثال كي تشوفوا الكومبيتونس تاع غوارديولا
0: اكزامبل باهي غوارديولا يهز قاعد
1: صحيح
0: بدلو
1: صديقنا ايمن يقول يا حاتم كان تحب نكونوا صريحين خاطر برشا جمعيات غالطه في رواحها في تونس ارسنال فاهمه روحها ما هيش ايكيب اللي لازم كل عام تاس الشامبيونا نفس الشيء كيفها كيف اتلتيكو مدريد في الليغا دكتور
0: لا ارسنال ارسنال عندها
1: عنده في برشا لوجيك
0: لا ارسنال عندها تاريخ كبير ما ماهيش
1: مش كل عام قاعده تهز
0: مش كل
1: عشرة في ال 20 سنه الاخرى معناها وقت
0: مش كل عام
1: فينا الشامبيونز ليغ
0: 2006 كل عام اللي قاعده تهز اللي بدا يتبع الكره من 2006 رد التالي ام ارسنال من 95 96 من اللي صارت ريفولوسيون تاع فينغير لا لا صديقي فينغير عمل لي ريفولوسيون كبيره في الكره معناها الكولوني نتاع الفرنسيس اللي جابها معناها باتريك فييرا وبيريس وتيري هنري وسيبان ويفتورت معناها ولا ريكروتمون وبيركامب وفيرمارس كومباني وسول كامبل عمل جمعيه غولة على 15 عام راه في الاخر بكل رخ وقت اللي بداوا يبنيوا في الستاد وقت اللي بداوا يبنيوا في الستاد وكل وقتها ما عادش عندهم فلوس داير ارتيتا كي جاي تكميلا لكلام ناصر كي جاي ارتيتا ما عندهمش فلوس دونك هو قبل باش يراني في لي زاني 2019 2022 ما عندوش معناها
1: 22 سنه ارسنال بعيد على البريمير ليج
0: من 2004
1: اي من 2004
0: 2004 انفانسيبل راهما انفيسيبل هما راهما رد بالك ما خسروا حتى ماتش شامبيون ما خسروا حتى ماتش 2004 مع فينغر لكن كي جاي ارتيتا ما كانش عندهم برشا فلوس ماك تعرف راهو تتقاس لي زامبيسيون تاع كل كلوب بالميركاتو فهمتني يعني ارسنال ما كانش عنده فلوس بارابور للسيتي واليونايتد يونايتد راهي اكثر جمعيه صارفه راه صارفه ملايين زرق وتشيلسي سورتو معناها بعد ليفربول
1: نمشيو للاف اي كاب نتاعنا نمشيو للاف اي كاب
0: نتاعنا لاعبين مغاليين برشا
1: نمشيو للكاس نتاعنا ويقبل هذا عزيز كامون من جنيف يقول عيد ميلاد سعيد
0: عزيز كامبل مش
1: لا باش نقول لك على عزيز كامون من جنيف يسمع فينا عيد ميلاد سعيد بيرم الفرسي مستمعكم الوفي من جنيف عزيز كامون ان شاء الله كل عام وانت حي الف خير يا بيرم ان شاء الله ربي يزيد ويبارك يلا نشوفوا كريم مقني في استاد الطيب لميري سولد اوت تيكيات الجمهور حاضر الامور كلها منظمه في ملعب الطيب لميري قبل تقريبا 8 دقائق من انطلاق مباراة النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي ونعملوا بعد شوية قراءة فنية والتشكيلة لزوز فرق حاضر معنا كريم في المباشر مرحبا يا كابتن مساء النور
2: مساء النور حاتم تحية ليك تحية لكل السادة المستمعين تحية للكابتن في الاستوديو لا جديد يذكر ولا قديم يعاد كل المباراة هذا الموسم في ملعب الطيب الميري كما كنت تقول سولت اوت بما انه عدد الجماهير المسموح بدخولهم لملعب المباراة لا يتجاوز 7300 محب
1: والله مشكلة يا كابتن والله مشكلة والله مشكلة
2: صحيح وذاك علاش أنا قلت لك لا جديد يذكر ولا
1: والله مشكلة يا كريم والله واحد أيام
2: اليوم راه ماهمش لزابوني نعطيو معلومة حاتم نزيدو المعلومة أنه راه مسؤولية اليوم بالإتيكي أقل تيكي 15 دينار الناس الكل قصت تيكياتها وسولت أوت
1: معناها يعرف
2: اتصل بي البارح والله اتصل بي البارح لاعب في النادي الصفاقسي ولا معروف جدا مش بسميه قال لي مرتي والوالد متاعي يحبوا يدخلوا الماتش بربي ثم ماشي كريم قلت له طوينا اللي نكلمك على تسكر ولا تتكلمني
1: انت كيجي
2: هاي قلت له لاعب قلت لك كلمني البارح اتصل بيا قال لي الوالدة والوالد وزوجتي يحبوا يدخلوا الاستاد ما لقيتش تسكر قلت له نورمالمون انا بقول لك زوجتي ولا ولدي يحب يدخل الاستاد خاطرك انت لاعب في النادي الصفاقسي واش انت تطلبني قال لي الحقيقه راه ما ثماش على خاطر الفيدراسيون اللي تنظم والتيكيت وفيه السولت اوت تقريبا في ساعات قليله تم اقتطاح فقط باش تفهم الصوره حاتم انه الحقيقه سولت اوت كما قلنا دخله موجوده
1: كالعاده دخول الحاجه المهمه كريم الحقيقه الاهم معناها انه اليوم 7300 في ملعب الطيب الميري انت معناها هذه بطوله معناها مقابله تاع كاس نورمالمون اليوم او مينيموم بعد سيزون تاع شامبيونان على الاقل تكمل 13 وتمشي للكوب دو لا كاف
0: 3
1: 3 3 3 وتمشي معناها للكاس الكونفدراليه الافريقيه اليوم او مينيموم على الاقل تلقى 20000 دكتور.
3: صحيح مينيموم
1: 18000 تلقى 20000 18000
3: ماتش احتفال.
1: ماتش احتفال كبير معنا ربع نهائي كاس
3: موجودين. قال لك كريم موجودين ناس تحب تخصهم
1: 7300 عباد ما تكلم على تيكيات والله في بالي بيه الموضوع من البارح فهمتني. دونك باهي كريم تعدي صديقي موضوع نتاع نتاع التيكيات ولانه موضوع مازلنا باش نحكيو فيه ما تعبناش. اعطينا انفورماسيون باش نحكيو بشويه مع ناصر ودوك على تشكيله تاي الملعب الجيبسي والنادي الصفاقسي. تفضل.
2: بالفعل فقط نعطيك معلومه بخصوص الملعب. وفد من الاتحاد الافريقي لكره القدم في الصيف هذه باش يكون موجود. ثم اجتماعات كبيره قاعده تصير وتنسيق كبير. بعض الاشكاليات البسيطه جدا كما قاعه الندوات الصحفيه ولا القاعه الشرفيه لانه العمليات الكبيره اللي مكلفه برشا واللي شدت برشا وقت كلها صارت كما تركيب الكراسي والاناره وغيره. وبالتالي ملعب تلميري باش يكون مبدئيا هومولوجي الموسم القادم في المسابقات الافريقيه بالقانون الى حدود الدور الاول وليس دور المجموعات. ولكن قياسا بالكاف وما تفعله الاتحاد الافريقي لكره القدم لا اظن انه ملعب اسفي او ملعب بركان افضل من ملعب طيب الميري اللي قاعدين يحتضنوا في نصف نهائي ونهائي في مسابقات قاريه. قوس نغلقوه نعطيك الفيدو ماتش. دونك نلقاو في تشكيله الملعب الجيبسي ياسين الدينيري، احمد طنقور، صابر السوديني، ايوب القريشي، صالح العياري، خير الدين المداوي، شمس الدين الزين، ياسين المجدري، وائل العلوي، لمجد عامر، ووليد الجربي. تشكيله الاحتياط بالنسبه للفريق الضيف صبري بن صبري السعيدي، خليل سيسي العائد للفريق ولكن اليوم على دكه البدلاء، ريان بعود، عبد الله الخاوي، احمد ياسين الجماعي، نور الحق الظفلاوي، محمد جبلة، خالد البوسعادي، ووسيم زغدود يدرب الفريق لطفي القادري. ومبدئيا الملعب الجيبسي رايح بعض اللاعبين حتى بحسب ما قاعد نشوف في الفيديو ماتش وحسب متابعتنا لمباريته الاخيره في الرابطه الثانيه.
1: تشكيله الاساسيه اللي رايح ميسالش نتفاعل معاه كريم معناها على بنك البدلاء خالد البوسعيدي، وسيم زغدود، وخليل سيسي، هذوما الملعبيه اللي كانوا اساسيين في المقابله الماضيه في بطوله الرابطه المحترفه الثانيه. ونعرفوا انه ملعب الجيبسي في الاسبوع الاخير العشر ايام الاخيره كانت فما نوعا ما بعض المشاكل وفما غضب من بعض الجماهير على عدد من الملاعبيه اللي سيرتو اللي كنت نحكي عليهم. دونك اوتوماتيكمون مش حاضرين. فما خليل سيسي باغ اكزومبل رجع عنده 3 ايام للتمارين ورجع مره اخرى كان عمل ستاتيو انه اعلى مغادرته من بعد راجع وطلب الاعتذار من الجماهير ورجع للزونتريمون. دونك نتصوروا ناقص بدنيا مش حاضر. اختار مدرب في القادري انه يحطوا على بنك البودلي. هذه ديما للمعلومه ونتفاعل معك. تفضل كابتن.
2: صحيح. وثم معطى اخر حاتم انه الملعب الجيبسي في صوره انسحابه اليوم عنده مباراه الاثنين، مباراة البراج أمام اتحاد تطاوين، وهذا معطى آخر فني يخلي المدرب ينجم ربما يريح بعض اللاعبين كما عمل أمام النجم الرياضي الساحلي. لو أنه نهائي الكاس باش يكون محوري في الموضوع هذا لأنه باش تلعب الأحد القادم لا اللي بعده، وبالتالي إذا كان يتأهل ملعب الجيبسي دونك مباراة البراج ستؤجر إلى ما بعد نهائي كأس تونس لكرة القدم. تشكيلة السياسات محمد هادي علول، علي معلول، يوسف حبشية، هشام بكار، حمزة المثلوثي، وريان الدربالي بثلاثة خمسة اثنين كالعادة. ثم نلقاو محمد الترابلسي في رأس السكوحي، صالح المهذبي، نور القروي، وعمر بن علي بثلاثة أربعة ثلاثة وبثلاثة خمسة اثنين. تودي بو من محمد صالح المهذبي وين مش يلعب؟ مش يلعب كلوار ولا مش يلعب في وسط الميدان؟ على الدكة نلقاو محمد علي جمعية، عبد السلام عقيد، محمد أمين بن علي، كريم الترابلسي، ريان شعبان، أنيس عزوز، إياد بلويفي، وثامر العبيدي. طاقم تحكيم المباراة بإدارة خالد قويدر، يساعده المحويشي ومادي بالسرور. يدرب الفريقين محمد الكوكي بالنسبة للسياسيس، لطفي القاري بالنسبة للملعب الجيبسي، نادي الصفاقسي بغياب الأجانب، وكذلك أيمن دحمان متواجد في تبرقة في تربص المنتخب. لادي قعلول اليوم هو حارس أول الفريق، ولادي قعلول منذ يومين جدد عقده لموسمين إضافيين.
1: جدد العقد قعلول معناه
2: بالفعل.
1: اوكي الكل ديجا دوك البارح حكى على احلى قعلول.
2: اوكي سمعوا كلامه دكتور.
1: سمعوا كلامك دوك وعملوا كونترار نيفلمون وعملوا الذي قالوا البي. يعطيك الصحه كيف نرجع لك بعد شويه. نذكر المقابله ايضا بتقنيه الفار، حكم رئيسي حسني نيلي ومساعد الفار هو سيم بوغطاسي، رقب المقابله وسيم بن صار. نبداو بالملعب الجيبسي دكتور. لطفي القادري في غياب ثلاثه ملاعبيه تيتولير قام على بنك البدلاء، خليل سيسي، خالد بوسعايدي، وسيم زغدو، تقريبا بالاربعه ثلاثه ثلاثه ملعب الجيبسي، الاربعه
3: خمسه واحد،
1: اربعه خمسه واحد، وليد الجربي، لمجد عامر. ملعب الجيبسي جاء الأقدام معنا موجودة والتفكير ربما مباراة صحيح. البراج ولكن تبقى مباراة تعكاس في الأخير.
3: مباراة كبيرة قدم عليها الملعب الجيبسي لأنه حقيقة استغربت خاصة من إقصاء بوسايدي لأنه كان أحسن لاعب وهدف مباراة نجم الساحلي في الدور الثامن النهائي سجل هدفين وكان معناها بريمو يقلق برشا في الدفاعات تاع النجم. خلي ساسي كما كنت تحكي وضعيته نعرفوها الناس كل رجع تو ثلاثة أيام ما تمرنش برشا صارت له شوية مشاكل. فريق الحقيقة يلقى روحه بين المطرقة والسندان الحقيقة ما بين أمل مواصلة المشوار في الكاس واللي هو أمل كبير وتتمناه أي فريق وخاصة الفرق اللي تنشط في الدرجة الثانية كي تتوفر لها الفرصة باش تطيح معناها ولا تلعب الند للند خلينا نقوله مع فرق من رابطة المحترفة الأولى كيما ربحوا النجم الساحلي في الويتيام دو فينال كيما اليوم عندهم مباراة مهمة برشا مع النادي السفاقسي وبين زادة كيما قلت تحكي المخاخ ماشية في الليج اون خاصة اللي هما خسروا معناها الاكسيسيون ديريكت مع تقدم ساقية الدير على اثر ضربة جزاء ضيعوها في ميدانهم في المباراة الاخيرة معناها فما خلينا نقولوا فهمتي هيك نبره من اللوعه وحبوا يتعدي وحبوا يطلعوا معنا ديريكتومون توا من ضرب الجزاء كانت تعديك ديريكتومون للرابطه المحترفه الاولى تلقى روحك باش تلعب زماتشويت وفاسافوار بعد ماتشويت معناها مع جمعيات اخرى هي بجوده عندها بوكو دومبيسيون هي بجوده تحب تطلع على الناسيونال. ملعب الجيبسي الحقيقه كيما مع النجم راه حتى مع النجم ما رتح خمسه لاعبين ونهار اثنين يلعبوا مباراة مهمة جدا لكن ينجم يستغل الوضع اليوم اللي كونه الاوتوماتيزم باش ينقصوا شوية ما بين بعض اللاعبين من نادي السفاقسي جانب مش موجودين بعض اللاعبين مش مستنسين يشاركوا معناها لاعبين أساسيين لكن النوايو سنترال تاع نادي السفاقسي بالليدر متاعو اكسبتي دحمان معلول مثلوثي معناها طرابلسي اللي ولا انتوريي مالجري صغر سنه الدربالي ايضا قاعد يعمل في معناها موسم محترم وقعلول اللي هو خلينا نقولوا معناها فهمتي لوتوليي دو ليكيب هو فهمتي مولا المفتح
1: هاي مولا المفتح باهي نصر البدوي نحكيو على نادي الرياضي السفاقسي اليوم بدون الاجانب سي اس اس ما نحبش نقول كلمة باش نعرف المستوى معناها من غير الاجانب لكن مهم جدا نكتشفوا سي اس اس من غير نلعبوا لي زيترونجي نتاعو باش نعرفوا جاهزيه لانه كنشوفوا هذوما ملعبيه تيتولير يلعبوا زاد قالوا المعلول حبشيه بكر مثلوثي مهذبي دربالي ترابا سكوحي نور القروي وعمر بن علي مباراه بين ربما على الورقة سيساس في جمهور وكله أنه مباراة ربما تلوح في الأفق بالنسبة سيساس ينجم ينتصر بسهولة ولكن تبقى دائما مقابلة كاس.
0: لا بالنسبة لي أنا مباراة بشكون صعيبة عن نادي السفاقسي خاطر الوقت اللي تنحيله ملعبية تلعب موسم كامل وتكون ملعبية عندها فاعلية معتها رياضية مهمة برشا ويجي في نهار تنحي مره نحكيه على أوتوماتيزم ونحكيه على ملعبية كما مونديكو اللي قاعد يعمل في موسم ظهر لي استثنائي معناتها بكل المقاييس بالنسبه لي انا انك اليوم تنحي الاوتوماتيزم هذا راه مش في نهار وليله معناتها باش تنجم تغير صحيح فما برشا ملاعبيه اليوم جدد بتاتر موتيفي يحبوا يلعبوا يحبوا يستغلوا الفرصه انهم اليوم يلعبوا ضد الملعب الجابسي باش ينجموا يبرهنوا على بلاصه في الفريق لكن يقعد ديما وقت اللي نحكيوا على مجموعه ونحكيوا على اوتوماتيزم نحكيوا على فريق ماذا قاعد يعمل في اداء ممتاز بحضور الملاعبيه خاصه مع محور الدفاع ووسط الميدان معناتها ملاعبيه اللي نعتبرهم قادرين يعملوا الفارق. مباراه انا نعتقد باش تكون صعيبه على الزوز فرق النادي السفاقسي صحيح انه فما ملاعبيه كيما علي معلول وكيما حمزه المثلوثي ملاعبيه عندهم اكسبيريونس محمد الهادي قالول زاد كيف كيف لاو يلعب قبل القاه الفريق زاد كيف كيف راهو كي يبدا واحد بعيد على الكومبيتيسيون محمد الهادي قالول ونعرف انه دو كويس اجي غارديان بيوت يقعد فتره كبيره ما يلعبش فما حاجات راهو تنقص فما حاجات ومحمد الهادي قالول مش عمره 20 سنه 21 سنه نحكي ولا محمد الهادي قالول طور للي 33 سنه
1: 89 مواليد 89
3: اكثر
0: 36 سنه تبارك الله على محمد الهادي معناتها شو الايام كيفاش تجري معناتها بالحق عنده الاكسبيريونس الكافي الحق هو الحاجه اللي باهي في محمد الهادي قالول وقت اللي يستحقيناه لقيناه في اي وضعيه حق بتاع ربي في وقت حتى في الدومينتريز راهو كان عنده يا ودي انا في 2013 نتذكر وقت اللي تضرب برامي ولعب لمحمد الهادي قالول ربحنا الاتوال وكان محمد ليدي قالوا في المنزل كان تذكروا ماتش كان الوقت مع محمد الدو وربحنا المباراة ومحمد ليدي قالوا لي كان اللوم جي ماتش وكان هو ديسيزي في المباراة هذيك الحق متاع ربي لا ويستحق وسياسيس القاه
3: في الشامبيونات
0: نحكي في الشامبيونات هذيك في الشامبيونات تاع ديمتريس
1: هو في حي انطلاق المباراة
3: ربي كلمة صغيرة
1: بسرعة بسرعة
3: بريزير السي محمد حسين محمد بن حسين
1: بن حسين
3: قراب برشا تنويت ما يجيش راه واحد يلعب باللكحل والابيض واللي يلعب بالبرة يجيب الاخضر الغامق والابيض قراب برشا معناها نورمالمون جمعيه تاع الاكستيريور هي اللي تبدل ملعب الجيبسي يا تلعب بالاخضر كامل
0: تلعب ابيض
3: يا ابيض كامل يا ابيض كامل قراب ياسر بعضه فوزل معناها
0: دون مريول
3: ديجا المريول نحكي
1: صحيح باش نمشيو للكريم ديجا محلاه ارضيه الميدان مميزه طقس مزيان ربيعي في طيب الميري بسفيقس سبيسيال ديديكاس لصديقنا جاي دواس تحيه للدوك يقول وليك يا جزبار من امريكا واليوم عيد ميلادي والدوك ما عمليش ديديكاس بتغش عليك جاي دواس
3: شكون
1: جاي دواس هكا في الـ في الـ في الـ في الكومنتير يوتيوب
3: سي دواس كل عام بخير بخير وان شاء الله ديما في صحه جيده
1: ان شاء الله في صحه جيده نمشيو الكريم مقني ايضا في ملعب عبد السلام كازوز مع نمشيو الجرجيس الترجي هذه الجرجيس يا واسيا بي 0 مقابل 0 في المباراه الثانيه من سباق كاس تونس يا كابتن مساء النور اهلا وسهلا بك مره اخرى تفضل
2: مرحبا بك حاتم خمسة دقائق لعب سيطرة للنادي هذا الصفاقسي ولكن صفر مقابل صفر معطى فني اكيد باش يتفاعل مع الدكتور او نستبق نعرفوا باش يتفاعل معاه لانه في غياب مونديكو افضل لاعب اجنبي بالنسبه للدكتور البارح ومهم جدا مونديكو في الكومبوزيسيون تاع ثلاثي المحور في خاصه كسنترال يعني في الوسط في دفاع السي اس اس للخروج بالكره اليوم لقاو حمزه المثلوثي في بلاصه مونديكو وشكون بلاصه حمزه المثلوثي اللي بدل هو حمزه المثلوثي
3: حبشيه
2: تقريبا موسم كامل هو حبشيه وبالتالي حمزه المثلوثي هو لاريير اليوم اللي يلعب تقريبا امام الحارس محمد هادي قعلول اللي ضمن للرولونس
3: واحنا مسنسين بالديفيرونس مسنسين بالمثلوثي على اليمين في التروز اكسيو
2: صحيح صحيح مثلوثي وحبشيه واحد منهم يكون على اليمين ولكن اليوم في غياب مونديكو حمزه مثلوثي ولعب في المكان هذا حتى مع الزمالك المصري قبل الكروازي اخر موسم ليه مع الزمالك كان لاكسيال سنترال بالنسبه للزمالك المصري دونك اليوم نلقى حمزه المثلوثي ونادي سيقسي بالثلاثه 3-5-2 أو 3-4-3 لأنه 3-4-3 أكثر لأنه نشوف في موجود على الجهة اليمنى المهذبي المهذبي موجود كجناح أيمن علي معلول على الجهة اليسرى وكذلك دوز أتاكون اليوم نور القروي وكذلك عمر بن علي والقروي يتيح أكثر تحت عمر بن علي مي بارفوا نادي سفيقسي يصبح حتى بال 3-5-2 وبارفوا ب 3-4-3 تقريبا نفس خطة اللعب على كل 6 دقائق 40 ثانية تماس لنادي رياض الاصفيقسي في التنفيذ هذه هشام بكار هشام بكار لعمر بن علي ما توصلوش الكرة وتماس جديد لهجوم الاسي اس اس هشام بكار في تنفيذ هذا التماس هشام بكار الجناح الايسر في تشكيلة النادي رياض الاصفيقسي في مباراة اليوم على كل تعود الكرة من جديد هشام بكار لمن لترابا ترابا يقطع الكرة الملعب الجيبسي ولكن تعود من جديد لهشام بكار على اليمين موجود الدربيلي الدربيلي يعمل كنترول يحط على ساقه اليسار التسديد من الدربيلي خطيرة جدا 6 أمتار ممتازة الكرة من اليسار ترانسفيرسال لليمين يعمل كنترول بساقه اليمين يحط على اليسار تسديدة
1: عطينا التوقيت
2: جانبية بقليل في توقيت 7 دقائق 30 ثانية 0 مقابل 0 جزبر
1: نعم نطلع في ملعب عبد السلام كازوز في جرجيس ترجي الجنوب ونادي رياضي البنزرتي الدقائق الأولى من المباراة عبر تطبيق ديوان سبورت فصل نمشيو الملعب جرجيس ملعب جرجيس على ديوان سبورت
4: فصل جديد يلعب على توزيع خطير جدا والهدف الأول أشرف بن ضيف 1-0 لترجي العكارة ترجي الجنوب يقول أنا موجود ويسجل الهدف الأول عن طريق أشرف بن ضيف من أول كرة خطيرة للترجي الرياضي الجرجيسي يتمكن الترجي من تسجيل الهدف الأول 3 دقائق لعب فقط كانت كافية لهذه الجماهير للفرحة بالهدف الأول هدف رائع جدا بعد توزيعه بالمقاس من يصل إلى الضفلاوي ويسارية أشرف بن ضيف تسكن الكرة في شباك
1: الترجي الذي الجرجيسي يفتتح التسجيل هدف أشرف بن ضيف، هدف ممتاز ورائع جدا الحقيقة، ممتاز ممتاز هدف أشرف بن ضيف أمام النادي الرياضي البنزرتي في 3 دقائق لعب تتغير المعطيات. أشرف بن ضيف اللي كان في تشكيلة الدكتور
3: منتبيه
1: والله برافو،
3: وتبعته عام كامل
1: والله برافو يا دكتور،
3: وعجبني برشا هو والسعفي منتبيهم الزوز، لأن مزوز لاعبين مجتهدين ومتميزين تري تالونتيو ويستحقوا باش يكونوا متواجدين في تشكيلة الموسم، وإن شاء الله يبدأوا على موجودين في فرق معناها تلعب الأدوار المتقدمة بالملعب التونسي، تلعب ديما الأدوار المتقدمة إن شاء الله، فهمني يلعبوا على التتويجات، لأنه ترجي الجرجيس زادا ما تنساش اللي كونه حاتم راهي ان سبيسياليست دو كوب، يعني عديد السنوات كنت ديما متواجده كسوا دور نصف نهائي دور نهائي، وتحصلت على كاس زادا، دونك عندها لي تراديسيون سي ا بي زادا كيف كيف، وتعمناو البرك لعبت فينال مع ساتونيزيان، دونك سا سانونس ماتش مزيان وماتش كله كره وماتش كوب، وان شاء الله راهو برشا اهداف.
1: اي شفت البونتو ناصر اش قالوا في الهدف؟
0: هدف مزيان برشا، فيه برشا كاليتي تكنيك، الناس اللي تسمع فينا وما تنجمش تفرش التصويره، سنتراج على اليمين تحدد كره دوزيام
1: بوتو
0: من غير كنترول بالكو دو بي،
1: كو دو بي
0: ضربها في دوزيام بوتو
3: معناتها
0: فيها برشا جيست تكنيك ما تحلوها برشا، وكان هدف بالحق جميل كما قلت حاتم، وترجي الجرجيس اللي وضعيته قاعده تتحسن برشا الحق نتاع ربي منذ قدوم المدرب نتاعو جديد
3: مشارك
0: بالحق نتاع ربي، فما تطور فريق رجعت فيه الروح، وان شاء الله معناتها ترجي الجرجيس والنادي بنزرتي يعملوا لنا مباراه مزيانه ان شاء الله.
1: اذا واحد بلاش تتغير النتيجه في ملعب عبد السلام كازوز في جرجيس، نرجع للطيب المهيري، والنتيجه لا تزال اصفار بين السي اس اس والملعب الجيبسي مع الكابتن كريم مقري، تفضل كريم.
2: شكرا لك حاتم، هذه فرصه خطيره برشا كانت من نور القروي، فسخت ثلاثه ملاعبيه على تسديد ترتطم في الدفاع وتخرج ركنية سيطرة كبيرة للنادي الرياضي الصفاقسي. الأكسيون بدأت من عمر بن علي اللي عمل الممتاز جدا يعطي الكرة لنور القروي، يراوغ كما قلنا بثلاثة لاعبين، ولكن تسديده تمشي للركنية، ركنية على يمين الحارس ياسين الديناري علي معلول في تنفيذ الكرة، يعطي الحكم خالد جويدر شارة التنفيذ، علي معلول التوزيع أين الرؤوس، لا توجد رؤوس، ترجع لترابا ترابلسي التسديد، ولكن كورتو 6 أمتار، كرة ترابلسي عمل الكنترول كانوا مفردوا الحقيقة خارج منطقة الجزاء، عمل كنترول طويل شوية الحقيقة، الكنترول ما خلاش ياخذ التسديد أكثر راحة ولا ما يكونش مرتاح في التسديد. حاجة أخرى حاتم ممكن نسيناه، أنه حضور عدد جماهيري محترم الحقيقة من جماهير ملعب الجيبسي، وجرت عادة أنه نادي صفاقسي مع فرق ولاية جيبس كسوة ستايدا ولا زليزة عدد الجماهير عادة ما يكون أكثر من المعمول به مع بقية الفرق، لأنه نعرفه ثم يقول لك فقط 45 شخص باللاعبين بكل شيء، ولكن نلقاو أكثر منهم عدد جماهير موجودين ديما حتى مع لجان الأحباء وغيره، دونك الأخيان من جيبس كل ما يكونوا موجودين هنا في صفاقس كل ما عدد الجماهير يكون موجود حتم، خاصة من جماهير الزليزة والستايدة ممكن أكثر الجماهير، ممكن حتى جغرافيا قرب المسافة. هذه الكرة خطيرة الملعب على جيبسي، التوزيع وممتاز قعلول في قطع على كرة تعود من جديد، يقطع على كرة ترابا لعمر بن علي، تصبح الهجمة للنادي الرياضي الصفاقسي، عمر بن علي يربح التماس عمر بن علي، حاول يلعب الكرة بسرعة، بالفعل يلعب بسرعة، الحكم يقول لي تعود التماس في منطقة نادي صفاقسي وليس منطقة الملعب الجيبسي، مع إصابة لهشام بكار ملقى على أرضية الميدان، كان طالب بالمخالفة قبل الفرصة الخطيرة اللي كانت للملعب الجيبسي، ولكن الحكم خالد جويدر أعطى مبدأ مواصلة اللعب ولم يحتسب المخالفة وتوقف اللعب هنا حاتم في 13 دقيقة لعب، كما قلنا النتيجة 0-0، سيطرة نوعا ما للنادي الرياضي الصفاقسي من حيث الفرص ومن حيث البوزيسيون دلبال، ولكن الملعب الجيبسي كذلك في الهزمات السريعة والمرتدات خطير، وشفنا هذا منذ دقيقة تقريبا في دقيقة 12 بعد التوزيعة من لمجد عامر، وتدخل كان موجود من حارس النادي الرياضي الصفاقسي محمد الهادي قالوا ليقوم سلامات لاعب السي اس اس المدافع الأيسر هشام بكار وتماس للنادي الرياضي الصفاقسي. التماس للنادي الرياضي الصفاقسي بلعبيه ياخذوا جرعات المياه لانه الطقس حار جدا اليوم في صفاقس. والحكم يقول تعاود تلعب التماس من جديد في التنفيذ. موجود علي معلول، علي معلول يجي اشرف او يجي السكوحي، السكوحي فراس السكوحي او علي معلول يلعب التماس من جديد لعمر بن علي بالراس، يخش الكره الاولى ياخذ الثانيه، موجود تربة ولكن ترجع من جديد للقروي لمعلول، معلول لبكار، بكار قبل ما تخرج تفك الكره لحمزه المثلوثي، هجمه معاكسه لمجد عامر ولكن تقطع على كره من دفاع الاساسيس من جديد، موجود الكره خير الدين المداوي، خير الدين المداوي ولكن تقطع على كره من طرف حمزه المثلوثي الى السكوحي، سكوحي ما توصلش للدربيلي، موجود تربة في الدوزيام بال او القروي في الدوزيام ما ياخذش الكره هذه مباشره، تمشي 6 امتار لحارس النادي الصفاقسي او تمس تمس لفائده ريان الدربيلي. ضغط عالي يعمل فيه لاعبي الملعب الجيبسي على غير العشر دقائق الاولى، فتره جلسه نبض انتهت والان يضغط عاليين على دفاع النادي الرياضي الصفاقسي. هذا نجم يخلي يحطوا اكثر مساحات ربما، ولكن زاد يعطي صعوبات كبيره لدفاع النادي الصفاقسي في عمليه الخروج بالكره. تمشي الكره من جديد لدفاع الملعب الجيبسي والوجود صابر السوداني، صابر السوداني الى ياسين الديناري حارس مرمى، ياسين الديناري كره طويله في اتجاه لمجد عامر او لا ياسين المجري ما يخواش بالراس، موجود الدربيلي كره من جديد للملعب الجيبسي، ممتاز جدا اللاعب رقم 13 المداوي ولكن كرته مباشره عند الحارس محمد الهادي قعلول، قعلول يلعب الكره مع علي معلول، علي معلول مع ترابا، ترابا على الجهه اليسرى حاول يتوغل ترابلسي ما توصلش كورته لعلي معلول بالتاكلينج، ياخذ الكره معلول لحبشيه، حبشيه للدربيلي يجي صالح المهذبي يعمل الوان تو مع الدربيلي ما توصلش، تعكس الهجمه للملعب الجيبسي، ممتازه الكره التمرير وحبشيه بالراس، حبشيه بالراس الكره ما توصلش لوليد الجربي، تمشي الكره من جديد لشمس الدين للزين، شمس الدين للزين كرة طويلة موجود هشام بكار في التغطية يخليها تخرج 6 أمتار، 6 أمتار أو لا ياخذ الكرة قبل ما تخرج، توصل من جديد لمحمد الهادي قعلول، قعلول لحبشية، يوسف حبشية، يوسف حبشية في اتجاه من؟ في اتجاه السكوحي، في رجل السكوحي.
1: ذكرنا بالتوقيت كابتن، ذكرنا بالتوقيت،
2: التوقيت 16 دقيقة 17 ثانية أو 16 دقيقة 40 ثانية والنتيجة 0-0 مع فرصة للنادي الرياضي الصفاقسي، مخالفة تبعت تقريبا 35 متر. ماش تاخذ الكلمة ولا نكملوا المخالفة حاتم؟
1: باهي باهي مساج، كملوا كملوا كملوا المخالفة،
2: كملوا المخالفة في 17 دقيقة. لا بنعطيك معلومة أنه من بين اللاعبين اللي تنتهي عقودهم في النادي الصفاقسي في راس السكوحي ثم اتفاق مبدئي بين الطرفين على تجديد عقده مع الفريق للموسم القادم. تعود الكرة السكوحي، السكوحي ليوسف حبشية، حبشية يبحث عن المن عن الدربيلي، الدربيلي يعود إلى الخلف مع السكوحي وحبشية وبالتالي الهجمة تصبح خلفية والهجمة خطيرة الآن. الملعب جيبسي وجه لوجه وليد الجربي، وليد الجربي يحط الكره على ساقه اليمين يعمل الروتري لمجد عامر يحاول يسدد ولكن تقطع الكره. دقيقه ممتعه المباراه اصبحت حاتم في الدقائق الاخيره، كره لنور القروي هجمه معاكسه الان للسيسيس، القروي على الجهه اليسرى يتوغل يربح تماس، تماس يكون سريع علي معلول يحاول يلعب على تماس واصابه لنور القروي في توقيت 18 دقيقه لعب الحقيقه، دقيقه 17 دقيقه 18 كانت دقيقه ممتعه الحقيقه حاتم هنا في ملعب الطيب الميري، نتيجة 0-0.
1: إن شاء الله يزيد يطلع المستوى. الملعب الجيبسي قاعد يمسكر كيما بالباهي دكتور، وحيعمل بعض الهجمات المعاكسة لمجد عامر والجربي، وبعد شوية يمشي والجرجي زادا ربع ساعة أولى 18 دقيقة تقريبا في الطيب الميري ملقاش حلول السيساس قدام فريق متماسك دفاعيا،
3: ومن الدقيقة العاشرة ولا يطلع أكثر طلع بلوكو أكثر ولا يهاجم أكثر شراسة، والهجمات المعاكسة المرتدة ولا معناها يعمل فيهم 5 و6 لاعبين وجيمزو 3 وضعيات سين حال التهديف، معناها يلعب الند للند هجمة بهجمة راش لاعب النادي الصفاقسي شد لي سكيو جامبي شد فخذه من
0: الدكان وكان يبي تجبد
1: هشام بكار
3: لا مش بكار قروي
1: نور القروي نور القروي
3: ايه وبو معلول عاليه معلول عاليه يلعب بارابور على على بلاصه العاده معناها اقرب ل 4 4 2 تنجم تكون حتى
1: الكات كادو اكثر
3: ايه معلول يلعب عالي شويه طالع شويه
1: واضح به نمشي والملعب جرجيس نزل عنا الوقت في جرجيس نمشي ونعمل طلة بطبيعة على ملعب عبد السلام كازوز في جرجيس مباراة الترجي الذي الجرجيسي والنادي الذي لبنزرتي لحتى الآن واحد بلاش بونتو أشرف بن ضياف بالنسبة للترجي الجنوبي عشان نمشي لحتى الآن ما زلنا ما عطيناش الخط في المباشر ناصر البدوي 19 دقيقة لعب كيفاش شفت المقابلة في 20 دقيقة أولى بين السيساس والملعب الكبسي
0: كما قلت لك بالأول بشكون مباراة صعيبة على النادي السياسي ملعب الجبسي قاعد يلعب ما عندوش حتى مشكل قاعد يلعب متسرح معناتها بالنسبة لي هو شفنا البلوك متاعه طالع يضغط عالي يعرف اللي فما برشا ركيز كبيرة غايبة في النادي السياسي يحاول يستغل ذاك اللي مش موجود في النادي السياسي أنا نعتبر المباراة صعيبة بالحق إلى حد الآن مازلنا ما شفناش سيطرة مطلقة بالنسبة لي أنا النادي السياسي المباراة ما زالت باش تكون صعيبة على خاطر قد ما باش تعدى الوقت قد ما النادي الصفاقسي باش يتوجد عليه ضغط أكثر لتسجيل الأهداف وهذا كل معناتها النجم يصعب المباراة خاطر تعرف المباراة كيما هذوما قد ما تسجل بكري قد ما النجم يعطيك نقولوا احنا ثقة للمجموعة أكثر وخاصة في غياب عديد اللاعبين لكن إلى حد الآن ما زالت مباراة الحق إلى حد الآن نشوف فيها توا معناتها ما زالت متوازنة بين الفرق
1: بار كونتر في جرجيس ترى جرجيس متقدم واحد بلاش وقاعد يفرض في لعب وقاعد يسيطر على الاسيابي وكما قال الكابتن فما حضور عدد من جماهير الملعب الجيبسي في طيب الاميري كيف كيف ملعب عبد السلام كازوس فما عدد من جماهير النادي الذي البنزرتي موجودين في المدارج المكشوفه لملعب جرجيس يلا طلع في جرجيس مباراه ترجي الجنوب الاسيابي تفضل نادي
4: الى الضفلاوي يكسب مخالفه يكسبها الضفلاوي من امام مومار ديو من امام مومار تعود الكره من جديد على اليسار جيسن بالكيراني التوزيعه خطيره توزيعه جيسن بالكيراني لكن في النهايه تعود من جديد لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي غسان المحرسي كوني خلف دافيد روي يخسرها روي من جديد خاطئة التمريرة من متوسط ميدان النادي الرياضي لبنزرتي تعود من جديد الضفلاوي يا توزيعة خطيرة جدا توزيعة الضفلاوي تعود هجمة مرتدة براهيم سيسوكو إلى مومار ماذا يفعل السنغالي مومار كرة بخير الرجل من مومار وفي النهاية يكسب ركنية أسد التيرينجا السنغالي مومار من أمام دافيد روي عفوا من أمام باب ديالو على الصورة دافيد روي أصيب في الكرة الأخيرة في وسط الميدان ركنية للسيابي ركنية للنادي الرياضي لبنزرتي على يمين الحارس سيف الدين الشرفي على الصورة آلياندي المهاجم السنغالي لقرش الشمال النادي الرياضي لبنزرتي السيابي ركنية إبراهيم سيسوكو وراء تنفيذ الركنية وعلى الصورة سفيان الحيدوسي العائد لتدريب النادي الرياضي لبنزرتي بعد تجربة قصيرة مع الاتحاد الرياضي ببن قردين كان ترك الاتحاد الرياضي ببن قردين في الجولة الأخيرة تحول إلى النادي الرياضي البنزرتي في أول مباراة كان هزم أمام الترجي الجرجيزي تتلعب الكرة من سيسوكو تعود من جديد سيسوكو ممتازة اللمسة لكن في النهاية يعود عليها المهاجم النيجيري أوبيجو يكسب مخالفة من أمام المهاجم السنغالي
1: في 19 دقيقة لعب دائما التعادل أو تقدم الترجي الرياضي الجليسي 1-0 على حساب النادي الرياضي البنزرتي. مباراة بصوت المهدي أو الهادي المحذوي عبر تطبيق ديوان سبور. نرجع الكريم مقني في ملعب الطيب الميري في 24 دقيقة لعب يا كابتن, ما الجديد في الطيب الميري؟ تفضل.
2: لا جديد يذكر حاتم, 0-0. هذه كورة عمر بن علي ولكن يطلع الحارس ياسين الديناري. ممتاز جدا ياسين الديناري, اخذ الكورة امام عمر بن علي. فقط بالنسبة معطى تكتيكي في تشكيلة الاساسيس, اساسيس يلعب باربعة في المحور من عشب ثلاثة اليوم, دونك يلعب بالاربعة اربعة اثنين وتتبدل الانيماسيون الاربعة اثنين ثلاثة واحد في الناحية الدفاعية, دونك يصبح مهاجم وحيد ويتيح شوية لوسط الميدان نور القروي, ولكن في الهجوم يصبح نور القروي مهاجم ثاني, وكما قلنا المهذبي وعلي معلول هم اللي على الاطراف, كسوا في الاربعة اربعة اثنين ولا في الاربعة اثنين ثلاثة واحد. هذا بالنسبة اللي نجمنا لاحظوه خاصة من اعلى اليوم في منصة الصحفيين, دونك نجمو نفهموا للشمال يلعبية لنادي هذا الاسفيقسي مع بعض التحفظ عند بكار في الصعود, بما انه علي معلول ما يرجعش برشا لتالي وبالتالي بكار ما يصعدش برشا مقارنة بالدربالي اللي يصعد لمعادة الهجوم خاصة في وجود المهذبي امامه, وبالتالي واضحة تقريبا الامور الفنية بالنسبة لتشكيلة السيسيس, وهي تقريبا تشكيلة الفريق والانيماسيون بتاع الفريق في جل المباريات اخر الموسم. دونك على كل تعود الكرة للسكوحي للمهذبي, المهذبي يدخل وسط الميدان يعطي الكرة للترابلسي, لا الى حمزة المتلوثي, حمزة المتلوثي, حمزة المتلوثي, حمزة المتلوثي يصبح لكسيال جوش, لانه اللي سيخسي لعب بثنائي في المحور وليس اللاعب المحوري في ثلاثي محور. تعود الكرة حبشية, حبشية في اتجاه من؟ في اتجاه بكار, يصعد الى الامام بكار ولكن تقطع على الكرة من الملعب التونسي, موجود حمزة المتلوثي يأخذ الكرة لأمجد عامر, كيما جيت ترابا يقطع الكرة هذه, ممتاز ترابا ولكن يربح على تماس, تماس في 26 دقيقة تلعب الكرة بسرعة لعلي معلول, علي معلول يحط الكرة على ساقه اليسار, علي معلول, علي معلول يتوغل, علي معلول يحاول يوزع, ترجع الكرة من جديد التوزيع لنور القروي, يعمل الكنترول يدور, ما ثماش ركلة الجزاء, لا توجد ركلة جزاء حسب الحكم خالد قويدر, عمل كنترول سيء الكنترول, توزيعة ممتازة كانت من هشام بكار, علي معلول يعطي الرتري لي بكار, يوزع نور القروي يعمل الكنترول, هربت عليه الكرة, حط بدنه قدام المدافع, نوعا ما بحث عن ركلة الجزاء أكثر من أنه بحث عن التسديد, والحكم يقول له تلعب كابتن بسرعة ولا وجود لركلة جزاء. تفضل حط
1: باي والله أعطينا التوقيت خطر فما لقطة ما نجموش نتعداو عليها مرور الكرام, أعطينا التوقيت
2: 26 دقيقة 15 ثانية 0-0.
1: هاي سي نصر البدوي بلاغ, نقرأ لك البلاغ. الملعب الجيبسي, تتقدم الهيئة المديرة للملعب الجيبسي بجزيل الشكر العرفاني للهيئة المديرة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير الممثلة في شخص رئيسها منير ملاك بعد قيام الأخير بزيارة لوفد الملعب الجيبسي بمدينة صفاقس وتحفيز الفريق في باقي المشوار. وبمناسبة زيارة طيبة قام رئيس فريقنا سيد عصمت جيزة بتقديم التهاني لكل مكونات التقدم الرياضي بسقيط الدير بعد تحقيق الصعود للرابطة المحترفة الأولى. الكرة في أبها حلتها,
0: محلاها محلاها محلاها.
1: علاش قلت لك انا والله قصيت على كريم مش نحكي على شفت بلاغ في هيئة معناها الصفحه الرسميه ملعب الجيبسي
0: محلاها, ممكن فهم برشا تنافس ما بين زوج فرق
1: محلاها.
0: اليوم انك تجي للصفاقس وتمشي لك الهيئه المديره هذا ياكد راه وقت اللي فما بروجي ينجح فما ناس وراه تخدم معناتها بذكاء كبير برشا, راه فماش حاجه تجي هكاك من غير ما من غير وراه ناس
1: عن بالي بالي
0: لا لا, وفما ناس فما عندها تفريق تفكير نوبل معناتها, فما ناس عندها تفكير معناتها سليم, فما بالحق هو الرئيس كي دخل معنا اخر مره معناتها وطريقه الكلام نتاعو سي ملاك معناتها تاكد انه الرجل هذا يعرف روحه واش قاعد يعمل, يعرف روحه شنو مطلوب. في نهايه الامر نحكيوا على منافسه رياضيه, في نهايه الامر تنافسوا الفرق وتخاصموا وحاو فكوا لبعضهم النقاط والريزيرف وذلك كل في نهايه الامر هذيك هي علاقه ما بين زوج الجمعيات. انا بالحق ما حاجه كي منها كي حقها تتقرب الحق حق ونزمنا نفرحوا بها ويزمنا نحكيوا عليها باش نعطيوا ما تحق الناس اللي تعمل في حاجات كيما هكا على خاطر ما عادش نشوفوهم ولا رزمهم وما عادش نسمعوا بهم. ونقول لك انا اكثر من هكا فما مسؤولين يخافوا من حاجات كيما هكا يقولوا تو كيفاش انت فكونا خمسه نقاط ولا سته نقاط في الاداره وانت ماشي لهم كرئيس وتمشي. بالعكس والله يعطي الف صحه الرئيس ويعطي الف صحه الملعب الجيبسي وهذوما الحاجات اللي نحبوا نشوفوهم وهذوما حاجات لازم نبنيو عليهم.
1: تفاعلنا معاك حتى حجم التعليقات تغير في الاسابيع الماضيه ناصر كي تشوف الببليكاسيون معناها شوف تعليقات جماهير ملعب الجيبسي يشكروا فريق التقدم الذي بسقيط الدير فما شكون قال معناها يستحقوا الصعود وكانوا ربما فريق محترم على ارضيه الميدان. معناها اللي جاس لي كيما هذوما دكتور يطيح شويه في تنسيون
3: يخليهم برشا
1: تحلم بحاجات من خير
3: يرجعوا الكره معناها خلينا نقولوا للحلبة الحقيقية متاحة اللي هي الميدان.
1: بالضبط
3: معناها بعد ما توفى 90 و100 دقيقة يوفى كل شيء ترجع لعباد أحباب وصحاب وعادي معناها ربحتني ربحتك اليوم عندي غدوة عندك اليوم طلعت انت غدوة نطلع عيني ونورمال عادي معناها وما تنساش الزوز فرق لعبوا الآخر دقيقة واستحقوا الزوز أبري تقدم سقيط دير بشهادة الجميع الحقيقة كان أحسن فريق سنة في المجموعة متاعه وسحق الصعود وإن شاء الله الملعب الجيبسي اللي عنده ثلة ممتازة جدا من اللاعبين والمسيرين والمدرب أيضا نحترموه برشا يكونوا عندهم أكثر معني حظ في البراش.
1: 24 دقيقة لعب في ملعب عبد السلام مجازوس في جرجيس ديما 1-0 أشرف بن ضيف في الدقيقة الرابعة سينون في صفاق ستعادل سلبي 0-0 في نصف ساعة بين الساسس والملعب الجيبسي. نشرة الأخبار وبعد نرجع نكمل النقل والوصف والمباشر على مباراتي الساسس ملعب الجيبسي وترجي جرجيس النادي الرياضي البنزرتي.
5: إكسترا تايم
6: ديوان اف ام صوتكم بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم اب تو ديت. ديوان اف ام فلاش نيوز
7: مجزو ورابعة ديوان اف ام مع السلامة. كاتب دولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يقول إن تونس لديها الكفاءات والخبرات والمؤسسات اللازمة التي تخول لها إنجاح مسار الانتقال الطاقي. وخلال افتتاح المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي المتوصل إلى يوم غد الخميس بمدينة الثقافة بالعاصمة قال شوشان إن تونس تواجه عجزا طاقيا وأنه من الضروري الانتقال إلى مستقبل طاقي مختلف يعتمد أساسا على ركيزتين. وتتمثل ركيزة الأولى وفق شوشان في تطوير وتسريع مشاريع الطاقة المتجددة، أما النقطة الثانية فتتمثل في تسريع وتكريس برامج النجاعة الطاقية التي تشرف عليها الوكالة. نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان بهاء الرابع يفيد بأن رسائل المنظمة موجهة أساسا إلى سلطة الإشراف والحديث عن الإخلالات داخل القطاع الصحي يهدف إلى الإصلاح. ووضح الرابع خلال حضوره اليوم في برنامج هنا تونس أن المنظمة ستواصل كشف النقائص المسجلة في قطاع الصحة العمومية معتبرا أن هذا المسار ضروري حتى لا يفقد المواطن التونسي ثقته في المنظومة الصحية العمومية.
8: احنا اليوم فقط تجزيرة صغيرة معتها لسلطة الإشراف. اليوم احنا رانا نسمع اللي لربما المنظمة التونسية أطباء الشبان كلامها يقلق يغشش طرف أو آخر. لذلك احنا أولا مواصلين في الرسالة نتاعنا هذيك أيا كانت شنو ردود الفعل بتكون عليه معتها إيمانا بأنه احنا ندافع على قطاع الصحة العمومي. فهذاك علاش وراو اليوم دائما اللي يخرج إلا توصياتي تخرج أنه راه ما يجيش تحكي إعلاميا في إخلاليات قطاع الصحة راه هذا مردود عليه. أولا هذا راه قطاع التوانسة دافعين فيه الضرائب بتاعه ومن حق التوانسة كذا في إخلال احنا نطلع نحكي لهم شنو صاير في قطاع الصحة. وحاجة أخرى واللي هي مهمة جدا راه التوانسة ما يفقدوش الثقة في قطاع كي يسمعوا فما أطباء من وسط قطاع الصحة يحكيوا على الإخلالات ويحاولوا يبدلوا حاجة. واحنا رانا مواصلين باش نحكيوا بكل حدة في كل إخلالات قطاع الصحة.
7: رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أشرف اليوم على إشغال جلسة تم تخصيصها لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ توصيات الصادرة المخصصة لمشروع مركز النداء القار التابع للهيئة، وخاصة فيما يتعلق من هذه أعداد دراسة حول عناصر التهيئة والصيانة الممكنة للفضاء المخصص لتركيز هذا المشروع بالإدارة الجهوية للانتخابات بتونس على ضوء الزيارة الميدانية التي قام بها فريق عمل الهيئة إلى جانب الإدارة الجهوية بالقصبة بتكليف من رئيس الهيئة. الشركة الوطنية للاتصالات اتصالات تونس تعلن أن شبكات الاتصالات الراجعة لها بمناطق الغزالة ورواد والنصر التابعة لولاية ريانا سجلت اليوم انقطاعات فجئية تبين على إثر تنقل فرقها التقنية على عين المكان أنها ناتجة عن أشغال غير مدروسة بشرت في إنجازها أحدى شركات الاتصالات الخاصة دون أي تنسيق مسبق في الغرض. وعبرت اتصالات تونس في بلاغ لها عن اعتذارها لسائر حرفائها بالمناطق المذكورة عن هذه الانقطاعات الخارجة عن نطاقها التي تزامنت مع امتحانات نهاية السنة ومع انطلاق موسم الحج، مؤكدة أن فرقها الفنية انطلقت في القيام بالإصلاحات الضرورية لإعادة تشغيل شبكاتها وتجهيزاتها المتضررة واستئناف توفير خدماتها في أسرع الأجل الممكنة. كما أكدت أنها ستضع تدابير يتم الإعلان عنها في الأبان لتعويض حرفائها المتضررين إثر حدوث الانقطاعات المذكورة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع الأطراف المتسببة في إلحاق الضرر بممتلكاتها وبخدماتها وبمنظورها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن المفاوضات مع أمريكا متواصلة عبر باكستان، مشيرا أن ما تريده بلاده ليس مطالب بل هي حقوقها. وقال إنه عندما تطالب طهران بالإفراج عن أموالها المجمدة فهذا يعني وصولها إلى تلك الأموال بوصفها حقا لطهران، وأضاف أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ليس مطلبا بل حق تكفله معاهدة حظر الانتشار النووي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة أقني. لمزيد من الأخبار زور موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: maintenant écoutez Extra Time.
1: مرحبا بالجميع. الأربعة والستة دقائق نجدد التحية لمن التحق بنا في الاستماع المتابعة والمشاهدة. واحد مقابل صفر تقدم الترجي الرياضي الجرجيسي على حساب نادي بنزرتي. بوتو أشرف بن ضياف دقيقة الرابعة وسي اس اس إلى حد الآن متعادل على ملعب الجيبسي صفر مقابل صفر. دكتور, وكأنه بمباراة الجرجيس وسي بي أفضل فنيا تكتيكيا من حيث الفرص من حيث جمالية اللعب من مباراة المهيري ما بين سي اس اس وملعب الجيبسي,
2: لأنه الهدف هو اللي صرح مباراة هدف خلى المباراة أسهل الفريق ترجي جرجيس. والسي أ بي اللي نعرفوه عنده لاعبين متميزين وخاصة الأجانب لأنه يلعبوا معناها رابطة محترفة أولى ضد رابطة محترفة أولى, دونك باش يكون فما أكثر
1: ميكرو
2: باش يكون فما أكثر ريتم, باش يكون فما أكثر معناها خلينا نقولوا فرص هجوم. النادي بنزرتي ماشي فير لافون يلوج على التعديل, والترجي الجريس نعرفوه فريق كونتر ممتاز جدا. بار كونتر في مباراة المهيري أما شوية مشاكل, نادي صفاقسي لقي فريق واقف بالقدا, عرف كيفاش يقرأ فريق عاصمة الجنوب, عرف كيفاش يحد من خطورته. الراوة شكفة معلول ياخذ الكرة فما براتيكمون دوبل ماركاج عليه, فهمتني, دو زون اي اون بيرسون وسي دو لوتر كوتي ترابلسي اشاك فوا تجيه الكرة ويحاول باش يمشي فير لافون فما انكادراج معناها انستونتاني يصير عليه. تحس لي لطفي القادري وقف براتيكمون لي دو كلي اوفنسيف اللي موجودين تاو بور اليمونتي لي دو اتاكون اللي هما معلول واللي هما ترابلسي. دو لوتر كوتي وسي كيف كيف دربالي مهذب مارينا هومش. دونك في غياب حسامادو وموتيابا سورتو اللي هما كانوا لي ديبوزيتير دو جو, واحد يل كونستروي دوبي لو با, واحد يكون ديسيزيف في الاسيست ولا في التسجيل مع اوغبيلي وسي. نادي صفاقسي لاقي شويه مشاكل,
1: نادي صفاقسي لاقي شويه مشاكل كما قلنا في غياب الجانب. نمشيو نعملوا طله في جرجيس, احنا مباراه ترى جرجيس والسيابين عن دقيقه ونص ونرجعوا لكريم مقني في استاد طيب لبيري. تفضل نادي.
3: جماهير حمراء وصفراء اليوم, أجواء عالية جدا هنا في جرجيس اليوم انتظارا لهذه المباراة ومن أجل عودة للمربع على الذهبي من كأس تونس. ولما لا التواجد في المباراة النهائية.
1: اللعب متوقف في جرجيس. نرجع للكابتن كريم مقني في مباراة طيب المهيري مباراة سي اس اس في ملعب الجيبسي. كريم, الدكتور يقول النادي صفاقسي لقي شوية صعوبات ولقي فريق منظم دفاعيا, توافق الرأي؟
4: بالفعل منظم جدا الملعب الجيبسي. نادي صفاقسي يحاول أكيد, ولكن في غياب الحلول فما فقط الكرات الثابتة اللي قاعدة تمثل نوعا ما خطر على الملعب الجيبسي, وهذا واحد زاد من أسلحة النادي الرياضي الصفاقسي مع كذلك خشونة كبيرة في اللعب, برشا اندفاع, وهذا اللي خلى ترابلسي ثالث مرة تو يخرج للتداوي ذي الكرة ركنية. التنفيذ وتدخل على الدفاع, قلت ثم بعض التدخلات خشينا شوية, يعني التدخلات نوصلوش للعنف ولكن تدخلات قوية شوية, دونك خلى التقطعات كثيرة في اللعب في هذه المباراة وخلى كذلك الريتم يتيح. يعني النادي صفاقسي كل ما يحاول يطلع الريتم والملعب الجيبسي بذكاء يقعد يقص في الريتم هذا بالتدخلات بالمخالفات كذلك إذاعة الوقت نوعا ما, لكن النادي صفاقسي مطالب بما أنه في طيب الميري أنه يكون أخطر من هكا. واضح كذلك خاصة غياب حسامادو في وسط الميدان, لأنه حسامادو الحقيقة كان يعطي أسيرانس كبيرة برشا لدفاع النادي هذا الصفاقسي. يعني حتى معلول والمهذب والناس الكل كيف تطلع كان موجود حسامادو ورقى يغطي مين يغطي سار, هذا غير متوفر عند الحقيقة السكوحي اللي ماهوش بنفس الخصال الدفاعية وحتى البدنية, هذا اللي يخلي النادي الصفاقسي ربما في هذه المباراة نوعا ما مش كما العادة. بون لو دخلت برشا في الأمور الفنية مانيش فني, ولكن نحاول نوصف الصورة كما هي مع تقياسا بالمباريات السابقة اللي كنت نعلق عليها لنا في ملعب الطيب الميري ومقارنة بها وبمباراة اليوم فقط لغير ما احناش فنيين. حتى هذه مخالفة خطيرة للملعب الجيبسي على يمين الحارس محمد الهادي.

0: الحكم يقول 6 امتار، ولكن حكم خالد جويدر ثاني مرة حتى ما خالد جويدر يتبع الحكم المساعد ثم يتحدث مع علي معلول يرجع ويقر مرة هذه ركنية كانت موجودة. مرة اللي قبلها الحاتم الحارس خرج حب يكوفي على الكرة ما نجمش، وقفت على الخط يخرج الكرة بيدو يحطها في الركنية. الحكم يقول تماس أنا ذاك، ولكن
1: كريم فما مخالفة ممتازة في جرجيس، نعمله طلع عليها ونرجع لك. أعطينا جرجيس هاي تفضل
2: يا عزيز. ماذا سيفعل القاسمي في انتظار التنفيذ؟ كرة قريبة عزيز القاسمي التصويب، وفي النهاية دخل الحارس. كرة كانت مباغتة للحارس سيف الدين الشرفي لكن كان متفطن في النهاية. شوف الكرة من محمد عزيز القاسمي يتصدى لها الحارس سيف الدين الشرفي، والمهاجم اي ان دي كان متأخر في الكرة الماضية ابراهيم سيسوكو.
1: الدقيقة الأخيرة إذن في الوقت القانوني في جرجيس 1-0 تقدم ترجي الجنوب قدام النادي الرياضي البنزرتي. يعني كامل الميطاع مع كريم
3: ممتع ومعلق أمتع
1: أبدع
3: أمتع أمتع المباراة.
0: هذا بتاعك للجزاء متحركة يا دكتور.
3: لك هو لك هو يعيش بجوارح المباراة.
1: يلا كابتن نكملوا معك
0: 30 ثانية تفصلنا لنهاية الوقت البديل. حكم عطى 6 دقائق، عملنا 5 دقائق و30 ثانية. الحكم يمشي ينبه على رقم 25 صالح العياري بسبب إذاعة بعض الثواني قبل تنفيذ التماس. تلعب التماس الطويلة في اتجاه من السكوحي بالرأس، موجود القروي كما جات، ولكن لي دفاع الملعب الجيبسي يلعب الكرة مع الجربي يربح التماس يوسف حبشية. تماس من الخلف يقول الحكم تمشي الكرة من الدربيلي، دربيلي الحكم يقول ترجع تلعب الكرة من مكانها من الخلف، تتلعب التماس طويلة في اتجاه نور القروي بالرأس ما يخوهاش، يخوه الملعب الجيبسي يربح التماس جديد للنادي الرياضي الصفاقسي. تمشي الكرة للدربيلي يلعب الكرة طويلة عمر بن علي ديفياسيون لصالح المهذبي، صالح المهذبي يربح تماس هجومي للسيسي. سيكون آخر تماس يلعب بسرعة ريان الدربيلي يجيه المهذبي أو نور القروي. نور القروي يأخذ الكرة هذه ما يربحت شيء، تماس للملعب الجيبسي، والحكم أكيد سوف يعلن على نهاية الشوط الأول. وظهر غريبة عجيبة، هي مش غريبة برشا الحقيقة ولكنها سيئة جدا، هي إلقاء المقذوفات على الحكم المساعد الثاني من جهة المدرجات. حاتم تشوف الدبوسة ضربت ساق الحكم، هذه تقريبا 7-8 رقم 18000 دبوسة توا تتضرب على طاقم التحكيم، ما نعرفش علاش الحقيقة. معناتها مشاهد مؤسفة ومؤسفة على كل نهاية الشوط الأول. ثم حد شيء حد فقط اللعبة تمشي طيشوا على الحكم، ماك قلقوا طيشوا على الحكم، قلوا علاش ما يعرفش علاش زي توا الحديد على كل نهاية الشوط الأول 0-0.
1: واضح معنى علاش كما قال لك علاش معناها الدبابز والمقذوفات وغيره علاش هذه ما فهمتش معناها تتعاقب بعض الفريق بيختايب ب 7500 دينار و10000 وتوصل للويكلو هذا اللي يقدر يصاب الحكم بحاجه يتم ايقاف المباراه وفريقك يخسر المسابقه. ما فهمتش فاش كيش يخموا
3: ما يخموش
1: الجمهور الكل، مش كان جمهور محدد معناها
3: لا ما يخموش، كان يمشي في بالك يخموا لا ما يخموش، ما عندهم حتى علاقه بالحاجات اللي تجرى بعد حاجات كيما كانك اليوم ترمي دبوزة في مباراة على لقطة اللي هي تجم تكون حتى انت غلط فيها، حتى قراءتك تجم تكون غلط فيها، معناتها تجم تضر الفريق متاعك، تجم تخسر الفريق متاعك. الناس ما عندهاش وعي والناس ولا حابة تفهم، وبعد يقول لك انت ما وحب وانت ما الجمعية، وهذا مش حب، انا نعتبره انك تضر في جمعيتك وقت اللي تعمل حاجات كيما كذا تجم كان تضر، وذلك علاش حاجات كيما هذيا ما نجمو كان ندينهم في الملاعب الكل بدون استثناء.
4: مش معقول قاعد يصير، مش معقول فريق كمل الثالث بعيد نقطه على الشامبيونز ليج، فريق يلعب على اوبجيكتيف كبير اللي هو تتويج بكاس تونس، معناها باش يضيف الالبودورو نتاعو معناها للسال دو تروفي نتاعو تروفي اخر ينجم يلعب حتى من بعد سوبر كوب. مش معقول فريق اون بلوس فريق اون بوتيت ديفيكولتي، راهو معناها فريق مش لاقي الإزوتوماتيزم، فريق ماهوش
3: واحد
4: اوه ديفيكولتي اني با ويلي معناها انت في عود سهل عليه، عود سهل عليه، عود صفق عليه في عود فهمتني تشحنه بشي

0: يرجع avec plus d'ambition زيد تخليه ملاليز وتخليه فهمتني على العصاب ويراه في دبابس وعبيته يتشنج حتى الاربيتر راه رد بالك راه كي راه كومبورتمون تاع جماهير كيكا وبجود يولي كونديسيونير
1: بالضبط بهاي دكتور على 10 تعطينا ترقيم على 10 النيفو تاع الشوط الاول
0: 5 على 10 5 على 10 5 5 ونص ماكسيموم 5 5 ونص على الاخر خير شوي
1: علاش سكور هذا دوك
0: لانه برشا انجاجمون في وسط الميدان بوكو دو فوت الريتم قطع برشا بوكو دو موفيز ديسيزيون النادي الصفاقسي ما لقاش الحلول كيما حكى ناصر توا لاقي بوكو ديفيكولتي في الخروج بالكره لاقي بوكو ديفيكولتي في لافون ديرنيير باس لي دو سول زوكازيون اللي جاو ابار البونتو كانوا دي زيكسبلو انديفيديوال من نور القروي معناها نحسوا اللي النادي الصفاقسي يسوفر بوكو دو لابسونس دي زيترونجي
1: واضح يلها مازال واحد بلاش تقدم ترجي رياضي الجرجيسي على حساب النادي الرياضي البنزرتي هدف اشرف بن ضياف مع نهايه الشوط الاول نعمل ترتيح مع الموسيقى ونرجعوا بعد شويه باش نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر يعود بعد 19 سنه ويتسلم مهامه في خطه نائب رئيس مكلف بفرع كره القدم ماذا قال رياض بن نور بعد المغادره وماذا قال شكري الواعر بعد العوده التفاصيل بعد شويه في اكسترا تايم
2: Extra time.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: الأربعة وثنين وثلاثين دقيقة، مرحبا بكم من جديد. وفما الجديد في الترجي الرياضي التونسي بعد موسم، نقول لحد ما حبش نقول موسم، بعد البريود الأخرى لم تلبي طموحات جماهير الترجي، نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وأيضا تأهل دوري أبطال إفريقيا، عدم الحصول على البطولة سينو نحكي وفوت سينو في بقية الاختصاصات. الترجي متألق ومتميز في بقية الفروع، في الفولي دوبلي، في الهاند مازلنا نحكي على مقابلات الكأس الأسبوع القادم، دونك مازال فما استحقاقات قادمة. لكن نحكيه على فرع كرة القدم. البارح كنا شفنا باساسيون، كان تسليم المهام ما بين رياض بن نور وأيضا عودة شكري اللواعر. مهم جدا، نعطيه حق الراجل أكيد رياض بن نور اللي تعدى بسنوات كبيرة برشا في خدمة فريق الترجي الرياضي التونسي. نسمعوا شنو قال رياض بن نور البارحة.
2: ما نجمش راني نوفي باش نتكلم، المقدمة باش نتكلم، نجمش نوفي 17 سنة خدمة في الاسبيرونس، باش نحاول نكون بريف. حسوني الشرف وشرف كبير باش نلتو معناها في الجمعية ذي، باش نخدم في جمعية الحمد لله معناها نعتبر روحي نجحت. اللي حكت الكب لقينا برشا رجال، كسوا في التيران كسوا الفوق كسوا جمهور اللي عملوا، راه معاكم الجمهور. وخليني خص بالذكر لهنا ماتش العمران اللي عملوه الناس، راه الجهة هذيك واللي عملوه الجمهور راه حاجة اكسبسيونيل، يتغشوا من حقه لأنه يحبوا يرب. يأخذوا كلكو ديتاي مش مشكل، اليوم كلنا بوزيتيف وكلنا نمشيوا في ثنية واحدة. اللي اليوم معاكم شكري يظهرني تعرفوه، اون جلوار دي فوتبول تونيزيان والإسبيرانس. حد ما الغرام والمحبة معناها ما كمش ماشيين معناها شكري كيف كيف مهبول بالإسبيرانس، مش من اليوم اللي كان قبل. نحاول نحطوا اليد في اليد الناس الكل، نتعاونوا الناس الكل باش نرجعوا الفترة هذه الفترة الجاية إن شاء الله ربي يوفق.
1: رياض بن نور حكى على 17 عام خدمة في الترجي. رياض بن نور ناصر البدوي، وانت عندك علاقة خاصة مع رياض بن نور، قبل فما كلمة قالها هو ديجا تفكرها، قال كنت لفت على يميني ما نقاش ناصر البدوي على البنك، ما عنديش كيف يتراح سياسات الترجي باراي، ارتحت منه برمي لي ديكلاراسيون اللي تبقى في الميموار متاع المتابعين كرة القدم التونسية. باش نقول عنوان رياض بن نور، اسم ارتبط بألقاب وتاريخ الترجي الرياضي التونسي.
3: هو الحق متاع ربي كل احترام وتقدير للرجل هذا اللي خدم النادي الترجي الرياضي التونسي، اللي خدمه خدمة بالقلب. انك 17 سنة تكون مسؤول في فريق كبير كما الترجي الرياضي التونسي، أهدافه الرياضية موجودة كل جمعة كل لحظة كل نهار كل جمعة وكل شهر وكل عام، مطالب باش يمشي لبعيد، باش يهز بطولة، باش يمشي شامبيونز ليج، باش يهز كاس تونس، باش يحاول باش يلعب على الألقاب اللي باش يكون فيها كل منافس. حاجات مش سهلة ونعتبرها وجربتها، تطلب برشا مجهود، برشا عصاب، برشا تضحيات، انك تضحي ب 17 سنة خدمة معناتها في فريق الترجي التونسي. وقت اللي نشوفوا البيلون تاع رياض الحق تاع ربي، راهو بيلون معناتها تري بوزيتيف. معناتها الألقاب اللي تحصل عليها رياض، معناتها تحصل على ثلاثة شامبيونز ليج، تحصل على أكثر من 10 بطولات، تحصل على قداش من كاس، معناتها القار في روحه في ادوار ربع نهائي للسوبر كوب لكاس تونس. معناتها الحق نتاع ربي السيفي نتاعو كان محترم، محترم للغايه، معناتها انسان اجتهد. ولكن في نهايه الامر اي انسان يخدم ينجم يعيا، ينجم يتعب، ينجم في وقت من الاوقات يقول لك انا ما عادش قادر، ما عادش نيش راجل المرحله. وظالي هذا اللي حس رياض في هذا الفتره هذه بالذات، حس روحه ما عادش مرغوب فيه نفس الفتره اللي كان تقبل. اليوم قرر هو باش يستقيل نهار السبت، واليوم ظهر لي تم اختيار على شكري الواعر باش يدخل الفريق من جديد. شكري الواعر تاريخه الرياضي معناتها ظهر لي ما يشكك في حد، لعبه في الترجي، كان ليدر في الترجي. اليوم انا نعتبر شكري في مهمه صعيبه، في مهمه صعيبه.
1: قبل شكري انا سؤال ما حضرناهش، في ابرز اللقطات تبقى بينك وبين رياض بن نور ناصر، نحب نعرف الحقيقه.
3: لا هما برشا، فما فنجم نقولهم لك وفما نجمش نقولهم لك بيني وبين رياض الحق، لكن صاروا برشا لقطات. والحق اللي عجبني في رياض كنا من نتنافسوا الحق نتاع ربي، كنا نتنافسوا. لكن في الفترة هذيك راه كنا أربع من الناس نتنافسوا، كنت أنا ورياض وحسين جنيح وزياد جزيري وكيف كيف زاد كيف كيف نحكيه على رياض بن نور في الترجي الرياضي التونسي. معناتها براتيكمون ثلاثة هذوما كنت
1: منافسة،
3: كنا عندنا منافسة، معناتها منافسة داخل المنافسة قال الرجل، لكن
1: منافسة رياضية، كل واحد يدافع على فريقه،
3: كل واحد باش يدافع على فريقه، ولكن كانت حلوة برشا، كانت عادية بالنسبة لي أنا، تربطني برشا طرايف أنا برياض، لكن ما تقالش في الميكرو يلزم أنا نقولوها في
1: بودكاست برشا برشا، لا حتى بودكاست ليه
3: يلزم أنت تقال في وقتها إن شاء الله، لكن الحق بتاع ربي أنا رياض من مسؤولين لنا نحترمه ونقدره، انسان الحق بتاع ربي خدم الترجي، وما يلزمناش يكونوا عنده النكران الجميل هذا اللي موجود راه مالوريزمون، انا ما شفت حتى مسؤول خرج من الباب الكبير مالوريزمون، مش نحكي على الرياض معناتها بعد العطاء الكل، برشا مسؤولين برش. قبل العطاء وعطاوا فلوسهم وعطاوا وضحاوا بوقتهم وضحاوا، لكن مالوريزمون عندنا ثقافه النكران الجميل موجوده في الجماهير التونسيه الكل بدون استثناء، في الجمعيات الكل بدون استثناء، وهذاك اللي معمول به نكران الجميل
1: في ساعة ما ننسيه،
3: وكأني بيك ما عملت شيء وما غير بزيتك واللي عملته بالكش انت كيكا، هذاك الكلام
1: مش بمزيتك
3: اللي يدخل كل نعتبر انا الحق بتاع ربي ما نحبش يكون ظالم للراجل، خاطر برشا ناس يمكن تحملت عليه وقالت عليه برشا كلام، اني متاكد على خاطر انا في وقت سابق زاد تقال عليا نفس الكلام اللي تقال على الرياض، نفس الكلام تقال عليا انا في وقت من الاوقات، وتقال على زياد في وقت من الاوقات، وانا ديما ما الناس هذوما مالوريزمون فما كان الوقت يبين لي فالور بتاعهم والخدمه اللي خدموها.
1: باهي باش نرجع لك بعد شوي نحكي على شكري الوار، لكن اكيد ايضا الدكتور شحكي لنا شوي على رياض بن نور. الباساسيون بالطبيعه باش نحكي نربطوا ما بين الباساسيون مع صارت ما بين رياض بن نور وشكري الوار، نسمع شنو قال رياض بن نور في ترجي بلوس ايضا الموقع الرسمي للترجي التونسي. الباساسيون
2: تصير في الاسبيرونس بالطريقه هذه، ما نتخيلش وما نذكرش. Beaucoup de passations salent, quel que soit sur le plan administratif ou la technique, salent de tarifs. Inch'Allah, nous avons l'adhésion de l'Espérance. On a eu quelques échecs avec la sonnette de la vie, avec la courte de la vie. Et nous avons besoin de tous les gens qui sont tous les gens. Nous avons vu ce qui nous a fait, ce qui nous a fait l'espérance. Vous savez, nous avons تقعد هي الفوق، كنا بساجين ولكن كنا ما نشتبع، كنا باش نتفرجوا باش نتبعوا بجوارحنا باش نسافروا باش نديبلاسيو، معناها شيء ما باش يتبدل في علاقتنا مع جمعيات. نعرف اللي فما رجال موجودة، نعرف ان عباد باش تحط في قلبها، مازالوا ثلاثة تراح كملوا لنا العام به الكوب، زيدوا من عندك، نعرف في حد ما باش يبخر.
1: برشا كلام دكتور تقال في نحكي في علاقة رياض بن نور وشكري الواعر، لكن البارح الباساسيون اللي صارت الفيديو اللي شفناهم كما قلت في الموقع الرسمي للترجي وترجي بلوس تعطينا عنوان انه الدار الكبيرة للمولادها، معنا في الاخير شكري رياض حكى على 17 سنة خدمة، قال باش نكون مع الجمهور باش نسافر باش نديبلاسي، في الاخير خرجت صورة محلاها وكأنه بها صفحة جديدة في الترجي الرياضي التونسي.
4: صحيح، هو حتى حد من نجم ينكر لرياض بن نور خدم جمعيته بكل تفاني لمدة براتيكمون عقدين من الزمن، راهو بارفوا وناصر يعرف مسؤولين يقعدوا ستة شهور وعام وعام ونص وفيهم شكون ينجح فهمتني مثلا في ان تروفي ولا في بلاس افريكان ويقعد من بعد يحكي به معناها عشرات السنوات. لورك رياض بن نور خدم بوندون عقدين وتوج بعديد الالقاب وعرف اوسي كما قال كلكو زيشيك، ومالوريزمون جمهور الترجي معناها في كل نكسة وفي كل مشكلة يتذكره هو أول واحد، خاصة في الأربع خمس سنوات الأخيرة، والشيء هذا سلط على الرجل معناه ضغط كبير وخليه سو تنسيون، ويقول حتى معناه تعرضت لبعض الظروف الصحية اللي قلقوني.
1: صحيح
4: معناه مش معناه معناه ولا عنده ضغط كبير ولا ولا فريمون يلعب بحياته الرجل ويحس اللي هو تعب، ويجي ان سيرتان مومون بدنك يعمل لك راهو سينيال دالارم لازمك توقف. فوالا دونك رياض بن نور عطاه المشعل اللي قائد فريق سابق الليجوند في الترجي اللي يعرف كل خفايا الفريق اللي ورا شكري الواعر مسير سابق ملم بكل خلينا نقولوا الدقيقة والشقيقة والرقيقة في الترجي التونسي، يعرف كيفاش يكيف معناها فهمتي الفترة الحالية وكيفاش يتعدل الفترة اللي بعدها. نتصور توا باش يكملوا سيزون دو لا ميور دي مانيير مع براكوني مع وجود شكري الواعر، موجود ايضا رياض كمساند وجمهور رقم واحد، ومن بعد ابارتير من 1 جوان باش تبدا الخدمه الفعليه، باش تبدا الغربله متاع الرصيد البشري باش يبدا القانون الداخلي جديد باش تبدا فهمني عديد الحوايج اللي با سيف محجوبي عاش معاه حكينا في التاسع مرة فات كومونس سباس معاه مع شكري يقول اللي هو صعيب شويه واللي هو عنده معناها خلينا نقولوا لابارتنانس بور لوي باس افون توت شوز ويقول ان ميم طون يحب كيفاش يقرب اللاعبين اوسي بيان اللي هو كو شعار نادي مهمه مش باش تكون سهله لانه نعرفوا الناس كل وناصر هنا حكينا عديد مرات لعديد اللاعبين وانت قلت البارح اون فان دو كونت فان دو كونترا وعديد لاعبين اخرين زاد باش يقع معناها جلبهم وعديد لاعبين شاقع على الاستغناء عليهم معناها فما شانس اللي كونوا براتيكمون 50% من الافكتيف تاع الترجي باش يتبدل بور سا يلفو ان نوفو سون لازم ديناميك جديده لازم اونتونت جديده لازم اكليماتاسيون ادابتاسيون جديده وهذا لازم يصير في سافيس نورمالمون لا ترانزيسيون بوجود شكري نورمالمون الفا با بروندر بوكو دو تان لانه يعرف كل شيء.
1: تصريح شكري الواعر في اول ظهور لي في الندوه الصحفيه البارح ونسمعوا شنو قال شكري الواعر.
5: انا ود لسبيرونس من اللي عمري 9 سنين اليوم باش نكون حاضر معاكم وباش نعطي معرفتي وباش نضيف بها للمجموعه. انا اخوكم الكبير انا ريسبونسابل عليكم انا ترجعوا لي بالنظر في كل شيء وانا مسؤول عليكم نكونوا ناس كل سوليدير ستاف تكنيك جوارات سهله ياسر الحياه الحاجات ما تنجح كان بالثقه وبالمحبه الناس لبعض ما عندي حتى مشكله مع حتى حد ونحبكم انتوما في بعضكم ومع الناس كل حتى حد ما نحب عنده مشكل ان شاء الله نحضروا ماتشنا كوم يلفو البعض غدو بقدرة مرسي الاولاد ونعملوا عليكم الناس كل يا
1: شكري الواعر ناصر في خطة نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم استحقاقات كبيرة الموسم القادم نحكي دائما من الجانب الرياضي ولكن من الجانب المعنوي إعادة الروح إعادة الثقة مع الجماهير ملف الانتدابات قادم على ملفات كبيرة شكري الواعر كما قلنا البارح وحكينا 11 اللاعب مع نهاية العقود دونك ماهيش باش تكون سهلة وصيف لن يكون سهل على شكري الواعر في خطته الجديدة وكإدارة رجال التوسيق كل بالطبيعة
3: شانتي كبير شانتي كبير بالنسبة لي أنا أنك عندك 11 لاعب ديجا في نهاية العقود نتاعهم ما عندك مدرب باش تخليه مش تخليه تقييم المجموعة شكون اللي صالح شكون مش صالح شكون الناس اللي باش تكون في المرحلة الجاية معاك باش تجم توصلك لأهدافك الرياضية هذوما حاجات تتطلب برشا خدمة برشا كونسنتراسيون يزم يحاول واحد باش يغلط أقل ما يمكن باش يحاول يعمل شواء متاع إطار فني اللي باش يبني معاه أهداف متاع الترجي الرياضي التونسي وأحبات الترجي الرياضي التونسي خاطر راهو باش نبداو واضحين حاتم بالنسبة لأحبات الترجي الرياضي التونسي راهو ما يرضاوش باللي رجولتا اشتر بشتر معناتها بالنسبة ليهم هما توجه شكري الواعر الترجي يزم يتبدل رياضيا يلزم معناتها يحاول يمشي لبعيد في الشامبيونز ليغ لازم الترجي يعاود يرجع يطلع البوديوم لازم يحاول باش ينافس على البطولة ويحاول باش يز البطولة باش يكمل يحاول مشوار البطولة الكاس هذا زاد باش يحاول بالإفكتيف اللي عنده يحاول يتحصل عليه كلهم أهداف رياضية إذا تتحط بالنسبة لي أنا شكري الواعر باش يكون قدام مسؤولية كبيرة في فريق كبير كما الترجي يطلب ضغوطات كبيرة ويطلب حضور ذهني كبير ويطلب زاد برشا وقت وبرشا تضحيات باش ينجم يرجع الترجي في السكة صحيح
1: إن شاء الله بالتوفيق لشكري الواعر في الخطة الجديدة نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم وأكيد جميل الترجي ثقة كبيرة في القائد السابق والحارس الأسطوري لفريق الترجي الرياضي التونسي فاصل بعد شوية نمشي ملعب الطيب الميري بداية الشوط الثاني مباراة SSS ملعب الجيبسي شوط أول تركناه بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر
0: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية نس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية نس الديوان أحلى ناس
1: إكسترا تايم فرصة خطيرة ومخالفة خطيرة ملعب الجيبسي في مناطق 6 أمتار كريم أقنية تفاصيل في طيب الميري تفضل
6: من المخالفات النادرة حاتم في كورتنا مخالفة صحيحة الحقيقة حمزة المتوثي رجع على كورة الحارس مرمات تعمل ربون ما نجمش يخلط عليها الحارس جي فوق راسه ماشي الكاج يشدها بيدي يا هدف دونك شدها بيدي على أساس كورة عادية لكن الحكم كان فطن ويعطي المخالفة في التنفيذ كل لاعبي سيساس في الخط الخلفي بجنب قالول يعني 11 حارس بالنسبة لتشكيلة السي سي. على كرة تضيع خطيرة جدا كانت جانبية يعني الحقيقة حاتم في السيمتر وفي السانتر, وهذه من اللقطات النادرة أكثر وأكثر. حاتم سيمتر يتلعب من جهتين من اليمين ومن اليسار, هجمة من اليمين وهجمة من اليسار على سي سي تلمو, معناتها محاولة أنه الإسراع في بناء الهجمة. الحقيقة لأول مرة نعلق في حياتي شوف سيمتر يتلعب من اليمين ويتلعب من اليسار.
1: ما فهمتش علاش هكا تسرع معناها هذه الفريسيبيتاسيون اللي
6: مازلنا في خمس دقائق أولى
1: معناها تلعب بالسيمتر كرة على اليمين زوز كرة معناها على أرضية الميدان, واحدة على اليمين وواحدة على اليسار. دونك
6: حتى الحكم ما فهم شيء, تبع على اليسار بعد رجع يلقى كرة على اليمين. على كل هذه الكرة عمر بن علي تمشي للمهذبي على القائم, عمر بن علي ياخذ الكرة بالراس يعطي للمهذبي, المهذبي كيما جات ولكن التسديدة كانت سيئة طارت تم في القائم وتمشي ركنية للسي اس اس مع يعني حتى الجماهير الهتافات تصبح أعلى هنا في ملعب التيلميري. ونرجع لك المخالفة الملعب الجيبسي يعني في الحقيقة حاتم قدامك سبعة أمتار كاملين على كل أو 11 متر تمشي الكرة لترابلسي, ترابلسي التسديد والهدف الأول للنادي الرياضي الصفاقسي. حمزة المثلوثي حكم يقول تسلل, يقول تسلل آخر ضد حمزة المثلوثي. هل حمزة المثلوثي متسلل أم لا؟ أكيد مش ينتظر الفار والفاليداسيون. علي معلول ينبه على اللاعبين يشوف شو يحتجوا عند زفارة عند الحكم. دونك هل تسلل أم لا؟ هدف صحيح أم لا؟ مباراة الحقيقة في ستة دقائق في صوت ثاني ممتعة جدا حاتم, شفنا فيها الحاجات النادرة الكل, شفنا فيها هدف, شفنا فيها ضربة البوتو والكرة. على كل الهدف يلغى, الحكم ينتظر في تقنية الفار هل أنه بيش يحتسب الهدف وإلا لا, هل سيكون هدف شرعي أم ثالث الأهداف الملغاة بداية تسلل في هذه المباراة. لأنه في الشوط الأول زوز هدف تم الغاءها, هدف للدربيلي سيسيس, هدف كذلك لوليد الجربي للملعب الجيبسي. حمزة المثلوثي جم من الخلف صحيح, ولكن هل أنه متسلل وإلا لا حسب الصورة لأمامنا؟ بوه جنبي طارق سالم يقول لي مش تسلل. طارق سالم اكيد يحبوا هدف حاتم, ولو انه حمزه المثلوثي ما كانش تم مهاجم اخر كان مقدم, هذاك واضح اوفسايد. حمزه المثلوثي ليميت ليميت حاتم, ليميت ليميت ما تنجمش تحكم عليها لانه عودوها مره برك لهنا امامنا في ديو اسبور في انتظار الفاليداسيون نتاع الهدف من عدمه. مازال ينتظر الحكم خالد جويدر في حكم الفار حسني النيلي ومساعده وسام بوغطاس اكيد بتقنية الفار لا مجال للخطأ. ان كان هدف شرعي سيحتسب, ان كان هدف مسبوق بتسلل سيحتسب التسلل, وهذه من نعمة الحقيقة تقنية الفار, لانه في الشوط الاول زوز هدف تسجلت وبتقنية الفار رغم انه ملعب جيبسي الهدف نتاعو احتسب تسلل قبل الفار, ولكن الفار كونفيرما الاوفسايد. هدف النادي الصفاقسي احتسب ولكن الفار اللي رجع الحكم, الحكم رجع للفار في لقطه تسلل. زاد هذه من الحاجات النادره حاتم لانه الاوفسايد تم اونسايد اوفسايد, تسلل او مش تسلل لا يحتاج الحكم انه يرجع لغرفه الفار للتثبت من التسلل. هذه نقطه ممكن تقنيه ممكن مش لقناش بها, ولكن توا كيف عودنا تذكرنا الشريط بتاع الشوط الاول اكيد توافقوني الراي, لانه في التسلل في العالم الكل تم اوفسايد اونسايد, ما يرجعش الحكم للتثبت من تقنيه التسلل, يرجع في المخالفات في لمس اليد في ركله الجزاء في الاقصائات, ولكن ما يرجعش في التسلل من عدمه. خالد جويدر يستمع في اللوريات للحكمي الفار. الحكم ماذا يقول؟ يحتسب الهدف, يحتسب الهدف. 1-0 حاتم للنادي الرياضي الصفاقسي. حمزه المثلوثي في الدقيقه 51 حاليا نلعب دقيقة 54 حقيقة بداية ممتعة جدا في هذا الشوط الثاني من هذا الجانب أو من ذاك. 1-0 معطى جديد في الطيب المهيري.
1: واضح 1-0 الهدف الأول للسيسيس من حمزة المثلوثي في الدقيقة 50 مع انطلاق الفترة الثانية من المباراة. ممكن ندوك هدف قد يحر شوية قدام الملعبية بوتيتر نشاهدوا شو ثاني خير في النيفو
4: لأنه تعديوا بغسرة كبيرة معنى المخالفة اللي حكينا عليها توا مع ناصر بتاع الهادي قالول براتيكمان ضرب الجزاء في 6 أمتار
7: أصعب
1: حزيتو بالعين هذه قالوا
7: هو رأوا فما حزيت اللي هما بالأسمع كيبدأ واحد ناقص الماتشوات رأوا فما دي ريفليكس يغيبوا رأوا
1: فضل دكتور هذا قرديان يحكي معك
7: الخدمة خدمته أبيك لطوم ما تبتقعد على البنك ما تفهم حزيت ما تعرف أوتوماتيزم دي ريفليكس يغيبوا
4: كهو نادي سفيرس يطلع من بعد الهجوم واستغل معناها الفرصة على إثر كرة ثابتة ديجا المهذب يقبلها ضرب على البار هو هي جيت كورنير بعد المهذبي وبرافو معناها النادي سفيقس اللي عرف كيفاش يستغل لو طون فيبل خاطر كان ان طون فيبل عرف فيه معناها صعوبات وملعب الجيبسي كان بيتقدم الوقت كان ياخذ اكثر كونفيونس ويطلع ويحاول كيفاش يضرب النادي سفيقس في ظهره معناها في الكره الثابته لكن نادي سفيقس على اثر كره ثابته كره راجعه تسديده من طرابلسي ومثلوثي ابو بورتون كان مش متسلل هدف لولاني ينجم يخلي النادي صفاقس يرتاح أكثر ويحاول كيفاش يعرف يجاري تولي 40 دنير مينوت
1: به ناصر سيسيس جرب كل شيء في الشوط الأول جرب معنا ليبالاريتي جرب اللعب على الكلوارات حاول يستغل المساحات في الأخير ينجح نقوله في تسجيل هدف وفك شفر الدفاع الملعب الجيبسي
7: أي بالنسبة لي أنا الهدف جاء في وقت مهم برش والهدف الاولاني اللي سجله النادي الصفاقسي كان ينجم يدخل به الفستير زاد كيف مهمه خاطر ديما حاتم في نهايه الامر وقت اللي نحكيه على المباريات ديما نحكيه على اول الاشواط واخر الاشواط عنده اهميه قصوى بالنسبه للفرق خاصه وقت تبدا تلعب على ارضيه ميدانك النادي الصفاقسي ضال الهدف اللي سجله في وقت مهم برشا بالنسبه لي انا اللي خلى النادي الصفاقسي ينجم يتحرر لكن كيف زاد من شره اخرى انه زاد قد ما باش تعدى الوقت قد ما النادي الصفاقسي باش يلقى مساحات باش يعمل رده فعل معناتها باش يحاول يسجل هدف ثاني خاطر في نتيجه واحد بلاش الى حد الان المباراه ما زالت ما فاتش معناتها تبر النتيجه غير
1: متوقعه باش يخرج تو شال عم شونجمون صار خالد ابو سعيدي دخل ايضا بوتيت لطفي القادري بدا يخمم
7: قد ما باش تعدى الوقت قد ما المدرب باش يحاول يلعب اليات اللعب نتاعو باش يحاول يلعب هجوميا باش يولي يخلي مساحات انا قلت لك معناتها بالنسبه لي انا 10-15 دقيقه الجايين مهمين بالنسبه للنادي الصفاقسي انه باش يحاول يقعد يكليبري باش ما يقبلش هدف باش ينجم يكمل المباراه نتاعو كما ينجم كما ينجم الملعب الجابسي يستغل معناتها فرصه من الفرص كما شفناها نتاع محمد لادي قالول كان نجم يستغلها وينجم يصعب المباراه على النادي الصفاقسي مباراه لحد الان تقعد مفتوحه صحيح تسجيل الهدف جاء في وقت مناسب لكن المباراة ما فاتش
1: واضح 1-0 تقدم ترجي جرجيس على حساب النادي البنزرتي 1-0 في 55 دقيقة لعب بنت واشرة بنضية في دقيقة الرابعة ونادي صفاقسي يفتتح التسجيل قدام الملعب الجيبسي حمزة المثلوثي في دقيقة 53 كابتن اعطيني التوقيت ونتيجة فقط في ملعب طيب الميري
6: بالفعل حتى 58 دقيقة 1-0 نادي صفاقسي الملعب الجيبسي خرج كما قلت توما باش يخرج سي ديجا خرج وهدد في مناسبتين ولادي قالول كان موجود خاصة في الكرة الأخيرة والتصدي ممتاز
1: واضح كريم بعد شوية تكمل مع زميلتنا سماح مفتاح الوصفة وتعليق على مباراة السي اس اس والملعب الجيبسي مرسي جران ناصر يعطيك الصحة مرسي دوك
4: مرسي
1: البنات يعطيكم الصحة إيمان نادية مرسي أمين شرقي وكل فريق قسم الرياضة ديجيتال ويفس مع صديقنا نيس الغول وانطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناصر الديوان باش يكونوا أيضا في متابعة لبقية مباراة النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي مباراة رجل جيس والنادي الرياضي البنزرت يجمل تحياتي أنا حاتم قزبار وأحلى الأوقات مع متاع الإذاعة في اللقاء
0: اكسترا تايم مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش أريدو طور عالمك ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM الذكاء الاصطناعي خلق باش يساعدنا في حياتنا اليومية ويوفر لنا اون ميور كاليتي دو في واكثر برودكتيفيتي، لكن اليوم قاعد يستعمل لاغراض اخرى فيها برشا خبث ومحاولات التعدي على المستعملين وسرقتهم باي وسيلة. في الفترة الاخيرة وخاصة مع التطور الكبير لاجهزة الكاميرا على هواتفنا الذكية، اصبح من الممكن للذكاء الاصطناعي استخراج نو دوني بيومتريك باستغلال ان سامبل سيلفي، وهنا باش يقع مراجعة كل المقاييس المعروفة ودرجات السلامة اللي كانت توفرها لا سيكوريتي دو لوثنتيفيكاسيون بيومتريك. الالرت صارت الاسبوع الفارط في الصين، فين العديد من المختصين اكدوا انه من صور يكونوا فيها الاصابع واضحة من جهة البصمات، فانه لوبجيكتيف دو لا كاميرا ينجم يصور ما يكفي بور بيرميتر لا ريكونستيتيسيون دو نوبخات، ولما يقع تجميعها فبامكان استعمالها في اي مكان وعلى اي ديسبوزيتيف متوفر. نوعية الصور اللي تخوف المستعملين اليوم خاصة في الصين هما لي سيلفي اللي يقوموا بهم مستخدمي الهاتف بالفي دو لا فيكتوار بصوابعهم، وحتى عندنا البوز معروفة وست ان سيلفي كلاسيك، وهنا الموجود في الصورة ينجم يكون سوجي اون اتاك من نوع جديد وما فيها حتى حل، وابطالها زوز هما قوة لي كابتور فوتو الخارقة للعادة ولي كاباسيتي دو تريتمون دو لوجيسيال دانتيليجونس ارتيفيسيال. فردوا بالكم، يمكن اليوم توديع جي بي اس امريكان واستبداله بغاليليو اللي يحتوي على اون كونستيلاسيون كازي كومبليت ودي ساتيليت دو سكوند جينيراسيون، واصبح سيستيم دو بوزيسيونمون الاكثر دقه في العالم، واكثر من 5 مليار نسمه يمكنهم استغلاله. سيستيم دو نافيغاسيون 100% اوروبيان جي بي شينافس جي بي اس لافراستركتور ميليتير امريكان اللي بدات في العمل منذ سنه 1993 سو لوتوريتي دو بنتاغون. غاليليو سيستيم سيفيل دو نافيغاسيون بار ساتيليت عنده 29 قمر صناعي اكتيف اون اوربيت على 23222 كيلومتر، ويخدم حوالي 5 مليار شخص اتخافير لو جلوب، وكل هاتف ذكي يباع في اوروبا فهو قابل بصفه اوتوماتيكيه للريسبسيون دو سي سينيو. من جهه لي بيرفورمانس فانو الفيرديكت واضح جدا، امتر دو بريسيزيون اون اكسي ليبر اي ضعف ما يقدمه جي بي اس، وسنتيمتر وحيد للاستعمالات البروفيسيونيل كيما لاغريكولتور دو بريسيزيون والبي تي بي. ما بين سنتي 2003 و 2027 فانو الاتحاد الاوروبي رصد اكثر من 19 مليار اورو في مشروع غاليليو للتخلص من التبعيه الامريكيه، حتى وكان الثمن باهظ جدا. نتفكروا زاد وقت الحدث Open Source Policy Summit 2026، كانت لورو ديبوتي الفنلندية أوغا سالا صرحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل بفضل ميكروسوفت، وأن الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها إطفاء أوروبا في ساعة واحدة فقط، لكن اليوم مع غاليليو وسيليست بطبيعة الجيو لوكاليزاسيون أوروبيان باش تبقى سوفرين. باحثة تونسية تحصل على براءة اختراع أمريكية لمحرك هجين مبتكر في ميدان الانجينيوري أوتوموبيل. الشرشوز تونيزيان والأستاذة في جامعة الملك فيصل السيدة فاتن مولدي أعلنت أنها تحصلت على بروفي دانفونسيون دون لو دومين دو الانجينيوري أوتوموبيل بفضل تطويرها لمحرك إبريد بيمكنه العمل باستغلال 4 أنواع طاقة مختلفة. إذن وفي حديث صحفي لإذاعة ديوانا فما فسرت الباحثة أنه اختراعها يرتكز على التكنولوجيا تسمح لمحرك السيارة العمل بالبنزين والديزل والكهرباء وحتى زيت القلي الويل دو كويسون اوزاجي واللي تستغل كبيو كاربورون. حسب السيده فاتن مولدي فان البروتوتيب وقع تصنيعه بفضل دي تكنيك دانتيليجونس ارتيفيسيل اي اناليز دو دوني في اطار عمل بحثي وتطويري دام مده 3 سنوات من التدريب والتجارب. واضافت زاد انه فكره هذا الاختراع تولدت بعد تجربه شخصيه حصلت لها سنه 2021 وقت صار خلل ميكانيكي على سيارتها بسبب غلطه في نوعيه الكاربورون المستعمل. بروفي مهم برشا ويزيد من قيمه المراه التونسيه في عالم ميدان الهندسه نتاع السيارات، وان شاء الله نلقاو محركها الهجين في مستقبل قريب في إحدى سيارات الماركت العالمية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques. Allez, on a fait ma stay connected and protected. Ciao ciao.
0: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
9: أريدو طور عالمك.
0: ببليسيتي
9: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. ديوان فام فلاش نيوز
10: موجز الخميس. ديوان فام عسلامة. لجنة الحقوق والحريات عقدت جلسة اليوم خصصتها لمواصلة النظر في مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الجمعيات وبحماية المعطيات الشخصية وبتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية ولضبط برنامج عملها. وتم التداول بخصوص أهمية النظر في إعادة حالة القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري على أنظار لجنة الحقوق والحريات باعتبار أن احترام قواعد الاختصاص داخل المؤسسة التشريعية يمثل ضمانة أساسية لحسن سير العمل البرلماني. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يشدد على أهمية برنامج دعم تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض باعتباره آلية من آليات الدبلوماسية الاقتصادية ورفعة لتعزيز التنافسية الدولية، مشيرا إلى أن المعارض الدولية أصبحت اليوم منصات للتأثير الاقتصادي وفضاءات للتنافس الإيجابي بين الدول ومحركات لتعزيز الحضور الدولي. وأضاف عبيد في السياق ذاته أن المعارض الدولية تمثل بالنسبة للدول الإفريقية فرصة حقيقية وجب الاستفادة منها على أكمل وجه لتحسين تموقع اقتصادنا وتحويل إمكانياتنا وطاقتنا إلى حضور فعلي ومؤثر على الساحة الدولية، فضلا عن تغيير صورة قارتنا بشكل مستدام. للمرة الثانية على التوالي إلغاء وإشغال المؤتمر العادي للاتحاد الجوي لشغل بمدنين لعدم اكتمال النصاب القانوني، وقد حضر 27 شخصا في حين أن القانون ينص على حضور 127 وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالأعلام والنشر عثمان الجلولي لمراسلة ديوان فم. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول نحن في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران وسنرى ما سيحدث وفق تعبيره، مضيفا إما أن يتم التواصل إلى اتفاق مع إيران أو ستقوم واشنطن بأمور قاسية. السفير الإسرائيلي في واشنطن يقول إن أي اتفاق محتمل مع إيران لابد أن يقوم على مبدأ عدم الثقة والتحقق منه بشكل كامل، مضيفا أن أي اتفاق يسمح بمواصلة إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي واستمرار برنامجها الصاروخي فهو برنامج سيء. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ناس الديوان.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ببليسيتي
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
0: من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: الخمسة وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان. موعدكم اليوم كل يوم من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 متاع العشية مع ناس الديوان. صوتكم مرحبا بكم وين ما كنتوا. الجميلة نادية في الإخراج من أمونة، في الإخراج الرقمي على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي.
5: أهلا وسهلا ومرحبا كابتن نور كريم ضيفنا كريم. خليك بعد تقدمه نستسمحك بعض الثواني باش اليوم واحد من أسعد أيام حياتي.
4: دقيقة أحلى خاطر باش نستمحوك. فلا كل عام وسميحة ديدي مدام سميحة ديدي بألف خير إن شاء الله ربي يفضلها. سميحة الروح المزيانة، سميحة المرأة الراقية جميلة، سميحة صديقتنا الكل كلها إن شاء الله ربي يفضلك للناس الكل عائلتك يفضلك اللينا اللواء والعبيد اللي يحبوك الكل. ودمتي سميحة مرأة تونسية حرة من حريرنا في تونس، مرأة مثقفة، مرأة روى معناها مرأة وعليها الكلام.
5: حبيت أقولها شكرا على 20 سنة من السعادة. لا بالحق 20 سنة من السعادة والهدوء والاستقرار. شكرا على الأطفال الرائعين اللي جبتيهم لي، شكرا على سلامات الجمر اللي وقفتي فيها معايا خطر معنا الضابط. طبعا تفسركم شو معناها قاعة العمليات، واحد يبدأ متزوج بالمراسلة ويخلي وراها امرأة قامت بالصغار وقام ودوات وقرات وهزت الحمل وحدها وقت اللي كان وطن حاجته بيا. نقول لها راني نحبك برشا، واش نقولها لك باللغه الصينيه، نقول لك لوغو وياي راهو باللغه الصينيه نحبك برشا. اصعب لغه في العالم قلتها لك، فهمتي؟ قلتها لك لغات العالم
6: كلها بالالماني.
5: لا بالصيني اصعب لغه في العالم
4: يا سميحه. وانا شاهده اللي العميد يحفظ فيها عنده نهارين، انا بحذيه ويحفظ.
5: نحبك برشا ونقول لك ان شاء الله ربي يخليك ليا ولصغيراتي.
4: ان شاء الله ربي يفضلكم،
5: ان شاء الله نتمنى سعاده لحسبها للشعب التونسي كل، يعني بالحق حاجة استثنائية.
4: ربي يفضلكم لبعضكم. محليه المساج اليوم بدينا به السموحة، نزيد نقولك سموحة إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير. صديقتي العزيزة سميحة ديدي، دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا مرحبا.
7: أهلا وسهلا سماحة، تحياتي ليك سيد الحضور سيد المشاهدين المتابعين الكل. نتمنى وزاد عيد ميلاد سعيد مدام سميحة. فهمت أنت قلت ربي فضلك سمعت لينا هنا، فهمت؟ وبعد فهمت على لينا بنت
4: هي
7: هيك لينا منا ومنا تمشي.
4: إن
7: شاء الله سنين دائما وكل عام هي حب خير. ربي فضلكم الوليدات وسيد العميد وفضلكم بعضكم الناس كل.
4: برافو دكتور طليني
8: كفل كفل. أهلا وسهلا
4: مرحبا.
8: قولوا لها هذا كيف كيف في نفس السياق معنا إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وربي يخليه لك.
5: الله يخليك فمك ربي
8: كبير. والله عظيم والله نعرف شو قيمة اللي فهمتني. وين مش قولها بلا
4: العشرة
5: قولها بلا
8: هيرس ليش جيبرستاك
5: هيرس ليش كبرستاك
8: جيبرستاك خلا لا فهمتي ولا الدكتورنا الغالي سليم.
4: هلو شوكو ماكو
8: شوكو ماكو
4: نادية الجميلة وإيمان في
8: الفيراج اللي هو
4: الكتيبة.
8: لو تسمح لي تعطيني 30 ثانية.
4: ميكرو
8: باش نعطيه حق كل واحد. اليوم مسؤول منه ناس في حملة، فقلت له شو الحكاية كذا في 30 ثانية. وعملنا ديستاسيون جدد 4 في حملة. قال لي سي خالد بريمو زهرة، لذلك الكل يمشي للزهرة، الزهرة مسدودة. كان يعملوا الكوراج نتاع الزهرة تولو مورتريك. ولكن ولاية بن عروس اللي فيها 722,828 نسمة، 50% 50.6 نساء، 49.4 رجال. شوف هذيك الولاية كلها شفيها 12 معتمدية، و75 عماده و13 بلدية. هذا الكل ما عندهمش ان كاميون هذاك شو اسمه كاميون
5: فوس
8: ديسبيراتيك والكيراج ديسبيراتيون
5: كاميون سي تاع
8: يعيطوا كاميون ديسبيراتيون والكيراج والفيدانج وكذا فهمتني وديبوشاج. قال لي سي خالد ما عندناش كاميون اون بان. تصور 722 الف نسمه ما عندهمش كاميون تاع لوناس ولوناس خطيه. قال لك يا خويا ما احنا توا هذا الكاميون واحد باش نعطيه حق كل واحد والمشكل كبير كبير ياسر مش وقته توا فهمت منين. المشكل هو السبب نتاعه واد مليان. السبب الثاني هو لا كالميسوس وشون سايب فيه خاطر كان لاباس يمشي كذا والسنترال الكتريك والمواطنين فوالا.
4: شكرا وصلت الرساله.
1: لا الحاجه
4: نفهمتها كل يوم قاعدين نفهموا لي برشا الرسائل راهي يلزمها توصل
8: زمنا
4: قولوا لها اي تفضل
1: الحاجه نفهمتهاش شنو مدخل الزهره في
8: الزهره المال كل
1: لا ما قاعدين تسيبوا
8: مو الزهره يمشي الراس يمشي كذا ما هو كل مربوط ببعضه. احنا حاملين في الحكايه دي تو في سفيسة خاطر هو فسر لي برشا حوايج ما عندناش الوقت فالمومو. قال لي كان في الزهره فما حلقوم الكبير ينظفوه كيراج يعملوا له تو

0: اكثر برشا من مسؤول هو شنو يحب ولا شنو ما يحبش، شنو الامكانيات اللي موجوده على ذمته وشنو هي اللي يلزمه يتصلح بمنوال كامل يظهر لي جديد استراتيجي للبلاد الكل في كل
1: القطاعات. كان غلط يصلحوني، كان انا غلط يصلحوني.
0: شكرا طالين. اي تو نحكيو فيه لوناس بالكدا بالكدا. نوروزة جميلة غزلتنا، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك سامح، تحياتي لك، تحياتي لكافة الحضور. سيد العميد دكتور كابتن ضيفنا أمونة أوندو، نسلم عليه، يسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن على رسم الكتيبة. هابي بيرثداي المدام سميحة سيد العميد. وأنا الكابتن قابل جستمون كابتن بالألمو، أنا بالتركي إيكي دودون، يعني لحسن الحظ انا كي ولدتي.
0: اي هم يقولوا
2: هي تتقرا دودون، اما تتكتب دوغدون.
1: ايوه حتى شو تحب تكلمك بالكردي تكلمك هيك الغبيه تاع الكردي هذيك
2: كرمه
1: هذيك. اي عندها
0: خليوني نسلم على ضيفنا. نسلم على ضيفنا. شوف هو الحمد لله، الحمد لله هو رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه، لك علاش صبور جدا يتبسم ويستنى 16 دقيقة. نرحبوا برشا بسيد المقدم خليل المشري، كما قلنا رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. مرحبا بك سيد المقدم.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل، مرحبا بسيد المستمعين، مرحبا بالحضور.
0: مرحبا بك.
3: أجولي ميساج مع سيد العميد، أنا جو كونفيرم كلامه بالحق، روى عائلات الأمنيين وإلا الجيش حقيقة تحية كبيرة لهم بالحق.
0: وانت رئيس الإدارة الفرعية للعمليات، وسيد العميد ديما يحكينا على قاعة العمليات يقول الحياة فيها ما فيها شمس وقمرة وليل ونهار، الحياة متواصلة حتى لين معناها توفى الميسيون اللي انتم تخدموا فيها.
3: العمل متواصل 24 ساعة على 24 ساعة، حصص استمرار، جروب تمشي جروب ترجع، العمل متواصل 24 على 24، والمتابعة تاع جميع التدخلات والعمليات الميدانية وتكون في الإبان.
0: فرح مش حكيوا شوي اخر على العمليات الميدانيه، مش حكيوا على الحرائق والغابات، نحكيوا على الشواطئ وحراسه الشواطئ سنة، وش حكيوا كذلك اليوم على سلامه المنازل والسيارات، خاطر كان ما تعرفوش راهو الحمايه المدنيه عندما تقول كذلك في سلامه المنازل والسيارات. اسمونا مليح شوي اخر باش نكون معنا السيد المقدم خليل مشري، مع قبل معنا مباشره كريم مقني في متابعه لمباراه النادي الصفاقسي و الملعب الجيبسي في إطار ربع نهائي كأس تونس. مرحبا كريم.
4: بك سماح، تحية ليك ولكل السادة المستمعين، للكابتن في الاستوديو الكل، والحقيقة الكابتن اليوم واحد يزمو ديكسيونير معه لأنه نبقى الطلياني الألماني الصيني اليوم الكردي
0: معتا
4: اليوم الحقيقة الواحد يزمو لاروس بجنبه فهمتني، بكل لغات على كل أنفري ماتش دو كوب، أنفري ماتش دو كوب لهنا في ملعب الطيب المهيري، فريق ثالث ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، وفريق يلعب البراج وثاني ترتيب إحدى المجموعتين في الرابطة المحترفة الثانية، 1-1 في 86 دقيقة لعبة لكرة الآن للملعب الجيبسي وتخرج أمتار. قلت أنفري ماتش دو كوب لأنه شفنا فيه كل شيء، شفنا فيه الأهداف الملغات، شفنا فيه العودة لتقنية الفار، شفنا فيه ركلة الجزاء، شفنا فيه الأهداف الممتازة كسوة اللي تسجلت ولا اللي تلغات، والحقيقة هدف مقابل هدف. النادي الصفاقسي سيطرة صحيح في أرضية الميدان، ولكن الملعب الجيبسي اليوم يلعب في مباراة ممتازة ممتازة جدا متاع فريق الحقيقة من الرابطة المحترفة الأولى. نذكر فقط أنه تقريبا جل الفرق اللي جات هنا للطيب المهيري انهزمت، وعدد كبير منها انهزمت بنتيجة عريضة سنة في ملعب الطيب المهيري، ولكن الملعب الجيبسي في مباراة اليوم أثبت أنه جدير بالمنافسة على الصعود للرابطة المحترفة الأولى. على كل 87 دقيقة
0: والنتيجة وكريم نذكره هي مباراة كأس، يعني لو قعدت النتيجة على ما هو عليه باش نمشيو في البرولونغاسيون.
4: صحيح باش نمشيو البرولونغاسيون 15 و15، إذا كانت بقات النتيجة متعادلة ولا انتهت المباراة بتعادل آخر غير الواحد واحد حتى 2-2 3-3، لأنه مازال 3 دقائق في الوقت الأصلي أبار شنو باش يعطي وقت بديل. وكذلك حتى مباريات البراج اللي نورمالمون يتلعبوا نهار الاثنين الجاي في الرابطه المحترفه الثانيه مرتبطين بمباراه اليوم، لانه لو ينسحب الملعب الجيبسي تتلعب مباراه براج الرابطه الثانيه وين يلعب مع اتحاد تطاوين نهار الاثنين، سينو سوف يتم ترحيل مباراه براج الصعود الرابطه المحترفه الثانيه الى ما بعد نهائي كاس تونس اللي باش يكون لحد القادم لا اللي بعده ل 31 ماي.
0: واضح. شكرا كريم مقني. وطبعا مرحبا بك. لو فما اي جديد نذكر كنا نحكي على مباراه النادي الرياضي الصفاقسي امام الملعب الجيبسي ربع نهائي كاس تونس دقيقه 88 من المباراه 1-1.

0: اللاعبين الملعب الجيبسي والنادي الرياضي السفيقسي. نذكروا كذلك أنه فما مباراة ترجي جرجيس والنادي البنزرتي في نفس الدور من مسابقة كأس تونس, وحاليا 2-2 للترجي الجرجيسي حاليا نتيجة المباراة. شكرا هاني البراهمي على المساندة في كل وفما هاني في المرافقة كذلك. شكرا لكم على المتابعة, تقعدوا معنا كل ما فما جديد في مباريات ربع نهائي كأس تونس نجيكم بالجديد. لكن احنا زادة مذبينا جديد في الصيفية يكون صيف آمن, شواطئ آمنة مذبينا, جديدنا يكون غابات دون حرائق مذبينا, نقصوا من الاكسيدان دوميستيكا في المنازل والحرائق اللي قاعدة تصير في المنازل. وكما قلنا ضيفنا باش يكون المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. سيد مقدم مرحبا بك مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا, مرحبا بك.
0: مرحبا بي سيد مقدم. أنا باش نبدأ بالشواطئ وحراسة الشواطئ على خاطر قبل ما يدخل الصيف وبدينا نحكي على حالة الغرق. توا عنيش أرقام قديش فما من حالة غرق في البحر, خلينا نقول مثلا من أفريل لليوم.
1: أنا مش أعطيك من مي من واحد مي إلى حدود ساعة أنا 9 حالات وفاة
0: من واحد مي
1: شباب
0: يعني جمعتين
2: ومبديناش نعوم هذا الكل
0: 9 حالات وفاة غرقا
1: أفريل أفريل 19 حالة وفاة
0: في أفريل
1: اللي قبل ما كناش نشهدوا العدد هذي. أنا مبدئيا ما نحبش نفجع العبيد, أنا نقول في الأرقام هذي ما مش نفجع العبيد مش ما تمشيش تعوم. مي ردوا بين
0: هل صحيح أنه برشا من الوفيات هذية تلاميذ في آخر العام الدراسي, تلاميذ بكالوريا بعد ما كنا نعاني ونقولوا بربي زيونا مدريفت في الباكسبور وليد فما كالعومة متاع ما بعد الباكسبور زيت
1: أكثرية الحالات هذوما هما من الشباب خاصة بعد الباكسبور بعد الامتحانات, اللي حب يعمل ديفول مو اللي حب يتفرهد مع أصحابه يمشي يعمل غطسة في البحر. لأنه البحر ما هوش آمن, مازال ما هوش آمن, ما هوش تعومان, ما نقول ما هوش تعومان. الجزء حاجات, أولا الحماية المدنية مازالت ما هيش أمنة الشواطئ, ما بديناش في الحراسات نتاعنا. ثانيا البحر ما تعرفش عليه شنو فما من داخل, فما لي كورون دو, فما أودية. دونك أنت إذا كان باش تمشي تعمل غطسة وباش تجازف وتدخل داخل, أولا ما تلقاش كون باش يحميك. النجدة ما هيش باش تكون بسرعة كيما في الصيف. ثانيا إذا كان أنت باش تعمل جهد بور سيرفيفر وباش تبقى بشوفي لك الجهد هذاك ومن بعد باش تديه.
0: لهنا سيد مقدم خليل المشري تقول لي الحماية المدنية ما زلت ما بديتش تأمن في الشواطئ. كي نبداو في قلب الصيف, لو كنا اليوم نهار 30 جويلية, هل باش تقولي الحمايه المدنيه تؤمن كل الشواطئ التونسيه؟
1: ان شاء الله
0: نجموا معناها قاعدين نأمنوا في احنا كل الشواطئ ولا لا؟
1: هذا الهدف اللي احنا حاطينه توا, ولكن الهدف هذا ما نجموا نوصلوا له الا عن طريق برشا حاجات اخرى. منها هما السباحين المنقذين.
0: فلا السباحين المنقذين اللي جوستمو احنا كل عام نبداو نسالوا بربي تابعين شكون, بربي شكون اللي يعمل الريكروتمون, بربي شكون اللي يخلصهم من بعد, شكون يعمل له ديسباتشينغ, اش معناها سباح منقذ, هل اي حد يجي يتطوع تقول له تفضل اجا انت اليوم سباح منقذ, ولا فما فريمون دي تيست يعملوه؟
1: فما شروط بالطبيعه اللي يحب يتقدم, وانا من هنا ندعوهم الساعه باش يتقدموا. حاشتنا بعدد كبير من السباحين المنقذين.
0: قداش حاشتنا سيد مقدم؟
1: توا حاشتنا تقريبا في حدود 2000 و 2300 شخص.
0: 2300
1: باش نجموا نامنوا الصيف الكل.
0: فوالا
1: هما يقدموا ترشحاتهم للبلديات. احنا كحمايه مدنيه نعملوا تيست دادميسيون, نجيبوهم الكل نعملوا لهم تيست. اللي تتوفر فيه الشروط يدخل مباشره معنا في اسبوع معناها تاع تكوين. مباشره بعد الاسبوع التكوين يباشر مهامه.
0: فوالا دونك هو التيست لازم يكون ديجا ابت معناها وقادر على السباحه وكذا, ثم من بعد هما تكوين باسبوع. وهما ينضويوا تحت البلديات سيد المقدم معناها في الاخر بعد اللي تخلصهم البلديه ولا شكون
1: هي منظومه مشتركه. هي منظومه مشتركه من الدوله. البلديه تقوم بالريكروتمون, فما ميزانيه مرصوده ليهم للرواتب نتاعهم, والحمايه المدنيه باش تكون هي المشرفه عليهم وتوزيعهم على الشواطئ وتكون هي المكون نتاعهم وتعطيهم كل شيء.
0: سيد مقدم سباح منقذ قداش يخلص في تونس اليوم؟
1: والله مبدئيا توا ان الحاجه اللي باش نقولها انا بوتيتر سيتان سكوب, راهي من حد ضعفت
0: بارفي قديش كنت وقديش وليت
1: توا في حدود المليون، مليون معناها بالبروج.
0: مليون في شنو؟
2: في شهر.
1: في شهر
0: في الشهر يخو مليون. معناها اليوم سباح منقذ يخلص مليون في الشهر
3: بروت.
0: انا كنت انا في بالي تعرف لين الارقام اللي في مخي 120 الف 200 الف 250 للي سلك هذا راه المتعارف عليه. علاش احنا نجيبوا لهنا الضيوف نتاعنا مشكورين ونحبوا نفسروا للتوانسه راه برشا حاجات في مخاخنا مغلوطه. دونك مليون اليوم شهريه السباح المنقذ.
1: اي
0: شباب امشيوا راهو منها انت في البحر، منها بلاصه امنه، منها معناها خدمه نبيله. انت سباح منقذ،
1: شيء محفز الحق ربي، شيء محفز. واحنا ندعو
0: ندعوهم. ضعفت ضعفت. كانت 500 دينار عمناه ولا
1: تقريبا
0: وليت مليون
1: وليت دوبل.
0: وليت دوبل. دوبل على خاطر فما عزوف.
1: فما عزوف. فما عزوف. اولا نقول لك أن العزوف خاطر تقريبا الفترة نتاع بداية حراسة الشواطئ تتزامن تقريبا مع الامتحانات، الشباب كلها مازال يعدي. ثانيا طول الوقت نتاع الحراسة نبدأ يوم التسعة.
0: اللي هو قديش الوقت
1: نبدأ يوم الصباح من 8 تاع الصباح التسعة تاع الصباح حسب الشاطئ إلى حدود الستة تاع العشية.
0: من 8 تاع الصباح لستة تاع العشية. والفطور عليهم ولا على البلدية؟
1: الفطور
0: اللي نعرف انه يتعاملوا معه
1: فوالا احنا ما نخليهم.
0: انا ريت اللي الحمايه المدنيه تجيب الماكله لي ساندويتش كيفهم كيف اولاد الحمايه المدنيه. وفما مراقبه خاطر سيد مقدم راهو يمشي هو سباح منقذ ويبدا فما اكل لي ريستوران جدد اللي هما على البحر توا تلقاه شويه يخدم في الريستوران
2: شويه
0: سباح منقذ
2: شويه قاعد على الكرسي
0: شويه البارح حكي لي على لي السفليات فوق دي مارياج.
1: احنا سامحني انا نقول لك السباحين المنقذين راهم تحت شرف الحمايه المدنيه. كي نحطوا سباحين منقذين في شاطئ ما يكونوش وحدهم، يكونوا معهم اعوان من الحمايه المدنيه مشرفين متواجدين معهم تلت اليوم
0: على طول النهار
1: تلت اليوم. هذا اضافه الى التفقدات اللي تجي من برا كيك سوا تجي من الادارات الجهويه والا تفقدات مركزيه.
0: باهي اعطينا شنو اليوم المواصفات اللي لازمها تكون موجوده اللي يسمعوا فينا. خلي نتصور برشا شباب ولا برشا امات ولا اولياء يقول تيان ولدي ينجم يكون سباح منقذ. ونذكركم قبل ما قلنا سيد المقدم على لي كريتير راهو فيها مليون في الشهر الخلاص. فاصل ورجعين.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
5: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريد طور عالمك. القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: على خاطرنا في كوما اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق. اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كوما بلس. وشنو هو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك، تتبع دوسياتك، تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليدي. وهذا الكل مش كان كلام. ما لافيش تستنى، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كوما بلس ديسپونبل بور اي او اس و اندرويد و على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 00.
9: Comar, c'est plus sérieux.
10: Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنه.
11: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي سوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في اجواء احتفاليه مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720. وان شاء الله عيدكم مبروك.
12: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
13: دي وان دي وان دي وان دي وان
3: بالاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: رجعنا لكم في ناس الديوان توا 5:34 متواصلين حتى للـ7. مشرفنا في الاستوديو وضيفنا المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات والحماية المدنية. نحكيه على الشواطئ وحراسة الشواطئ في تونس. قلنا قالنا سيد المقدم أنه الشهرية دوبلت في 2 متاع الصباح المنقذ. نحكيه اليوم على 1,000,000 دينار شهريا. سألنا كنا قبل الفاصل سيد المقدم شنو اليوم المواصفات اللي لازمها تتوفر للشباب اليوم باش نجموا يتقدموا كسباحين منقذين؟ ونحكيوا على شباب فقط ولا شباب وشابات؟ معنى الفتيات اللي يسمعوا فينا ينجموا يتقدموا كسباحين منقذين ولا لا؟
1: فما حتى مانع.
0: عندنا سباحات منقذات انا مريتش اما ماذا بيا نرى.
1: ما فماش قبيل الحق. اما ولكن الشروط هي راهي ماهيش شروط قاسيه. معناها هي اولا العمر لازم يكون اكثر من 18 سنه.
0: واضح.
1: لازم يتمتع بلياقه بدنيه, لازم يكون عنده مينيموم تاع كونديسيون فيزيك, ولازم زاده يعرف شويه يعوم, مهاره في العومين, لازم يكون عنده هو يعرف يعوم. مش احنا ندخلوا في الفورماسيون تاع لي تكنيك دو سوفتاج.
0: فوالا.
1: دونك نعلموه كيفاش يمشي للغريق, كيفاش البوزيشن اللي يدخل منها, خاطر الغريق كما تعرف يبدا في حاله هيجان ويبدا في الماء. اي شخص يجي ديريكت باش هو الامل الوحيد
0: نتاعو.
1: فوالا. دونك فما اون تكنيك اللي احنا نعلموها كيفاش يمشي له ويدخل له من داخل على جنب, وكيفاش يحط يده على رقبته ويبدا يجبد فيه بشوي بشوي. دونك فما دي تكنيك. هذوما هما الحاجات
0: اللي هذوما هما وحاشتنا كما قلت انت ب 2,300 سباح منقذ. عنيش ارقام جوسكولا قداش فما موجود من سباح مزل. منقذ مازلنا ما عناش الارقام.
1: مازال فما توا قاعدين فما ادارات جهويه قاعده تقوم بالتكوين. مازلنا ما بديناش بالانتشار. ان شاء الله تقريبا نبداو تدريجيا من 1 جوان.
0: من واحد جوان.
1: اما تدريجيا
0: انا كي سالتك بالاول سيد المقدم قلت لك باش تكونوا موجودين في الشواطئ الكل ولا لا, خاطر اللي نعرفه انا وصلح لي انه كيبدا شاطئ هو غير مصنف للسباحه ما تلقاش فيه لا حماية مدنية ولا عباد
2: غير مراقب.
0: راهو سيبوزي ما فما حتى شيء في الشاطئ هذاك,
2: هو
0: شاطئ غير مصنف
2: غير مراقب
0: هكا ولا لا؟ معناها المراقبة تكون فقط في الشواطئ اللي هي مصنفة للسباحة.
1: بيان سور. وهذا باش تهبط فيه قائمة على قريب. وحدات الحماية المدنية توا قامت بزيارة تقريبا كل الشواطئ, وباش تقوم باش تعمل قائمة باش ترسلها للجهات المختصة. باش هما يحطوا العلامات الدالة باش يقولوا راي هذا الشاطئ راه ممنوع فيه السباحة, وهذا راك نجم تعوم فيه.
0: القائمة هذه تتبدل كل عام ولا نفس الشواطئ هما بيدهم؟
1: تقريبا انا نقول تتبدل, فما شواطئ تتبدل.
0: شو اكثر الشواطئ اللي
1: الشواطئ
0: تعتبروهم شواطئ موت؟
1: الشواطئ الصخرية. الشواطئ الصخريه هي فيها ريسك كبير.
0: بنزرت بلونجون
2: هواريه.
1: فما شواطئ زاد الكاليتي تاع الماء تاعها ماهوش باهي, دونك هذيك زاد نمنعوا فيها السباحه. دونك ان شاء الله عن قريب باش تهبط القائمه. انا نوصي السادة المواطنين يتبعوا التوصيات هذه, فهمت, على سلامتهم وامانتهم الصيف كامل ان شاء الله.
0: صلح. واضح. باش نمشيو لحرائق الغابات والمساحات الخضراء. سيد المقدم خليل المشري, اليوم هل قمنا بتهيئة المسالك الغابية, نقاط المياه مسبقا, وإلا الحماية المدنية كيف تصير مشكلة كيف تصير كارثة نتحركوا ماناش قادرين فريمون على تهيئة كل المسالك الغابية؟
1: لا بالعكس, احنا توا الاستراتيجية تاع الديوان الوطني للحماية المدنية هي الاستباقية. انتقلنا من منطق الفعل الى من رد الفعل الى الاستباقية. دونك ونقول انا رايد واحدة ما تصفقش, راهي ماهيش الحماية المدنية وحدها هي اللي تنجم تجيبها حرائق الغابات ولا حرائق المزارع. هي الدولة ككل, جميع هيكل الدولة تتدخل في المجال هذا. نبداو من الحماية المدنية, نبداو من الغابات, من التجهيز, من جميع
0: المواطنين, من الكامبينج, من المحواس, من الفلاحة, هما بيدهم هيك القاعدة هذيك هكا متاع نص نهار هكا كويس التاي وغيره, هذا الكل ينجم يهزنا الحرائق.
1: بيان سور. احنا توا تتفكر من الفيضانات اللي صارت في جانفي مباشرة بعد ما خرجنا من الفيضانات بديت الحمايه المدنيه تستعد للحرائق الغابه خاطر متوقعين السنة انه باش تكون عدد الحرائق باش يكون اكثر من عامين
2: برشا حشيش لا برشا حشيش
1: البريسيبيتاسيون اللي صارت في جان في في فيفري حتى لافريل خلال في افريل دونك الغطاء النباتي باش يكون موزع على كامل تراب الجمهوريه في باربيي بارتو دونك البروبابيليتي باش يشعل باش يكون
0: شنو الولايه الاكثر تهديدا بخطر الحرائق بالنسبه لكم
1: الشمال الغربي
2: جندوبه
1: الشمال الغربي ككل عمناو
0: خايفين منه
1: عمناو مثلا سيليانا وزغوان جبل منصور ما بين سيليانا وزغوان الفتره ما بين 22 الى غايه 27 جويليه كانت فتره حاسمه تقريبا 1200 هكتار 1200 هكتار تم السيطرة عليها الحقيقة تكاتف كامل الجهود نشكرهم الكل هيكل الدولة ونقول زاد الجيش الوطني زاد يعطيه الصحة
0: طبعا
1: فريمو عمناو اللي عاونا كونفينابلومون بالطيارات نتاعو عنده 630 والهاش هاش 3 اللي هي ساهمت في إخماد الحرائق تعرف جبل برقو ماهو ساهل راهو الخدمة فيه جبل برقو التضاريس نتاعو صعيبة ياسر لي زونجان تاع الحماية المدنية فما بلايص ما توصلهاش ساعات نطلعوا على سقينة باللي باتا فيه باش نخلطوا دونك بالطيارات ساهمت في حد انتشار النيران تقريبا أكثر من 20 طلعة في نهارين
0: وهو كذلك تحية كبيرة للحماية المدنية وكل رجالنا التوينسة اللي كي شرارة النار تطلع تلقى فم رجالة تجري باش تطفي الشرارة هذيك مهما كان طولها ومهما كانت قوتها عنا أسود ديما موجودين في الميدان وانت قاعد تتكلم في اليوتيوب نحب الناس كل تدخل الفيسبوك فما ومضة تحسيسية حلوة برشا تحية الحماية المدنية اللي قاعدين تخدم على ومضات التحسيسية في الأخر هنا باش خليكم بعد سؤالات بالنسبه لكم بما انه سيد مقدم بحدنا انا باش نمشي لسلامه المنازل كذلك والسيارات راهو المشاكل مش كان البر بالنسبه لكم في الحمايه المدنيه سيد مقدم خليل المشري شنو هو المتهم الاول في حرائق المنازل صيفا شنو هو المتهم له نحكيه مثلا مكيفات كليماتيزور ثلاجات شواحن الهواتف خاطر عملوا حكينا برشا مرات على شواحن الهواتف اللي قادت تتسبب في حرائق
2: كور سيركوي
1: هو كما قال الكابتن هو تقريبا راي حرائق المنازل متواجدة على مدار السنة ماهيش خاصة
0: على طول العام
1: ولكن نوعا ما تكثر شوية نظرا للضغط نتاع التيار الكهربائي العباد الكل تولي تستعمل الكورون اكثر الكليماتيزور يخدم نهار كامل دونك الشبكة الكهربائية تاع منزل ساعات ما تتحملش هكا التونسيون تاع الكورون هذيك مما يسبب ساعات في حرائق حاجه اخرى زياده في الكهرباء نسجل زيادة حرائق في السيارات خاصه ساعات فما شكون يخلي البارفان يخلي بريكيه في الكهرباء تبدا مسكر الكهرباء
0: تحرق
1: الكهرباء اكسبلوزيون بيان سور دونك ساعات كي نخليو شباك شويه ولا نخليو الكهرباء في الظل اون ايفيت ان نخليو فيها البارفان ولا ديودورون ولا البريكي كل ما فيها الكول هذاك ساعات يمنعنا
0: فوالا بالنسبه للكهرباء كاين اللطف على السامعين الكل صارت حريقه في كوجينه حريقه في الكوجينه شنو هو اليوم الحاجات الغالطه اللي يعملوهم العباد في الديار شنو لازمك تعمل في الدار كيف تصير حريقه سيد مقدم
1: انا نقول انت وانت والحريق اذا كانها ميتريزابل وانت ماكش بانيكي نجم تتدخل خاطر ساعات انا نقول لك مثلا كي تشعل دبوس الغاز نجم تطفيها بصبعك دبوس الغاز كي تشعل بصبعك نجم تطفي دبوس الغاز اما اكثريه المواطنين باش يدخل في بانيك دونك ما يعرفش يتصرف دونك يحاول يخرج من الدار يطلب الحمايه المدنيه 198
0: فقط ما فماش كلي هوي دار سكر شبابك حل شبابك ما
1: تحكي على حريقه ولا تحكي على غاز
0: لا نحكي انا على مشكله حريقه في الدار غاز مثلا
1: اكزامبل نعطيك انا مثلا الغاز كي تشم ريحه غاز في الدار اول حاجه تعملها انك تحل شبابك وتنفس
2: ما تشعلش الضوء
1: ما تشعلش الضوء خاطرك اللي تنسيل هذيك هي اللي تسبب في كيما صارت في قصر سعيد كانت تتفكرك الاكسبلوزيون اللي في
0: كانها قنبله
1: في الكاتريام ايتاج في قصر سعيد
0: وفي الفوبخولوس ديرنييرمون حكينا على زاد ترشقت كاريمون عزوز ديار مش دار بركة الهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي في دقيقة 94 في البرولونغاسيون النادي الرياضي الصفاقسي سجل الهدف الثاني في إطار ربع نهائي كأس تونس نحاول ناخذ كريم مقني معنا لآخر التفاصيل دقيقة 95 من المباراة شكرا جزيلا سيد مقدم خليل مشري عندكم شي سؤال سيد مقدم
2: أنا نحب نرجع من الأول بكل لا تمر مرور الكرام قال أرقام مفزعة وتعد ما تعديوش. كيفاش في افريل 19 غريق تسعة غرقة على شهر مازال ما فتحش؟ علاش سامح؟
0: اي
2: قيمة اليوم الاستهتار اللي قاعد نرى فيه في الطرقات في الموتورات في البحورات يا عائلات يا ابو يا ام كلمولاتكم راهو ما يجيش هكا راهو تو تتقصف يتقصف في في في شبابه كما هكايا وبعد نولي نندبوا نبكوا يا بنتي كلموا صغاركم مش راهو راهو اللي راه فيه هنا في الشارع تو والناس ملاح راح للتهلك الموت اللي راهو الموتورات على عجله واحده سرعه رهيبه بالكهرب يلوعوا يمشوا يعوموا بطريقه عشوائيه وفي اماكن عشوائيه يا عائلات كلموا صغاركم راهو زاد ياسر
0: خلي يقولوها احكموا في صغار
2: احكموا في صغار ياسر راهو
0: كانه
2: كانه
0: سيب
2: كانه جيل نحن سيب الجيل الاخر قالوا برا اسرح يا ولدي راه مش هذاك دور بولم يا اخي بعد تشويه هكاك الكبيد تلم تشويه ماشي قاعد في باك يقوم يموت ونعديه احنا
0: الحقيقه في افريل
2: مش معقول البحر مازال يا سماح
1: يعتبر برشا على خاطر خاطر بتيتر فما تقلبات مناخيه ولا الطقس يسخن تو دانكو العباد وين يسخن الطقس يمشي للبحر
0: لا ردوا بالكم ردوا بالكم
1: ردوا بالنا شوية
0: 19 حالة وفاة
2: مش معقول
0: جمعتين في ماي 9 حالات وفاة راهو ماهوش معقول
1: مازلنا بديش الموسم مازلنا ما بديناش مازلنا ما بديناش هنا دعوة بالحق للسادة المواطنين انهم يتريثوا شوي خاصة تو كما قلت لك باش تدخلوا الموسم الصيفي توسية أخرى بربي نحب للأولياء اللي عندهم صغيرات اللي يمشيوا للبحر للصغيرات اللي أقل من 5 سنين وأقل من 6 سنين نحاولوا ردوا بالنا عليهم خاصة كي يبدا كي تبدا الشطوط مكتظة نعرفوا اللي صغيرات ما يركحوش هاو لعبها ودخلها وكذا ديما عينين عليهم راهو هذيك من أقصى التدخلات اللي احنا تؤسفنا صحيح. كحماية مدنية صدقني من أقصى التدخلات اللي تؤسفنا ما عندكش فكرة احنا أعواننا وإلا ضباطنا كيف يتدخلوا في إنقاذ شخص الفرحة اللي نفرحوها ولكن نتأسفوا برشا ساعات كي نفقدوا شخص نقول والله يرحمه أنا نقول إن شاء الله الموسم هذا يبدأ على خير ويكمل على خير ونخرج منه بأخف الأضرار إن شاء الله
0: شكرا سيد مقدم خليل المشري رجعت لك تاني بشو قد معنا سيد مقدم
2: رغم
0: كملوا الساعة كملوا الساعة حماية بدنية لكثرة الموضوع لكن قبل فما فاري في بي في مباراة النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي فاصل نرجع بعده توتسويت لكريم مقني
13: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
14: Publicité.
15: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة 3 عقود تم تتويش فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي
13: من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
0: رجعنا لكم في ناس الديوان وتوسيمة حتى للـ7 شكرا على المتابعة باش نمشيو توتسويت لزميلنا كريم مقني مباشرة من ملعب الطيب المهيري نحكيو على مباراة ربع نهائي كأس تونس تجمع النادي الرياضي الصفاقسي والملعب الجيبسي مرحبا كريم مرة أخرى
16: مرحبا بك فارتشيك على هدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي مازال واخذ وقته خالد قويد الحكم المباراة التسلل ما ثمش تسلل حسب الصورة اللي عندنا ثم
0: قرر الفار بعد شوية معناها مش با تو تسويت
16: قعد برشا بقى برشا وبعد عيط له إمكانية مخالفة على حارس ياسين الدينيري حارس
0: دونك الفار هو اللي استدعى الحكم
16: من إياد بالويفي ديجا اللقطة قاعدة تتعاود أمامنا أي. إذا استدعى ثم بوسيبيليتي ثم الكونتاكت وإلا إذا استدعى إلا ما هو يا كابتن خاطر عيط له في لقطة مشابهة في الشوط الأول على الأوف سايد
2: أنا مازلت أتكلم في سميع
16: يحتسب الهدف يحتسب الهدف
0: يحتسب الهدف
16: أي لأنه أنا ما حبيتش نعلق على الصورة لأنه يد بالويفي ما مسش الحارس معناتها طلعوا بجنب بعضهم أما ما مسوش ولكن خلينا الحكم للحكم بوخ سي خالد ما نعرفش علاش الحكم يبقى 6 دقائق و5 دقائق باش يعيطولو ويبقى 3 4 دقائق عايم في لقطة واللي هي الحقيقة تبدا سهلة معناتها بريمو
2: هذاك
16: تبدا سهلة هذاك الفارتو الأمانة
2: هذاك الفارتو
16: هذه الأمانة لا مش فارتوسي سي خالد على خاطر كي تبدا اللقطة كيما هكا ما تسحقش كاميرا الترا اتش دي
2: لا
16: ظهر ما مسوش معناتها
2: والحكم بعيد
16: علاش يحوط هذا كله
2: والحكم بعيد بتيتر 8 متر دي متر دونك هو شايف خير من الفار
16: هو شاف خير بالفار وتصويرة الفار الحقيقة حتى الإخراج التلفزي ممتاز جدا يعني التصويرة اللي أعطوه لنا وتفرجنا احنا معكم في الفار والناس كل احنا نتابعوا بديوان سبور بالابليكاسيون لهنا من نفس الصحفيين مع التصويرة واضحة جدا من المفترض 10 ثواني مرتين تشوفها سي بون تاخذ قرارك
2: اوف سايد المفيد يا كريم ياخو القرار الصحيح ياخو وقته المفيد ما يظلمش حقوق ما ياخذش حقوق الناس يبقى
16: زاد البيطون الاول ولا البيطون الثاني بعد 5 دقائق فقط
2: شفنا في شفنا في لقطة مشابهة كي زرب هيثم قيرات في ماتش الكلوب والسي اس اس فما 20 سنتي ما تحسبوش ولا 2 سنتي ولا قداش تاع اورجو دونك ياخذ وقته ديما خير
0: يهدي
2: المفيد ياخذ قرار صحيح وما يظلمش العباد هذا هو
0: فوالا واتخذ قرار
16: برشا صحيح القرار اما الوقت اللي خذاه
2: برشا
16: يسمع عوضوا الملعب بالجيبسي توا لانه ملعب الجيبسي هو 2-1 وخاسر
0: يتعود الوقت هذاك
16: كابتن
2: يتعود
0: يتحسب الوقت نتاع الفار
2: اون برينسيب يتحسب
0: اي
16: اون برينسيب عندك 5 دقائق راهو
2: اي تقعد من مره شامبيون واحد قعد 10 دقائق يعني مسيترو يعني هو في سافيسا يعني هو اسيستنت لا فار فار اسيستنت تريفيري فار فوالا فيديو
0: دونك توا نحكيو على دقيقه 102 من المباراه النتيجه كريم
16: 2-1 النادي الرياضي الصفاقسي اهداف كل من ريان الدربالي الهدف الثاني وكسجل زاد هدف الغياء بداعي للتسلل بعد العوده للفار حمزه البتلوثي هدف الاول كان النادي الرياضي الصفاقسي هدف التعادل من احمد تنقور من ركله جزاء كان في منتصف الشوط الثاني 2-1 نلعبوا في دقيقه 102 و35 ثانيه
0: واضح شكرا كريم مقني تبرنا ترجعنا بالتفاصيل كان موجودة أكثر تفاصيل دي نهاية المباراة وانتهت مباراة الترجي الجرجيسي والنادي المنزرتي بفوز الترجي الجرجيسي 2-0 للترجي
2: الرياضي
0: الترجي الرياضي الجرجيسي
2: كيف تولي أليز أنت في الكورة ما عاش تقول 2-0 تقول زوز بلاش
0: لا أنا جو مي جوت ساعات تقول هكا انا راهو جاني نهار انا جاني نهار وخدمنا مباراه كامله في ناس الديوان معناها فريمون
2: لازم لازم شو يدخل الجارجون بالدارجه
0: لا مريكلين الجارجون تاع امريكا
2: عم يتطلع اسمع وربي يستره
0: ماني طليني خايفه على الزملاء
2: قاعدين كيف خليو لنا سي بوزكارو رايت باللي
0: دالي
2: دالي دالي دالي يا باهي خذ التحيه
0: باغ كونتر دالي تاو نجيبو بحذنا نعملو حاجه
2: حق
0: خلي نجيبو دالي يلا اجا بحذنا انفيتي
2: ايجا دالي عادي جاي
0: على الاحد الرياضي ولا
2: لي كوليس تاع الاحد
0: لي كوليس تاع الاحد الرياضي بوركو با
2: والله ان شاء الله ان شاء الله الحصص الرياضيه كل ياخذوا الاحد الرياضي اكزامبل في المستوى نتاع التحليل وما يدخلوش في الكونفلي واحترام الجمعيه الكل
0: صحيح
2: ان شاء الله يعطيك صحه دكتور بارك الله فيك
0: لا بالحق سي فري
2: لا ولا بالحق معناها
0: سي اون ريفيرونس حبينا ولا حبينا وتحية لصديقي دالي بوزقارو اللي حتى كي تغشش في المباشر كيفي بالضبط
2: يا هو بور جيري هالجمعية بور جيري لكيف
0: اي اي فول فير
2: يفوز لو فيتو
0: تحية لك دالي بوزقارو
2: دالي يا معلم هكا بيتي
0: بيان سور بيان سور نرجعوا لسيد مقدم خليل المشري مش نحكي معك على الكرة سيد مقدم انتم حرائق الكرة
2: الحماية المدنية يخدموا في
17: الاستاد تظاهرات رياضية وتظاهرات ثقافية كلها
2: جبتوا لي سؤال
0: صحيح صحيح وراهو كل ما تشوفوا هكا الفلامات والنمور هذيك الكل هنا ما بما اني حضرت في الستاد بما اني حضرت في الستاد ريسامون مجهود جبار
2: اكثر من جبار
0: الحمايه المدنيه
2: عندك الحمايه المدنيه والشرطه العسكريه يحضروا ديما
0: وعين على الدايخ اكثر من الواقف قام يتجراو معناها ماشيين جايين فريمون شابو با ويت نحكيو شويه على المباريات نتاع كره القدم
17: والله المباريات نأمنوها الكل خاصه في رادس اصلا عندنا مركز طبي متقدم
1: في ملعب رادس. دونك المصابين الكل يتم نقل للمركز هذا.
0: أيوة.
1: ويتم الفرز اللي حالته استعجالية يتم نقله للمستشفيات القريبة غادي. م-م. واللي يتم الإسعاف على عين مكان يقدموا له الإسعافات ويخرج على روح.
0: فوالا.
1: دونك الحقيقة مجهودات جبارة من وزارة الداخلية ككل بأسلاكها الكل في تأمين التجمعات الجماهيرية كسواء رياضية أو ثقافية.
0: صحيح. الكل دونك توافق لك خكاج الكبار سيد المقدم خليل مشري وتوا قاعدين يصيروا دو بلوز ان بلوز رغم أنه نحكي وليو ممنوع ودخول الفلامات وكيف أحسيلو ومن بعد تلقى فما آلاف الفلامات في استاد لي كراكاج يقلقوا برشا عامل الحمال مدام كيفاش تقع التعامل معهم
1: بيان سور يقلقوا ياس
2: يقلقوا الملاعبيه ما نشوف
0: الملاعبيه ما عادش تتنفس وناس ولعبيت في استاد
1: مي كوميم لازمنا نتعاملوا هذاك واجبنا لازمنا نحاولوا اونيفيت اومينيميز لي ديغا عندنا لي سود سابل نطفيو فيهم دونك اون في افيك
2: بلي سيد عقيد فما حاجه اخرى اللي با في معني استاد محلول مين المشكل في اللي صار كوفيرت في صار كوفيرت تشوفوا الافلام وتشوفوا الواحد معني ما نعرفش يلزم قانون
0: الهاندبال
2: يلزم الهاندبال والباسكيت كلهم يعملوا قانون اول حاجه تصير واحد يوقف المباراه باش تخرج
18: سي بيرو تكنيك راهو هذوك راهو راهو الماده الاساسيه نتاعهم راهي متفجر لازم تفهموا الحكايه هذيك في صاله تو وقتاش منفقوا وقت صالة كلها تتحرق تو وقت تنفيقه
0: أيه.
18: فهمت يا خاطر سي تريغرا براي في استاد محلول لكن هذوكم
0: هانا
18: جايينها لا هانا جايينها تو لا لا باش تشعل هانا نقول لك خاطر يا بكوت بلاستيك هانا جايينها تو تشوفوا
0: بس جوستومون سيد المقدم صارت حالات خطيره بسبب الافلام حالات خطيره بالنسبه للعباد انا شفت ناس جت انا شفت عباد حتى في التلفزه نشوفوا ساعات في راسه راهي تهبط كعبه الافلام
1: المدنيه الضرب
2: شرطة الضرب تريتو
0: بالفلامات يعني شفتوا حضرتوا على حاجات خطيرة فريمون لازم العباد تفهم اللي راهو سي سيريو موش تفادليك اللي نعملوا فيه
1: اكزاكتومون لازم الكرة تبقى للكرة راه ما فماش علاش العنف في في في في في في الاستاديات بالحق ما فماش علاش انت تحب تمشي تشجع جمعيتك امشي شجع جمعيتك غني اضحك تفرهد مين من غير عنف ما فماش عليش ما فماش عليش التاكسيه
0: ومن غير متفجرات
1: خطره الكوره والكوره ربح وخساره اذا كان ربحت صح عليك اذا كان خسرت على بروشين ان شاء الله هذه العقليه اللي لازم تتبدل
18: كليش على ذاك راه سيدي فوسفور حتى بالماء ما يطفيش يطفي كان الرمل
0: وشد
18: يقص عليه الاكسجين فرد مره راهو خطير العباد تلعب تاعهم في اشياء والله يدوخ راهو الفوسفور هذاك هو الفوسفور يستعمل فيه الصهاينه في ضد جسمه فوسفور نوع من انواع الفوسفور تستعمل فيه
0: ضد القنابل الفوسفوريه
18: إيه حبيت نقول لكم راهو
0: قنابل الفوسفوريه هي تقتل فيرتيليتي
18: و سي ميليتير راهو غير عباد ما عرفش ايش يعملوا يجيبوا فيك فيش دخلوا فيه اما راهو فوسفور وخطير وحتى بالماء ما يتفش حتى بالماء ما يتفش
0: فوالا دكتور
2: لا هو معناتها سورتو في لي سال كوفيرت في لي ماتش معناتها تاع الهوند ولا الباسكيت ولا الفولي مصيبه على خاطر هما دي غاز ايمي مونوكسيد دو كربون تاع الزنزانة اللي كان كنت تحكيو عليه لو ديوكسيد دو كربون سي او 2 دونك سي او سي او 2 ديوكسيد دو سوفر اس او 2 لي زوكسيد دازوت هذوما الكلهم سي دي برودوي دو كومبستيون واللي نجموا يعملوا تقلق وضيق تنفس وسورتو العباد لي تيران فافورابل مثلا اللي عنده الربو عنده الربو ولا الحساسيه معناتها الفده ولا الحساسيه راهو ينجم يقلق سورتو في اسباس كونفيني كيما سال كوفيرت اللي ما فماش الهواء هو ديجا في ستاد رادس يحب القايد
18: مشينا
2: بور سو ديسيبي اكسيتيرا دونك
18: بلي يرجع السيد المقدم على خاطر
2: دونك المنع يلزمو يكون تاع لي فوميجين هذوما في الاستاد بصراحه يزيونا من الكراكاج ويزيونا من الحكايات هذوما نجم تشجع جمعيتك اوترومون نجم تصفق نجم تغني نجم تشطح فهمت ويزيونا من القوارير وتلويح الدبابز ومن بعد يقول لك شبيه الامني ناحي الطابو نتاع الدبوزه تو هو ينحي له الطابو نتاع الدبوزه ومن بعد يدخل داخل يشري من البوفيت راهو مع فهمت كيفاش
0: دونك
2: نحاولوا لو ماكسيموم معناتها في الاستاد نوفروا نطلب من الجماهير معناتها فهمت وتطبيق القانون على الفوميجين راهو ينهار لي باش تصير كارثه فهمت فما انا نتفكر فما اون فينال
18: في
2: لا فينال فوتبول كلوب افريكان وليتوال
19: وفما جوار يظلي الجزيري اللي كان ولد سيابي اللي لعب في الكلوب وقت ما ذكيت فينا الكلوب وليتوال ما ذكيت الكلوب شاوي يحتفلوا وتضرب في ميجان في راسه بسطر الله معناتها سلا إفلوغي
18: مرة سيبورتين تعالي باش يعدي الباك غدوة سامحني وهم الفلام
0: يديد حرق
19: معناتها إن شاء الله ما نخلطوش الكاف تصير فهمت إن شاء الله الوقاء يقبل إن شاء الله
18: حبيت سيد القادم يرجع للصابة سنة خطر رافي ما هو طيب هو عارف اكثر مني يزم يحرث وراه ولا جنابه خاطر راه الحشيش سنار عمناول قبل لا عندك الارقام تاع عمناول الفضايح اللي صارت نتاع الحرائق اللي شاعت في الواحد
1: فما حرائق عمناول صارت خاصه في صابه الحبوب سجلنا 194 حريق عمناول سنه 2025 ولكن الحقيقه سيد العميد هو كان موسم ممتاز تقريبا كي مقارنه بالمساحه المزروعه 911 الف هكتار تم المساحه المحترقه هي 433 هكتار تقريبا 0.5% ولكن فما حريق كبير صار عم ناول اللي هو 50 هكتار في تبار من الحبوب الممتازه نقول واحد 50 كي تشوفها بارابور هي حكايه فارغه لكن بالنسبه للحمايه المدنيه حاجه كبيره برشا وذاك علاش السنه بدلنا في الخطه نتاعنا وعملنا مركز موسمي في منطقه تبار لحمايه الضايعات هذه تاع القمح والشعير الموجوده
0: تحيه لكم سيد المقدم ونحبها تحيه من خلالك للحمايه المدنيه شفتوا اليوم في الشط تلقاوهم في الغابات تلقاوهم في دياركم تلقاوهم في كرهبكم كي تصير مشكله تلقاوهم في الكياسات تلقاوهم كان فما اكسيدون ولا غيره في استادات تلقاوهم في المكاتب راهو وفي تامين كل المحافل في البهي تلقى الحماية المدنية في الخايب تلقى الحماية المدنية في الأعياد في الأفراح في المسارات شكرا لكم أنتم درع حامي لينا تويس الكل تحية لكم سيد مقد
19: في صفيصة على خط الدفاع الأول مع تاع المواطن في الكوادر الحماية المدنية دي جال الخفاء بربي سيد المقدم شنو التكوين نتاع الضابط في الحماية المدنية ولا معناتها وين يمشي يقرا في الاكاديمي في الداخليه في المهم للشباب راهو خاطر سابور بومبي نورمالمون فخره باش عبد يمشي بالباك باش يمشي يقرا كلمتين
1: هو عن طريق الاكاديميه العسكريه ولا عن طريق المناظرات العموميه المجهز ولا لازم تدخل من بعد فما تكوين خاص للحمايه المدنيه تبدلت عندنا برشا مجالات للتكوين عندنا فيد فوري عندنا الجي او سي اللي هي الكوموندمون برشا مجالات للتكوين
0: تحية لكم كل أعوان الحماية المدنية شكرا سيد مقدم خليل مشي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية الأرقام تتلقاهم في أخبارنا زادة تباعنا جماعة الأخبار تسمو أكثر أرقام خاطر قاعدين يسألوا فينا في الكتيبة أخبارنا وراجعين في ناس الديوان مرحبا
13: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
14: بلسيتي. منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
20: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
21: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهل
22: العيد متسمي على اللمة عالضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخي دي رميز اكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيمي سون غيزو من 19 ل26 مي ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دايما
23: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينه
24: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
13: ديوان افام فلاش نيوز
25: موجز السادسة ديوان فم عسلمة البريد التونسي يعلن أنه يمكن لحاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جرايات من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة لشبكتي البريد والبنوك. وأوضح البريد في بلاغ صادر عنوان عملية السحب تنطلق بداية من اليوم الأربعاء انطلاقا من الساعة 5 مساء. وزير السياحة سفيان تقية يعلن عن نتائج المسابقة الوطنية الخاصة بأعداد الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 لتتويج التصاميم الطلابية الفائزة بالمراتب الأولى. وأبرز الوزير في كلمة ألقاها أن اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية يمثل تجسيدا لما تشهده الوجهة التونسية من تطور على مستوى تنوع الأسواق واستقطاب الاستثمارات، مبينا أن المسابقة انتظمت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح المجال أمام الشباب للمساهمة في المشاريع الوطنية. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال استقبل وفدا عن المجمع المهني لمحاضن ورياضي الأطفال التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وذلك في إطار زيارة نادها الوفد لرئيس المجلس على هامش جلسة استماع لهم في مستوى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بشأن مقترح قانون متعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياضي الأطفال. وأكد رئيس المجلس أهمية الرياض ومحاضن الأطفال في تنشئة الأجيال الصاعدة ودورها في دعم التوازن الأسري والمحافظة على تماسك الأسرة، لسيما من خلال توفير فضاءات تربوية أمينة تساهم في الإحاطة بالطفل ومرافقة الأولياء في أداء دورهم التربوي والاجتماعي. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تحذر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة ينذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية قد تفضي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية خلال 6 إلى 12 شهرا. ولتجنب هذه النتيجة أوصت الفاو بإنشاء طرق تجارية بديلة وضبط القيود على الصادرات وحماية تدفقات المساعدات الإنسانية وتكوين احتياطات لاحتواء ارتفاع تكاليف النقل. الخارجية الإيرانية تركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما لبنان، مضيفة أنها تتفاوض بحسن نية وعلى الطرف الأمريكي إثبات جديته في المفاوضات، وإذا أصر الطرف المقابل على مطالبه المفرطة فإنه يمكن القول بأن الدبلوماسية لم تحقق نتائجها. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني خير، وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيمي. إلى اللقاء.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.
4: ديوان فام فلاش سبور.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بمسابقة كأس تونس لكرة القدم، ومنذ قليل الترجي الجرجيسي يبلغ الدور نصف النهائي بعد انتصاره في ربع النهائي على النادي المنزرتي 2-0، أهداف أشرف بن ضياف في الدقيقة 4 وأيضا مؤمن الرحماني في الدقيقة 75، علما أنه سيف الشرفي حارس العكارة كان تصدى لضرب الجزاء لنادي المنزرتي في الدقيقة 90. دونك كما قلنا الترجي الجرجيسي رسميا إلى نصف نهائي كأس تونس. مباراة الربع النهائي الثاني اللي تتلعب اليوم ما زالت تتلعب حاليا في الطيب المهيري في صفاقس، 111 دقيقة لعب في الحصة الإضافية الثانية 2-1 للسي اس اس. نمشيو في المباشر لملعب الطيب المهيري مع زميلنا كريم مقني. كريم أهلا وسهلا بك.
16: مرحبا بك هاني، نلعب في دقيقة 112. هاني تسمع فيه؟ هاني
6: أيه نسمع فيه. كاي
16: مرحبا بك، نلعب في دقيقة 112. النتيجة هدفين مقابل هدف للنادي الصفاقسي. دونك الهدف المباراة انتهت هدف مقابل هدف، بونتو كل من حمزة المتلوثي دقيقة 52، ثم أحمد تنقور عدل النتيجة دقيقة 65 من ركلة جزاء، ثم دقيقة 4 في الشوط الإضافي الأول دقيقة 94 ريان الدربيلي يسجل هدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي. حاليا 113 دقيقة لعب والنتيجة كما قلنا 2-0، ما زالوا 7 دقائق على نهاية 120 دقيقة، 2-1 وما زالوا 7 دقائق على نهاية 120 دقيقة.
6: شكرا لك، يعطيك الصحه كريم مقني من ملعب الطيب المهيري في صفاقس. دونك كما قلنا اذا كان يواصل السي اس اس تقدم وينتصر في المباراه هذه سيواجه الترجي الجرجيسي في مباراه نصف النهائي بالنسبه لكاس تونس.
5: الدور الربع النهائي يستكمل غدوة بإجراء زوز مقابلات 3:30 متاع العشية بعث بوحاجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي، والترجي باش يلعب أيضا كما سي اس اس اليوم باش يلعب دون ملاعبيتو الأجانب، وفي نفس التوقيت تقدم ساقية الدائري واجه شبيبة العمران. كيف كيف الشبيبة باش يلعب دون لاعبيه الأجانب بما أنه أصلا عنده تقريبا لاعب فقط شبيبة العمران، دونك زوز مقابلات يتلعبوا غدوة، والفائز من زوز مقابلات في كل مقابلة باش يتقابلوا زوز في الدور نصف النهائي. المهاجم الدولي التونسي لؤي بن فرحات في تصريح لوسائل الإعلام الألمانية قال اليوم أنه ما رفضش المنتخب التونسي لكنه فضل عدم المشاركة في كأس العالم بسبب إصابته القديمة اللي قد تعطل مسيرته الكروية. بن فرحات أكد في تصريح لصحيفة مختصة في أخبار نادي كارلسروه الألماني أنه تعرض لإصابة خطيرة في نصف الموسم الحالي على مستوى مشط الساق، أبعدته عن الملاعب مدة 4 أشهر تقريبا، والشيء اللي خلاه حسب قوله طبعا لم يشارك في كأس أمم أفريقيا. بن فرحات أيضا يقول أنه مباشرة بعد نهاية كأس العالم بشتكون فما فترة تحضيرات، إذاك علاش خير البحث على الراحة خلال المونديال استعداد جيدا للموسم القادم، خاصة أنه لاعب بنسبة كبيرة باش ينتقل لأحد الفرق الكبرى في ألمانيا. نذكر لؤي بن فرحات مازال لم يغلق أيضا الباب من المنتخب الألماني، وقد يعزز صفوف منتخب أقل من 21 عام في بالنسبة للمانشافت، موضوع طبعا مهم جدا ويبقى للمتابعة. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت اليوم انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي في قاعة رادس. الجامعة في البلاغ متاعها تقول إنه التذاكر باش تكون متوفرة فقط وحصريا على موقع تذكرتي.ان. نذكر المباراة باش تدور نهار الجمعة بحضور جماهير النادي الإفريقي فقط انطلاقا من 4:30 متاع العشية وبإدارة طاقم تحكيم أوروبي. الختام كالعادة بالكرة في أوروبا، والليلة الأنظار الكل تتوجه 8 متاع الليل إلى ملعب بيشكتاش بارك في تركيا، وين باش يحتضن نهائي الأوروبا ليج. الليلة كما قلنا 8 متاع الليل ماتش بين فرايبورغ الألماني وأستون فيلا الإنجليزي. فلاش سبور قدمكم هاني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان فام بونات. بعد شوية ترجلكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
8: ديوان فام.

0: بوبليسيتي.
1: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمناو لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
2: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون إي دو ليموبيلي، موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنية البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
5: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
6: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
7: ديوان فام،
6: ديوان فام،
7: صوتكم.
4: من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
8: الستة و18 دقيقة جاني لكم في ناس الديوان متواصلين من توحة لـ7. شكرا على المتابعة، متواصلين معكم من توحة لـ7 كما قلنا لكم. مرحبا بكم الناس الكل، باش نمشي وسان ترانزيشن لزعمة صحيحة.
9: زعمة صحيح،
10: زعمة صحيح.
8: هاي شكون يتقدم اليوم في زعمة صحيح؟ العادة الدكتور
11: كالعادة وبعد الكابتن
12: نتقدم بعد الكابتن وسيد العميل
13: نفس لون.
8: يلا
13: بي دكتور سجن موظف لمدة سنة، علاش؟ على خاطر زور شهادة طبية باش هو يتحصل على إجازة مرضية.
12: الكلمة الأولى شنو؟
13: سجنه سنة.

0: بعد تم اعداده بطريقه معناتها اصطناعيه.
1: حتى في تونس راول التزوير هذايا فيه مشاكل كبيره برشا. ردوا بالكم من تزوير الشهادات الطبيه. احنا في تونس الاكثريه
2: استاذه نتاع
1: استاذه نجات
2: ابراهيمي
1: طول
2: قلت لنا
1: ولا راي قلت لنا باهي نمشي ومن بعد شكون الكابتن؟
2: كابتن
0: أم صينية
3: دكتور يحكم كابتن
0: كابتن أم صينية تجبر ولدها
3: صينية
2: شو صينية بقلاوة
0: مصين بلدنا سيد العميد أم الصين تجبر
2: بعد يولا يقول
1: نحبك
0: بالصين
4: كيفاش هي تحبوا تعرف الحقيقة هاي جيهان كانت في الصين اسألوا عن درجة داخل
1: ايه
4: بتعرفوا العباد هذول وصلوا خلصتها في كلمتين قالت في زمن سنوات ضوئيه
1: هو حكينا فيها كنهار كابتن قلنا علميا الصين راهي في 2090 واحنا العالم 2026
4: اللي يهمني كيفاش وقت قصير
1: 2009.
4: اللي يهمني كيفاش عملوا باش وقت قصير وصل كيما هكا انا اللي يهمني حب بلادي تتعظ بشيء هذايا باش نعملوا شيء اللي عملوه هون وصلوا لا اكثر لا اقل
1: نحبك بالصيني شنو
4: وياي
0: تجبر ولدها على بيع الوجبات الخفيفة باش يقدر قيمة التعليم فقرر ترك المدرسة وقعد يخدم في بيع الوجبات الخفيفة.
1: عجبته الخدمة بطل من المكتب
3: عجبته والله هي بخاطر من فقراء
0: مش فقراء لا هو تراجعت معناها الأعداد متاعه في القراية دونك أمه حبت هكذا حبت هكا يتعبوا كل شيء ويعرف قيمة التعب والفرانكو
1: عجبته الحكي دونك بطل القراية
3: وشكون يعمل له في الوجبات
1: يا كابتن صحيح ولا غلط صحيح ولا غلط يا طليل
3: منخمم شوية
1: صحيح ولا غلط
3: معني الحكاية ذي غلط كابتن قلت صحيح
0: كأنك حاضر الحكاية صحيحة
1: الأخبار صحيحة
2: أنا غلطت
3: والله كنت معاه أنا
0: هي وقع تعريفة طفل عمره 17 سنة تراجعت معناه أعداده في القراية هذيك علاش أمه حبته هكا يحس بقيمة الفرانك ويتعب وكذا دونك أجبرته أنه يبيع ساندويتشات على معناها عربة متجولة لكنه قام بجني معناه 1400 دولار في غضون 10 أيام فقط هذيك علاش عجبته الخدمة وقرر أنه يقعد يخدم ويبطل من القراية
1: فلح بيه مشيو للسيد العميد
0: هذه اللي كنتي سيد العميد كأنك
3: هذه عدسي
1: لا العميد
4: اللي تحكي فيه هو الخبز اليومي في الصين الناس تقدر العمل وتقدر يعني اللي تحكي فيه عادي جدا جدا جدا في البقعة ذيك يعني يخلق لك شيء من لا شيء
1: يعني وصغارهم من الصغرى يعني
4: يخدموا
1: بيه نورز
0: سيد العميد القبض على رجل بعد ما قام بقيادة السيارة لمدة 70 عام وهو ما عندوش بيرمي
3: صحيح
4: وين في البلاد ساعة؟
0: انجلترا
4: في انجلترا 70 عام
3: صحيح
1: 70 عام هو يسوق
4: تلقى يسوق مريقل ما غير مخالفات بدون يتعدى
0: في 2022
3: أنا عنده الضوء في الكهرباء عنده
4: كل شيء منظم وكانش غراو تشد كان مش منظم مره تشد
1: تشد عليش بعد 70 عام 2022 على خاطر
4: لا ما تصورش
1: لا ما لاسيغانس تحت نتاع الكرة نسي ما عاودش لاسيغانس فقط معناها الراجل هذية قال انه يسوق من اللي عمره 12 سنة عمرها ما وقفته الشرطة حتى وهو عمره 12 سنة قال نسوق من وقتها ولكن الشرطة قالت أنه باش يواجه تهم القيادة دون رخصة ودون تأمين وهي مخالفات قد تؤدي إلى غرامات كبيرة ومنع من القيادة وفق القانون البريطاني.
4: تعرفش انت في روى احنا جينا غريبة وبرمية وباش ياخذ برمية وعدى 10 مرات تعرفش امريكا باش ياخذ برمية يمشي مركز الشرطة يدخل بالواحد يخرج معه عون يركب الكهرباء بيمشي معاها كاك كيلومتر ويرجع يعطيه البرمي في مركز الشرطة وقت اللي مشيت انا نذكر وقتها سيتي ساعة ولا لا مدارس تعليم ولا تكسير كراي قلت لك خاطر حاجة عادية 16 سنة دايما بده يسوق ومش كيف نحن
1: السيزون يمشي يعمل معاه
4: دولة يدخل مركز الشرطة يدخل يخرج معاها يعمل بيها ضربة يرجع ياخذ البرمي نتاعه
1: فوالا
4: اللي احنا مساك الناس يصير فيهم ما يصير.
2: اي هو بصراحه تو هذيك البواتوتو والكراهب جدد واللي غداغ واحد ما عادش
1: فيها مشاكل كبيره.
2: ما عادش فيها مشاكل.

0: تقعد كأن السرعة معناتها اللي هي أكبر مشكلة في
1: اللي هي مشكلة كبيرة. السيد هذي قال أنا السر أني ما عملتش حتى أكسيدون 70 سنة 7 عقود على خاطرني راني ما نجريش في الكياس نمشي على روحي ما عملت حتى أكسيدون بي هيت نمشي واللايك ديزلايك
2: لايك لايك ديزلايك
1: باش نحكي بالدراسه الاولى انا
3: باش نحكيوا على دراسه صدمت التوانسه بعض الشيء هي شهريه الرجل اكثر بعض الشيء اكثر من المراه وين اصدرت جمعيه تقاطع من اجل الحقوق والحريات بالتعاون مع المؤسسه البحثيه ديوان العمران البارحه 3 نتائج ورقيه أو ورقة سامحوني بحثية بعنوان المدن كعامل لإنتاج اللامساواة فجوة الأجور بين النساء والرجال وانعكاسها على قدرة النساء للوصول إلى الحق في السكن الملائم في تونس ومصر كإكزامبل. وأظهرت نتائج الدراسة اللي فجوة الأجور بين النساء والرجال ما تقتصرش فقط على اختلاف الدخل أما تتحول إلى عامل مباشر يحدد قدرة النساء على تحمل تكاليف السكن والخدمات المرتبطة به خاصة مع الارتفاع المتواصل لأسعار العقارات والإيجارات. وبحسب الدراسة تبلغ فجوة الأجور في تونس حوالي 10.4% لصالح الرجال فيما تتجاوز في مصر 20% وين عكس هذا على قدرة النساء على الوصول إلى السكن وين تنخفض القدرة هذه إلى 90.6% في تونس مقابل 80% في مصر.
1: شهرية الرجل أكثر من شهرية المرأة في تونس مع أم ضد دكتور؟
0: أنا والله ما في بليش لي فما فرق في الشهرية
1: اللي
0: نعرفه أنا في مجالات معينة يظهر لي أستاذ جامعي رجل المرأة يخصوا كيف كيف
4: وظيفة عمومية كل كيف كيف
0: الكل كيف كيف
4: البريفي يمكن
0: في البريفي أي خاطر ما يزمناش نعمه في البريفي فما دي كريتير أخرين أنا ما نتصورش كان على خاطر رجل ولا امرأة
1: في الأعلام والله هذه كلمة خليني نقولها للتاريخ واحد ما يعرفش على العمر متاعه وتسألت فيها قبل هكا في بعض الحوارات وما جاوبتش. في الأعلام في تونس الراجل يخلص أكثر من المرأة أنا نخلص أقل من الأعلاميين الرجال اللي في تونس اللي خادمين احنا قد ولا عنا نفس البرامج ولا نفس كذا مش نحكي فقط على ديوان فام ولا إذاعات أخرى ولا تلفزات أخرى نقول لكم في تونس الإعلاميات يخلصوا أقل من الإعلاميين الرجال ما نعرفش علاش زهر ما وش زهر شنو اللي صاير لكن نخلصوا أقل
0: هذه
1: تجربتي
0: الخاص.
1: أنا الخاصة
0: في القطاع
1: الخاص الإعلاميات النساء يخلصوا أقل من الرجال
0: في القطاع العام والرسمي أنا في بالي كيف كيف يخلص
1: أي في القطاع العام
0: دونك الدراسة
1: ما القطاع العمومي راه ما يهموش فيك انت راجل ولا امراه شو البوست اللي انت تخدم فيه وكذا
0: الدراسات كي باش نحلوا الارقام تاعهم راهو يلزمنا نشوفوا الماتيريال ميثود تاعهم شنو لي شونتيون اللي خدموا عليه قداش من عبد ستاتيستيكمون سينيفيكاتيف ولا ذا علم كامل تاع لي ستاتيستيك ينجم يكون لي شونتيوناج تاعهم راهو ماهوش ميمثلش معناتها المجموعة الوطنية كما تقول والموظفين الكل النجم يجي
1: خذاك علاش انا حبيت ناخذ رايكم انتم بالنسبة لي كذا ينجم يكون صحيح ولا غلط
0: 100 مثلا إطار في القطاع الخاص وقال لك فما ديفيرينس نتاع 10% بون اما اذا كان تحسب انت على الإطارات الكل يخلصوا
1: ما نعرفوش احنا الحقيقة كيفاش صارت
0: يلزم سنتي. يلزم معناتها تحليل الارقام هذيا بواحد يرد باله معناتها
1: هو يرد باله ما يسالش راه كي نحكيوا على المشاكل من النوع هذيا احنا ديما اون اتوندونس تونس بلد حقوق المرأة واحنا رانا نساء وكذا وكذا اي انا امرأة وحقوقنا كاملة في تونس الحقوق القانونية وغيره وبرشا بلدان يتمنوا باش يخلطوا اللي خلطت له المرأة التونسية اما راهو فما منه راهو المعاملات راجل وامرأة فما منه معناها مش لازم نقولوا راهو الميادين الكلها وردي والكلها لا نساء ورجال قد في بلادنا لا فما هكا وفما هكا الدراسة هذه ما نجمش نتبنيها كما قلت انت دكتور
0: مو فما زادة نلقاو زادة نساء زادة في مراكز قيادة سواء في القطاع العام ولا في القطاع الخاص
1: أي.
0: تلقى بي دي جي مرة مثلا أي. موجود
1: اي بيان سور
0: اي هذاك علاش انا قلت لك لي شيف خنوم هذا مع سورتو الدراسات هذوما واحد يلزم يرد باله يشوف على شنو لي شونتيون اللي خدموا عليه باش يعرف التحليل تاعو يكون كيفاش وعميق ولا مش عميق ولا
1: النساء الفلاحات خليني انا من هذي وسيبني من الصحافه والاعلام و و و النساء الفلاحات أي. المراه الفلاحه قداش تخلص عميد والراجل كي يمشي قداش يخلص
4: ليتود نتاعو أيه. أنا متأكد ضربت في البقعة هذه في الفلاحة وفي المعامل
1: أيه.
4: أكيد أنه
1: قديش ساعة المرأة في المعامل وساعة الراجل
4: شوف الكادر لا الكادر أيه. راهو كيف كيف بالنسبة للإعلام كي مشيت لفرنسا آخر مرة الكولوك اللي تعمل كانت الندوة على أنه كيفاش المرأة في الإعلام فرنسا تخلص أقل من الرجل وقيمين الدنيا. دونك مش تونسية تونسية الحكاية
1: الحكاية ما احنا قلنا رفيق
4: انترناسيونال.
1: أنا نحكي لك كإعلامية تونسية عندي 20 سنة صحافة
4: في, في فرنسا نفس المشكل
1: يعني موجود. فما مش منخبيه هكا خلينا نقول
4: فما الواحد يعمل يتود كما قال سليم يلوجوا على الجذور منين جاي.
1: ما مشي لي ذاك بالحق نسيدك الفلاحات اليوم
4: هذوكم هما
1: المرأة الفلاحة ونهارها بقديش
4: تقبل مسكينة تقبل بعشرين وبثلاثين الراجل ما يقبلش
1: الراجل أقل من 50 دينار ما يخرجش للزيتون
4: غاديك هو أن ثم الخلل وفي المعامل كيف كيف المعامل الراجل راوي يخرج أكثر مش نعرف المعامل ساحق بكل شيء الأغلبية ساحقة نساء معامل تونس هذي بتاع الكابل وبتاع التكستيل الأغلبية ساحقة تشوف المعامل خارج تقام 80% نساء كعبتين اللي يخدموا غاديك يخدوا أكثر ولا. الله أعلم شو فينا وين علاش ربما خطر يعني يكون خاطر الرجال ينجم يقعدوا بعد الوقت ينجموا فهمتني ثم اشياء اما المعامل بصفه عامه اللي شفتهم الرجال يخص اكثر من النساء
1: زيد بتتخرى خاطر المراه ما تخرج تخدم في الوضعيات هذوك كان ما هي فريمون مستحقه معناها يلزمها تربي صغيراتها ولازمها تقفل صغارها دونك هي لي دون لو بوزوا مشيت الامور هكاك لسنوات طويله وخلطنا للي احنا فيه مع او ضد طليان الراجل يخلص اكثر من المراه في بعض القطاعات ضد
5: كيف كيف
1: أنا لا مع أو ضد أنه هذا موجود في بلادنا ولا مش موجود
5: هذا موجود
1: أيه.
5: موجود في بلادنا وموجود في أوروبا أنا عندي فكرة في فرنسا زدت دخلت مرة أخرى ليكار أنتر 22-24%
4: يحنا أقل ريتا
5: 22-24% ومرة قديش من حصة في التلفزيون يجبدوا الحكاية دي يجبدوا الحكاية دي وهنا اكتشفت اللي ميم ديبلوم ميم جراد المرأة تحطها مع الراجل المرأة تاخذ أقل ديسكريميناسيون توتال في فرنسا
4: أقل منهم
5: في فرنسا
6: اللي نحن ما عندناش في القطاع العمومي
4: هما في القطاع العمومي وعندهم
1: في القطاع العمومي مش
4: طبيبة وطبيب مش كيف كيف
5: إن شاء الله
1: هما
4: إيه
5: إن شاء الله تو أنت إكزامبل ديفيون هنا
1: لا أنا في الإعلام موجود أنا هذا عايشته حياتي كله ونعرف اللي أنا باش نعيشه حتى لين نكمل كارير متاعي
5: نتكلم صراحة
1: الحقيقة معليش عايش نخبيه وديما نقوله لا
5: أنا وقت نتكلم ديسكريميناسيون وقت نقوله راهو ساعة تلقى في تونس ميم ديبلوم ميم كذا ميم كذا تلقى
1: وديبلوميت أكثر
5: في وقت
1: ديبلوميت أكثر والسي في أعلى واللي هو
5: وتلقى باقي المرأة ديسكريميناسيون كذب عليك باقي هل سميها بتنقى بعديش
1: أنا في هذي علاش حكينا فيه السجي هذا مش على خاطر الإعلام على خاطر النساء الفلاحات على خاطر كان سيدي تلم في زيتون على هذو ما احنا نحكيه اليوم على نساء المعمل زي دحكي عليهم سيد العميد على المرأة اللي كي هي راهو به العاملات اللي هما يتطوعوا في كالأعمال متاع البلدية اللي يخدموا أتون بارسيال يخلصوا أقل برشا مرجال به النساء اللي تلم الدبابز البلاستيك به في بالكم يحسبوا لها الكيلو أقل من اللي يجيبوا راجل
5: شيء كبير على البلاستيك هي نسيك المتعذبة
1: متعذبة وجيبس أكثر من
5: جيب أكثر من
1: أكثر منه يظهر لي ما نعرفش الحقيقة ما نجمش نعطي أرقام غلطة لكن اللي نعرفه أنه يحسبوا لها هي الكيلو بلاستيك أقل برشا من اللي كيجيبوا راجل الكيلو بلاستيك هذيك دونك راهو موجود وكي نقولوا موجود نبداو في نقولوا كيفاش نجمو نصلح كيفاش اليوم خاصة هالنساء الفلاحات المرأة الفلاحة اللي على عينا وراسنا
5: موضوع أنت الفلاحات أيه. لولا الفلاحات ما عندناش صحن ناكلوا فيه
1: بيان سور
5: ما عندناش صحن
1: ما عندناش ما ناكلوا
5: ما عندناش ما ناكلوا
4: وانا كابتن انا مروح
5: والله ما عندنا ما ناكلوا
4: انا مروح تو كل يوم خاطر تعدى الزون والله شيء حزن قلب كيفاش الكراهه باك ليش زي باقي مروحين بالنساء ثم واحد برك يعطيه صحه عمل كار تمشي وتجي يهز في فلاحاته على كار مضخمه وجديده يعطيه ألف صحه والله نغمة. ساعات جديد تقول حتى باش نعمل باش نعمل بيبليسيتي لك ميسيل خاطر ما عندوش شركه اسمه سكوري بارك الله فيك كل يوم نشوف كار تجي تهبط نساء وتهز نساء والاخرين يا كابتن يا كابتن ساعات تلقاها 100% نساء نتعدى
5: يبداو واقفين وحتى لهم الماء باش ما يقعدوش
4: يموتوا الكابتن دهش يعود هز الاوتوروت هزيته على الطريق ما بين قرنباليا ومرليش ديخ كابتن ملا جمال بكاش خايف
5: شيت ورا بقرني
4: يعطيك الصحه شافك المنظر هذا ريتك السواني كل 100% نساء معناها هذاك علاش واحد انا نتقز كي نشوف الفرق نشوف المراه اللي تجاهد لبرا وتروح باش طيب العشاء تربي في دراري تو سماحك المراه اللي قتل في باجة
1: قتلنا عليها صحيح
4: هز ولدها على ظهرها وتزرع في الفول
5: ومتبسة
4: وقتلها سميحة خوين وراجل قتلها هالو تحت الحيط يضرب في الكريستال والتاي
1: لا
4: معناها تربي في ولدها فوق ظهرها وتزرع في الفول وهو سخينة هانو بعد تجي يقولها هو الفطور وهذاك علاش نتقزز انا ونقول حاجات لا تطاق هذاك علاش انا نقول راهو نتكلم على المساواه الرحمه حتى انظر حتى بعين الرحمه راهو المراه راهي تقاسي في تونس راهي المراه قاعده متعذبه المراه يطالبوها باش تربي وتقري وتداوي وزيد تجيب الفلوس وفما شكون ياخذ لها فلوسها راهو مآسي كبيره في الموضوع هذا يعطيك
1: صحه
4: حليت الملف هذا يلزم نهار نحلوه ساعه كامله
1: صحيح
4: باش نعرفوا احنا وين عايشين وبعد نقولوا كيفاش وكيفاش
1: انا شفت في العالم الفجوه في الاجر بين نساء ورجال
5: جاوبنا لطفي مشنق جاوبنا
1: هي طيب
5: اسمعوا مليح شو تقاسي المراه

0: هذه اغنيه ليهم كما قلت لكم. انا باش نكملوا شفنا في العالم البلدان شو كيفاش الفجوه في الاجر في العالم ما بين المراه والراجل. البلدان الاقل فجوه، البلد الدوله الوحيده في العالم وفي الاتحاد الاوروبي اللي سجلت فجوه سالبه، وفي الدوله هذية المتوسط اجر المراه اصبح اعلى بقليل من الرجل.
1: ما تكون كان سكندنافيا
0: لوكسمبورغ.
2: ايوه
0: لوكسمبورغ قد حمام لوكسمبورغ. بلجيكيا ثاني بلاد في فريمون معدل الاجور فيه مساواه كبيره في بلجيكيا. بعدهم تجي ايطاليا رومانيا كولومبيا. في إيطاليا رومانيا كولومبيا بين 2-4% الفجوة، الرجل أكثر من المرأة، مي أونتخ 2-4%. البلدان ذات الفجوة المتوسطة نلقاو الولايات المتحدة الأمريكية 16%، الرجل يخلص أكثر من المرأة. فوالا فرنسا وبريطانيا بين 11-14% يقول لك توخلطت الفجوة، رغم القوانين الصارمة لا تزال مثلا عقوبة الأمومة والعمل لدوام جزئي هي اللي تعمل في فجوة لصالح الرجال. البلدان هذي يرى جبت صغير مشي على روحك، ما فماش هذي الأخلاص لا شهري لا غيره. البلدان ذات الفجوة الأعلى كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية أكثر بلاد في العالم يخلصوا رجال أكثر من نساء في العالم الكل. الهند كذي دونك كذية في العالم، فتفهم اللي في العالم الكل فما فجوة بين نساء ورجال. دكتور
2: مجتمع ذكوري.
3: أنا نحب نحيي الأساتذة اللي كونوني في في إطار الإقامة تاعي والتخصص في البيولوجيا الطبية اللي هما نساء وأساتذة شفاهين جامعيين ورؤساء أقسام، وهني باش نذكرهم بالاسم خاطر لا موتي من العباد، نصف من العباد اللي كونوني هما نساء. بروفيسور نزيها كعباشي رئيس قسم الكيمياء الحية في مستشفى الرابطة، بروفيسور ومندراك راضي قسطلي رئيس قسم علم أمراض الدم في مستشفى الحبيب ثامر، بروفيسور نول هدى تومي ومندراك زاد رئيس قسم علم أمراض الدم زاد في مستشفى الأطفال باب سعدون، وبيان سور العميد بروفيسور سعدي قرقوري رئيس قسم علم الطفيليات من المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
4: لحمي شوكا
3: دونك أنا الواش نحب وكانوا دي شيف دو سيرفيس ويخلصوا كيما لي شيف دو سيرفيس رجال وأساتذة، وكانوا هما شادين شافري وكانوا يوزنوا في الكليات ويوزنوا في المحاضرات. دونك نحن يظهر متقدمين على برشا بلدان في في العمومي، ما عندناش سيغريغاسيون اونتر لي سيكس، ما فماش في العمومي في القطاع العمومي ما فماش فرق بين المراه والرجل، هذا لا شك ولا اختلاف فيه. يمكن في القطاع العام، يمكن مهنه في القطاع الخاص مهن اخرين. انا نحكي لك هذوما معناتها سي لي زيليت تاع تونس، يا با دو سيغريغاسيون والشافري، ومنهم معناتها حتى في المستشفى العسكري السيد العميد ديما يعطي ليكزومبل هذا. عندنا جنرال مراه امير لواء طبيب بروفيسور فهري رئيس قسم امراض القلب، فهمت؟ دونك الحمد لله اللي نحن مع الناس سيغريغاسيون ذي في القطاع العام، ان شاء الله نصلحوا في القطاع الخاص
0: وان شاء الله ننسى المنسيات الفلاحات والعاملات في المعامل ونساء اللي تخدم باليد والساعد والحرفيات، ان شاء الله يخلطوا زيد هما نهار من نهارات نقولوا اللي ما عندناش سيغريغاسيون فيهم، هذوما نساء اللي ناسينهم واللي احنا نعرفوا مليح اللي يخلصوا اقل من الرجال. الحمد لله اللي بلادنا على الاقل راه كل ما هو تحت القانون في البلاد هذيا فالعمومي راه منظم. الامور الاخرى ان شاء الله نخلطوا لتنظيمها. وانا قلت لكم رانا ما عادش نخبيو حتى شيء في ناس الديوان، خويا خلينا كل شيء نقولوه كما هو. الباهي يلزم نثمنوها احنا كاعلاميين، وكذلك الحاجات اللي النقاط هكا فيها شويه شوائب يلزمنا نحكيوا عليها باش نجموا نقدموا ببلادنا، سينو باش نقعدوا في نفس البلاصه. يلزمنا نحكيوا على هذا
4: الشاد في الراجل يعاون مرأة تضربك من سوايع تخدم وتروح للدار كدارها وطيب عشاها وتقاري صغارها، والراجل وين في القهوه؟ علاش نقول لك
0: مش الكل سيد العميد راه فما هكا،
4: انا اللي نتكلم فيك عاد ديما نتكلم على الخارج، الباهي ما نتكلموش عليه سمع الباهي هذوكم نحطوا فوق راسي. انا نتكلم فيك على قاعد الرفيه، هل هذا راهو المراه يحطها في بريسيون؟ انا باهي نقول المنسات تونس ما ضربوش ديبرسيون نيرفوز، راهو على خاطر يوميا ضغط كما كاين يوميا الكابتن راهو يوميا الرفيه انا يوميا يوميا برا نشوف القاوي توا بعد 6 تاع العشاء تلقاها ظلمه. علاش يا رسول الله ما تهزش معها وذن القفه قري معها شوية، اقف معها شوية، هز معها شوية، هذيك هي الدنيا راي.
0: ربي فضل، ربي فضل نساء ورجال تونس
4: بالضبط. كل البلاد هذيا ديما نتكلموا على لوتران كي ناري فالور
0: فوالا
4: ما نتكلموش عليها هذوك.
0: تحية لكل من قايم بواجبه. نمشي تو دو سويت سان ترانزيسيون لي حول العالم.
1: حول العالم، حول العالم. إليكم أبرز أحداث الشرق الأوسط والعالم بإيجاز. ترامب يقول كنت جاهزا للهجوم على إيران وعلى بعد ساعة من القرار. استطلاع يقول تراجع نسبة تأييد ترامب إلى 35% مع انخفاض الدعم الجمهوري. غوتيريش يقول قمة ترامب وتشي ربما خففت التوترات لكنها لم تصفر عن أي تقدم. فانس لن نبرم اتفاقا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الحرس الثوري إذا كرر العدو هجماته فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. الناتو لا خطط لمهمة في مضيق هرمز دون قرار سياسي. والكيان المحتل الكنيست يصوت على حل نفسه.
0: شكرا نورز. ترامب يمهل إيران بضعة أيام، طهران تكشف عن تفاصيل المقترح متاحة. في أمريكا جدل بين الكونغرس وترامب بسبب حرب إيران. سيد العميد،
4: أولا ساعة توا حتى الصحافة الأمريكية وسائل الإعلام الأمريكية ما عادش تاخذوا على محمل الجد إيش ولاو يعملوا توا. كنا قرأوا نيويورك تايمز والجرائد الكبيرة وCNN لكل ولاو يستقيوا في معلوماتهم مباشرة بنتاغون من وزارة الدفاع. شو يقول وزارة الحرب الأمريكية؟ تقول اللي جنرالات الامريكان الكل ما هوش موافقين الحرب، وبالنسبه لهم الحرب انتهت وما عادش عندهم، لانه واضحه العمليه لا جدوى من هذه الحرب بالنسبه لهم. ان مسوا ذخائرهم الاستراتيجيه اللوجستيك بعيده، وجع عندهم الاستعلامات تاعهم ارقام مفزعه، ارقام مفزعه للامريكان. فالهدنه هذه بعد طاحت 70% القدره الصاروخيه الايرانيه رجعت 90%، مش ارقام العميد توفيق ديدي، ارقام الامريكان، البنتاغون الامريكي، السياره الامريكيه. يعني باش نرجعوا للحرب، باش نرجعوا للكاز ديبار. وزيد من فوق تو الدول الخليجيه حرشوا اللهجه، قالوا له ثلاثه دول خليجيه قالوا له يا خويا يهديك ربي كفانا من هذه الحرب، لم نجني منها الا الدمار. يعني ما شنو حلها تو احنا معناها امورنا واقفه واقتصادنا واقف. قالوا حذروه، قالوا له يا خويا الحرب معناها تكفينا. هذه الاهم. وثم مؤشر آخر اللي هو غريب وعجيب، اشكون مش يمشي لنيويورك نهار 26 وزير الخارجية الإيراني. هذه بالنسبة لي هي رسالة انتهاء الحرب، لأنه مستحيل بش في الخضم شيء يعيشوا فيه بش أمريكان يعطيه رخصة لوزير الخارجية الإيراني بش يمشي لنيويورك.
0: زيارة وزير الخارجية الإيراني لنيويورك هي دليل على نهاية الحرب
4: بطبيعة الحال، معناها راهو توا المفاوضات قاعدة تمشي. خاطر لو كان جاءوا في حالة حرب حقيقية ومش ترجع الحرب، مستحيل العملية دي. راه باقي التفاوض عن طريق يعني الباكستانيين ولا الأتراك. أما هذه معناها راهو ثم معناها بالنسبة للأمم المتحدة ساعة رجعت بعد فشل مجلس ترامب، فشل ذريع لأنه ما جاب حد شيء وما عمل حد شيء، لا كلام الفلوس وكالعادة، ولم نجني منه شيء هذا المجلس. طيب باش نرجع وين؟ للأمم المتحدة، مجلس الامن، نرجع للحظ الاول اللي كان قبل الحرب. وضو بشال عبد دوره قلت ليش تكلم عقد شيء من بدات حرب سمعناهش، لم نستمع اليه. هذا هو تو. وثم تو بدينا في قراءه نتائج الكارثيه نتاع زياره ترامب. ما بدا المطبلون ويطبلون وهاو الصين باعت القضيه
0: زيارته للصين.
4: ايه تو على ثلاثه مستويات. بدا الامريكان يحللون وهابطين تصويره ترامب متعطي أن رأسه شفتها ولا أمام شيء. معناها السيد الذي أهان رئيس كندا وهان رئيس البرازيل وهان رؤساء أوروبا الكل والناتو الكل، وما خلش كون معناها ما لم يقزمه ولم معناها يسخر منه في العالم، جاء أمام التنين الصيني وطأطأ رأسه وقال له بالحرف الواحد أنا أتشرف بأن أكون صديقك. هذه النقطة الأولى. إذن دبلوماسيا كارثة، لأنه مستحيل رئيس دولة بحجم ترامب ينزل من الطائرة وبروتوكول معناه البروتوكول يقول اللي رئيس دولة يستقبل رئيس دولة، وزير خارجية يستقبل وزير خارجية، رئيس حكومة يستقبل رئيس حكومة. نزل من الطائرة وشكون وجد نائب الرئيس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المفاوضات كل صارت الصينيون كلام تحب عمومي ما عطاوش حتى انجاجمون، حتى شيء بصح لا إيران ولا روسيا. ثم اقتصادية ثالثة، الكل كان يظنوا اللي انتصار ترامب معناها عمل امرشي معناها صفقات 200 مليار دولار. اش طلعت الصفقات هذه؟ طلعت الصفقات التي ستفتح السوق الأمريكية. الصين دهات به مش سيدي جرع معك راه صفقه اما في الاخر مش تباع الماتريال مو مش تباع.
3: نعملوا نعملوا صفقه ما عندها مشكل
0: ايش الامور
4: الايفون ونصنع ما في الصين التسلا وتصنع في الصين يعني في الاخر اللي يهمهم في الموضوع قالوا الدور دور وترجع لي انا. اذا العمليه على عكس ما كان يتكلم فيه ترامب صحيح باش ثم بعض رجال اعمال باش ينتفعوا ولكن المنتفع الحقيقي هو السوق الامريكي اللي باش تحل قدام الصين واللي باش معناها بالحق تخليها السلع نتاعهم اللي رقدت تتباع.
0: لا هو فما شكون يقول لك ترامب مشى على اساس بشيخ وهو وعود فيما يخص ايران يا اخي عطاه هو وعود فيما يخص تايوان مش باش يقول لهم ما تتدخلوش مع ايران قالوا انت وانا ما ندخلش مع تايوان.
4: هذا الامريكان حلوا مش انا حللت
0: انا باش نمشي في صعيد اخر. وبعد 7 عمليات تصويت سابقه فاشله بلغت نتيجة تصويت 50 صوت مقابل 47 خطوة مثلت المرة الأولى اللي يقر فيها شكون مجلس الشيوخ الأمريكي قرار يهدف إلى إجبار ترامب على الانسحاب من الحرب مع إيران. يعني هذية هي سابقة
4: بتبع.
0: تعتبر أنه مجلس الشيوخ يصوت لي خلينا نقوله على الأقل مش سحب من إيران لكن يقيد صلاحيات ترامب في الحرب, الأصح سياسية
4: مش يولي يتعدى على المجلس
0: يقيد صلاحيات ترامب. ومن أعلن على هذا؟ فانس هو اللي أعلن في نفس الديسكور اللي دافع فيه على ترامب وقال الحرب لن تكون أبدية وكل شيء. بعد قال يؤسفني الأخبار اللي تلقيته أنه مجلس الشيوخ الأمريكي صوت مع تقييد صلاحية وراه حاولوها
4: المجلس الجمهوري راه هذيك المصيبة هي
0: لأنه اليوم الجمهوريين راه بالنسبة ليهم تراجعوا في تأييدهم لترامب 35% انخفاض كبير في دعم
4: 70%
0: الجمهوري فوالا من 70 35% دكتور
3: لا شوف كل الدلالات توا تقول للولايات المتحدة الأمريكية ما انتصرتش في الحرب هذه مش ما نقولوش إيران انتصرت نقولوا الأمريكان ما والكيان معناتها ما نجموش يخطوا الأهداف اللي حطوها أنا نمشي في مع سيد العميد مش خاطر استقبلوا رئيس وزراء لفات اللي الرئيس الصيني هو يجيب الرئيس الأمريكي عنده معناته مش الرئيس الصيني تحول الولايات المتحدة الأمريكية رو ذي ما يعملها كان عبد في موقع قوة ذي واحد اثنين بعد زيارة ترامب بالضبط شكون مشى زار الصين
5: بوتين
3: شكون مشى زار الصين بعد ترامب
5: بوتين
3: روسيا
4: رسالة قوية
3: رسالة هذية انتع تحالفات جديدة نتاع توازن جديد في العالم القوة العسكرية والليبرالية الأمريكية ما عادش مهيمنة وحدها على العالم مش معناتها لو أمريكا ضمحلت ولا ما عادش قوة عظمى ولا لا أما فما أنيكيليبغ فما توازن جديد يلي على رأسه الصين وروسيا
0: ما عادش فما مونوبول ما عادش فما بول واحد في العالم
3: رجعنا كما تقول لك الوقت على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي تو فما بول جديد موجود يعيطوا هما الرئيس أمريكا ومن بعد يحتفلوا مع بعضهم لي فانكور معناتها اللي رابحين الحرب هذه من انديريكتومون معناتها بطبيعة الحال الصين وروسيا معناتها تقابلوا مع بعضهم ويحتفلوا ووراوا حتى أنا تفرجت في دي سيكونس فيديو عملوا مقارنة ما بين استقبال معناتها الصينيين لترامب في الاحتفالات وبين استقبال بوتين سان غيان افوار والرئيس الصيني مشى لبوتين للمطار
0: ما مشيش
3: لترامب فهمت دونك هذي الكل يعطي وزيد الخوف معناتها نتاع الامريكان معناتها اللي كادو الكل لوحوهم في المطار قبل ما خايفين معناتها من الاسبيوناج معناتها حالة شك ودخلوا لهم
0: شك
3: وهذايا مساج اللي وقت اللي نحن نتكلموا على الحرب ونقول الولايات المتحدة ما انتصرتش في الحرب هذايا ولم تبلغ أهداف والعباد مش مأمنة يقول لك توما تطبلوا الإيران وانتوما وهما العباد أنا فاهم رو العباد في حال ذهول المخ من الجمش يستوعب اللي الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في إيران هذا واضح معناتها هاو هاو نحن شقلنا ما باش تستناو المفاوضات باش نعرفوا شكون انتصر في الحرب ولا هذوما هما المفاوضات
0: هذه المفاوضات الحقيقيه هذوما
3: هما المفاوضات وظاهر شكون في موقع ضعف وظاهر شكون في موقع قوه واضح معناتها للعيان
0: لا الشيء اللي خلى انت قلتها انا الاول قلت ترامب راهو اليوم يحارب دون حلفاء
3: دون حلفاء بطبيعه
0: حتى حال. مجلس الشيوخ الامريكي حتى داخل الكونغرس وداخل مجلس الشيوخ ما عادش عنده حلفاء ترامب
4: سليم قال سمحني سليم قلت قال سليم. قال سليم المفاوضات وسائل المفاوضات تظهر لنا شكون انتصر وشكون اول واحد قال نذكره سليم وقتها اول بدايه المفاوضات قال تو المفاوضات ظهرنا شكون شكون انتصر وشكون هزم ولا شكون شكون الحاله
3: ترامب مشى الحرب دون حلفاء خاطر العباد راهم ما همش بمخاخهم رؤساء دول اخرى الاتحاد الاوروبي وكذا يعرفوا معناتها المخاطر تاع الحرب هذه واحد واثنين ترامب اقدم على معناتها صدم على حرب مع ايران اللي رؤساء الولايات المتحده قبلوا الكل ما عملوهاش الحرب
4: رفضها
3: معناتها زعما هما كلهم غلطين وهو صحيح دونك مشى بتأثير
0: هو يضحك على باراك اوباما قال كيفاش ما على خاطر
3: على خاطر اللي تي بيان كونفي باراك اوباما وما خلاش اللوبي الصهيوني يأثر في القرارات فوالا فهمتوا يعرف سبق مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية على مصلحة إسرائيل باراك أوباما وغيره من الرؤساء
0: وما سبقه أنت قلت لنا دون تحالفات دكتورنا طليني أنت قلت أن إيران ربحت لأنها حولت هذه الحرب إلى حرب اقتصادية صحيح. بامتياز وحتى توا الصين ومشيت الصين وروسيا وأمريكا الكل ماشي في هالحرب الاقتصادية هذه
5: الحرب اللي اسمها WEF
0: Water
5: Energy
0: Food
5: Food تو الناس كل هابلة على الفود الناس كل هابلة ما عادش فما لي زونغري وتو هما مواسم الزراعة به أنا مش بإجهاز راهو حتى بوتين ما استقبلوش في المطار شي استقبلوا المينيستر زافير اترونجير وانغ يي ولكن الحاجة يتميز بها على واحد عمل له سيريموني وين أوفيسيال وريتها أنا في الأول الناس كل وراها وين في بلاصة سامبوليك في بيكا اللي هي لا بلاس تيان
4: المنى
5: بارك الله فيك دونك معناه باش يوريك شو هو الحفلة به سأقتصر الحكاية نتاع مجلس الشيوخ قديش هما 47
0: 50 على 47
5: بيه.
0: 50 ضد ترامب 47 مع ترامب
5: وفي الخمسين شكون فما كاتر ريبوبليكا
0: اي صحيح
5: فهمتي كاتر ريبوبليكا جاو ضد معناها لتقييد صلاحيات الرئيس تقييد صلاحيات الرئيس ما تعمل شيء لما تجينا تو صلاحيه الرئيس به يقول لك شنو هو الهدف في كلمتين الهدف نتاع الزياره هذه الهدف نتاع الزياره هذه ترجمت شويه باللغه الفرنسيه التنسيق لاحداث هيكل أو هندسة جديدة لأمن الخليج الفارسي أو العربي كل واحد كيفاش حابين والتحالف هذا تحالف جديد التحالف هذا يقوم على نموذج شنو نموذج إسلامي لا فيه لا شيعة لا سنة ما معنى ويقوم على ثلاثة أركان اللي هما شو اللي هما الكل في المنطقة ديك اللي هي تركيا عربية سعودية وإيران هذوما معناها باش تتنحى الحكايه الانقسامات اللي صايره تو في الخليج بشوي بشوي يحبوا يخرجوا امريكا يحبوا يفصلوا امريكا من الخليج اول حاجه باش يعملوها البترودولار هكا بداو خاطر التبادلات بين روسيا والصين سكيل باري 200 مليار مي اون موني لوكال فهمتني ولا هذا هو معناها بايجاز
0: التحالفات الجديده
5: الزياره نتاع بوتين السسم وبعد بوتين ويمشي يمشي مش يمشي نو ديلهي اللي هي ما زاد ما تعرفش روحها ساق منه وساق منه
0: نص نص
5: جوج كروان البريكس يكون مش يعمل غاديك الاجتماع نتاعو جوج كروان
0: اي سي جامي مازال خاطر البريكس راهو بعد توا الاوراق الجديده حتى البريكس راهو شوفوا في تطورات كبيره برشا
5: البريكس راهو برازيل روسيا بريكس ايران سي لا شين البريكس والافريك دو سود والهند جوج كروان الهند نو الهند معاهم وي
0: ومازال البريكس قاعده تتبدل
4: صارت حاجه في الزياره الناس كل تسال شنو هي حكايه فخ ثيوسيديد قال الرئيس الصيني قال الامريكاني قال رد بالك حذره من السقوط في فخ ثيوسيديد شنو هي حكايه ثيوسيديد
5: انجريك
4: سيديكيد استوريان كبير مؤرخ كبير ارخ كيفاش وقت بدا قوه مهيمنه العالم وتبدا قوه صاعده القوه المهيمنه تحاول دائما تضرب القوه الصاعده لكن في كل الحالات شو يصير؟ القوة المهيمنة تتدمر. قالوا رد بالك تطيع، معناها يعني أنا ساعات وبش نفوتك، رد بالك تفكر نهار تعطلني وإلا تقاومني وتقاوم سعودي. إذن ثيوس جديد هذا بالضبط المؤرخ، معناها هاي رسالة مبطنة. قال له رد بالك تعرض للاسانسيون للصعود الصاروخي للصين. وترامب تلقاها الحكاية، فهمها لأنه ثم محاولة خنق الصين وكل شيء، معناها رسالة مبطنة، رد بالك تعمل الغلطة هذه لأن ستكلفك غاليا. هذه هي مع حكاية ثيوس جديد.
5: الديتروان تاع تايوان أخطر من هرموز.
0: فخ ثيوسيديس اللي ثيوسيديس في كتابه لخص اندلاع الحرب بجملة وصفت بالبليغة والتاريخية، قال صعود أثينا والخوف الذي أحدثه ذلك في إسبارتا هو ما جعل الحرب حتمية. ويقول لك كيف تقوم الحرب، في الأغلب القوى الجديدة تغلب.
4: هذا هو
0: هذا فخ ثيوسيديس
4: رسالة مبطنة.
5: وجبتها نتنياهو قال احنا سبارتا،
4: تعرف بلغتنا احنا جايك قاتلك جايك
0: لا نتنياهو رد روح هو
5: سبارتا، هو سبارتا. نتنياهو في خطاب قال هنا سبارتا.
0: هلا دكتورنا،
3: هذا هو معناته تو توازنات جديدة وتحالفات جديدة وما بعد الحرب، وحرب إيران شو معناته اقتصاديا جيوسياسيا شنو الامباكت تاعها تاع الحرب هذيا، هذيا باش نشوفوه فيغ يا مزيغ. بدات الامور تظهر، فما توازن جديد، فما قوه جديده اللي تحب تثبت وجودها في العالم، عاش تحب تخلي الولايات المتحده مهيمنه وحدها ودونون ولا باش تمشي الحرب بارده ولا سوكي سور، ماش باش تكون حرب عسكريه خاطر باش تدمر الجميع. مي تو ما عادش معناتها باش تاكل الجاتو وحدك، راني باش ناكل معاك
0: باتو تفاي وتماشيا مع كلامك. ممكن هذيا نصيحه ينجم ياخوها كل حد في العالم من ترامب، العربده عمرها ما تربح. وقت اللي فويت اون افون، وقت اللي تحط الناس الكل ضدك، وقت اللي تعتبر روحك اللي انت راهو معناها فوق الناس الكل وتحكم في كل شيء، تلقى روحك وحدك تو وتاغ. وهذا اللي باش يصير في الايامات القادمه، بلوتو هذا اللي صايره خاطر توا ما عادش نحكي ولا حتى حليف من حلفاء ترامب.
5: على كلامك بدلوا الامريكان، الامريكان من عمليه الغضب الملحمي
0: أيه.
5: رجعوا عملية الحماقة الملحمية.
0: بيه سليم،
3: شو باش يكون معناتها وضع الاتحاد الأوروبي في هذا العالم الجديد لما تغير؟
5: هو الخاسر، هو الخاسر دكتور.
3: هذا سؤال كبير
0: لازم نحكيه فيه نهار بالقدايا. الاتحاد الأوروبي قبل وبعد اولا سنبداو بالحرب الاوكرانيه الروسيه، راهو الاتحاد الاوروبي ضر من وقتها ولوتون وغيره، بعد مشي كمل فهمت مع 7 اكتوبر، واليوم بعد ما يحصل في المنطقه الاتحاد الاوروبي وين واين هو من كل هدايا وجتمخت احنا يهمنا برشا الاتحاد الاوروبي.
3: هذوما العباد اللي تعداو في الاتحاد الاوروبي، وانا خص ديما فرنسا ونيكولا ساركوزي اللي وقفوا وقفه انا بالنسبه لي انا غلط استراتيجية عدم ضم تركيا للاتحاد الأوروبي، وعدم معناتها إقناع روسيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي. خاطر شنو هو الفرق ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين؟ هو عدد السكان، معناتها بلدان في المليار واش والأخرى 200، والاتحاد الأوروبي كل شيء أقل من الولايات المتحدة الأمريكية يمكن في عدد السكان. دونك ما تمثلش انت مارشي كبير وما عندكش وزن ديموغرافي كبير بارابول للصين وبارابول. انا نتفكر ديكلاراسيون تاع نيكولا ساركوزي، قال انا كيفاش باش نقنع ولدي كي ندخل تركيا معايا في الاتحاد الاوروبي اللي جارتنا تولي ايران، معناتها راسيزم
0: فوالا لي ريبيركوسيون،
3: لي ريبيركوسيون هكا وي سون تران دو بيي لي البوليتيك راسيست تاعهم.
0: مهم جدا نحكي على الاتحاد الاوروبي. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا بارتيغ من 5، نتقابلوا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت. ديسي لا سامح مفتاح، قلكم نحبكم برشا في الامان.
5: هلا والله اوروبا ناس الديوان.
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
7: معادي ونفهم، ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
8: مجزوة 7 ديوان فام. عسلمة. البريد التونسي يعلن أنه يمكن لحامل بطاقة جرايتي من متقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جرايته من الموزعة الآلية للأوراق المالية التابعة لشبكتي البريد والبنوك انطلاقا من مساء اليوم وفق بلاغ له. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بالعاصمة المصرية القاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا وفق بلاغ لوزارة الخارجية، ويتناول الاجتماع سبل دعم ومساندة الجهود الليبية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، إلى جانب بحث الجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي الليبي بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يواصل محادثته في جنيف لبحث سبل تطوير المنظومة الصحية عبر شراكات دولية مختلفة، والتأكيد على أن تونس شريك أساسي وفعلي في بناء صحة عالمية عادلة ومتطورة، ويؤكد أن الرقمنة وحماية المعطيات والذكاء الاصطناعي الصحي أصبحت أدوات أساسية لتقريب الخدمة الصحية من المواطن وتقليص الفوارق بين الجهات وتحقيق العدالة الصحية. ولاية جبلي تسجل منذ بداية سنة 2026 وإلى حدود النصف الأول من شهر ماي توافد 42,376 وفدا مقابل 48,178 ليلة مقضاة. والمندوب الجهوي للسياحة بجبلي ياسر صوف يقول في تصريح لديوان فام إنه في إطار الترويج للسياحة الصحراوية تم مؤخرا استقبال عدد من وكلاء الأسفار من جنسيات مختلفة، حيث اطلعوا على المخزون السياحي الذي تسخر به الجهة. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول أن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. ونختم بطقس الليلة، حيث يكون قليل السحب بأغلب الجهات وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هادئا إلى قليل الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 16 و 21 درجة بالشمال والوسط وبين 22 و 27 درجة بالجنوب حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق بعد قليل مع هدى الورغمي في 60 دقيقة. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
7: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ننطلق معكم توا، يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار، على هم الأحداث، مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا ونوصلكم صوتنا، تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا. ناس لي شدت الخدمة بالليل، ربي يعينكم إن شاء الله، بيعطيكم القوة. ناس لي في ديارها، تحية خاصة لكم والجالية التونسية بطبيعة اللي تبع فينا في الخارج في كل الدول. مساء النور للجميع، مرحبا. شنو باش نحكيوا الليله؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتفيتا
2: لغكاب.
1: فيديو ليمنيين يودعون صنع محتوى تونسي أثناء سفره بطريقة مؤثرة يثير الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، موضوعنا في فيسبوك. ضغط على رابط قد تكلفك حسابك البنكي أو صفحتك، التحايل الإلكتروني يؤدي إلى عقوبات سجنية وخطايا مالية نحكي فيها في العيون. بعد نجاة تلميذ سقط عليه شباك مدرسة عددية في العامرة، مدير المدرسة العددية ضيفنا الليلة في فسفاسة. نقابة أطباء القطاع الخاص تدعو إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في اللوشيفر. المرشدون التطبيقيون والقيمون المعترضون على مناظرة 2021 يهددون بالاحتجاج والمرابطة المفتوحة، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في إنبوكس. ماذا في زيارة رئيس الجمهورية إلى تكلسة؟ موضوعنا في فيدباك. من بينها بعض أنواع السلمي والجامبون ولمج الأطفال، تحذيرات من الملونات الغذائية نحكي فيها مع الانفيتو دو جور. وسوق الفلاح من تنظيم اتحاد الفلاحة، نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
2: لغكاب.
1: صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معاكم كوتي ميكرو حتى للتسعة متاع الليل. نحكيو في موضوع في فيديو دار برشا على لي ريزو سوسيو، فاصل ونرجع لكم أكثر تفاصيل.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوتكم.
1: فيسبوز. نرجعوا على فيديو نشروا صنع المحتوى التونسي محمد غواري، دار برشا على لي ريزو سوسيو، فيه يمنيين ودعوا محمد وقت اللي مشابه حذاهم الى اليمن بعد السفر والعوده نتاعو بطريقه مؤثره وصلت لحد البكاء. الفيديو هذايا دار برشا على لي ريزو سوسيو وبرهن او ربما ترجم او نقل للعالم طبيعه الشعب اليمني. نحكي في الموضوع معنا محمد غواري صانع المحتوى التونسي. محمد مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مساء النور،
5: اهلا وسهلا،
1: مرحبا، اهلا
5: وسهلا، شكرا،
1: مرحبا. محمد تواصلوا معها الواتساب هذاك شويه، فما شويه معناتها روتار في الصوت. مرحبا
5: تسمع فيا؟
1: نسمع فيك محمد، 5 على 5. باش نخلي لك ربما اكثر الفرصه انك تحكي، لانه في الموضوع هذايا سفره خرجت فيها مع يمنيين، كنت فما علاقات كبيره وكبيره جدا، كانكم تعرفوا بعضكم عندكم سنوات، خليت ربما ولا اعطتنا الفرصه اكثر باش نتعرفوا على الشعب اليمني عن قرب. التجربه هذه كيفاش عشتها محمد وشنو هي تفاصيلها؟
5: والله أنا أول حاجة مشيت الجزيرة سقطرة. جزيرة سقطرة هي وجهة سياحية ممكن معروفة في الأوروبيين أكثر من اللي يعرفوها العرب. جزيرة في اليمن. من حق المتعرب أي سائح عادي، يعني ما كنتش نتوقع. أول حاجة قبل الوديعة ذاك كان فما استقبال، كان فما ترحيب بطريقة أنا وصلت أني من كثرة يعاملوا معك به توصل تحشم على روحك، يعني تقول عبيد هذم أنا كيفاش باش نرجع لهم معروفهم، وفي نفس الوقت أنت ما تعرفش العبيد هذم وحطوك فوق روسهم بلغتنا نحن المفيد. عديت معهم جمعة كاملة وين نحطك أطباق الوقت. أنا اكتشفت وقتها وبديت نكتشف إنه اليمنيين يحبونا نحن كتوانسة بصفة غريبة، أما هما معروف عليهم اليمنيين إنهم من أطيب الشعوب، من أطيب الشعوب في الدول العربية معروف عليهم اليمن الحاجة هذه. أما أنا وقت مشيت غادي
1: ما كنتش تعرف،
5: تأكدت
1: ما كنت كنت عندك معلومة. شوي فكرة ولا ما عندكش معلومة؟
5: لا كنت عندي فكرة، أما اللي صار معي عمري ما توقعت الحق متاع ربي. أنا أحكي لك لهني على محسوب ما صرفت حد شيء من جيبي، أنا تخيل يعني وصلت لمرحلة أني ما صرفت حد شيء من جيبي. كرموني الحق متاع ربي، دخلوني بيوتهم كما قلت لك، من اللي دخلت عديت جمعة كاملة وين نحط كتبق الورد نجيش نخلص حاجة يقولي لا انت ذيف وفي العادات والتقاليد متاعنا ذي عيب عندنا، هذه أول زيارة ليك لازم نقوم معاك بالواجب، ومن بعد كي ترجع المرة الجاية مسالش وقتها خذ راحتك، أما طولة انت ضيافتنا نحن وتحت سلطتنا نحن. الحق السفرة تعلمت منها بارشة.
1: هذا كل معناتها نجموا نقبلوه، مش نجموا نقبلوه معناتها نجموا نلقاوه، حتى إذا كان جاءوا وإحنا حتى في تونس والعرب الكل معروف علينا أهل جود وأهل كرم ونكرم الضيف وما إلى ذلك، لكن أنه يوصل وداع بالدموع وبالحرقة هذيك معناتها العلاقة ما كانتش مجرد أنك أنت سائح عربي جيت لليمن باش ولا الجزيرة قطرة باش تقوم بعمل معناتها بمحتوى باش تصور محتوى تقريبا، يعني يعطونا صورة أخرى على حب اليمنيين للتوانسة تحديدا. ما نتصور ما هذي ما يعملوش مع كل الجاليات، نتصور مع توانسة بصفة خاصة.
5: يعطيك صح، هو شوف هو بحكم التوانسة قليل برشا وين يمشيوا غاديك الجزيرة، الجزيرة مشهورة الأوروبيين يمشوا لها أكثر حق، والعرب قليل وين يمشوا لها. أنا كما حكيت لك حسيت إنهم يحبونا نحن كتوانسة بطريقة غريبة، وهما يعني حتى مع العرب الكل بوم موجود الكرم والجود، أما بشوسل يبكي عليك خاطر مروح. هذه الحق متاع ربي أنا اللي أثرت، أكثر حاجة أثرت فيا وأكثر حاجة اللي خلتني نخرج حزين من غديك، يعني اللي وليت نتمنى أني نعيش في وسطهم نعيش معاهم، معليش خاطر نحسسوني اللي أنا بين أهل وناسي، ما حسسونيش لحظة اللي أنا غريب ولا اللي أنا سائح، لا حسسوني اللي أنا واحد منهم.
1: أنا حسيت أنت واحد منهم. وعدتهم أنهم يجيوا لتونس وترد الجميل بنفس الطريقة ولا شو بشي يصير؟ هاي
5: أكيد هذي دين في رحلتي أنا يعني بإذن الله إن شاء ربي يوفقنا ونوصلوا الرجع 1% من اللي عندهم هاي الحق متاع ربي. أنا استدعيتهم التونس، طبعا المشكلة اليوم ما نجموش بحكم الظروف اللي في اليمن ما نجموش يسافروا. ان شاء الله ربي يفرجها،
1: ما نجموش يخرجوا معناتها ما نجموش يسافروا، ان شاء الله ما نجموش يسافروا، يعني جاي لتونس صعيب.
5: اكزاكتلي بحكم الظروف اللي في اليمن الحرب ما صعيب انهم باش يسافروا، فما وجهات معينه ممكن ينجموا يروحوا لها بدون تاشيره. امل تونس طيب على حسب اللي فهمته وين من هموم غديك.
1: فوالا على كل ما احنا نحيوهم كشعب تونسي وعلى الحب هذا الكبير، يعني حبهم التونسي في الاخر مشابه هذاهم عدى بحذاهم جمعه. وانت شكرا انك ترجمت اخلاق التوانسه وانك خليت الانطباع هذا الباهي من التوانسه عند اليمنيين. احنا زوز شعوب شقيقه، لكن احنا مانيش متجاورين وربما ما نعرفوش بعضنا برشا الا من خلال السفر ولا من خلال علاقات عمل وغيره، لكن اللي خليته وانتي بالمحتوى هذايا وباللي صورته انك سوقت الاجمل صورة عن الشعب التونسي لدى الشعب اليمني.
5: والله هذايا واجب اي رحالة ولا فكرة، لانه خطره ماشي يمثل بلاده وماش ماشي يمثل نفسه، انت قاعد تمثل بلادك لازم تمثل بلادك في ابها حلو في ابها سورة. واليمنيين مش كنجست مع التوانسة كهو، اليمنيين معروفين في كامل الدول العربية من أطيب من أطيب الشعوب. أنا حتى تعاملت معهم برا مش في اليمن، من أطيب الشعوب اللي موجودة في الدول العربية. الشعب أنا نقدم لهم تحية إن شاء الله ربي يديم عليهم، إن شاء الله ربي يسترهم وربي ينصرهم إن شاء الله ويعطيهم الأمن والأمان. أكثر شعب ما يستاهلش الحق متاع ربي، إن شاء الله ربي يفرجها عليهم.
1: والشعوب الكل ما تستاهلش، حتى الشعب الفلسطيني ما يستاهلش، والشعب السوري ما يستاهلش، والشعب اللبناني ما يستاهلش، كل الشعوب العربية اليوم ما تستاهلش اللي قاعد يصير، وإن شاء الله ربي يفرج عليهم الكل. يعطيك ألف صحة صديقنا محمد غواري، يعطيك صحة، نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق في كل الرحلات اللي أنت قاعدة تقوم بها في صناعة المحتوى الجميل اللي قاعدة تسوق له. يعطيك ألف صحة وتحياتي ليك وللشعب اليمني على التصوير المزيان وعلى الحب الكبير هدايا. شكرا للجميع، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، شكرا للإنترنت، شكرا لكل أصدقاء، مرحبا، موصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة.
3: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس 9.1.
1: نرجع إلى القوانين، نرجع إلى تونس، نرجع للقوانين ونرجع إلى التحيل ونرجع للموضوع هذايا. موضوع أحيانا معادها يجيك ليان، لفت أنك تعمل كليك على ليان هذاك يتنجم حسابك البنكي يتقرصن، ولا صفحة الرسمية متاعك تتقرصن، ولا غيره. التحيل الإلكتروني شنية العقوبات متاعه في تونس؟ القانون شنو يقول بالضبط؟ وعليش رغم العقوبات السجنية والمالية ما زلنا نلقاو اليوم ناس تتحيل وناس معناتها تعتدي على غيرها؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله. ضيفنا في المباشر الأستاذ زياد الكعبي، الأستاذ المحامي. مرحبا ماتر، مساء النور.
6: ألو،
1: مساء النور أستاذ، شنو أحوالك؟
6: مرحبا بك هدى وبكافة مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان أفام.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. عجبني الستاتيو اللي حطيته، معناتها الضغطة قد تكلفك حسابك البنكي أو الصفحة متاعك. قداش من اللي يجينا هكا ولا لا على ميسنجر على غيره ينجم يهزك الحاجات، معناتها بعد تلقى روحك في دوامة متاع خسرت الكونت بانكير متاعك، ولا تقرصن الكونت بانكير متاعك، ولا الصفحة متاعك، ويدخلوا لك المعطيات الشخصية ويعبثوا بها ويعملوا ما إلى ذلك. موضوع هذا اليوم على عيونك ولا لا في تونس وفي العالم زاد؟
6: هو إحقاق الحق راو صدقا ضغطة كلفة عباد حساباتها البنكية وأموالها وأرصدتها وغيرها. واليوم هي محل قضايا أمام القضاء، سواء أمام الفرق الأمنية أو أمام المحاكم.

0: الحالات اللي شفتها مع أستاذ، شنو هي الاعتداءات اللي صارت عليهم أو عملية التحايل اللي صارت عليهم؟
1: يجيك رابط
0: هاي
1: تضغط عليه يقول لك راك باش تدخل في إطار عمل معين، تخدم مع عباد معينين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، تبارتاجي خدمتك، انك تبارتاجي منشورات معينة عدد معين من المرات، تتقاضى عليها ذيك مقابل مادي عن طريق فيرمو. من بعد شنو يجيك يقول لك راهو تبعثوا لك رابط وباش نربطوا لك بطاقتك البنكية مباشرة مع المشغل، وراهو باش تولي الفلوس ديريكت ما تصاب لك غاديك. اونتر تو وقتها تصير لك انت اعتياد، هو مش من الاول يعيطك عليك عملية تحايل، يخليك تعتياد تطمئن لتلك العملية وقت
0: حسابك البنكي. معناها توصل بالحق، يعني تنجم توصلك حتى اموال في المقابل جراء العمل اللي وعدوك به، وعدوك به. هاي
1: بس تنجم تكون ثم ثقة بين الطرفين.
0: هاي
1: وقت اللي تولي ثم مقدار معين من المال، وقتها تقع عملية القرض على ذلك الحساب البنكي. الأكثر من ذلك ثم عن طريق عملية التجارة الإلكترونية يعرض لك منتجات جيدة بمواصفات عالمية بأثمان لا تقابل تلك المنتوجات. تلقى منتوج معين يساوي ثمنه المادي 10,000 دينار، تلقاه معروض للبيع وبمواصفات جيدة ب2,000 دينار ولا ب1,000 دينار، وتمشي تشري ويجيك المنتوج هذاك باقي المواصفات هذيك، ويتكرر الامر لين انت تاخذ ثقه. من بعد يجيك في حاجه ما اكبر، حاجه تسوى ثمن كبير، وبما انه منسوب الثقه بيناتك انت وشخص هذاك ارتفع بالضبط، وقتها وين تقع في اطار عمليه التحايل،
0: وقتها وين يضربك معناتها
1: طبعا جراء التجاره الالكترونيه. والامثله عديده حتى
0: بعد معناتك هو بعد ما يطلع منسوب الثقه وتجيك معناتها في حاجه ما اغلى، ما يبعثلكش بمواصفات عالميه هكا ولا يبعثلك ب
1: وقتها ينزل ويولي يطلب منك انك تحول له على الاقل نصف المبلغ ولا المبلغ كاملا،
0: اعتبار
1: نيان اللي كان هو
0: حاجه قيمه.
1: طبعا ولت معاملات متبادله بين الطرفين، منسوب الثقه ارتفع، انت اطمأنت لك الشخص ذاك اوتوماتيك ما شو اللي تبعث له لكونه ثم معاملات سابق والتزم هو بما وجب عليه.
0: هاي.
1: انت تبعث له ما اشتقاه الشخص ذاك
0: يختفي.
1: ووصلت حتى وهذا عشت وانا في اطار ملفات، انه عباد اخذت قروض 100 مليون و 150 مليون ومشيت كل في اطار عملية تحليل المعلومات.
0: قروض بمئات الملايين
1: طبعا،
0: مشيت في عمليات تحايل إلكتروني،
1: وهي تو منشورة أمام القضاء من قبل المتضررين، وهو أصحاب الحسابات هذيك محل تتبع من قبل القضاء، وراو وهذا يجب التنبيه إليه، أنه اليوم راو القضاء يبعث مراسلة للوكالة الفنية للاتصالات التي يمكنها بناء على الادريس يوري الذي كمتع أصحاب تلك الحسابات التعرف على أصحابها.
0: أي وإذا كان هما البرة معناتها شو عملنا؟
1: البرة ذيك الإشكال. هذيك الإشكال احنا ننبه زيادة في المقابل المواطنين أنهم يتثبتوا قبل ما يتمموا العملية هذه، وحتى شكون وصل أنه يخترق حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك انستغرام تيك توك بهدف إما التحصل على معطيات معينة وإما لابتزاز أصحابها مقابل إرجاح رجع لك مقابل مادي
0: تدفع لك فوالا تدفع لك كذا وكذا. هذا مشو القانون مقابل هالجرائم هذية، جرائم التحيل على ناس، وناس خسرت فلوسها وخسرت معناتها ليكونت بانكير متاعها وخسرت أملاكها وتعرضت للابتزاز وصار فيها اللي صار. القانون شو يقول في المقابل؟
1: هو هدايا قبل 2022 كنا نعديه الأشخاص هذوما على معنى أحكام جريمة التحايل تبقى الفصل 291 من المجلة الجزائية. اللي هو

0: طلعة، واللي ما عادش يتلائم مع التطورات اللي تتعلق بالاحتيال المعلومات. دخل المشرع عام 2022 وقال راو ثم جريمة خاصة اسمها الاحتيال المعلوماتي، وقال راو يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية قدرها 100,000 دينار. وراو مهما كانت طريقة الاحتيال بإدخال بيانات، تغييره، فسخ، إلغاء، الاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قاصدا بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره، ينجم حتى عن طريق العمليات هذيك يضر شركة معينة في المقابل الضرر ذاك باش انتفع به شركة أخرى. المشرع في الجريمة ذي تطرق إلى جميع أشكال الأفعال. قبل كنا نحكيه على نص عام يتطرق إلى عناصر وأركان عامة وعقاب بالسجن مدة 5 سنوات وخطيئة قدرها 2,000 دينار فقط. سجن ولا 6 سنوات والخطيئة أصبحت 100,000 دينار.
1: والترفيع في العقوبات هذا هل حد اليوم من هذه الجرائم، الجرائم التحايل الإلكتروني ولا لا؟
0: هو الحقيقة لحالات في إطار جرائم الاحتيال المعلوماتي أصبحت على ضوء هذه النصوص الجديدة اللي مكنت حتى في أحكام خاصة الفرق الأمنية والفرق المختصة ويكلفني من الاتصالات من الولوج حتى إلى أصحاب الحسابات بطرق معينة كانت ممنوعة في السابق. وذي هو اللي يحسن حتى يحسن إمكانية التعرف على مرتكبي هذه الأفعال وهذه الجرائم.
1: معناتها كشف على شبكات في الموضوع هذا وعلى أشخاص معناتها كانوا يمتهنوا هالحكاية هذية ويتحايلوا على الناس.
0: هي موجودة حتى الشبكات اليوم وغدوة والبارح دي مسبقة موجودة رأى. أما بقى أنه مكافحتها في إطار نصوص حديثة يبقى يحقق نتيجة أفضل مما سبق في إطار الفصل 291 المجال الجزائي.
1: واضح جدا أستاذ بلا. خلينا نكمل بنصيحة للناس معناتها نرد بينا ما ندخلوش في حاجات ما نشريوش معناتها بطريقة هكا تغرنا الأسعار المنخفضة وان بلوس معناتها مش أي ليان جيك تنجم تضغط عليه وتدخل باش تخدم ولا باش يعطيوك فلوس والحكاية تدوكم الكل. معناتها شنو تنصح الناس اللي يسمعوا فيها؟
0: وخصوصا احنا ما نحطوش معطياتنا السرية كما رقم لكارت بونكير نتاعنا وأرقامها السرية في دي ليان ما همش سيكوريزي وما همش معروف مصدرهم وما همش من جهات محل ثقة.
1: واضح. نرد بين حذاري. شكرا أستاذي فضلك يعطيك الف صحة. الأستاذ زياد الكعبي أستاذ المحامي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا 27 دقيقة على موجتنا. تحية لكل الأصدقاء والصديقات للإنترنت الكل. مساء الخيرات، أهلا وسهلا فارس العياري، مساء النور معز المنوبي، مرحبا فدوى دالي بيبي، مساء الخير ترميناتور مريومة، مساء الفل سيدة يحيى، مرحبا لمية شمام، أهلا وسهلا. شكرا مبروك سكل، أهلا وسهلا تحياتي ليك. شكرا لكم جميعا على تواصلكم ويعطيكم ألف ألف ألف صحة. أمو أكز دا عبد الله مرحبا لو سهلة، تحياتي للجميع. يلا مصلين معكم مشوارنا، فاصل ونتواصل حتى للتسعة متاع الليل.
2: فاس
1: نحكيه على حادثة امبارح تحدثنا عليها في المباشر. كان ضيفنا ولي التلميذ سيد رضا الغرايري، ولده يقرأ في مدرسة عددية في معتمدية العامرة من ولاية صفاقس. يقول أثناء اجتيازه للامتحان يتيح عليه شباك في وسط الامتحان هذاك، يقول تم نقله إلى المستشفى، عاد ليلة كاملة في المستشفى وتحت الكشوفات. يقول تفجعنا في اللوز خاله كسر، لكن الحمد لله ما اعتجته ضربة في بلا سنقول، واحنا معتها حساسة شوية في الفقرات، كان الله لي قدر معتها كان ضربة قوية، كانت الله لي قدر معتها تصيبه بالشلل. شو بشي يعطينا التوضيحات شنو اللي صار بالضبط؟ يحضر معنا في المباشر مدير المدرسة العددية مصطفى حمدي بالعامرة. سيحيا رحيم مرحبا بك، أهلا وسهلا مساء النور.
3: مرحبا واهلا وسهلا وشكرا على اتاحه الفرصه ولو اني ني طلبت الفرصه.
1: مرحبا بيان سور في اطار حق الرد. مرحبا بك اهلا وسهلا في اطار حق التوضيح.
3: ولو اني ني صحيت اليوم ودخلت الفيسبوك وبحثت على رقمكم وحبيت نعمل رده معناتها باش نوضح.
1: مرحبا
3: للعموم.
1: مرحبا اهلا وسهلا تفضلي.
3: يعني شكرا. نحب نبدا مداخلتي ببيت قالوا الطيب المتنبي في بيت شهير.
1: اي
3: أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. فعلا
1: أي حسيت بالغربة في الموضوع هذا هلطف عليك.
3: والله حسيت بالغربة فعلا.
1: علاش ساعة سي مصطفى سيري ذا ما تسعى سيري ذا ما تجبتكم كن بكل خير ما قال عليكم حد شيء يعني.
3: لا نعرف إيه لكن أما لا لا لا لا لا لا الموضوع هذا
1: أي
3: والله حسيت بالغربة فيه.
1: لطف عليك. قل
3: إداريين صرنا غرباء في مؤسسة نعمل فيها وتجمعنا فيها ذكريات و11 عام خدمة. وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أنا أتسأل بصراحة كيفاش يهولوا أمور ويحكوا ويبثوا حاجات لا صلة لها بالواقع. صدقيني العامل يسأل في المدير والمدير يسأل في القيم والأستاذ يسأل في العامل. الحديث اللي يحكوا فيه هذا صار عندنا ماذا صرنا كلنا غرباء في مؤسسة ما نعرفش شنو وين يحب يوصل. والله والله ماني عارف شكون المستهدف شكون زعما اذا يحيى الحيم هو المستهدف اذا يحيى الحيم هو المستهدف او الوزير او المندوب او حتى رئيس قيس سعيد مستهدف فتبا لنا جميعا. يعني اذا كان الوطن المستهدف وقتها تولي حكاية أخرى.
1: عليك نحكيه على حادث معناتها يصير والحوادث لحظة سياحية يا سيدة هدى معك
3: كل ما في الأمر سياحية.
1: سياحية.
3: كل ما في الأمر
1: سياحية سياحية سياحية نسمو بعضنا يعيشك سياحية نسمو بعضنا لم يتهمك أحد لا في البرنامج ولا استهدفك حتى حد لا انت ولا غيرك
3: على صفحة الفيسبوك
1: وما تداولك انا نحكي, على ما وقع في برنامجي نحكي لك على شو تعدى عندي سياحية سياحية سياحية اذا كان فما ناس تحب تستهدفك على مواقع التواصل الاجتماعي فما قضاء نجم نمشي ونشكي وغيره انا نتحدث لك فلا انا نحكي لك على شنو
3: والفصل والمرتوب 54 سيعاقب كل من كذب ونتمنى فصل المرتوب 54 مكرر خلي بس هالأفواه هذه تتلجب.
1: هي تعطينا ردا على كلام سيري ذا. أعطينا سيري ذا شنو قال. خلينا من وسائل التواصل الاجتماعي.
3: يوم الجمعة 15 مايو 2026 وأثناء حفل الطلبة الإسلامية وعند الأستاذة أو بتسميها زادة وتسمحني أسمع البيجي.
1: أي تحية لي.
3: 11:30 وأثناءه هبوب الرياح. فتحت النافذة. لم تسقط النافذة. النافذة لم تسقط بل فتحت. فتحت.
1: هو قال شبيك شبيك ذيك الفوق
3: على مستوى رأسه فقط دون إصابة رقبته ودون حدوث إصابات أو جروح تنزف وهذا بشهادة الأستاذ أسم البيجي والقيمات سعيدة ساعد وفاطمة النمس ويسامحوني في ذكر الأسماء اللتين اتجهت إلى قاعة الدرس مباشرة بطلب من الأستاذ المذكورة أين استحبت التلميذ المذكور إلى مكتبي وهو في حالة عادية ويمشي على قدميه فقط فقمت بتعمير شهادة التكفل بحادث مدرسي واتصلت بالولي بعد أن عينت الإصابة التي لم تكن بليغة ثم حضرت والدته على جناح السرعة وصحبته بمكتب المدير وقت نزلت الولي متاعه لقيته في مكتب المدير قاعد بحذاي معزز مكرم في كرسي الضيافات قاعد بحذاي ولدي محمد أمين قاعد بجنبي على اليمين لبس عليه نائب مكتبت له شهادة تكفل بحادث مدرسي إلا ما عينت الإصابة يا محمد أمين وين الجعة كان لي في رأسي من فوق على اليسار لا رقبتي ولا حتى شيء مع العلم أنا كنا وافد المؤسسة تفتح من الأعلى إلى الأسفل عكس النوافذ العادية رغم تفقدها وسيانتها وبصفة دورية وبالتالي عندها هبوب رياح أو عدم إغلاقها جيد المتعرفة كامدة فأنا تفتح حولي وحدها وتصيب التلميذ الجالس تحت النافذة ويبدي الحادثة فإيش تقول علي وصديقتها حوادث أخرى
1: معناتها عندكم صغار أخرين الضرب بنفس الطريقة
3: دي ما يزاب حتى النوافذ في المؤسسة متاعنا تفتح من الأعلى إلى الأسفل مثل من اليسار معناتها إذا التلميذ يسكراش في الباهي وإلا يجي ريح قوي ولا حتى خفيف يطيح الشباك
1: ما يسكروش معناتها الريح قادر انه يحل شباكه والا كان كما يتسكرش يتحل
3: اقل الريح اقل نسبه اليوم في يوم ربيعي وربما صيفي لازم تفتح النظره
1: اي مو هذه مشكل ولا معناتها ضربه قويه سي يحيى ما ترش اللي هذا مشكل
3: سي يحيى
1: ما ترش اللي هذا مشكل معناتها انه اقل ريح ينجم يحل شباك معناتها تضرب صغيره على راسه
3: لا مشكل
1: فوالا
3: ولكن هو ولكن عندي احتاج الان في المؤسسه هذه وتاحت شبابك مئات المرات حسابات خفيفة ما تصلش لدرجة الاستعجال أو الإسعاف أو إلى هذا التهويل من الصفحات الفيسبوكية.
1: سياحي خليني نسألك على تصريح سري ضا فقط مع تأثير ضا يقول هزيناه للسبيطار متاع جبنيانة قالوا لنا في البداية فما كسر على مستوى الفقرات هيك ولا لا
3: ثم مستوى الفقرات مستحيل قلت لك
1: لحظه خلينا نكمل كان خلينا نكمل كان بعد جاوبني سياحي سياحي سياحي سيده اسماء سيده اسماء ماهيش طبيبه انا نحكي لك على
3: على راسه
1: يا سياحي يا سياحي رجاء نسمع بعضنا نعرف اللي انت تحب توضح ونعطيك الوقت باش توضح فقط اسمعني سيده اسماء او السيده القايمه ولا الموجودين هم مش اطباء واحنا ساعات نتضربوا سياحية هكا ولا لا وحتى انت يصير لك نقول واحنا ضربة سخونة ما فيقوش بها معناتها بعد في المعاينة تطلع حاجات اخرين ربما معناتها وانا مانيش حاضرة فقط انا نسأل انه سي محمد تولدكم هذايا اللي تضرب ما فيقش بالضربة على مستوى رقبته كي مشى للطبيب على خاطر هو شي يقول بوه يقول احنا هزيناه الى امه هزته الى مستشفى جبنيانة ومن جبنيانة يتم نقله الى المستشفى الجامعي لهديشيك الحبيب بورقيبة وين عدى ليلة كاملة يعني قالوا له مكسر من بعد قالوا لهم لا راه ضربه وترض رضا والحمد لله هو قال في الاخر معناتها الحمد لله انه ولدي لاباس هذاك هو هكا اللي صار معناتها نحكيوا على تقرير طبي احنا كنقولوا عينا احنا مش اطباء هكا ولا
3: شهاده طبيه شهاده طبيه واللي جابت لي واللي جابتها امه ليا توضح كل شيء انا ما نفهمش في الطب ولكن كلها سون زانومالي
1: حتى حتى حتى حتى الشهاده اللي جات من مستشفى جبنيانه كيف
3: شهادة سونز رومالي
1: حتى بتاع البنيان ما فيهاش ما تكسر هاي
3: باي هو ما دخلش ما عداش حتى دقيقة في قسم الانعاش
1: حتى هو ما قالش قسم الانعاش هو ما قالش قسم الانعاش
3: هو من قسم الاستعجالي روحوا به
1: هو ما قالش عدى في الانعاش سمعتوا انت تصريحه
3: عامل العلامه سياحي. الوحده سياحي.
1: انت انت انت تحكي انت راك تجاوب على الفيسبوك قاعده ومكش تجاوب على سريضه سريضه ما قالش راهو عدى في الانعاش قال قعدنا ليله كامله لا لا لا تحت لا
3: لا
1: المراقبه
3: لا لا قالوا عدى في الانعاش وهو لا صفحات الفيسبوك
1: لا انا نحكي على ابوه لا تعنيني صفحات الفيسبوك يا سياحي ما نجاوبوش على الفيسبوك الفيسبوك هذيك حاجه اخرى نحكيوا على وسيله اعلام رسميه فيها تصريح رسمي
3: صفحات هذه المجهوله تكون مش قضايا
1: ولا قضية وحقك ذلك معناتها ذلك حقك وحتى حد ما يناقشك في الموضوع
3: هذا هي إصابة خفيفة ونال الحادث المدرسة عمرته على كلام ولدي محمد أمير الغرايري قال لي قلت لولدي وين وساعة قال لي في رأسي من فوق على اللسان عمرته الحادث المدرسي في الإبال اتصلت بوالدته خليته في مكتبي إذا أمه أنا لا عندي سيارة إسعاف
1: لا هو قال انا نذكرك كلام سيدي ضال غرايري قال يعطيهم الصحه وقاموا بالواجب واتصلوا بوالدته وهزوا للسبيطار وذكركم بكل خير انا نحكي لك على السرعة
3: عندي بجنبي كتبت له حادث مدرسي وقلت له وين الالام لاني مجبور عليه باش نعمر في الورقه وين هو يحس بالاوجاع مستحيل كان قال لي كرومتي وانا استاذ فيزيك مستحيل اذا شباك يفتح يضرب الراس دونك يتعدى الكروه هذه مستحيل اذا راسك يتضرب بشويه تجرح لا غرزه لا كيفاش كرومتك باش توجعك
1: انا ما نتصور معناه انا ما انزه الجميع مع تفالا لا لاني نتهم فيك لا نتهم فيك يا سيحيى ولا نتهم في سيدي ذا
3: ياسر تاويل وياسر ياسر علاش ما نروحش الحاجات الباهية وما نروحش تضحيات الرجال الصناديد اللي تحب تبني تونس من جديد واللي تحب تنهض بالقطاع وبالتعليم وبالصحة وبالنقل نعرف كل حاجات تافهة يركبوا عليها ونبنوا عليها بدري ولا حاجات مش باهية علاش هكا تصلح يا تونس
1: لما روى إصابة أي صغير من صغيراتنا في أي مكان من الدنيا هذية فعلا راو مهم ومهم جدا مش حاجة تافهة
3: أكيد
1: أكيد
3: في كل الوزارات اللازمة القيمات جابوه البيوية معزز مكرم يمشي على كدامية
1: واجبهم زادة
3: وممنوع علي أن يهزوا في كرامتي وأنا ما عنديش كرفة هذه مدير وما عنديش كرفة أنا أنتقل 25 كيلومتر يومين وبدون سيارة ولو سدني السيارة يهزوا
1: ربي عينك يعطيك الصحة
3: مريض على السيارة
1: ما عندكم سيارة إدارية معناتها
3: لا عندي سيارة إدارية ولا سيارة منزلية ولا سيارة. أنا نمشي 25 كيلومتر يوميا وناخذ 3 ناقل ريف
1: ربي عينك
3: ونص الحي العلم وستة الروح
1: يعطيك
3: ألف وما عنديش قيم عنين
1: فلا يعطيك ألف صحة
3: ونسبة فيها 1400 تلميذ ومطعم مدرسي ومؤسسة 39 عام وما صارش فيها تدخل لكن
1: ايش معناتها 39 عام ما صارش فيها تدخل
3: 39 عام وسيستي من عام 87 ونخدموا بنفس البيبان وشبابك و... اللي تأسسوا في بداية زمن بن علي
1: معناه ينجم البو ولا الأم قراوا في المدرسة هذيك وصغارهم يقراوا بنفس يعني الفرنيتور بنفس الوضع
3: قراوا هذيك وصغارهم يقراوا فيها ونفس القاعة ونفس الباب ونفس الطبورة هي نفس لكن احنا بحرصنا المتواصل الله أعلم بينا وميزانياتنا الخاصة تعطينا الرمم والبسط ونجيبوا الرياض ونعملوا عمليات صغيرة ومستحيل كانت صغيرة في الحاجة مستحيل كانت صغيرة حادثة غريبة
1: هو مناسبة معناتها سي يحيى نحكيو على مؤسسة تربوية عندها 39 سنة ما صار فيها حتى تدخل لدرجة أنه شبابك متاحة أقل ريح يتحلوا وحدهم معناتها دعوة اليوم سواء كان لوزارة التربية للتدخل للصيانة ولا للمجتمع المدني باش يعاون
3: شبابك هذه قبل ما معمولة بك الطريقة العمودية مش الطريقة الأفقية كما طوي يتحلوا على اليمين واليسار يتحلوا قبل من فوق للأرض وبقوا هكاك أقل ريح يطيح لكن احلى
1: ما اليوم مرت سلامات اليوم مرت
3: سيارتنا الدوريه بما امكن ولا بيس الحق مثلا عمر اثرت في حادثه غريبه
1: فوالا ما هو اليوم مرت سلامات سياحية اليوم مرت سلامات الله اللي قدر غدوة نجم تصير لنا أكثر هكا ولا هكا علاش لازمنا ندخلوا
3: فوالا
1: ندخلوا ونستبقوا
3: معنا في انتظار أنا تدخل الوزارة والدولة باش يغيروا نوعية شبابك ولكن لباس والله لباس والله لباس
1: ربي يحفظكم جميعا إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا شكرا سيد يحيى الحايم مدير المسألة دادية وسط حمدي بالعامرة كان حاضر معنا في المباشر في طرح الرد على سيريضا ولو انه سيريضا ما قال حتى شيء سيريضا الغريري والد التلميذ لكن يقول حق الرد زاد على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عملت عليه هجمة يلا مرحبا بكم وصلين معكم مشوارنا 7:43 دقيقة على موجاتنا مشوارنا متوصل للتسعة
2: صوتكم لشيفر
1: نقابة أطباء القطاع الخاص تدعو إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض شنية الأسباب ضيفنا في المباشر الكاتب العام لنقابة رسالة أطباء القطاع الخاص دكتور مسلم المساوي مرحبا بك أهلا وسهلا مساء النور
4: أهلا بك وشكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعي ديوان فاس
1: شكرا دكتور مرحبا أهلا وسهلا مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض في أي مواقع تقصدوا اليوم وعلاش معناتها مواصلة الإصلاح في الوقت هذا بالذات
4: شوف احنا اللائحة هذه خرجت إثر انعقاد المؤتمر الثالث 14 لنقابة وزير الطب اللي تنعقد مرة في كل 3 سنوات هو مؤتمر انتخابي يضم كل الهياكل النقابية الجهوية لتبع الصحة الخاص والهياكل الوطنية احنا من قبل عدنا رؤية شاملة او رؤية او على الاقل من منطلق كشريك اجتماعي وكمساهم في منظومة صحية تونسية كان عندنا ديما رؤية لإصلاح المنظومة الاجتماعية مش صحية بركة علاش تو نحكي وعلاش كله مربوط ببعض والنقطة اللي قلت هذه مواصلة احنا قلنا مواصلة العمل على إصلاح نظام التأمين على المرض مواصلة نركز عليها علاش كان في محاولات قديمة للإصلاح هذه، لكن بكل صراحة لم تكن محاولات جذرية، وكانت محاولات مش مقولش عقيمة خليت الأزمة تتفاقم من سنوات بالاعتماد على حلول أكثر ظرفية وكمساهمات تضامنية، ومش ما نش ندخل وإحنا ما نش خبراء في الشأن الاجتماعي للدرجة هذه، لكن يحين هذا مش نحكو على أزمة وأزمة هيكلة الصناديق الاجتماعية والعجز المالي والهيكل اللي عاني منه الصناديق الاجتماعية كسوة سياسة وسياسة. الأزمة هذه أثرت بطريقة مباشرة على صندوق الوطني للتأمين اللي هو الصندوق اللي احنا عندنا مع عندنا علاقة تعاقدية مباشرة معه منذ سنوات، منذ تأسيس الصندوق نحن شركاء مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إنشاء المنظومة هذه.
1: أنتم شركاء مع الصندوق هذايا، غيركم من الشركاء عندهم مشكل مثلا في خلاص المستحقات وغيره مثل الصيدلة مثل أخصائي العلاج الطبيعي، أنتم في نفس المشكل زادة وإلا ما عندكم في المشكل بتاع خلاص؟
4: نحن ننطلق ونحن القطاع الأساسي في منظومة الصحة اللي تعتمد عليه منظومة الصحة، علاش لو ميدسان أو الطبيب هو الحلقة الأولى في المنظومة العلاجية. هو مسدي خدمات لكن هو يمثل نقطة الانطلاق للمنظومة أو للحلقات العلاج عند المواطن. علاش مدستنا؟ احنا مدستنا من ناحية اللي لاحظنا من سنوات وقلناها، راهو الاقتطاع والمساهمات الاجتماعية اللي يقوم بها المواطن تجاه الصندوق الوطني بعنوان تأمين على المرض ماهيش قاعدة تمشي لبلاصتها، ماشي للصناديق لإنقاذ
1: لإنعاش
4: أو إنعاش الصناديق الاجتماعية الأخرى سي إن إس إس وسي إن بي إس. هذا أثر على السيولة الموجودة في الكيس دل صورت معناها ما عادش فما خلاص مسترسل، وصار الصندوق الوطني للتأمين على المرض عاجز على تسديد أتعاب معناها خلاص المواطنين وتسديد أتعاب الطب. مش كان الطب كل البريستاتور دو سوان، سامحني في الكلمة ضاعت عليه، المسدي الخدمات يعانوا من نفس المشكلة. الصيادلة سبقون الصيادلة وهدوا قديش مرة بإيقاف
1: العلاقة التعاقدية.
4: نحن متشبثين بالعلاقة التعاقدية مع الكنام، إلى رغم أنه منظورنا ممسوسين بصفة مباشرة في خبزتهم في خلاص مستحقاتهم. تعرف أنت الطبيب وخاصة الطبيب العموم الطبيب العام اللي أنستالي في بلايس بعيدة، هو رو معناه الكلمة فتحلوج البعض، هو سنري، هو سنري عند الصندوق الوطني للتأمين على المرض على شو يخلص مثل بوردورو اللي تصبهم له للكنام. أغلب المرضى عند الطب العام، خاصة الطب العام نحكي أساسا عند الطب العام، هما مباشرة بعد كل شهر يصبوا البوردورو هذيك وينتظروا الخلاص تاع مستحقاتهم. الخلاص هذا يتفاقم إلى أكثر قرابة 187 يوم.
1: 187 يوم
4: وصلنا إلى تأخير اللي هي العلاقة التعاقدية الأولى والكونفنسيون سيكتورية اللي عملناها تقول 15 يوم. مشينا مش تعرف اللي احنا متشبتين بالعلاقة هذه ومتشبتين بالكونفنسيون، مشينا وصلنا ل 80 يوم، وصلنا ل 90 يوم، وهذاك الكل حتى بكل صراحة وصلنا إلى نقطة اختيارية بالخصوص في المؤتمر هذا، هي صيحة فزع راهي انهيار الصندوق الوطني للتأمين على المرض، سينجر عنه انهيار كامل المنظومة الاجتماعية في وكامل الصناديق.
1: فلا هذا هو معناته اليوم صيحة الفزع هذه للإنقاذ السريع. كنا عنا سنوات احنا نحكيه على ضرورة الإنقاذ وضرورة الإنقاذ، ما صارحت شيء معناته دكتور.
4: شوف ما صارش هو هذيك، علاش أثر حتى على جودة الخدمات، وهذه وضعف التغطية الصحية في بعض المناطق ولا في بعض الجهات، هذه أثر مباشرة على جودة الخدمات. احنا ما صارش هذه ماهوش مشكلتي أنا، هي مشكلة خبراء في الشأن الاجتماعي وزارة الشؤون الاجتماعية، وصارت دراسات ميدانية وهذا الكل، حتى ما لقيناش طريقة جذرية بقينا كما قلت لك نعتمد على على حلول ظرفية معناها في البوليتيك دي بومبي في كل ما تقع أزمة نحاولوا عن طريق بعض المساهمات التضامنية من الشركات من العباد هاو تامبر نهار شنو هاو توا حان الأوان لإنقاذ المنظومة الاجتماعية وإنقاذ وإعادة هيكلة للصناديق لما تستجيبه المرحلة. نحن ديما نقول رانا ماناش نقابة في حدود الدافع على منظوريها، نحن شركاء اجتماعيين وعدنا علاقة طيبة جدا تربطنا بالصندوق الوطني للتمييز عن المرض وبوزارة الإشراف وبسيد الوزير، والحق الأبواب كلها مفتوحة لنا، ونحس بكل صراحة في بعض اللقاءات مع وزارة الإشراف ولا حتى فما حيرة كبيرة مين مش يبدأ نصلح هذا. هذا توا وقيت مش نحلو شانتي كبير يلزم مراجعة كافة المنظومة الاجتماعية وعلى أساسها وأساس الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
1: دكتور هالعلاقة هذي رغم معناتها نقول وإحنا ديون كبيرة متخلدة بالذمة، لذلك نعم 187 يوم بالنسبة لأطباء القطاع الخاص، قديش نسبة معناتها الناس الأطباء منظوريكم الكونفنسيوني مع الكنام، ولا انه فما ناس غادرت المنظومة هذية، فما أطباء غادروا المنظومة وإلا لا مازالوا متشبثين رغم ذلك معناتها؟
4: شوف، هي العلاقة التعاقدية مع الكنام هي علاقة سكتوريالية، علاقة قطاعية قطاعية معناها تربطنا والانترلوكيتور الوحيد او الطرف المخاطب الوحيد هي الاستيامير، هو النقابة التونسية للأطباء القطاع الخاص. لكن فما علاقة زادة بيلاترال ثنائية بين الطبيب وبين الكلام، الطبيب اللي كيسان سال يمشي باش يعمل يصحح علاقة تعاقدية. احنا كيف الطب في كيف المناطق ما نفجعش العباد، ما زالت العباد كلها تخدم، ورغم اني لا اساوي بشكل سرا قد يكون واحد هو راي المنظومه لم تجدد العلاقه التعاقديه لم تجدد منذ 26 فبراير، ورغم ذلك وصلنا نخدم من غير علاقه تعاقديه قانونيه ونخدم بمنظومه الطرف الدافع ونخدم بمنظومه استرجاع المصاريف.
1: وما صححتوش مره اخرى معلك انا
4: فما
1: علاش ما صححتوش ما عيطولكمش للتفاوض
4: مع الكنام وهما يعرفوا فما محاضر اتفاق تعملت من 2020 وتعملت من حتى قبل 2020 تنص على فيها عديد النقاط، منها مراجعة الأتعاب التعاقدية، منها التقليص في أجل خلاص الأتعاب، هذوما الكل الحق التو ما وصلناش الحل في النقاط هذه. لكن رغم توقف العلاقة التعاقدية نحن رانا في إطار مواصلة إسداء الخدمات وعدم توقف الكونتينيتي دو سوان، رانا مازلنا نخدم كما قبل ما تغير حد شيء.
1: واضح. شكرا دكتور فضلك، يعطيك الف صحة، شكرا على هذا التدخل. شكرا. دكتور مسلم ميساوي كاتب عام النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، شكرا دكتور لتجزينا على اللقاء، احنا مسلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. 7:53 دقيقة على موجاتنا،
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: المرشدون التطبيقيون والقيمون المعترضون على منظرة 2021 يهددون بالاحتجاج. شنو هي الأسباب؟ نحكي في الموضوع تتشويتا. إنبوكس المنسقة الوطنية للمرشدين التطبيقيين المعترضين على مناظرة 2021 سيدة عفيف حامدي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء النور، شكرا لكم إذاعة دريم فيم على
1: ديوان فيم، مرحبا
2: على إتاحة الفرصة، شكرا لكم،
1: مرحبا، أهلا وسهلا. مناظرة 2021 للنتائج متاحة كانت غير مرضية، موضوع تحدثنا فيه معناتها سابقا، هاد نذكروا الوزارة بشنو وعدتكم وقت اللي صدرت النتائج المناظرة واعترضتوا عليها.
2: ملف المرشدين والقيمين المعترضين مناظرة 2021 في الحقيقة يعني هو ملف عادل وشرعي، خاصة أنه أنصتنا لجان التدقيق التي أحدثها سيادة الرئيس في مقتبل سنة 2024، ثم أنصفتنا لجنة ثانية تدعى CGF هيئة الرقابة العامة للمالية برئاسة الحكومة، أصدرت تقاريرها يعني تثبت هذه التقارير أنه هناك إخلالات وتجاوزات صارت يعني في المناظرة، وكانت قد طالبت في تقاريرها يعني إنصاف المجموعة يعني المتضررة هذه، وقررت يعني بوجود إخلالات واضحة. حقيقة وقتها يعني على امتداد الفترة هذيك اخترنا
1: انه الاعتراف صار سنة 21 معناتها في نفس العام تاع نتائج اعتراف. نعم. الاعتراف صار في نفس العام تاع المناظرة
2: سنة 2025 في نهاية عهدة الوزيرة السيدة سلوى العباسي جازت التقارير وأقرت السيدة سلوى العباسي وصرحت علنا أنه نحن أصحاب حق وأنصفنا القانون وتتم تسوية وضعيتنا يعني مباشرة بعد تسوية وضعية الشق المتعاقد. ثم في يعني لما يعني ترأس السيد نور الدين النوري أنا بعد ذلك وزارة التربية على رأس وزارة التربية اعترف كذلك تحت قبة البرلمان وقال إنه الفئة هذه معناتها راهي ظلمت ويعني يجب يعني إنصافهم، إلا أن يعني كانت مجرد كلام حقيقة، ما شفناش متجسد على أرض الواقع. تحركنا نفذنا عديد التحركات كتنسيقية وطنية، ثم دخلنا في شهر أكتوبر 12 يوم مرابطة أمام المسرح البلدي ليلا نهارا، ثم تنقلنا إلى وزارة التربية كذلك رابطنا أنا ذاك هناك، ومن ثم تنقلنا يعني إلى البرلمان من أجل يعني مقابلة السيد إبراهيم بودربيلة ومناشدته للتدخل وإيجاد حل. قابلنا حقيقة يعني وتلقينا طمأنة من سيادته، وهو مما يعني وقت خلينا أنه يعني نفك المرابطة يعني لأنه قال باش نتواصل مع رئاسة الحكومة ونحاول نشوف معناتها حل لهالملف هذايا، وإذا لم أتمكن من التواصل إلى نتيجة مع رئاسة الحكومة فإنني في مرحلة ثانية سأتواصل مع رئاسة الجمهورية وأستعمل معناتها صلاحياتي. لكن طوالت المدة، وحقيقة يوم 17 فبراير تلقينا تسليمات من السلطة العليا، وعلى أساسها قررنا يعني من وقت نهديه التحركات ونعطيه فرصة للحوار والمتابعة، كان يعني إيمانا منا بمؤسسة الدولة وثقة يعني في وعود رئاسة الجمهورية. ومن وقتها أنا وزميلي كممثلين على الملف هذايا قعدنا في تواصل وتنقل يعني بين الإدارات والجهات المعنية بطريقة مسؤولة وحضارية على أمل أن نشوف خطوات فعلية نحو تسوية الملف هذايا. أما اليوم يعني في الحقيقة بعد قرابة 4 أشهر أستاذة، للأسف ما زال الغموض مسيطر، ما فماش توضيحات رسمية، ما فماش أجل واضحة، ما فماش خطة طريق، ما يعني في الحقيقة هذا مما ولد نوعا ما من الاحتقان داخل المجموعة، ويعني خلق حيرة وتساؤلات. ورغم هذا كل ما زلنا نعتبر رواحنا جزء، يرانا نحن رانا نسلو يعني في الحقيقة نحن جزء من نحن حل ولسنا مشكل. الواقع يعني كل يوم نسمع في الـ يعني حجم النقص الكبير تعاني منه المؤسسات التربوية وال يعني الفوضى وال يعني في المقابل ثم نقص كبير في القائمين اللي ولد يعني نشوفه نحن في عديد الـ يعني تطور في يعني سلوك التلامذة، ثم كما نقولوا فوضى، ثم اعتداءات، ثم يعني عديد المشاكل. اليوم نحن رانا يعني كفاءات مستزيل مناظرات في الغرب، ويعني يعني نحن نخبة وطنية ونجموا أن نكونوا يعني جاهزين لسد هذه الشغرات يعني بكل إخلاص ومسؤولية.
1: وقتاش الوقفة المرابطة وين، والاحتجاج وقتاش مع السيدة عفاف؟
2: بإذن الله يعني بعجالة. اليوم نحن لما ما لقيناش معناتها حاجات ملموسة على أرض الواقع للأسف الشديد، قررنا أن ندخل يعني ونفذ تحرك وطني يوم 9 جوان أمام المصلح البلدي، نناشد فيه يعني سيادة رئيس الجمهورية واثقة منا في سيادته أنه سينصف هالمجموعة هدية، وسيادته هو أستاذ قانون ولن يسمح بتواصل هالمظلمة هذه، ونشدوه بأنه يجدلنا حل أو أنه ستتطور يعني تحركاتنا من تحرك وطني، سندخل مجددا في مرابطة، ومعناتها ربما تكون معناتها هناك يعني تنفيذ إضراب جوع لحين نيل حقنا المشروع. اليوم راه بعد سنوات كبيرة من الانتظار اليوم نحبوا هالملف هذايا
1: يغلق معناتها نهائيا. واضح. المنسقة الوطنية المرشدين التطبيقيين المعترضين على مناظرة 2021 سيدة عفاف حمدي، شكرا لك. الأخبار مع بهيرة، الأخبار الرياضية مع قدور، مشوارنا متصل معكم حتى للتسعة.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان افهم.
0: ديوان افهم صوتكم.
2: ديوان افهم فلاش نيوز
3: موجز هو الثامنة. ديوان افهم عسلمة. مؤسسة فداء تتكفل ب 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة لأداء الحج هذه السنة. تونس تطمح إلى خفض كثافة الكربون في اقتصادها بنسبة 46.4% بحلول سنة 2030 وبنسبة 62% في أفق سنة 2035 مقارنة بالسنة المرجعية 2010، وقد وردت هذه الأهداف ضمن النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنية لتونس التي تم عرضها الأسبوع الماضي على مختلف الفاعلين في مجال المناخ في البلاد. الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء تدعو الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية مستحقات منظورها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض واحترام أجل الخلاص القانونية حفاظا على استمرارية المرفق الصحي، مبينة في بيان لها أن التأخير المتكرر في خلاص مستحقاتهم تسبب في صعوبات مالية خانقة أثرت بشكل مباشر على قدرة المهنيين على تغطية المصاريف الأساسية من أجور ومعاليم كراء ومصاريف وتجهيز وغيرها من الخدمات. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرفي تؤكد أن القطاع الثقافي اليوم أمام مرحلة تتطلب مزيدا من أحكام لتصرف الموارد وتطوير آليات التسيير بما يضمن النجاعة وجودة البرمجة، مشددة على أن الوزارة ماضية في مسار يهدف إلى مزيد تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية عبر مراجعة الأطر القانونية المؤطرة لها وتوحيد الإجراءات إلى جانب ضبط مستويات التأجير وفق معايير دقيقة تضمن حقوق مختلفة لمتدخلين وتكرس مبادئ العدالة والإنصاف. إلى الشأن الدولي، وكالة تسنيم تنقل عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت نصا جديدا عبر باكستان ردا على النص الإيراني قبل 3 أيام، وأن طهران تدرس النص الأمريكي الجديد حاليا ولم ترد عليه بعد. عشرة المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى اليوم في وقت حذرت فيه جهات فلسطينية من تنفيذ اقتحام تعويضي للمسجد غدا الخميس بمناسبة عيد الأسابيع اليهودي الذي سيوافق الجمعة القادم. ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية فإن 176 مستوطنا اقتحموا المسجد في فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية، وكان بينهم رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع نادر. أجمل تحيات باهرة عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.
1: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خلي

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
2: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش سبور.
4: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالدفعة الأولى من دور ربع النهائي من مسابقة كاس تونس. نادي الصفاقس يتأهل للنصف النهائي بعد الفوز على الملعب الجبسي 2-2 بعد المرور إلى الحصص الإضافية. بادر النادي الصفاقسي بالتسجيل عن طريق حمزة المثلوثي في الدقيقة 53، عدل الملعب الجبسي عن طريق أحمد تنجور من ضربة جزاء في الدقيقة 66، والنادي الصفاقسي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 95 في الحصة الإضافية الأولى عن طريق ريان الدربيلي. نسمع مدرب المساعد مدرب النادي الصفاقسي رايد البرهومي شنو ما قال بعد الترشح.
5: أول حاجة نقوله هذا هو الشارم بتاع مباراة الكاس اليوم. احتكينا بفريق محترم جدا، خاصة على مستوى التنظيم اللي هو الملعب الجيبسي، كما تعرفوا الناس الكل ينافس على الصعود للرابطة الأولى، فريق محترم جدا. احنا كونتر بارتي تأثرنا الحقيقة بالغياب بتاع اللاعبين الأجانب اليوم يمثلوا العمود الفقري بتاع الفريق. كما تعرفوا 4 لاعبين أجانب مؤثرين في الفريق نادي رياضي الصفاقسي اليوم مش موجودين، لكن الحمد لله الملاعبين الموجودين أعطوا أكثر من الطاقة اللي عندهم. استطعنا من اقتلاع ورقة العبور للنصف النهائي، وهذا هو المهم في مباراة الكأس. مازال عندنا نهارين كاول لتحضير المباراة النصف النهائي كيف كيف أمام منافس محترم اللي هو ترجي الجرجيسي. إن شاء الله مش نكونوا مكتملين نصاب بحضور اللاعبين الأجانب. الحمد لله على الترشح، الترشح كان صعيب. نشكر الجمهور اللي كان واقف معنا طيلة 120 دقيقة وكان مساهم كبير في ورقة الترشح هذه. خطوة نحو النهائي اليوم نخمو كان في نصف النهائي، وبقدرة ربي إن شاء الله نكملوا نختموا الموسم تاعنا بتتويج نستحقوه على طول الباركور اللي قدمناه في الشامبيونات.
4: في المقابل شنو قال مدرب الملعب الجبسي لطفي القادري بعد الانسحاب؟
6: مبروك وهنيئا لنادي الصفاقسي على الترشح هذا. بالنسبة لنا احنا عملنا الماتش لازم يتعمل، خاصة على المستوى التكتيكي. وقفنا ملعب النادي الصفاقسي، قبلنا زوز أهداف، وقبل أنا دي شي تكنيك مش سو دي فراس تكتيك بتاع كنا موقفين بالكدا ما خليناش مساحات سو تمركز في كورتين دوزيام بال بلا ريتي. عملنا شوية روتار في الخروج مالغريسا قلقنا السي اس اس، خاصه الشوط الثاني كنا اكثر انتشار محكم في الميدان. بون احنا جينا بور سو كاليفي، ما ترشحناش، لكن اهم شيء انه الكابيتال دو كونفيونس بعد الماتش هذا بين الملاعبيه والجمهور يرجع، خاطر مرينا فتره صعيبه. تعرف انت احكام الكوره بينالتي فرحتنا بالكدا، كنا نسجل ضربه جزاء ضيعناها، تغير ترتيب كامل. لكن فرحان بولادي على الروندمون، ان شاء الله يحافظوا عليه، لانه اذا كان نواصلوا بالروندمون هذا وبالروح هذه ان شاء الله نكونوا من المتوجين في الصعود الرابطه المحترفه الاولى.
4: دونك النادي الصفاقسي باش يواجه نهار الاحد 24 ماي في نصف نهائي كاس تونس الترجي الجرجيسي اللي انتصر على نادي البنزرتي 2-0. ثنائيه الترجي الجرجيسي جات عن طريق كل من اشرف بن ذياب في الدقيقه 4 ومؤمن الرحماني في الدقيقه 75. نذكر نادي البنزرتي اهدر ضربه جزاء في الدقائق الاخيره من المباراه عن طريق عزيز القاسمي. غدوة الموعد مع الدفعة الثانية للدور الربانيائي لكأس تونس انطلاقا من 3:30 نتاع العشية، وعلى منصة ديوان سبور في بوحاجلة بعث بوحاجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي. تحكيم لنضال طيف وهيثم قيرات في غرفة الفار، وفي الملعب البلدي بساقية الدير تقدم ساقية الدير يستضيف شبيبة العمران. تحكيم لسيف الورتاني ومجدي باللغة في غرفة الفار. الترجي الرياضي التونسي هيئة الحكماء تصدر بلاغ عبرت فيه عن دعمها المطلق لرئيس النادي حمدي المدب. الهيئة حذرت في ذات البلاغ من اللي اعتبرتهم زارعي الفتن والبلبلة داخل صفوف النادي. وفي الأخير دعت الهيئة أحباء الترجي إلى التحلي بالرصانة والتعاقد. الرابطة المحترفة أعلنت اليوم عن تعيين مباراتي للبراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. نهار الاثنين الأربعاء متاع العشية باش تلعبوا المقابلات في حمام لنف، نادي حمام لنف يستضيف اتحاد تطاوين، وفي جابس الملعب الجابسي يستضيف مستقبل القاصرين. مقابلة باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور، وفي صورة انتهاء الوقت القانوني بالتعادل باش يقع اللجوء مباشرة إلى ركلة الترجيح. في الدوري المصري الأهلي يفشل في التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا رغم الانتصار على المصري 2-0. في المقابل الزمالك المصري توج بلقب البطولة بعد الفوز اليوم على سيراميكا 0-1. في الباسكت النادي الافريقي يوصل اليوم الى العاصمه الروانديه كيغالي للمشاركه في مسابقه البال الافريقي باش يواجه نهار السبت نادي اهلي بنغازي انطلاقا من الساعتين نتاع العشيه. في المباريات اليوم في الاوروبا اليوم الموعد بدايه من 8 نتاع الليل في ملعب بيشكتاش بارك في تركيا نهائي اليوروبا ليج بين فرايبورغ الالماني واستون فيلا الانجليزي. اكثر تفاصيل الاخبار الرياضيه تلقاوها كالعاده على سيت نادي وانا فان بوانيت. بعد شويه ترجع لكم هدى الورغمي وبقيتك في 60 دقيقه.
7: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: جوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوالي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام.
1: ديوان أفام
0: ديوان

على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على

0: روان فم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع في 60 دقيقة في الجزء الثاني، متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. الجزء الأولاني جملة من المواضيع نحب نذكر بها قبل ما تعداو نستقبل ضيوفنا في هذا الجزء الثاني. كان ضيفنا صانع المحتوى تونسي محمد غواري اللي ظهر في فيديو مع يمنيين كانوا يودعوا فيه بطريقة مؤثرة ومؤثرة جدا، ترجمة حب اليمنيين للتونسيين. يقول قبل الوداع كان فما استقبال حار وحار جدا، يقول حشموني على روحي وحطوني في قروسهم اليمنيين وإن شاء الله نوصل النهار معناتها نرجع شوية من اللي عملوه معنا. وقال راوي معناتها عندهم حب خاص وخاص جدا للتوينسة. لفيديو تلقاهم على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فيم، عشان اليوتيوب تاعنا على ديوان فيم لايف. ضغط كلفة عباد أموالها، وكذلك مكنة معناتها المتحايلين من الحصول على أموال طائلة بطرق تحيل كبيرة. حكينا على التحيل الإلكتروني، العقوبات السجنية والخطايا المالية. ضيفنا كان الأستاذ المحامي زياد الكعبي في على اون. بعد نجاة تلميذ سقط عليه شباك ما تساعدها، كان ضيفنا سيد المدير اللي قال راهو الحادث مش كبير وفما تهويل صار للموضوع وغيره. راهم شبابك هذوما من عام 9 من عندهم 39 سنة ما صارت لهمش عملية الصيانة. وقال اللي هو زاد باش يشكي بالناس اللي حكيت على مواقع التواصل الاجتماعي عليه وهولة الموضوع هذايا. على كل تنجموا تتفرجوا زاد في الحوار معاه على صفحتنا على فيسبوك. نقابة أطباء القطاع الخاص تدعو لمواصلة إصلاح نظام التأمين عن المرض، وتقول أنه أزمة الكنام سينجر عنها انهيار كل المنظومات الاجتماعية. ضيفنا كان الكاتب العام لنقابة النساء لأطباء القطاع الخاص، والمرشدون التطبيقيون والقيمون المعترضون على مناظرة 2021 يهددون بالمرابطة أمام المسرح البلدي وكذلك بالدخول في إضراب جوع. وعندهم تحرك وطني نهار 9 جوان القادم، يطالبوا رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصاف المجموعة هذه. الجزء الثاني باش نحكيو عن زيارة رئيس الجمهورية لتكلسة إلى ولاية نابل، ماذا في هذه الزيارة؟ موضوعنا تشويتا.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.
1: فيدباك نرجعوا مع تفاصيل الزيارة هذه، زيارة غير معلنة إلى وتمدية تكلسة. ضيفنا في المباشر عضو المجلس المحلي بتكلسة سيد عبد البسط بن مناه، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: أهلا وسهلا بك، رحبوا بكم وكيف المستمعين.
1: شكرا جزيلا. زيارة إلى تكلسة، في أي إطار معناتها جاءت زيارة رئيس الجمهورية إلى المنطقة هذية؟ تفاصيل الزيارة شنو صار فيها بالضبط، وشنو المطالب اللي وصلوا أهالي تكلسة إلى رئيس الجمهورية؟
3: لا، هي زيارة فجئية، سيادة الرئيس بيحضر، وعلى فكرة يظهر لي على حسب ما نعرف أنا أول زيارة لرئيس الجمهورية المعتمدية تكلسة.
1: أول زيارة في تاريخ تاريخ تكلسة.
3: في تاريخ تكلسة. أول زيارة لرئيس الجمهورية. لرئيس الجمهورية المعتمدية تكلسة. وهذا كان شرف لنا كبير وفرحنا برشا بسيد الرئيس. الزيارة جاءت بعد تجاوزات أختي في الملك العمومي البحري، مثلا كما عندنا في مرسى الأمراء. عنا
1: فما حاجات بعثتوا عريضة رئيس الجمهورية طلبتوه بزيارة في الموضوع وجاء الرد، ولا بلغت وانه فما تجاوزات يا اخي معناتها قبل الزيارة هذه؟
3: بلغت فما الزملاء نتاع المجلس الاقاليم والجهات، كانوا معك المجلس المحلي استدعيناهم وعملنا زيارات ميدانية لمرسى الامراء والمنقع، طريق المنقع، فما شافوا برواحهم هما راهو التجاوزات الموجودة في مرسى النخلة، فهمتني، في مرسى الأمراء فما تجاوزات.
1: تجاوزات فيش تتمثل؟ كي تقول لي تجاوزات في الملك العمومي البحري،
3: تجاوز الملك العمومي البحري، فما مثلا واد تسكن ما عادش ولا يضعف بالبيئة، تسكر بالقرياش، فما تجاوزات. يمكن فما مستثمر مش يعمل مشروع كبير وكذا، واحد يمكن فما تجاوزات في الحد معناها ما بين الماء والمشي يعمل هو
1: والمشروع
3: استدعينا الابطال وكذا، واحد عندي وهو راهو احنا عملنا زاد جلسات في المجلس المحلي وعنده راهو بعض التراخيص، عنده ترخيص من وزير الفلاحه، عنده كذا. المشكله، لكن المشكله الوحيده اللي هي في مع الابطال والتجهيز، وما هو راهو كارض ملكه عندنا ما يثبت في المجلس المحلي وعملنا جلسات وكذا. بالنسبة

0: لح شنية التفاصيل متاع السوق هدايا سيدة لميا؟ وقتاش يحل التفاصيل وشنو باش يلقى فيه اليوم الزائر لهذا السوق؟
1: يعطيك الصحة. هو سوق الفلاح هذايا راهو كل أسبوع ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في مقر المنظمة يعني في حي الخضرة بتونس العاصمة، وهو كل أسبوع ينتظم في المقر هذايا بتاع المنظمة. هو راهو سوق الفلاح التونسي اللي هو تحت شعار من يدي ليدك، هذا باش يعمل توا عام باش يعرق العام. تم افتتاحه 21 مايو 2025، وغدوة يعمل سنة كاملة متاع دورة كاملة يعني. إن شاء الله يكون عيد سعيد للسوق الفلاح والفلاحين.
0: شنية الأسعار متناسلة تسمع فينا اليوم الأسعار؟ فما أضاحي ولا ما فماش ولا شنو بالضبط؟
1: والله الأضاحي لا، ما عندناش أضاحي، لكن احنا نخدموا على المنتجات المحلية. نخدموا على منتجات المحاولة زادة من طرف النساء الفلاحات. عندنا خضر، عندنا البطاطا، عندنا الفول، جلبانة، خضر ورقية، يعني كل ما هي خضر.
0: يعني علاش ما خممتوش في في في, في الأضاحي من من الفلاح مباشرة إلى المستهلك؟
1: لأنه الفلاحة بخاتيك ما باع،
0: ما فماش معناتها العرض مش موجود.
1: أضاحي لا مش موجود، لأنه بيع هو فما سيركوي آخر بتاع الأضاحي، معناها فما قشارة وفما ما هذايا نحن بديناها حتى قبل العيد. قلت لك عنده عام توا، ولات عادة كل جمعة يجونا فلاحة صغار عندهم منتوجات معينة يتم العرض معناها بصفة مباشرة من الفلاح إلى المستهلك مباشرة، وهنا معناها لتشجيع البيع المباشر بأسعار مجزية للمنتجين. معناها هو الفلاح يلقى الحساب نتاعو ويضمن زادة حق المستهلك من ناحية منتوج يكون صحي وذات جودة وبأسعار مناسبة.
0: بقى أنا كمستهلك اليوم نستعد لعيد الأضحى، كنجي للسوق هذا شنو نلقى؟ شنو الحاجات اللي تفيدني في العيد مثلا؟
1: اي معناها كمستهلك هو شنو يلوج؟ يلوج الخضر، خضر ورقية، يلوج الليزيبيس هذوكم التوابل، كل ما هو معناها حاجات نستعملوها في الكوجينة التونسية متاعنا. هو راهو سوق يعني فيه برشا أبعاد، يعني فما أبعاد ترفيهية، معناها تنشيط، عملنا حتى تنشيط للأطفال، عملنا حتى ورشات خاطر هو يتزامن مع التنوع البيولوجي. كحكايه معناتها في برشا ابعاد، مش كان بعد اقتصادي بيع وشراء فقط، لا هو بيع وشراء. هو هذا الموديل راهو متطور ياسر في الاوروب، واحنا معناها هذا بمعناتها شراكه مع الايطاليين. والسوق هذا كما اللي موجود في تونس متواجد سوق اخر في لبنان، في مصر، في اسمها كينيا، في البينيا. دونك هذوما كل كانوا في اطار مشروع لتشجيع الأسواق المتوسطية والإفريقية بطريقة معناها جديدة، اللي هي بطريقة مباشرة باش نكسروا اللي كنا نحكيو فيه معناها مسالك التوزيع اللي هي طويلة وطويلة برشا. دونك هذوما كانوا يسميو لي سيركوي كور، انك تجيب المنتجات المحلية من الأرياف وتقربهم للمدينة، انك تعرض انت منتوج صحي، انك تعطي معناها الفالور معناتها الفالور اجوتي نتاعك لي برودوي دو لا فام، المرأة الفلاحة اللي هي تحول منتوجاتها بطريقة تقليدية وكمعرفة والخبرة. كنقولوا هي ساعة عربي، كنقولوا توابل، كنقولوا تقطير، كنقولوا الزيوت الروحية، هذا كل موجودين في السوق. مع هذا كنقولوا احنا مسكي سيريات زاد حبوب وال كيفاش نقولوا لي ديريفي يعني الكسكسي فوالا المشتقات نتاع الحبوب، الكسكسي الديري، عندنا كسكسي المحمودي اللي هما سوموس معناتها لوكال، واللي هي تخدم عليها شركة تعاونية للقمر البيا. دونك فما عندنا تجارب ممتازة ومنتوجات محلية اللي ما نلقاوهمش في المساحات التجارية الكبرى، لكن
0: نحن نلقاهم في سوق الفلاح. واضح.
1: في الفلاح هذا.
0: شكرا جزيلا، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، يعطيك الف صحه. سيدة لميا قمر جايبي، مديره بالاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحري، شكرا جزيلا. يعطيكم فكره على سوق الفلاح. نحكي توا على السلامي، على الجومبون، على المولونات الغذائيه، خاصه بعد التصنيفات الاخيره تاع لوماس اللي صنفت

0: تقريبا هالمنتجات المصنعة هذية من بينها السلامي والجومبون كضمن المجموعة الأولى للمواد المسببة للسرطانات. موضوعنا نحكي فيه بعد الفاصل.
1: عادي ولا فهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: الصحة متاعنا ولات تحت المجهر، وخلال السنوات الأخيرة فما تحذيرات كبيرة وكبيرة جدا من جملة من المنتجات الغذائية الموجودة المصنعة أساسا. نحكي على الملونات الغذائية، نحكي على مكونات لومج الأطفال، نحكي على السلامي والجامبون وما لف لفهم من المواد هذية. لوماس اليوم معناتها منظمة الصحة العالمية وكذلك الوكالة الدولية لبحوث السرطان صنفت المنتجات هذه ضمن المجموعة الأولى للمواد المسببة للسرطان. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 92.5.
1: لانفيتي دو جور أخصائية التغذية والرجيم سيدة رضا شعبوني، مرحبا. أهلا وسهلا، مساء النور، نورتني.
3: عيشك، مساء الخير انتي والناس اللي يسمعوا فينا الكل على ديوان فام.
1: الحمد لله، سهله ولينا ناكلوا ونقيسوا وناكلوا ونبحثوا ونسمعوا معناتها من هون ومن غادي وغيره في ظل خليني نقول الفوضى نتاع التغذيه اللي صارت اليوم في العالم. شو قاعد يصير دكتوره؟
3: يقولوا لي لي باسيون ما خليتوا لنا شيء باش ناكلوا،
1: نحيتوا كل شيء
3: عاد ما عاد شيء باش ناكلوه. بالحق يقولوا لي نكملوا، قلنا الماء في بلاستيك وما عاد ناخذوا حتى شيء.
1: فوالا تلمو معدا ولات الدنيا كلها هكا فيها مخاطر وفيها غيره. شو نتغير؟ هل انه احنا تخلينا على نظامنا الغذائي المتوازن، نقول انا الصحي، نظام الغذائي المتوسطي القديم، ولا شنو اللي صار بالضبط؟
3: هو نتصور سرعه الحياه هي اللي ما هيش مخليتنا ناكلوا كيما قبل، ديما مستعجلين، ديما مزروبين، نحبوا ناخذوا الحوايج المصنعه، ما عادش عندنا وقت باش نخدموا في الدار، ما عادش عندنا وقت باش نستناو حاجة إنها تشيح كما قبل وتاخذ وقتها. دونك هذاك اللي خلينا نستهلكوا برشا المواد هذيا، المواد المضافة في الأغذية متاعنا. احنا ما حنش نخوفوكم، خاطر باش نحكي انا برشا حوايج هذيك تؤدي الأمراض وهذيك تؤدي السرطانات وكل، ما حنش باش نخوفو، راهو جوست باش ننشروا حالة وعي شوية باش المواطن يتعلم انه يقرا ليتيكتاج اليمونتير هذيك. كي نشريو اي حاجة معلبة ولا مصنعة نقراو المكونات قبل ما ناخذوها.
1: نبدأ في حالة الوعي هذي. هيت نبدأ من السلامي والجامبون اللي أثروا جدل خلال الفترة الأخيرية. هو في تونس احنا مش مستهلكين كبار برابور دول الأخرى، ولا عنا نسبة استهلاك مرتفعة؟
3: عنا نسبة استهلاك مرتفعة خاصة في صفوف الصغيرات. راهو هو بالطبيعة باش ما نعموش، راهو مثلا نحكيو شاركوتري، معناتها المرقاز والسلامي والجامبون والسوسيس والسوسيسون، راهو نجمو نلقاهم في ليزيبيسخي فين ولا عند الجزار، امورهم واضحه. راهو احنا ديما نحكيو على المنتجات المصنعه اللي في وسطهم ملونات ولا ما عندها حوايج تبدل الطعم بيش ولا ديسيل نيتريتي باش نجمو يحافظوا على المذاق نتاعهم وما يفسدوش معناتها الفترات اطول. هذوما نورمالمون احنا وقت ناخذوا الباكو نلقاو فيهم راهو هذيك الاو اللي مكتوبه. دونك هذوما السلامي والجامبون جينيرالمون بين او 249 و او 252 فما هذوما لي سيل نيتريتي. المنظمه العالميه للصحه ومنظمه الاستهلاك وكل قلنا راهو الاستهلاك المفرط هو اللي نجم يتسبب في سرطانات.
1: الاستهلاك المفرط
3: فوالا،
1: واحد ياكل مره بعد فتره طويله
3: ما هيش اشكال، فوالا باش ما نخافوش باش ما نبعدوش. هما لي سيل نيتريتي هذوك بطبيعتهم ينجبوا يسببوا في التونسيون قبل ما نحكيوا على الامراض المخطره والسرطانات. دونك ديجا احنا نذكروا الاحتياجات نتاعنا 5 غرامات يوميا، واحنا
1: نتاع
3: ملح اللي هي مغرفه قهوه صغيره، واحنا احتياجاتنا تتجاوز برشا.
1: احنا ناكلوا خبز ساي مع
3: الخبزه وحدها تقريبا 8 غرامات
1: فوالا فوتنا الاحتياجات. نستنى
3: وان شاء الله باش يتبدل الواحد هذايا. سينو به احنا بالنسبه للجامبون خاطر المنظمه العالميه للصحه راهي حتى الاستهلاك بنسبه قليله كانش للجامبون، خاطر السلامي راهو لا
1: هاي به
3: السلامي راهو مصنوع من كل شيء، من الجلد ومن الكارتيلاج ومن مش كان اللحم، معناها كل شيء، ومن شحومات كل شيء فيه مسموح،
1: كل شيء على بعض،
3: ارحي كل شيء على بعضه. الجامبون المفروض اللي يعمل جامبون صحيح معناتها يحط فيه كل شيء ليكويس، سواء نتاع الداند ولا نتاع البولي ولا نتاع البقري، سا ديبون من نوع الجامبون. اما راهو الجامبون نورمالمون ما فيهش لا كارتيلاج لا جلد لا حتى شيء. وباقي المنظمة العالمية للصحة تقولنا ما نفوتوش 150 غرام في الجمعة.
1: نحددوا معناتها
3: نحددوا فوالا. والا اذا كان باش ناكلو الكويكه الكويكه كيف كيف حتى هي ماذا بينا ما ناخذوهاش ماذا بينا ما ناخذوهاش
1: على الكويكه والسلامينه بعد عليهم
3: ماذا بينا ما ناخذوهاش فوالا هي لما حالة الكويكة هي اللي مش معروفة برشا ممكن حتى المنظمة العالمية للصحة ما ركزتش عليها خاطر احنا في تونس
1: ما اكتشفوهاش
3: لكن هي احنا تقريبا حتى من اللون هيك الغموقية اللي فيها اكيد فما ملونات بنسبة كبيرة فوالا وراهو فما حتى بعض الدراسات اثرت اليوم عندهم علاقة بفرط الحركة عند الصغيرات ذيك النشاط اللي ولا موجود ذيك راهو الملونات والمضافات هذيا تنجم تتسبب فيها دوك احنا كي نحكيو على الجومبون والسلامي والكل راهو زوز مشاكل الملونات والمواد الحافظه والاملاح فوالا به
1: لوماج احنا الصغيره تبار السلامي والجومبون والكويكه الملونات اللي موجوده في اللوماج
3: به هو اول حاجه احنا عندنا زوز ملونات غذائيه معروفه او 110 موجودين خاصه في الحوايج نتاع الباتيسري هو لونه اصفر ديما باش نعطيو هذاك لاروم الاصفر به دوك هذاك فما دراسات ربطته بمشاكل صحيه منها امراض الكلى و 124 اللي هو لونه احمر كيف كيف ملون فما دراسات اثبتت انه يفاق من الامراض العصبيه كيما الالزهايمر والباركنسون هذوك الامراض يزيد يطور من
1: واحنا موجودين في العصائر نتاعنا هذوما الكل هكا ولا
3: موجودين في العصائر وموجودين حتى ساعات كيف ناخذوا هذوك الكيك وكل تبدا فيهم ملونات
1: باش يبدل اللون نتاعها لا
3: باش يبدل اللون نتاعها هذوما الاصفر والاحمر فوالا
1: 110 و 124
3: فوالا ال 110 هو اللي لونه اصفر والاخرين الاحمر فوالا
1: ردوا بينا منهم هذوما معناتها نقراو المكونات على اللمجه نتاع الصغار
3: كي نلقاو هذوما راه ردوا بينا فوالا ايفيتي صحيح والا حتى كي نخذيناهم نتاع مره بعد قداش ديما نبعدوا على الاستهلاك المفرط فوالا عندنا 129 زيد 129 نلقاوها في الجازوز نلقاوها زيد في الشاركوتري مره اخرى اللحوم المصنعه معناتها هذاك كيف كيف ماذا بينا من اذا كان فما المكون هذايا ما نتجاوزوش اكثر من 10
1: شنو اللون
3: ما نعرفش اللون نتاعه
1: هذا ما نعرفش لونه
3: فوالا عندنا او 150 دي و او 150 سي موجودين في الكازوز في الكراميل فما دراسات ربطتهم بسرطان الرئه وسرطان الدم
1: يا لطيف
3: دونك هذوما نردوا بالنا كيف نلقاهم هذوما الملونات به نرجعوا للمواد الحافظه عندنا او 211 هو يستعملوه باش الماكله ما تخزتش باش ما يصيرش هذيك الخز هو وحده مش مشكله لكن وقت يتفاعل مع الفيتامين سي ولا الفيتامين او ينجم يسبب في اضطرابات عند الصغار هيك نقص الانتباه و
1: اللي عند الصغيرات مش ما يركزوش
3: ما يركزوش فوالا هذيك قلت الانتباه والتركيز به فما لي بارابين نسمعوا بهم لي بارابين خاطر لافيد الكل مهتم بالهرمونات
1: الشامبوان هذاك
3: صحيح حطينا نعرفوا من الشامبوان من او 214 لو 219 موجودين زاده في لي بيسكوي مش كان في الشامبوان حتى لي باتا تختيني هذوك هذوك فما دراسات ربطتهم بسرطان الثدي
1: يا لطيف فوالا هاي معناتها حنا نردوا بالنا من الشامبوان تو نزيدوا ردوا بالنا من الماكله نزيدوا
3: من الماكله فوالا
1: بارابان هذا ويكتبوه معناتها اسمه بارابان ولا عنده
3: الاكثريه تلقاهم بين او 214 و او 219
1: معناها ال 14 وال 15 وال 16 وال 17 وال 18 وال 19
3: كما حكينا على كلهم دي بارابان على اللحوم المصنع حكينا من او 249 حتى ل 252 فوالا به عندنا من او 220 لو 228 هذوما لي باكتيريسيد معناتها على الجراثيم كما ناس ينجموا يسببوا لهم ازمات نتاع ضيق تنفس نتاع وجيعة في الراس
1: دوك هذوما وين نلقاوهم هذوما
3: نلقاهم في بعض اللومج
1: بعض اللومج
3: مش الكل نلقاهم في بعض اللومج
1: معناتها هوني هو الدعوه للي بارون نعرف الوقت يضغط وغيره لكن معناتها باش نحلوا عينينا ونعرفوا شنو نحطوا في البانيه نتاع صغارنا كي يمشيوا للروضه ولا يمشيوا للمدرسه وغيره ولا شنعطيهم في الدار بصفه يوميه هكا ولا
3: هو الاحسن انه نسمعوا لهم اللمجه الصحيه على رواحنا اذا كانت حاطين في سيتوياسيون انه باش ناخذوا اللمجه هذيك توا بالانترنت الحقيقه سهل الناس كل ديما عندها كونيكسيون في اي وقت نجم حتى نولينا نصوروا
1: الكومبوزيسيون
3: ونبعثوا فوالا ونبعثوا يعطيونا هذاك المكون شنو وشنو وشنو فوالا سهل راهو هذوما معلومات موجودين حتى في الانترنت معناتها فوالا جوست احنا نعملوا شويه مجهود وكهو فما 410 هي ماده تيبس اللمجه ولا الحاجه اللي باش ناكلوها معناتها هي نقولوا احنا جيليفيونت وابيسيسونت فما برشا عباد ربطتها بمشاكل التقرحات والقولون واللي تو العباد الكل تتشكى من القولون العصبي وكل شيء به فما 621 هذا مهم ياسر الجلوتامات تصور برشا عباد تسمع به خاطر هو يفتح الشهيه فعليش احنا الصغار واللي متعودين ماكل الشارع تولي عندهم الشهية بزيد ويقول لك تحب على الحاجة هذيك خاطر هو المكون هذي يحل الشهية ويزيد من أفراز الدوبامين دونك على طويل
1: يسمن
3: وكان جاي على حد السمنة ميساش ما يساهم في التهابات على مستوى الكبد
1: يا لطيف
3: دونك هذي يلزمنا نردوا بينا منه نلقاوها في كاليسوس في المايونيز وفي الكاتشاب وفي
1: واحنا نغرقوها
3: واحنا فوالا وي كاليسوس
1: بزيت صوص
3: وفينيغريت صحيح نجم حتى يغير في الشكل نتاع الخليه اللي هو من بعد على طويل يؤدي لسرطانات
1: يا لطيف
3: اه البلوتامات هذيا معناتها
1: تنصح دكتوره انه معناتها هذوما لي صوص سواء كان انواع واشكال ما نعطيهمش للصغار
3: يا اما ناخذوهم بكميات قليله
1: خاطر ناخذو بالحكه احنا نعالجو بالحكه وتحط فوق الطاوله وياخو كيما يحب
3: ما غير حساب ولا اذا كان مره بعد قداش احنا ديما كيف نفهميش افراط ما هيش مشكله مي احنا تو كيما قلت انت العبيد ما عادش تركز وتاخذ ما غير حساب ننصحوا انه هذوما لي صوص اللي نجم يعملهم في الدار والا نخليهم تاع مره بعد قداش وقت نخرجوا
1: وكهو معناتها
3: ما نستهلكوهمش
1: ما نحطوهمش في متناول الصغيرات في الفريجيدير
3: اللي هما ما يعرفوش ولا واحنا ما يجيش لبالنا انه نقراو التركيبه نتاعهم
1: ونعطيو في حاجات تكون مضره للصغار
3: فوالا بالضبط
1: شنو اخر دكتور ردوا بالنا منه صعبتوا الحياه
3: والله فما 924 هو يستعملوه باش معناتها يبيض هذاك الخبز ولي ساندويتش والبيتزا يبيضهم لي باد هذاك مرتبط بمشاكل الكلى والغده الدرقيه راهو برشا توا امراض الغدد والامراض الهرمونيه ولات بصفه كبيره
1: مرتفعه
3: اي به هذوما حكينا على المولونات وعلى المواد الحافظه فما المحليات الصناعيه اللي باش يعطيو بهم المطعم الحلو هذاك موجود في الحوايج الحلوه وموجود في لي برودوي الليجي توا العباد الكل تقول لك ناخذ في اللايت والزيرو صحيح ما فيش سكر لكن في وسط محلي راهو محليات الصناعية هذوما عندنا 950 و 951 اللي هو 951 موجود في الجزوز وفي كاليباغ متاع الشوكولاتة و 950 جنرال ما هو موجود في كالبرودوي اللي يقولك الليجي به راهو هذوكا فما دراسات أثبتت أنه الاستهلاك المفرط متاعهم يزيد من خطر أمراض القلب
1: معناتها هربنا من السكر جينا في القلب
3: صحيح راهو فما معناتها هي ديما المنظمه العالميه للصحه وكل ما زادت الابحاث متواصله اما راهو فما دراسات تقول اللي هما عندهم علاقه حتى بالهرمونات نتاع الجوع والشبع فيخليوك ديما تحب تكونسومي من هذيك الحاجه الحلوه
1: تتعلق كانه ادمان يبدا معناتها
3: ولا كانه ادمان دوك انا ساعات نقول لهم لا مثالش باش نبداو ما احنا ما حناش متعودين مثلا ناكلوا ياغورت طبيعي مثالش نقول لهم انا بدي اللي متعود بالياغورت بالسكر صعيب انه ياخذ ياغورت طبيعي
1: كيما القهوه كي تبداها من الاول
3: نبداو ياغورت طبيعي ونزيدوا معاه حتى شويه عسل ولو انه العسل يطلع السكر من اللي حاب ينقص في الميزان ماذا به لا لكن باش على طويل ما نتحطوش في المشاكل انه نوليو مدمنين على هذوك المحليات والا ينجموا يتسبوا لنا في امراض
1: عاده تاخذ ياغورت ناتور وتزيدها عسل ولا تزيدها غله افضل بكثير
3: كميات صغيره بيان سور خاصه العباد اللي تحب تنقص في الميزان خاطر يقولوا لي مش تقولنا العسل اللي طلع السكر والغله فيها اللي طلع السكر وتسمن صحيح
1: كل شيء يسمن
3: هو انا نقول لهم فماش حاجه ندخلوها
1: ما فيهاش
3: معناها فما نسب ما لازمناش نتجاوزوها من كل شيء ونعرفوا وقتاش وكيفاش ناكلوها دوك مثالش احنا ناخذوها نبداو بالعسل شويه وبالغله معها غله اللي نتعودوا انه ناكلوها بلاش احسن من الانسان نصرو احنا انه ناخذوا ديما هاللي برودوي الليجي سواء في الكازوز في الشاميه في درجه هما بكميات كبيره على طويل نجموا يتسبوا
1: في المخاطر
3: ولا
1: شكرا دكتور يعيشك يعطيك الصحة أخصائية التغذية والرجيم سيدة ندى شعبوني نورتني شكرا لك على نشر الوعي
3: يعطيكم الصحة على اختيار موضوع مهم
1: نورتنا مرحبا أهلا وسهلا ونحاول شوية شوية كل مرة نوعيوا الناس بالمخاطر متاع المشاكل هذية شكرا يعطيك الصحة قبل إن شاء الله في مواعيد أخرى هناك وصلنا الختام لقانا شكرا صبري هيفا أشرف أجمل تحيات هدى الأخبار مع بهيرة نايت كلاب محمد تكون زينة أصبح على خير
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
4: موجز التاسعة. ديوان اف ام عسلمة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يقول أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة غرقا خلال شهرين فقط، 19 حالة وفاة في شهر أفريل الماضي وتسع حالات وفاة أخرى منذ الأول من ماي وحتى تاريخ اليوم، وأشار إلى أن هذه الأرقام تعد مرتفعة وغير مسبوقة مقارنة بالفترة ذاتها من السنوات الماضية. وأوضح المشري عبر برنامج ناس الديوان على إذاعة ديوان فام أن معظم ضحايا الغرق هم من فئة الشباب وخاصة التلاميذ والطلبة الذين يتوجهون إلى الشواطئ عقب اجتياز اختبارات التربية البدنية أو الامتحانات الرسمية بغرض الترفيه والاحتفال رفقة أصدقائهم. وفي سياق استعدادات الحماية المدنية لذروة الموسم الصيفي، أشار المقدم إلى أن الهدف المرسوم هو تأمين الشواطئ التونسية بالكامل بحلول أواخر شهر جويلية، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعبئة وتوظيف ما بين 2000 إلى 2300 سباح منقذ. الوكالة العقارية الصناعية تطلق منظومة رقمية جديدة لمتابعة استغلال المقاسم الصناعية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي وتعزيز حوكمة التصرف بالمناطق الصناعية. وتهدف هذه المنظومة إلى مزيد أحكام متابعة استغلال المقاسم الصناعية وتكريس التطبيق النزيه والشفاف للإجراءات القانونية المتعلقة بمختلف وضعيات الاستغلال، بما يساهم في حسن توظيف العقارات الصناعية لدعم الاستثمار والتنمية الصناعية. إلى الشأن الدولي، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول أن لبنان سجل نزوح أكثر من 1,000,000 شخص داخليا خلال الشهرين الماضيين فقط، وهي أرقام تعكس حجم المأساة، مشيرا إلى أن هؤلاء النازحين يواصلون التنقل بين المحافظات اللبنانية بحثا عن مراكز إيواء جماعية جراء العدوان المتواصل. الإمارات تدعو العراق لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع ما وصفته بالأعمال العدائية المنطلقة من أراضيه، وذلك على خلفية هجوم بطائرات مسيرة استهدف قبل أيام محطة براكة للطاقة النووية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل، اي بنقول لكم خليوا السهره علينا وخليوا البلاي ليست والموسيقى زاد علينا. انتم وين ما كنتوا ماشيين نقول لكم عملوا بون كيف، شيخ الروح كنكم في الكهرباء، كنكم شدين توا الاثنية سوق دوغا دوغا، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين. هذا محمد قارقني من نورا الميكرو، صبري البوعزيزي من السيدة المخرج سلام عليك، هايفة بن يوسف في العداد، الفريق الكل هنا معاكم من توا حتى للنص الليل. ثلاثة سوايع إن شاء الله يتعديوا معاكم وبرشا موزيكا، والبدايات متاعنا تكون كيما العادة في رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية نسمع سعد الصغير في العنب.

تلل نسليل ديريكتومون للريتم تقلب شويه باش نرجع بكم المزيكا باش نسكم لايطاليا تو سويت موسيقى ديل موندو موسيقى ديل موندو مش نسمعكم الليله شويه موسيقى ايطاليه باش نهزكم مع تيزيانو فيرو في تشيرينيري باش نسمعوا زاده من عنده من بعد شويه بلوتو باش نسمعوا ستيرا فيرا فوالا باستا في كوبيدو إلودي بانيو ميزانوتي مي تو سويت خليكم مع تيزيانو فيرو هو بيدو في موسيقى سما اكس دونو موسيقى حلوه برشا نقول لكم بوني كوت شويه خير تكون معكم الاخبار على راس الساعه واحنا راجعين معكم في ساعتنا الثانيه ما تنساوش الرونديفو مع الاغاني القديمه في اولديز.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز وعلى عشرة ديوان افهم عسلمة. شهر أفريل 2026 تميز بظروف مناخية متباينة إجمالاً مع درجات حرارة أقل قليلاً من المعدلات العادية، وبلغ المعدل الوطني 18.2 درجة مئوية، أي بفارق إيجابي قدره 0.8 درجة مئوية، مما يعكس شهراً أكثر دفئاً من المعدل المناخي المرجعي للفترة 1991-2020. وفقاً للنشرة المناخية الشهرية للمعهد الوطني للرصد الجوي، فقد تراوحت درجات الحرارة المتوسطة خلال الشهر بين 13.5 درجة مئوية في تالا و 20.9 درجة مئوية في رمادا. المرشدون التطبيقيون والقيمون المعترضون على مناظرة 2021 يقررون تنفيذ تحرك وطني يوم 9 من جوان أمام المسرح البلدي بالعاصمة لمناشدة رئيس الجمهورية التدخل لفائدتهم، وفق ما صرحت به المنسقة الوطنية عفاف حمدي لبرنامج 60 دقيقة لديوان أفهمها.
2: ملف المرشدين والقائمين المعترضين مناظرة 2021 في الحقيقة يعني هو ملف عادل وشرعي، خاصة أنه أنصتنا لجان التدقيق التي أحدثها سيادة الرئيس في مقتبل سنة 2024، ثم أنصفتنا لجنة ثانية تدعى CGF هيئة الرقابة العامة للمالية برئاسة الحكومة، تتم تسوية وضعيتنا يعني مباشرة بعد تسوية وضعية الشق المتعاقد. نفذنا عديد التحركات كتنسيقية وطنية، ما فماش توضيحات رسمية، ما فماش أجل واضحة، ما فماش خط الطريق، ما يعني في الحقيقة هذا مما ولد نوعا ما من الاحتقان داخل المجموعة، ويعني خلق حيرة وتساؤلات. قررنا أن ندخل يعني ونفذ تحرك وطني يوم 9 جوان أمام المسرح البلدي، نناشد فيه يعني سيادة رئيس الجمهورية واثقة منا في سيادته أنه سينصف المجموعة هدية، وسيادته هو أستاذ قانون ولن يسمح بتواصل هالمظلمة هذه.
1: كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد يلتقي مدير الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، ويرحب بإعادة فتح مكتب الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي بتونس منذ سنة 2024، مثمنا الدور الذي تطلع به الوكالة في دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون الثنائي. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 4 أشخاص بتهم متعددة تتعلق بالمخدرات. وناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد الشطبري يقول إن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراح 4 آخرين مع تحجير السفر عن 1 منهم، ويضيف تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن التهم الموجهة لهم تتمثل في تكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم المخدرات والتجار فيها والتهريب والتوريد لنفس المادة، وتهم تخصيص واستعمال وتهيئة محل لاستغلاله في إخفاء المواد المخدرة وتعاطيها وترويجها، مع العلم أن المحل المذكور هو مطعم سياحي مفتوح للعموم، وتنظيم وفاق قصد غسيل الأموال وحمل سلاح ناري دون ترخيص. إلى الشأن الدولي، الإذاعة العبرية تفيد بأن إسرائيل متأهبة عسكريا لاحتمال استئناف الهجمات على إيران، اتخذت في ذلك عدة إجراءات. جيش الاحتلال يعلن إصابة مجندة بجروح خطيرة إثر سقوط مسيرة مفخخة بجنوب لبنان، كما أفاد بإصابة 3 جنود بينهم ضابط بجروح متوسطة وإصابة ضابط وجنديين آخرين في الحادثة، مما يرفع الحصيلة إلى 7 إصابات. نهاية الموجز الإخباري، ندر فلاش سبور، في أمان الله.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوانا فام
3: صوتكم.
0: ديوانا فام فلاش سبور.
4: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالدفعة الأولى من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس تونس. النادي الصفاقسي تأهل لنصف نهائي الكأس بعد الفوز على الملعب الجيبسي هدفين مقابل هدف بعد المرور إلى الحصص الإضافية. النادي الصفاقسي كان مبادر بالتسجيل عن طريق حمزة المثلوثي في دقيقة 53، استيدا عدل عن طريق أحمد تنقور من ضربة جزاء في دقيقة 66، وسجل النادي الصفاقسي الهدف الثاني في دقيقة 95 في الحصة الإضافية الأولى عن طريق لاعب وريان الدربالي. دونك هكا النادي الصفاقسي باش يواجه نهار الأحد 24 ماي في نصف نهائي كأس تونس الترجي الجرجيسي اللي انتصر على نادي البنزرتي هدفين مقابل صفر. ثنائية الترجي الجرجيسي سجلها كل من أشرف بن ذياف في الدقيقة 4 ومؤمن الرحماني في الدقيقة 75. نذكر أنه سيابي أهدر ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة عن طريق عزيز القاسمي. غدوة الموعد مع الدفعة الثانية للدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس انطلاقا من 3:30 متاع العشية، وعلى منصة ديوان سبور في بوحجلة. بعث بوحجلة يستضيف الترجي التونسي تحكيم لنضال طيف وهيثم قيرات في غرفة الفار، وفي الملعب البلدي بساقط الدير تقدم ساقط الدير يواجه شبيبة العمران، تحكيم لسيف الورتاني ومجدي بلاغة في غرفة الفار. في الترجي التونسي هيئة الحكماء تصدر بلاغ عبرت فيها عن دعمها المطلق لرئيس الفريق حمدي المدب. الهيئة حذرت في ذات البلاغ من اللي اعتبرتهم زارعي الفتن والبلبلة داخل صفوف النادي، وفي الأخير دعات الهيئة أحباء الترجي إلى التحلي بالرسانة وتعقل. مكتب الرابطة الوطنية أعلن اليوم عن تعيين مباراتي أعلن عن موعد مباراتي البراج للصعود للرابطة المحترفة الأولى. دونك مقابلات باش يتلعبوا نهار الاثنين انطلاقا من 4 متاع العشية في حمام لنف. نادي حمام لنف يستضيف اتحاد تطاوين، في جابس الملعب الجيبسي يستضيف مستقبل القاصرين. مقابلات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور، وفي صورة انتهاء الوقت القانوني بالتعادل باش يقع اللجوء مباشرة إلى ركلة الترجيح. في الدوري المصري، الأهلي يفشل في التأهل لدوري أبطال أفريقيا رغم الانتصار على المصري البورسعيدي هدفين مقابل صفر. في المقابل الزمالك المصري توج بلقب البطولة عدد 15 في تاريخه بعد الفوز اليوم على سيراميكا كليوباترا هدف مقابل صفر. في الباسكت، النادي الافريقي وصل اليوم الى العاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في مسابقة البول. الافريقي باش يواجه نهار السبت نادي اهلي بنغازي انطلاقا من ساعتين متاع العشية. الختام بالكرة، في الأوروبا استون فيلا يتوج بلقب اليوروبا ليج بعد الفوز على نادي فرايبورغ الألماني 3-0 مقابل صفر، وهكا يبقى اللقب بهذا من تخصص المدرب الإسباني أوناي إمري. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيت نادي وانا فهم بونت. بعد شوية يجيكم محمد خرقني في النايت كلوب.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا. هذه ساعتنا الثانيه ديجا وكيما العاده لو رونديفو نتاعنا نرجع بكم للاغاني القديمه ونرجع بكم للبيل بورد. ومازلنا نحكيوا على البيل بورد نتاع عام 1999. ديريكتومون نمشيو للاولديز. اولديز أولديز كنا وقفنا البارح في المرتبة 28. ديركتومون ليلة نمشيو مع المرتبة 27 في عام 99 وكانت من نصيب باستر رايمز وجانيت جاكسون. واتس إت غونا بي الموسيقى ذي اللي هنقولكم شدر وحكم خاطر توا داخلين العالم فريمون مجنون برشا في توريست في الوقت هذاك. فينالمون نحكي لكم في توريست وواحدة من أغرب وأقوى الكولابوراسيون تاع آخر التسعينات. نحكيو على واتس إت غونا بي للرابر لكل انرجي وكل جنون. بيان سور نحكي على باستر رايمز ومع النجمة العالمية جانيت جاكسون. الغنية ذي اللي خرجت عام 99 ووقتها الناس الكل كانت تحكي على الكليب قبل حتى الغنية. علاش؟ على خطر كان من اغلى الكليبات في التاريخ في الوقت ذاك. برودكشن ضخمة برشا برشا مؤثرات سبيسيال وجين وكأنه هكا من المستقبل بطريقة تشبه الافلام الخيال العلمي. اما موسيقيا باستر رايمز تخلى بطاقة متاع نار فلو سريع صوت قوي وكاريزما تخليك تحس انه داخل في معركه نتاع راب. وفي الجهه الاخرى بيان سور نلقاو جانيت جاكسون جابت الكالم جابت الهدوء جابت الفايب سموث بصوتها وبيان سور البريزونس نتاعها. الميلونج هذا كانت بين الراب الاغريسيف وبين الار ان بي. الاغنيه تحكي على علاقه فيها تونسيون فيها اتراكشن وسؤال مباشر شنو باش يصير بيناتنا. واللي يميز باستر رايمز اصلا انه كان مختلف على اي رابر في الوقت هذاك. ستيل مسرحي اكسبرسيون مجنونه طاقه في الكليبات كانه شخصيه نتاع كرتون خارجه من المستقبل. وجانيت كانت وقتها ديجا ايكون في البوب والار ان بي وتعاونهم عمل سبارك كبير وكبير برشا عايش حتى التوى.

في المرتبة 26 نلقاو أنريكي إغليسياز في بايلاموس. الموسيقى اللي ديك تبدأ تحس روحك في جو متاع فلاميغو متاع سانسيت متاع دونس هكا لاتان. نحكيو على بايلاموس النجم الإسباني أنريكي إغليسياز. بايلاموس خرجت عام 99 وكانت الغنية اللي فتحت باب العالمية قدام أنريكي إغليسياز بالإنجليزية بعد ما كان مشهور أكثر بالغنيات الإسبانيول والرومانتيك. والغنية نجحت نجاح خرافي حتى لين وصلت المركز الأول في أمريكا وقت العالم كله بدأ يكتشف اللاتان بوب مع أنريك بيان سور. والكلمة بايلاموس معناها بالإسبانية خلينا نجحوا. ومن أول سكوند الموسيقى تعطيك فايب لاتان ساحر. دي جيتار دي بيركسيون إسبانيول جو سخون يقع يخليك تتحرك حتى إذا كان أنت ما تحبش تشتح. الغنية ذي كان زادة موجودة في فيلم ويل ويل ويست مع ويل سميث وهذا زاد عطاها انتشار عالمي كبير برشا. السير الحقيقي متاع أنريك وقتها صوت الهادي نظر الرومانتيك الستيل متاع لاتان لوفر هكا اللي خلى برشا ناس تطيح في حب الغنية وحتى في الفنان بيدو. كان عنده ميكس بين البوب مودرن والإحساس الإسبانيول التقليدي. الكليب زادة كان إيكونيك. نحكيو على ذوان نحكيو على دي موفمون متاع كاميرا تعطيك إحساس هكا حاجة سينيماتيك. جو كامل كان متاع نهاية التسعينيات وين الموسيقى اللاتينية كانت تغزو العالم بقوة.

نمشيو ديريكتومون لمرت بالي من بعد ونمشيو للسلوم تاع لي زاني 90 وقت اللي الغناء كانت ميساج نتاع حب كامله هارموني نظيفه وكلمه تخرج من القلب ديريكتومون. اليوم نحكيو قاعدين نسمعوا في All I Have to Give للفرقه الاسطوريه باك ستريت بويز. الغناء هذا اللي خرج عام 98 في الفتره الذهبيه نتاع البوي باندز وين الباك ستريت بويز كانوا ملوك لي راديو والام تي في من غير حتى منازع وكل واحد كان عنده الفيفوريت ممبر الشخص المفضل فضل عنده ولا متاعه ولا نحكيه على خمسة شباب كانوا تغيين العالم بالموسيقى متاعهم. نحكيه على نيك كارتر على إيجي ماكلاين براين ليتريل هوي دروغ وكيفن ريتشاردسون. All I Have to Give تحكي على راجل يمكن ما عندوش فلوس ولا حياة فاخرة أما عنده حب صادق ومستعد إنه يعطي قلبه الكل وهوني قوة الغناية. نحكيه على سامبليستي نحكيه على إحساس حقيقي خليك تصدق كل كلمة. الأغموني في الغناية كانوا الأغمونيز اللي كانت موجودة ممكن سينياتور متاع باك ستريت بويز في المهم الأصوات داخلة في بعضها بطريقة سموث برشا خاصة في الغفران اللي ولا إيكونيك عند جيل كامل وزيد الكليب نواري بلان اللبسة الكلاسيك الكوريغرافي المرتبة اللي كانت وقتها معناها تاع بوي باند يحترموا رواحهم يحترموا الجمهور متاحهم وكانت اكزامبل في المهم مالغوزمون بعد تفرصت شوية الأمور. واللي يميز باك ستريت بويز انهم عارفوا يعملوا بالانس بين البوب كوميرسيال والإحساس زادة وهذا علاش غنيهم بقات عايشة حتى بعد سنين طويلة.

في المرتبة 24 نلقاو موزيكا ار ان بي كلاس برشا وسونسييل وفيها سول من نوع اللي يعيشك الغنية مش يسمى حالك كهاوي. نحكيو على فورتونيت للفنان ماكسويل. الموزيكا خرجت عام 99 وكانت من اكبر نجاحات ماكسويل, وحتى برشا ناس يعتبروا الغنية ذي من اجمل ما خرج في النيو سول في الوقتها. في الوقت هذاك الغنية كانت ضمن الساوند تراك نتاع الفيلم الرومانتيك اسمه لايف اللي جمع ادي مورفي ومارتن لورنس. اما شنو النيو سول؟ هو ستيل نتاع موسيقى رجع روح للسول القديمه نتاع السبعينات, اما بتوش عصريه. ار ان بي وماكسويل كان من ابرز الوجوه اللي صنعوا الموجه هذيه مع فنانين كيما دي انجلو كيما ريكا بادو وغيرهم من الفنانين. الغنيه تحكي على الغراتيتود في الحب, الراجل يقول اللي هو فورتونيت خاطر لقى مرأة مختلفة على البقية فرحان فينا المو حب حب هكا صادق وراحة نفسية مش دراما مش هارت بريك, بالعكس نحكيه على حاجة دي سنتيمون كبار برشا في الحب. وانتوكا الصوت متاع ماكسويل سموث بطريقة خطيرة, فلسيتو عالي, احساس يسيبك غولاكس من اول نوت. التوزيع الموسيقي في جروف سوفت باز ديفي ريتم يخليك تهز الراسك مع الموسيقى. موسيقى فورتونيت ما كانتش مجرد هيت, كانت مود كامل من نوع الغنيات اللي تتحط اخر الليل ذو خافت كاس قهوه ولا حتى هكا درايف متاع اخر الليل. موسيقى تخليك كما قلت ريلاكس, وهي نسمعها تو سويت.

في المرتبة 23 نمشي للموسيقى روك ونوستالجيك على الاخر. نحكيه على لاست كيس متاع فرقة الروك الامريكية الاسطورية بيرل جام. برشا ناس يظنوا انه لاست كيس كي كانت غنية اصلية متاع بيرل جام، اما الحقيقة انها كوفر. الغنية قديمة من الستينات، غنيها فرانك ويلسون، والنسخة هذية خرجت عام 99 هي اللي رجعتها الحياة وخلتها توصل للجيل الجديد كومبليتمون. القصة متاع الغنية موجعة برشا، شي بيحكي على اكسيدون لطف عليكم صارت وهو مع حبيبته اخر كيس اخر قبلة قبل ما يفقدها. كلمات بسيطة اما مؤثرة بطريقة تخليك تعيش المشهد كأنه في فيلم قديم. الغريب انه بيرل جام معروفين اكثر بالجرانج الروك الثقيل، خاصة مع صوت المغني ادي فيدر العميق والخشين، اما في لاست كيس الفرقة هبطت الايقاع وقدمت اداء فيها احساس كبير كبير برشا. النجاح كان كبير بطريقه زاده مفاجئه، الغنيه اصلا ما كانتش مخطه تكون ايت ضخم، اما لي غاديو والجمهور تعلقوا بها بسرعه حتى انها ولات من انجح اغاني بيرل جام تجاريا. التوزيع بسيط برشا، نحكيوا على دي جيتار، نحكيوا على درامز خفيف، صوت ادي فادر اللي يعطي احساس ومتاع واحد هكا يغني هو عنده الحسره ولا حاجه، عرفت كانه معي عاش الرول كوم الفو. ان توكا موسيقى حلوه برشا كما قلت لكم اسمها لاست كيس.

في المرتبة 22 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على Save Tonight، الغنية اللي خلت إيجولاي تشيري يحقق نجاح عالمي كبير في أواخر التسعينات، يحقق نجاح كان مش متوقع بالكل. موزيكا خارج عام 97 زمن الألبوم Zerless، وبسرعة وليت من الأغاني اللي أي واحد يسمعها يتذكر أجواء متاع الصيف والسهريات والنوستالجية. من أول ريف متاع جيتار تدخل ديركتومون في مود خفيف في

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اللي اخترنا نعاود نسمعكم عبد الحليم حافظ، ولكن المرة هذه باش نسمعكم جبار جبار في رئته، جبار في أسوته، هكا يقول في الموسيقى. موسيقى حلوة برشا، نخليكم نقولكم بوني كوت. بعد شوية تكون معكم الأخبار على رأس الساعة، وحنا راجعين معكم زادة في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

ريتني يا ريتني ما اتعلمت معاك ولا شفته. ليه تخدعني؟ ليه ليه خلتني انسى الدنيا واعيش بحلاوته؟ يا معلمني الحب يا ريتني ما اتعلمت معاك.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الحادية عشرة. ديوان اف ام عسلمة. رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف يؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجابهة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، مشددا على ضرورة تطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات الفنية بين البلدان إلى جانب دعم البحث العلمي وتطوير وسائل المكافحة المستدامة. وأشار إلى أن الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود تعد من أبرز التحديات التي تهدد منظومات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي، بما يستوجب مزيد دعم آليات التعاون والتنسيق في مجالات الوقاية والحجر الزراعي وبرامج المكافحة المشتركة، مع إبراز الدور المحوري للبحث العلمي في التشخيص المبكر للآفات وتطوير الأصناف المقاومة وتحسين وسائل المكافحة المستدامة وتعزيز أنظمة الرصد واتخاذ القرار. والي صفاقس محمد الحجري يشدد على ضرورة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية التابعة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع تكثيف التدخلات الميدانية العاجلة للحد من الاضطرابات والانقطاعات المتكررة خاصة بالمحور الجنوبي للولاية خلال أيام العيد. ويؤكد أن ضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب يمثل أولوية مطلقة وحقا دستوريا للمواطن، داعيا إلى الحرص على تفادي انقطاعات المياه خلال فترة عيد الأضحى والإسراع بالتدخل لإصلاح الأعطاب الفنية ومعالجة مختلف الإشكاليات الطارئة في أسرع الأجل. وزارة التربية تعلن بمقتضى قرار صادر اليوم عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت القادم بالمعهد الصادق بتونس واحد. إلى الشأن الدولي، استشهاد 29 شخصا في غارات الاحتلال على جنوب لبنان. هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسية الإيرانية المنشأة حديثا تعلن أنها ستحدث منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين دابو كيف معنا بالموزيكا ديراكتمون. الرونديفو يكون توتويت مع فوفا وين مش ترجع بينا لحسن شاكوش والأغاني بتاع حسن شاكوش في زون في اي بي توتويت.
2: زون في اي بي
3: هو واحد من أبرز الأسماء اللي فرضت روحها بقوة في الساحة الفنية في ستيل معين من الغناء معروف في مصر باسم المهرجانات. هو حسن شاكوش هكا تعرف، ورغم أنه برشا يعتبروا ستيل هذا شعبي ومتاع حواري وما يرتقيش باش يكون فن بأتم معنى الكلمة، لكن يقعد عنده جمهوره اللي يحب يسمعه. على طول السنوات الأخيرة جو المهرجانات خرج من عالم الموالد والأفراح الشعبية ووصل للحفلات الكبيرة. حسن شاكوش تولد في الجيزة نهار 12 أوت من عام 1987، ورغم أنه الطريق متاعه ما كان سهل وحتى حد ما توقع أنه يختار الفن، على خاطره من صغره كان يحب الكرة برشا، كان يحلم يولي لاعب محترف، وبالفعل لعب في بعض الفرق المصرية الصغيرة الفترة، لكن من بعد تعرض الإصابة وظروفه الصحية خليته يضطر يبعد على الملاعب ويبدل المسار متاع حياته.

قبل الشهرة. حسن شاكوش خدم في أكثر من مجال باش يعاون روحه، وصل لخدم في ورشات خاصة بالأثاث والديكور، وحتى للمرحلة هذيك باقي ما جاش البالو أنه يدخل العالم الفن. حسن شاكوش كان ديما يدندن وحده هو يخدم باش يوسع باله والوقت يتعدى من غير ما يحس بيه. كان مغروم بالطبيعة بالفن الشعبي تحديدا، وفي مرة من المرات سمعوه بعض الحرفاء وقالوا له عندك صويط في اللون الشعبي، علاش ما تجربش تغني؟ حسن شاكوش ما كانش ملعكسين وقرر يجرب حظه. في البداية اختار يغني في الأفراح الشعبية، وقرر يدخل للمجال رغم الصعوبات وقلة الإمكانيات. بدايته كانت متواضعة برشا، كان يغني في حفلات شعبية صغيرة وأفراح في الأحياء، ومع الوقت بدأ يتعرف على صناع موسيقى المهرجانات ويتعاون معهم، إلى أن بدأ اسمه يطلع تدريجيا. نقطة التحول الحقيقية في مسيرته كانت في 2020 مع أغنية بنت الجيران اللي غناها مع عمر كمال اللي تعرف عليه في الحفلات والسهريات الشعبية، وقروا يجربوا حظهم في غنية وما كانوش عارفين انه بنت الجيران باش تكون أغنية الحظ بالنسبة ليهم الاثنين، وكانت فعلا السكر المحلي المحطوط على كريمة، باختصار كانت لا سوريس سور لو جاتو. حرفيا الغنية هذه ما كانتش مجرد بداية النجاح أكهو، تحولت الظاهرة جماهيرية في مصر والعالم العربي الكل، وتسمعت في العريس في الكراهب القهاوي وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جنوني. عملت سكسيفو ووصلت حقت مئات الملايين من المشاهدات على اليوتيوب. خفيف وضحكتك شاربة زي العسل روحك يا حلوية. النجاح هذا حل برشا بيبان قدام حسن شاكوش وعمر كمال، وجمعوهم برشا ديوات اخرين كيف معود البطل المعروف زيد بعود البنات واغنيتهم لغبطيطة. جي جي ساسو ريمي.

0: حسن شاكوش شارك زادة في مجموعة من لي ديو مع عدد من الفنانين، وأكثر زوز تعامل معهم عمر كمال وحمو بيكا. اللي يميز حسن شاكوش هو الأسلوب متاعه اللي يمزج ما بين الشعبي المصري والإيقاعات السريعة والخفيفة، وهو ستيل خليه قريب برشا من الشباب. لكن الشهرة الكبيرة جابت معها زادة جدل كبير، خاصة مع النقابة في مصر وعلى رأسهم الفنان الراحل هاني شاكر اللي تخلى معهم في خلافات متكررة بسبب كلمات بعض الأغاني واعتبرها غير مناسبة وخادشة للحياة، خاصة وقت غنيو على الحشيش والخمور. وصل للأمر المنع حسن شاكوش وفناني المهرجانات من الغناء في بعض الفترات.
1: انت الجيران شغلة لنا عنيا، وانا في المكان في خلق حواليا، مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه، شفت القمر سهرني ليالي، وحموت عليك يا ربي العالم بيا. سيبي شباكك مفتوح ليه، ليه تقفلي
2: وحوايا ورميني
3: لا تلاقيني
2: لسه في وشك على طول ارميني هوايا كده على طول.
3: طب مش الاغنيه حلوه؟
2: والله حلوه، انا ما قلتش لا، عجباني جدا. الغنوه ناجحه، هي ما نجحتش على فكره عشان خمور وحشيش،
3: أكيد.
2: هي نجحت عشان نوعيه صوت حسن شاكوش حلوه في الجمله اللي بيقولها، وصوت عمر كمال في الجزء اللي انا غنيته صوته حلو في اللي بيقوله. احنا مش ضد الاغاني الشعبيه خالص، ومش ضد المزيكا بتاعه المهرجانات، لكن احنا ضد الاسفاف اللي في الكلام اللي بيتغنى على النوعيه دي من الارتاب.

حسن شاكوش تحول الورقة رابحة ويكفي وجوده في أي غنية شعبية باش تضرب. غنى مع ياسمين رئيس ديو كسر الدنيا بعنوان افتحي شباكك ناجي.

وغنى مع حمادة مجدي مجموعة من الأغاني اللي حقت شعبية كبيرة كيف ما انتي بسكوتية مقرمشة، انتي الوحش، قنبلة الجيل، وجمعوا ديو مع محمد الليثي في غنية احنا الأسود، وغنى زيدا مع أحمد سعد ديو بعنوان بيتعمل لي ألف حساب، وجمعوا ديو مع ويكس في غنية سلكة.

كأي ثنائي وإلا باند، بعد النجاح لازم باش تتسلل الخلافات والمشاكل ليهم بسبب الشهرة والغيرة. نفس الشيء صار مع حسن شاكوش وعمر كمال، اللي رغم أنهم نجحوا برشا مع بعضهم لكنهم تفرقوا بسبب اختلافات مهنية وفنية. كان فما كلام على طريقة إدارة العمل ما بيناتهم، التنسيق في الحفلات، تقسيم الظهور الإعلامي، وزاد اختلاف في وجهات النظر بخصوص المشاريع الفنية الجديدة. مع الشهرة الكبيرة كل واحد فيهم بدأ يحب يثبت روحه كاسم مستقل، وهذا خلق نوع من التنافس. وحبينا ولا كرهنا، اليوم النوعية هذه من غناء المهرجانات فرض روحها وعندها جمهورها.

0: Zone VIP. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: وجهزوا ما تصف الليل ديوان فيم عسلمة. كاتب دولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يقول أن تونس لديها الكفاءات والخبرات والمؤسسات اللازمة التي تخول لها إنجاح مسار الانتقال الطاقي. وخلال افتتاح المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي والمتواصل إلى اليوم بمدينة الثقافة، قال وائل شوشان إن تونس تواجه عجزا طاقيا وأنه من الضروري الانتقال إلى مستقبل طاقي مختلف يعتمد أساسا على ركيزتين. تتمثل الركيزة الأولى في تطوير وتسريع مشاريع الطاقة المتجددة، أما النقطة الثانية فتتمثل في تسريع وتكريس برامج النجاعة الطاقية التي تشرف عليها الوكالة. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تعلن صرف الزيادات في الأجور مرفوقة بملاحق الأشهر الأولى من سنة 2026، وذلك تطبيق لإحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلن أنه تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف جرايات متقاعد القطاع العام والوظيفة العمومية إلى يوم الجمعة 22 مايو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والبريد التونسي يعلن أنه بإمكان حاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب الجرايات من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة لشبكتي البريد والبنوك. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يشدد على ضرورة أحكام التنسيق بين كافة المتدخلين وتكثيف الجهود الميدانية لإنجاح موسم حصاد وتجميع الحبوب وتكوين مخزون احتياطي من الشعير. ووفق بلاغ لوزارة الفلاحة، فقد أبرم ديوان الحبوب اتفاقيات مع مراكز التجميع لتأمين جاهزية المنظومة قبل انطلاق الموسم، كما أبقت الوزارة على مراكز التخزين المكترات خلال الموسم الماضي، وذلك بهدف تعزيز الطاقة الوطنية للتجميع والرفع من القدرة على استيعاب الكميات المنتظرة من الحبوب في مختلف الجهات. إلى الشأن الدولي، عدد الدول الداعمة لمشروع قرار مضيق هرمز في مجلس الأمن الدولي بلغ 137 دولة ليصبح المشروع الأكثر تأييدا، وكانت الولايات المتحدة والبحرين قد قدمتا مشروع القرار وانضمت إليهما كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي، تصبحون على خير.
0: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة، تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. باب مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت أحداثها نهار الجمعة 15 ديسمبر 2017 في مدينة جندل التابعة لولاية عين الدفلة، واللي تبعد 110 كيلومتر على العاصمة الجزائرية. في آخر الصباح، شاب اسمه أسامة جاب معاه شخص للمستشفى في سيارته، لقاه ملطوخ على حافة الطريق بكل دم ويتوجع. الحاسل كان ينزف من جنبه اليمين. الأطباء متاع قسم الاستعجال يحاولوا باش يقوموا بالإسعافات الأولية وبذلوا كل الجهد متاعهم، لكن هالشخص فقد برشا دم والفض أنفاسه الأخيرة قبل ما يدخلوا به الغرفة العمليات. فيما يخص أسامة، يعني الشخص اللي جابه، طلبوا منه باش ما يغادرش المستشفى حتى لين يجيوا أعوان الدرك الوطني الجزائري، وابقى بحذاه عون حراسة على ما ياتي، لأنه في الحالات هذه اللي رافق حد مضروب للمستشفى أو عامل حادث يلزم ياخذوا هويته ويسجلوا محضر على أقواله. مختصر الحديث، أسامة قال العون الحراسة اللي هو ما عنده حتى علاقة بالسيد هذا، وإنما شافه على حافة الطريق يتلوى ويطلب في الإغاثة وبكله دم، ومن باب الإنسانية قرر باش يقفلوا هزوا للسبيطار. في الأثناء أعوان الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الجزائري بجندل قاموا بمعاينة جثة الشخص المتوفي، ولقاو عنده بطاقة هوية وظهر من سكان جندل واسمه شاكر، وكانت عنده أثار طعنة في جنبه اليمين على مستوى أسفل الظهر.

0: في نفس الإطار وبعد ما تم رفع الجثة ونقلها للتشريح، أعوان الدرك الوطني الجزائري خذوا بطاقة الهوية متاع مرافق الضحية وطلبوا منه باش يمشي معاهم للمركز على أساس باش يستجوبوه على ظروف وملابسات اللي صار. أسامة عاود حكى لهم نفس الشيء اللي قالوا العون الحراسة، والمسكين كان داخل بعض ومضطرب لأنه خايف للأمنين يلصقوله بعض التهم. وكما تعرفوا في وضعيات كمن هذه ساعات فاعل الخير يوليو يتعاملوا معاه كمتهم وياكل على مرمته. وعلى هذاك العقلية هذه للأمنين خليت الناس يقولك راسي راسي ولا يرحم من مات، ما عادش يدخلوا تحت عنوان لا يرد فاس على هراوة. المفيد أن عوان الأمن طمنوا أسامة هذا اللي رافق الضحية واخذوا أقواله وهزوه معاهم باش يوريهم المكان اللي يلقى فيه شاكر بل ما يموت. وهذاك هو اللي صار. أسامة وراهم المكان اللي يلقى فيه شاكر، وكان خارج مدينة جندل على حافة أرض مهملة، وغادي الأعوان لقاو جرة متاع دم على مسافة متاع بضع أمتار، وكانت الدليل على أنه شاكر بعد ما تضرب حاول باش يقوم لكن ما قدرش، ما لقاش القوة. في نفس الإطار الأمني تم إعلام الشرطة التقنية والعلمية باش يجيوا يرفعوا كل الأدلة المادية على ساحة الجريمة، وخاصة العينات متاع الدم والبصمات إن وجدت. والمحققين أثناء تفتيشهم في محيط الواقعة لقاو سكينة في وسط الحشيش ما كانتش باينة، أما بكلها دم ومن المفروض هي أداة الجريمة، والجاني يتخلص منها في نفس المكان. المعمل الجنائي باش يحاول بالطبيعة يستخرج منها بصمات الأصابع والبصمات الجينية واللي ربما تعطي فكرة على الجاني. المهم أنه كل ما تم رفعه من مسرح الجريمة بعثوه للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي واللي موجودة في ضواحي الجزائر العاصمة. في الأثناء عملية تشريح الجثة متاع شاكر أثبتت أن الوفاة كانت نتيجة طعنة مست الكلوة متاعه، وكانت السبب في نزيف حاد. والطبيب الشرعي حاول باش يعرف إذا كان عملية الطعن سبقها تبادل عنف ما بين الهالك وحد آخر أو أشخاص أخرين، لكن وقت اللي فحص الجثة مليح ما لقاش عليها حتى أثر لا متاع خدوش ولا كدمات. وكي تم الفحص متاع أظافر الضحية لقاو تحتهم أثار متاع قشرة الجلد البشرية، وهذا يدل أن الضحية قبل ما يموت وفي وسطك التبادل متاع العنف خبش بظوافره هكا الشخص اللي اعتدى عليه. والأجزاء هذم بطبيعة بعثوا للتحليل في المعمل الجنائي، مع العلم أن هالمعاينة أكدت اللي شاكر تضرب بالغذرة، يعني حد جاه من تالي وضربه على جنبه، وربما لا صار لعرك ولا أي شيء من هذا القبيل. المحققين في الأول افترضوا أن المسألة فيها عملية متاع بركاج، يعني الضحية قبل ما يموت تمت مهاجمته للاستيلاء على هاتفه الجوال وأمواله، لكن مبدئيا ما تهزلوا شيء، فلوسه كانوا في السطوش متاعه وتليفونه كيف كيف في مكتوبه، معناها السرقة ما هيش دافع للجريمة. وربما شاكر تضرب لأسباب أخرى، والحكاية أكيد عندها علاقة بتصفيت حسابات أو انتقام أو أي أغراض النهايات متاعها كانت هالجريمة. وبتبيع مهمة المحققين ما هي سهلة، ويلزمهم يعرفوا شكون قتل شاكر وعلاش، يعني الدافع. في ترابط الأحداث المحققين بدأوا يجمعوا في أكثر معلومات ممكنة على الضحية يعني شاكر، وهذا أولا بالعودة لسجل السوابق متاعه وبحث الأجوار اللي باش يتم إجراؤه على ضوء المعطيات الشخصية الموجودة في بطاقته ومنها مقر إقامته. في تسلسل هالأحداث وعلى إثر التحريات يلزمكم تعرفوا أنه شاكر هذا عمره 26 سنة، دوسيه نظيف يعني خالي من السوابق العدلية. لكن المفاجأة الكبيرة والصدمة اللي ما كانوش يتوقعوها أعوان الدرك الوطني الجزائري باش يلقاوها في الدار متاع عائلة شاكر، لأنه خبر متاع وفاة ولدهم وصلهم والمشهد كان مؤثر لأبعد الحدود، ابكاء وسياح وتغريد كما في أي دار متاع ميت، وهذا طبيعي. لكن الملفت للانتباه بالنسبة للأعوان هو أنه قدام الدار كانت ثم علامات زينة وباش منصوب، وأجواء توحي أنه العائلة كانت تتحضر في روح الفرح مش مأتم. وفعلا أعوان الأمن فهموا من عائلة الضحية أنه شاكر ولدهم كان باش يتزوج نهارتها، معناها تم قتله نهارة الزواج متاعه. والغريب في الأمر أن وقت اللي تم عليه الاعتداء ما كان يفصلوا على الزواج متاعه إلا سويعات ويتصدر هو وعروسته. وأكيد راكم تتصوروا الموقف الصعيب اللي أعوان الدرك الوطني الجزائري القاوا رواحهم في وسطه، وهما بالطبيعة مطالبين باش يستجوبوا أكثر ما يمكن من الناس على أساس يلقاوش معطى يمكنهم من مباشرة الأبحاث في أقرب وقت. في ترابة الأحداث ومن غدوة الصباح الأمنيين استدعوا أفراد عائلة الهالك وأولاد حومته القراب منه باش يسمعوا أقوالهم.
1: تم استدعاء أبا الضحية شاكر للاستماع لأقواله.
2: عظم الله وجهكم الحاج والبركة فيكم، ربي صبركم إن شاء الله.
3: أجرنا وأجركم عند الله.
2: حاج ما ينطر عليك بعض الأسئلة تقدر تجاوبنا الحاج؟
3: إن شاء الله نقدر إن شاء الله.
2: حاج ولدك شاكر البارح ويكن
3: كان مقصر معنا نوي ما.
0: وأولهم والد الضحية اللي سألوه وقتاش آخر مرة شاف فيها ولده قال لهم في الصباح كان قاعد هو ومرته يعني أم القتيل يحكيه على التحذيرات متاع العرس ويتذكروا في القضيات اللي مازالوا. وقتها سأل على شاكر وينه، مرته قالت له راهو مشى يجيب في كسوة العرس من عند التاج.
3: وقت في الورا
4: صحيح قسم كوستيمة راك عارف تاع صحاب لي جان جايين
3: سمارة موجود روحه
4: موجود
3: ما الله يبارك ربي هم إن شاء الله ملك يجي نهضروا معه شوية لجل العرس هكذا هيا.
0: وفعلا شاكر خلط فرحان ولبس هكا الكسوة وراها الأم وبوه، ومن بعد بدل حواجه وخرج على أساس ماشي للحجام باش يحفف كما يقولوا في دزاير.
5: أنا علي أبو كاروح للحفة حفف وشي إن شاء الله أنا نتلاف خلي خلي في روحك
4: ليا ربي علي وليدي ربي يحفظك.
5: صح.
0: المحقين زادوا سألوا والد الضحية على الخلط متاع ولده، معناها عنده شي أصدقاء منحرفين أو أشباه منحرفين ولا أصحاب سوء، وإلا عنده شي إدمان على الشرب والمخدرات وحبوب الهلوسة.
2: تقدر الحاج تقولنا شكون صحابه اللي يدور معهم؟
3: ما نقدرش نقولوا شكون أصحابه، احنا في الحومة في مكة يحبوه وليدي موش تاع مشاكل مانيش عارف كيفاش كيفاش تسرع له هكذا.
0: البو إجابته كانت واضحة، ولده شاكر لا يستهلك لا كحول ولا زطلة ولا حرابش ولا أي شيء من هذا القبيل، يخدم على روحه ومنظم وأموره أكثر من عادية وما عنده حتى علاقة بأي شيء مستراب أو خارج على القانون، وهذا يعرفوه جماعة الحومة الكل. مختصر الأحديث، المحققين عرفوا من بو شاكر أنه نهارة الواقع كما سبق وقلنا لكم كان ماشي لبلاصة معينة خلف الحجام، وقال لهم اللي هو ما عنده حتى علم عليها. ولهنا أعوان الدرك اتعديوا المحلات الحلاقة اللي موجودين في جندل باش يعرفوا شكون الحجام اللي مشاله شاكر وياخذوا معلومات على الوقت اللي جا فيه والوقت اللي غادر فيه، وهكاك ينجموا يعرفوا جدول الأوقات متاعو وشنو اللي صار في الفاصل الزمني ما بين الحجامة والواقع اللي كانت السبب في موته.
6: السلام عليكم.
7: عليكم السلام
6: ورحمة الله. جينا نطرح عليك بعض الأسئلة في قضية قتل الشاكر.
7: تفضل حضارات.
6: أنا شاكر تتعرفه مليح.
7: نعرفه اللي تحوم أمزار يجي حف عندي، تقدر تقول صاحبي.
6: وقتها المرة الأخرانية جا حفف عندك أنا بالمحل.
7: جالي حففت له وغدا من ذاك زدت مشط له شعره وخرج منها فرحان وقال لي أروح ليلة عرسي أروح تعشى وكان.
6: نهار عرسه كي جاء عندك جاء وحده ولا كاش ما جمعه واحد؟
7: جمعه واحد.
6: سير لي جمعه تعرفه ولا ما تعرفوش؟
7: أبي بري يعني شفالي شوي.
0: في تسلسل هالأحداث أعوان الأمن مشاو للحجام اللي مستانس شاكر يمشيه، وفعلا قال اللي هو موش الحجام متاعه فقط وإنما صاحبه، ونهارتها جاه باش يحجم له حجامة العرس وفي نفس الوقت استدعاه للزازة أو المحفل اللي باش يصير ليلتها. المحققين زادوا طلبوا من الحجام معلومات دقيقة، وهو قال لهم أنه شاكر جاه في أول الصباح في كهربة وبقات تستنى فيه البرة لكن موش متأكد من نوع متاعها يا سامبول يا داسيا، أما يتذكر اللون متاعها واللي هو قري. قالوا له شفتش شكون فيها؟ قال لهم شفتوا. قالوا له تعرفوش؟ قال لهم لا، أما لو كان الراهن نجم نعقله. ووقتها المحققين طلبوا منه باش يجي معهم للمركز ويعرضوا عليه صور بالنظام الآلي عن طريق الماكشوت للتعرف على الوجوه هذوكما. تماش ما يتعرف على الشاب هذا اللي جاب شاكر للحانوت بالسيارة متاعو.
8: شو أخي، غادي نطرع عليك بعض الأسئلة.
7: نعم
8: تعطيني مواصفة تقريبية للشخص المشابه فيه، أنا غادي نعرض عليك بعض الصور وتذكر لي إذا هو ولا لا. مواصفة الأولى، تقدر تعطيني لون الشعر تاعو؟
7: إيه شعرك حلو.
8: تقدر تعطينا طول تاع السيد؟
7: طويل شوية، 170 متر 75 هكا.
8: والبنية الجسمانية تاعك، اسكو ضخم رقيق؟
7: جايب روحه شوية نورمال.
8: جايب روحه شوية، يعني شخص عادي.
7: إيه شخص عادي.
0: وهذاك هو اللي صار، مشى معاهم للمركز. وبعد ما خذاو أوصاف الشاب المعني بالأمر، عون الأمن اللي يخدم على الماكشوت واللي يعرض الصور وراه عدة وجوه متاع أشخاص، وفي نهاية الأمر تم التعرف على الشخص هذا واللي جاء مع شاكر وبقى في السيارة. الشاب هذا اسمه أنس وفي سن الضحية يعني شاكر. ومن غير ما نقوله أنه بالنسبة للمحقين هالشخص هذا بش يولي المشتبه فيه رقم واحد، على اعتبار أنه آخر واحد كان مع القتيل. وبطبيعة الحال أعوان الدرك الوطني الجزائري ما ضيعوش الوقت واخذوا هوية أنس بالكامل وانطلقوا في التفتيش عليه. لكن لا لقوا في دارهم ولا يعرفوا عليه وين مشى ولا هو موجود في حومته، وحتى حد من صحابه ما قال اللي هو شافه البارح في العشية وإلا انهارت الواقعة في الصباح. أعوان الأمن عملوا مسحة على المقاهي والأماكن العامة واللي المشبوه فيه متعود يمشي لهم، لكن ما لقاو له حتى أثر. في نفس الإطار من البحث على المشبوه فيه، الأمنيين جاتهم معلومة اتأكد أنه تم رصد إشارة الهاتف الجوال متاع المشبوه فيه، وقالوا اللي هو موجود بجنب بناية قديمة خارج منطقة جندل. ولهنا قوات الدرك مشاو للمكان بكل حذر وبتبيع من غير ما يلفتوا الانتباه، وغادي باش يلقاو أنس ينظف في السيارة متاعو. وأوصافها ظهرت مطابقة للي قالوا الحجام. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه أنس كان ينظف فيها من شيرة الباب اليمين يعني اللي بحذا السايق. الحاصل كان يفسخ في الأثار الكل واللي يدل أنه شاكر كان معاه نهارة الواقعة، على أساس ما يخلي حتى شيء يتسبب له في مشاكل مع الأمن. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، أعوان الدرك بعد ما تأكدوا أنه أنس هذا مفتونش بيهم مشاولوا بكل حذر وفاجئوه هو يمسح في الباب. جبدوا عليه سلاحهم وطلبوا منه باش ما يتحركش، لكن هرب منهم واعطاه على ساقيه وجرى مسافة باهية. وعلى هذاك سبق أنهم حضروا رواحهم وطوقوا المكان وأنس ما نجمش يهرب لبعيد. الأعوان تمكنوا من القبض عليه وهو ما حبش يستسلم بسهولة، وفي نهاية الأمر تجمعوا عليه وهزوه مكبلا مغللا مسلسلا بالحديد والصلب وطاروا به مباشرة لمركز الأمن للاستنطاق. في نفس هالإطار المحققين قاموا بمعاينة السيارة متاع أنس معاينة دقيقة، وخاصة في الأماكن اللي شافوه هو يحاول باش يطمس أثار تواجد شاكر معاه. والمعاينة هذه جابت النتيجة متاعها، لأنهم لقاو تحت البوانيه متاع باب الكهرباء اليمين يعني من شيرة السايق أثار متاع دم ضئيلة، انكيتات صغار ما همش باينين مليح لأنهم من داخل. وبالطبيعة تم رفع عينات من الأثار هذه على أساس يتأكدوا من مصدرها، دم إنسان ولا حيوان وإلا حيوانس. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال ودريبة، وتسمعوه بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
9: الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكاية الغريبة والعجيبة في رديف نهجة تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
10: ديوان فام صوتكم.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في الجزائر في أواخر عام 2017 وبالتحديد نهار 15 ديسمبر في مدينة جندل التابعة لولاية عين الدفلة، شاب اسمه أسامة لقى واحد مضروب وطايح على حافة الطريق ودمه ينزف ويطلب في الإغاثة، وقف له أنجل وهزه للسبيطار، لكن لسوء الحظ الأطباء ما تمكنوش من إنقاذه والفض أنفاسه الأخيرة قبل ما يدخل قاعة العمليات. أعوان الدرك الوطني الجزائري تم إعلامهم وجاوا لهك السبيطار وعرفوا أن الضحية اسمه شاكر وتعرض للطعن من خلف في نهارة العرس متاعو، والزواج متاعو كان بعد ساعات، لكن مشى يعمل في تحضيرات بما فيهم أحجامة عرسه. ولهنا قوات الدرك الوطني الجزائري بدأت تحصر في التهمة في شاب اسمه أنس، ويبدو أنه هو آخر واحد شاف شاكر على قيد الحياة وتم القبض عليه وهزوه للاستنطاق.

0: في هالمرحلة هذه من القضية المحققين سألوا أنس يعرفش علاش ألقى والقبض عليه. سألوه وين كان نهار 15 ديسمبر، قال لهم نعمل في تدريبات في قاعة رياضة. سألوه يعرفش واحد اسمه شاكر، قال لهم نعرف ولد حومتي الله يرحمه، معناها يعرف أنه مات، لكن قال اللي عنده جمعة أو جمعتين ما شافوش بالكل. والمحققين واجهوه بالشهادة متاع الحجام ونصحوه لمصلحته أنه يقول الحقيقة. وأنس بدأ يحكي وقال أنه نهار 15 ديسمبر جاء شاكر على الصباح للدار على أساس تفهمه بش يدبر له سيارة فاخرة تهزه هو وعروسته لقاعة الأفراح. وقال أنه وقت اللي هما يحكيه جاء واحد والحومة اسمه مروان يسال شاكر فلوس، معناها مسلف ومبلغ مالي مهم. ويبدو أنه شاكر وعده عدة مرات أنه بش يرجع له هكا المبلغ ذاك، لكن ديما يخالف وعده ويتهرب منه. وبالتالي مروان دوب ما شاف شاكر جاه وشرهاله، قال له شبيكي نطلبك ما عادش تهز عليا، أعطيني فلوسي توا.
1: أسمع جريتني في دراهمي
2: زيد متري بوندي شالية من
0: كله. وبدأ يسيح عليه وشد خناق شاكر، ومن كلمة لكلمة تكابش وتخانق وليت عركة باليدين وقريب تركح البونية. وباقي وعلى لسان أنس قال اللي هو حزهم وفك نزاع. المهم أنه مروان هذا مشى وبقى يتحلف في شاكر، وقال اللي هو بش يقتلوا لأنه تمسخر عليه ونحاله فلوسه. وهذه هي مجمل الأقوال متاع أنس. في طرابة الأحداث وبعد المعطيات اللي سمعوها على لسان أنس، الأمنيين بعثوا 3 دوريات متاع رجال أمن مشاو مباشرة للمنزل متاع مروان. وعلاش ما تقولش وهما في الثنية جاتهم معلومة اتأكد أنه مروان موجود في حومته مش بعيد على دارهم، لكن دوب ما شاف الأعوان وهما جايين وحب يهرب. وبالطبيعة خلطوا عليه وفيسع ما شدوه، وكان مفجوع ومرعوب من العدد متاع سيارات قوات الدرك اللي جاوه باش يلقيوا عليه القبض. مختصر الحديث ما قاومش وعطال الذل كارو، وهما بتبيعة حطولوا ليمونات وهزوا. في المرحلة هذه وأثناء التحقيق مروان قال اللي هو عدى نهار 15 ديسمبر في الحومة، ممشيل حتى بلاسة وبقى مع صحابه، من بعد روح لدارهم. وكي سألوه يعرف شي شاكر قال لهم نعرفه، وفي باله بيه اللي لقاوه مضروب على حافة الطريق. وكي سألوه على أنس مروان عمل روحه يتذكر في هالاسم، ومن بعد قال نعرفه.
3: وأنس تعرفه؟
1: أنس ايه أنس نعرفه، صاحب شاكر وغير كي ما تلاقيت بيهم صحلي غل خير شاف وش كين.
0: وظاهر اللي هو ما يحبش يحكي على الفلوس اللي سالهم الشاكر، وهذاك علاش المحقق هو اللي جبدلوا عليهم. وواجهوا بالشهادة متاع أنس، قال له انت ضربت معاه وهددته بالقتل. ولهنا مروان انكر وتملص من التهمة هذه، قال انا عمري ما هددته بالموت، ما ولا باس نقتل روح على طرف فلوس.
3: انا صرحنا باللي راك تسال دراهم شاكر.
1: ايه صح نسالوا دراهم، وعندش حال هذه باللي نسالوا دراهم.
3: والضرب سمعها؟
1: ضربت معاه.
3: هددته بالقتل؟
1: لا لا ما وصلش لهذا الشيء، مش على جد دراهم انا نقتل. لا لا
0: بالنسبة للمحقين ومع الأقوال هذه متاع مروان، القضية زادت غموض وتعقيد، لأنهم ولاو على الأقل زوز أطراف مشتبه فيهم واللي هما أنس ومروان، وكل حد فيهم حكايته ماشية في ثنية، وربما يحاولوا باش يتهربوا من مسؤولية ويبعدوا التهم عليهم. وعلاش ما تقولش أثناء الاستجواب متاع مروان خلطت نتيجة التحليل متاع هكا الدم اللي لقاوه على السيارة، سيارة أنس بالطبيعة، والدم هذا ظهر متاع الضحية شاكر. معناها السؤال المطروح الجاب والغادي. في نفس الإطار متاع التحقيق المحققين افترضوا أنه أنس ينجم يكون هو اللي يطعن شاكر، واللي في وقت من الأوقات بقى شادد في الباب متاع السيارة لأنه كان راكب مع أنس، وفي الأخر طاح على جنب الطريق والآخر هرب. وبالطبيعة اللي خلى المحققين يتشبثوا بالفرضية هذه هي شهادة الحجام اللي تأكد أنه أنس هو آخر شخص كان مع شاكر، يعني قبل ما يصير الاعتداء. الدرك الوطني الجزائري جابوا أنس واللي بطبيعته كان رهن الإيقاف واستنطقوه مرة ثانية، لكن في إطار تهمة واضحة متاع قتل، خاصة وأنه دم الضحية شاكر القاوة على كرهبته. وبطبيعة أنس وقت اللي تحاصر بالأدلة والقرائن قرر باش يتعدى للاعترافات، واللي باش يقولوا ما كان حتى واحد من المحققين يستنى فيه وما يخطرش أصلا على البال.
4: أنس حكينا الحقيقة.
5: هذا شاكر كان يعرف واحدة اسمها مالك، وهي اللي عيطت لي في التليفون قلت لي بلي راني باغي نتلاقى بشاكر، وهي ديجا عندها ملي تعرفوا عندها 4 سنين 5 سنين هكا.
0: الاعترافات متاع أنس تتمثل في أنه فتاة اسمها ملاك كانت زميته في الكلية وتعرفه مليح، وتعرف زادة اللي هو صديق شاكر، كلمته بالتليفون وطلبت منه باش يقابلها بشاكر. قال العلاش، قالت له راهو ما عادش يحب يكلمني ولا يشوفني. دبر راسك تصرف بمعرفتك، المهم تخليني نتقابل أنا وياه. باقي وعلى لسان أنس قال أنه هالطلب هذا غريب، لأنه يعرف اللي ملاك هذه كانت على علاقة حب مع شاكر، كان يتصور اللي هما باش ياخذوا بعضهم، لكن في نهاية الأمر لاخر دار في الحياسة، وقرر في نهار وليلة أنه يعرس بواحد أخرى. وملاك هذه ما في بالهاش، والخبر وصل لها في آخر وقت، وعلى هذاك طلبته تحبوا يجيب لها شاكر في بلاصة ما فيهاش ناس باش تحكي معاه وتفهم علاش بعد 4 سنين علاقة متاع حب غدرها وباش ياخذ غيرها، رغم اللي ما عملت له حتى شيء يخلي العلاقة بينه وبينها تفسد. لكن بحكم اللي ملاك هذه عمرها ما قصدته في حاجة، ما ينجمش يرفض لها طلب، وزيد سخفته وغاضوا حالها كيفاش صاحبه يعمل معها هكاكا. مختصر الحديث، أنس تفاهم هو وملاك أنها تستناه في بلاصة خارج مدينة جندل. وفي الصباح بعد ما صارت هكا المشكلة مع مروان، أنس هز صاحبه شاكر للحجام وبقى يستنى فيه البرة حتى لين كمل. وكي رجع للكرهبة وطلع معاه، أنس قال له عندي قضية أكيدة يلزمني نتعدلها، ومن بعد باش يقعد على ذمته هو وكرهبته حتى لين يكمل العرس. ورغم اللي شاكر قال له راهو عرسي وما عادش عندي برشا وقت، أنس شد صحيح واخذات نية الخروج من جندل، وشاكر ما كان فاهم حتى شيء لوين ماشي. في مجريات الأحداث، أنس وشاكر وهما في الكرهبة شادين ثنية، وظهرت ملاك واقفة على المادة من بعيد، وشاكر دوب ما شافها ولا يسيح وقال شم جايبها هذه لهنا شتعمل، وما كانش يعرف اللي هي متفاهمة مع أنس باش يجيبه لحتى الغادي تقابله وتحكي معاه. ودوب ما أنس وقف الكرهبة بحدا ملاك، شاكر فهم اللي هي باش تطلع معاهم، ووقتها تفرق على صاحبه.
6: هذه وجبها
7: تخلقش يا
6: هذه وش جابها هنا يا وش جابها كيف هذه ما تخلقش كيف هذه ما تخلقش اليوم عرسك باغي تخسر لي عرسي تايا هذه وش جابها هنا يعني حاب نفهم
7: خلي
6: حاب نفهم هذا اليوم عرسي اليوم عرسي حابين نديروا لي مشاكل
0: قال له انت تعرف اللي اليوم عرسي وتحب تفسد عليا عليه شنو اللي عملت لك ورغم السياح متاع شاكر والكشاكش متاعو اللي خارجة ملك ركبت وطلعت وأنس ده وليت خوضة في وسط الكرهبة وكل واحد منهم يسيح على الآخر ومن جملة الكلام اللي قالت شاكر أنه غدار والعب بيها أخذ منها اللي حب ووعدها بالزواج وضيع لها 4 سنين من عمرها وفي الأخر أخذها واحدة ما يعرفهاش بالكل شاكر بقى ساكت ومعطاها حتى إجابة وجهه ترسمت فيها علامة الإنسان اللي تكشف بالغدر متاعه وملقى ما يقول وعلى هذاك زاد فيه الغضب وماذا به ملاك تتفسخ من الدنيا وكيبقى تتعود له في كلمة يا غدار يلي ما عندكش كلمة قال لها كرهتك ماكش فاهم اللي أنا كرهتك وخرجتك من حياتي ابعدني ومعاش تجي في ثنيتي أنس كان يسوق ويسمع فيهم وساعة ساعة يتدخل بيناتهم وقت اللي الحس متاحهم يقوى وقريب يوليوا يتعاركوا بديهم وباش ما نطولوش عليكم بحديث شاكر دار على أنس وقال له هذا كار الصحبة جايب هالي اليوم وهو نهار عرسي ولهنا قال له وقف الكرهبة أنس نزل على الفرا والكرهبة بطبيعتها كانت تمشي واحدة واحدة هي وقفت وشاكر هبط لكن ملاك حلت الباب وجابت جورته وأنس استغل الفرصة خاصة وأنه البلاصة خلا ما فيها حتى حد وديمارة ومشي على روحه وخليهم الاثنين على أساس أنهم يحكيوا مع بعضهم في راحتهم، وهذه هي في نهاية الأمر أقوال أنس للمحقين. في نفس الإطار الأمني، المحقين استغربوا من موقف متاع أنس وقالوا له كيفاش تعمل هكا في صاحبك نهار تعرسه، يعني تخليه في الخلاء مع الفتاة اللي كانت صاحبته وخذا عليها مرأة أخرى، معناها أنت باش تسبب في جريمة. أنس قال لهم اللي ملاك سخفته وقال بالك شي شاكر يرجع له شاهد العقل، وبتبيع هالكلام هذا ما أقنعش المحقين. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه قيمة المشبوه فيهم بدأت تكبر، وهذا بزيادة الاسم متاع ملاك، لأنه فما برشا نقاط غامضة في تصريحات الأطراف المعنية بالقضية بما فيهم ملاك بالطبيعة. ولهنا الأمنيين خذوا إذن من وكيل الجمهورية باش يفتشوا الشقة اللي تسكن فيها ملاك مع أبوها، وفي نفس الوقت وقفوها على أساس تبقى على ذمة التحقيق. ووقت اللي ألقاوا عليها القبض، بوها المسكين ما فهمش علاش، وخاصة اللي قاموا به أعوان الدرك، يعني فرتوا هكا الدار كلها ردوها سافية على عليها، وما هزوا منها كان الهاتف الجوال وبنته ملاك بالطبيعة. في تسلسل هالأبحاث، ملاك تم استنطاقها وما نكرتش معرفتها بأنس، قالت اللي هي قرات معاه في نفس الكلية، والمحقين واجهوها بالكلام اللي قاله لهم أنس، يعني جبدولها على المقابلة اللي صارت بينها وبين شاكر واللي تم تهيئها وتخطيطها بيناتهم الاثنين هي وأنس. ولهنا ملاك نكرت وقالت اللي ما صارت حتى مقابلة بيناتهم، ما عدا أنهم شافوا بعضهم، لكن ما أكثرش من عسلامة يسلمك وكل حد مشى على روحه. وبتبيع الكلام متاع ملاك ما أقنعش المحقين، وإنما زاد في غموض القضية، وخاصة لاحظوا عليها اللي هي داخلة بعضها، معناها ما قالتش الحقيقة ومخبية عدة أشياء. وعلى هذاك تقرر الاحتفاظ بها في حالة إيقاف مع أخذ البصمات متاعها وعينها من دمها ومن اللعاب متاعها، وما نقصدوش التلعيب، يعني ريقها باش يخرجوا منه لاديان، ولو أن لاديان يخرج من الدم ومن الجلدة ومن الشعر ومن عدة أشياء في الجسم. وبالطبيعة التحاليل باش تفصل ما بين المشبوه فيهم وتوضح شكون اللي عنده مسؤولية في اللي صار الشاكر. في نفس السياق، المحقين زادوا استنطقوا أنس واعطاوه فرصة باش يغير أقواله ويقول لهم الحقيقة، لكن هو تمسك بتصريحاته اللي قالها وما زاد عليها شيء، وبالتالي رجع للإيقاف. وفي الأثناء المعهد الوطني للأدلة الجنائية بعث النتائج متاع التحليل واللي كانت مثقلة بالمفاجآت، والوصول متاع النتائج يتزامن مع الاستنطاق الثاني الملاك. وهو جايكم الحديث في التطور هذا من الاستنطاق متاع ملاك. المحقين سألوها ما عندكش ما تضيف عن اللي قلته المرة الأخرى؟ قالت لهم لا. قالوا لها في بالك اللي التحليل ظهر أنه البصمات اللي موجودين على السكينة هما بصماتك وما ثم حتى بصمات أخرين خلفك أنت؟ ملاك سكتت ما لقات ما تقول. ولهنا واحد من المحقين قال لها في بالك اللي لقينا تحت الظوافر متاع شاكر أجزاء من البشرة متاعك، يعني من الجلدة متاع لحمك؟ وقال لها هذا تبين من خلال التحليل الجيني ووضح اللي انت تعاركت معاه هو خبشك. ملاك بقات تخزر ساكتة، والمحقق اللي كان يستنطق فيها اعطاها الضربة القاضية. قالوا لها في بالك انه الدم اللي لقاوه على البوانيه متاع كرهبة انس ظهر متاع شاكر، اما راهو اللي تعن شاكر هو اللي وصله غادي للبوانيه، لانه يديه كانت ملطخة بالدم وحل بها الباب باش يطلع. المحقين لهنا بقاو يثبتوا في ملاك ويخزروا لها ويستناو فيها حتى لين هضمت الكلام متاعهم. ووقت اللي لقات روحها ما عاد عندها حتى إمكانية متاع إنكار، أعطاتهم رواية الأحداث اللي صاروا قبل الجريمة، ونقدموا لكم التفاصيل متاعها.
8: اللي كنتي معه راح يتزوج.
9: شكون؟
8: شاكر.
9: شاكر حيتزوج أكي منيتك، تما وان برومي لي مزوج حيزوج بيا غدوة أنا العروسة.
8: كل جايزة على دارهم سمعت الصغاريت
9: وبالك ماشي هو بالك الجواري يعني جو سيبا.
8: كي سقسيت قالوا لي شاكر راح يتزوج وغدوة عرسو.
0: وقائع الجريمة بدأت حسب الرواية متاع ملاك نهار 14 ديسمبر. هي قاعدة في الدار وجاتها واحدة صاحبتها بدأت تحكي لها على البنات اللي تخطبوا في الحومة. وفي سياق الحديث وأكيد أنه صاحبتها هذه عملت بلعاني، أحكيت الملاك على صاحبها شاكر. قالت لها ما في بالكش ملاك، قالت لها إن شاء الله خير. صاحبتها قالت لها راهو العرس متاعه غدوة. ملاك باتت وما صدقتش الشي اللي سمعته، قالت لصاحبتها يزي ما تفدليك على ما عرس تحكي، وفهمتها أنه شاكر يحبها وبش ياخذوا بعضهم، كيفاش بش يعرس غدوة. صاحبتها قالت لها أنت راخد على وذنيك وراهو غدوة عرسه. بتبيعة الحال ملاك دخلت بعضها وداخت في أمرها وقريب تلعب عليها الدوخة. وعلى هذاك قالت لصاحبتها كيفاش عرفتوا اللي بش يعرس غدوة. قالت لها تعديت من قدام دارهم وسمعت تزغريت والناس تحكي والكلام على العرس متاع شاكر ما تردوا من فم حد. مختصر الحديث، صاحبتها بعد ما عبتت عليها كالقنبلة خرجت وخلاتها في لوعتها. وبتبيعة الحال ملاك باش تتهنى وتقطع الشك طلبت أنس لأنها تعرف أنه أقرب صاحب الشاكر. وقتها سألته يا هل ترى أخبر العرس متاع شاكر صحيح ولا لا؟ هو من الأول تردت، لكن من بعد أكدلها اللي هو باش يعرس من غدوة. وهي بتبيعة طلبت منه باش يعمل عليها مزية وينظم لهم كالمقابلة من غير ما يقول الشاكر بالضبط كما سبق وحكينا لكم والشي هذا تعرفوه.
8: اسمع شوف غدوة
10: استحق شاكر، أنا حابة تجيبه لي سامعني تبارك
8: نتلاقى به نحكي مع سوالح
5: نسي نشوف
8: ايه شغل غير هادي هذا ما كان هادي العرسة برك سي كيفاش صح أخوي تعيش
5: ما كاش مشكلة نعود نعيد لك
8: ايا داكو ليسانسيال غدوة عيد لي كي تكون معه ولا وما تقولوش بلي أنا جاية
5: باي باي صحة
8: ايا صحة صحي تخوي صح.
0: في المرحلة هذه بالذات من القضية نرجع بيكم وقت اللي شاكر هبط من الكهرباء وخلطت عليه ملاك، لأنه روح القضية موجودة لهنا. شاكر كما تعرفوا دوب ما هبط خلطت عليه ملاك وتواصلت العركة اللي كانت بيناتهم في السيارة في الطبيعة. شاكر كالعادة يسيح ويدز فيها وقريب يتشابكوا، وفي وقت من الأوقات خبشها في بدنها وعلى هذاك القاو عينات ما بين الظوافر متاع شاكر موجودة فيها عينات من أثار الجلدة متاع ملاك. وباش ما نطولوش عليكم وفي وسط هالخصام اللي صاير بيناتهم شاكر دز ملاك جات مرتوخة في القاعة واعطاها بظهره في باله باش يرجع للسيارة متاع أنس ويركب. ووقتها ملاك قامت وجبدت سكينة من الحقيبة اليدوية متاعها وخلينا نقوله سكوش، وفي ساعة ما خلطت عليه ووجهت له الطعنة بك السكينة في أسفل الظهر متاعه، والطعنة جاته في الكلوة متاعه وطاح يتلوى بالوجيعة في القاعة. ملك بالطبيعة ما بقاتش تخمم برشا ولوحتها كالسكينة في دوائر الجريمة يعني في الحشيش، ومشيت للكرهبة متاع أنس اللي رجع وطلعت بحذاه وغابوا الاثنين على الانظار متاع شاكر واللي قاعد يتوجع ويتلوى ويعيط والدم يفيع من جنبه. لكن ما كانوش يتصوروا أنه المحقين متاع الدرك الوطني الجزائري باش يكشف كل الظروف والملابسات متاع الجريمة. في نهاية هالقضية ملاك تسلطت عليها عقوبة بثلاثين سنة سجن، وأنس اللي اعتبروه أنه شريك لها في الجريمة تحكم بخمستاش سنة. وإذا ملاك ما حملتش أنه صاحبها يغدرها ويأخذ عليها واحدة أخرى فإنها بدورها هي تتسمى غدرة أنس، لأنه مشال الحبس في جرتها ولا عملت لا يد ولا ساقه. وفي نهاية

0: Duen FM.
1: رفمك رديف.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.duenfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في رف ماك الأربعاء 20 ماي 2026، ساعتين ونص نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على حصيلة الأحداث، مسار في تونس، مسار في العالم في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. فقرات العادة في الانتظار، زعما شكون بعد شوية تراند جور على رأس الساعة، الأخبار نلعبوا بعد شوية على باربيكيو إلكتريك من أهداء بريماك، وكلمونا على 31 328 328، نعود الرقم 31 328 328، الجائزة في الانتظار، باربيكيو إلكتريك من أهداء بريماك. والسلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مبارك، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. ثالث أيام ذي الحجة المبارك، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أكثر من الذكر، من الصلاة، من الصوم، من الصدقة ومن الدعاء. ستكون بإذن رب العالمين ساعات إجابة واستجابة، ربي يعطيكم كل ما تتمناه وربي يفتح على الجميع. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، حلقة باش نرجع فيها على مسار في البطولة الإنجليزية. رسميا أرتيتا يتوج بأول لقب لي، وبيب غوارديولا يخسر لأول مرة في مشواره بطولة للموسم الثاني على التوالي. في أي فريق دربه أكثر إشاك عمله غوارديولا؟ غوارديولا هو موسم بلا لقب البطولة، هذا ثاني موسم مع السيتي لا يفوز بالبطولة. نرجو نحكيه على البطولة الإنجليزية، نرجو نحكيه على مسار في تونس والعالم، ولكن قبل هذا الرحب به القائد الكابيتانو برن. صباح الأنوار، كيف حالك؟
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الهناء والسعادة، صباح الأرسنال اللي انتم ما بتحبوهش، هذا الوحيد نحبه، حومتي هايبري، كنت غاديكا نسفق عليهم ونمشي كل شيء. هذا لا مش كوسه غاديك انا كوسه نتاعي راهو فما برشا عرف هو مازال ترى اسبوع، لكن حتى نخسروا مسالش سيزم المان شيء ما تعمل معنا ديما هاربين عليه. هذه راهو 50
0: كويتي مولا الارسنال
1: 50 بطوله باش نبداو يعرفوا راهو هذه 50 بطوله رسميه للارسنال. هالبطوله هذه رقم 14 للأرسنال. خلي ناصر عندهم 20 سنة هيزوج، قلت والله حتى كيبدو 50 سنة، هذه 14 مش أول بطولة هزوها. إن شاء الله مبروك عليهم، إن شاء الله مبروك على كل من يتوج، وخاصة لهنا عنا في تونس اللي بشي لعبوا